0: العمليات العسكرية ضدهم، مما يشكل جريمة تحريض على القتل والعنف. كما أسهمت أفعالك في تأجيج النزاع الداخلي وتعميق الانقسام المجتمعي والطائفي، وذلك من خلال تشكيل مجموعات مسلحة مدنية وأقحامها في النزاع إلى جانب قوات النظام. كما تنسب إليك ممارسة نشاط منظم في نقل وتهريب المواد المخدرة داخل سوريا وخارجها والاتجار بها على مدى سنوات. كما ينسب إليك استغلال انتمائك إلى عائلة الأسد وما يتيحه ذلك من نفوذ داخل الدولة السورية، حيث أقدمت على ارتكاب جرائم سلب بالعنف في الساحل السوري، وكنت تتقاضى مبالغ مالية مقابل التوسط في نقل العسكريين والمدنيين، وكذلك ابتزاز أموال من ذوي المعتقلين مقابل التوسط في إطلاق سراحهم من الأجهزة الأمنية. وعليه فإن الأفعال المنسوبة إليك تشكل جريمة ضد الإنسانية.
1: وخلال جلسة المحاكمة عرف وسيم الأسد عن نفسه أمام القاضي بأنه كان يعمل في التجارة.
2: مفصل هويتك، اسمك الثلاثي ومفصل هويتك.
3: وسيم الأسد، وسيم بديع الأسد.
2: علي صوتك.
3: وسيم بديع الأسد، الأم سميرة، مواليد القرداحة 1980.
2: صوت ما واضح. علي صوتك وعيد الاسم.
3: وسيم بديع الأسد، الوالدة سميرة 1980 القرداحة.
2: من وين؟
3: من القرداحة.
2: شو عملك السابق؟
3: تجارة.
2: أحضر المتهم وسيم الأسد ابن بديع ومسؤول طليقا.
1: وفي معرض إجابته عن التهم الموجهة إليه، نفى وسيم الأسد أن تكون المجموعات المسلحة المرتبطة بغياث دلة تابعة له، مؤكدا أن دوره اقتصر على تعريف أفرادها ببعضهم فحسب.
2: إلى المتهم فأجاب، ما هو ردك على الإدعاء؟
3: ردي أنه أنا ما كانت هذه المجموعات تابعة لي، كانت لشاب اسمه جمال حسن. أنا اللي وصلت غياز دلة بجمال حسن. هو غياز طلب مني، إذا بتعرف حدا بده يعمل مجموعات براتب وكذا من الحكي. جيت قلت له سألت فلان جمال حسن واحد اسمه فراس زعرور، سألتهم الاثنين لكم مصلحة تشتغلوا مع غياز دلة؟ قام قالوا لي ايه. أنا هي كل شغلت.
1: وهذه هي اللحظة التي أحضر فيها المتهم أحمد حسون مفتي الجمهورية السابق في عهد النظام المخلوع إلى القصر العدلي في العاصمة السورية دمشق. نتابع.

0: واختتمت محكمة الجنايات الرابعة بقصر العدل في دمشق الجلسة الأولى من محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون، الذي واجه تهمة بالتحريض على قتل السوريين واستغلال منصبه لتحقيق مصالح شخصية. وتابع.
1: يتلخص قرار اتهامك بما يلي: تتمثل الوقائع المنسوبة إليك في علاقتك الواسعة مع أركان النظام السابق واستغلالك لمنصبك كمفتن للجمهورية العربية السورية في مصالح شخصية، وأنك أقمت علاقات موسعة خارج إطار العلاقة الرسمية مع رأس النظام المخلوع بشار الأسد ومع مدير إدارة المخابرات العامة علي مملوك وكبار ضباط الجيش وزعماء الميليشيات الطائفية التي كانت تقاتل في سوريا، وأنك ألقيت محاضرات أمام مئات من الضباط وعناصر الأمن والجيش حسستهم فيها على دعم النظام البائد في مواجهة معارضيه.
0: إلى جانب التهم السابقة التي استمعنا إليها مشاهدينا، وجهت محكمة الجنايات الرابعة لحسون تهما إضافية تتعلق بإثارة النعرات الطائفية والتحريض على اللاجئين السوريين في الخارج، فضلا عن دعوته لقصف المناطق المدنية. نتابع أيضا.
1: كما شاركت في لقاءات وتصريحات إعلامية تضمنت تحريضا ضد المدنيين في المناطق الثائرة على النظام البائد واللاجئين الفارين من بطش هذا النظام، كما طلبت على قناة الإخبارية السورية في حينها من المدنيين في مدينة حلب الشرقية أن يقوموا بإخلائها، وطلبت من جيش النظام البائد أن يدمر ويبيد كل منطقة تخرج منها خزائف، كما قمت بتهديد أهل محافظة إدلب بالقتل والتهجير وقلت سنأتي إليكم وإن الجيش التركي لن يحميكم، كما أثنيت وأيدت بمقاطع تلفزيونية مصورة العميد عصام زهر الدين وهو ضابط في جيش النظام البائد متورط بجرائم حرب وإبادة وذبح وتدمير وتهجير في منطقة دوما والجزيرة السورية.
0: امتدت لائحة الاتهامات الموجهة إلى حسون لتشمل تأييده للتدخل الإيراني والروسي في سوريا، إضافة إلى دعمه لشخصيات متورطة بجرائم حرب وإبادة ارتكبت في المدن السورية.
1: كما أيدت التدخل الروسي والإيراني في سوريا رغم ارتكابهم المجازر بحق السوريين، كما أيدت ضمن مقاطع فيديو مصورة قاسم سليماني وهو متورط بجرائم حرب وإبادة في مدينة حلب وريفها وغيرها من المدن السورية. لقد كانت هذه التصريحات المتكررة تشكل التحريض ضد المناطق المدنية السائرة ودعما للجرائم التي ينفذها جيش النظام والميليشيات المساندة له، وهي تصدر عنك بصفتك الرسمية والشرعية وفي إطار المكان الرمزية كمفتي للجمهورية العربية السورية.
0: وحكمتا وسيم الأسد وأحمد حسون استقطبتا اهتماما واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان للسوريين تعليقاتهم على هذه المحطة في مسار العدالة الانتقالية. نأخذ تعليق بداية من عمر الذي قال: قديش في فرق بالمعاملة يا عمي، اللي بيخاف الله وبيعرفه حق لا يعذب المعتقل مهما كان سبب. الله ينتقم من وسيم الأسد ومن أمثاله شر انتقام، ويحق الحق والعدالة. عبد الرحمن الشيخ: سبحان الله، يعز من يشاء ويذل من يشاء، أسماؤهم فقط كانت مصدر رعب عند عامة السوريين الذين كانوا يعيشون في ظل النظام البائد المجرم. تعليق على فيسبوك أيضا من صلاح يقول: أحمد حسون مش قاتل، فقط القاتل بيكون قتل شخص أو اثنين، لكن حسون أجاز قتل مئات آلاف من السوريين الأبرياء وهو متنكر باسم الدين. رفيق أيضا كتب على فيسبوك وقال: الحمد لله أن شفنا هذا اليوم، والأمل كبير في متابعة محاسبة بقية المجرمين من فلول النظام. مريم: فرحتنا بمحاكمة المجرمين تفوق الخيال، الحمد لله الذي كتب لنا أن نرى محاكمة المجرمين، وإن شاء الله تعالى الحكم العادل يوم القيامة. شكل ملف السجناء السوريين في لبنان واحدا من أكثر الملفات الإنسانية إلحاحا في العلاقة بين البلدين، إذ بات آلاف السوريين يقضون محكومياتهم خلف قضبان السجون اللبنانية بعيدا عن ذويهم ووطنهم في وضع إنساني صعب، طالب أهالي المعتقلين بمعالجته. ومع انطلاق مرحلة جديدة في العلاقات السورية اللبنانية بعد سقوط النظام المخلوع، باتت معالجة هذا الملف أولوية في الاتصالات بين الحكومتين، وهو ما تجلى في توقيع اتفاقية ثنائية في السادس من شباط الماضي في بيروت، نصت على نقل المحكومين السوريين من لبنان إلى بلادهم لإكمال محكومياتهم فيها. وفي تطبيق لهذه الاتفاقية، سلمت السلطات اللبنانية أمس الأربعاء دفعة ثانية من المحكومين السوريين التي ضمت 128 سجيناً إلى نظيرتها السورية في دمشق، في خطوة سبقها إعلان وزير العدل مظهر الويسة الثلاثاء عن اقتراب استلام هذه الدفعة، معرباً عن شكره للجهات التي أسهمت في إنجازها. وتعكس هذه العملية إرادة سياسية وقضائية مشتركة لمعالجة الملفات العالقة بين البلدين في مشهد يجسد التحول الذي طرأ على العلاقات السورية اللبنانية. ويؤكد أن مسار التعاون الثنائي يسير قدماً رغم التعقيدات التي تكتنف المرحلة الراهنة. تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطعاً مصور من داخل سجن رومية اللبناني، ويظهر في هذا المقطع سجناء سوريين يحملون أمتعتهم استعداداً لنقلهم إلى وطنهم. نتابع.
2: عندك فيديو؟ صوروا شو؟
0: وفي مشهد آخر تداوله رواد وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت حافلة نقل المساجين لدى وصولها إلى معبر المصنع على الحدود السورية اللبنانية.

العملية استقطبت تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتباينت التعليقات بين من رحب بعودة المساجين إلى وطنهم ومن أثار تساؤلات بشأن مصيرهم بعد العودة. شكرا تكتب: يا ريت أفرجوا عنهم وعن الدفعة الأولى اللي انتقلت ويخلوا سبيلهم ويخلوهم يرجعوا لبيوتهم، والله حاجتهم سجن وأهر كل هالفترة. زهرة تكتب أنه ناشد الحكومة السورية بالعفو العام عن سجناء رومية يلي تم نقلهم لسجن أطرم. ملك تقول: الحمد لله على سلامتهم يا رب، وإن شاء الله عبال عند بقية المعتقلين، إن شاء الله الكل بيطلعوا بخير وسلامة يا رب. حذيفة كتب: إن شاء الله خير يا رب، وبدنا السجناء السوريين اللي بباقي الدول وأولهم العراق. رنيم كتبت أيضا على الفيسبوك: إن شاء الله خير يا رب، وبدنا السجناء السوريين اللي بباقي الدول وأولهم العراق.

0: مع اقتراب نهاية دور المجموعات في كأس العالم 2026، بات المشهد العربي في البطولة يتضح شيئا فشيئا وسط نتائج متفاوتة تجعل بعض المنتخبات العربية على حافة الوداع المبكر. وفي مباراة جمعت منتخبين عربيين في مشهد نادر على أرض كأس العالم، التقى الأردن والجزائر في مباراة اتسمت بحدة التنافس داخل الملعب وحتى خارجه. فعلى أرض الملعب قدم المنتخبان مباراة مثيرة لا تخلو من الدراما، أما في المدرجات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي فقد كانت الأجواء أكثر إثارة، إذ تبادل مشجعو البلدين التعليقات الساخرة والمازحة التي كشفت عن روح رياضية طيبة بين الجماهير العربية في معظمها. غير أن الأمور لم تبقى دائما في حدود المزاح، إذا فادت التقارير بوقوع بعض الاحتكاكات والمشادات بين مشجعي المنتخبين في مشهد يعكس حجم التوتر الذي تولده مثل هذه المواجهات بين جماهير تجمعها روابط عربية مشتركة، لكن تفرقهم ألوان القمصان حيث أو حين يحتدم التنافس على أرضية الميدان في بطولة كأس العالم. في مشهد من أجواء المشجعين قبيل مباراة الأردن والجزائر، أقدم أحد المشجعين الأردنيين على تحد لافت إذا أعلن أنه سيغير اسمه إلى سوسو إن خسر منتخب بلاده أمام الجزائر، في دليل على ثقته المطلقة بالنشأة. نتابع.
1: إذا الأردن بيخسر من الجزائر اليوم سموني سوسو، وأنا متحدي وواثق من النشامة، ورجعوا لي.
2: عندي تحدي بيني وبين الشعب الجزائري، يم كل الشعب الجزائري. التحدي كالتالي.
0: طبعا يعني المباراة انتهت بفوز منتخب الجزائر بهدفين لواحد. بعد أن حسم الجزائر المباراة لصالحه وخسر الأردن، تحول المشجع الأردني صاحب التحدي إلى مادة دسمة للسخرية على يد مشجعي المنتخب الجزائري الذين لم يفوتوا الفرصة لتذكيره بوعده.
3: ما تتحداش الجزائر.
1: إذا الأردن بيخسر من الجزائر اليوم سموني سوسو، وأنا متحدي وواثق من

0: لم تقتصر تداعيات مباراة الأردن والجزائر على أرض الملعب، إذ اندلعت مشادات عنيفة بين مشجعي البلدين بعد انتهاء المباراة التي فازت فيها الجزائر بهدفين مقابل هدف. وأعلنت وزارة الداخلية القطرية القبض على 25 شخصاً من الجنسيتين الأردنية والجزائرية، كانوا يتابعون المباراة داخل أحد المطاعم، وتحول التشجيع إلى مناكفات، ثم اشتعلت مشاجرة ضخمة انتهت بإحالتهم جميعاً إلى النيابة العامة.
1: ادخل ادخل ادخل يا ريال يا ريال، جيب الأفكار بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة.
0: المشهد لم يمر دون تعليقات ساخرة ومتباينة على وسائل التواصل الاجتماعي بين من سخر من الموقف ومن تساءل عن حدود التنافس الرياضي. مؤمن كتب: الجمهور الجزائري عليه ملاحظات، قبلها عملوا مشكلة مع الجمهور الأرجنتيني وحاليا مع الجمهور الأردني، وأكيد رح يسووها مع جمهور النمسا إلى متى؟ محمد يقول: يجري البحث عن سوسو، لم يظهر عليها خبر منذ التحدي الذي أعلنت فيه عنه أو أعلنت عنه في مواقع التواصل الاجتماعي، وخسارة الأردن. من محمود على إكس يقول: كشعب أردني نحن سعيدين بفوز الجزائر وندعو لهم بالتوفيق وتقبل الهزيمة بكل روح رياضية، ونحب مشاركتكم فرحة الفوز. محمد: مبارك لإخوتنا الجزائريين، الفوز من قلب عربي أردني، المهم أنه فريق عربي وصل في المجموعة، كلنا واحد، مبارك الفوز وهارد لك لمنتخبنا، كفيته ووفيته. تعد قضية النظافة العامة من أبرز التحديات التي تواجه المدن السورية في مرحلة إعادة البناء، إذ يعاني كثير من الأحياء من تراكم النفايات وغياب الوعي البيئي لدى بعض المواطنين. وفي خطوة تهدف إلى معالجة هذه الظاهرة، أعلن مجلس مدينة اللاذقية بدء تطبيق مخالفات النظافة ضمن المدينة. وتحدث أحد الناشطين عن تفاصيل هذه الخطوة وما تعنيه للمشهد البيئي في المدينة الساحلية. نتابع.
2: مدينة اللاذقية بلش مخالفات نظافة ضمن هذه المدينة، قرار بالتوقيت السليم، قرار بالتوقيت الصحيح 100%، وأي حدا ضد هذا القرار صدقا ما بعرف يعني شو لازم نقله أو شو لازم نحكي معه. راح تصير حملات ضد هذا القرار، وأي حدا من هلا بقلكن إياها، أي حدا بيكون ضد هذا القرار وبيطلع عليه حملات وبيكون إنه والله إنه ما لازم يتفعل هذا القرار، هذا بيكون ما بده نظافة البلد، ما بيكون همه البلد بأي شيء، وتحصن يلي عم بتخالف وترمي أوساخ بالشارع، لأنه المخالفات بلشت والمخالفات رح تكون كبيرة.
0: يعد الجامع الأموي في دمشق من أبرز المعالم التاريخية والدينية في العالم الإسلامي، وقد شهد محيطه على مر السنين ظاهرة انتشار البسطات والباعة المتجولين التي طالما أثرت جدلاً بين من يرى فيها حياة شعبية أصيلة ومصدر رزق لأصحابها، ومن يرى أنها تشوه المشهد البصري لهذا الصرح التاريخي العريق. وفي هذا السياق نشرت إحدى مستخدمات وسائل التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يظهر مدخل الجامع الأموي والشارع المحيط به بعد تنظيفه وإزالة البسطات منه، كاشفة عن وجه مختلف المنطقة بعيداً عن الازدحام المعتاد. نتابع.
3: الله يعطيهم العافية. هلأ يعني للأسف دائماً مع كل تطبيق أنظمة لازم يكون في ناس بتروح بهي هذا السيستم. هي فترة صغيرة بدها تعدي وحتنهض البلد بعد منها بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى ما حيصير في ولا واحد من بيناتنا بإذن الله بحاجة بإذن الله تعالى. يا جبار يا رب يا رب جبار، تجبركم جميعا شوف النظافة. هاي المسجد الأموي، شوفوا هالمنطقة نطفيت وكبرت و حياتي أنا هالمنطقة بهالطريقة. كل البسطات راحت، الله يرزق الجميع يجبرهم ويجبرنا.
0: بهذه القصة نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام ريبوست هذا اليوم. غدا حلقة جديدة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

كاتبة عند صورة حافظ أسد هالجحش. زوجك ميت، لبقى تسأل. قلت له بدي أعرف وينه. أنا هيك وبالدبوس على إيدي. وهي نفسها بجيبوا لنا العدس مع الدبان بالليل. قال لها أنا بدي انتحر. أنتوا ليه عم تكذبوا علي؟ أنا بعرف ماما وبابا بالسجن.

0: أهلاً، أنت مين؟
1: أنا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: إيه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض آخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، أنا عبد الله
1: وأنا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

0: 300,000 دولار متوسط ثمن شقة في مشاريع مخصصة للأثرياء في بلد يعيش نحو 90% من سكانه تحت خط الفقر، مشاريع للأغنياء فقط، في حين يحتاج المواطن العادي إلى نحو 200 عام ليتمكن من امتلاك شقة. ومن قطاع العقارات إلى ملف العملة، للمرة الثالثة يمدد المصرف المركزي مهلة استبدال العملة وسط ندرة واضحة في تداول الليرة الجديدة في بعض المحافظات. هذه أبرز الملفات التي نفتحها اليوم في الرصد الاقتصادي، ونبدأ كالعادة على جولة على أهم الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع. أهلا بكم. أكد وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار في لقاء مع تلفزيون سوريا خلال إطلاق الهوية البصرية الجديدة لهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية في دمشق أن نظام المواصفات يشكل منظومة لضبط ورقابة وحماية السوق والمستهلك، وشدد الشعار على أن أي مخالفات لن يسمح بها بعد اليوم، مؤكداً أن تطبيق المواصفة يجب أن يتم فوراً دون فترات سماح.
1: موضوع المواصفات هو بالأخير هو نظام ضبط ورقابة. كل نظام ضبط ورقابة دائماً فيه بيكون ملحقات فيه، واللي هي موضوع المخالفات ووضع المخالف ومآلات المخالفات، هذا الشيء واضح. لكن أنه نحن نسمح بمخالفات لفترة معينة، هذا الشيء لن يحصل. المواصفة يجب أن تنفذ فوراً، ما في فترة سماح. فترة السماح معناها في ضرر للسوق، مخالفة المواصفة حكما فيه ضرر للمستهلك، فكيف ممكن نحن نسمح بفترة سماح؟ هذا شيء لن يحصل. ممكن هو المنتج يأخر إنتاج صنف معين عن صنف آخر إلى أن ينضج هذا الصنف، لكن أن نقوم نحن بوزارة الاقتصاد بفتح هذا الباب هذا شيء خطير جدا.
0: أكد المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية الدكتور ياسر علاوي أن الهيئة تعمل على تحديد وتطوير منظومتها لتتوافق مع المواصفات الدولية بما يسهم في دعم تنافسية المنتج الوطني. وأوضح علاوي أنه خلال فترات سابقة دخلت بعض المنتجات غير المطابقة إلى السوق السورية، مشددا على أن المرحلة الحالية ستشهد تشديدا أكبر في الرقابة.
2: طبعا هيئة المواصفات كما ذكرنا هي هيئة تعنى بوضع المواصفات القياسية السورية في سوريا. هذه المواصفات نعمل الآن على تحديثها وتطويرها بالإضافة لتوأمة المواصفات القياسية العربية السورية مع المواصفات الدولية حتى نسمح بفتح الأسواق مع الأسواق الدولية، الأسواق السورية، مما يدعم طبعا تنافسية المنتج الوطني ودعم المصنعين والمنتجين في سوريا. طبعا كما تعلمون في فترة من الفترات دخلت الكثير من المنتجات بدون مواصفات قياسية، أما المواصفات القياسية السورية هي فعليا صمام الأمان لكل منتج يدخل لهذا البلد. أي منتج غير مطابق للمواصفات القياسية السورية يمنع إدخاله إلى سوريا. للأسف كما ذكرنا في بعض الفترات دخلت منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية السورية وانتشرت بكثرة. الآن نعمل على ضبط هذا الموضوع بالتعاون مع المنافذ البرية والبحرية، بالتعاون مع التموين وحماية المستهلك، طبعا بالشراكة مع كل المؤسسات ذات الصلة، نعمل على ضبط هذه الأسواق ومنع دخول المنتجات الرديئة في مصدرها.
0: أصدر وزير الطاقة محمد البشير قراراً يقضي بتشكيل لجنة دائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، وذلك لمواكبة المتغيرات الاقتصادية. وبحسب وزارة الطاقة تضم اللجنة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية برئاسة معاون الوزير لشؤون النفط، وتعنى بدراسة الأسعار وفق المؤشرات المحلية والعالمية بما يشمل التكاليف وسعر الصرف وآليات الدعم. كما تتولى اللجنة وضع معايير التسعير وتحديثها دورياً ورفع التوصيات اللازمة إلى وزير الطاقة. $300,000 ثمن شقة في أحد المشاريع العقارية المعلنة مؤخراً بدمشق، في بلد يتقاضى فيه الموظف الحكومي $125 شهرياً فقط، وفي بلد يعيش 90% من سكانه تحت خط الفقر. فلمن تبنى هذه المدن؟ وكم يحتاج المواطن السوري فعلاً ليشتري هذه الشقة؟ لنضع الأرقام على الطاولة. الموظف السوري الذي يدخر راتبه بشكل كامل من دون أن يأكل أو يدفع إيجارات يحتاج إلى 200 عام ليمتلك أرخص وحدة سكنية أو لشراء شقة ب $300,000. لذلك فهو يحتاج إلى دخل شهري قدره 3125 دولاراً، أي مضاعفة دخله 25 مرة. فهل يعتبر حلاً لأزمة السكن أم أنه منتج مالي للأثرياء فقط؟ من تستهدف هذه المشاريع فعلاً؟ مشاريع عقارية بمئات آلاف الدولارات تضم وحدات سكنية ومجمعات مغلقة وأيضاً مسابح ونوادي وأنظمة منزل ذكي. هذه ليست منازل شعبية ولا حتى متوسطة بحسب ما ذكر من هذه المواصفات، فهذه مجمعات مغلقة تستهدف فئة من المغتربين أو الطبقة المخملية. البعض سماها جزراً من الرفاهية وسط محيط من الحرمان، لكن ما الخطر الحقيقي من هذه المشاريع على الاقتصاد السوري؟ الخطر هنا ليس في المشروع وحده، بل أيضاً بتوقيته ونتائجه، حيث يتركز المال في بقعة واحدة ويشتري الناس لإعادة البيع لا للسكن، وفي هذه العملية مضاربة. المضاربة ترفع أسعار الأرض ومواد البناء والعمالة، ويتسرب الارتفاع إلى كل الأسعار ويتغذى بذلك التضخم. موجات الدولار أيضاً الداخلية تتحول إلى ضغط على سعر الصرف، فكل دولار يذهب إلى شقة فاخرة هو دولار لم يذهب إلى محطة كهرباء أو مصنع متوقف أو حتى حي مدمر فعلياً. نحن نبني فقاعة لامعة فوق اقتصاد هش القاعدة، وهناك دروس من دول أخرى وقعت في نفس الفخ، منها لبنان على سبيل المثال، أعاد إعمار وسط بيروت عبر السوليدير لخدمة الأثرياء والسياحة الفارهة، وأهمل الصناعة والزراعة وبنى الحجارة الجميرة فوق فراغ إنتاجي. ولما انفجرت أزمة 2019 لم يجد خط دفاع أخير، فانهارت العملة وتبخرت المدخرات. نحن لسنا ضد رأس المال، بل نريده في الوقت والمكان الصحيح، وبعض الخبراء يشجعون فكرة أن العمران الحقيقي يبدأ من المصنع والمدرسة والمستشفى والكهرباء، لا من شقة يقفلها المغترب 10 سنوات، واصفين هذا النوع من الاستثمار بجزر الثراء ووصفة كالفخ. ولمناقشة هذا الموضوع سعدنا أن نستضيف في الاستوديو رئيس لجنة الاستثمار والتطوير العقاري في غرفة تجارة دمشق الدكتور محمد أورفلي. أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني كنا ذاكرين بالتقرير أن هناك شقق مطروحة بسعر 300,000 دولار، يعني متوسط هذا السعر في بلد يعني المواطن يقبض راتب لا يتجاوز 125 دولار. هل برأيك هذه الأسعار منطقية لشعب في داخل سوريا؟
3: أول شيء نحن بدنا يعني ما نظلم، نسلط ضوء على الشق مثلا الفارغ، عندنا يعني الكأس ممتلئ في نصه ملان نصه فاضي. هلا مثل مثلا ما السيارة مثلا اللي نفرض نوع من أنواع السيارات السابة في إلى مين يشتريها، في كمان المرسيدس في إلى مين يشتريها. يعني نحن بس هيك لأنه في مشروع طلع وطلع بأسعار، مثلا نحن لقينا أنه رقم بالنسبة للماجوريتي رقم يعتبر مثلا كبير، بس في ناس عندها إمكانية أنه تدفع هذا الرقم.
0: وين هاي الناس موجودة؟
3: هلأ هاي الناس موجودة أخصان ما شاء الله. هلأ إذا بتشوفي رجال الأعمال مثلا اللي المغتربين من برا، اللي شفتي مثلا اللي إجوا تقدموا بالتبرعات، عفوا هدول يعني بركة من الله، مو 300,000، إذا بتضربيها بعشر أضعاف بركة من الله عندهم إمكانيات. يعني بركة من الله. أنا مشان أنا أوضح الشغلة، الشعب السوري شعب مو عادي. يعني أنا لما نحكي كسوري أنت مو عادي، يعني العالم عم تتغنى بجينات السوريين.
0: صحيح.
3: لما أنت طلعت لبرا في ناس قدروا، يعني شافوا الغرب شافوهم أيوة هدول والله مو طبيعي، لازم لحاله ترقى بالسلو بشكل سريع. وفي ناس ما لقيت هالفرصة، يعني سبحان الله، لأنه الأرزاق بيد الله، يعني صحيح. رب العالمين هو عنده الرزق وهو اللي الكريم والعظيم. في ناس ترقت وما شاء الله صارت إمكانياتها أكبر من هيك بكتير، يعني بياخد مو بياخد هو ذاي بياخد 10-15 شقة. وفي ناس مثل ما تفضلتي يعني ولو كان مثل ما جيناته،
0: لكن دكتور يعني نحن حاليا عنا أزمة سكن حقيقية، والإيجارات بارتفاع بسبب نقص المعروض. يعني هل برأيك نحن حاليا بحاجة هذا النوع من الاستثمارات؟ أليس من الأجدى كان أنه نروح على السكن أو أنواع السكن اللي هي أكثر شبابية وأكثر منطقية بالنسبة للأسعار؟
3: أنا دائما بقول لهم أنه ما حدا بيستغني عن حدا. يعني شلون ما حدا بيستغني عن حدا؟ نحن عفوا أنا بدي هيك، بدي هيك أنا استثمارات، وبدي كمان هيك استثمارات تبع الاستثمارات الشبابية. يعني أنا ما بدي أنه والله يكون القطاع السكني أو القطاع الاستثمار بالتطوير العقاري يكون موجه باتجاه واحد، لا، التنوع والدايفرسيفاي يعني هذا بيعطي جدا صحة للاقتصاد وللاستثمار العقاري بسوريا وبكل أي مكان كمان.
0: يعني هل برأيك نحن حاليا نشهد فقاعة بالأسعار وسيتم تعديلها أو سيتم يعني أنه تتراجع هي الأسعار بالقريب العاجل، أم هي مستويات طبيعية برأيك؟
3: هلأ نحن بدك تشوفي المكان، كل مكان مثل ما بيقلك نحن دائما في كلمة سرية بالموضوع العقارات أو الاستثمار العقاري بيقلك location location location. يعني الموقع، وين الموقع؟ كل موقع له قصته،
0: نعم،
3: كل موقع له حيثياته. يعني أنا لما بتقلي لي مثلا بزمنات ما أعرف إذا اللي كان من أول وطلع تنظيم كفرسوسي،
0: صحيح،
3: وطلع تنظيم كفرسوسي شو قالوا؟ المالكي أسعارها حتهور، المالكي زادت أسعارها. يعني اليوم أنا نطلع على قطاع العقاري المكان مثلا كمنطقة المالكي بتلاقي أسعارها مع أنه أبنية سكنية بيقول لك قديمة، ومع ذلك هالأبنية القديمة بجوز شقة بالمالكي قد شقتين أو ثلاثة.
0: ما هو السبب؟ يعني هل فعلا اللوكيشن هو السبب؟
3: طبعا،
0: يعني بكل الدول عملية التوسع عم تكون على أطراف المدن، وهناك حديث عن يعني إقامة المدينة الجديدة في دمشق أو المدينة الإدارية أو ما يسمى بالمدينة الإدارية على أطراف دمشق. يعني متى ما بدأ العمل بهذه المدينة، ألا يمكن أن يعني هذا الأمر يؤثر على الأسعار في العقارات القديمة نوعا ما أو المناطق القديمة؟
3: هلأ أمانة في مناطق مثل مثلا ما حكيت لك المالكي مثلا كفرسوسي ماروتا مثلا، هدول المناطق صار لهم أكثر ما نقول أنه صار في لهم رمزية، صار في
0: لويالتي كمان،
3: أيوة، صار في يعني الزبون مستعد يدفع بهالمناطق. هلأ مثلا أنا ككفرسوسي اللي نفرض يعني شو وضع كفرسوسي؟ أي منطقة سهلية، يعني أنا بمشي من كفرسوسي لنص الحلبوني ولنص البرامكي مشي، ما بطلع لا بطلع طلع ولا بنزل نزلة. هي مناطق أصلاً بيني وبينك كمان حرام كانت إنه تتعمر، لأنه هي اسمها سهل. هذا للزراعة، هذا تكون لرئة لدمشق، بس قدر الله ما شاء فعل، يعني الأمر تم. هي مناطق صار خلص يعني أخذت ومو بس هيك، يعني أنا شايف لأنه البركة من الله دائماً نحن في بأي تسعير، بأي لما أقول لك إنه هذا قيمته هيك ولا فقاعة مثل ما تفضلتي، أنا بتطلع على ميزانين، أول كفة العرض، ثاني كفة الطلب. هلأ لما أشوف أنا العرض قليل والطلب كبير، بقول لك يعني الأسعار أكيد طالعة لفوق.
0: يعني ألا برأيك هذا الموضوع من ضخ المليارات في منطقة واحدة أو ثلاث مناطق؟ هن إتسيا يعفور ومنطقة الماروتا اللي عم تنبنى فيها الأبراج، ألا برأيك هذا لح يحصر يعني ارتفاع الأسعار بالأراضي بتلك المناطق فقط، وأيضا يعني رح يرفع بالتالي أسعار المواد البناء والعمالة؟
3: هلأ شوفي، أنا في إلي كلمة هي إذا بتحبي دائما مقولة بقوله، أنا التدخل أو ارتفاع الإيجارات الإيجابي، ارتفاع الإيجارات أو الرواتب الإيجابي، وهذا اللي أنا بتمناه. يعني بالعكس، أنا لما بيصير في عندي استثمارات، لما بيصير في عندي ضخ بقطاع الوحيد هلأ بصراحة شغال، للأسف باقي القطاعات، قطاع الصناعة مات، قطاع الزراعة كمان مات. يعني تلاقي يا حرام اليوم بطرطوس بتلاقيهم عم يترك البندورة لك أجار حواشة أكتر من قيمتها بالسوق. يعني أنا هدول القطاعات اللي هي عمود الارتكاز تبعنا، مين حامل هلأ الاقتصاد؟ اللي حامله بصراحة
0: العقاري،
3: بس العقاري اللي قدرانها، ومع ذلك ما حيقدر يتحمل، لأنه هلأ بتشوفي الليرة اليوم قديش، 14 و 250. يعني معناتها لما شفنا ميزان الصادرات والواردات عندي أنا بتلاقي الملتوئ باتجاه الواردات مشان والسبب أنه التدمير دمرت الصناعة والزراعة. هذا اللي أثر لحد هلأ. ليش ثابتين؟ لأنه وحتى الوحيد القطاع الوحيد اللي رواتبه عم ترتفع إيجابياً هو القطاع العقاري. هلأ اليوم ما بتلاقي عامل بالسوق تحت 100,000. أنا بسيط يعني أنا
0: على اليومي عم نحكي
3: على اليومي.
0: أنا
3: هلأ بالمقارنة بالصناعة ما بتلاقي العالم عم بيعطوهم 1,275,000 بس الحد الأدنى، والحد الأدنى رفعته الدولة. يعني أنا بعتبره ارتفاع سلبي وليس إيجابي، لأنه ما في عندك الصناعة عم تسكر مصنع ورا مصنع. لو كانوا كمان المصانع عم تكبر واحد ورا واحد كان صار ارتفاع إيجابي مثل الصين. اليوم ما في أقل من $1,000. أنا لما بسمع أنه في $1,000 معناتها في وارد يقدر يغطي هال$1,000. أنا بنسر ابن بلدي ياخذ $1,000، شو بدي احسن من هيك؟ معناتها الاقتصاد صار عنده قدره شرائيه مرعبه.
0: صحيح.
3: بقى انا مع انه يكون اي استثمار مهما كان، ان كان بالقطاع الابنيه الفاخره، ان كان بالقطاع الابنيه الشبابيه، ان كان
0: هل برايك العائد على الاستثمار بالابنيه الفاخره في سوريا مجدي؟
3: اها، انا في نقطه مهمه كثير. في ناس بيحسبوا انه نفسه الفاخره الابنيه الفاخره كلفتها نفس الكلفة مثلا البيت مساوى بالتهريب. الله يهديهم. أنا والله هي كمان نقطة لازم تسلطوا عليها الضوء، أنه في ابني كامل عم تطلع لك لا مخططة لا زلازل لا دراسات. يعني هذا الحكي لك ما بيجوز من الله. لك هزة واحدة هذا كله بيروح. لك هدول أهلنا اللي بدو يقعدوا فيها، هدول أخواتي. هدول شلون هي هزة واحدة بتروح؟
0: يعني وهذا حدث فعليا بتركيا، وشفنا الفساد. يعني بسبب الفساد ماذا حصل في مناطق يعني جنوب تركيا؟
3: نحن لسه على أسوأ. يعني هلا بتركيا في عندك رخصة نظامية، ما حدا بيسترجي يطلع إلا برخصة نظامية. أما هون لا رخصة ولا شيء. عم يعمر 4-5 طوابق فوق بعضها بدون رخصة، بدون مهندسين، بس بيجيب معلم النجار والباطون والهذا بيعمر البناية بيساويها 4-5 طوابق، لا دراسات زلازل لا شيء. هي خطر كبير كتير عليهم. صحيح. خطر كبير على السكان. عم يعطيها بسعر زهيد جدا، بيقول لك والله شقة ب $13,000 أو $12,000. يا جماعة الخير انتبهوا، مو شغلة مو إنه والله أنا بس عمرت حيطان وعمرت بلوك وعمرت شوية باطون. نحن في شيء اسمه دراسات زلازل، في مهندسين، في نقابة مهندسين تدرس بتتأكد من سلامة البناء. هي مو مزحة. لا، صار عنا زلزال بدمشق. يعني إذا لاحظتي ما صار عنا إصابات كبيرة.
0: صحيح.
3: لأنه البركة من الله، بفضل الله كل الرخص مدروسة على الزلازل.
0: يعني بالتوفيق لك دكتور محمد مروان أورفلي، وأنت رئيس لجنة الاستثمار والتطوير العقاري في غرفة تجارة دمشق. نشكرك على هذه الإضافة.
3: الله يبارك فيكم، والله يعطيكم العافية، والله يجعل مساعيكم دائما للخير والبركة ولخير البلد إن شاء الله.
0: شكرا لك.
3: الله يسعدك.
0: للمرة الثالثة على التوالي مصرف سوريا المركزي يمدد مهلة استبدال العملة القديمة، رغم إعلان حاكم المصرف أن نسبة الاستبدال تجاوزت 63%، لكن الواقع على الأرض يقول شيئاً آخر، فالكثير من شركات الصرافة ومنافذ البيع لا تزال تتعامل بالعملة القديمة وترفض إعطاء المواطن الليرة الجديدة. والأدهى من ذلك أن العملة الجديدة شبه معدومة في المناطق الشرقية والعديد من المحافظات، وكأنها حكر على محافظات دون أخرى. تمديد متكرر للاستبدال وثقة تتآكل وسوق موازية قد تستغل هذا الأمر. فهل نحن أمام خطة ناجحة أم فشل معلن؟ نزلنا إلى الشارع وسمعنا صوت المواطن، نتابع في هذا التقرير.
4: العملة متوفرة بالسوق، البنك المركزي عم يعطينا حصتنا بشكل دوري، كل الشركات المفوضة بعملية التبديل عم تأخذ حصتها بشكل نظامي وسلس بدون أي تعقيدات. بالإضافة إنه إحنا بالدير الزور عم يعني صار عندنا تراكم، إنه المناطق محافظة الحسكة محافظة الرقة ما في هناك محل مراكز للاستبدال، فعم يتوافدوا علينا. المواطن عم يجي شايل العملة بدك تبدل له، أنت ما راح تسأله من وين أنت، من الرقة ولا من الدير ولا من حسكة. وهذا شيء أثر علينا وعلى توفرها بالسوق وضخها بالسوق مثلا محافظة دير الزور.
5: والله رحت على المحلين ثلاثة، يعني نهارين ثلاثة أربعة إنه يبدلوا لي هالعملة، عيل يعني طولتوا بيا وهاي.
6: لا والله القديمة أكثر شيء، قديمة يعطونا العملة القديمة واحيانا احنا مثلا نقول له اخي اعطيناك جديد، اعطينا مثلا جديد مو قديم.
7: بتمنى انه يرجع السوري الجديد فقط وينسحب التركي، بصير اريحيه. اما اليوم عم نشيل ثلاث عملات في جيبنا، سوري قديم وسوري جديد وليره تركيه ودولار، صاروا اربع عملات.
8: اغلب المحلات لسه عم تتعامل بالليره التركيه، ممكن في بعض المحلات عم يعاملونها بالليره السوريه بسعر يعني بسعر صرف الدولار، بس في محلات كثير لا ما عم ياخذوا هيك، عم ياخذوا اكثر لانه عم يقولوا انه ما عم يتقبلوا الليره السوريه، او انه مثلا لما عم يروح يصرف مشان يجيب بضاعه عم يخسر فيها.
0: وللحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف بالاستوديو الدكتور سامر قسار، وهو أستاذ في التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق. أهلا وسهلا بك دكتور. يعني سمعنا هناك مشكلة مزدوجة، هي عدم توافر العملة الجديدة وأيضا الاستخدام المكثف لعملات أخرى كالليرة التركية، لكن السؤال الجوهري برأيك، ما هي أسباب عدم توفر الليرة في بعض المحافظات وخاصة الشمالية؟
9: أول شيء شكرا لاستضافتك أستاذي. هي المشكلة بصراحة هي من مشكلة طبيعية، خلينا نقول في أي منظومة اقتصادية بيتم فيها استبدال كامل للكتلة النقدية القديمة الموجودة خلال هالفترة. نحن بلش الاستبدال من بداية العام،
0: نعم.
9: صح صار في تمديدات متكررة بس إلها مبرر كتير مهم، وهي هذا حالة صحية جدا. يعني الفكرة بالموضوع أنه إذا بدنا نحصر التبديد بفترة قصيرة جدا بده يصير في ضغط على سعر الصرف بشكل كبير، طبعا بده يصير في طلب وإلى آخره. نحن عم نعمل المصرف المركزي عم يدير العملية بشكل متوازن، لكن على الأرض في عقبات كثيرة، ومثل ما تفضلت حضرتك في عنا مشكلة بالانتشار الجغرافي لمراكز التبديل خاصة بالمنطقة الشرقية بعد تحريرها. هلأ في حلول كثير لهذا الأمر. أول مشكلة الأساس، خلينا نوصف المشكلة ونعطي الحل بعدين، نحن عنا مشكلة بالقطاع المصرفي،
0: نعم.
9: ما في انتشار للفروع المصرفية غير بعض المصارف العامة بعد فروعها هي اللي عاملة بالمناطق الشرقية، رقة، دير الزور، حسكة. هذا مشكلة كبيرة. أنا مثل ما شفنا بالتقرير، يعني المواطن العادي اللي معه مليون ونص مليون ومئتين ألف معقول يقطع مسافات طويلة، يمكن حتى المصاري معه نصها بالمواصلات. فهي مشكلة كبيرة، فنحن ندعو من هذا المنبر الطيب الكريم لجميع المصارف إن تباشر أعمال فروعها كاملة الخاصة حصرا. يعني
0: نعم.
9: هلأ صار في عندك موسم قمح، صار الناس بدها تمويلات، صار في زراعة، الحمد لله موسم القمح هالسنة كبير وضخم كتير، أكيد المزارعين بدهم تمويلات.
0: نعم.
9: لآخره ليش افتح فروع وبلش تمويلات وبلش شغل ومارس عملية التبديل. هلأ النقطة الأساسية، نحن بالمنطقة الشرقية بالذات ما عنا انتشار جغرافي للقطاع المصرفي، زائد في خلينا نقول مؤسسات رديفة هي الشركات الصرافة المرخصة.
0: نعم.
9: هذا كمان رائع جدا، عم تقوم بعملها بشكل رائع، لكن كمان عندنا
0: غير مشكلة كافية.
9: طبعا غير كافي. هلا غير كافي من ناحيتين، الناحية الأولى أحيانا ما عم يصير في عندهم حافز، طبعا الكلام هيك موجه لبعض المشاكل والنقاط الأساسية وليس التعميم من العمى، لكن ما يكون في حافز للاستبدال، في كتلة نقدية جديدة ما في حافز للاستبدال. أنا أقترح بالنسبة للشركات الصرافة وحتى البنوك أنه ليش ما المصرف المركزي يعمل عمولة بسيطة، واحد بالألف على سبيل المثال، كل مليار ليرة قديمة من شركة صرافي أو من بنك بيسلمها هالمؤسسة المالية للمصرف المركزي، المصرف المركزي يقدم عمولة استبدال.
0: لكن هذا الأمر يعني هو هن شركات الصرافة ليس بحاجة للتشجيع أو للعمولات أو أي حوافز، لأنه هذا مطلب وطني نحن.
9: صحيح.
0: لحماية الليرة. لماذا يرفض بعض الصرافة إعطاء المواطن عملة جديدة بحجة أنه لا يوجد لدينا؟ طب لا تصرف أو لا تعطي.
9: من ناحية توفر العملة الجديدة متوفرة وبكثرة، وشفنا جزء من هذا، وهذا الكلام يعني المصرف المركزي حريص جدا على شبكات التوريد الموجودة بكل أصقاع البلاد، متوفرة العملة الجديدة والكميات المطلوبة.
0: يعني برأيك هي لعبة صرافة؟
9: يعني ما فيني أقول لعبة صرافة، خلينا نقول تراخي، وهذا التراخي لابد أن نحله. نحن مثل ما تفضلت أستاذي، نحن عنا هدف وطني.
0: نعم.
9: هي العملة القديمة لازم نتخلص منها بأي شكل لسببين أساسيين. أول شيء عليها أشكال غير لائقة، يعني
0: صحيح.
9: صراحة ومؤذية بصرية، مثل ما
0: نعم.
9: قال السيد رئيس أحمد الشرعي، فعلا يعني مؤذية بصريا لما بتشوفي واحد. فالفكرة هي واحدة. اثنين، أنا كمصرف مركزي وكسياسة نقدية بدي أضبط الكتلة النقدية الموجودة، كيف بدي أضبطها إذا عندي عملتين؟
0: صحيح.
9: ولا تنسي حضرتك كمان انه الكتله النقديه القديمه في جزء كبير منها كان خارج
0: الدوله.
9: طبعا صحيح. طبعا بالمناطق الشرقيه اللي تم تحريرها بفضل الله في عنا
0: اللي تم تهريبه ايضا خارج الحدود. طيب يعني برايك طبعاً. هل يستقر سعر الصرف بعد انتهاء فتره التبديل؟
9: هذا سؤال جدا مهم، مثل ما بيقولوا بالانجليزي ال 1 مليون دولار كويشن. طبعا 100%، لكن يحتاج لوقت قصير. يعني انا كمصرف مركزي لما بضبط الكتله النقديه الموجوده من العمله المحليه بالليره السوريه بكل اصقاع الوطن، انا بالنسبه لي سهل جدا عاد اقدر اتحكم بسعر الصرف 100%. بينما اذا بتضل في اجزاء مهمه تقريبا ثلث الكتله النقديه لسه برا السيستم وبرا الكنترول تبعي كمركزي، اكيد ما حقدر دير السياسه النقديه وبالتالي اتحكم بالتضخم وسعر الصرف كما يجب. ما في داعي.
0: طيب لاي عندنا فئه ال 2000 ليره اللي هي المزعجه اكثر شيء وجودها يعني بين ايدي المواطنين، لا وهي الاكثر تداولا حسب ما يتم الحديث عنه، ولا يوجد لها بديل. هل برايك انه المركزي تغاضى عن استبداله، أو ما هي خطته كانت لما لم يطرح فئة بديلة للألفين؟
9: تماما. هلأ لا ننسى أنه نحن طالعين من من من نحن ما استلمنا سويسرا، يعني الحكومة الجديدة استلمت بلد مهدم يعني فيه 20 مليار مشكلة.
0: صحيح.
9: والحمد لله بلشوا بحل المشاكل الدولية، وهو أهم شيء هذا الموضوع، فكوا هالقيود الدولية اللي عندنا بفضل الله، بعدين بلشنا نعالج مشاكل داخلية. طرح العملة موضوع تجربة جديدة بالنسبة للاقتصاد السوري، ما فيني اطرح الموضوع هن تعاملوا مع الفئات الاكثر تداولا. وهذا شيء ممتاز. من خلال هالتجربة بينت معنا الايجابيات والسلبيات. هلا لما بدي اكمل طرح العملات او عفوا الفئات الاخرى بالليرة من الليرة السورية، صار عندي تصور كامل شو البلسز والماينسز، شو المشاكل والعقبات، صار فيني عالج الموضوع بسرعة اكبر واحترافية اكبر. فالمصرف المركزي عم يتبع اسلوب التدريج. عالج الموضوع باكبر فئات نقدية اكثرها تداولا، ولاحقا سيتم طرح الفئات النقدية الصغيرة واللي تستكمل خلينا نقول الدورة النقدية. علما جزئية صغيرة، انه المصرف المركزي بتوجه كبير ورائع جدا نحو الإيماني أو العملة أو النقود الرقمية. خلاص نحن عن جد يعني لازم نطلع من هاي الثقافة وبالتدريج. نحن ما فينا نغير كل شيء بين يوم وليلة، بدها تدريج القصة. بالمقابل كحكومة لازم نوفر اللوجستيات الكاملة لها. فمن بين الاقتراحات الأخيرة، أنا آسف أطلت، غير أنه نعطي عمولات، نستخدم فكرة المصارف المتنقلة. في مصارف متنقلة بعد المصارف الخاصة، يعني عبارة عن فان فيه فرع مصرفي مصغر.
0: صحيح.
9: يعمل جولات.
0: والحكومة فعليا بدأت بهذه الطريقة عبر الرواتب.
9: تماما.
0: تقبيض الرواتب جداً. المصرف التجاري يعني كان في هذه المبادرة من قبل الحكومة.
9: فلوجستيا طبقت، يعني صار في كرامة للمتقاعد أو للموظف، عواد ما يروح يوقف في طوابير طويلة يعني. ها بلشت التجربة، ليش ما نطبقها بالمناطق الشرقية؟
0: جميل جدا. شكراً. يعني أشكرك دكتور سامر قصار على هذا التحليل وهذه المقترحات التي أغنيت بها الفقرة. شكرا لك.
9: يعطيكم العافية. شكرا كثير.
0: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من الراصد الاقتصادي. شكرا لمتابعتكم، مني ومن فريق العمل أطيب التحيات. نلقاكم الأسبوع القادم بإذن الله. إلى اللقاء.

نشرة إخبارية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. مجلس الأمن يقرر بالإجماع تجديد ولاية الأندوف في الجولان السوري المحتلة. وعلبي يعرب عن قلق دمشق من تصريحات إسرائيلية بشأن عدم الانسحاب من سوريا. بيان خليجي أمريكي مشترك يجدد التأكيد على مساعدة الحكومة السورية في التحديات التي تواجهها. شيباني يبحث مع رئيس الإمارات العلاقات بين دمشق وأبو ظبي. المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار إدارة ترامب إنهاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين والهايتيين، والقرار يمهد الطريق لإلغاء الحماية من الترحيل لنحو 6200 سورية. ترامب يقول إن إيران ترغب بشدة في إبرام صفقة، ويؤكد أن بلاده تتفاوض معها من موقع قوة مطلقة. أهلا بكم إلى التفاصيل مشاهدينا. مرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يقضي بتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل الإندوفا. وجاءت هذه الخطوة بعدما قدمت كل من روسيا والولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن وفق وثيقة أممية صادرة في 23 من حزيران، تضمنت تعبيرا عن القلق إزاء جميع انتهاكات اتفاق فض الاشتباك بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والجيش السوري. كما دعت الوثيقة الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار ولمنطقة الفصل، مع التشجيع على الاستفادة الكاملة من وظيفة الاتصال التي تقوم بها قوة المراقبة لمعالجة المسائل موضع الاهتمام المشترك والحيلولة دون أي تصعيد للوضع عبر خط وقف إطلاق النار.

0: هذا وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن أهالي القنيطرة والمناطق المحيطة بها واجهوا توغلات إسرائيلية وعمليات اختطاف، مؤكدا أن ذريعة الوجود الإسرائيلي المؤقت لم تعد مقبولة اليوم.
1: 8 ديسمبر 2024 عندما كان السوريون في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك اليهود السوريون الذين عادوا إلى ديارهم، بينما كان السوريون إذن يحتفلون بإنهاء عقود من القمع، سكان القنيطرة والمناطق المحيطة بها كانوا يمرون بواقع مختلف تماما، التوغلات العسكرية الأجنبية، تدخلات في حياتهم اليومية، عملية اختطاف وزيادة تآكل الإحساس بالأمن. حتى هنا في نيويورك لا أزال أحصل على رسائل من آباء وأمهات

0: وأنا أقف أمامكم أتحمل مسؤولية نقل أصواتهم إليكم. المندوبون المقرون، قيل لنا أن التواجد الإسرائيلي مؤقت وتبرره التطورات في سوريا. هذا التبرير لم يكن أبدا ساريا، واليوم لا يمكن حتى قبوله على أنه ذريعة.
1: كما أعرب علبي عن قلق دمشق من التصريحات الإسرائيلية بشأن عدم الانسحاب من الأراضي السورية، مشيرا إلى أنها تتزامن مع وساطة أمريكية بين دمشق وتل أبيب في ظل إدارة الرئيس ترامب.
0: هذا القلق يتعزز نتيجة للتصريحات من الجانب الإسرائيلي التي تعلن أنها لن تنسحب أبدا من الأراضي السورية، وهذا يأتي في وقت تقوم به الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس ترامب بتيسير الوساطة بين سوريا وإسرائيل، وهي محادثات تحدث لأول مرة بشكل علني، ونحن شاكرون على هذه الجهود ونأمل أن تتكلل بالنجاح.
1: أكد علبي أن سوريا تفي بمسؤولياتها وتتعاون مع الشركاء الدوليين في مكافحة الإرهاب والوفاء بالالتزامات المتعلقة بالأسلحة الكيماوية وتعزيز الأمن الإقليمي، وذلك في ظل تنصل إسرائيل من الالتزام بمسؤولياتها. وشدد علبي على مطالب أيضا على مطالبة سوريا بزيادة تمويل قوة الأمم المتحدة لفض الاشتباك وتأكيدها الالتزام باتفاق عام 1974 وعدم سعيها إلى الصراع، بالإضافة إلى المطالبة برقابة صارمة على اتفاق فض الاشتباك. في الأثناء، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية للاحتلال الإسرائيلي غربي بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي، مشيرا إلى أن الدورية قامت باحتجاز مزارعين ورعاة أغنام وقامت باستجوابهم قبل أن تنسحب دون تسجيل حالات اختطاف.

0: أعرب وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ووزير الخارجية الأمريكي عن دعمهم للشعب السوري في بناء دولة مستقرة وآمنة وشاملة وذات سيادة. وأكد الوزراء في البيان الوزاري المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري بين المجلس والولايات المتحدة الأمريكية، أكدوا على التزامهم بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها ودمجها في محيطها الإقليمي، كما وقرروا مواصلة العمل مع الحكومة السورية وتقديم المساعدات لها في مواجهة التحديات الرئيسية كمكافحة الإرهاب واستعادة الخدمات الأساسية وتحسين مناخها الاستثماري وتمكين العودة الطوعية للاجئين والنازحين داخليا، وفق ما جاء في البيان. التقى وزير الخارجية السورية سعد الشيباني بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث بحث الجانبان العلاقات بين البلدين ومستوى تطور مختلف مسارات التعاون بينهما، إلى جانب عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. هذا وأكد الرئيس الإماراتي دعم بلاده لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري في التنمية والاستقرار والازدهار، كما التقى الشيباني نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، وتناول اللقاء مجمل الأوضاع الإقليمية ومنها التطورات في سوريا ولبنان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا سيد زياد المنجد الكاتب والصحفي من لندن. سيد زياد، كيف تراقبون تطور العلاقات بين سوريا والخليج العربي بصفة عامة؟
1: أولا تحية لك عبد المنعم وللمشاهدين الكرام. يعني هذا الملف السوري أصبح يتطور تدريجيا بعد تحرير سوريا من نظام الأسد، وكانت علاقات دول الخليج مع نظام الأسد كلنا يعلم أنها كانت يعني في أسوأ أحوالها، ولكن الآن هنالك تطور كبير، وهذا التطور يعني أتى في الفترة الأخيرة متضامنا مع الموقف الأمريكي. يعني لو لاحظنا البيان الصادر اليوم عن اجتماع وزراء دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الأمريكي، نلاحظ أن هنالك أمور كثيرة، وهذا الاجتماع يعني خصص يعني مناقشة تداعيات التفاهم الأمريكي الإيراني، ولكن أفرد جزء كبير منه لسوريا، وهذا يعني أن الملف السوري والعلاقات السورية الخليجية أصبحت مهمة جدا، وأصبح الملف السوري جزءا من رؤية إقليمية أوسع لاستقرار المنطقة، ولذلك فهنالك يعني كما نرى علاقات جيدة. اليوم زيارة وزير الخارجية الشيباني إلى الإمارات وقبلها إلى الكثير من دول الخليج، يعني أن هنالك تطورا في العلاقات وقبولا
0: خطوط
1: ومساعدة.
0: التلاقي، خطوط
1: نعم.
0: التلاقي بين الجانبين، بين سوريا ومنطقة الخليج، دول الخليج.
1: لم أفهم السؤال.
0: خطوط التلاقي بين دمشق ودول الخليج.
1: هو يعني نقطة التلاقي الآن هو الأمن الإقليمي، يعني كلنا يعلم أن سوريا كانت في عهد الأسد تهدد وتشكل تهديدا لكل دول الخليج عبر الكبتاغون، عبر تهريب المخدرات، ولكن الآن هنالك نظام جديد في سوريا يحاول قدر الإمكان بناء علاقات متوازنة مع كل الدول وخاصة دول الخليج، ونقطة التلاقي الأساسية هي استقرار المنطقة والاستقرار الإقليم والتعاون بينهما من أجل يعني فرض الأمن في تلك المنطقة. هذا هو يعني البيت القصيد من هذه العلاقات، والعلاقات والحمد لله تتطور بما يخدم أهداف الشعب السوري والخروج من المأزق الكبير الذي وضعنا فيه نظام الأسد.
0: إلى أي مدى قد تستفيد سوريا في المستقبل القريب من هذه العلاقات على المستوى السياسي والاقتصادي؟
1: لا شك أن يعني لو لاحظنا البيان الصادر اليوم يعني بين دول وزراء دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الأمريكي، هذا يعني يدل على أن هنالك تفاهما كبيرا لجعل سوريا ركيزة أساسية في ملف المنطقة وأمن المنطقة، وانتقلت العلاقة الآن بين دول الخليج وأمريكا من جهة وسوريا من جهة أخرى من ملف كان في السابق يعني وعندما بدأ التحرير كان يتعامل مع الشأن السوري ك يعني زاوية إنسان من زاوية إنسانية، زاوية الحرب، العقوبات، المساعدات. الآن يعني نقرأ، خاصة إذا دققنا في البيان الصادر اليوم، نقرأ عبارات مختلفة: العمل مع الحكومة السورية، أي أن الحكومة السورية أصبحت شريكا أساسيا في التعاون في المنطقة وفي استقرار المنطقة.
0: هل من شواهد لذلك يا سيد زياد؟ يعني نجد في هذا البيان وغيره من البيانات أن كل هذه الدول تدعم استقرار سوريا واستقرارها والاستثمار فيها، هل من شواهد على ذلك على أرض الواقع؟
1: لا شك أن هنالك دعم يعني معروف على نطاق واسع، الدعم الخليجي وخاصة بعد التحرير كان مشهودا، ومن السعودية، من قطر، من الإمارات، كان هنالك دعما واسعا، والتدفق الاستثمارات، ولو أنها يعني سمعنا كثيرا عن الاستثمارات و دخول رؤوس الأموال الخليجية إلى سوريا لإعادة البناء من خلال ما طرح من مشاريع، فهذا دليل على أن هنالك يعني توافقا كبيرا على بناء سوريا ودور دول الخليج في بناء سوريا وخروجها من المستنقع الذي كانت فيه وخروجها من شبه دولة وركام دولة إلى بناء دولة يمكن أن
0: ما
1: تكون.
0: الذي ينقص حتى الآن سيد زياد؟ يعني ما الذي ينقص سوريا للانطلاق وزيادة الثقة فيها من قبل الدول المستثمرة وغيرها من دول الخليج؟
1: يعني ما ينقص سوريا إلى الآن حقيقة عندما نتكلم عن هذا الأمر، يعني ال ال ال ال الشيء الأساسي والوحيد الذي يجعل سوريا رؤوس الأموال لا تتدفق بشكل كامل العقوبات الأمريكية. العقوبات الأمريكية صحيح أن الكثير منها أزيل ورفع، ولكن إلى الآن لا يوجد ثقة في هذا الأمر، ما زالت سوريا يعني وإلى الآن، وسوريا رغم كل ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية ورفعت الكثير من العقوبات، إلا أن الإدارة الأمريكية إلى اليوم ما زالت تدرج سوريا في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهذا أمر يعني يمكن أن نتساءل لماذا وكيف يعني تتوافق سياسة الإدارة الأمريكية مع عدم رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. يعني وضع سوريا ما زال على قائمة الدول الراعية للإرهاب يمنع الكثير من الدول من التوجه للاستثمار في سوريا، وحتى التعاملات مع الجهات الدولية المالية يعني يصبح إلى الآن ليس بالشكل الكامل الذي يتيح لهذه رؤوس الأموال أن تتدفق إلى سوريا وتساهم في إعادة الإعمار. يعني هذا أمر يعني حقيقة عندما نتساءل، وقبل أيام جو ويلسون النائب الأمريكي يعني تفاهم وقال أنه تفاهم مع وزير الخارجية الأمريكي لرفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهذا أمر لا يخص الجهة التشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية، هو من اختصاص الإدارة الأمريكية، و بإمكانها بشطبة قلم أن ترفع سوريا منها، ولكن لم تفعل، ولا حقيقة شيء محير، ولا أدري لماذا هذا التصرف.
0: نعم، البيان أيضا أكد على يعني بين الوزارة بين المجلس والولايات المتحدة أكد على الالتزام بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. برأيكم يعني التحركات التي قامت بها هذه الأطراف تدفع في اتجاه سلامة سوريا ووحدة أراضيها؟
1: أكيد، يعني عندما يتضمن البيان سلام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، هي رسالة حقيقة يمكن أن نقرأها رسالة إلى الدول التي لها تواجد في سوريا. إسرائيل تتواجد على الأرض السورية، وتركيا لها، وهنالك بعض الجيوب الإيرانية ما زالت سوريا، ليست يعني خاوية يعني بشكل أو بآخر من التواجد الإيراني ولو بشكل غير رسمي. فهذه رسالة من دول الخليج ومن الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن مستقبل سوريا يجب أن يكون كله، يجب أن يكون بيد السلطة السورية المعترف بها وحدها. وهذا أمر يعني جيد جدا، ويمكن أن نبني عليه بأن سوريا أصبح لاعبا اقليميا في المنطقه باعتراف هذه الدول. وهو يعني الشيء الجميل في البيان انه توافق امريكي خليجي غير مسبوق، يعني البيان ليس خليجيا منفردا ولا امريكيا منفردا، انما الخليج والولايات المتحده الامريكيه تكلمت بصوت واحد تجاه دمشق. وهذا يعني ان القرار السياسي تجاه سوريا أصبح منسقا بدرجة كبيرة، وهو ما يطمئن حقيقة المستثمرين بالانفتاح على سوريا والدخول من أجل إعادة الإعمار.
0: سيد زياد المنجد الكاتب والصحفي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لندن. قال وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار إنه لا توجد حشود عسكرية سورية خارجة عن المألوف عند الحدود اللبنانية السورية. وبين الحجار في تصريحات صحفية أن التنسيق متواصل بين الدولتين لضبط الحدود ومنع أي نشاط غير شرعي. هذا وكان الرئيس اللبناني قد أشار إلى أن ما صدر عن الرئيس السوري مؤخرا لقي صدى إيجابيا ووضع حدا لما يقال عن دور سوري عسكري في البلاد. أعلنت وزارة الخارجية تسلم الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في السجون اللبنانية والبالغ عددهم 128، وذلك تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين سوريا ولبنان في شهر شباط الفائت.
2: بعد أشهر من سقوط النظام المخلوع، بقي ملف السجناء السوريين في لبنان ملفا شائكا على طريق بناء العلاقات السورية اللبنانية، إلا أنه يبدو اليوم متجها نحو الحل الكامل. وفي هذا السياق أعلنت وزارة الخارجية تسلم الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في السجون اللبنانية والبالغ عددهم 128 سجينا، وذلك بالتعاون بين وزارتي الداخلية والعدل. وجاء تسليم هذه الدفعة عقب تسلم وزارة العدل الدفعة الأولى من موقوفي سجن رومية وغيرها من مراكز التوقيف اللبنانية في 17 من آذار الماضي، والبالغ عددهم 136 موقوفا عبر معبر جديدة يابوس الحدودي بريف دمشق.
3: ورغم كل هذه التعقيدات،
2: وتأتي هذه الدفعات ضمن إطار الاتفاقية التي وقعتها سوريا ولبنان في العاصمة بيروت بتاريخ 6 من شباط الماضي، والتي تنص على نقل 300 سجين سوري من لبنان إلى بلدهم. وحول مصير السجناء المنقولين، أكد ممثل وزارة العدل القاضي نمور أحمد النمر في وقت سابق لوكالة سانة أن الاتفاقية تشمل حصرا المحكومين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية عن القضاء اللبناني، مشيرا إلى وجود ترتيبات ومسارات أخرى لمعالجة أوضاع فئات مختلفة خارج نطاق هذه الاتفاقية. وأضاف النمر أنه سيتم التعامل مع المحكومين وفق القوانين السورية الناظمة لتنفيذ الأحكام، وبما ينسجم مع الإجراءات المتبعة بحق نظرائهم الصادرة بحقهم أحكام عن القضاء السوري. هذه التصريحات فتحت باب التساؤل حول مصير باقي الموقوفين السوريين الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية في لبنان حتى الآن، والذين يقدر عددهم بنحو 2200 موقوف. فإلى متى سيبقى هؤلاء الموقوفون في لبنان؟ أم أن هناك إمكانية لاستكمال إجراءات التحقيق التي تفضي إلى محاكمتهم في بلدهم سوريا؟
0: عينت الحكومة السويدية جيسيكا سيفيردستروم سفيرة لها في العاصمة السورية دمشق على أن تتولى منصبها الجديد في شهر آب المقبل. وتشغل سيفيردستروم في الوقت الحالي منصب سفيرة السويد في بيروت، كما شغلت سابقا منصب المفوضية المؤقتة للسفارة السويدية لدى سوريا. هذا وسحبت وزارة الخارجية السويدية موظفيها من السفارة السويدية في دمشق في شهر أذار من العام 2012، وأدارت الأنشطة الدبلوماسية المتعلقة بسوريا عبر سفارتها في بيروت. أطلقت مبادرة قوة القرار بصوت نساء التابعة لتجمع ناشطات حلب حملة بعنوان صوتها قرار، ذلك للمطالبة بتعزيز مشاركة النساء في مواقع صنع القرار وضمان تمثيلهن بنسبة لا تقل عن 30% في المؤسسات الوطنية والمحلية. وقالت المبادرة إن إطلاق الحملة يأتي في أعقاب انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، مشيرة إلى أن نسبة النساء لم تتجاوز في المجلس الجديد 6%. أضافت أن العريضة الإلكترونية لحملة صوتها قرار حصدت 400 توقيع خلال أول 24 ساعة من إطلاقها، وأكدت أنها ستواصل جمع التوقيعات بهدف توسيع قاعدة التأييد للمطالبة بزيادة تمثيل النساء في مواقع صنع القرار على المستويين الوطني والمحلي. انطلقت في القصر العدلي الجلسة الأولى من محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون، حيث وجهت له تهم التحريض على المدنيين الثائرين واستغلال منصبه وبناء علاقات غير رسمية مع النظام وضباطه، وذلك بعد يوم من بدء محاكمة وسيم الأسد ومتابعة محاكمة عاطف نجيب، ما يعطي مؤشرات على تسارع ملف العدالة الانتقالية في ظل تصاعد المطالب بالمحاسبة.
4: خطوات متسارعة داخل أروقة القصر العدلي في دمشق، تتوالى على وقعها محاكمات شخصيات بارزة من رموز نظام الأسد المخلوع في مشهد قضائي مزدحم يدفع مسار العدالة الانتقالية نحو الأمام.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: هذا التوازي في فتح الملفات وعقد الجلسات لا يقتصر على حدث منفصل
5: أحمد بدر الدين حسون،
4: بل يعكس انتقالاً تدريجياً نحو معالجة أوسع لمرحلة سابقة في ظل تصاعد أصوات شعبية وحقوقية خلال الآونة الأخيرة تطالب بضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، لتأتي ضربات مطرقة القضاء في قاعة الجنايات الرابعة في دمشق كانعكاس لتحرك أكثر جدية في مسار العدالة الانتقالية.
5: المدعي محمد العلي بن رمضان،
4: فقد انطلقت جلسات محاكمة المفتي السابق أحمد حسون إلى جانب محاكمة وسيم الأسد واستمرار محاكمة مسؤولين بارزين، بينها جلسات متقدمة في قضية عاطف، وتتركز الاتهامات على قضايا تتصل بانتهاكات بحق السوريين تشمل التحريض واستغلال المنصب والتورط في دعم العمليات العسكرية، إضافة إلى ملفات تتعلق بالخطف والتعذيب والإجرام جارب المخدرات
6: لمكتبة وطلبت منه.
4: وبالتوازي مع هذه المعطيات وبعد مظاهرات عديدة شهدتها مدن متفرقة، أقرت وزارة العدل خطة لتسريع مسار العدالة الانتقالية عبر تخصيص غرف قضائية متخصصة في مختلف العدليات بهدف تسهيل استقبال الشكاوى وجمع الأدلة وإحالة القضايا إلى المحاكم المختصة. ورغم التحديات المرتبطة بكثافة الملفات وتعقيداتها، ينظر إلى هذا الحراك على أنه خطوة أساسية نحو تثبيت المسؤوليات وفتح ملفات مرحلة طويلة من الانتهاكات. لكن يبقى السؤال المطروح، هل تنجح هذه الوتيرة المتسارعة في الوصول إلى مسار شامل يحقق المحاسبة ويؤسس لعدالة انتقالية مكتملة؟ أم أنها ستصطدم بتعقيدات الواقع وتحديات التطبيق على الأرض؟
0: وعلى هامش المحاكمة، التقت كاميرا تلفزيون سوريا بالمراقب الدولي لشؤون العدالة الانتقالية نضال شيخاني عقب حضوره جلسة محاكمة أحمد حسون، حيث كشف تفاصيل عن مجريات المحكمة.
6: بالواقع كان في تركيز عالي على أنه أحمد حسون هو محرض للشعب السوري لارتكاب جرائم حرب، كان عم بيحاول يناصر النظام السوري السابق بكافة الوسائل. هذا الرجل كان له صوت على نصف الشعب السوري تقريبا، وشارك بالتحريض. يعني حتى في أحد الفيديوهات اللي تم عرضها كان عم بيناصر زهر الدين اللي هو مجرم حرب. حتى في حضرنا بعض الفيديوهات اللي بتورجي أنه عصام زهر الدين كان ناشر أشلاء للسوريين، وكان ارتكب مجازر كثير مروعة بحق هذا الشعب. يعني اليوم كان في حقوق أيضاً للمتهم، كان في عنده محامي، كان عم القاضي عم بيعطيه مجال ليجاوب على كافة الاتهامات، عم بيحاولوا يبلوروا صورة العدالة الانتقالية إنه هي عم تشتغل ضمن معايير دولية. ذكر أكثر من مرة إنه القضاء السوري اليوم عم يتبع أساليب دولية لحتى يتابع محاكمة مجرمي الحرب. أنا بشوف اليوم قضية أحمد حسون هي واحدة من أكثر القضايا اللي مرقت هذا الأسبوع. كان في أدلة كثير ضده إنه هو حرض النظام السوري السابق على قتل الشعب السوري. وصول هذه المحاكمات أعتقد إنه بوجود رقابة دولية أو بدونها كانت عم تتمتع بشفافية تامة.
0: هذا وأجرى تلفزيون سوريا أيضا استطلاعا لآراء عدد من أهالي مدينة حلب حول بدء محاكمة أحمد حسون المفتي السابق في عهد نظام المخلوع، لرصد مواقفهم من هذه الخطوة وتوقعاتهم لمسار العدالة ومحاسبة المتهمين بارتكاب انتهاكات بحق السوريين.
7: بالنسبة لأحمد حسون، يعني الولاء والبراء كان موالي لألون، ولازم يتحاكم يعني شرعا وقانونا. كان يفتي للنظام باستعمال القوة، وبدليل معروفة مقولته أي قذيفة تأتي من أي منطقة فيها جيش حر أو هو بيعتبروهم مسلحين، هذه المنطقة ستباد.
8: طبعا بالنسبة لأحمد حسون محاكمته شرعية، لأنه أفتى في إلقاء البراميل على شعبنا وأحبائنا، وهذا لا يجوز شرعا.
9: والله برأيي الدولة القائمة حاليا ما عندها ظلم خالص إن شاء الله رب العالمين، وبالأخير كل مين يأخذ حقه الطبيعي. فهذا الزلمة إذا بزماناته أجرم بحق أي حدا من أفراد الشعب السوري فلازم ينال جزاؤه العادل.
10: والله أحمد بدر الدين حسون كان مفتي الجمهورية العربية السورية ومناصر للنظام البائد نظام بشار الأسد، وكان أسباب هو هجرتنا وأفتى بالبراميل المتفجرة، ويستحق العقاب من الدولة الحكيمة.
11: رأيي بهذا الرجل مفدي براميل بالقصاص والإعدام حتى الموت لأدماء الشهداء الراحة.
12: بالنسبة لأحمد حسون، يعني أنت رجل دين ومسؤول أمام الله، وشفت الظلم وفتيت في الظلم، أنت كان دورك لازم أني مثل ما قلت أنه عم تنجبر أو عم بنغصب عليك أني بدي أفتي هيك. بإمكانك كانت تنشأ مثل ما سوا كثير مشايخ

0: أفاد وزير العدل مظهر لويس بأن سقوط النظام المخلوع كشف مقتل أكثر من 1 مليون شخص وحالات إخفاء قسري تتجاوز ربع مليون إنسان في السجون، وأكثر من 15 مليون نازح ومهجر، وأكثر من 75% من المدن والبنية التحتية المدمرة. أضاف لويس في كلمة له خلال منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة المنعقد في العاصمة الجورجية تبليسي أن سوريا تخلصت من حكم استبدادي مارس العنف ضد شعبه، وانطلقت منذ سقوطه في التركيز على مبدأ المواطنة المتساوية إلى جانب تعزيز مبدأ سيادة القانون والإصلاح الإداري ومحاربة الفساد وتشجيع الاستثمار. شهد سعر صرف ليرة سورية تحسنا بنحو 1000 ليرة أمام الدولار الأمريكي خلال يومي الأربعاء والخميس، وذلك غداة تشكيل لجنة تحديد أسعار المواد البترولية وتوصيتها باعتماد الليرة في عمليات بيع المشتقات النفطية اعتبارا من أول أمس الثلاثاء.
1: شهدت الليرة السورية تحسنا ملحوظا على وقع توصية باعتمادها في مبيعات المشتقات النفطية، إلا أن هذا الانتعاش عجز عن تخفيض أسعار السلع في الأسواق على الفور.
2: نزل الدولار، طلع الدولار، بالنسبة للأسعار والمواد التموينية ضحيتها منه المواطن السوري. طالما ارتفع الدولار المفروض الأسعار رفعوها، نزل الدولار المفروض ينزلونها. التجار مستغلين هذه الفرصة حقيقة، يعني نزل رفع من الضحية هو المواطن السوري، سواء الرفع سواء النزل.
1: يرى خبراء أن الأثر الإيجابي لتوصية لجنة تحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية هو تحفيز الطلب على العملة المحلية من دون إحداث فارق جذري في البنية الاقتصادية.
3: طبعا صار هلأ الطلب على ثمن المحروقات هو بالليرة السوري ما نوب الدولار، فهذا أثر على زيادة الطلب على الليرة السوري وانخفاض الطلب اليومي على الدولار، لهيك انخفضت أسعار الدولار مقابل الليرة السورية. بالنسبة لموضوع عملية استقرار قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، المفروض يكون في عندنا نحن مقومات اقتصادية، إنتاج وتصدير ونقل وترانزيت، فنحن هلا بمراحل لساعتنا ما وصلنا لها، وإن شاء الله نتمنى بالمراحل القادمة إنه تستقر الليرة السورية وتستمر بالانخفاض.
1: ما يزال الاستقرار غائبا عن قيمة الليرة رغم تحسن قيمتها وسط حالة من الترقب تسود المشهد.
4: من غير المعروف بعد إن كانت قيمة الليرة ستتحسن أكثر أم أن ما يحدث سيكون مؤقتا كما المرات السابقة، فالتجار ينتظرون استقرار سعر صرفها مهما كان، والمستهلكون ينتظرون انخفاض أسعار كل السلع. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: اختتمت مساء يوم أمس الخميس فعاليات المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية فود إكسبو 2026 في دورته 21 برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة. وقد شكل المعرض الذي استمر لخمسة أيام منصة لعرض أحدث المنتجات في قطاع الصناعات الغذائية وأبرز جودة المنتجات السوري وقدرته التنافسية. كما وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة دلتا المنظمة للمعرض غياث شماع توقيع عشرات الاتفاقيات والتفاهمات بين الشركات المشاركة وجهات حكومية بما يعزز الصادرات السورية ويوفر فرص عمل تدعم الاقتصاد الوطني، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية سانا. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن بدء تسيير الخطوط الجوية السورية رحلاتها المباشرة بين دمشق وأمستردام، وذلك اعتبارا من 2 تموز المقبل. وأوضحت الهيئة أن هولندا ستكون الوجهة الأوروبية الأولى التي يعود إليها الناقل الوطني السوري. وهذا وأعلن رئيس الهيئة عمر الحصري قبل أيام عن بلوغ الخطوات النهائية تمهيدا لإطلاق الرحلات المباشرة بين دمشق وأمستردام. أطلقت الجمعية السورية للذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال مبادرة لمحو الأمية الرقمية المتقدمة تستهدف 1 مليون مستخدم، وذلك خلال فعاليات أقيمت في المكتبة الوطنية بدمشق. وشهدت أيضا تخريج الدفعة الأولى من مدربي الذكاء الاصطناعي في سوريا.
5: هذه المجموعة تهتم بالذكاء الصناعي. اليوم نحن كتير فرحانين بإطلاق المبادرة الوطنية، مبادرة تأهيل 1,000,000 مستخدم ذكاء اصطناعي سوري برعاية كريمة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات استاذ عبد السلام هيكل. هي المبادرة بتهدف لتأهيل 1,000,000 مستخدم ذكاء اصطناعي سوري على كافة بقع الجغرافيا السورية بكل القرى بكل المحافظات بكل المدن. هدفنا انه يصير كل شخص سوري قادر يستخدم الذكاء الاصطناعي بمجاله ليطور من نفسه ليطور من عمله ليطور من دراسته، ان شاء الله نواكب العالم نلحق السباق العالمي باذن الله تعالى.
6: احنا انطلقنا من مفهوم انه احنا بدنا نعمل مدربين ذكاء اصطناعي لهدف واحد اللي هو انه هي العمليه تصير منظمه وتصير محوكمه. ما بدنا مدربين ذكاء اصطناعي غير اكفاء لحتى يكونوا ضمن سوريا، وبحيث انه هن يعلموا العالم شغلات خطا. ان شاء الله رح يكون في عنا نظام معادل للمدربين، ورح يكون في عنا دورات ان شاء الله موسميه تتعلق بموضوع AI TOT كل فتره والثانيه حتى نحن نوصل للعدد اللي احنا عم نطمح له اللي هو 1,000,000 مستخدم ذكاء اصطناعي في سوريا.
0: لأول مرة منذ نحو 15 عاماً استقبل مطار حلب الدولي أولى رحلات شركة الجزيرة الكويتية قادمة من الكويت، وذلك إذاناً ببدء تشغيل الرحلات المنتظمة بين الوجهتين.
7: بعد سنوات من الانقطاع هذه أول رحلة جوية تصل من الكويت إلى حلب بشكل مباشر.
8: أول رحلة بعد انقطاع طويل لمطار حلب لطيران جزيرة من 15 سنة. نحن اليوم رجعنا وإن شاء الله الدنيا كلها راجعة والخير كله لسوريا إن شاء الله يا رب. إن شاء الله هلأ لح يكون عنا بشكل دبل ويكلي، كل أسبوع عنا رحلتين من رحلات شهريا، وإن شاء الله الدنيا جاية لخير والرحلات لخير والزيادة لخير يا رب.
9: صراحة الطريقة سهلة، قبل كنا بنطلع من الكويت على مطار دمشق، فكان في شوية عناء، يعني في مسافة كبيرة، حتى نحن كطلاب جامعة نجي بنسافر من مكانات ثانية بندرس هون، فصير فيها شوية ثقل علينا يعني، أما هلا هون حلب صارت أحسن الأمور.
10: والله إلي 15 سنة مش جاي بصراحة، يعني هي أول مرة يعني للأمانة بشوف شيء كثير حلو. 2011 طلعت، 2020 جيت يعني في فرق كبير، وفرت علينا تعب كثير، كنت بدك تروح على الشام ترجع من الشام يعني تعب كثير كثير. لا الحمد لله يعني ساعتين شوي كنا هون، يعني كان شيء جدا جيد صراحه.
11: والله كثير فرحان، يعني انا متمني بس اشوفه اكثر واشوف الاهل صراحه. يعني كيف بدي اقول لك، يعني جاي وانا حاطط يعني امال كبيره بالبلد، هلا واحد يعمل مستقبله هون اكثر من برا.
0: تثير اشغالات الارصفه والبسطات المنتشره في عدد من شوارع طرطوس شكاوى متكرره من المواطنين لما تسببه من صعوبات في التنقل واعاقه لاستخدام الممرات العامه.
12: تتكرر شكاوى مواطنين من إشغالات الأرصفة في عدد من الشوارع والمناطق الحيوية، وما تسببه من صعوبات في حركة المشاة واضطرار بعضهم إلى استخدام الطريق المخصص للمركبات، لا سيما في المواقع التي تشهد حركة كثيفة على مدار اليوم.
13: بالنسبة لموضوع الأرصفة، في عندك مشكلتين، مشكلة الرصيف وقت بيشغلوا ومشكلة الطريق. في عندك مثلا بعض أصحاب المحلات بيحطوا حواجز على الطريق بيمنعوا السيارة تصف. والثاني شيء بالنسبة للأرصفة بيحطوا حواجز كتير، بيضطر أنه مثلا المواطنين تمشي على الرصيف بتعيق السير.
12: تطرح هذه الشكاوى تساؤلات حول الإجراءات المتخذة لتنظيم إشغالات الأرصفة والبسطات وآليات التعامل مع المخالفات بما يحقق انسيابية الحركة ويحافظ على استخدام الأرصفة للغاية المخصصة لها.
14: ملف إشغالات الأملاك العامة من الملفات المؤرقة جدا لمجلس المدينة، والتي تعتبر تحدي كبير لمجلس مدينة طرطوس نظرا لعدم التزام أصحاب البسطات وأصحاب المحلات بالقرارات مجلس المدينة. يتم توجيه الإنذارات اللازمة لأصحاب البسطات سواء محلات أو بسطات عامة، ومن بعدها في حال عدم التقيد يتم توجيه قرارات بالتشميع وتنظيم الضبوط اللازمة بالتعاون بين قسم شرطة مجلس المدينة وقسم ضابطة المدينة.
12: تشكل هذه المشكلة محور شكاوى متكررة لدى المواطنين، في المقابل يرتبط جزء منها بظروف معيشية تدفع بعض أصحاب البسطات إلى الاعتماد عليها كمصدر دخل رئيسي، في واقع يفرض تحديات تتمثل بتحقيق توازن بين متطلبات التنظيم والواقع المعيشي. إشغال الأرصفة أمر ما يزال محل شكوى لدى عدد من المواطنين، لما يسببه من إعاقة للمشاة ويجبرهم على النزول إلى الشارع في مشهد يتطلب إجراءات تنظيمية أكثر صرامة. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
0: بحث قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي مع محافظي الحسكة نور الدين أحمد سبل معالجة الأزمة الناجمة عن نقص المحروقات وارتفاع أسعارها في المحافظة. ونقلت وكالة نورث بريس أن اللقاء تناول واقع قطاعات الطاقة والكهرباء والمياه وسبل دعمها وتحسين الخدمات المقدمة للسكان في ظل التحديات التي برزت مؤخرا نتيجة لارتفاع أسعار المحروقات، كما اتفق الجانبان على وضع آلية دعم خاصة بمحافظة الحسكة تهدف إلى تعزيز استقرار قطاع المحروقات. أعلن المصرف المركزي عن إعادة فتح فرع الرقة ضمن خطته لتوسيع نطاق تقديم خدماته إلى عموم المحافظات. وأكد حاكم المصرف المركزي صفوان رسلان أن إعادة افتتاح فرع المصرف في محافظة الرقة تندرج في إطار التزام المصرف بتعزيز حضوره في جميع المحافظات، مؤكدا توسيع المصرف لنطاق خدماته بما يدعم الاستقرار النقدي والمالي. دعا رئيس غرفة تجارة وصناعة ولاية ديار بكر التركية محمد كايا إلى فتح معبر النصيبين الحدودي مع سوريا، معتبرا أن استمرار إغلاقه يشكل عقبة رئيسية أمام تنشيط التجارة بين جنوبي تركيا والأسواق السورية. وقال كايا إن صادرات تركيا إلى سوريا ارتفعت بنسبة 24% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، إلا أن صادرات ديار بكر إلى سوريا تراجعت بنحو 35% بسبب صعوبة الوصول إلى المعابر الحدودية، مضيفا أن فتح معابر نصيبين وشنيورت وجيلان بينار من شأنه تسهيل حركة البضائع وخفض تكاليف النقل. كما أشار كايا إلى أن الجانب التركي استكمل التحضيرات الفنية اللازمة لافتتاح المعابر، ولفت في الوقت ذاته إلى أن العقبة تتمثل في موافقة الحكومة السورية التي ما تزال تبدي تحفظات على تفعيل المعابر التجارية المذكورة. قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن تزايد أعداد العائدين إلى سوريا لا يعني اكتمال شروط العودة الطوعية والآمنة، مؤكدة أن ملايين السوريين ما زالوا يواجهون تحديات أمنية واقتصادية وقانونية وخدمية. وأوضحت الشبكة في تقرير لها أن أكثر من 3 ملايين سوري بين لاجئ ونازح داخلي عادوا إلى مناطقهم منذ 8 من كانون الأول 2024 وحتى نهاية الرابع الأول من عام 2026، مشيرة إلى استمرار أزمة النزوح الداخلي رغم إغلاق عدد من المخيمات وعودة أكثر من 1,800,000 نازح. أفاد وزير الداخلية التركي مصطفى شفتشي بأن عدد الأجانب المقيمين بشكل قانوني في تركيا بلغ 3,632,000، بينهم نحو 2,265,000 سوري يقيمون في البلاد تحت بند الحماية المؤقتة. وأوضح الوزير التركي أن 1,425,000 شخص عادوا إلى بلدانهم بشكل طوعي وآمن خلال الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2026، مشيرا إلى استمرار الجهود التركية في مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات تهريب المهاجرين. شهدت جامعة ابن خلدون في اسطنبول فعالية تكريم الطلاب 10 الأوائل المشاركين في تحدي القراءة العربية، وتناول المشاركون خلال الفعالية أهمية القراءة في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته اللغوية، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الأطفال العرب والسوريون في المهجر للحفاظ على لغتهم العربية وإتقانها.
15: ونتمنى لأبنائنا المكرمين مزيدا من التألق والنجاح.
16: اسمي محمد شربجي تلو، سوري الهوى والهوية، عمري 16 ربيعا، قارئ نهم وداعية للقراءة. بدأت في القراءة بعمر صغير منذ نعومة أظافري، وللآن أنا أقرأ لله الحمد. بالبداية كان الأمر صعب نوعا ما، والآن أنا هنا أكرم من ضمن العشر الأوائل في مسابقة تحدي القراءة العربي. نحن كطلاب مهجر نواجه صعوبات كثيرة حقيقة، من بينها صعوبة أن نوجد كتبا عربية، لأننا يعني عرب بالأخير، ولكن مع الصبر والمثابرة نجد والله الحمد مع الكثير من الصعوبات، ونقرأ والله الحمد مع المنهاج التركي.
17: المشكلة الأساسية اللي تواجهنا هون أما تدرس باللغة التركية أو بلغة أجنبية، واللغة العربية يعني بكل الأحوال هي مهمشة يعني بالمهجر. بس كان تحدي كبير يعني بالبيت، نحن مسيلة وقت محدد للدراسة باللغة العربية، يعني كل يوم ساعة أو ساعتين، حتى مخصصين لها كل يوم مثلا ساعة قرآن عم بتتابع عن طريق المنصات. يعني اللغة العربية تعلمت أغلب عن طريق الأساتذة أونلاين. يعني
18: أنا نورة دقدوقة، والدة عمر غازي. عمر يعني هلأ من العشرة الفائزين على مستوى الجمهورية التركية في تحدي القراءة العربي. عمر بدأت معه بمراحل مبكرة جدا من عمره، من عمر سنتين بدأت أقرأ له القصص. طبعا ما كان يعرف يقرأ هو، لكن كان يشوف القصة، وبناء على القصة صار هو بعمر 3 سنين يحكي لي القصص اللي كنت أنا أحكي له إياها. بعمر 5 سنوات بدأنا بتعلم الأحرف والكتابة، وصار يقدر يكون جملة بعمر 5 سنوات. ب6 سنوات كان قراءته تعتبر بالنسبة ل6 سنوات ممتازة، وبعدين ظل مستمر بالقراءة. فكان عندنا بشكل يومي لازم يقرأ عمر 5 صفحات أقل شيء بشكل يومي، وشوي شوي كل ما كبر بالعمر كانت تزداد عدد الصفحات. فحتى هذا العام وصل بعمر 11 سنة عمر قرأ 200 كتاب بفضل الله تعالى.
0: أيدت المحكمة العليا الأمريكية قراراً لإدارة دونالد ترامب بإلغاء وضعية الحماية من الترحيل عن نحو 6100 سوري وأكثر من 350 ألفاً من هؤلاء يقيمون في الولايات المتحدة. وأوضحت الوكالة أن القرار قد يؤثر على نحو 1,300,000 مهاجر مشمولين ببرنامج الحماية المؤقتة من 17 دولة. وأضافت أن المحكمة أصدر قرارها بأغلبية 6 قضاة مقابل 3، مع تأييدها لحق إدارة دونالد ترامب في رفض طلبات اللجوء عند الحدود مع المكسيك في حالات الاكتظاظ. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب بشدة في إبرام صفقة، وإن بلاده تتفاوض معها من موقع قوة مطلقة. وأكد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وقد وافقت على ذلك. كما لفت دونالد ترامب إلى أن مضيق هرمز مفتوح، وشهد أمس خروج 19 مليون برميل نفط، وهو الرقم الأعلى في تاريخه. ووصف ترامب التقارير التي تتحدث عن تحسن وضع إيران بالأخبار المزيفة. وأضاف أيضا أن بلاده أغرقت 159 سفينة إيرانية بالكامل، موضحا أن التحرك ضد إيران كان ضروريا لأن امتلاكها سلاحا نوويا يعني زوال إسرائيل والشرق الأوسط وتعريض العالم للخطر وفق تعبيره. وفي السياق ذاته أيضا حذرت هيئة مضيق هرمز الإيرانية من أن السفن العابرة في مضيق هرمز خارج المسارات التي حددتها لن يضمن لها العبور الآمن، وشددت على أن المالك والمشغل وربان السفينة يتحملون مسؤولية عواقب المرور عبر مسارات غير مصرح بها. وجاء التحذير الإيراني عقب إبلاغ سفينة شحن عن هجوم مشتبه به قرب سلطنة عمان، في حين أكد مسؤولان أمريكيان لرويترز أن إيران أطلقت النار على السفينة من دون أن تعلق طهران على الواقعة. وفي السياق أيضا أعلنت كوريا الجنوبية مغادرة 8 سفن تابعة لها المضيق، في حين لا تزال 5 سفن أخرى في المنطقة على متنها 47 من أفراد الطاقم. ختام النشرة مشاهدينا، في أمان الله.

0: المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد، كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة، ويبقى الخير مستمراً.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العرب بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: يوسف العظمى. ولد يوسف بن إبراهيم العظمى عام 1884 في حي الشاغور بدمشق لعائلة دمشقية معروفة. تلقى تعليمه الابتدائي في دمشق. ثم انتقل إلى الكلية الحربية في اسطنبول حيث تخرج ضابطا في الجيش العثماني. أكمل دراساته العسكرية العليا في ألمانيا ما أتاح له التعرف إلى أحدث الأساليب الحربية والتنظيمات العسكرية الحديثة. خدم في الجيش العثماني خلال الحرب العالمية الأولى وشارك في معارك على الجبهات العربية والعثمانية. عاد إلى سوريا بعد نهاية الحرب وانهيار الدولة العثمانية وأسهم في تأسيس جيش وطني ضمن الحكومة العربية بقيادة الملك فيصل بن الحسين. شغل منصب وزير الحربية في الحكومة العربية بدمشق عام 1920. رفض يوسف العظمى تسليم سوريا للانتداب الفرنسي وقرر المواجهة رغم فارق الإمكانات العسكرية الكبيرة. رغم ضعف التجهيزات العسكرية قاد يوسف العظمى الجيش السوري في معركة ميسلون في 24 من تموز عام 1920 ضد القوات الفرنسية بقيادة الجنرال غورو، وقال كلمته الشهيرة: من العار أن لا نقاتل. استشهد يوسف العظمى في المعركة عن عمر نهز 36 عاما بعد أن رفض مغادرة ساحة القتال. احتل الفرنسيون دمشق بعد المعركة، لكن استشهاد يوسف العظمى تحول إلى رمز باق للمقاومة والكرامة الوطنية. يعد يوسف العظمى من الشهداء القلائل من وزراء الدفاع العرب، ممن مات في المعركة وهو على رأس عمله. كرمته الدولة السورية بنقل جثمانه إلى ضريح خاص في ميسلون، وأطلقت اسمه على شوارع ومدارس وساحات عامة. يمثل في الذاكرة السورية والعربية نموذجا للضابط الشريف الذي قدم دمه من أجل استقلال وطنه. تغنى ببطولته عدد كبير من الشعراء العرب، ومنهم إيليا أبو ماضي الذي قال: بأبي وأمي في العراء موسد، بعث الحياة مطامعا ورغابا، لما ثوى في ميسلون ترنحت هضباتها وتنفست أطيابا، وأتى النجوم حديثه فتهافتت لتقوم حراسا له حجابا، ما كان يوسف واحدا بل موكبا، للنور غلغلا في الشموس فغابا، هذا الذي اختار الكرى تحت الثرى كي لا يرى في جلق الأغرابا.

0: دور النقابات أنت دخلت السجن
1: في حركة قومية يعني تتغلغل بأوساط الشباب أكثر من الباسيين.
0: اتهمت تجار المدن الكبرى في سوريا بالتواطؤ مع حافظ الأسد،
1: عبر لهذه المكونات أنه هو سيكون حامي الأقليات.
0: أصلحكم أنتم كسياسيين سوريين في تلك الحقب لم تغادروا فكرة المكونات الطائفية والدينية،
1: أنه في مشايخ مثلهم مثل أي سياسيين بيلحقوا مصلحتهم.
0: من ضريح الملك الظاهر بيبرس في دمشق القديمة سنرى مع الأستاذ جهاد مسوتي كيف أدت طرائق العمل السياسي السوري إلى موت السياسة في عهد حافظ الأسد.

0: كيف أثرت المركزية الشديدة داخل الأحزاب والتيارات السياسية السورية على مستقبل السياسة في البلاد؟ وهل كانت تلك الأحزاب تدار حقاً بعقلية إمامية مشيخية أكثر من كونها ديمقراطية، مع أن كوادرها دفعوا أثماناً باهظة من أجل الديمقراطية؟ تجار المدن ورجال الدين والصراعات الداخلية ملفات نناقشها مع جهاد المسوتي في هذه الحلقة من شهادة للتاريخ. تناقضات زجته في سجون الأسد بعد أن كان يطير عالياً في طائرته الشراعية رفقة النسور التي كانت تحوم فوق الشام منذرة بسنوات الجمر والوحشة. كان والدك مولعاً بسيرة المماليك، وها نحن ذا في ضيافة الملك الظاهر بيبرس ركن الدين، لذلك والدك كان يسمي أسماءكم جهاد الدين والغادة العصماء.
1: كان يحب العهد المملوكي. نحن صغار كان يحكي لنا هذه القصص الخاصة بالعهد المملوكي، وتأكيده على حبه لهذا العهد كان يسمي أولاده أسماء مركبة كما كانت أسماء المماليك. مثلا أنا جهاد الدين سليم، أختي الكبيرة ضياء الكوكب، اللي بعدها فيحاء الكوثر.
0: أصلا اسم أسرتكم المسوتي قادم من مهنة أعتقد.
1: نعم، أختي الصغيرة غادة العصماء يعني الأصغر. هلا لقب مسوتي كان جاي من مهنة جلدية كان يعمل بها الشيخ سليم، يعني يقتات من قوة عمله.
0: كان علماء الشام أنذاك. نعم. لا يقبلون الصدقات وإنما يعيشون من كد يمينهم
1: تماما. هذا المست هو عبارة عن جراب جلدي بيلبسوه المصلين من شان يعني ما يبلوا أقدامهم أثناء الوضوء، فبيكفي مسح الجراب الجلدي لقضاء فرض الوضوء. يعني
0: هو كان يصنع هذه
1: كان يصنع هذا المست، وبالتالي لقب بالمسوتي يعني لعمله الحرفي هذا، كما بقية العائلات حداد نجار. نعم. كل هالألقاب هي كانت نتيجة المهنة اللي كان يعمل بها.
0: نواصل سردنا الآن بهذا التأثير من هذا القائد الظاهر بيبرس. أنت في العام 65 دخلت عالم العمل الحزبي في الانتساب لحركة القومية العرب.
1: صحيح.
0: ما هي التفاعلات آنذاك وكيف مضيت باتجاه العام 67 عام؟
1: أنا كنت معجب بحركة القوميين، هي الأكثر تنظيما الأكثر ثقافة، يعني كما اتضح لي من شرزمات التنظيمات الناصرية في بداياتها. ظليت في حركة القوميين العرب حتى 67 صار العدوان
0: هزيمة
1: 5 حزيران وصارت النكسة.
0: تسميها نكسة؟

0: كسا ولا هزيمة؟
1: هي نكسة وهزيمة، يعني نتيجة واحدة. يعني هزمنا بعام 67 نتيجة يعني اهتمام الحكام بهذيك الفترة بالسلطة أكثر من الإعداد الدفاع عن سوريا.
0: لكن أنت كان لديك برنامج آخر، كانت لديك خطة لمغادرة سوريا آنذاك.
1: بالضبط. هلا كان في وضع إلى حد ما بسوريا، يعني نشاط فلسطيني فصائلي ويقوموا بعمليات على الحدود،
0: عمليات
1: على حدود
0: فدائية.
1: فلسطين، وكان في جو يعني مؤيد للفدائيين الفلسطينيين تحت خيمة الـ يعني الوضع القومي المسيطر من خلال وسائل الإعلام، من خلال الوضع العام العربي ضد دولة إسرائيل. يعني هلأ أنا في 67 بعد ما صارت النكسة وقفوا الامتحانات، كان في امتحان، أنا كان ثانوية صناعية وكنت بفحص العملي، وقفوا الفحص، والبكالوريا العلمي كمان وقفوا فحصه وأجلوا إلى وقت آخر. أظن وقتها استغرق الموضوع 15 يوم هيك ذاكرتي. أنا خلال الفترة هاي أحد أصدقائي بيعرفني طالب شاطر قال لي شو رأيك ندرس سوا، فدرست أنا وياه، قعدت دراسة البرنامج كمدرس لزميلي، فهذا ساعدني بأنه حصل نتائج إيجابية في الثانوية. هلأ بنفس الوقت أنا بال64 كان عندنا معسكر فتوة. هلأ معسكر الفتوة أنا كنت في الزبداني، كنت في كتيبة المغاوير، كان فتوة وقتها. نتفاجأ بعد ما مضى شيء أسبوع بكتيبة المغاوير وتعبنا كتير، يعني يعاملونا كأنه عسكر مغاوير. إجا ضابط قالنا مين بيحب يروح على الطيران الشراعي؟ 80 طالب بكتيبة المغاوير رفعوا إيدهم. رحنا على الفحص الطبي، نجحوا حوالي 12 طالب بالفحص الطبي، كنت واحد منهم أنا. رحنا على مطار دمشق، كان هنيك الطيران، مقر الطيران الشراعي. على فكرة كانت آخر دورة في الطيران الشراعي، كانت الدولة تدعم بحيث تأمن على كل طالب 25,000 في هذيك الفترة، إذا سقطت الطائرة بيعطوا لأهله 25,000 تعويض عن وفاته نتيجة التمرين. يعني أنا قلت يعني كل هاللي دخلنا معسكر
0: تدريب
1: الفتوة وعلمونا فيه 8 مواد بالطيران الشراعي، أرصاد جوية، هيكل الطائرة، يعني كل شيء بيتعلق بالطيران لازم يعني
0: تتقن.
1: ندرسه وننجح فيه. اللي بينجح بيطلع بالطائرة الشراعية، اللي ما بينجح بيقعد بيكمل معسكره كمستمع يعني أو متفرج. من 12 طالب نجحوا 8، كمان كنت واحد منهم. طبعا نحن من اللي ركبوا الطائرة وتعلمت أنا يعني
0: تعلمت
1: شيء جديد.
0: قيادة الطائرة
1: هي
0: الشراعية.
1: كانت طيران، نادي الطيران الشراعي كان لأولاد الأغنياء، يعني نادي في رفاهية،
0: نعم.
1: وكانوا كمان هاللي يدخلوا النادي عن طريق الفتوة بالواسطة. فالدفعة اللي اجت بالواسطة كلها فشلت، يعني يتقيعوا أو يصير غثيان أو كذا، مشان هيك طلبوا من كتيبة المغاوير تبع الفتوة
0: طلبوا الراغبين.
1: تماما إنه هدول مجربين ويعني كويسين. وبعدين بالفحص الطبي ما نجح غير 12 من 80. أنا انبسطت إنه يعني بالنتائج كلها يعني صحتي جيدة، عارف. طبعا نحن أنا ركبت الطائرة وتعلمت الطيران وصرت بسوق، بس وقت الدولة كانت يسارية يوسف زعين، نور الدين الأتاسي، بيديك المرحلة بال64 اتخذت إجراء إنه هذا نادي برجوازي مفترض نوقفه، يعني ما في تأمين، يعني ما في سولو، يعني تطير لوحدك، تطير مع المدرب. بس صرت طير أنا، يعني المدرب يعني
0: يراقب،
1: يأكد لي أنه أنت عم تطير لوحدك، بس نحن ما فينا نعمل سولو لأنه ما في تأمين. كنا نطير مع الشوحة أو مع النسر ونطل على مدينة دمشق، يعني عارف كيف، بالطيارة الشراعية وقت يكون في تيارات صاعدة. هلأ ضلينا 3 شهور يعني الصيفية كلها بنادي الطيران الشراعي، ونلبس طاقية بالفتوة، نحن مميزين، طاقية زرقاء وننبسط يعني أنه نحن طيارين. هلأ هاي النقطة، وكان فايز منصور الطيارة اللي اسم شارع المزي وتسراد المزي باسمه، فايز منصور دخل الكلية الجوية بتزوير، هو طالب كفاءة مو ناجح بالبكالوريا، اخته اسمها فايزة، اخذ شهادة اخته وما حتى المربوطة، ودخل كلية جوية باسم بشهادة اخته، وكان من اميز الطيارين. ونتيجة هالشي وبعد استشهاده وقتها حولوا كلية جوية انه تتقبل طالب الكفاءة،
0: انه ممكن
1: تماما، يعني هي صار. فانا حبيت يعني صار بقى في شوق لانه الواحد يركب طائرة حربية. بعدين نحن يعني صار عنا يعني زرعت الوطنية براسنا وبقلبنا، فقدمت على الكلية الجوية كطيار. أهلي جن جنانهم، وكان في حرب استنزاف بيننا وبين إسرائيل، وما في إلا طيارات سورية عم تسقط، وين رايح الولد؟ قلت لهم أنا بدي صير طيار أو بصير مهندس. مهندس هون بسوريا صعب، بدي سافر على مصر، رفقاتي هني سفروني على مصر وأنا لسه ما أخذت نتيجة البكالوريا، بس يخلصوا
0: من احتمال أنك تروح،
1: احتمال روح على الكلية الجوية. اجتمعت العائلة واتفقوا كيف بده يدفعوا لي مصاري. نحن كنا درويش يعني ما كتير في دخل، في لي أخ بالكويت من أبي اسمه والد الدين صادق، هذا قال ببعث لك 10 جنيه كل شهر، 10 جنيه بيكفوا لطالب مشان الدراسة. ورحت على هلأ في مصر بال67 بعد ما يعني طلعت النتائج وبعثوا لي أهلي أنه ناجح وجايب معدل عالي، بالصدفة الرئيس عبد الناصر كان يقبل السوريين في كل كليات الجامعة المصرية باستثناء بدون الأخذ بالعلامات. سنتا وقت طلعت أنا صدر استثناء بإلغاء الاستثناء، صدر قرار بإلغاء الاستثناءات للسوريين، ففرصي إنه أدخل المعهد العالي للتكنولوجيا في حلوان، وهذا معهد في رعاية الأمم المتحدة ومدرسين وأجانب، يعني بيطلع مهندس جيد. انقبلت في معهد المطرية دراسته 4 سنوات، أنا يعني انصدمت، فقررت العودة لسوريا. لما رجعت لسوريا شوف أحد أصدقائي بيبارك لي على شو، قال لي أنت انقبلت في المعهد العالي الصناعي بسوريا، شلون أنا ما قدمت وراء؟ قال لي ما بعرف، أنا روح اشتري صحيفة وشوف اسمك بين المقبولين في المعهد العالي، 8 طلاب من مدينة دمشق، أنا رقمي السابع. سألتهم لأهلي، قال لي نحن أنت بغيابك حسينا أنه أنت ما حتستمر وما بدنا إياك تستمر في الغربة، استعاروا صديق من أصدقائي راح على الفحص الطبي وكملوا الوراء هنن وزبطوا الأمور، فقدموا ورائي. وهي كانت فرصة يعني أنه ما يضيع علي فرصة، أنا كنت بدي أفكر روح سافر على الدول الاشتراكية باعتبارها اقتصادية أكثر من الدول الغربية.
0: درست في سوريا؟
1: درست هندسة بالمعهد العالي الصناعي، وصلنا للسنة الأخيرة وعملنا إضراب لنحول اسم المعهد العالي الصناعي لكلية هندسة. وقتها كمان صار في انتخابات حرة خارج اتحاد الطلبة، وقابلنا وقت شاكر الفحام وزير التعليم العالي وعيط شو المشاكل اللي عاملين، شو الانتخابات طبعا وقتها أنا قمت، كنت باتحاد الطلبة بهذيك الفترة لأنه كنت يعني موجود يعني بالاتحاد، قلت له بس باعتباري منتخب أنا عن اختصاص الهندسة الإلكترونية والاتصالات، نحن إذا بتوعدونا بأنه يعني يصير المعهد كلية هندسة نحن نحل الإضراب.
0: اسمح لي اذهب الى فاصل ونعود لمواصله حوارنا معك. فاصل اعزائي المشاهدين، ثم سنواصل بعده حوارنا في شهاده للتاريخ مع الاستاذ جهاد المسوتي.
2: اربح 1,000,000 ليرة سورية يوميا، توقع نتيجة ابرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي، امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يوميا في الساعة 3:00 ظهرا بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
0: حياتك الجامعية أستاذ جهاد يعني كانت خضم تخللها حرب العام 67، وتخللها انقلاب البعثيين فيما بينهم، ووصول حافظ أسد إلى السلطة، وصولا إلى تخرجك من الجامعة، وأيضا الحياة الطلابية السياسية وتعرفك إلى إيديولوجيات أخرى.
1: نعم، أنا في دخولي المعهد العالي الصناعي اللي صار لاحقا كلية همك أو كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، كنا نحن شعبتين، شعب علمي وشعب طلاب صناعيين. طلاب صناعيين يحسوا لهم المواد الفنية ويعوضوا لهم إياها بالمواد العلمية من شان نصير تكافؤ مع الطلاب العلمي، والطلاب العلمي يأكدوا لهم على المواد الفنية من شان يصيروا مكافئين للطلاب الصناعيين. يعني شعبتين بالسنة الأولى، السنة الإعدادية هيك، السنة الأولى بيصيروا تقريبا بيشبهوا بعضهم. خلال الدراسة هاي يعني كانت الفترة اللي تقريبا انضربت فيها حركة القوميين العرب.
0: شو يعني انضربت؟
1: وتم تصفيتها.
0: ضربت يعني
1: يعني صار في حادثة،
0: السلطة
1: صار في، يعني كان حركة القوميين العرب حركة ناشطة بأوساط الشباب والجامعة، وهي الأميز بين المنظمات الناصرية، فهذا يعني بشكل خطر على حزب البعث. يعني في حركة قومية يعني تتغلغل بأوساط الشباب أكثر من البعثيين، لذلك رتبوا كمين بحركة القوميين العرب بحيث يبرروا تصفيته. الكمين هذا وقع فيه وليد مبيض، كان هو عضو في حركة القوميين العرب وشاب يعني من جيلنا تقريبا، طالعين برحلة على الزبداني وبلودان، شباب القوميين وأصدقائهم. في هالرحلة هاي يتم اغتيال شاب من بين زملاء الرحلة وهو من السويداء. هلأ الصحافة فورا مجهزة للموضوع أنه الإخوان المسلمين حركة القوميين العرب اغتالت أحد أعضائه باتهامه كونه مخبر لصالح النظام، وهذا عمل إرهابي داخل تنظيم القومي العرب، غازي الحركة حركة إرهابية وكذا. ف فكانت الحملة الإعلامية ضد حركة قومي العرب نتيجة هذا الحادث، حتى أنه اعتقل جورج حبش في هذيك الفترة، وتم اعتقال قيادات منيحة من كوادر، شيء هرب وشيء اعتقل. هلأ طبعا جورج حبش تم تسفيره بهروب مصطنع كونه شخصية فلسطينية يعني إلى مكانتها، وما بدهم يتحملوا عبء توقيفه. كان بالشيخ حسن ولقوا طريقة يهربوا فيها بترتيب أمني يعني. أما بقية حركة القومين العرب المعتقلين، منهم صديق إلي هذا اشتغل معنا في منتدى الأتاسي، وليد مبيض هو كان من منظمي الرحلة، وهو اتهم وشاب يعني يعني 18 19 سنة يعني، عرفني طيوب جدا يعني ما خرج انه يكون يعني يقوم بعملية قتل او اغتيال. او اجوا محامين لبنانيين، وكان وقتها يعني الامور ليست شديدة من حيث الناحية الامنية يعني،
0: يعني كانت قضية رأي عام،
1: كانت قضية رأي عام، ونجحوا المحامين اللبنانيين في الدفاع عن من اتهم باغتيال شو اسمه، وظل اغتيال الطالب او الشاب هذا غامض.
0: لا.
1: لانه قال لي يعني مرتب العملية النظام، لانه كان الغاية منه التصفية يعني لحركة القوميين العرب.
0: فأنتوا يعني غادرت الحركة
1: هلا في الفترة طبعا خلص يعني الحركة، بس انا يعني في شيء يعني بيحركني انه لازم انا يعني يكون بالحركة السياسية الوطنية، وما كان أمامي يعني يا حزب الناصريين ما يعني شلتهم من رأسي. أنا كان في أمامي حزب البعث وأمامي الحزب الشيوعي، فاخترت الحزب الشيوعي. وكان بهذيك الأثناء يعني التيار اليساري يعني تقريبا في تمدد وتوسع، وبأوساط المثقفين والوسط الجامعي، فأنا تأثرت بها الأجواء هاي واندفعت باتجاه أصدقاء شيوعيين، وتقربت منهم، صاروا يعطوني نشرة نضال الشعب، لقيت يعني الكتابات ذات طابع وطني، حتى يعني فيها جانب قومي، لأنه كان تأثير التيار القومي للحزب بهذيك الفترة أكثرية بالنسبة لاتجاه بقداش. فدخلت قدمت انتساب وقبلت كمرشح للحزب، وانضميت للشباب الديمقراطي. إن عندهم المرشحين هدول الشباب بينخرطوا في تنظيم
0: خاص
1: هذا موازي للحزب، يعني بيستقطب الشباب برحلات بنشاطات شبابية، شباب وبنات، يعني هذا أسلوب العمل التنظيمي عندهم. فكمان اشتغلت في لجنة، وكنت في هاللجنة أنا هون في نقطة كتير مهمة، كنت في اللجنة الشبابية في كلية الهندسة في المعهد العالي الصناعي. هلأ في انتخاب كان لسكرتير هذه اللجنة، فكان في واحد من درعا هو بالحزب الشيوعي قبلي، أنا مرشح، رشح حاله هو وأنا رشحت حالي. إيه أنا اللجنة معظمها أنا من السبل للشباب الديمقراطي، وأغلبهم شوام، فانتخبوني إلي.
0: يعني الشوام انتخبوا الشامي وليس الحوران.
1: تماما.
0: حتى داخل الحزب الشيوعي.
1: حتى داخل الحزب الشيوعي. يعني هون بتبين شوي.
0: هذا يعكس لك يعني.
1: طبعا هلأ اللي عكس لي أكتر. الخطوة التالية. ما في إلا هالشاب، هو كان مندوب عن فرعية الجامعة، يعني المسؤول التنظيمي للحزب في الجامعة، قال لي يا جهاد أنت ملتزم بحزب شيوعي قواعد التنظيمية المركزية الديمقراطية، يعني أنت مرشح في الحزب بدك تشوف أوامر الحزب، وأوامر الحزب عم ترشحني أنا. قلت له شو الديمقراطية هي؟ بلش وعي الديمقراطي داخل تنظيم الحزب الشيوعي. شو هي المركزية الديمقراطية؟ والشباب انتخبوني وانت ما جبت غير صوتك يعني باللجنة.
0: على كل حال يعني كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية السورية والعربية أنذاك كانت تعتمد المركزية الديمقراطية أو الديمقراطية
1: للأسف
0: شديدة المركزية.
1: المهم يعني المركزية هي الأساس والديمقراطية الشكلانية في هذه التنظيمات البيروقراطية.
0: كيف استقبلتم وصول حافظ الأسد إلى السلطة؟
1: هلأ في سنة 70 طبعا نحن في هالفترة هاي إلى حد ما بلشت داخل الحزب ناس مع مشروع، كنا عم نحضر لمؤتمر، يعني الحزب عم يحضر لمؤتمر أظن المؤتمر الثالث مشان ما أغلط. هالمؤتمر هذا كان في توجه قومي
0: وعربي
1: معبر عنه في مشروع البرنامج لهذا المؤتمر تحت تأثير الجو القومي وخاصة صعود العمل الفدائي والمقاومة، خاصة في قيادات من الحزب شاركت بلبنان في معسكرات المقاومة. فانعكس هذا على مشروع البرنامج بأنه كان هناك مواقف مؤيدة للمقاومة الفلسطينية، وحتى قضية الوحدة مناقشتها مسألة مختلفة عن الفهم البغدادي للموضوع. الفهم البغدادي مرتبط بسياسة موسكو. هون بلشت بقى موضوع الالتزام بموسكو، يعني بالكومنتيرن، يعني بالقيادة الشيوعية العالمية، أو الاستقلالية اللي بدأت في أوروبا عند الأحزاب الشيوعية الإيطالي الإسباني والفرنسي. فنحن كنا مع الاتجاه اللي يتميز بالاستقلالية، وأنه موسكو صاي صديق ورفيق وكذا، ولكن لا يملي علينا السياسة الوطنية. هذا كان اتجاه القومي، بينما اتجاه البغدادي
0: ستاليني
1: كما هو المركزية اللي تمثلت في انتخابات الشباب الديمقراطي، أنه موسكو تدعم خالد بغداش واللي معه، وبالتالي الالتزام بخالد بغداش. هون بلشت يعني مظاهر الانقسام والشروخ في بلشت المنظمات تنشق في دمشق في المكتب السياسي، لكن خالد بغداش بهذيك الأثناء وأثناء حواراتنا معه وكذا إلى آخره كان يعني متمسك بالسياسة السوفيتية. قد يكون فيها جوانب صحيحة، ولكن التزام بموسكو كان مرفوض من اتجاه القومي، انه نحن بدنا استقلالية، نحن اللي بنرسم سياستنا ونحن المسؤولين عن سياستنا الوطنية. بلش الفرز والانشقاق ظهر تماما يعني بفترة 72.
0: قبل الانشقاق يعني أردت منك أن تصف لي كيف استقبل حزبكم والحياة العامة السورية وصول حافظ الأسد للسلطة.
1: هلأ نرجع للحركة التصحيحية. حركة التصحيحية تمت نتيجة خلاف داخل حزب البعث بين صلاح جديد ونور الدين الأتاسي ويوسف الزعين واتجاه
0: حافظ
1: الأسد ومصطفى طلاس بشكل أساسي. يعني الطابع العسكري لحافظ أسد لأنه كانت القوة الجوية هي المسيطرة والأقوى. طبعا تنظيم الحزب المسيطر عليه من قبل نور الدين الأتاسي ويوسف الزعين وصلاح جديد كمان عندهم عسكريين، لكن القوة الضاربة مع حافظ أسد بهذيك الفترة. فحافظ أسد كان عم يرتب أموره عرفان الجو اللي ماشي في حزب البعث وأنه المنظمات الشعبية في معظمها مع التيار اليساري بهذيك الفترة، وأنه هو إذا بده يجي للمؤتمر بيمكن يعني يطلع برا، إذا بده يمشي بشكل ديمقراطي داخل مؤتمر كحزب بعث. وقتها هو كان مرتب أموره تماما حتى مع ممثلي تجار حلب ودمشق، إضافة لممثلي المكونات الإثنية بسوريا، يعني الطائفية والقومية، يعني أنه عبر لهذه المكونات أنه هو سيكون حامي الأقليات،
0: حامي الأقليات،
1: ونحن ما بدنا نوقع بهيمنة الطائفة السنية بهذا الوضوح.
0: خلينا من فضلك عند هذا الجانب الهام جدا الذي يبدأ من موافقة أو تواطؤ التجار في المدن مع حافظ الأسد، وأيضا من تسويقه لفكرة أنه حامي الأقليات. لنواصل حوارنا بعد الفاصل. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم سنواصل هذا الحوار مع الأستاذ جهاد المسوتي في شهادة للتاريخ.
3: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أستاذ جهاد، حضرتك يعني اتهمت تجار المدن الكبرى في سوريا بالتواطؤ مع حافظ الأسد في لحظة قدومه للسلطة، وأيضا وصفت كيف أنه سوق ذاته للمكونات الطائفية في سوريا على أنه حامل أقليات. نتوقف عند موضوع التجار، وأنت ابن دمشق وابن المناخ التجاري.
1: الحقيقة استغل حافظ أسد مشاعر التجار والصناعيين وهذه الطبقة البرجوازية في رفضها لسياسة اليسار البعثي اللي تمثل بنور الدين العتاسي ويوسف الزعيم وصلاح جديد والمنظمات النقابية المؤيدة لهذا الاتجاه، يعني التوجه اليساري داخل الحزب، واللي أضاف تأميمات على تأميمات عبد الناصر.
0: يعني خشي التجار أن
1: فالتجار
0: تعاد سيرة التأميم من جديد.
1: تماما هن وعدوا من حافظ أسد بالانفراج للتجار والصناعيين، وبالتالي المصلحة هي اللي أخذت هذه الفئات أو الطبقات لتأييد حافظ أسد كونه خلصهم من التيار اليساري البعثي. يعني في وعود كانت من حافظ أسد وتحققت هذه الوعود، صار انفراج ووقفت الحالة اليسارية، لأنه في فترة يعني ما قبل حافظ أسد لمن أضربوا التجار نتيجة بعض الممارسات اللي صارت، المراقبة والتشدد وإلى آخره على الأسعار وطريقة أسلوب التجارة، انفتحت المحلات بواب صالحية والحميدية من قبل اتحاد العمال، وخشية من النهب ركضوا التجار وفتحوا محلات وقالوا استسلمنا،
0: هو أرهب التجار يعني
1: وبالتالي التجار كانوا ناقمين على النظام اليساري
0: النظام اليساري.
1: اللي هو
0: لكن هنا يعني في هذا المشهد، ألا نغفل دور تحالف آخر خطر للغاية نشأ بين حافظ الأسد وبين الحالة العلمائية الشامية، ممثلة بأحمد كفتارو منذ البداية ومن يشبهونه آنذاك
1: هلا هي ظهرت لاحقا،
0: في البداية؟
1: لانه
0: كفتارو متحالف معهم
1: ايه
0: منذ الستينيات.
1: هلا كفتارو يعني كان بالوسط الشامي، هو الى حد ما يعتبر من الاتجاهات الصوفية المعتدلة، كان له رصيد شعبي بالوسط الدمشقي انا بعرف، لذلك ويتعامل مع السلطة بمرونة للحفاظ على المؤسسة الكفتارية، يعني اللي بيديرها أحمد كفتارو وأولاده واللي تستقطب
0: واللي هي
1: أولاد،
0: أورثها عن والده.
1: تماما في مصلحة كانت كمؤسسة دينية بيقودها الشيخ كفتارو والسلطة،
0: لكن
1: يعني تعامل
0: هذا لا يبرر أنه كان هناك تحالف ما بين حافظ الأسد ومشايخ السنة،
1: طبعا.
0: ليسوا جميعا يعني، ولكن
1: لا لا،
0: بارزين.
1: في مشايخ يعني الشوامة بيعرفوا المسألة هي، إنه في مشايخ مثلهم مثل أي سياسيين بيلحقوا مصلحتهم، لأنه كمان في المؤسسة الدينية في مكاسب.
0: نعم طبعا.
1: إيه، ف
0: من من المشايخ آنذاك غير كفتارو
1: هلا
0: تحالف
1: أنا
0: مع حافظ الأسد؟
1: يعني لا أستطيع، يعني لأني مالي بمضمار المشايخ، بس بعرف أنا سعيد رمضان البوطي
0: البوطي
1: ذو
0: لاحق.
1: الشعبي، ذو الشعبية، عرف كيف، مثل أحمد كفتر، وهن اثنين على فكرة من الفصيل، يعني من المكون الكردي،
0: يعني هل هذا يعني شيء؟
1: بطبيعتهم المكون من مشايخ الأكراد هي التعاون دائما مع السلطة، أي سلطة في دمشق. فكان سعيد رمضان البوطي، أنا لما أقعد أتناقش مع شوام يعني له سعيد رمضان البوطي عم ينظر لتأييد الوالي أو الحاكم ولو كان
0: على باطل.
1: على خطأ، السبب انه يعني في افتاء بانه اطيعوا اولي الامر منكم، عارف كيف؟ من شان الحفاظ على مؤسسة الدولة.
0: طيب هذه الفتوى، هذه الفتوى هي أيضا موجودة، وصفتها لي قبل قليل داخل الحزب الشيوعي، يعني الديمقراطية المركزية
1: باليسار واليمين موجودة.
0: نعم،
1: دائما القيادات السياسية،
0: وربما هذا ما تسبب بالإشكالات التي نشأت داخل الحزب الشيوعي، والتي أتمنى أيضا أن يعني تبينها لنا، لأنها قادت إلى هذه اللحظة.
1: تماما. هلأ كل هالمظاهر هي تظهر أنه في ناس لها مصلحة مع السلطة، خاصة أنه خالد بقداش بمواقفه هاي كتنظيم، أنا باتحاد الطلبة كنت ممثل اتحاد الشق القومي، يعني رياض الطرق ودانيال نعمي والمكتب السياسي، فكنا نتواصل مع قيادة الاتحاد في الجامعة، ترشيحات الاتحاد والكذا، نحن نفكر حالنا يعني شوف إن الوعي شلون بيتطور من خلال الاحتكاك، إنه من خلال وعينا القومي ممكن نكون أقرب للبعثيين من البقداشيين اللي بالأساس لهم موقف من مسألة التقسيم ولهم موقف من مسألة الوحدة العربية، يعني مختلف عن الاتجاه القومي.
0: طيب هل أثر
1: انصدمنا نحن من القيادات البعثية بأنه كانوا يتعاونوا مع خالد بقداش ولا يتعاونوا معنا؟ هي صدمة بالنسبة للاتجاه القومي داخل الحزب الشيوعي
0: وتلاقي مصالح.
1: تمام.
0: لكن متى أثر مشروع الجبهة الوطنية التقدمية التي فكر بتأسيسها حافظ الأسد والتي وافق عليها بقداش، وربما أنتم لم توافقوا عليها آنذاك؟ وهي تجمع الأحزاب.
1: الأمور تتشعب. هلأ في بداية الحركة التصحية نحن كطلاب جامعيين، وهذا المضحك المبكي، اجتنا إعازات نحن من تنظيم الحزب للخروج بمظاهرة رفض لحركة التصحيح اللي قادها حافظ أسد في الجامعة، ومعنا البعثيين اليساريين، مظاهرة بوسط الجامعة، عرفتي، على ما سقط فيها الحركة التصحيحية. تجينا أوامر تاني يوم لتأييد الحركة التصحيحية، مشهورة هي القصة في الجامعة، بينزلوا الشيوعي التزاما بالأوامر التنظيمية بنأيد الحركة التصحيحية، عرف كيف؟ السبب هو الجبهة الوطنية التقدمية. طبعا حافظ أسد حاول ينسج علاقات مع الأحزاب السياسية، كانت تقريبا الأحزاب ضعيفة كلها في مجملها، يعني ما لها نفوذ عسكري أساسا، والسلطة عسكرية بالأساس، يعني حافظ أسد يعني حتى تجاه رفاق البعثيين كان بقوته العسكرية مسيطر، فكانوا الأحزاب موعودين بجبهة وطنية تقدمية من كل الأحزاب الوطنية في سوريا
0: تحكم البلاد.
1: تحكم البلاد. هلأ عمليا هذا شعار عام، إمتى بلش الخلاف؟ يعني لما تأسس مجلس الشعب وجرى الإعداد لمشروع الدستور. بمشروع الدستور كان في مادة اسمها حزب البعث العربي الاشتراكي قائد الدولة والمجتمع،
0: المادة الثامنة،
1: البند الثامن. هون كان في موقف مشرف للاتحاد الاشتراكي جمال الأتاسي تحديدا برفض الاشتراك ورفض يعني الاشتراك أو تأييد هذا، وخرج من حزب، خرج من تشكيلات المجلس الشعب لأنه كان تعيين.
0: نعم.
1: وقتها تعين وزير الثقافة هذيك الأثناء، هو كان جناح منشق من الاتحاد الاشتراكي كونه ممثل الناصريين، وبعدها يمكن المهم يعني جاء شكل تنظيم متعاون مع السلطة، كما الحزب الشيوعي كان خالد بقداش ممثل بمجلس، لم يعترض على أنه حزب البعث قائد دولة والمجتمع.
0: أنتم بالمكتب السياسي؟
1: بالمكتب السياسي بلشت الأمور يعني تتسع، وبلشت المنظمات تنشق، يعني بلش الانشقاق،
0: يعني بدأ تفكك الحزب الشيوعي،
1: تفكك الحزب الشيوعي نتيجة ولاء خالد بقداش للنظام وعدم اعتراف النظام بجناح المكتب السياسي. وبالتالي بيّن أن هناك نظام استبدادي مدعوم سوفيتيا بهذه الأثناء، وبلشت الأمور يعني تظهر وتتوسع. هلأ النهج الديمقراطي ما بيّن لسه، أعرف، بس كان موجود إلى حد ملامحه في البرنامج، مشروع البرنامج، بس اللي كان أبرز هو الجانب القومي في مشروع البرنامج.
0: يعني هذه الفترة السبعينيات شهدت كل هذا الصراع الداخلي داخل حتى بناء الأحزاب، وصراع في سوريا، وصراع على الدستور، وثم حرب العام 1973، ودخول الجيش السوري إلى لبنان، ثم بدايات الصدام ما بين حافظ الأسد وقوى المجتمع والإسلاميين تحديدا في تلك الفترة وفي نهايتها، وبسبب دور النقابات أنت دخلت السجن.
1: هلأ برز، يعني برز أول موقف معارض للمكتب السياسي. طبعا المكتب السياسي اعترض على التدخل السوري في لبنان في عام 76، وكان هذا أول موقف جريء للمكتب السياسي الحزب الشيوعي من النظام العباسي.
0: أنت كنت قد أصبحت قياديا في المكتب السياسي.
1: أنا بالفترة هاي كنت يعني من الكادر القيادي في في في الحزب، يعني كونه نحن من الكوادر الجامعية، وكان رياض الترك يعتمد على الكوادر الشبابية يعني، وكان معه يعني يوسف نمر. يوسف نمر كمان يعني له كتلة منيحة في الوسط المسيحي يعني، وكان كمان مع الاتجاه القومي، رغم أنه يعني
0: أستاذ جهاد تسمح لي دون ملاحظة.
1: نعم.
0: يعني ربما أنا واثق أن السادة المشاهدين انتبهوا إليها، يعني ربما أنت تتحدث بشكل طبيعي وهذا أمر
1: نعم
0: يعني
1: نعم
0: أشكرك عليه، لكن في هذا التدفق لاحظت أنكم أنتم كسياسيين سوريين في تلك الحقب لم تغادروا فكرة المكونات الطائفية والدينية. يعني في كل مرة نتحدث بها، إما أن يكون العسكر سنة أو العسكر طوائف أو إلى آخره، أو الأحزاب كذا أو المنقلب طائفي أو المنقلب عليه من الأغلبية أو الأقلية، وصولا إلى حتى داخل المكتب السياسي في الحزب الشيوعي السوري، رياض الترك يمثل تيارا وهناك أيضا تيار مسيحي. فإذا يعني أنتم لم تفارقوا هذا التأثير.
1: نحن أدركنا
0: أدركتم أم استسلمتم لهذا
1: الاتجاه القومي، هذا اتجاه المكتب السياسي، بلشنا ندرك المكونات السورية ومواقف المكونات السورية وفق مصالحها كمكون.
0: اعتمدتم هذه الخارطة أو هذا المفاعل،
1: هذا الإحساس. هلأ في من تجرد، أعرف كيف، من هذا الموقف يعني اللي يتبع المكون الاجتماعي اللي بينتمي له، وفي شخصيات كانت موقفها الوطني هو الأساس، بس فعلا كان في ميول. مثلا التدخل في لبنان بيّن كثير من التيار المسيحي داخل الحزب معارض لموقف الحزب من انتقاد النظام بالتدخل،
0: لأنه حافظ الأسد تدخل
1: لنصرة المسيحي. إيوه بالضبط، يعني هيك الوسط الشعبي ضمن هذا المكون أنا لمسته من خلال الاحتكاك. يعني طبعا نحن كنا ندافع يعني بطريقتنا من خلال الأرضية اللي فهمانينا من مشروع البرنامج للحزب أو التوجه القومي. يعني
0: سنذهب إلى فاصل الآن بعد إذنك أستاذ جهاد، ونواصل بعدها حديث السجن. فاصل ونعود لمواصلة حوارنا بشهادة للتاريخ مع الأستاذ جهاد المسعودي.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

0: بدأت في نهاية السبعينيات احتجاجات بأشكال مختلفة داخل التنظيمات السياسية وأيضا داخل النقابات. في تلك الفترة دخلت السجن.
1: طبعا يعني بعد تشكيل الجبهة الوطنية التقدمية ظهرت انشقاقات بالمقابل، بالحزب شوي، بالاتحاد الاشتراكي، بهالأحزاب، هاي المكونات اللي تعاونت مع حافظ أسد. المكونات المنشقة بلشت تدرس لعمل تجمع لمواجهة نظام حافظ أسد الاستبدادي والأمني. فتشكل التجمع الوطني الديمقراطي بنهاية السبعينيات، وببداية الثمانينات ظهر حراك نتيجة ظهور حالة للإخوان المسلمين ذات الطابع الطائفي والعنفي. كان في موقف للتجمع، أول موقف بيوقف فيه ضد، يعني هي أول بياناته ضد الإخوان المسلمين بنهجهم الطائفي والعسكري، وضد النظام بسياسته الأمنية المستبدة، ورفض الحراك الديمقراطي، وعدم منح حرية للأحزاب السياسية للمشاركة في القرار الوطني. هذا البيان يعني كان نقطة تحول وخطوة متقدمة باتجاه يعني تصحيح ما يجري من صراع بين الإخوان وبين النظام. كان حتى بيانات الإخوان بهذيك الفترة كانت تهاجم التيار اليساري وخاصة الشيوعي، تقول لهم اذهبوا إلى جحوركم.
0: نعم،
1: يعني كان في موقف، في تفرد،
0: كان في استقطاب،
1: في تفرد، وبعدين يعني في رؤية بأنه هن على ثقة بالعمل المسلح. هلأ بالثمانينات الحراك ذا الطابع الديمقراطي برز في النقابات، ونهج التجمع الوطني الديمقراطي اتضح تماما بحراك النقابات. يعني كان في تقاطع، النقابات كلياتها كانت عم تحكي بخطاب يشبه بيان التجمع الوطني
0: طب
1: الديمقراطي.
0: هي كانت عم تحكي هذا الخطاب من تلقاء ذاتها، أم كان التجمع الوطني الديمقراطي يحرضها على هذا الشيء؟
1: كان التجمع جزء من هذا الحراك، يعني السياسة الواعية في التجمع الوطني الديمقراطي ضد الاستبداد الأسدي، أعرف كيف، كانت مؤثرة في النقابات، وبالنقابات قيادات النقابية هيمنة الأجهزة الأمنية والسيطرة كانت يعني في لها ردود فعل مضادة من قبل القاعدة النقابية. على فكرة الحراك النقابي لم يكن من القيادات النقابية، وإنما كان خاصة النقابات المهنية، يعني المحامين، المهندسين، أطباء الأسنان، الصيادلة، يعني اللي بسموها النقابات المهنية هي المجازين
0: الاحترافية.
1: الجامعيين الأغلبون، كانت هي إلى حد ما خطاب التجمع بيتقاطع مع خطاب النقابات بالدعوة لا الابتعاد عن الصراع المسلح، بالدعوة لانتخابات ديمقراطية، لحرية سياسية، ابتعاد الجيش عن حل الصراعات السياسية، تحجيم دور الأجهزة الأمنية. كان تقريبا الخطاب متوافق مع خطاب التجمع، وهذا حراك مرعب بالنسبة للنظام.
0: طبعا
1: فأول شيء اللي وجهوا هن التجمع الوطني الديمقراطي، لأنه وزع بيان بيحدد تقريبا استجابة وانسجاما مع القاعدة النقابية في النقابات المهنية، فاختط برنامج يرفض فيه ممارسة العنف ضد الحراك السياسي والنقابي، ويؤكد على أنه الصراع بين الإخوان والنظام مرفوض لأنه صراع مسلح، وإذا كان هناك تناقض يجب اللجوء إلى صندوق الانتخابات والحرية السياسية والصحافة الحرة، يعني خطاب ديمقراطي موجه ضد النظام وللشعب حتى يحمل هذا الخطاب. طبعا النظام يعني خطاب مزعج، وهذا الخطاب وقت طبعته أنا بتذكر أنا والدكتور أحمد فايز فواز في بيته في مساكن برزة، كنت أنا وياه والمطبعة وقتها ساعدونا الفلسطينيين بشراء تأمين المطبعة، يعني كانوا الفلسطينيين دائما يتعاونوا معنا مع الاتجاه القومي في الحزب الشيوعي، ونحن تولينا يعني كشيوعيين طباعة هذا بيان التجمع وتوزع بقى على الأحزاب وتوزع على المنظمات وتوزع، فالتوزع هذا والانتشار يعني أزعج النظام وباشر حملة أمنية ضد الكوادر المعروفة، أنا واحد منهم يعني أعرف كيف. ثاني يوم تم اعتقالي، أنا ما هربت ولا اختفيت ولا تخفيت، يعني يجوا على البيت حاصروها تقول والله أنا مسلح أخوي، أعرف كيف الناس استغربت جيراننا ليش هو الحشد المسلح هذا الأمني. كانت أمي بهديك الظروف في حالة سموها فالج،
0: يعني شلل نصفي،
1: يعني نايمة في سريرة وما بتقدر تتحرك، وأختي اللي بتساعدها وكانت مديرة مدرسة وبعثية للأسف يعني، وكانت دائما تحذرني من نشاطي السياسي، وحتى وقت طلعت من السجن مثل اللي ما قلت لك ما تشتغل بالسياسة.
0: تسمح لي الآن ننهي هذا السرد عند هذا الحد حين بدأت تجربتك مع السجن، ثم نواصل في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا لحسن استماعكم ومتابعتكم أعزائي المشاهدين، إلى لقاء قادم في شهادة للتاريخ مع الأستاذ جهاد المسلم.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا. بيان خارجي أمريكي مشترك يجدد التأكيد على مساعدة الحكومة السورية في التحديات التي

مع جهات حكومية. ترامب يقول إن إيران ترغب بشدة في إبرام صفقة، ويؤكد أن بلاده تتفاوض معها من موقع قوة مطلقة. أهلا بكم من جديد للتفاصيل مشاهدينا. أعرب وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير الخارجية الأمريكي عن دعمهم للشعب السوري في بناء دولة مستقرة وآمنة وشاملة وذات سيادة. وأكد الوزراء في البيان الوزاري المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري بين المجلس والولايات المتحدة الأمريكية، أكدوا على التزامهم بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها ودمجها في محيطها الإقليمية، كما وقرروا مواصلة العمل مع الحكومة السورية وتقديم المساعدة لها في مواجهة التحديات الرئيسية كمكافحة الإرهاب واستعادة الخدمات الأساسية وتحسين مناخها الاستثماري وتمكين العودة الطوعية للاجئين والنازحين داخليا وفق ما جاء في البيان. التقى وزير الخارجية سوريا سعد الشيباني بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث بحث الجانبان العلاقات بين البلدين ومستوى تطور مختلف مسارات التعاون، إلى جانب عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. هذا وأكد الرئيس الإماراتي دعم بلاده لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري في التنمية والاستقرار والازدهار، كما التقى الشيباني نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، وتناول اللقاء مجمل الأوضاع الإقليمية ومن بينها التطورات في سوريا ولبنان وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية. مرر مجلس الأمن بالإجماع قرارا يقضي بتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل الإندوفا. وجاءت هذه الخطوة بعدما قدمت كل من روسيا والولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي وفق وثيقة أممية صادرة في 23 من حزيران، تضمنت تعبيرا عن القلق إزاء جميع انتهاكات اتفاق فض الاشتباك بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والجيش السوري. كما دعت الوثيقة الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار ولمنطقة الفصل، مع التشجيع على الاستفادة الكاملة من وظيفة الاتصال التي تقوم بها قوة المراقبة المعالجة للمسائل موضع الاهتمام المشترك وللحيلولة دون أي تصعيد للوضع عبر خط وقف إطلاق النار.

0: هذا وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن أهالي القنيطرة والمناطق المحيطة بها واجهوا توغلات إسرائيلية وعمليات اختطاف، مؤكدا أن ذريعة الوجود الإسرائيلي المؤقت لم تعد مقبولة اليوم.
1: 8 ديسمبر 2024 عندما كان السوريون في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك اليهود السوريون الذين عادوا إلى ديارهم، بينما كان السوريون إذن يحتفلون بإنهاء عقود من القمع، سكان القنيطرة والمناطق المحيطة بها كانوا يمرون بواقع مختلف تماما، التوغلات

0: عسكرية أجنبية، تدخلات في حياتهم اليومية، عملية اختطاف، وزيادة تآكل الإحساس بالأمن. حتى هنا في نيويورك لا أزال أحصل على رسائل من آباء وأمهات، وأنا أقف أمامكم أتحمل مسؤولية نقل أصواتهم إليكم. المندوبون المقرون قيل لنا أن التواجد الإسرائيلي مؤقت وتبرره تطورات في سوريا. هذا التبرير لم يكن أبدا ساريا، واليوم لا يمكن حتى قبوله على أنه ذريعة.
1: كما أعرب علبي عن قلق دمشق من التصريحات الإسرائيلية بشأن عدم الانسحاب من الأراضي السورية، مشيرا إلى أنها تتزامن مع وساطة أمريكية بين دمشق وتل أبيب في ظل إدارة الرئيس ترامب.
0: هذا القلق يتعزز نتيجة للتصريحات من الجانب الإسرائيلي التي تعلن أنها لن تنسحب أبدا من الأراضي السورية، وهذا يأتي في وقت تقوم به الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس ترامب بتيسير الوساطة بين سوريا وإسرائيل، وهي محادثات تحدث لأول مرة بشكل علني، ونحن شاكرون على هذه الجهود ونأمل أن تتكلل بالنجاح.
1: وأكد علبي أن سوريا تفي بمسؤولياتها وتتعاون مع الشركاء الدوليين في مكافحة الإرهاب والوفاء بالالتزامات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية وتعزيز الأمن الإقليمي في ظل تنصل إسرائيل من التزامها بالمسؤوليات. وشدد أيضا على مطالبة سوريا بزيادة تمويل قوة الأمم المتحدة لفض الاشتباك وتأكيدها الالتزام باتفاق عام 1974 وعدم سعيها إلى الصراع، بالإضافة إلى المطالبة برقابة صارمة على الاتفاق. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية للاحتلال الإسرائيلي غربي بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبية، مشيرا إلى أن الدورية قامت باحتجاز مزارعين ورعاة أغنام وقامت باستجوابهم قبل أن تنسحب دون تسجيل حالات اختطاف.

0: توفي شخصان وأصيب ثلاثة آخرون إثر انهيار جزئي لمبنى متصدع بحي الشقيف بمدينة حلب في أثناء تنفيذ أعمال صيانة وترميمة.
1: لوحظ انهيار المبنى وعند متابعة الموضوع لوحظ أنه عبارة عن بناء قديم وهو مستودع متصدع من نتيجة الزلزال سابقا. بعض العمال قامت بتغيير بعض الصفات الإنشائية ضمن هذا المستودع وهي إزالة بعض الجدران الحمالة مما أدى إلى انهيار هذا البناء.
0: ألقى فرع مكافحة الاتجار بالبشر في حلب القبض على مجموعة متورطة في استغلال الأطفال في أعمال التسول والسرقة ضمن عدة مناطق في المدينة. وبحسب وزارة الداخلية فقد نفذت دوريات أمنية مداهمات أسفرت عن إلقاء القبض على أفراد المجموعة وتحرير عدد من الأطفال الذين كانوا يتعرضون للاستغلال، وذلك بعد ورود عدة بلاغات. كما كشفت إفادات أولية للموقوفين تورط المجموعة في تشغيل الأطفال في أعمال التسول والسرقة وتعريضهم لأشكال متعددة من الاستغلال والانتهاكات، إضافة إلى تعاطيهم مواد مخدرة وتوزيعها عليهم بعد عودتهم من عمليات التسول. أعلنت وزارة الداخلية ضبط شحنة تضم نحو 150 ألف حبة كبتاجون في معبر جابر الحدودي مع الأردن. وبحسب الوزارة فإن العملية جاءت بالتنسيق بين إدارة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية السورية وإدارة مكافحة المخدرات الأردنية، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار الجهود المشتركة بين الجانبين لمكافحة تهريب المواد المخدرة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلدين. أعلنت الحكومة الأسترالية السماح بعودة آخر امرأة أسترالية كانت عالقة في مخيمات الاحتجاز شمال شرقي سوريا، وذلك بعد انتهاء صلاحية أمر قانوني كان يمنعها من دخول البلاد. وقال وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بريك إن السلطات لم تعد تمتلك أساسا قانونيا لمنع عودة المواطنة الأسترالية، مؤكدا أنها ستخضع لإجراءات أمنية مشددة فور وصولها البلاد. وأوضح بريك أن الحكومة ستطبق أعلى مستويات التدقيق والمراقبة المسموح بها قانونيا لضمان حماية الأمن الوطني. يذكر أن أستراليا بذلك قد استكملت فعليا إعادة أكثر من 30 امرأة وطفلا من مخيمات شمال شرقي سوريا التي ضمت أفرادا وعائلات مرتبطة بتنظيم داعش. قال وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار إنه لا توجد حشود عسكرية سورية خارجة عن المألوف عند الحدود اللبنانية السورية. وبين الحجار في تصريحات صحفية أن التنسيق متواصل بين الدولتين لضبط الحدود ومنع أي نشاط غير شرعي. وكان الرئيس اللبناني قد أشار إلى أن ما صدر عن الرئيس السوري مؤخرا لقي صدى إيجابيا ووضع حدا لما يقال عن دور سوري عسكري في البلاد. كما أعلنت وزارة الخارجية تسلم الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في السجون اللبنانية والبالغ عددهم 128، وذلك تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين سوريا ولبنان في شهر شباط الفائت.
2: بعد أشهر من سقوط النظام المخلوع، بقي ملف السجناء السوريين في لبنان ملفا شائكا على طريق بناء العلاقات السورية اللبنانية، إلا أنه يبدو اليوم متجها نحو الحل الكامل. وفي هذا السياق أعلنت وزارة الخارجية تسلم الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في السجون اللبنانية والبالغ عددهم 128 سجينا، وذلك بالتعاون بين وزارتي الداخلية والعدل. وجاء تسليم هذه الدفعة عقب تسلم وزارة العدل الدفعة الأولى من موقوفي سجن رومية وغيرها من مراكز التوقيف اللبنانية في 17 من آذار الماضي، والبالغ عددهم 136 موقوفا عبر معبر جديدة يابوس الحدودي بريف دمشق.
3: ورغم كل هذه التعقيدات،
2: وتأتي هذه الدفعات ضمن إطار الاتفاقية التي وقعتها سوريا ولبنان في العاصمة بيروت بتاريخ 6 شباط الماضي، والتي تنص على نقل 300 سجين سوري من لبنان إلى بلدهم. وحول مصير السجناء المنقولين، أكد ممثل وزارة العدل القاضي نمور أحمد النمر في وقت سابق لوكالة سانة أن الاتفاقية تشمل حصرا المحكومين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية عن القضاء اللبناني، مشيرا إلى وجود ترتيبات ومسارات أخرى لمعالجة أوضاع فئات مختلفة خارج نطاق هذه الاتفاقية. وأضاف النمر أنه سيتم التعامل مع المحكومين وفق القوانين السورية الناظمة لتنفيذ الأحكام، وبما ينسجم مع الإجراءات المتبعة بحق نظرائهم الصادرة بحقهم أحكام عن القضاء السوري. هذه التصريحات فتحت باب التساؤل حول مصير باقي الموقوفين السوريين الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية في لبنان حتى الآن، والذين يقدر عددهم بنحو 2200 موقوف. فإلى متى سيبقى هؤلاء الموقوفون في لبنان؟ أم أن هناك إمكانية لاستكمال إجراءات التحقيق التي تفضي إلى محاكمتهم في بلدهم سوريا؟
0: عينت الحكومة السويدية جيسيكا سيفيردرسوم سفيرة لها في العاصمة السورية دمشق على أن تتولى منصبها الجديد في شهر آب المقبل. تشغل سيفيردرسوم في الوقت الحالي منصب سفيرة السويد في بيروت، كما شغلت سابقا منصب المفوضية المؤقتة للسفارة السويدية لدى سوريا. هذا وسحبت وزارة الخارجية السويدية موظفيها من السفارة السويدية في دمشق في شهر أذار من العام 2012، وأدارت الأنشطة الدبلوماسية المتعلقة بسوريا عبر سفارتها في بيروت. أطلقت مبادرة قوة القرار بصوت النساء التابعة لتجمع ناشطات حلب حملة بعنوان صوتها قرار، وذلك للمطالبة بتعزيز مشاركة النساء في مواقع صنع القرار وضمان تمثيلهن بنسبة لا تقل عن 30% من المؤسسات الوطنية والمحلية. وقالت المبادرة إن إطلاق الحملة يأتي في أعقاب انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، مشيرة إلى أن نسبة النساء لم تتجاوز في المجلس الجديد 6%. وأضافت أن العريضة الإلكترونية لحملة صوتها قرار حصدت 400 توقيع خلال أول 24 ساعة من إطلاقها، وأكدت أنها ستواصل جمع التوقيع بهدف توسيع قاعدة التأييد للمطالبة بزيادة تمثيل النساء في مواقع صنع القرار على المستويين الوطني والمحلي. اختتمت في القصر العدلي الجلسة الأولى في محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون، حيث وجهت له تهم التحريض على المدنيين الثائرين واستغلال منصبه وبناء علاقات غير رسمية مع النظام وضباطه، وذلك بعد يوم واحد من بدء محاكمة وسيم الأسد ومتابعة محاكمة عاطف نجيب، ما يعطي مؤشرات على تسارع ملف العدالة الانتقالية في ظل تصاعد المطالبات بالمحاسبة.
4: خطوات متسارعة داخل أروقة القصر العدلي في دمشق، تتوالى على وقعها محاكمات شخصيات بارزة من رموز نظام الأسد المخلوع في مشهد قضائي مزدحم يدفع مسار العدالة الانتقالية نحو الأمام.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: هذا التوازي في فتح الملفات وعقد الجلسات لا يقتصر على حدث منفصل
5: أحمد بدر الدين حسون،
4: بل يعكس انتقالاً تدريجياً نحو معالجة أوسع لمرحلة سابقة في ظل تصاعد أصوات شعبية وحقوقية خلال الآونة الأخيرة تطالب بضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، لتأتي ضربات مطرقة القضاء في قاعة الجنايات الرابعة في دمشق كانعكاس لتحرك أكثر جدية في مسار العدالة الانتقالية.
5: المدعي محمد العلي بن رمضان.
4: فقد انطلقت جلسات محاكمة المفتي السابق أحمد حسون إلى جانب محاكمة وسيم الأسد واستمرار محاكمة مسؤولين بارزين، بينها جلسات متقدمة في قضية عاطف، وتتركز الاتهامات على قضايا تتصل بانتهاكات بحق السوريين تشمل التحريض واستغلال المنصب والتورط في دعم العمليات العسكرية، إضافة إلى ملفات تتعلق بالخطف والتعذيب والإجرام جارب المخدرات
6: بمكتبك وطلبت منه.
4: وبالتوازي مع هذه المعطيات وبعد مظاهرات عديدة شهدتها مدن متفرقة، أقرت وزارة العدل خطة لتسريع مسار العدالة الانتقالية عبر تخصيص غرف قضائية متخصصة في مختلف العدليات بهدف تسهيل استقبال الشكاوى وجمع الأدلة وإحالة القضايا إلى المحاكم المختصة. ورغم التحديات المرتبطة بكثافة الملفات وتعقيداتها، ينظر إلى هذا الحراك على أنه خطوة أساسية نحو تثبيت المسؤوليات وفتح ملفات مرحلة طويلة من الانتهاكات. لكن يبقى السؤال المطروح، هل تنجح هذه الوتيرة المتسارعة في الوصول إلى مسار شامل يحقق المحاسبة ويؤسس لعدالة انتقالية مكتملة؟ أم أنها ستصطدم بتعقيدات الواقع وتحديات التطبيق على الأرض؟
0: وعلى هامش المحاكمة، التقت كاميرا تلفزيون سوريا بالمراقب الدولي لشؤون العدالة الانتقالية نضال شيخاني عقب حضوره جلسة محاكمة أحمد حسون، حيث كشف تفاصيل عن مجريات المحكمة.
7: بالواقع كان في تركيز عالي على أنه أحمد حسون هو محرض للشعب السوري لارتكاب جرائم حرب، كان عم بيحاول يناصر النظام السوري السابق بكافة الوسائل. هذا الرجل كان له صوت على نصف الشعب السوري تقريبا، وشارك بالتحريض، يعني حتى في أحد الفيديوهات اللي تم عرضها كان عم بيناصر زهر الدين اللي هو مجرم حرب. حتى في حضرنا بعض الفيديوهات اللي بتورجي أنه عصام زهر الدين كان ناشر أشلاء للسوريين، وكان ارتكب مجازر كثير مروعة بحق هذا الشعب. يعني اليوم كان في حقوق أيضاً للمتهم، كان في عنده محامي، كان عم القاضي عم بيعطيه مجال ليجاوب على كافة الاتهامات، عم بيحاولوا يبلوروا صورة العدالة الانتقالية إنه هي عم تشتغل ضمن معايير دولية. ذكر أكثر من مرة إنه القضاء السوري اليوم عم يتبع أساليب دولية لحتى يتابع محاكمة مجرمي الحرب. أنا بشوف اليوم قضية أحمد حسون هي واحدة من أكثر القضايا اللي مرقت هذا الأسبوع، كان في أدلة كثير ضده إنه هو حرض النظام السوري السابق على قتل الشعب السوري. وصول هذه المحاكمات أعتقد إنه بوجود رقابة دولية أو بدونها كانت عم تتمتع بشفافية تامة.
0: أفاد وزير العدل مظهر الويس بأن سقوط النظام المخلوع كشف مقتل أكثر من 1,000,000 شخص وحالات إخفاء قصري تتجاوز 250,000 إنسان في السجون، وأكثر من 15,000,000 نازح ومهجر، وأكثر من 75% من المدن والبنية التحتية المدمرة. وأضاف الويس في كلمة له خلال منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة المنعقد في العاصمة جورجيا تبليسي أن سوريا تخلصت من حكم استبدادي مارس العنف ضد شعبه، وانطلقت منذ سقوطه في التركيز على مبدأ المواطنة المتساوية إلى جانب تعزيز مبدأ سيادة القانون والإصلاح الإداري ومحاربة الفساد وتشجيع الاستثمار. اختتمت مساء يوم أمس الخميس فعاليات المعرض العربي الدولي للصناعة الغذائية فود إكسبو 2026 في دورته 21 برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة. وقد شكل المعرض الذي استمر لخمسة أيام منصة لعرض أحدث المنتجات في قطاع الصناعات الغذائية وإبراز جودة المنتج السوري وقدرته التنافسية. كما وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة دلتا المنظمة للمعرض غياث الشماع توقيع عشرات الاتفاقيات والتفاهمات بين الشركات المشاركة وجهات حكومية، بما يعزز الصادرات السورية ويوفر فرص عمل تدعم الاقتصاد الوطني وفق ما نقلته وكالة سانا. شهد سعر صرف ليرة سورية تحسنا بنحو 1000 ليرة أمام الدولار الأمريكي خلال يومي الأربعاء والخميس، وذلك غداة تشكيل لجنة تحديد أسعار المواد البترولية وتوصيتها باعتماد الليرة في عمليات بيع المشتقات النفطية اعتبارا من أول أمس الثلاثاء.
6: شهدت الليرة السورية تحسنا ملحوظا على وقع توصية باعتمادها في مبيعات المشتقات النفطية، إلا أن هذا الانتعاش عجز عن تخفيض أسعار السلع في الأسواق على الفور.
8: نزل الدولار، طلع الدولار بالنسبة للأسعار والمواد التموينية ضحيتها منه المواطن السوري. طالما ارتفع الدولار المفروض الأسعار رفعوها، نزل الدولار المفروض ينزلونها. التجار مستغلين هذه الفرصة حقيقة، يعني نزل رفع من الضحية هو المواطن السوري، سواء الرفع سواء النزل.
6: يرى خبراء أن الأثر الإيجابي لتوصية لجنة تحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية هو تحفيز الطلب على العملة المحلية من دون إحداث فارق جذري في البنية الاقتصادية.
9: طبعا صار هلأ الطلب على ثمن المحروقات هو بالليرة السوري ما نوب الدولار، فهذا أثر على زيادة الطلب على الليرة السوري وانخفاض الطلب اليومي على الدولار، لهيك انخفضت أسعار الدولار مقابل الليرة السورية. بالنسبة لموضوع عملية استقرار قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، مفروض يكون في عندنا نحن مقومات اقتصادية، إنتاج وتصدير ونقل وترانزيت، فنحن هلا بمراحل لساعتنا ما وصلنا لها، وان شاء الله بنتمنى بالمراحل القادمه انه يتستقر الليره السوريه وتستمر بالانخفاض.
6: ما يزال الاستقرار غائبا عن قيمه الليره رغم تحسن قيمتها وسط حاله من الترقب تسود المشهد.
10: من غير المعروف بعد ان كانت قيمه الليره ستتحسن اكثر ام ان ما يحدث سيكون مؤقتا كما المرات السابقه، فالتجار ينتظرون استقرار سعر صرفها مهما كان، والمستهلكون ينتظرون انخفاض أسعار كل السلع. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: أعلن المصرف المركزي عن إعادة فتح فرع الرقة ضمن خطته لتوسيع نطاق تقديم خدماته في عموم المحافظات. وأكد حاكم المصرف المركزي صفوة رسلان أن إعادة افتتاح فرع المصرف في محافظة الرقة تندرج في إطار التزام المصرف بتعزيز حضوره في جميع المحافظات، مؤكدا توسيع المصرف لنطاق خدماته المصرفية بما يدعم الاستقرار النقدي والمالي. بحثت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مع وفد من السفارة الفرنسية في دمشق آليات تطوير التعاون في عدد من الملفات الجمركية والاقتصادية. وأوضحت الهيئة في بيان أنها استعرضت أمام الوفد الفرنسي أبرز الإصلاحات الجمركية المنفذة وسياسة توحيد الرسوم المطبقة على جميع الدول بما يعزز العدالة والشفافية، في حين أكد الوفد الفرنسي استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني والتدريبي، في حين اتفق الجانبان على إعداد مذكرة تفاهم تعزز التعاون الجمركي والعلاقات بين البلدين. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن بدء تسيير الخطوط الجوية السورية رحلاتها المباشرة بين دمشق وأمستردام اعتبارا من 2 تموز المقبل. وأوضحت الهيئة أن هولندا ستكون الوجهة الأوروبية الأولى التي يعود إليها الناقل الوطني السوري. هذا وأعلن رئيس الهيئة عمر الحصري قبل أيام عن بلوغ الخطوات النهائية تمهيدا لإطلاق الرحلات المباشرة بين دمشق وأمستردام. ولأول مرة منذ نحو 15 عاما استقبل مطار حلب الدولي أولى رحلات شركة الجزيرة الكويتية قادمة من الكويت، وذلك إيذانا ببدء تشغيل الرحلات المنتظمة بين الوجهتين.
11: سنوات من الانقطاع، هذه أول رحلة جوية تصل من الكويت إلى حلب بشكل مباشر.
12: أول رحلة بعد انقطاع طويل لمطار حلب لطيران جزيرة من 15 سنة. نحن اليوم رجعنا وإن شاء الله الدنيا كلها راجعة والخير كله لسوريا إن شاء الله يا رب. إن شاء الله هلأ رح يكون عنا بشكل دبل ويكلي، كل أسبوع عنا رحلتين من رحلات شهرياً وإن شاء الله الدنيا جاية لخير والرحلات لخير والزيادة لخير يا رب.
13: بصراحة الطريقة سهلة، قبل كنا بنطلع من الكويت على مطار دمشق، فكان في شوية عناء، يعني في مسافة كبيرة، حتى نحن كطلاب جامعة بنجي بنسافر من مكانات ثانية بندرس هون، فتصير فيها شوية ثقل علينا يعني، أما هلا هون حلب صارت أحسن الأمور.
14: والله إلي 15 سنة مش جاي بصراحة، يعني هي أول مرة يعني للأمانة مش شايف شيء كثير حلو. 2011 طلعت، 2000 الحين جيت يعني في فرق كبير، وفرت علينا تعب كثير. كنت بدك تروح على الشام ترجع من الشام يعني تعب كثير كثير. لا الحمد لله يعني ساعتين شوي كنا هون. يعني كان شيء جدا جيد صراحة.
15: والله كثير فرحان، يعني أنا متمني بس أشوفه أكثر وأشوف الأهل. صراحة يعني كيف بدي أقول لك؟ يعني جاي وأنا حاطط يعني امال كبيره بالبلد، هلا واحد يعمل مستقبله هون اكثر من برا.
0: اطلقت الجمعيه السوريه للذكاء الاصطناعي ورياده الاعمال مبادره لمحو الاميه الرقميه المتقدمه تستهدف مليون مستخدم، وذلك خلال فعاليه اقيمت في المكتبه الوطنيه بدمشق، وشهدت أيضا تخريج الدفعة الأولى من مدربي الذكاء الاصطناعي في سوريا.
16: الفرقة هذه المجموعة تهتم بالذكاء الاصطناعي.
17: اليوم نحن كتير فرحانين بإطلاق المبادرة الوطنية، مبادرة تأهيل مليون مستخدم ذكاء اصطناعي سوري برعاية كريمة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات استاذ عبد السلام هيكل. هي المبادرة بتهدف لتأهيل مليون مستخدم ذكاء اصطناعي سوري على كافة بقاع الجغرافيا السورية، بكل القرى، بكل المحافظات، بكل المدن. هدفنا انه يصير كل شخص سوري قادر يستخدم الذكاء الاصطناعي بمجاله ليطور من نفسه، ليطور من عمله، ليطور من دراسته، ان شاء الله نواكب العالم ونلحق السباق العالمي باذن الله تعالى.
18: احنا انطلقنا من مفهوم انه احنا بدنا نعمل مدربين ذكاء اصطناعي لهدف واحد، اللي هو انه هي العملية تصير منظمة وتصير محوكمة. ما بدنا مدربين ذكاء اصطناعي غير اكفاء لحتى يكونوا ضمن سوريا، وبحيث انه هن يعلموا العالم شغلات خطا. ان شاء الله رح يكون في عنا نظام معادل للمدربين، ورح يكون في عنا دورات ان شاء الله موسمية تتعلق بموضوع AI TOT كل فترة والتانية، حتى نحن نوصل للعدد اللي احنا عم نطمح له اللي هو مليون مستخدم ذكاء اصطناعي في سوريا.
0: دعا رئيس غرفة تجارة وصناعة ولاية دير بكر تركيا محمد كايا إلى فتح معبر نصيبين الحدودي مع سوريا، معتبرا أن استمرار إغلاقه يشكل عقبة رئيسية أمام تنشيط التجارة بين جنوبي تركيا والأسواق السورية. وقال كايا إن صادرات تركيا إلى سوريا ارتفعت بنسبة 24% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، إلا أن صادرات دير بكر إلى سوريا تراجعت بنحو 35% بسبب صعوبة الوصول إلى المعابر الحدودية. وأضاف أن فتح معابر نصيبين وشنيورت وجيلان بنار من شأنه تسهيل حركة البضائع وخفض تكاليف النقل. كما أشار كايا إلى أن الجانب التركي استكمل التحضيرات الفنية اللازمة لافتتاح المعابر المذكورة، لافتا إلى أن العاقبة تتمثل في موافقة الحكومة السورية التي ما زالت تبدي تحفظات على تفعيل المعابر التجارية المذكورة. قالت شبكة سورية لحقوق الإنسان إن تزايد أعداد العائدين إلى سوريا لا يعني اكتمال شروط العودة الطوعية والآمنة، إكدة أن ملايين السوريين ما زالوا يواجهون تحديات أمنية واقتصادية وقانونية وخدمية. أوضحت الشبكة في تقرير لها أن أكثر من 3 ملايين سوري بين لاجئ ونازح داخلي عادوا إلى مناطقهم منذ 8 من كانون الأول 2024 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2026، مشيرة إلى استمرار أزمة النزوح الداخلي رغم إغلاق عدد من المخيمات وعودة أكثر من 1,800,000 نازح. أيدت المحكمة العليا الأمريكية قرارا لإدارة دونالد ترامب بإلغاء وضعية الحماية من الترحيل عن نحو 6,100 سوري وأكثر من 350,000 من هيتي يقيمون في الولايات المتحدة. وأوضحت الوكالة أن القرار قد يؤثر على نحو 1,300,000 مهاجر مشمولين ببرنامج الحماية المؤقتة من 17 دولة. وأضافت أن المحكمة أصدرت قرارها بأغلبية 6 قضاة مقابل 3 مع تأييدها حق إدارة ترامب في رفض طلبات اللجوء عند الحدود مع المكسيك في حالات الاكتظاظ. إلى أخبار لبنان، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المحادثات التي تتوسط فيها واشنطن بين إسرائيل ولبنان والتي كان من المقرر أن تنتهي الخميس ستستمر ليوم إضافي. كما وأوضحت الخارجية الأمريكية أن جولة المحادثات الخامسة التي بدأت هذا الأسبوع ستستأنف صباح الجمعة، في حين قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن إسرائيل ولبنان تحرزان تقدما في محادثتهما وهما على وشك التوصل إلى ما سماها تعهد نوايا. وتأتي هذه المحادثات وسط وقف هش لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله على خلفية مشاركة الأخير في الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، والتي أفضت لاتفاق يقضي بعدم امتلاك إيران للسلاح النووي وفق ما هو معلن. وميدانيا، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف 6 عناصر من حزب الله في جنوبي لبنان كانوا يشكلون تهديدا لجنوده، موضحا أن قواته رصدت 5 عناصر في بلدة زوتر الشرقية وعنصرا في مرتفعات علي الطاهر، مؤكدا أنه استهدفهم لإزالة ما وصفه بالتهديد وفق بيانه. هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخصين وإصابة ثالث في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على طريق زوتر ميفدون جنوبي لبنان، في حين اعتبر حزب الله هذا الاستهداف انتهاكا لوقف إطلاق النار وأكد أنه يرصد هذه الانتهاكات. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن رغبتهما في تشكيل تحالف دولي خلفا لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان يونيفيل. وقال ماكرون إن فرنسا وإيطاليا يريدان إطلاق تحالف لمرحلة ما بعد اليونيفيل بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتعزيز سيادة لبنان وقواته المسلحة حسب قوله. وجاء الإعلان خلال لقاء ماكرون وميلوني في مدينة انتيب الفرنسية، حيث عقد الجانبان أول قمة ثنائية لهما.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب بشدة في إبرام صفقة وإن بلاده تتفاوض معها من موقع قوة مطلقة، وأكد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وقد وافقت على ذلك. كما لفت ترامب إلى أن مضيق هرمز مفتوح وشهد أمس خروج 19 مليون برميل نفط، وهو الرقم الأعلى في تاريخه، ووصف التقارير التي تتحدث عن تحسن وضع إيران بالأخبار المزيفة. وأضاف الرئيس الأمريكي أن بلاده أغرقت 159 سفينة إيرانية بالكامل، موضحا أن التحرك ضد إيران كان ضروريا لأن امتلاكها سلاحا نوويا يعني زوال إسرائيل والشرق الأوسط وتعريض العالم للخطر وفق تعبيره. في غضون ذلك، حذرت هيئة مضيق هرمز الإيرانية من أن السفن العابرة في مضيق هرمز خارج المسارات التي حددتها لن يضمن لها العبور الآمن، مشددة على أن المالك والمشغل وربان السفينة يتحملون مسؤولية عواقب المرور عبر مسارات غير مصرح بها. وجاء التحذير عقب إبلاغ سفينة شحن عن هجوم مشتبه به قرب سلطنة عمان، في حين أكد مسؤولان أمريكيان لوكالة رويترز أن إيران أطلقت النار على السفينة دون أن تعلق طهران على الواقعة. وفي السياق، أعلنت كوريا الجنوبية مغادرة 8 سفن تابعة لها المضيق، في حين لا تزال 5 سفن أخرى في المنطقة على متنها 47 من أفراد الطاقم. أفاد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو بأن مذكرة التفاهم مع إيران ليست اتفاقا شاملا، وإنما تضع الخطوط العريضة للمفاوضات. وقال روبيو على هامش اجتماع المنامة إن إيران تمول جماعات كحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، وهي بذلك تتدخل في شؤون هذه الدول، مشددا في الوقت ذاته بنتائج المفاوضات أو مشيدا بهذه النتائج بين إسرائيل ولبنان التي عقدت يوم أمس الأربعاء. وأوضح أن الاجتماع مع دول الخليج كان مثمرا وناقش قلق تلك الدول، مؤكدا أن العبور من مضيق هرمز يجب أن يعود إلى الوضع الذي كان عليه قبل الحرب. حول هذا الملف، مشاهدينا، ينضم إلينا من واشنطن الدكتور سامر الصفدي الاستشاري في الشؤون السياسية. دكتور سامر، هل حسب التصريحات المعلنة من واشنطن تحديدا، هل تعتقدون أن ثمة تقدم في تلك المحادثات بين إيران والولايات المتحدة؟
1: ببداية صباح الخير لك للسادة المشاهدين. الحقيقة أكيد نحن يعني المحادثات ما زالت جارية، لكن الشيء اللي عم نشوفه نحن اليوم في مضيق هرمز وحتى خليني أقول بجنوب لبنان، أعتقد هذا يمثل اختبار حقيقي أول لمذكرة التفاهم اللي وقعت الأسبوع الماضي. مذكرة التفاهم كانت هي الخطوة الأولى لإنهاء العمليات العسكرية على كل الجبهات بما فيها لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز بلا رسوم لمدة 60 يوم، بينما تستمر المفاوضات إلى الوصول لاتفاق شامل وكامل بين إيران والولايات المتحدة. لكن نحن اليوم عم نشوف الحقيقة اختبار كبير لهذه المذكرة، يعني كما شفنا اليوم أعرب الحرس الثوري الإيراني عن يعني التحكم الكامل بمضيق هرمز، خصوصا بعد ما شفنا إعلان المنظمة البحرية الدولية وسلطنة عمان عن وجود مسارات بحرية جديدة اللي سمحت لبعض السفن أن تعبر، ورأينا أن هناك سفينة يعني تم ضربها بمسيرة. الولايات المتحدة قالت أنه هي جاءت من بحرية الحرس الثوري الإيراني، وأما الجانب الإيراني ما علق على الموضوع. لكن يعني نرى أن المذكرة التفاهم هي جدا هشة بعد هذه استهداف هذه السفينة اليوم، وأعتقد أنه النظام الإيراني يحاول التدخل يعني الشؤون الداخلية الآن لدول الجوار بما فيها دول الخليج العربي وتحديدا سلطنة عمان والمياه الإقليمية لسلطنة عمان. يعني وطبعا هذا الشيء حدث اليوم خلال وجود وزير الخارجية الأمريكية مارك روبيو في المنامة لمناقشة هذا الملف مع دول الخليج العربي.
0: دكتور سامر، على ذكر الدول الساحلية الموجودة بجانب إيران على المضيق، يعني هيئة مضيق هرمز تتحدث عن مسار خاص بها، بينما سفن أخرى تتمر إلى جانب عمان. ما الذي يعنيه ذلك؟ هل هناك نوع من أنواع الترتيب ميدانيا أم أنه خلاف؟
1: طبعا يعني منظمة البحرية الدولية وسلطنة عمان كانت تود إيجاد يعني مسارات معينة، اللي هي الآن يعني بالنهاية النظام الإيراني والحرس الثوري الإيراني لا يملك مضيق هرمز بشكل كامل. يعني مضيق هرمز هناك عديد من الدول، طبعا من جانب المضيق هناك إيران، لكن الجانب الآخر هناك سلطنة عمان وهناك مياه إقليمية لسلطنة عمان. فهناك اليوم كان هناك مسارات بحرية جديدة اللي كان يعني تم تداولها، وطبعا الحرس الثوري الإيراني كان لا يود أن يعني كان يحاول التدخل في الجانب العماني من هذا المضيق. ونحن شفنا اليوم السفينة اللي تم استهدافها بمسيرة كانت موجودة الحقيقة في المياه الإقليمية العمانية وليست على الجانب الإيراني. فهناك يعني نوع من يعني كما رأينا يعني دائما النظام الإيراني يحاول التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار ويحاول أن يعتدي على مناطق أخرى. يعني فهو يحاول السيطرة بشكل كامل على مضيق هرمز، وطبعا مضيق هرمز هو يعني له جانبين وليس هو جانب
0: هو
1: واحد.
0: هو يتحدث عن فكرة أن المسارات التي ربما تسلك من قبل بعض السفن هي غير آمنة، وهو يعني لا يؤمن هذه السفن.
1: هو الحقيقة هو لا يود أن هذه السفن أن تعبر بدون أن هو يعني هن اليوم يعني أرسلوا رسائل لجميع السفن اللي تحاول عبور مضيق هرمز أن يجب أن يعني تعلمونا أو يجب أن تأخذوا سماح من بحرية الحرس الثوري الإيراني بالعبور. لكن هناك جانب آخر للمضيق وهو الجانب العماني، وهناك مسارات بحرية ممكن أن تكون موجودة بدون تدخل النظام الإيراني. فهي هي المشكلة. يعني نعود الآن نحن يعني هذا الشيء يعني يبين لنا هشاشة هذا الاتفاق، وخليني أقول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني، لأنه بالنهاية يعني إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل بلا رسوم وبلا
0: الهشاشة
1: قيود.
0: دكتور سامر، يعني هل هي محصورة في الاتفاق أو البنود التي يتحدثون عنها، أن هناك هشاشة في الواقع أيضا؟ يعني دونالد ترامب يتحدث أن المضيق مفتوح بالكامل، بينما هو في الواقع يبدو أنه بخلاف ذلك، وهناك مسارات محددة وضعت من قبل إيران.
1: تماما. يعني أعتقد أن استهداف هذه السفينة اليوم كانت رسالة للولايات المتحدة، ورسالة تحديدا لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اللي هو الآن يجتمع مع يعني في المنامة مع دول الخليج العربي باستثناء إيران، وأعتقد إيران تود أن تكون مؤثرة وموجودة. فهي رسالة لهم أنهم يعني لا يمكن أن يقومون بالمرور أو استخدام مضيق هرمز بدون التعامل مع النظام الإيراني. فيعني اعتقد هذا الشيء اللي شفناه اليوم يعني طبعا يؤثر على مذكره التفاهم، ومفاوضات ما زالت جاريه. يعني عندنا نحن الان 60 يوم للوصول الى اتفاق، فهناك عد تنازلي والمفاوضون موجودون الان يعني في سويسرا ويستمرون في التفاوض حول يعني وصول الى اتفاق كامل. فطبعا الشيء اللي شفناه اليوم يعني طبعا يؤثر على هذه مذكره التفاهم. وبالنهايه اذا كان النظام الايراني جاد في الوصول الى سلام مستدام، يعني يجب ان يتوقف عن هذه يعني الاعتداءات على السفن. وطبعا يعني ايضا من الناحيه الثانيه نرى كما قال اليوم وزير الخارجيه الامريكي، هناك تدخل داخلي من النظام الايراني في العديد من دول الجوار ودول المنطقه مثل لبنان، ونرى نحن الان حتى يعني على الجبهه اللبنانيه.
0: قبل ان نذهب الى الجبهه اللبنانيه دكتور سامر، اسمح لي يعني فيما يخص مضيق هرمز، دونالد ترامب يتحدث بانه يجب ان يعود هذا المضيق الى ما كان عليه قبل الحرب. حينما نسمع هذا الكلام من الرئيس الامريكي بلغة الرابح والخاسر، يعني نطالب الآن بعودة المضيق على ما كان عليه، يعني لماذا يوضع في هذه الخانة الآن بعد حرب لمدة 4 أشهر؟
1: يعني بالنهاية إعادة فتح مضيق هرمز له أبعاد استراتيجية جدا مهمة. طبعا إغلاقه أثر على الاقتصاد العالمي بشكل عام، لكن أيضا يعني بعد الحصار البحرية الأمريكية للموانئ الإيرانية هذا أيضا أثر على الاقتصاد الإيراني. فالرئيس ترامب يود إعادة فتح المضيق حتى يعود الاقتصاد العالمي إلى ما كان عليه قبل
0: أقصد،
1: بدء
0: هل
1: هذه
0: أصبح
1: الحرب.
0: المضيق الآن ورقة رابحة بالنسبة لإيران؟
1: هلا بالتأكيد يعني إغلاق مضيق هرمز هو كان أحد يعني هناك الكثير من الكلام كان عن هل توقع الرئيس الأمريكي أن يمكن لإيران أن تلعب هذه الورقة وتغلق المضيق، لأنه هذا بالنهاية كما رأينا أثر على أسعار الوقود في العالم، أثر على أسعار الوقود هنا وأسعار النفط داخل الولايات المتحدة، وأثر على يعني بالنهاية على القاعدة الشعبية للرئيس ترامب. يعني فكان له يعني الحقيقة أثر على يعني على الرئيس ترامب بشكل مباشر، لأنه أثر على القاعدة الشعبية بارتفاع أسعار الوقود والبنزين والغاز إلى آخره. يعني طبعا كان ورقة جدا مهمة بيد النظام الإيراني، لكن بنفس الوقت عندما أغلقت البحرية الأمريكية يعني الموانئ الإيرانية ومنعت يعني توريد النفط الإيراني، هذا أيضا أثر على اقتصاد النظام الإيراني داخل إيران، وكما لاحظنا كان هناك انهيار كبير في الاقتصاد الإيراني. فطبعا له تأثير يعني جانبي على الطرفين، لكن كان هو ورقة ضغط يعني بيد النظام الإيراني وما زال. فلهذا نحن اليوم عم نشوف النظام الإيراني والبحرية بحرية الحرس الثوري الإيراني تحاول أن تستمر بالتحكم بشكل كامل في المضيق، حتى يعني تمتد إلى الجانب العماني وتحاول أن تسيطر على المضيق بشكل كامل، لأنه رأيت أنه هذا المضيق والتحكم فيه هو إضافة ضغط كبيرة على الولايات المتحدة.
0: طيب، أذهب معك دكتور سامر إلى الوضع في لبنان. ميدانيا إسرائيل قتلت عناصر تابعة لحزب الله، سياسيا هناك مفاوضات بين بيروت وإسرائيل في واشنطن. هل هذه المفاوضات بمنأى عن تلك التي تحدث مع إيران؟
1: يعني أكيد يعني المشكلة في جنوب لبنان، يعني مهما توصلت له الحكومة اللبنانية وإسرائيل في المفاوضات، هل يعني ما هو موقف حزب الله اللي هو عمليا يتبع إلى النظام الإيراني؟ يعني احنا نرى حزب الله لا يستجيب إلى طلبات الدولة اللبنانية، يعني حتى إذا هناك توصلت الدولة اللبنانية لاتفاق مع إسرائيل، هل سيستجيب حزب الله لهذا الاتفاق؟ فطبعا حزب الله يتصرف بشكل منفرد ومستقل عن الدولة اللبنانية أو عن الرئيس اللبناني أو رئيس الوزراء اللبناني، وهذا ما يقوله الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء اللبناني أن حزب الله يتصرف بشكل غير مسؤول، وعندما يقوم بإرسال مسيرات إلى شمال إسرائيل يعني لا يستشير الدولة اللبنانية، ويعني هناك ردة فعل من حكومة رئيس الوزراء بنجامين نتنياهو، ويعني وضرب مناطق في بيروت وجنوب لبنان كاستجابة على هذه الضربات. فطبعا هناك يعني أيضا جزء من مذكرة التفاهم كانت يعني الطلب بوقف القتال والعمليات العسكرية على كل الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية، لكن نحن نرى أن هناك عدم
0: لكن
1: امتثال.
0: الجيش أو نتنياهو تحديدا يريد البقاء داخل لبنان بغض النظر عن أي اتفاق.
1: نعم أكيد، يعني كما سمعنا يعني حتى الرئيس الأمريكي وبخ رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عدة مرات، وكانت لهجة جدا قاسية معه. يعني سمعنا خلال الأسبوع الماضي يعني طالبوا بوقف ضرب لبنان، لكن هناك من الطرف الثاني أيضا حزب الله يقوم بضرب وإعطاء ذريعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن يقوم بضرب جنوب لبنان. ف يعني هذا جانب آخر من يعني طبعا يؤثر على مذكرة التفاهم، لأنه الآن نرى أن الجبهة اللبنانية ما زالت مفتوحة ويعني الضربات تستمر فيها من قبل الطرفين. فطبعا يعني أعتقد الاتفاق أو يعني المفاوضات اللي تتم بين لبنان وإسرائيل، يعني مهما توصل الاتفاق نحن لا نعلم إذا كان حزب الله اللي هو
0: من
1: عمليا
0: سيحسم الجبهة
1: يقود.
0: اللبنانية سياسيا أو من ناحية التفاوض دكتور؟ هل هي إيران أم الحكومة اللبنانية؟
1: يعني
0: سريعا.
1: عمليا الآن طبعا الحكومة اللبنانية تقوم بالتفاوض، لكن بوجود حزب الله طبعا هناك دور كبير للنظام الإيراني، لأنه بالأخير يعني كما نعلم هناك تأثير كبير للنظام الإيراني على حزب الله، تأثير أكبر بكثير من تأثير الدولة اللبنانية على حزب الله.
0: شكرا جزيلا لكم دكتور سامر الصفدي الاستشاري في الشؤون السياسية، كنتم معنا من واشنطن. مشاهدينا، ختام النشرة، في أمان الله.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد، كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة، ويبقى الخير مستمراً.
2: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان تستحق اليوم دستور بلق فيها حجم الحياه.
3: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية؟
4: مثل هالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: كاتبة عند صورة حافظ أسد هالجحش. زوجك ميت، لا بقى تسأل. قلت له بدي أعرف وينه. أنا هيك وبتدبوس على إيدي. وهي نفسها بجيبوا لنا العدس مع الدبان بالليل. قال لها أنا بدي انتحر. أنتوا ليه عم تكذبوا علي؟ أنا بعرف ماما وبابا بالسجن.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

مساء الخير، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيه أبرز الملفات على الصعيد المحلي. نستهل ساعتنا الأولى ببحث الجدل حول أنباء حشود سورية على الحدود مع لبنان وسط نفي سوري لبناني، وتزامنا مع حديث إسرائيلي عن اجتماع أمني لمناقشة تطورات الملف السوري اللبناني. في محورنا الثاني من ساعتنا الأولى نبحث تسلم الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في السجون اللبنانية ودلالات هذه الخطوة، وهل تعقبها قريبا خطوات مماثلة. في محورنا الأول على رأس الساعة الثانية نسلط الضوء على بدء محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون بعد محاكمات لآخرين من رموز النظام خلال الأيام الأخيرة، فهل تمهد لمحاكمات أخرى تسرع مسار العدالة الانتقالية. في محورنا الأخير نناقش تواصل الاحتجاجات الخدمية في مدينة القامشلي، ونتساءل حول أسبابها وتداعياتها المحتملة على مستقبل المشهد السياسي شمال شرقي سوريا.

0: قال وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار إنه لا توجد حشود عسكرية سورية خارج عن المألوف عند الحدود اللبنانية السورية. بيّن الحجار في تصريحات صحفية أن التنسيق متواصل بين الدولتين اللبنانية والسورية لضبط الحدود ومنع أي نشاط غير شرعي. بدوره نفى مصدر أمني سوري وجود تحشيد عسكري استثنائي للجيش السوري على الحدود مع لبنان. ونقلت صحيفة النهار اللبنانية عن المصدر الأمني نفيه صحة المعلومات التي تحدثت عن حشود عسكرية استثنائية وتعزيزات واسعة للقوات السورية على الحدود مع لبنان. وأكد المصدر أن ما يجري يندرج ضمن الانتشار العسكري الطبيعي ولا يعكس أي استعدادات غير اعتيادية. هذا وأفادت صحيفة يديعو تحرنوت الإسرائيلية بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعتزم عقد اجتماع أمني مصغر لبحث التطورات المرتبطة بالملف السوري اللبناني على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تحدث فيها عن احتمال دخول قوات سورية إلى الأراضي اللبنانية. وذكرت الصحيفة أن الاجتماع سيخصص لمناقشة التداعيات المحتملة لهذا السيناريو والاستعداد للتعامل معه، مشيرة إلى أن نتنياهو دعا إلى عقده في ظل تقديرات إسرائيلية تتعلق بالوضع الأمني على الساحة اللبنانية دون أن تحدد موعد انعقاده. وبحسب الصحيفة فإن إسرائيل تعارض أي انتشار لقوات سورية داخل لبنان وتبدي مخاوف من إمكانية إقدام دمشق على خطوات في هذا الاتجاه. نناقش الموضوع مع ضيفينا الدكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي من دمشق وأحمد الأيوبي الكاتب والصحفي من طرابلس. مرحبا بكما. أستاذ أحمد، ما دلالة عزم نتنياهو عقد اجتماع أمني لمناقشة الملف السوري اللبناني واحتمال دخول قوات سورية وفق تصريحات ترامب كما يشير الخبر؟
1: تحياتي. لا شك أن هناك حملة سياسية ودبلوماسية إسرائيلية مضادة تلت مرحلة التفاهم الأمريكي الإيراني، تريد تثبيت الموقف الإسرائيلي أولا داخل لبنان، بحيث أعلن نتنياهو أنه باق في لبنان حتى إنجاز المهمة أي التخلص من سلاح حزب الله، وسرب الإعلام الإسرائيلي أنه تمكن من إقناع الرئيس الأمريكي ترامب بالبقاء في لبنان وعدم الانسحاب حاليا. هذا تطور خطير في الحقيقة، تزامن مع عودة المواقف الأمريكية المؤيدة لإسرائيل في حقها بما يسمى الدفاع عن نفسها. وبالتالي على المستوى الإقليمي أيضا يريد نتنياهو تثبيت احتلاله لما احتله من الأراضي السورية من أجل الدخول في مفاوضات أخرى مع الإدارة السورية الجديدة ومحاولة تثبيت معادلات لصالحه، كما يحصل في غزة عندما ابتلع وقف إطلاق النار وقام باحتلال 70% من قطاع غزة، وهو الآن يحاول ابتلاع كامل القطاع وفرض خطة تهجير إلى أرض الصومال وما إلى ذلك.
0: لكن لماذا يربط الملف السوري واللبناني رغم أن سوريا نفت رسميا أي نية في التدخل عسكريا في لبنان؟
1: هناك مصلحة للإسرائيليين في زج سوريا في صراع داخل لبنان من ناحية، وفي إشعال الفتنة المذهبية بين السنة والشيعة على مستوى المنطقة من جديد مرة أخرى، بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه جرى إفشال الفتنة من أجل إشعال الحروب في المنطقة عمليا بين إيران والدول السنية المجاورة، وبعد أن أعلن الرئيس السوري أحمد الشرعي أنه يرفض الدخول في حرب ضد حزب الله حفاظا على التماسك الاجتماعي، وخاصة رفض إشعال أي فتنة سنية شيعية. الآن المنطق الإسرائيلي أصبح يخسر على المستوى العربي والإقليمي،

0: ولكن ذلك لا يعني أن إيران تستطيع أن تحقق مكاسب، بمعنى أن تبقي على ميليشياتها في المنطقة وأن تتمكن من إنقاذ حزب الله المسلح في لبنان وأن يبقى بسطوته وسلاحه على المستوى الداخلي. الآن يطرح العرب وتطرح تركيا معادلة جديدة، وهي أن يكون إنهاء ملف السلاح بتفاهم عربي تركي إسلامي، وهذا يضمن بالفعل المرحلة الانتقالية في لبنان من دون صدام داخلي، وأيضا يحرج الإسرائيليين بحيث لا يستطيعون الاستمرار في تبرير احتلالهم بأي شكل من الأشكال.
1: دكتور عصمت، ما تعليقك على الادعاءات التي تقول هناك حشود عسكرية سورية على الحدود مع لبنان في ريف حمص الغربي، ريف طرطوس والقلمون؟
2: بداية حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم، حيا الله أستاذ أحمد ومشاهدينا جميعا. طبعا هذه ليست المرة الأولى التي يتم تداول مثل هذه الأخبار. للأسف كلا الأطراف الصراع، يعني الصراع الإسرائيلي الإيراني اللبناني، يتداول بين الحين والفينة والأخرى مثل هذه الأخبار. سابقا كانت يعني تداول الأخبار مصدره حزب الله، اليوم تداول الأخبار هذه مصدره الكيان الإسرائيلي. السبب أن كل طرف يحاول يعني استخدام مثل هكذا أخبار لدعم لتعزيز جبهته الداخلية لمحاولة اختلاق أعذار معينة، لكن يعني في النهاية التصريحات الرسمية على مستوى الحكومتين السورية واللبنانية أعتقد أسقطت يعني الفائدة والمرجوة من نشر مثل هكذا شائعات، عندما صرحت الحكومة اللبنانية وصرحت أيضا الحكومة السورية بعدم وجود أي تحشيدات غير اعتيادية، وأن الواقع على الحدود بشكله الطبيعي، قوات الموجودة على الحدود هي القوات الطبيعية، لا يوجد أي زيادة أو استنفار على الحدود السورية اللبنانية.
1: هل يمكن أن يكون لدى الجانب الإسرائيلي دكتور عصمت معلومات يعني لا تملكها سوريا الآن مثلا في هذا السياق؟ لأنه ترامب كرر كما تعلم كذا عدة مرات موضوع اقتراح التدخل السوري في لبنان، ماذا لو ذهب أبعد من ذلك؟ ماذا لو طلب بشكل مباشر ذلك من سوريا؟ ما الذي سيحصل؟
2: يقينا لا تملك إسرائيل معلومات أكثر دقة من الحكومة السورية، لأنه هي صاحبة يعني هي صاحبة القوات التي يدعى أنها منتشرة. في النهاية إذا كان هناك طلب أمريكي فسيوجه للحكومة السورية، وبغض النظر عن توجيه العبرة ليست في طلب الحكومة الأمريكية بقدر ما هو استجابة الحكومة السورية، وهذا كان واضح بتصريحات السيد رئيس الجمهورية عندما قال لن ندخل لبنان ولا نفكر أن ندخل لبنان يعني بالنيابة عن أحد. والملف في اللبناني نعم نحن مستعدون للمشاركة والمساهمة في حل الإشكال في لبنان، لكن بطرق إبداعية وليست بالطريقة التي يعني فهمها البعض. فقضية التدخل السوري العسكري في لبنان أعتقد يعني لما كانت الشرعية السورية موجودة بمسألة ملاحقة فلول حزب الله، سوريا آثرت الحفاظ على العلاقات مع لبنان على مسألة يعني أخذ حقها من هذه الفلول التي بقيت تقاتل القوات السورية وقوات الثورة السورية حتى آخر لحظة.
1: وبالتالي دكتور عصمت يعني حتى لو تحول هذا الاقتراح الأمريكي إلى طلب مباشر سوريا يقينا
2: لا
1: لن تستجيب.
2: نعم لا أعتقد أن الحكومة السورية، لأنه الدخول إلى لبنان يعني فاتورة لا أعتقد أنها مستعدة لدفعها من أجل أحد، لأنه يعني الدخول إلى لبنان ليست العبرة بالقدرة على الدخول بقدر القدرة أو الاستعداد لدفع فاتورة هذا الدخول وفوائد هذا الدخول والغاية من هذا الدخول على الصعيد يعني سوريا أو الصعيد الدولة السورية. فالقضية ليست قضية طلب بقدر ما هو ما هي المصلحة السورية من الدخول.
1: أستاذ أحمد، قلت بأن سوريا يعني أو إسرائيل لديها مصلحة في أن تزج بسوريا في الملف اللبناني كي تحدث فتنة طائفية، لكن ما تقوله صحيفة يديعوت أحرنوت أن إسرائيل تعارض في الأصل دخول قوات سورية إلى لبنان، كيف يعني ترى ذلك؟
0: المصلحة الإسرائيلية في الصراع السني الشيعي هي الغالبة، والكلام الإسرائيلي عن الاعتراض على دور سوري يعني يناقضه تاريخيا ذلك الانسجام الذي حصل خلال فترة الوصاية السورية أيام نظام الأسد على لبنان مع النظام الإسرائيلي. كان هناك تقاسم نفوذ واضح بين النظامين، والآن يعني هناك من يفكر بمثل هذه الصيغة من دون أن يأخذ بعين الاعتبار أن الإدارة في سوريا اليوم مختلفة كليا من حيث الخلفية السياسية ومن حيث الإرادة ومن حيث الوعي السياسي. ليس أحمد الشرع صدام حسين الذي ينزلق إلى الكويت، ولا سوريا الجديدة لديها أطماع بمعنى الدخول العسكري إلى لبنان. طرح الرئيس الشرع معادلة يعني داخلية وخارجية عندما دعا الدولة اللبنانية للتعاون ولطلب المعونة من الولايات المتحدة ومن السعودية وقطر وتركيا، هذه الدول التي عملت على استنقاذ سوريا خلال المرحلة الماضية تستطيع أن تعمل في لبنان بنفس المنهجية وتستطيع أن تساعد لبنان. المشكلة أن الدولة اللبنانية عالقة في العجز عن المبادرة وفي العجز عن اتخاذ القرار، سواء فيما يتعلق بدور الجيش اللبناني وقضية السلاح أو فيما يتعلق بالانفتاح على هذا المحيط. نأمل أن تكون يعني التسريبات عن زيارة قريبة لرئيس الجمهورية جوزيف عون إلى السعودية وتركيا وإلى قطر بداية هذا الحراك، طبعا يجب أن يزور أيضا واشنطن، بداية لهذا الحراك التي تتحرر فيه الدولة اللبنانية من الأثقال التي ربطتها فيها إيران خلال الفترات السابقة وتصيبها بالعجز الاستراتيجي في مواقع حساسة. أيضا إيران إذا كانت صادقة وحزب الله إذا كانوا صادقين فعلا في الخطاب المزعوم عن تجاوز المرحلة السابقة وعن الاستعداد لإقامة أمن إقليمي مشترك وعن انتهاء مرحلة العداوة، عليهم أيضا أن يبرزوا ذلك بخطاب واضح وبتراجع واعتذار شديد عما فعلوه في سوريا من جرائم وفي لبنان وفي العالم العربي. هناك سلوك ينتظر من إيران أن تأخذه بإنهاء أصلا حالة الميليشيات في العالم العربي التي نشرتها، وعندها يمكن أن نفكر في أن إيران يمكن أن تكون صادقة في هذا المجال.
1: طب في هذه الحالة أستاذ أحمد، في ظل يعني هذه المعطيات، نعم، لبنان الرسمي كيف يتعامل مع فكرة يعني التصريحات المعلنة رسميا؟ طبعا هو تنسيق بين سوريا ولبنان، لكن الدولة اللبنانية تريد حصر السلاح بيدها، وهذا الأمر واضح أنه متعثر مع يعني وجود حزب الله ورفضه تسليم السلاح بهذه الطريقة، وبالتالي من هنا جاء يعني فكرة ربما فكرة الأمريكيين بدخول قوات سوريا، لكن هذا ما يعني ترفضه سوريا حتى الآن، وبالتالي
0: هناك حالة واحدة يمكن أن تدخل فيها القوات السورية إلى لبنان، هي المساهمة في إطار قوات دولية تأتي بموجب قرارات من الأمم المتحدة وتنتشر في لبنان، ربما تقرر الحكومة السورية عندها أن تساهم في مثل هذا الوجود العسكري. لكن أن تدخل سوريا منفردة في معركة مباشرة مع حزب الله في البقاع مثلا كما قيل لتنظيف المنطقة وما إلى ذلك، فهذا لا أعتقد بأنه وارد عند أحد في الإدارة السورية، وليس في المصلحة الآن، خاصة لأن المواجهة بين حزب الله وإسرائيل ما تزال مستمرة، ولا يريد السوريون أن يظهروا وكأنهم في جبهة واحدة مع الإسرائيليين، خاصة أن المزاج الإقليمي، المزاج التركي والمزاج السعودي والمزاج العربي بشكل عام وحتى الباكستاني يرفض أن يمنح إسرائيل امتيازات وأن يعطيها ما يمكنها من تحقيق تقدم على المستوى في المنطقة بشكل عام، وبالتالي أن تكون هي صاحبة اليد العليا. هذا التوازن الذي يعمل العرب والسنة بشكل عام في المنطقة على صياغته الآن هو ناتج عن الخلل الذي أحدثه دونالد ترامب في ورقة التفاهم مع إيران، لذلك لا يمكن ترك هذه المنطقة على هوى نتنياهو ولا على هوى إيران، ولذلك نرى أن هذه الجهود تتضمن رؤية لحل مشكلة سلاح حزب الله بالأطر الدبلوماسية وبالأطر السياسية وبشكل يمكن لبنان من الدخول في موضع العربي الجديد.
1: نعم. طيب دكتور عصمت، ما الدور الذي يمكن أن تقوم به سوريا إيجابيا كما أشار الرئيس الشرع قبل أيام أنه يمكن أن تلعب دورا إيجابيا في لبنان؟
2: طبعا الآن سوريا واضح من مسألة التعاون ما بين الحكومة السورية والحكومة اللبنانية في المجال الأمني، حتى في مجال يعني في مجال ضبط الحدود، في في في كثير من المجالات، سواء مجالات قضائية اقتصادية، لأنه دعم الحكومة اللبنانية، قوة الحكومة اللبنانية، كلما كانت الحكومة اللبنانية حكومة قوية وقادرة على فرض سيطرتها، كلما تضاءل دور الميليشيات ودور بالتحديد حزب الله الذي يحاول دوما أن يخطف القرار اللبناني وأن يسعى إلى مسألة فرض هيمنة هذه الميليشيا على القرار اللبناني. فيعني أنا لا أملك كثير من التفاصيل بما يتعلق بهذا الدور، لكن لابد أن هنالك يعني أمور تم مباحثتها مع المسؤولين اللبنانيين الذين يعني باتت الزيارات الرسمية المتبادلة ما بين سوريا ولبنان كسرت حالة الجمود وفتحت مجالات كثيرة في التعاون. وشاهدنا يعني البارحة مسألة المحكومين السوريين الموجودين في لبنان، وكانت تعرف هذا الملف يعني كان حزب الله عامل عليه فيتو، اليوم الحمد لله تم حل شيء من هذا الملف، وبدأت الحكومة اللبنانية فعليا تستعيد قدرتها على القرار في بعض الملفات داخل لبنان، وإن كان إلى الآن يعني ما زال حزب الله يتغول على القرار لبنان.
1: الموقف التركي مهم دكتور عصمت، وتركيا ترفض طبعا دخول قوات سورية إلى لبنان، كيف تقرأ هذا الموقف؟
2: بشكل عام أنا أعتقد ليست تركيا فقط، وإنما جميع يعني الدول العربية التي يهمها مصلحة المنطقة، مصلحة سوريا ومصلحة لبنان، لا تشجع سوريا على مثل هكذا يعني خطوة. في النهاية دخول سوريا الآن إلى لبنان ليس مصلحة سورية باختصار، وبالتالي هو ليس مصلحة للمنطقة بشكل عام، وممكن يكون مصلحة لبعض الدول لكنه ليس مصلحة سورية، وبالتالي لا يوجد حليف ولا يوجد مسؤول في سوريا يشجع ومع فكرة دخول قوات سورية إلى لبنان.
1: دكتور أستاذ أحمد، ما رأيك يعني بموضوع الموقف التركي ودوره في العلاقة بين سوريا ولبنان؟
0: حسب ما علمت أن تركيا طرحت خلال زيارة نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري إلى أنقرة مؤخرا أن يقوم يعني الأتراك بمفاوضات غير مباشرة لصالح الدولة اللبنانية مع إيران من أجل حل مشكلة سلاح حزب الله، وهذا الطرح يحتاج إلى توافق مع الحكومة اللبنانية وطلب من الحكومة اللبنانية بأن تقوم الدولة التركية بهذا الدور، والذي أعتقد بأنه سيكون فعالا وناجحا، خاصة إذا ترافق مع إجماع سعودي قطري ومع دعم سوري، وبالتالي نكون أمام إحاطة كاملة بهذا الموقف. وهنا يكون امتحان للدور الإيراني حقيقة وللسياسة الإيرانية. وأنا أستغرب أنه بعد موقف الرئيس أحمد الشرع الذي يعني طوى فيه كل أسباب الفتن لم يصدر حتى الآن أي موقف من حزب الله إيجابي. هناك يعني انتظار لموقف الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، هل سيتطرق إلى هذا الملف وسيطلق موقفا يعني إيجابيا يفتح الباب لنقاش داخل الساحة الشيعية وداخل الساحة السنية حول مستقبل العلاقات بين السنة والشيعة في المنطقة؟ القضية وفي لبنان خصوصا، القضية الآن أمام الامتحان في الموقف الإيراني تحديدا، ماذا ستفعل إيران؟ هل ستبقى على مكابرتها وعلى إصرارها على سياساتها التي أودت بالمنطقة إلى كل هذه الأهوال، أم أنها ستتراجع خطوة إلى الوراء وتبدأ سياسة مختلفة سلمية؟
1: دكتور عصمت، في هذا السياق الموقف التركي يبدو ميالا إلى جانب إيران، وحتى الرئيس الأمريكي ترامب قال ذلك، وبالتالي هل يمكن لسوريا أن تلعب دورا في هذا السياق، بمعنى يعني تصبح لا نقول في صف إيران، ولكن يعني تصبح هناك دور إيجابي مع حزب التعاطي مع حزب الله داخل لبنان؟
2: الدولة السورية حريصة على مسألة سيادة لبنان ومسألة أن تكون الحكومة اللبنانية هي بالفعل صاحبة السيادة والكلمة الفصل في لبنان. طبعا الحكومة السورية ليست مع وجود سلاح حزب الله، لكن لا تدخل في الشأن اللبناني. بنفس الواقع أيضا الحكومة السورية ليست مع تقديم انتصار لإسرائيل، لأنه يعني إسرائيل هي عدو مشترك للجميع. ففي النهاية هناك مصلحة سورية في لجم إسرائيل. لكن بنفس الوقت لا ننسى أن سلاح حزب الله هذا السلاح الذي استخدم وفق الأجندة الإيرانية، واستخدم لسفك الدم السوري. فيعني الدم السوري ناله من السلاح من إسرائيل، وناله من سلاح حزب الله ما ناله. في النهاية لا يؤتمن لا إسرائيل ولا حزب الله على مسألة هذا السلاح وعلى السيطرة على المنطقة، لكن الحكومة السورية مع أن تكون هذا السلاح تحت سيطرة الحكومة اللبنانية بيد الشرعية اللبنانية بعيدا عن أي حكم ميليشياوي، ولا سيما أن هذا السلاح أصلا محكوم بالقرار الإيراني، وبالتالي نتكلم اليوم عن ذراع إيرانية طويلة في المنطقة. ولا أعتقد أن الحكومة السورية يعني متحمسة أو مسرورة بأن يكون لإيران يد طويلة في دول عربية ذات سيادة.
1: وما يعني حجم وطبيعة التحديات الأمنية على الحدود السورية اللبنانية دكتور عصمت؟
2: لا يخفى على أحد طبيعة هذه التحديات، بداية من تحديات مسألة التهريب، وأتكلم هون تهريب السلاح، تهريب الأفراد، تهريب المخدرات، وأيضا قضية بنفس الوقت هناك فراغ أمني. يعني نتكلم اليوم بطبيعة الحال هذه الحدود غير مرسمة، لكن الطرف اللبناني هذه الحدود للأسف يعني كثير من مناطقها تسيطر عليها ميليشيا حزب الله. الآن في ظل الاشتباكات الموجودة والحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان، أيضا بات الفراغ الأمني أكبر وأصعب، وبالتالي بات التحدي بشكل أكبر. فبالتالي الحدود اللبنانية اليوم تشكل عمق حقيقي أمني لسوريا. نتكلم اليوم الحدود يعني الحدود سواء كانت حدود لبنان الغربية أو الشمالية، هي اليوم تصب في العمق الأمن دمشق وحلب. فبالتالي هذه الحدود ضرورة وفيها يعني بعد أمني كبير. فبالتالي دخول إسرائيل إلى المنطقة أو وجود سلاح خارج إطار الدولة اللبنانية يجعل يعني حالة حساسية وتأخذ حقيقية عند الحكومة السورية، لأنه هذا يمس الأمن الوطني السوري.
1: أستاذ أحمد، ما مدى ارتباط يعني هذه العلاقة السورية اللبنانية وتطور يعني هذه العلاقة أو حدوث أي نكسة يعني لا قدر الله بموضوع الوضع الإقليمي؟
0: حاول الرئيس الشرع أن يبني مسارا ثابتا ومستقرا في العلاقة مع لبنان، وذلك من خلال تأكيده المستمر على احترام سيادة هذه الدولة الشقيقة والجارة. لكن الانقسام اللبناني والإشكالية اللبنانية الداخلية عرقلت دائما التقدم في هذا المجال. هناك طرح قدمه الرئيس الشرع عندما قال أن هناك تكاملا بين دمشق ومرفأ بيروت وبيروت وبين حمص وطرابلس ومرفئها، في إشارة إلى الفرص الاقتصادية الكبرى التي يمكن أن تنشأ في حال التعاون بين البلدين مع تجاوز القضايا العالقة ذات الطابع الأمني، مثل ملف الفلول الذين يتواجدون على الأراضي اللبنانية والذين ما زالوا يشكلون قلقا للأمن القومي السوري، ومثل قضية ضمان أمن الحدود من قبل لبنان، لأن حزب الله ما زال ينتشر على الحدود الشرقية وله مواقع يغيب عنها الجيش اللبناني والسلطة الشرعية اللبنانية. هذه الاستحقاقات لا تزال الدولة اللبنانية عاجزة أيضا عن تحقيقها وتطبيقها، رغم أنها لا تتعلق مباشرة بقضية السلاح، لكن يبدو أن هناك يعني إشكالية واضحة في قيادة الجيش اللبناني التي تراعي بشكل مبالغ فيه حزب الله وسلاح حزب الله، وهذا يجعلنا عالقين في دوامة خطيرة يدفع البلد ثمنها حروبا إسرائيلية وأيضا قلقا من سوريا وإعاقة للتعاون الاقتصادي الذي يمكن أن يتنفس من خلاله لبنان. سوريا هي رئة لبنان الاقتصادية والاستراتيجية، وكل تأخير يحصل الآن يدفع ثمنه اللبنانيون في حضرهم ومستقبلهم.
1: دكتور عصمت، طيب يعني هناك عدة مسارات ربما تذهب الأمور باتجاه التحسن، لكن ماذا لو لم يستجب حزب الله للدعوات؟ ماذا لو يعني لم تحسم قضية حصر السلاح، سلاح حزب الله في الدولة اللبنانية؟ ماذا لو توترت الأوضاع مجددا بين الولايات المتحدة وإيران؟ ماذا لو إسرائيل مضت في يعني سياستها الاحتلالية لمناطق في لبنان وبقائها في لبنان كما تصرح يعني، وفي سوريا أيضا؟ وبالتالي كل ذلك كيف يمكن أن يؤثر على خيارات سوريا في العلاقة مع لبنان؟
2: نميز الآن، العلاقة مع لبنان الرسمي هي علاقة كما تفضل الضيف، هي علاقة حتمية، علاقة توأمة في النهاية. لا تستطيع سوريا الاستغناء عن لبنان ولا لبنان الاستغناء عن سوريا. يعني هذا هذا هذا موقف محسوم، لكن قضية حزب الله وقضية الصراع، أنا لست متفائل أصلا بقضية الهدوء الموجود الآن في الحرب اللبنانية، الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي والأمريكية، لأنه واضح أنه هنالك هشاشة واضحة في وقت إطلاق النار، وفي أي لحظة الأمور وارد أن تتفجر. فقضية العلاقة مع لبنان، العلاقة مع لبنان، سوريا حريصة أن تفتح علاقات مع دول الجوار من خلال قنواتها الرسمية، ويعني من خلال لن تقبل إلا أن تكون هنالك في لبنان علاقة مع لبنان كعلاقة دولة كاملة السيادة. فبالتالي بغض النظر عن حزب الله، نعم ميليشيا حزب الله، ميليشيا محظورة في سوريا، ميليشيا ارتكبت ما ارتكبت، لكن لا يكون لها تأثيرات على العلاقة مع لبنان، لبنان الرسمي، لبنان الدولة، لأنه في النهاية الشرعية اللبنانية تمثلها الحكومة اللبنانية ولا تمثلها ميليشيا هنا أو هنالك، بغض النظر عن الواقع الموجود الآن. لكن قضية دخول سوريا إلى لبنان، هذا ما أعتقد أن السؤال يقول، أنه هل سيؤدي تغير الواقع إلى تغير في القناعات السورية أو في القرار السوري؟ صراحة هذا من المبكر لأوان الكلام فيه، لكن في النهاية المصلحة السورية واحترام السيادة اللبنانية هم البوصلة وهم الدافع الرئيسي لأي قرار بما يتعلق بسوريا ولبنان مستقبلا.
1: أستاذ أحمد طرح موضوع دكتور عصمت، وهو موضوع قوات دولية ربما مثلا، هل في هذه الحالة يمكن أن يكون لسوريا دور في هذه الحالة دكتور عصمت؟
2: أعتقد أنه خيار ممكن الدراسة، وإن كنت لا أعتقد كثيرا أن سوريا ممكن أن تدخل حتى في مجال قوات دولية، لا لشيء، وإنما لقضية أنه اليوم الساحة السورية تحتاج وجود هذه القوات اليوم على الأقل على الأراضي السورية. لكن إذا كان الأمر يعني قرار دولي وقضية يعني شرعية كاملة، فأعتقد أن الخيار مقبول بين قوات متعددة، قوات دولية متعددة الجنسيات. أعتقد أن سوريا ممكن أن تفكر في هذا الخيار عند ذلك، ويكون هناك يعني دخول لقوات سورية كقوات حفظ السلام.
1: أستاذ أحمد، يعني في ظل هذه الأنباء التي تتواتر والتوترات الموجودة في المنطقة، كيف ترى المزاج العام عموما في العلاقة بين سوريا ولبنان؟
0: هناك رغبة شعبية عارمة في حل كل المشاكل، هناك شعور عام بأن الفرص الكبرى للبلدين للنهوض وإعادة الإعمار واستعادة التعافي الاقتصادي موجودة وبقوة، هناك ميزات استراتيجية كبيرة لكل من لبنان وسوريا على مستوى المنطقة، تستطيع من خلاله الدولتان أن تتكاملا وأن تقدما تنافسية واضحة مع الإقليم وفي خدمة الإقليم أيضا، على مستوى الخدمات وعلى مستوى الطاقة وعلى مستوى المواقع الاستراتيجية. هذه الفرص، هناك رأي عام يتشكل في لبنان وسوريا بضرورة الوصول إليها والولوج فيها، والتلاقي مع الرغبة الدولية والعربية في الاستثمار في سوريا وفي لبنان في حل مشكلة السلاح.
1: نعم. شكرا لك الأستاذ أحمد الأيوبي الكاتب والصحفي من طرابلس، ولضيفنا الدكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي من دمشق. في محورنا القادم نبحث في دلالات تسلم الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في سجون لبنان.
3: كاتبة عند صورة حافظ أسد هالجحش. زوجك ميت، لا بقى تسأل. قلت له بدي أعرف وينه. أنا هيك وبتدبوس على إيدي. وهي نفسها بجيبوا لنا العدس مع الدبان بالليل. قال لها أنا بدي انتحر، أنتوا ليه عم تكذبوا علي؟ أنا بعرف ماما وبابا بالسجن.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: أعلنت وزارة الخارجية استلام الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في السجون اللبنانية البالغ عددهم 128 تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين سوريا ولبنان بشهر شباط الفائت.
2: بعد أشهر من سقوط النظام المخلوع، بقي ملف السجناء السوريين في لبنان ملفا شائكا على طريق بناء العلاقات السورية اللبنانية، إلا أنه يبدو اليوم متجها نحو الحل الكامل. وفي هذا السياق أعلنت وزارة الخارجية تسلم الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في السجون اللبنانية والبالغ عددهم 128 سجينا، وذلك بالتعاون بين وزارتي الداخلية والعدل. وجاء تسليم هذه الدفعة عقب تسلم وزارة العدل الدفعة الأولى من موقوفي سجن رومية وغيرها من مراكز التوقيف اللبنانية في 17 من آذار الماضي، والبالغ عددهم 136 موقوفا عبر معبر جديدة يابوس الحدودي بريف دمشق.
3: ورغم كل هذه التعقيدات،
2: وتأتي هذه الدفعات ضمن إطار الاتفاقية التي وقعتها سوريا ولبنان في العاصمة بيروت بتاريخ 6 من شباط الماضي، والتي تنص على نقل 300 سجين سوري من لبنان إلى بلدهم. وحول مصير السجناء المنقولين، أكد ممثل وزارة العدل القاضي نمور أحمد النمر في وقت سابق لوكالة سانة أن الاتفاقية تشمل حصرا المحكومين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية عن القضاء اللبناني، مشيرا إلى وجود ترتيبات ومسارات أخرى لمعالجة أوضاع فئات مختلفة خارج نطاق هذه الاتفاقية. وأضاف النمر أنه سيتم التعامل مع المحكومين وفق القوانين السورية الناظمة لتنفيذ الأحكام، وبما ينسجم مع الإجراءات المتبعة بحق نظرائهم الصادرة بحقهم أحكام عن القضاء السوري. هذه التصريحات فتحت باب التساؤل حول مصير باقي الموقوفين السوريين الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية في لبنان حتى الآن، والذين يقدر عددهم بنحو 2200 موقوف. فإلى متى سيبقى هؤلاء الموقوفون في لبنان؟ أم أن هناك إمكانية لاستكمال إجراءات التحقيق التي تفضي إلى محاكمتهم في بلدهم سوريا؟
1: انضم إلينا أحمد أبو عمار المتحدث باسم السجناء السوريين في سجن رومية معنا عبر الهاتف، وأمين بشير المحامي والمحلل السياسي من بيروت، وعلي التيناوي الكاتب والمحلل السياسي من دمشق. مرحبا بكم جميعا. أستاذ علي، ما أهمية هذه الخطوة بتسلم الدفعة الثانية من السجناء السوريين في السجون اللبنانية؟
4: مساء الخير لك وللمشاهدين وأيضا للسجناء في رومية الذين يسمعونني الآن. الأهمية بأن هنالك عمل جاد حقيقي واضح من الدولة السورية بالتعاون مع الدولة اللبنانية للحصول على السجناء الموجودين في لبنان وإعادتهم إلى سوريا ضمن الأحكام السورية، ويعني انتهاء وجودهم في السجون اللبنانية. هذه الأهمية، وهي أهمية يعني إنسانية في المبدأ أو في المقام الأول بالنسبة للمسجونين وبالنسبة لأهاليهم الموجودين في سوريا. الأهمية الأخرى بأن هنالك يعني واضح تماما هنالك تنسيق بين السلطات اللبنانية وبين الدولة السورية بهذا الملف بشكل جاد وحقيقي، يعني من خلال الزيارات التي قامت بها الدولة السورية من الخارجية السورية وأيضا من وزارة العدل ومن الداخلية ومن الجيش وأيضا يعني سفارة سوريا في لبنان. كل هذه الأعمال التي يعني تمت أو تضافرت كل هذه الجهود بالحصول على الدفعة الأولى واليوم الحصول على الدفعة الثانية.
1: أنت تؤكد أستاذ علي الرقم الذي ورد في التقرير، يعني هل هناك رقم رسمي بأعداد السجناء السوريين في السجون اللبنانية؟
4: ليس هنالك رقم رسمي، يعني أنا ليس لدي أرقام رسمية حقيقة، ولكن بالتأكيد الدولة السورية لديها أرقام رسمية أكثر من الذي يعني كالذي قيل بالتقرير أو أكثر بقليل أو يعني أكثر أو أقل، ولكن يعني بالنهاية الأرقام تعتبر شيء مهم بالنسبة لنا. هؤلاء هم مواطنين سوريون موجودين يعني اليوم في السجون اللبنانية.
1: هو لأنه يعني التقرير ذكر أنه تقديرات تشير إلى 2000، يعني ربما تكون البعض قبل حوالي 3 أشهر أفرج عن 100 ونيف، الآن 100 ونيف، بهذه الوتيرة سيحتاج الأمر إلى سنوات طويلة.
4: لا، لن يحتاج إلى سنوات، لا أعتقد، يعني لا أعتقد بأنه سوف يحتاج لسنوات، ولكن المهم اليوم أن هنالك عمل حقيقي أو عمل جاد يعني لإعادة السجناء من لبنان إلى سوريا. هذا العمل بالتأكيد سوف يصبح بوتيرة أعلى وبوتيرة أكثر وبأعداد أكبر، ولكن يعني كلنا نعلم ما هي الملفات التي العالقة مع لبنان، وكلنا نعلم يعني باعتقادي كيف كانت العلاقة سابقا أيضا مع لبنان، وما علاقة لبنان اليوم بسوريا، وكيف سوريا تتعامل مع لبنان أيضا اليوم. حسن النوايا التي يعني تقولها الدولة السورية باتجاه لبنان، كل هذه العوامل يعني تؤثر من أجل تسريع ملف السجناء. ولكن يعني على كما الكل يعلم بأن الحكومة السورية منذ اليوم الأول كانت يعني مهتمة بملف السجناء اللبنانيين، وكان هنالك حديث كبير على ملف السجناء اللبنانيين، وأيضا يعني من قبل وزير الخارجية ومن قبل وزير العدل. كل الدولة السورية اليوم مهتمة بهذا الملف، هو ملف مهم بالنسبة لسوريا، وأيضا ملف يعتبر مهم للبنان، وهنالك ملفات أكثر حساسية أيضا مهمة لسوريا. أبي اعتقادي بأن الملفات تأتي تباعا، ومنها الملف المهم هو المسجونين السوريين أو المواطنين السوريين المسجونين في لبنان.
1: أستاذ أحمد أبو عمار، مرحبا بك. هل وضعتنا في البداية في يعني صورة ظروف السجن؟
5: يسعد مساءك، يسعد مساء الجميع وقناتكم الكريمة. أولا أتوجه بالحمد والشكر لله عز وجل على هذه النعمة، بعد ما أن ترك اليأس قلوبنا لسنوات طويلة وبدأ رفع الظلم عنا، والشكر الدائم موصول لقناتكم دائما كانت بقربنا وإيصال صوتنا، ونشكر كل من ساهم في رفع الصوت، والشكر الكامل لحكومتنا على هذا الإنجاز العظيم، وكل من أيضا ساهم وراء الكواليس في هذه الاتفاقية. نحن تعرف أعرف الجميع الاتفاقية كانت تنص نقل 300 موقف في شباط على 3 دفعات. نقل الدفعة الأولى 139 في شهر آذار، والآن في حزيران 121 أو 828، وباقي قرابة 40 سجين محكوم. طبعا في منهم 10 سجناء محكومين على خلفية الثورة تقريبا، ويبقى هذا بالنسبة للمحكومين. ولكن كما ذكرتم هناك 2200 موقوف، يعني إذا كانت وقعت الاتفاقية في شهر آذار في شهر شباط، نفذت أول دفعة في شهر آذار، وهذا 3 أشهر نفذت الدفعة الثانية، ورفع الدفعة الثالثة لا ندري متى. هناك ظروف لبنان، ظروف حرب ما نعرف، كل يوم السجناء يخافون من الغد الحقيقة يعني، والموقوفين يعني 2200 واحد يعني ينتظرون متى سيحل ملفاتهم، يعني هذه الطويلة للمحكومين، فكيف الموقوفين؟ ويقال أن هناك اتفاق جديد بعد أن يعني ينتهى من نقل المحكومين، هناك سيتم اتفاق جديد من أجل الموقوفين، وهذا أيضا سيحتاج إلى تصويت البرلمان، يعني نفس طويلة يعني ومعاينات طويلة حقيقة. واليوم عندنا في هذه الظروف ليس يمر اليوم كالسنة يعني، ويعني الجميع مثل ما يقال على أعصابه، ويترقب. إذا جاءت هذه الدفعة ما جاء اسمه يتعب هو وأهله وذويه، وجاءت الدفعة الثانية ما جاء اسمه يتعب هو وأهله وذويه، جاءت الثالثة ويعني هليث يطول عن المعاناة.
1: وبالتالي المشكلة يعني هي البطء في هذه تنفيذ الاتفاقية بإخراج الموقوفين السوريين.
5: وأكثر من البطء، يعني هناك مثل ما قلت لك، يعني احنا مثلا عندنا محكومين وعندنا موقوفين وعندنا محكومين موقوفين. كيف يعني محكومين موقوفين؟ يعني عندنا أشخاص محكوم وفتح له ملف بنفس القضية، أحيانا بنفس القضية يكون له ملف، وهذا ممنوع في أي قضاء في العالم، ممنوع الإنسان يتحكم مرتين ويحاكم وسنوات طويلة، ويجب هذا الملف أن يلغى، أن دفع شكلي أن يلغى، وملفات أخرى أيضا. هذه أحد المشاكل التي نعاني منها، ملفات أخرى أيضا تحتاج توقيع فقط، مجرد أن يوقع القاضي وننتظر الأيام والشهور، آخر شيء ربما يوقع أو لا يوقع. وأيضا هناك تكون عندنا مثلا إشارات، أحيانا يكون مثلا إنسان يتوقف نقله في هذه الدفعة، مثلا عليه إشارة، عليه كتاب معلومات، عليه خطأ في اسمي. فهناك مشاكل كثيرة، وهذا يؤثر حقيقة على نفسية السجناء وعلى ذويهم.
1: طب هل هناك يعني معايير محددة باختيار مثلا الدفعات التي خرجت حسب معلوماتك أستاذ أحمد؟
5: لا، المعايير أستاذنا جميع المحكومين بس، ولكن ملفات اللي عندهم قضايا جنائية يجب أن يكون طبعا يكون 10 سنوات. يعني معظم الذين اتهموا في الإرهاب على خلفية الثورة يجب أن يكونوا قد أمضوا 10 سنوات في سجون لبنان ليتم نقلهم إلى سوريا.
1: بالتالي من المحكومين القدماء. طيب أستاذ أمين، كيف يعني من الناحية القانونية تسير هذه العملية الإفراج عن دفعات وإن كانت صغيرة من الموقوفين أو المحكومين السوريين؟
6: يعني بداية مساء الخير لك سيد الكريم ولضيوفك. يعني بالطبع هذا الملف فعلا ملف معقد، ولكن يجب تشريحه بطريقة يعني سهلة الفهم. يعني كما يتفضل الضيوف، أنا أعتبره هذا ملف سياسي بامتياز، لأنه يعني إذا ما نظرنا إلى القانون بالفعل نحن نتحدث عن اتفاقية عن المحكومين فقط، والمحكومين الذين أمضوا يعني 10 سنوات في السجون اللبنانية. وهذا الاسترداد يعني بتخريج قانونية أن يعودوا إلى وطنهم الأم ليستكملوا سنوات سجنها. لهذا بالطبع لا يحصل اليوم، لأن يعني عندما يعودون إلى سوريا يخرجون إلى الحرية. ولكن في لبنان حاولت الدولة اللبنانية أن تعطي هذا اللباس الشرعي لهذه الاتفاقية، لأنها تم الضغط عليها بشكل واضح، ولا سيما في موضوع المحكومين، ولكن أيضا في الشق الآخر شق الموقوفين، وهو الكارثة والفضيحة القانونية، أي أن يبقى هناك موقوفين لسنوات دون أن تنتهي محاكمتهم. وهذا
1: طيب أيضا يعني أستاذ أمين فقط تؤكد الآن لدينا كي نعرف هل الرقم صحيح 2000 محكوم و2200 موقوف؟
6: ليس هناك الأعداد، يعني ليس هناك عدد ثابت، ولكن الموقوفين بالفعل هم بالألاف، لأن الموقوفين يعني ليس لديهم أحكام، هم فقط موقوفين وبانتظار محاكمتهم. وهذا أيضا يسري على الموقوفين اللبنانيين، يعني هناك تعلم في لبنان اليوم قضية العفو العام، يعني هم يعطونهم من كيسهم للشباب كما نقول، يعني هؤلاء موقوفين من دون محاكمات منذ سنوات. يعني كيف تقبل لدولة يعني هي موقعة ميثاق الأمم المتحدة وعلى ميثاق حقوق الإنسان أن تقبل أن تضع في مشروع قانون العفو العام أن من هو موقوف لأكثر من 10 سنوات دون محاكمة يخرج؟ يعني هذه فضيحة أن يعني تكتب دولة هذا النص القانوني وتريد أن تنشره في جريدة الرسمية إذا ما صدر هذا المشروع القانون قانون العفو العام، أن هناك لديها موقوفين دون محاكمة ل10 سنوات، وهذا يسري على الموقوفين اللبنانيين وأيضا السوريين. وبالتالي ذلك قلت أن هذا الملف سياسي بامتياز، ولكن للأسف استطاعت سلطة الأمر الواقع وهي يعني حزب الله بشكل واضح في لبنان أن لا يجعل هذا الانتصار الذي حصل ليس فقط في سوريا في المنطقة، أن ينتقل من سوريا إلى لبنان عبر الحدود. لذلك هي يعني بالطبع بحكمة الإدارة السورية الجديدة تحاول أن تحل المشكل يعني جزئيا أو ربما تجزئه. بدأت بموضوع المحكومين لأنها استطاعت أن تصل إلى صيغة قانونية، ولكن ملف الموقوفين هذه مشكلة ليست فقط للسوريين، أيضا اللبنانيين الذين يعانون منه من جراء انتهاء مرحلة سياسية معينة وبدء مرحلة سياسية جديدة لا تريد الحكومة اللبنانية أو لا تستطيع، لأنها مكبلة من قبل سلطة الأمر الواقع وهي حزب الله أن تقول لهؤلاء بأنكم أنتم سجنتم وركبت لكم يعني ملفات إرهاب وغيرها في زمن معين، زمن النظام الأسدي ووصاية النظام الأسدي وحليفه يعني وحليفه حزب الله في لبنان، وأنتم اليوم يعني لا تستطيع هذه الحكومة أن تخرجهم من السجن، لأنه ما زالت الدولة العميقة وهي يعني حزب الله في لبنان تعرقل أي عمل جاد من قبل الحكومة اللبنانية بالاتفاق مع الحكومة السورية. طيب. وهنا خيرا فعلت الحكومة السورية لأنها فعلا تحاول أن تمشي بين الألغام كما نقول، لأن حزب الله يحاول أن يلغم كل المسارات الوفاقية أو الاتفاقيات التي ربما يعني تبرم أو تستطيع أن تبرمها الدولة اللبنانية مع الدولة السورية. حاول طيب. أن يعرق الملف الموقوفين، واستطاعت الحكومة السورية أن يعني تجزئه، ولكن فيما بعد المرحلة الأخرى ماذا سوف تفعل مع الموقوفين السوريين؟
1: أستاذ علي، هذا هو السؤال، ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة السورية في هذه الحالة كي لا يعرقل هذا المسار، وكي يكون يعني كما ذكر ضيفانا هناك آلاف الموقوفين، وهؤلاء بعضهم أمضى سنوات دون حتى يعني محاكمة، وبالتالي كيف ستتعامل سوريا مع هذا الملف؟
4: نعم، يعني أكرر لكل الموقوفين في لبنان في سجن رومية والقبة وجبيل وسجن زحلة وسجن دوما في شمال لبنان، كل هؤلاء السجناء يعني هنالك دولة سورية اليوم تحاول بأقصى ما لديها بأن تعمل على هذا الملف مع الدولة اللبنانية. يعني أنا لحسن حظي يمكن اليوم موجود هون، ولكن خلال فترة الثورة اعتقلت وسجنت في وتوقفت في لبنان، ولولا ألطاف الله لما كنت هنا اليوم خلال سنوات من 10 سنوات. ولكن يعني اليوم ليس كما قبل في فترة الثورة السورية كان هنالك نظام يقتل الشعب ويريد أن يسجنه داخل سوريا وخارج سوريا. اليوم هنالك دولة سورية تحاول بكافة الوسائل وبكافة يعني قواها من الدبلوماسية إلى السياسية القانونية أن تخرج هؤلاء الموقوفين في لبنان وأن تعيدهم إلى سوريا وتحاول إعادة المحكومين. ليس كما يعني ينظر إلى الأمر بأن كل فترة طويلة يخرج عدد قليل، ولكن نحن نقول بأن الملف عندما تقدم إلى الأمام خطوة فهذا شيء جيد. لا ننسى يعني نحن لا ننسى العلاقات اللبنانية السورية سابقا واليوم كيف تتحسن، يعني هنالك تحسن في هذه العلاقات بشكل كبير جدا، ويعني التقدم في هذا الملف بشكل أو بآخر باعتقادي بأنه سوف يكون متسارع وسوف يعني يكون هنالك حل سريع لكل السجناء السوريين الموجودين والموقوفين في لبنان. هؤلاء مواطنون سوريون أغلبهم والكثير منهم اعتقل وركب له ملفات على خلفية الثورة السورية ولوقوفهم مع الثورة السورية، وكل تحية لكل هؤلاء الأحرار الموجودين اليوم.
1: أستاذ علي، من يعني يعود إلى سوريا تستلمه سوريا يدرس ملفه أو كيف؟
4: يعني أنا ليس لدي يعني اطلاع كامل مع وزارة العدل يعني، ولكن باعتقادي بأن وزارة العدل هي تعمل بشكل كبير على دراسة ملفات السجناء العائدين إلى سوريا ودراسة محكومياتهم وكيف سوف يتم التعامل معهم.
1: نعم.
4: ويعني هنالك حرص من الدولة السورية، وهذا واقع وهذا حقيقي، ويعني الكل يراه بشكل كبير بأن هنالك حرص على هذا الملف، ولدينا مع لبنان الكثير من الملفات، ولكن بدأ العمل بأهم ملف وهو ملف المسجونين والمعتقلين أو الموقوفين في لبنان.
1: أستاذ أحمد أبو عمار، ما هي مطالبكم؟
5: نحن أستاذ الكريم مطالبنا الصراع في حل جميع الملفات، منها باقي المحكومين والذين عندهم عقبات في تسليم من المحكمين، يعني تجد إنسان مثل ما قلت لك هناك محكومين ولكن عندهم عقبات يعني الإسراع ومعالجتها، وملف الموقوفين. يعني ملف الموقوفين إذا كان المحكومين جلس يعني بقي هذا الوقت من الشباط إلى الآن، وندري الدفعة الأخيرة متى، وما ندري متى ستجلس الحكومتين السورية واللبنانية من أجل إنجاز اتفاق من أجل الموقوفين، وما ندري متى سيحال إلى البرلمان ويصوت عليه. ويعني دائما نسمع من المسؤولين اللبنانيين تسريع المحاكمات. طيب الآن أنا مثلا مثلي أنا وغيري مثلا عندي ملف، أنا أقول لهم سرعوا لي محاكمتي، كذلك الموقوفين سرعوا لنا محاكمتنا، حاكمونا، نريد أن ننتقل إلى بلدنا. فهذه المسألة العقبة، فنحن نريد حل سريع. يعني الدولة السورية مشكورة هذا الإنجاز العظيم وجعلته أولوية أيضا في العلاقة مع لبنان، وقالت هذا مفتاح العلاقة مع لبنان، ولكن هناك عقبات، وهذه العقبات يعني تأخذ وقت معالجتها. يعني ما ندري ماذا تأخذ وقت. يعني مثلا يتم رفع الطلب النقل إلى سوريا، تذهب الملفات من السجون إلى النيابة العامة، ثم تدرس في النيابة العامة، تأخذ الوقت بالدراسة، ثم تنقل إلى وزارة العدل اللبنانية والسورية، وثم ترجع إلى ويقع عليها الوزير، ثم إلى النقل إلى وزارة الداخلية، إلى القوات الأمن الداخلي، ثم يعني هذا كله يعني بروتوكولات يعني أو بيروقراطية أحيانا بتكون، فتأخذ وقت وتأخذ من قلوبنا. يعني عرفت كيف أستاذ محمد؟ بارك الله فيك.
1: نعم نعم نعم أستاذ أحمد، وصلت يعني هذه الفكرة، نتمنى أن يصل هذا الصوت. أستاذ أمين، ما أبرز التحديات فعلا أمام ملف الموقوفين السوريين في لبنان؟
6: يعني بالطبع كما تحدثنا أبرز التحديات هو الملف السياسي. يعني هل سوف تظل الحكومة اللبنانية خاضعة للتأثير السياسي من قبل حزب الله الذي يعرقل هذه الملفات، وأولها ملف الموقوفين يعني السوريين؟ يعني يطل علينا وزير العدل اللبناني وتحدث عن استقلالية القضاء، علما بأننا نعلم بأن المرحلة السابقة، دعنا نتكلم عندما يعني تم توقيف هؤلاء، القضاء ولا سيما القضاء العسكري كان تحت تأثير سياسي واضح، وبالتالي لا نستطيع أن ندعي اليوم استقلالية القضاء ونترك القضاء لكي يتمم هذه المهمة. وكما تفضل يعني الأخ، يعني المحاكمات لا تسير بشكل طبيعي، قاموا بإنشاء قاعة خصيصا في سجن رومي من أجل تسريع المحاكمات، وتم إرسال الأموال، ويعني انتهت هذه القاعة، واليوم يقولون أو يدعون بأن هناك يتم جلسة فيها أو جلستين كل أسبوع، ولكن كان المفروض أن تنتهي كل المحاكمات منذ سنوات، يعني وقد يعني أنشئت هذه القاعة من أجل هذا الهدف. لذلك قلت أن ليس الأمر لا بيروقراطية ولا يعني عمل إداري ولا كسل قضائي، هو ملف سياسي بامتياز، وما زالت هذه السلطة السياسية مكبلة للأسف من قبل قوى الأمر الواقع والدولة العميقة في لبنان، وهي حزب الله الذي يعني يضع هذا الملف في البازار السياسي. لا نستطيع أن يعني لا نربطه بملف الموقوفين الإسلاميين اللبنانيين، نعم، بأن هذا جزء أساسي، وجميعنا نعلم قانون العفو العام، البازار السياسي الذي فتح من أجله، وللأسف اليوم يعني أيضا أعيدت وطويت هذه الصفحة، لأن هناك من يحس بفائض قوة في البلد يعني بعد الحرب الكبرى في المنطقة. لذلك نعم، أيضا يعني على الدنيا السلام في هذا الملف إذا ما تداعت يعني القوى السياسية الحية في لبنان، وأيضا الدولة السورية التي يجب أن تضغط من أجل يعني تفعيل هذا الملف، ولا سيما ملف الموقوفين بعد انتهاء ملف المحكومين. يعني
1: نعم شكرا.
6: دعنا لا نكذب على أحد، يعني ملف المحكومين سوف ينتهي، هؤلاء هم المحكومون، وهناك شروط
1: سيتم تسليمهم، لكن هناك ملف نعم آخر عالق وهو موضوع الموقوفين. شكرا جزيلا نعم لكم أمين بشير، المحامي والمحلل السياسي من بيروت، أحمد أبو عمار المتحدث باسم السجناء السوريين في سجن روميا، وكان معنا أيضا الأستاذ علي التيناوي الكاتب والمحلل السياسي من دمشق. في محورنا القادم على رأس ساعة نبحث بدء محاكمة أحمد حسون وتسارع مسار العدالة الانتقالية.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: كاتبة عند صورة حافظ أسد هالجحش. زوجك ميت، لبقى تسأل، قلت له بدي أعرف وينه. أنا هيك وبتدبوس على إيدي. وهي نفسها بجيبوا لنا العدس مع الدبان بالليل. قال لها أنا بدي انتحر، أنتوا ليه عم تكذبوا علي؟ أنا بعرف ماما وبابا بالسجن.

جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: مرحبا بكم من جديد. انطلقت في القصر العدلي الجلسات الأولى من محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون، حيث وجهت له تهم التحريض على المدنيين فائرين واستغلال منصبه وبناء علاقات غير رسمية مع النظام وضباطه، وذلك بعد يوم من بدء محاكمة وسيم الأسد ومتابعة محاكمة عاطف نجيب، ما يعطي مؤشرات بحسب البعض على تسارع ملف العدالة الانتقالية في ظل تصاعد المطالبات بالمحاسبة.
1: خطوات متسارعة داخل أروقة القصر العدلي في دمشق، تتوالى على وقعها محاكمات شخصيات بارزة من رموز نظام الأسد المخلوع في مشهد قضائي مزدحم يدفع مسار العدالة الانتقالية نحو الأمام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا التوازي في فتح الملفات وعقد الجلسات لا يقتصر على حدث منفصل
2: أحمد بدر الدين حسون،
1: بل يعكس انتقالاً تدريجياً نحو معالجة أوسع لمرحلة سابقة في ظل تصاعد أصوات شعبية وحقوقية خلال الآونة الأخيرة تطالب بضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، لتأتي ضربات مطرقة القضاء في قاعة الجنايات الرابعة في دمشق كانعكاس لتحرك أكثر جدية في مسار العدالة الانتقالية.
2: المدعي محمد العلي بن رمضان،
1: فقد انطلقت جلسات محاكمة المفتي السابق أحمد حسون إلى جانب محاكمة وسيم الأسد واستمرار محاكمة مسؤولين بارزين، بينها جلسات متقدمة في قضية عاطف، وتتركز الاتهامات على قضايا تتصل بانتهاكات بحق السوريين تشمل التحريض واستغلال المنصب والتورط في دعم العمليات العسكرية، إضافة إلى ملفات تتعلق بالخطف والتعذيب والإتجار بالمخدرات
3: بمكتبك وطلبت منه.
1: وبالتوازي مع هذه المعطيات وبعد مظاهرات عديدة شهدتها مدن متفرقة، أقرت وزارة العدل خطة لتسريع مسار العدالة الانتقالية عبر تخصيص غرف قضائية متخصصة في مختلف العدليات بهدف تسهيل استقبال الشكاوى وجمع الأدلة وإحالة القضايا إلى المحاكم المختصة. ورغم التحديات المرتبطة بكثافة الملفات وتعقيداتها، ينظر إلى هذا الحراك على أنه خطوة أساسية نحو تثبيت المسؤوليات وفتح ملفات مرحلة طويلة من الانتهاكات، لكن يبقى السؤال المطروح: هل تنجح هذه الوتيرة المتسارعة في الوصول إلى مسار شامل يحقق المحاسبة ويؤسس لعدالة انتقالية مكتملة؟ أم أنها ستصطدم بتعقيدات الواقع وتحديات التطبيق على الأرض؟
0: نناقش الموضوع مع ضيوفنا نضال شيخاني المراقب الدولي لشؤون العدالة الانتقالية من دمشق، وجلال الحمد الباحث في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية من باريس، وعبد الرحيم خليفة الكاتب في الشأن السياسي من بوخارست. مرحبا بكم جميعا. أستاذ نضال، كنت حاضرا بصفتك مراقب في هذه المحاكمة، كيف سارت الجلسة؟
4: مرحبا أستاذ لك وللسادة المشاهدين وللسادة الضيوف، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة القيمة. في الواقع يعني بصفتي ممثل عن نفس العدالة الدولية قد تم

0: دعوتنا من قبل وزارة العدل للنظر بكيفية المحاكمات، يعني سير هذه المحاكمات.
1: ممثل عن من أستاذ نضال؟
0: أنا تفاجأت بالواقع، نفس العدالة الدولية وكمراقب حقوقي يعني لهذه المحاكمات وأصول هذه المحاكمات. أنا عملت سابقا على قضايا دولية تتعلق بالشأن السوري والأسلحة الكيميائية، وبهذا الجانب أيضا عملنا على محاكمة متورطين بجرائم الحرب خارج سوريا. اليوم حضوري في هذه الأروقة، اليوم أنا كنت متفاجئ من العمل المهني اللي اتصفت فيه وزارة العدل، وأخص بذلك قضاة العدالة الانتقالية بما فيهم النيابة العامة، كانوا عم بيسمحوا للمتورطين بكل الوسائل المتاحة. اليوم طبقوا معايير دولية الحقيقة، كان في أعطوا الفرصة حتى للمتورطين أنه يدافعوا عن أنفسهم، كان في محامي لكل المتورطين يعني بما فيهم أحمد حسون ووسيم الأسد وعاطف نجيب، حتى الـ يعني أدلى النائب العام بلائحة الاتهام أعطى المجال لكل شخص أنه يدافع عن نفسه، وهذا كان يعني حتى كانت الكلمات كتير منطقات، يعني حتى كان في مساحة كافية أنه هن يفسروا هذه أثناء عرض الأدلة، كان في كتير أدلة عرضت على الشاشة، يفسروا على كل فيديو أنه شو ردوا للمتهم يعني، وهذا يتصف بشفافية في الواقع. أنا من وجهة نظري
1: ما الاتهامات يعني بالضبط التي وجهت؟
0: بما أني حضرت محاكمات لمن بالضبط؟ أنا حضرت المحاكمات الثلاثة. أحمد حسون كان يعمل يعني كان في تصريحات له سابقة عرضت أنه هو كان يحرض الشعب السوري، وكان أحمد حسون بصفته الحكومية كمفتي للجمهورية كان في نسبة كبيرة من الشعب تستمع لهذا الشخص. الاتهامات اللي توجهت له فيما يتعلق ب واحد من الضباط اللي عصام زهر الدين أعتقد اسمه عميد، كان هذا ارتكب جرائم حرب، كان عم يبارك له ويدعي له أنه الله ينصره، بعدين عرض فيديو لهذا الشخص وهو ناشر أشلاء للسوريين، كان يناصر الإيرانيين، حكى عن أنه هو دعم الإيرانيين في سوريا، الروس في سوريا، والإيرانيين كان لهم دور بإبادة الشعب السوري، واليوم بالدفاع عن نفسه ذكر أنه وجود الإيرانيين في سوريا عشان يدافعوا عن فلسطين، وهذا كان صادم بالنسبة لنا. بعض الاتهامات الأخرى اللي توجهت لأحمد حسون أنه هو كان متورط بعدة مناطق، يعني كان في تحريض متكرر، اتصالات. أحمد حسون حكى اليوم شيء كمان أنه صدمني بالواقع، أنه هو سرب فيديوهات عن الأسلحة، استخدام أسلحة كيميائية عام 2013، حكى عن أنه هو أيضا أرسل هذه الصور تبع مجزرة أو معتقلي قيصر، قانون قيصر، أنه أرسلها لأحد الأشخاص في لبنان ليوصلها للفرق الدولي. ونحن كحقوقيين في الخارج ما سمعنا بحياتنا بهذه، يعني أنا كنت أستهجن هذه كمواطن سوري عم بحكي أيضا، أنه كنت أستهجن هذه الادعاءات اللي كانت تطلع من اللي المتهمين ثلاثة، أنه تحولوا فجأة أنه سابقا هن كانوا مناصرين للثورة السورية. أنا ما أعتقد أنه
1: طيب، لكن يعني أستاذ يعني نضال في محاكمة حسون، هل عرضت أدلة من الناحية القانونية، وهل هو رد أيضا في المقابل لديه ما يثبته ما هو نفى، يعني حسب ما فهمت من كلامك التهم الموجهة إليه؟
0: عرضت عشرات يعني أكثر من 10 فيديوهات، حتى كان في 2 مدعين على أحمد حسون. هلا المدعين الشخصين اللي أنا سمعت فيهم داخل المحكمة ما فهمت إنه شو الادعاء أو شو نوع الادعاء، إنما بالنسبة للفيديوهات والأدلة اللي عرضت يعني هذه تصريحات مباشرة من أحمد حسون إنه لازم يعني حتى حكى كلام مسيء للسوريين بأحد الفيديوهات، حتى ناصر وجود أو طالب بقتل السوريين بعدة، وكان يقصد المعارضة السورية، إنهاء وإبادة المعارضة السورية. اليوم بدأ خطبته أحمد حسون لبس عمامة المفتي من أول كلمة ونسي نفسه أنه هو متهم داخل القفص. اليوم تابعنا كمان أنه كيف اعتمدت قضاة العدالة الانتقالية على معايير دولية بما في ذلك عدم السماح لهذه الجرائم أن تسقط بالتقادم، فكان في
1: طب ليش كانت مغلقة أستاذ نضال هذه الجلسة؟ لماذا كانت مغلقة؟
0: يعني كانت مغلقة لأنه كان في أخطاء في الجلسة الأولى لعاطف نجيب، والوزارة العدل أنا بعتقد أنه هي حاولت بشتى الوسائل. كان في صحافة، إحنا ما فينا كمان نقول كانت مغلقة، كان في صحافة، كان في نواب عامين، كان في شخصيات، كان في أشخاص من مؤسسات دولية حقوقية أنا بعرف بعضهم، يعني يعني كانت محدودة الشخصيات للحضور، إنما كان فيها تنوع، كان في من كافة الجهات كانت حاضرة هذه، وكان في صحافة حقيقة كانت عم تنقل بشكل مباشر. بس أيضا كانت المحكمة مصرة على أنه نحن ما نكشف الشهود، لأنه الشهود ممكن يتعرضوا للخطر، وهذه واحدة من المعايير الدولية التي تستخدم بأي محكمة على مستوى العالم. أنا حضرت مثلا قضية سمير الشيخ في لوس أنجلوس، الوزارة العدل الأمريكية كانت عم تشتغل ضمن نفس المعايير، كانت محدودة للأشخاص اللي دخلوا على المحكمة، في أمن مكثف، في حماية للشاهد، في حقوق للشاهد. في مثلا دعوة عاطف نجيب عرض 13 شاهد ومدعي، والمدعي أو الشاهد الأخير تم إدخاله إلى القاعة بثوب أسود يعني حتى ما قدر يكسف شخصيته. والصادم بالأمر أنه الشاهد كان رقمه 01، هذا الشاهد كان تم الاعتداء عليه جنسيا داخل فرع الأمن السياسي من قبل عناصر عاطف نجيب وبعصات. أنا آسف أنه أني أثير يعني هذه استخدم هذه العبارات لعدم إحراج، لعدم الإحراج، واليوم لكن هذه حقائق نحن ما فينا نتملص منها. أنا طيب. في بعض الشهادات اللي سمعتها يعني أثرت عاطفيا كثير، يعني حتى في واحد اليوم صرخ من كحاضر واحد من الحضور صرخ من قساوة الفيديوهات للأشلاء المنتشرة اللي كان عم يسبب بقتلها واحد من ضباط النظام السابق وكان دعمه طيب. أحمد حسون.
1: أستاذ جلال، أريد أن أسألك في البداية تقييمك لقائمة التهم التي وجهت للمفتي السابق أحمد حسون.
2: يعني حتى نتكلم، أول شيء مساء الخير لك وللمشاهدين المحترمين والضيوف الكرام. قبل ما نتحدث عن قائمة الاتهامات والذي أوصلنا إلى هذا الحال، أعطيني المجال فقط أوصف ما حصل من سنة إلى الآن من تأسيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في أيار 2025 حتى الآن. يمكن وصف ما يحصل بكلمتين: الاختزال والاحتواء. الكلمة الأولى، من الواضح جدا أن هناك إرادة سياسية مصرة على اختزال ملف العدالة الانتقالية في بضعة رؤوس تحاكم أمام القضاء السوري. أما الاحتواء فهو احتواء الشارع، الشارع الغاضب من ما يشاهده في الشوارع، يعني متهمين بانتهاكات، أذرع اقتصادية للنظام السابق، ناس عاملين في ألوية كانت تمول من إيران، ميليشيات إلى آخره، موجودين وبحماية الأمن الدبلوماسي والأمن الداخلي وإلى آخره. هذا الوضع ولد الكثير من الأسئلة. لماذا؟ وهو سؤالكم الأساسي، هذا التسارع في ملف العدالة الانتقالية. لماذا ننجز محاكم من دون قانون للعدالة الانتقالية؟ لماذا ننجز محاكم ونحن في صدد وفي طور إصلاح مؤسسة القضاء الهشة المتعبة منذ أكثر من 5 عقود؟ لماذا نقوم بمحاكمات انتقائية؟ ناس نحاكمهم وناس نفرج عنهم من دون ما نعرف، أكثر من أن نفرج عنهم نعيدهم إلى إلى إلى الصفوف الأولى في الدولة. هذه الأسئلة يجب أن تسبق قبل أن نصل إلى لائحة الاتهامات. اليوم لائحة الاتهام تستند إلى القانون السوري، لا يوجد قانون العدالة الانتقالية اليوم، لا يزال مسودة، لم يطرح لا إلى مجلس الشعب أساساً، لسه ما صار مجلس الشعب ولم يقر. وبالتالي نحن أمام حالة ستقتصر على بعض الاتهامات التي لا ترقى إطلاقاً لما حصل في سوريا من جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، الجرائم الدولية التي لا يتصدى لها القانون السوري ولا يعرفها القانون السوري ولا يعرفها القانون السوري. وبالتالي نحن اليوم نتحدث إما عن قتل أو المشاركة في قتل، القتل العمد أو المشاركة في القتل أو التحريض على القتل، وهنا نفقد الكثير الكثير من ما يمكن أن ينصف المرحلة السابقة وأيضا يؤسس للمستقبل بالقطع مع الماضي. الآن أحمد حسون وعاطف نجيب ووسيم الأسد وهؤلاء الذين لا يعتبرون إطلاقا بأي حال من الأحوال من الصف الأول من المنتهكين في سوريا يحاسبون ضمن قانون لا يعترف بسلسلة القيادة. يعني لا يوجد، لا نستطيع اليوم، من أمر أحمد حسون؟ من أمر عاطف نجيب؟ أكثر من ذلك، الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عندما نشرت عن محاكمة عاطف نجيب تحدثت على أنه الأمر الناهي في درعا، وكأننا نريد فعلا أن نقف عند عاطف نجيب وألا نتحدث عن أي سلسلة مسؤولة عن ما حدث من الانتهاكات. لماذا تغيب الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تماما عن مجريات هذه المحاكمات؟ وهي من المفترض وفق المرسوم 20 الذي أصدره الرئيس الانتقالي هي المسؤولة عن مسار العدالة الانتقالية. لماذا تتحدث وزارة العدل عن ما يحصل؟ أين الهيئة؟ أين المتحدث باسم الهيئة؟ أين إجراءات الهيئة؟ لا نعلم. الغرفة الرابعة التي خصصت صارت اسمها محكمة العدالة الانتقالية فجأة، ليس لها علاقة بهيئة العدالة الانتقالية التي تتكلم عن منظومة في مسودة القانون الذي يعني يناقش الآن، منظومة للعدالة الانتقالية.
0: قال دائما داخل المحكمة، يعني
2: ومنظومة العدالة الانتقالية
0: كان لهم
2: هذه
1: في تعقيب أستاذ نضال باختصار.
2: منظومة العدالة الانتقالية هذه أيضا لا نعرف
0: عم
2: علاقتها
0: بقول أنا
2: بمنظومة
0: أنه كانوا موجودين هيئة العدالة
2: اسمح لي
0: الانتقالية بكل الجلسات،
2: اسمح
0: كانوا
2: لي
0: عم يحضروا
2: يعقوب اسمح
0: بشكل
2: لي
0: دائم، كانوا عم يتابعوا
2: اسمح لي
0: الجلسات، كان
1: طيب
2: اسمح لي
0: يعني
2: عزيزي
0: نحن كمان
2: عزيزي
0: ما فينا
2: تسمح لي
0: ننكر وجود.
2: اسمح لي اسمح لي
1: طيب
2: تفضل
1: نرجع
2: بس
1: ناخذ تعقيب سريع
2: قاطعني
1: أستاذ
2: اسمح
1: جلال
2: لي
1: سريعا،
2: تفضل. ما علاقة
0: لأنه أنا
2: منظومة
0: شفت
2: العدالة
0: شيء بعيني،
2: الانتقالية
0: يعني أنا ما فيني
2: بمنظومة
0: أحكي عن شيء مجهول، أنا عم
1: طيب
0: شوف
1: سريع بس تعقيب
0: وجود
2: سريع
0: الهيئة
2: اسمح لي
0: العدالة
2: بس يجي
0: الانتقالية.
2: دورك
0: أستاذ رديف،
2: اسمح لي اسمح
0: الأستاذ
1: لي
0: رديف، الأستاذ
1: تعقيب
0: رديف
1: سريع
0: مصطفى
1: لأستاذ
0: كان
1: جلال، أنا
0: متواجد
1: أريد أن
0: داخل
1: أذهب إلى
0: القاعة
1: أستاذ عبد
0: بشكل
1: الرحيم.
0: يومي.
2: إيه خلينا نحكي
0: تفضل.
2: وبعدين بس يجي دورك اتفضل.
1: باختصار أستاذ
2: هذه
1: جلال،
2: أسئلة يا عزيزي أسئلة جوهرية
0: بس نحكي
2: قبل
0: شيء
2: أن
0: مفهوم
2: نصل
0: يعني
2: إلى
0: شيء
2: ما هي
0: واقع،
2: لائحة
0: أنا أعتذر منك يعني. طيب
1: الاتهامات. أنا بدي يعني
2: وجود
1: بس
2: هيئة العدالة الانتقالية في المحكمة لا يعني دورها فيما يحصل. هناك
1: طيب
2: أسس غائبة لمسار العدالة الانتقالية يا عزيزي،
1: طيب
2: وجود الأساتذة المحترمين من هيئة
0: هل
2: العدالة
0: اجتمعت
2: الانتقالية
0: معهم حضرتك
2: هم الغائب
0: يعني
2: الحاضر،
0: لحتى
2: هم
0: نقرر
1: سأعود
0: الزخامات
1: إليكما، لكن اسمحوا لي
0: ناقشها أو
1: أخذ رأي أستاذ عبد الرحيم. مساء الخير من جديد، أخرنا عليك، ما رأيك في موضوع مسار المحاكمات عموما وخاصة كانت محاكمة اليوم أحمد حسون؟
3: أولا مساء الخير، شكرا للاستضافة وشكرا لجهودكم ولضيفيك الكريمين. لا شك أنا أعتقد أن هذا اليوم يعني هو يوم للضحايا، يوم للعدالة في سوريا، انتظره الملايين من السوريين حتى يروا أحمد حسون أو غيره من المجرمين أو ممن ساهموا في قتل الحقيقة الشعب السوري. لا شك أن أحمد حسون من موقعه كمفتي للجمهورية العربية السورية قد ساهم كثيرا في التحريض على القتل، وهو كان جزء من آلة القتل والإجرام التي مارسها النظام السوري البائد في حق الشعب السوري. وهذا الرجل معروف عنه وبتاريخه الطويل أنه كان دائما ابن النظام السوري حتى قبل أن يكون مفتيا سواء للجمهورية العربية السورية أو لمفتي مدينة محافظة حلب. هو منذ ريعان شبابي كان ابن النظام وكان متعاونا مع الأجهزة الأمنية بما يحقق بالنتيجة مخططات النظام السوري. لنتذكر أنه في عام 80 عندما حصل الإضراب العام في مدينة حلب أنه قد رافق القوى الأمنية التي حاولت فتح محلات في الأسواق التجارية بالقوة، وكان يدعو الناس دائما إلى الالتزام والانصياع إلى الحاكم وعدم الخروج على الحاكم. حتى من منبره في جامع الفرقان المعروف المشهور كان دائما الحقيقة ينتقد المجتمع ولا ينتقد السلطة. أنا أؤكد أنه منذ العام 1969 كان يحمل سلاحا مرخصا من الدولة السورية ويتعامل معها. هذا اليوم أحمد حسون الذي نراه خلف القضبان لا شك أنه سيشفي صدور كثيرون من الذين تضرروا ويعني عانوا مما فعله ومما روج له. دعونا نتذكر أنه حتى في منصب يعني المفتي العام للجمهورية العربية السورية هذا المنصب حقيقة أكبر بكثير من إمكاناته العلمية والمعرفية والشرعية، لأنه بالأساس بعد أن يعني حصل على الثانوية الشرعية من الخسروية في حلب هو ذهب إلى مصر ودرس هناك اللغة العربية وآدابها. عندما تم ذلك في الدكتوراه أيضا في القاهرة في الأزهر الشريف، هو تخصص في يعني دراسة الإمام الشافعي، وهذا طبعا أخذه عن والده وهو رجل يعني طيب. مشهود له بالكفاءة ومشهود له الحقيقة في العلم. نعود إلى سؤالك باختصار شديد. أنا أعتقد اليوم يعني هذا المسار الذي انطلق برغم كل الملاحظات التي يمكن أن تقال الآن من ضيوفك من ضيفك الكريم أو من أي أحد حاضر من المتابعين السوريين، لكنه بالنتيجة يعني لو تابعنا بشكل جيد كل ما يقال وبإنصاف، أنا أعتقد أن هذا اليوم فعلا هو يوم للعدالة برغم كل الملاحظات التي يمكن أن تسجل على هذه المحاكمات وعدم وجود حتى قانون للعدالة الانتقالية. طيب. ننتظر مجلس الشعب وانعقاده في الأيام القادمة، ربما ليكون هناك فعلا مراسيم وقوانين جديدة ترسي لأسس العدالة الانتقالية التي لن تنتهي ولن تقف عند محاكمة هؤلاء الذين نراهم اليوم وراء القضبان.
1: نعم أستاذ نضال سيغادرنا، لذلك أستاذ نضال يعني هناك رأي الحقيقة كبير يقول ذلك، أنه هناك حالة استعراضية في كثير من المحاكمات، يعني يحاسب مثلا من يحرض بتهمة التحريض مثلا حسون، ولا يحاسب من ينفذ. وأنت تعلم يعني تعلم، نذكر لك أسماء قادة الميليشيات اللي موجودين اليوم بسوريا وما بيتحاسبوا، ميليشيات شبيحة الأسد، مئات الأسماء من قادة الشبيحة، بعضهم يسير بحماية أمنية ولا يحاسبون. ولذلك يقول البعض هذه محاكمات ترندات واستعراض أكثر منها يعني مسار حقيقي للعدالة. أستاذ نضال،
0: يعني أعتقد أنه شكرا لهذا السؤال يعني والقيم حقيقة. يعني أنا أعتقد أنه سوريا الجديدة شو عمرها شهر سنة ونصف، يعني سنة ونصف، يعني نحن ما فينا نصير بليلة وضحاها مثل الصين ولا مثل الولايات المتحدة الأمريكية ولا مثل الاتحاد الأوروبي. هذا الموضوع يحتاج إلى وقت، بنية تحتية بالبلد ما في، سجون ما في، موضوع المحاكمات المحكمة مليانة، في قضايا كتير عالقة اليوم. محاكمة المتورطين إن كان من الفلول ولا إن كان من الشبيحة أو الأشخاص اللي ارتكبوا جرائم حرب، هذا واجب وطني وأخلاقي، أنا هيك بشوف. إنما موضوع المحاكمات هذا يحتاج لوقت. اليوم أحمد حسون وسيم الأسد هم رموز للنظام السوري، لكن في أشخاص آخرين اليوم اللي بيقدر يتابع بشكل، أنا عم تابع بشكل شبه يومي، كل يوم في حملة اعتقالات، يوم نلقي القبض على حلوة، هذا اللي نفذ هجوم الأسلحة الكيميائية في غوطة عام 2013، امبارح تم القبض على شخصية أخرى اللي قبله. يعني نحن في كمان بدنا نفكر كتير منيح أنه هذه الدولة وليدة، نحن واصلين لمراحل متقدمة جدا، نحن حتى على الصعيد الأمني إحنا أحسن من لبنان، أحسن من العراق، أحسن من غير دول. لذلك نحن عملية الصبر، عملية يعني نحط إيدينا بإيدين بعض كسوريين، نحاول نساهم في إعادة إعمار المواطن السوري، موضوع المواطنة بيننا وبين بعضنا، هذه نقطة جدا حساسة. طيب. إنما اليوم بس نمسك إنه في انتقادات، طب تفضلوا اشتغلوا. يعني نحن اليوم بدنا
1: نمسك انتقادات مو يعني موضوع العدالة، لا هو لما بيكون حدا يعني مجرم حرب معروف ويحظى بحماية أمنية، هي يعني مو موضوع انتقادات،
0: رح يجي دوره. أنا متأكد يعني أنا شفت بالنيابة العامة، كان على مستوى النائب العام أو المحامي العام أو وزارة العدل، هاي الأشخاص رح يجي دورها. طيب. لا تتوقعوا أنه يوم من الأيام شخص ارتكب جريمة حرب في سوريا وما رح يتم، إنما في جمع أدلة. أنا اليوم كيف بدي أعتقل شخص إذا ما عندي أدلة كافية ضده؟ هلأ أنت ضلك قلي أنه في شبيح فلان فلاني ولا الشخص ارتكب جريمة، طب وين الأدلة؟
1: لا هو وين في الصور؟ في مجرمين عليهم أدلة أكثر شاهد من فيديوهات أحمد حسون بصراحة. شكرا جزيلا لك.
0: رح يتم محاكمتهم، أنا أؤكد أنه رح يتم محاكمتهم يوم ما.
1: شكرا جزيلا لك نضال شيخاني المراقب لشؤون العدالة الانتقالية من دمشق. أستاذ جلال ما رأيك؟ يعني يقول كان ضيفنا أنه المسألة في إجراءات ووقت تحتاج القصة من أجل مسار العدالة، ما رأيك؟
2: يعني أنا أفضل لا أرد الحقيقة، خلينا بالإطار العام، هذا ما أطلقت عليه حالة الاحتواء، مجموعة وعود كما وعد معتصم دير الزور من عدة أيام بعد الاعتصام أو حتى فضوا الاعتصام، سنقوم وسنعتقل وسنحاسب وكذا. ثاني يوم يعتقل حسان العقاد بناء على شكوى من شركة تابعة لمحمد حمش. طيب نحن نعمل بكشف هذا النوع من الفضائح الحقيقة. كيف يمكن لمحاكمة يجب أن تكون تاريخية أن تحصل من دون أي أسس تبنى عليها هذه المحاكمات؟ كيف يمكن لمسار عدالة انتقالية؟ أنا أريد أن أطرح هذه الأسئلة، لأن هذه الأسئلة يا عزيزي هي التي يجب أن نجيب عليها قبل أن نبدأ بأي مسار العدالة الانتقالية. كيف يمكن أن نقيم مسار العدالة الانتقالية يقوم على الاعتراف ب جزء من الضحايا وجزء من الانتهاكات؟ كيف يمكن أن نقيم مسار للعدالة الانتقالية يعود فيه متهمون موجودون على قوائم العقوبات الدولية؟ من يسأل عن الأدلة وجيبوا لي أدلة وادوا لي أدلة وما عندنا أدلة، أحمد حسون عليه أدلة بس غيره ما عندنا أدلة، موجودون على القوائم العقوبات الدولية. هؤلاء عادوا إلى الواجهة. طيب كيف يمكن أن نكسب ثقة الضحايا والشارع السوري بهذا الملف؟
1: يوم أعتقد الضحايا أنه ليس هناك أسس يعني حقيقية لمسار العدالة
2: ما في
1: الانتقالية.
2: قانون أستاذ، ما في قانون عزيزي، يعني ما في قانون تسير عليه، يعني ما في قانون ينظم هذا المسار. العدالة الانتقالية في حال كالحال السورية، في حرب طويلة وعقود من الاستبداد ومئات آلاف من الضحايا، لابد من منظومة ترتب عملية المحاسبة وجبر الضرر وإصلاح المؤسسات وإلى آخره من هذا الكلام. هذه المنظومة حتى الآن غائبة، من الضروري أن يعني العمل على إيجادها، على على على تأسيسها قبل البدء بأي محاكمات. هل يعني أننا لا نريد محاكمة عاطف نجيب على سبيل المثال؟ هذا ليس له علاقة بذاك. الضحايا يكون يومهم التاريخي عندما يشعرون بأن مسار العدالة سيحقق لهم الإنصاف، ولكن ضع نفسك اليوم أمام ضحية لشخص أفرج عنه، ضع نفسك مكان ضحية من ضحايا داعش، ضع نفسك أمام ضحية من ضحايا قوات سوريا الديمقراطية، وضع نفسك من أمام ضحية من ضحايا الجيش الوطني السابق الذي صار جزء من الجيش السوري. هؤلاء كيف ينظرون لمسار العدالة الانتقالية؟ هل ينظرون إلى مندوب هيئة العدالة الجالس في محكمة الجنايات؟ لا، ينظرون إلى المنظومة، هل هي موجودة أم غير موجودة؟ المنظومة
1: طيب.
2: غائبة تماما، وأنا أعتقد أن هناك إرادة سياسية لتغييبها وليست غائبة على وجه الصدفة.
1: طيب أستاذ عبد الرحيم، يعني في ظل غياب هذه الأسس لمسار العدالة كما يقول أستاذ جلال، هناك أيضا احتجاجات شعبية تخرج يعني من أجل محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وبالتالي كيف سيؤثر ذلك وينعكس ذلك على المشهد العام في سوريا برأيك؟
3: يعني بالتأكيد لا أحد اليوم في سوريا يريد، يعني يريد أن يبقى هؤلاء الطلقاء دون عقاب دون حساب، لا بالتأكيد لا. وكل بالعكس، كل الاحتجاجات الشعبية، كل الاعتراضات اليوم تقوم على ضرورة محاسبة كل هؤلاء. وهناك حتى في بعض المجتمعات المحلية قد اتخذت بعض الإجراءات بمنع دخولهم إلى مناطقهم، بعدم الحقيقة عودتهم إلى بيوتهم وهكذا. ولكن أنا أعتقد الدولة السورية، ردا على الأستاذ جلال، يعني حتى لو كان هناك ثغرات قانونية، لكن أن ينتفى الحقيقة الرغبة في إقامة العدل في الاقتصاص من هؤلاء، فأنا أعتقد هذه نقطة خلافية لا أوافق فيها الأستاذ جلال بالتأكيد.
1: وتحدث يعني موضوع الأسس، يعني هي الفكرة كما يعني قيل انه احد الاشياء مثلا انه في تغييب واضح يعني او اختزال سماه استاذ جلال، انه بنحاسب اشخاص بيطلعوا ترندات مشهورين مثلا كما ذكرنا، مثلا حسون لانه مشهور، بينما كجرم فعلي في كثير فعلوا جرائم اكبر منه لا يحاسبوا.
3: بالتأكيد، وأنا أعتقد أن هؤلاء صالهم الحساب. ولا أعتقد أن اليوم، يعني اليوم هناك في سجون الدولة السورية ما يقرب من حوالي 6,000 يعني متهم، وهذا رقم كبير، ولا تزال في القائمة أسماء بالآلاف. وكل يوم نحن نشهد في الأشهر الأخيرة حقيقة تسارع في مسألة إلقاء القبض على هؤلاء وجلبهم إلى العدالة. وبالتأكيد كل واحد من هؤلاء يعد له ملف، ولا أعتقد أن المحكمة الرابعة التي خصصت اليوم في دمشق للعدالة الانتقالية كافية حقيقة للتحقيق واستجواب هؤلاء جميعا ويعني محاكمتهم. لا شك أن هناك يعني نقص حتى في ربما في هذا في الكادر، نقص هناك في التشريعات والقوانين الناظمة لهذا المسار. ولكن كل هذا أنا أعتقد يحتاج إلى بعض الوقت، يحتاج إلى زمن. ليس من الممكن خلال هذه الأشهر القليلة الحقيقة منذ سقوط النظام البائد وحتى اليوم أن نقيم هذه المحاكمات وأن نلقي القبض على هؤلاء وأن نستقدم كافة الشهود وأن نحضر كافة الأدلة. ربما هذا المسار يحتاج إلى وقت طويل. وفي دول أخرى هذا الملف لم يحسب خلال أشهر أو سنوات، طال عقود ربما. يعني في أكثر من مكان وفي أكثر من دولة. لكن أنا أعتقد أن المهم في الأمر اليوم أن مسار العدالة الانتقالية انطلق. وسيم الأسد ليس هو المجرم الأكبر في هذه العائلة، ولكنه أحد رموز هذه العائلة في إجرامه، والأمر يعني معنوي أكثر ربما ما يكون هو مادي، وربما يكون هناك آخرون سيطالهم أيضا محاكمة من منظومة الفساد والإجرام والقتل من آل الأسد. كذلك الأمر بالنسبة إلى المنظومة الدينية، المؤسسة الدينية في سوريا، هذه المؤسسة التي كان يقف على رأسها بالتأكيد أحمد حسون، لا شك أن هناك آخرون يجب أن يطالبوا أيضا العقاب والحساب، وربما يكون هذا في قادم الأيام أو في قادم الأشهر. ولكن على مستوى الإفتاء في الجمهورية العربية السورية كان يتربع على رأس الهرم، وكان يقوم بدور سياسي تجاوز الدور الديني وتجاوز يعني الكثير من الأعراف المعهودة في الدول العربية والإسلامية عن مقام هذا المركز الذي هو الإفتاء. كذلك الأمر بالنسبة إلى عاطف نجيب، ربما كان اختياره لأنه من هناك كانت بداية الثورة، هناك مهد الثورة، وهو الذي يعني فيما بعد أدى إلى اندلاع الثورة وشمولها.
1: طبعا نتحدث عن مسار العدالة يجب أن يشمل أيضا من ارتكب جرائم بعد حتى سقوط الأسد. شكرا لكما، عبد الرحيم خليفة الكاتب في الشأن السياسي من بوخارست، وجلال الحمد الباحث في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية من باريس. نبحث في محورنا القادم ماهية الاحتجاجات في مدينة القامشلي وأسبابها.

0: فتحت الاحتجاجات الخدمية التي شهدتها مدينة القامشلي خلال الأيام الماضية فتحت الباب أمام تساؤلات تتعلق بمستقبل المشهد السياسي شمال شرقي سوريا، لا سيما أنها تزامنت مع خطوات سير بطيء لخطوات الاندماج وتحركات خارجية أجراها قائد قسد مظلوم عبدي بعواصم أوروبية.
1: في شمال شرقي سوريا يرتفع صوت الشارع احتجاجا على أسعار المحروقات ليتداخل مع مسار سياسي معقد حول اتفاق الاندماج بين قسد والحكومة بالتوازي مع تحركات سياسية خارجية تضع المنطقة في صورة ضبابية تتداخل فيها الحسابات المحلية بالرهانات الخارجية. آخر الاحتجاجات كانت في مدينة القامشلي وسببها ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها المباشر على تكاليف النقل والكهرباء، تخللها قطع طرق وإحراق إطارات مع رفع مطالب بإيجاد حلول عاجلة تضمن توفير المازوت وتضبط الأسعار. هذه الاحتجاجات جاءت بعد أسابيع من تصاعد الجدل حول أسعار المحروقات بالتزامن مع خطوات الدمج في قطاع النفط بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية وما رافقها من خطوات تنفيذية للدمج في عدد من المؤسسات المدنية والعسكرية، ما دفع بعضهم إلى ربط الحراك الشعبي بالسياق السياسي. وفي موازاة كل هذه التطورات برزت جولة قائد قسد مظلوم عبدي في أربيل ثم في عواصم أوروبية لتزيد الأمور تعقيداً، حيث أثير حولها جدل واسع في الأوساط السياسية والإعلامية السورية، لا سيما أنها جاءت بحسب مؤشرات من دون تنسيق مع الحكومة. وما بين الضغط الشعبي وتشابك السياسة يقف الشارع شمال شرقي سوريا أمام مشهد مفتوح على احتمالات متعددة بانتظار ما ستؤول إليه خطوات الدمج وانعكاساتها على الشارع في مسار يسير ببطء وسط تشابكات إقليمية ودولية.
0: يناقش الموضوع مع ضيفينا خورشيد دلي المحلل السياسي المختص بالشؤون الكردية من دمشق وإبراهيم الحلبي الكاتب والصحفي من الحسكة. مرحبا بكما. أستاذ إبراهيم، في البداية ما دلالة هذه الاحتجاجات في القامشلي؟
2: نعم، مساء الخير أستاذ محمد، مساء الخير لضيفك الكريم ولمتابعي التلفزيون السوري. يعني هذه الاحتجاجات هي ليست وليدة اليوم، هي يعني منذ ارتفاع الأسعار أو منذ حتى تحرير مناطق عديدة كان فيها الحسكة والرقة ودير الزور وكذلك في المناطق الثانية التي ما زالت تحت سيطرة قسد، هناك احتجاجات شعبية على سوء الخدمات، هناك احتجاجات شعبية على ارتفاع الأسعار، على البطالة، وكما تعلم ارتفاع مادة الوقود تسببت بارتفاع أكثر من 1000 سلعة من ضمنها ارتفاع المواصلات، ارتفاع أسعار المواد الغذائية، انقطاع مادة المازوت أثناء فترة الحصاد والحراك اشتعلت نتيجة تأخر بعض المزارعين بحصد أراضيهم، وبالتالي هذه الاحتجاجات هي احتجاجات آراء، احتجاجات طبيعية، من حق كل المواطنين السوريين اليوم أن يعبروا عن آرائهم، أن يعبروا أيضا يعني أن يوصلوا رسائلهم بالطريقة السلمية التي يرونها مناسبة وملائمة للحكومة من أجل أن تلتفت إليهم، لأنه ليس اليوم حقيقة هو وقت رفع أسعار الوقود. يعني لتر البنزين 15500 ليرة، رتل المازوت وصل إلى 11000 ليرة سوري، ومعدل دخل العائلة السورية أو المواطن السوري ربما لا يتجاوز $100 شهريا. بالإضافة إلى ذلك محمد، يعني منطقة الجزيرة وبالتحديد يعني منطقة عانت كثيرا نتيجة الحرب الطويلة، نتيجة ما مر عليها خلال السنين الماضية من تهميش من قبل نظام الأسد البائد، نتيجة وكذلك حرب التحالف، ومن ثم سيطرة قسد على مناطق عديدة. والآن ما يجري يعني حتى في عملية الدمج ما بين الإدارة الذاتية وما بين الحكومة السورية، الأمور لا تسير بالشكل الطبيعي.
0: ولذلك أسألك أستاذ إبراهيم، يعني هل احتجاجات القامشلي هي ضد الحكومة أم ضد الإدارة الذاتية التي ما تزال موجودة في القامشلي أم ماذا؟
2: نعم، الاحتجاجات هي في المناطق التي تسيطر عليها قسد، يعني لا توجد هناك حكومة حتى يحتج الأهالي على الحكومة السورية. الحكومة السورية موجودة ولكن بشكل صوري، يعني اليوم كما رأيت في الصورة التي تظهر يرفعون علم الدولة السورية على مدخل مدينة القامشلي ثم يزرون العلم ويدعسون عليه. مؤسسات الدولة إلى الآن لم تدخل إلى مدينة الحسكة بشكل طبيعي، لا تقوم بعملها بشكل طبيعي، فبالتالي إذا أردنا أن ننظر إلى هذه الاحتجاجات، وبالتالي هذه الاحتجاجات هي في مناطق سكنات قست، وبالتالي رسالة واضحة، من الذي يعطل عمل مؤسسات الدولة؟ من الذي يعطل دخول الدولة إلى الحسكة وإلى القامشلي حتى تدخل المديريات وتدخل الخدمات، ومن ثم تعود الحياة الطبيعية إلى الجزيرة السورية، ومن ثم يتم دخول الاستثمارات ودخول المنطقة ككل في السوق السورية وسوق العمل. وبالتالي اليوم الذي أرى أن الاحتياجات التي انطلقت فيها القامشلي هي بالدرجة الأولى ضد سياسة قسد وتمطع قسد وتماطلها في عملية الدمج. إن أرادوا تسييس هذا الاستياء الشعبي أو الحركة الشعبية وتوجهه إلى الحكومة السورية، فأقول لك أن هناك أيضا حركات احتجاجية ضد الحكومة السورية ظهرت في تل حميص، ظهرت في تل براك، ظهرت في الشدادي، في الهون. ومن حق كل المواطنين السوريين اليوم أن يعبرون عن رأيهم، من حق كل السوريين اليوم أن يعني أن يعبروا عن استياءهم نتيجة الغلاء، نتيجة سوء الخدمات. هو ليس يعني شيء معيب يعيب الحكومة ولا يعيب المجتمع السوري، هذا شيء طبيعي في سوريا الحرة، سوريا الكرامة، سوريا التي تخلصت من أعباء نظام الأسد البائد. من حق كل السوريين اليوم أن يتظاهروا وأن يعبروا عن رأيهم، ولكن ما نريده من هذا الحراك أن يوصل رسالة صحيحة إلى الحكومة السورية، وأن تعالج الحكومة السورية بداية ارتفاع غلاء الأسعار على كامل الجغرافيا السورية، لأنه غلاء الأسعار ليس في الحسكة فقط، ولكن أيضا في الرقة، في دير الزور، وفي الداخل السوري الكل يعاني من غلاء الأسعار. لا يمكن تسييس اليوم في مدينة القامشلي. كذلك كانت هناك أيضا حركة هي المعلمين الذين فصلوا من قبل نظام الأسد البائد، وكانوا متجمعين أمام المجمع التربوي في الحسكة بسبب تأخير إعادتهم إلى وظائفهم، وكذلك أيضا قطاع رواتبهم منذ أكثر من 14 سنة.
0: نعم، اسمح لي أذهب للأستاذ خورشيد لأخذ رأي أستاذ خورشيد. هذه إذن احتجاجات مطلبية ولا لواقع اقتصادي خدمي فقط، أم يعني هناك استياء أبعد من ذلك؟
3: تحياتي لك محمد وللضيف الكريم ولمشاهدي قناة سوريا. حقيقة هذه الاحتجاجات هي صرخة في وجه هذا الواقع الصعب الذي بات المواطن السوري بشكل عام وفي المنطقة الشرقية بشكل خاص يعاني منها. تخيل نحن الآن في عز الصيف حيث الحر الشديد، ليست هناك كهرباء، النقل بعد ارتفاع أسعار الوقود أصبح مكلفا وصعبا جدا، هناك ندرة في مواد لا سيما المازوت، ونحن في عز الموسم السنوي للحصاد، إلى درجة أن فقدان هذه الكميات أخر مسألة الحصاد في بعض المناطق والقرى، وللأسف هذا أدى إلى إلحاق خسائر فادحة بالفلاحين. ومثل هذا الأمر أنا باعتقادي من حق كل المواطنين في تلك المنطقة أن يعبروا عن أنفسهم ويصرخون في الشارع ويوجهون رسائل في كل من اتجاهات وكل من يتحمل مسؤولية بأن يتم الاهتمام بواقعهم المعيشي والحياتي، نظرا لأن الوضع لا يطاق. كيف يمكن تخيل انعدام الخدمات، أسعار مرتفعة جدا، عدم الأسعار، عدم تناسبها مع الدخل الموجود. وبالتالي أنا باعتقادي هو هذه الاحتجاجات هي خدمية احتجاجا على الواقع، هي مطالب بالخدمات، مطالب بتحسين أوضاع المعيشية. وربما هذه الصرخة وجدناها سابقا مثلا في دير الزور وفي مناطق أخرى وحتى في عموم سوريا. الواقع الحياتي الاجتماعي الاقتصادي صعب جدا، وهذا أنا باعتقادي ينبغي أن يشكل رسالة سواء على الإدارة إلى الإدارة الذاتية في تلك المنطقة أو إلى الحكومة السورية بالتسريع في خطوات الدمج على طريقة يمكن أن تؤدي إلى إيجاد آليات وحلول الأوضاع المعيشية الاقتصادية، أن لا تكون خطوات الدمج تنعكس سلبا كما تجسد مثلا في ارتفاع أسعار الوقود دون وجود خطة بديلة يمكن من خلالها دعم المواطنين سواء في دير الزور أو الرقة أو الحسكة. نعم. أسعار الوقود في المرحلة السابقة كانت رخيصة جدا مقارنة الآن بعد عودة الحكومة إلى تلك المنطقة وسيطرتها، وبالتالي هذا الفارق أدى إلى خلل في الواقع الخدمي والاجتماعي والدخل وغير ذلك لأبناء تلك المنطقة. وباعتقاد القادمة يحصل الآن بحاجة أولا إلى مسألتين: توجه اهتمام تولي الحكومة لخطط ومشاريع يمكن من خلالها دعنا نقول تحقيق حالة من الإنعاش الاقتصادي في تلك المنطقة ولا سيما على صعيد الزراعة والفلاحين، وأيضا على الإدارة الذاتية ربما في إيجاد آلية أكثر واقعية لجهة تقديم الخدمات والاهتمام بالمشاريع التي تتعلق بحياة الناس.
0: نعم أستاذ إبراهيم، برأيك كيف ستؤثر هذه الاحتجاجات على العلاقة بين الإدارة الذاتية ودمشق؟
2: نعم محمد، يعني هذه الاحتجاجات هي رسائل واضحة، رسائل واضحة لكل المعنيين على منطقة الجزيرة. يعني عملية الدمج اليوم كما أسلفت هي ما بين الحكومة السورية وقسد
0: تسير، لكن في الحسكة طبعا في الحسكة ما تزال فعليا الإدارة الذاتية هي الحاكمة. يعني
2: نعم طبعا بالتأكيد الإدارة الذاتية هي المسيطرة الآن على مركز المحافظة، وهي المتصرفة حتى في المديريات التي تم تشكيلها أو تنجها في الفترة الأخيرة، ولكن حقيقة العمل هو عمل الإدارة الذاتية، وهي التي تسيطر بشكل فعلي على محافظة الحسكة وكذلك مدينة القامشي، واللي هما أكبر مركز مدينتين في محافظة الحسكة. فبالتالي اليوم هذه الاحتجاجات هي رسالة صحيحة ورسالة صحية موجهة إلى قسد بالدرجة الأولى، من أجل إن كانت تريد الالتفات إلى مصلحة الأهالي في محافظة الحسكة وفي مدينة الحسكة ومدينة القامشلي، فيجب أن يكون هناك تعجيل في عملية الدمج وعودة مؤسسات الدولة بشكل صحيح، ما سيمهد إن شاء الله إلى دخول أيضا يعني المشاريع الإنمائية التي ستنقذ وستنعش المنطقة. يعني كما تعلم محمد المنطقة مهمشة بشكل كبير جدا، وهذه الاحتجاجات التي نراها اليوم هي ليست وردة اللحظة، أيضا كانت هناك احتجاجات على غلاء مادة المازوت والوقود في السنين الماضية حين كانت قصد أيضا ترفع أسعار الوقود بشكل تدريجي، شهدت مدينة عمودة والقامشلي والدرباسية وكذلك مدينة المالكية، كل هذه المدن كانت تشهد مظاهرات واحتجاجات ضد سياسة قصد الاقتصادية. كذلك أيضا يعني في القريب العاجل قبل التحرير كانت تشهد مدن أخرى كالرقة وغيرها كانت تحت قسد، وكانت تشهد أيضا احتجاجات ضد السياسة الاقتصادية التي تقوم بها قسد. لذلك اليوم المطلوب التعجيل في عملية الدمج، ومن ثم تكون هناك كما ذكر ضيفك الكريم أن تكون هناك مشاريع تستطيع انتشال الواقع، انتشال أهالي الحسكة من الحالة يعني الحالة الميتة، أنا أدرى أصيبها هي أصيبها بالموت السريري، إلى الحالة ليست الطبيعية، ولكن أن تبدأ تضخ الحياة في محافظة الحسكة. نعم. أضيف إلى ذلك محمد أنه إلى الآن الدولة على مستوى قارمة علقتها على القصر العلي تم إزالتها أكثر من 10-15 مرة، فبالتالي هذه رسالة واضحة لا وجود للدولة في الحسكة ولا في القامشلي. إن كان هناك احتجاجات فيجب أن تكون هذه الاحتجاجات سياسية موجهة إلى قيادات قسد، بدل أن تبحث قيادات قسد عن حصص سياسية تبحث عنها في الخارج، عليها أن تلتفت إلى الداخل وأن تلتفت إلى الدولة السورية وأن تتقدم خطوات إلى الدولة السورية، ليس من أجل مكاسب سياسية بل من أجل حفظ مياه وكرامة الشعب السوري الذي عانى خلال 14 سنة. من أراد أن يكون شريكا في هذه الثورة وشريكا في بناء الدولة السورية عليها أن يلتفت إلى الحكومة السورية وأن يعجل في عملية الدمج وأن يعجل في عودة مؤسسات الدولة إلى الحسكة والقامشلي من أجل إنقاذ الفلاح وإنقاذ الأسر الكردية والأسر العربية من الحالة المزلة التي وصل إليها.
0: نعم أستاذ خورشيد، يعني في النهاية برأيك إلى أي درجة يؤثر الوضع الخدمي والوضع الاقتصادي على المشهد العام يعني في شمال شرقي سوريا وفي الحسكة، على المشهد الأمني والسياسي ومسار الاندماج باختصار؟
3: يعني بالتأكيد ما يحصل الآن هو جرس إنذار سواء لقسد أو للإدارة الذاتية أو للحكومة السورية في دمشق. ما يحصل كما قلنا هو صرخة الآن، هذا ما يحصل الآن بالتأكيد سيزيد من الاستياء الشعبي. الاستياء الشعبي قد يفقد يؤدي إلى فقدان الثقة التي كانت ربما موجودة باتجاه هذه المؤسسات التي هي في نهاية تدير الشأن العام، وبالتالي الأمر يتطلب تحرك عاجل سواء من الحكومة السورية في دمشق أو من قسد أو من الإدارة الذاتية بإيجاد آلية خاصة. أنا باعتقادي في تلك المحافظة نظرا للأوضاع الاستثنائية ونظرا لأهمية المحافظة لكل سوريا. وقد سمعت قبل قليل أن كان هناك اجتماعا في الحسكة بين محافظ الحسكة وبين قائد قوات قسد سيد مظلوم عبده، وتم تخصيص الاجتماع لهذا الموضوع تحديدا وكيفية البحث عن آليات سواء كانت محلية ذاتية في محاولة استيعاب الواقع وتقديم شكل من أشكال الدعم للأهالي الواقع. نعم. لا أحد يستطيع الآن أن يلام الناس التي تخرج في تظاهرات واحتجاجات، ما لم يتم ملامسة جروح الناس أنا باعتقادي المشهد مفتوح على كل الاحتمالات، سواء على نعم. مستوى حالة فوضى أو على مستوى حصول أحداث أمنية أو على مستوى ربما استغلال هذه الأحداث. أنا باعتقادي نحن بحالة يشبه طارئة، ليجب إيجاد ما يشبه غرفة عمليات لملامسة هموم ومعاناة التي يعاني منها الناس في تلك المنطقة.
0: شكرا لكما خورشيد دلي المحلل السياسي المختص بالشؤون الكردية من دمشق، وإبراهيم الحلبي الكاتب والصحفي من الحسكة. لهنا نصل إلى ختام حلقة اليوم، إلى اللقاء.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

سعيد الغزي. سعيد الغزي رئيس الوزراء المؤقت في أصعب الأوقات. ولد محمد سعيد الغزي في دمشق عام 1893، وهو من عائلات دمشق المعروفة التي قطنت قرب الجامع الأموي. أراد له والده أن يدرس الطب فأرسله إلى اسطنبول، إلا أن سعيداً عاد إلى دمشق ليكون من أوائل المتخرجين من كلية الحقوق. عمل محامياً وكسب شهرة ومحبة شعبية واسعة في دمشق. تأخر الغزي في الدخول معترك السياسة، إذ كان همه التعامل مع قضايا الناس مباشرة، إلا أن جاذبية الكتلة الوطنية التي ناوأت الانتداب الفرنسي دفعته للانضمام إليها عام 1928. ومنذ ذلك الوقت كان للغزي دوراً كبيراً في السياسة السورية، إذ تبوأ عدة مناصب وزارية بدءاً من وزارة العدل عام 1936، ثم وزارات أخرى تباعاً. في العام 1954 طلب من الغزي تشكيل الوزارة، فكانت أول وزارة يشكلها، وقد جاء ذلك إثر الإطاحة بحكم الشيشكلي، حيث كانت سوريا تعيش جواً من انعدام الثقة بين العسكر والمدنيين من جهة، وبين الأحزاب السياسية من جهة أخرى. أراد سعيد الغزي وهو رجل القانون أن يعمل على تحقيق هدف أساسي من وزارته، وهو أن يبقي الجيش في ثكناته وأن يصلح العلاقة بين العسكر والمدنيين. ورغم التوتر الكبير في المناخ السياسي حينها، إلا أن شخصيته المحببة مكنته من تحقيق توازن مقبول بين الأحزاب المختلفة. قدم الغزي استقالته في العام ذاته، ودرج عائداً إلى مكتب المحاماة الخاص به، وذلك بعد إجراء الانتخابات التشريعية كما نص الدستور. لم يمضي عام آخر حتى طلب من الغزي تشكيل وزارة جديدة عام 1955، وذلك بعد الاضطرابات التي أعقبت اغتيال العقيد عدنان المالكي. قبل الغزي التفويض وبدأ عمله، إلا أن وزارته لم تعمر أكثر من عام واحد، حيث تعرض لضغوط شديدة بسبب تقربه من الاتحاد السوفيتي. ويجادل بعض كتاب التاريخ أن دافع الغزي للتقارب مع السوفييت لم يكن إيديولوجياً، بل كان بكل بساطة أن السوفييت قدموا أفضل العروض التسليحية والاقتصادية لسوريا. اعتزل الغزي الحياة السياسية بعد الوحدة مع مصر عبد الناصر، ثم عاد رئيساً للبرلمان بعد الانفصال عام 61، ليعتزل الحياة السياسية نهائياً بعد انقلاب البعث عام 63. توفي سعيد الغزي عام 1967، بعد أن قضى آخر أيامه مهتماً بالزراعة إلى جانب عمله في المحاماة. ورغم قصر الفترة الزمنية التي قضاها الغزي في رئاسة الوزراء، إلا أنه كان الرجل الذي قابل تشكيلها في ذروة الاضطرابات التي عانتها سوريا، ليكون رجل التوازنات الصعبة.

صباح الخير. نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا. إلى العناوين: اشتباكات على خلفية شجار جماعي ببلدة الغزلانية في ريف دمشق، والأمن الداخلي يفرض حظرا للتجوال. دمشق تبدي قلقها من التصريحات الإسرائيلية بشأن عدم الانسحاب من الأراضي السورية، وتشدد على ضرورة زيادة تمويل قوة الأمم المتحدة لفض الاشتباك. إصدار تعريفة جديدة للمياه في حلب، والشركة العامة لمياه الشرب تقول إنها تخص الأرياف ولا تشمل المدينة. إشغالات الأرصفة والبسطات تعرقل الحركة في طرطوس، ومطالبات شعبية متكررة لإزالة التعديات.

0: فرضت قوى الأمن الداخلي حظر تجوال في بلدة الغزلانية بريف دمشق من جراء اشتباكات مسلحة شهدتها البلدة مساء أمس، وفق ما نقله مراسل تلفزيون سوريا. بحسب مراسلنا فإن شجارا نشب بين مجموعتين سرعان ما تطور إلى اشتباكات مسلحة في بلدة الغزلانية بالغوطة الشرقية، تخللها استخدام أسلحة نارية، رشاشة وقنابل يدوية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، مضيفا أن مخفر الغزلانية أصدر على إثر ذلك تعميما بفرض حظر تجوال داخل البلدة خلال ساعات الليل في إطار الإجراءات الأمنية الرامية إلى احتواء التوتر والحفاظ على سلامة السكان. تنضم إلينا ماريت عبيد مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق. صباح الخير ماريت، ما ملابسات الاشتباكات المسلحة في بلدة الغزلانية؟
1: أيضا يعني هذا عاد الأمن منذ ساعات الليل وعقب فرض حظر تجوال ليلي بواسطة مخفر بلدة الغزلانية التابع لقوى الأمن الداخلي. أيضا

0: تم استخدام فيها القنابل وأطلاق الرصاص، تم إلقاء قنبلة واحدة و43 رصاصة في الجو. طبعا أسفر هذا الاشتباك عن إصابة شابين كانوا يعني ضمن هذا الاشتباك، تم نقلهم مباشرة إلى المشفى، وبحسب المصادر الميدانية أنهم يعني أصيبوا بجروح متفاوتة لكنهم حاليا بحالة مستقرة ولا توجد أي خطورة على وضعهم الصحي. أيضا بحسب المصادر الميدانية أنه تم نقل الشابين الذين بدأوا في هذا الاشتباك والذي أدى إلى زعزعة الأمن في المنطقة يوم أمس، تم نقلهم يعني أو توقيفهم من قبل قوى الأمن الداخلي على أن يتم التحقيق وأن تتم المحاسبة، إلى أن تدخلت أشخاص من مجلس أعيان المدينة وأيضا من أهالي المنطقة لإبرام صلح بين الأطراف الذي اشتبكت أو بين مجموعة الشباب الذي حصل بينها الاشتباك وتطور إلى استخدام الأسلحة والقنابل. ويعني كما تحدثت بحسب المصادر الأمور عادت إلى طبيعتها والأمن الداخلي ما يزال في المنطقة، وحظر التجوال الليلي قد انتهى يعني مع صباح اليوم وعادت الحركة إلى المنطقة إلى طبيعتها.
1: طيب يعني مارية، استخدام قنابل هذا أمر ليس عاديا، بالتالي يعني هذا يطرح سؤال عن السلاح المنفلت، وهل هي مجموعات مدنية هي التي تقاتلت؟
0: نعم، هي حقيقة مجموعة من وبدأت كما تحدثت بين شابين من المنطقة، ثم تدخلت مجموعة شابان، كل مجموعة تقف إلى جانب شاب وتطورت هذه المسألة. طبعا هذا يكشف أن السلاح متواجد بين أبناء المدنيين وأيضا يستخدم يعني بحالات يعني لا يجوز استخدامها وقد تؤدي إلى ضحايا، قد تؤدي إلى إصابات، وهذا أيضا بدوره يهدد الأمن والاستقرار في سواء في هذه المنطقة أو غيرها من المناطق. وحصل موقف مشابه لهذا كما حصل يعني في بلدة زاكية أيضا بريف دمشق قبل أيام، موقف كهذا، وتطور أيضا هذا الاشتباك إلى استخدام السلاح وأسفر عن وقوع ضحايا، وحينها طبعا تدخل الأمن الداخلي وبدأ التحقيق عن ملابسات استخدام السلاح وعن يعني الذين قاموا بإطلاق النار وتسببوا بوقوع ضحايا طبعا. والأمن الداخلي فعل هكذا أيضا في منطقة أو في بلدة الغزلانية أيضا للكشف عن ملابسات استخدام السلاح وما سبب تواجد هذا السلاح بين المدنيين. طبعا كما تحدثت وجود السلاح واستخدامه بشكل يعني غير عقلاني يسبب إلى نزع الأمن والاستقرار من المناطق.
1: شكرا لك ماريا عبيد، مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية للاحتلال الإسرائيلي غربية بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي، مشيرا إلى أن الدورية احتجزت مزارعين ورعاة أغنام واستجوبتهم قبل أن تنسحب من المنطقة.

0: انضم الينا محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. محمد مرحبا بك، ما الذي حصل مع المزارعين ورعاة الاغنام الذين احتجزتهم قوات الاحتلال؟ محمد تسمعوني؟
1: نعم أسمعك. نعم محمد،
0: صباح الخير، ما الذي حصل مع المزارعين الذين احتجزتهم قوات الاحتلال؟
1: بالفعل يعني هناك نشاط قوي جدا للقوات يعني الاسرائيلي وجلسة قضايا ترى الجنوبي منذ اسبوعين تقريبا يعني، وتستمر يعني التوغلات والانتهاكات ويعني تشهد وتيره متصاعده في افريقيا الجنوبيه قضايا هي التحركات الاسرائيليه باتجاه قضايا الجنوبي. بالفعل يعني البارحه كان هناك توغل لجيش الاحتلال الاسرائيلي واعتقال شابين يعني كانوا يرعوا الاغنام من خط وقف اطلاق النار في هذه المنطقه، علما ان هذه المنطقه يعني هي قريبه من خط وقف اطلاق النار غربي بلده الرفيد، والمزارعين ومربي الماشي يتجهون اليها يوميا للعمل في زراعه وحصاد الثمار هناك. ايضا المراعي جيش الاحتلال الاسرائيلي يمنعهم من الوصول الى هناك، يقوم باعتقال الرعاه ويقوم باستجوابهم ويقوم باطلاق النيران عليهم. والبارحه كان هناك ايضا يعني وضع بوابه على هذا المكان ووضع شريط شائك منعا من دخول المزارعين ومربي المواشي، لان يعني جيش الاحتلال الاسرائيلي يحاول منع المزارعين ومربي المواشي من الاقتراب من خط وقف اطلاق النار هناك ويقوم باعتقال

0: اعتقالهم واطلاق النيران عليهم. ايضا يعني التوغلات مستمره في ريف القميطره الجنوبي خاصه ومنطقه حوض اليرموك، يعني يوميا هناك عمليه اختطاف لرعاه، اختطاف لمدنيين، كان هناك اختطاف شاب يعني كان متجه على طريق المعلقه غدير البستان وتم اختطافه،
1: نعم،
0: حتى هذه اللحظه لم يفرج عنه ولم يعرف ما مصيره. فالتوغلات مستمره والتضييق على المدنيين مستمر من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي.
1: شكرا لك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطره. أعرب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي عن قلق دمشق من التصريحات الإسرائيلية بشأن عدم الانسحاب من الأراضي السورية. قال علبي في جلسة لمجلس الأمن إن تصريحات إسرائيل تتزامن مع وساطة أمريكية لاستئناف المفاوضات بين دمشق وتل أبيب. وأوضح علبي أن أهالي القنيطرة والمناطق المحيطة بها واجهوا توغلات إسرائيلية وعمليات اختطاف، مؤكدا أن ذريعة الوجود الإسرائيلي المؤقت لم تعد مقبولة اليوم. كما شدد علبي على مطالبة سوريا بزيادة تمويل قوة الأمم المتحدة لفض الاشتباك، بالإضافة إلى المطالبة برقابة صارمة على اتفاق عام 1974. هذا وكان مجلس الأمن قد مرر بالإجماع قرارا يقضي بتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل الأندوف. جاءت هذه الخطوة بعدما قدمت كل من روسيا والولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن وفق وثيقة أممية صادرة في 23 حزيران تضمنت تعبيرا عن القلق إزاء جميع انتهاكات اتفاق فض الاشتباك بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والجيش السوري. كما دعت الوثيقة الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار ولمنطقة الفصل، مع التشجيع على الاستفادة الكاملة من وظيفة الاتصال التي تقوم بها قوة المراقبة لمعالجة المسائل موضع الاهتمام المشترك والحيلولة دون أي تصعيد للوضع عبر خط وقف إطلاق النار.

0: من جانبه قال وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن جيش الاحتلال سيواصل وجوده فيما وصفها بالمناطق الأمنية في سوريا ولبنان وقطاع غزة. شدد كاتس وفق ما نقلته وكالة رويترز على أن بلاده لن تنسحب من هذه المناطق ما دامت ترى أن الظروف الأمنية تستدعي ذلك، مشيرا إلى أن إسرائيل تعارض الانسحاب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان رغم الضغوط الدولية. عقب سقوط النظام المخلوع صعدت إسرائيل من تحركاتها العسكرية عبر شن ضربات على مطارات ومواقع عسكرية داخل سوريا والتوغل في المنطقة العازلة في خرق الاتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974. في المادة التالية نتوقف عند أبرز الانتهاكات الإسرائيلية.
1: في الثامن من كانون الأول 2024 وبعد سقوط نظام الأسد تحركت إسرائيل بسرعة لفرض قواعد اشتباك جديدة في سوريا ودفنت اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 التي حافظت على هدوء الجبهة لأكثر من أربعة عقود في المنطقة العازلة التي تنتشر فيها قوات الإندوف الأممية لمراقبة تنفيذ الاتفاق على مساحة تتجاوز 235 كيلومتراً مربعاً. شنت إسرائيل أوسع عملية عسكرية استهدفت خلالها مواقع الجيش السوري ودمرت نحو 80% من قدراته القتالية فيما وصف بأكبر عملية تجريف استراتيجي لجيش دولة في المنطقة حملت اسم سهم باشان. أتبعته بتحركات برية احتلت القوات الإسرائيلية قمة جبل الشيخ الاستراتيجية وتوغلت داخل الأراضي السورية وصولاً إلى ريف القنيطرة وأجزاء من محافظة درعا. جيش الاحتلال أقام سواتر ترابية ونقاط تفتيش قيدت من خلالها حركة السكان بالتوازي مع تنفيذ مشروع سوفا 53 وهو ممر تحصيني بطول كيلومترين داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة ويمتد المشروع من منطقة أم العظام والقحطانية مروراً بالحميدية وجبات الخشب وصولاً إلى بلدة حضر ومنحدرات جبل الشيخ. مع الوقت رفعت إسرائيل مستوى التصعيد من عمليات التوغل إلى إقامة بوابات عزل بين القرى ما يتيح لها التحكم بحركة الدخول والخروج من القرى ويفسح لها المجال عبر إنشاء البوابات بإعادة رسم الفصل الجغرافي ما يعزز سيطرتها ويكرس وجودها جنوب سوريا. ترجمت تلك التحركات بزيارة قام بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة جنوب سوريا، قال إنها بهدف التأكد من جاهزية إسرائيل لمنع تكرار أحداث 7 أكتوبر من الجانب السوري ومنع أي تهديدات أمنية محتملة بحسب وصفه. وقد اعتبرت الزيارة انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية ما أثار موجة واسعة من الاستنكارات العربية والدولية.
0: ينضم إلينا أحمد مظهر سعد الكاتب والمحلل السياسي من دمشق. صباح الخير أستاذ أحمد، ما أهمية هذا القرار الذي أقره مجلس الأمن بتجديد ولاية قوات الأمم المتحدة لفض الاشتباك في سوريا؟
2: أسعدتم صباحاً وكل المشاهدين. يعني هو تجديد الولاية هو شيء روتيني يحصل كل سنة، لكن حقيقة المسألة أبعد من ذلك الآن باعتبار أن هناك تعنت إسرائيلي في العودة إلى طاولة المفاوضات بما يخص تحديث اتفاق 1974 أو اتفاق جديد أمني بين سوريا وإسرائيل. ما يجري على الأرض حاليا ومن تصريحات إسرائيلية تؤكد على أنها لن تنسحب من تلك المناطق أو من جلها على الأقل، ولن تصل إلى تفاهمات أمنية إلا على قدها ومقاسها وحسب رؤية اليمين المتطرف لإسرائيل. كل ذلك يشير إلى أن هناك ضغوط قليلة وغير كافية حتى الآن من الأمريكان. أنا باعتقادي ما يجري هو يؤكد على أنه لا إمكانية على ما يبدو حتى الآن لضغط جدي وحقيقي من قبل الإدارة الأمريكية، وكذلك الموقف العربي الرخو في هذا الاتجاه. هذا كله يدفع إلى أن تكون إسرائيل وعلى رأسها نتنياهو حالياً اليمين المتشدد والمتطرف يعتقد أنه انتصر في المنطقة الشرق الأوسط على الجميع من غزة إلى لبنان إلى إيران، وبالتالي هو لن يكون سهلا بالتعاطي مع اتفاق أمني مع سوريا إلا وفق شروطه هي، وأنا بتصوري أيضا الشروط الإسرائيلية التي كانت قبل الحرب الأخيرة مع إيران هي ستكون الآن أكثر تشددا وأكثر حسما بالنسبة لإسرائيل.
0: مندوب سوريا في الأمم المتحدة إبراهيم علبي أكد وجود وساطة أمريكية من أجل استئناف المفاوضات، ما إمكانية أو ما فرص يعني هذه الوساطة لإنجاح المفاوضات؟
2: يعني هي الوساطة موجودة منذ الأساس ووساطات أخرى أيضا في أذربيجان والأمارات، لكن أنا بتصوري كل ذلك لا يبدو أنه يعني يقنع الإسرائيليين، لأنهم لا يرون أن هناك جدية حقيقية بالتعاطي مع الأمر. بمعنى آخر، الإدارة الأمريكية كان همها وما زال الأمن القومي الإسرائيلي أولا، وبالتالي تدرك إسرائيل ذلك وتعرف أن التحالف بين إسرائيل وأمريكا هو الأهم، ومن ثم حتى لو أن هناك إيجابية للتعاطي مع العهد الجديد في سوريا، لكن لا يمكن أن يكون على حساب إسرائيل. وإسرائيل لا أتصور أنها وفق الظروف الآنية المنتفجة خارج منتفجة بشكل كبير من هذه الحروب في المنطقة يمكن أن تعطي ببساطة ما عجزت غيرها على إعطائه بالعسكرة. بمعنى آخر، الواقع العربي رخو وغير قادر على إعادة هذه الأراضي المحتلة، ومع ذلك هناك احتمالات كبرى عبر المفاوضات الأمريكية لاتفاقات أمنية جديدة لا أعتقد أنها ستكون إيجابية جدا بالنسبة للسوريين.
0: ما مدى ارتباط الملف السوري في هذه النقطة أو في هذا السياق بما يجري في الإقليم، سواء في لبنان من ناحية ومن ناحية أخرى أيضا إيران؟
2: يعني أنا قلت أنه إسرائيل بعد هذه الحروب في المنطقة وخروجها منتصرة كما يشعر نتنياهو، كل ذلك يعطي يعني بعدا تشدديا وتصلبيا بالتعاطي مع الشروط الواقعية فيما يتعلق بالاتفاق الأمني. كذلك الأمر في نسبة لبنان، يعني بالتأكيد هناك ارتباط، انعكاسات سلبية بكل أسف ما يجري في المنطقة ليس انعكاسا إيجابيا بل سلبيا على الواقع السوري، والواقع السوري كما نعلم جميعا غير قادر حاليا على فتح حروب، وأصلا السياسة السورية الجديدة لم تعلن يوما أنها بصدد فتح حرب مع إسرائيل. صحيح أن الحروب هي قادمة لا محالة في مستقبل الأيام، لكن الآن ليس ظرفها ولا إمكانية سورية على فتح حروب مع إسرائيل، وتدرك إسرائيل جيدا هذا الواقع الذي وصلت إليه المنطقة ووصل إليه العرب عموما بظل فقدان مشروع عربي أمني قادر على مواجهة التعديات والأطماع الإيرانية من جهة وكذلك الإسرائيلية.
0: شكرا لك أحمد مظهر سعدو، الكاتب والمحلل السياسي من دمشق.
2: شكرا لك.
0: أعرب وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير الخارجية الأمريكي عن دعمهم للشعب السوري في بناء دولة مستقرة وآمنة وشاملة وذات سيادة. أكد الوزراء في البيان الوزاري المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري بين المجلس والولايات المتحدة الأمريكية، أكدوا على التزامهم بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها ودمجها في محيطها الإقليمي، كما قرروا مواصلة العمل مع الحكومة السورية وتقديم المساعدة لها في مواجهة التحديات الرئيسية مثل مكافحة الإرهاب واستعادة الخدمات الأساسية وتحسين مناخها الاستثماري وتمكين العودة الطوعية للاجئين والنازحين داخليا وفق ما جاء في البيان. التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث بحث الجانبان العلاقات بين البلدين ومستوى تطور مختلف مسارات التعاون بينهما، إلى جانب عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. هذا وأكد الرئيس الإماراتي دعم بلاده لكل الجهود الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري في التنمية والاستقرار والازدهار، كما التقى الشيباني نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، وتناول اللقاء مجمل الأوضاع الإقليمية ومنها التطورات في سوريا ولبنان وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية. عينت الحكومة السويدية جيسيكا سفيردستروم سفيرة لها في العاصمة السورية دمشق على أن تتولى منصبها الجديد في شهر آب المقبل. وتشغل سفيردستروم في الوقت الحالي منصب سفيرة السويد في بيروت، كما شغلت سابقا منصب المفوضة المؤقتة للسفارة السويدية لدى سوريا، وشغلت منصب سفيرة السويد في بغداد، إضافة إلى عملها في عدد من الوحدات داخل وزارة الخارجية السويدية، بما في ذلك توليها منصب نائبة رئيس وحدة السياسة الأمنية الأوروبية. أفاد وزير العدل مظهر لويس بأن سقوط النظام المخلوع كشف مقتل أكثر من 1,000,000 شخص وحالات إخفاء قسري تتجاوز 250,000 إنسان في السجون، وأكثر من 15,000,000 نازح ومهجر، وأكثر من 75% من المدن والبنية التحتية المدمرة. أضاف لويس في كلمة له خلال منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة المنعقد في العاصمة الجورجية تبليسي أن سوريا تخلصت من حكم استبدادي مارس العنف ضد شعبه، وانطلقت منذ سقوطه في التركيز على مبدأ المواطنة المتساوية إلى جانب تعزيز مبدأ سيادة القانون والإصلاح الإداري ومحاربة الفساد وتشجيع الاستثمار. أطلقت مبادرة قوة القرار بصوت النساء التابعة لتجمع ناشطات حلب حملة بعنوان صوتها قرار، للمطالبة بتعزيز مشاركة النساء في مواقع صنع القرار وضمان تمثيلهن بنسبة لا تقل عن 30% في المؤسسات الوطنية والمحلية. قالت المبادرة إن إطلاق الحملة يأتي في أعقاب انتخاب مجلس الشعب الأخيرة، مشيرة إلى أن نسبة النساء لم تتجاوز في المجلس الجديد 6%. وأضافت أن العريضة الإلكترونية لحملة صوتها قرار حصدت 400 توقيع خلال أول 24 ساعة من إطلاقها، مؤكدة أنها ستواصل جمع التوقيع بهدف توسيع قاعدة التأييد للمطالبة بزيادة تمثيل النساء في مواقع صنع القرار على المستويين الوطني والمحلي. أكدت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حلب أن التعرفة الجديدة تقتصر على أرياف المحافظة ولا تشمل مدينة حلب. أوضحت الشركة أنه تم اعتماد تعرفة شهرية مقطوعة وفق الشرائح المعتمدة لكل فئة من فئات الاشتراك في مناطق الأرياف لعدم توفر عدادات مياه في معظمها، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي كإجراء تنظيمي مؤقت يضمن توحيد آلية الاستيفاء واستمرار تقديم خدمة مياه الشرب. وأضافت الشركة أنها تعمل على تأمين استدامة تشغيل وصيانة منظومات المياه مع مراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين. اختتمت فعاليات المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية فود إكسبو 2026 في دورته 21 برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة. بدوره أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة دلتا المنظمة للمعرض غياث الشماع توقيع عشرات الاتفاقيات والتفاهمات بين الشركات المشاركة وجهات حكومية، بما يعزز الصادرات السورية ويوفر فرص عمل تدعم الاقتصاد الوطني. شهد سعر صرف الليرة السورية تحسنا بنحو 1,000 ليرة أمام الدولار الأمريكي خلال يومي الأربعاء والخميس، وذلك غداة تشكيل لجنة تحديد أسعار المواد البترولية وتوصيتها باعتماد الليرة في عمليات بيع المشتقات النفطية.
3: شهدت الليرة السورية تحسنا ملحوظا على وقع توصية باعتمادها في مبيعات المشتقات النفطية، إلا أن هذا الانتعاش عجز عن تخفيض أسعار السلع في الأسواق على الفور.
4: نزل الدولار، طلع الدولار، بالنسبة للأسعار والمواد التموينية ضحيتها منه المواطن السوري. طالما ارتفع الدولار المفروض الأسعار رفعوها، نزل الدولار المفروض ينزلونها. التجار مستغلين هذه الفرصة حقيقة، يعني نزل الرفع من الضحية هو المواطن السوري، سواء الرفع سواء نزل.
3: يرى خبراء أن الأثر الإيجابي لتوصية لجنة تحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية هو تحفيز الطلب على العملة المحلية من دون إحداث فارق جذري في البنية الاقتصادية.
5: طبعا صار هلأ الطلب على ثمن المحروقات هو بالليرة السوري ما نوب الدولار، فهذا أثر على زيادة الطلب على الليرة السوري وانخفاض الطلب اليومي على الدولار، لهيك انخفضت أسعار الدولار مقابل الليرة السورية. بالنسبة لموضوع عملية استقرار قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، مفروض يكون في عندنا نحن مقومات اقتصادية، إنتاج وتصدير ونقل وترانزيت، فنحن هلا بمراحل ساعتنا ما وصلنا لها، وإن شاء الله بنتمنى بالمراحل القادمة إنه يتستقر الليرة السورية وتستمر بالانخفاض.
3: ما يزال الاستقرار غائبا عن قيمة الليرة رغم تحسن قيمتها وسط حالة من الترقب تسود المشهد.
6: من غير المعروف بعد إن كانت قيمة الليرة ستتحسن أكثر أم أن ما يحدث سيكون مؤقتا كما المرات السابقة، فالتجار ينتظرون استقرار سعر صرفها مهما كان، والمستهلكون ينتظرون انخفاض أسعار كل السلع. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: بحثت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مع وفد من السفارة الفرنسية في دمشق آليات تطوير التعاون في عدد من الملفات الجمركية والاقتصادية. أوضحت الهيئة في بيان أنها استعرضت أمام الوفد الفرنسي أبرز الإصلاحات الجمركية المنفذة وسياسة توحيد الرسوم المطبقة على جميع الدول بما يعزز العدالة والشفافية، في حين أكد الوفد الفرنسي استعداد بلاده لتقديم الدعم التقني والتدريبي. كما اتفق الجانبان على إعداد مذكرة تفاهم تعزز التعاون الجمركي والعلاقات بين البلدين. أطلقت الجمعية السورية للذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال مبادرة لمحو الأمية الرقمية المتقدمة تستهدف 1,000,000 مستخدم، وذلك خلال فعالية أقيمت في المكتبة الوطنية بدمشق، وشهدت أيضا تخريج الدفعة الأولى من مدربي الذكاء الاصطناعي في سوريا.
7: الفرقة هذه المجموعة تهتم بالذكاء الاصطناعي.
8: اليوم نحن كثير فرحانين باطلاق المبادرة الوطنية، مبادرة تأهيل 1,000,000 مستخدم ذكاء اصطناعي سوري برعاية كريمة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات استاذ عبد السلام هيكل. هي المبادرة بتهدف لتأهيل 1,000,000 مستخدم ذكاء اصطناعي سوري على كافة بقع الجغرافيا السورية بكل القرى بكل المحافظات بكل المدن. هدفنا انه يصير كل شخص سوري قادر يستخدم الذكاء الاصطناعي بمجاله ليطور من نفسه ليطور من عمله ليطور من دراسته، ان شاء الله نواكب العالم ونلحق السباق العالمي بإذن الله تعالى.
9: احنا انطلقنا من مفهوم انه احنا بدنا نعمل مدربين ذكاء اصطناعي لهدف واحد، اللي هو انه هي العمليه تصير منظمه وتصير محوكمه. ما بدنا مدربين ذكاء اصطناعي غير اكفاء لحتى يكونوا ضمن سوريا، وبحيث انه هن يعلموا العالم شغلات خطا. ان شاء الله رح يكون في عنا نظام معادل للمدربين، ورح يكون في عنا دورات ان شاء الله موسميه تتعلق بموضوع AI TOT كل فتره والثانيه، حتى نحن نوصل للعدد اللي احنا عم نطمح له اللي هو 1,000,000 مستخدم ذكاء اصطناعي في سوريا.
0: تثير إشغالات الأرصفة والبسطات المنتشرة في عدد من شوارع طرطوس شكاوى متكررة من المواطنين لما تسببه من صعوبات في التنقل وإعاقة لاستخدام الممرات العامة.
10: تتكرر شكاوى مواطنين من إشغالات الأرصفة في عدد من الشوارع والمناطق الحيوية وما تسببه من صعوبات في حركة المشاة واضطرار بعضهم إلى استخدام الطريق المخصص للمركبات، لا سيما في المواقع التي تشهد حركة كثيفة على مدار اليوم.
11: بالنسبة لموضوع الأرصفة في عندك مشكلتين، مشكلة الرصيف وقت بيشغلوا ومشكلة الطريق. في عندك مثلا بعض أصحاب المحلات بيحطوا حواجز على الطريق بيمنعوا السيارة تصف، والتاني شيء بالنسبة للأرصفة بيحطوا حواجز كتير بتضطر أنه مثلا المواطنين تمشي على الرصيف بتعيق السير.
10: تطرح هذه الشكاوى تساؤلات حول الإجراءات المتخذة لتنظيم إشغالات الأرصفة والبسطات وآليات التعامل مع المخالفات بما يحقق انسيابية الحركة ويحافظ على استخدام الأرصفة للغاية المخصصة لها.
12: ملف إشغالات الأملاك العامة ملفات المؤرقة جدا مش مدينة، والتي تعتبر تحدي كبير لمش مدينة طرطوس نظرا لعدم التزام أصحاب البسطات وأصحاب المحلات بالقرارات مجلس المدينة. يتم توجيه الإنذارات اللازمة لأصحاب البسطات سواء محلات أو بسطات عامة، ومن بعدها في حال عدم التقيد يتم توجيه قرارات بالتشميع وتنظيم الضبوط اللازمة بالتعاون بين قسم شرطة دمشق المدينة وقسم ضابطة المدينة.
10: تشكل هذه المشكلة محور شكاوى متكررة لدى المواطنين. في المقابل يرتبط جزء منها بظروف معيشية تدفع بعض أصحاب البسطات إلى الاعتماد عليها كمصدر دخل رئيسي، في واقع يفرض تحديات تتمثل بتحقيق توازن بين متطلبات التنظيم والواقع المعيشي. إشغال الأرصفة أمر ما يزال محل شكوى لدى عدد من المواطنين، لما يسببه من إعاقة للمشاة ويجبرهم على النزول إلى الشارع في مشهد يتطلب إجراءات تنظيمية أكثر صرامة. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
0: تبقى معنا لنجبارة من طرطوس مراسلة التلفزيون. لين، صباح الخير، ما مدى انتشار هذه الظاهرة البسطات وأشغال الأرصفة، وهل تتركز في مناطق محددة؟
13: صباح الخير. نعم، صراحة موضوع إشغالات الأرصفة هي مشكلة عامة في محافظة طرطوس. في معظم الأسواق يعني البسطات موجودة على الأرصفة وحتى على بالشوارع الرئيسية أيضا، ويعني الأمر لا يقتصر فقط على البسطات، إنما أيضا على أصحاب المحلات التجارية الذين يشغلون مساحات كبيرة من الأرصفة. هذا الأمر يعيق حركة المشاة ويجبر المواطنين يعني للنزول إلى الشارع، ولكن حتى يعني الأمر ينعكس بشكل سلبي على السيارات أيضا. فبعض الأسواق يعني تتجنب السيارات الدخول إليها بشكل كامل بسبب إشغالات الشوارع، حتى ليس فقط الأرصفة وأيضا يعني أماكن ركن السيارة. فهذا يعني الموضوع يعني يشغل مساحات كبيرة من الأسواق. وطبعا مجلس مدينة طرطوس يقومون بإنذار المخالفين من أصحاب المحلات، إنما ما يتعلق بأصحاب البسطات فيعني يقولون أنهم يراعون بعض الشيء الأوضاع المعيشية الصعبة والظروف الصعبة، فيعني لا يقومون على الفور بإزالة المخالفات بما يخص أصحاب البسطات، إنما أصحاب المحلات التجارية يقومون بإنذارهم ومن ثم بتشميع محلاتهم.
0: هل هناك أي تفكير حكومي أو غير حكومي يعني إيجاد بدائل خاصة لأصحاب البسطات كما ذكرتي في ظل يعني الظروف المعيشية الصعبة؟
13: صراحة يوجد مطالب لتخصيص أسواق أو مساحات يعني مخصصة للبسطات، ولكن يعني لا يوجد تنفيذ فعلي لحد الآن. يعني هي خطط مستقبلية على المدى البعيد، ولكن لحد الآن لا يوجد تنفيذ. يعني فقط يتم مخالفة أصحاب المحلات الذين يشغلون الأرصفة، وأصحاب البسطات يعني يراعون أوضاعهم المعيشية، ويعني لا يوجد حلول لحد الآن تنهي هذه المشكلة.
0: شكرا لك لين جبارة مراسلة تلفزيون سوريا من طرطوس. تستعيد بلدة كسب بريف اللاذقية مكانتها كوجهة سياحية مع تزايد أعداد الزوار خلال الموسم الحالي، وسط مطالبات بتحسين الخدمات والبنية التحتية لتعزيز تجربة السياح ودعم استمرار النشاط السياحي في المنطقة.
14: تستعيد بلدة كسب بريف اللاذقية تدريجياً حركتها السياحية مع ازدياد أعداد الزوار القادمين من مختلف المحافظات السورية ومن خارج البلاد، مستفيدة من تحسن الوصول إلى المنطقة وعودة النشاط إلى المرافق السياحية والخدمية فيها.
15: أنا بشتغل بمكتب عقاري وصار لي هون 25 سنة مقيم بكسب. أنا من حلب، والحمد لله هالسنة السياحة كتير كويسة وجيدة، وخاصة بعد التحرير فتحت الطرقات ورجعت لطريق حلب الفرلو اللي هو الأساس اللي بيخدم مدينة كسب.
14: ورغم الانتعاش الملحوظ الذي تشهده المنطقة، يرى عدد من الأهالي أن استمرار هذا النشاط يتطلب تحسين واقع الخدمات الأساسية، ولا سيما الطرق والبنية التحتية والإنارة العامة، بما ينسجم مع طبيعة كسب كمنطقة تعتمد بشكل رئيسي على الحركة السياحية.
16: نحن مبسوطين لأن السياحة تطورت عنا، بس عنا مشاكل شوي بالطرق، المواصلات الطرق مش مزبوطة، عم بيعانوا السيارات وعم بيصير حوادث كتير. بتمنى أنه يتزبط، لأن حرام منطقة سياحية وعم بيشكوا للسياح اللي عم بيجي عنا، وتانيا عندنا الكهرباء يعني كمان مش مزبوطة. البيوت اللي عم بيأجروا عم بيعانوا المستأجرين من الكهرباء.
17: هلأ هو التنوع بالنشاطات هو أهم شيء، إن كان كزيب لاين، تلفريك، المطاعم، الاختلاف بالمطاعم والمأكولات شرقية وغربية، كمان يعني الاهتمام بالطرقات. للأسف لساتنا شوي عم نعاني بموضوع الطرقات والحفريات، وهيدا شيء نعرف هو متراكم من سنين سابقة، بس يعني لازم العمل عليه بشكل أكثر.
14: يؤكد الزوار أن ما يميز المنطقة لا يقتصر على طبيعتها ومناخها فحسب، بل يشمل أيضا التنوع المتزايد في المرافق والأنشطة السياحية وتطوير الخدمات العامة ومعالجة المشكلات المتراكمة في بعض المواقع، يبقى عاملا أساسيا لتعزيز تجربة الزوار وتشجيع المزيد من السياح على قصد المنطقة.
0: أعلنت محافظة حمص عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها على طريق حمص حماة بعد تأهيل جسر الإسمنت. أضافت المحافظة أن حركة المرور تم استئنافها بشكل كامل بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، مؤكدة أنه لا حاجة للمرور عبر التحويلة المؤقتة التي كانت معتمدة خلال فترة تنفيذ الأعمال. بحث قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد سبل معالجة الأزمة الناجمة عن نقص المحروقات وارتفاع أسعارها في المحافظة. نقلت وكالة نورث بريس أن اللقاء تناول واقع قطاعات الطاقة والكهرباء والمياه وسبل دعمها وتحسين الخدمات المقدمة للسكان في ظل التحديات التي برزت مؤخرا نتيجة لارتفاع أسعار المحروقات. كما اتفق الجانبان على وضع آلية دعم خاصة بمحافظة الحسكة تهدف إلى تعزيز استقرار قطاع المحروقات. فتحت الاحتجاجات الخدمية التي شهدتها مدينة القامشلي خلال الأيام الماضية الباب أمام تساؤلات تتعلق بمستقبل المشهد السياسي شمال شرقي سوريا، لا سيما أنها تزامنت مع سير بطيء لخطوات الاندماج وتحركات خارجية أجراها قائد قسد مظلوم عبدي في عواصم أوروبية.
18: ضد الفقر ضد الجوع
19: ضد الفقر.
20: في شمال شرقي سوريا يرتفع صوت الشارع احتجاجا على أسعار المحروقات ليتداخل مع مسار سياسي معقد حول اتفاق الاندماج بين قسد والحكومة، بالتوازي مع تحركات سياسية خارجية تضع المنطقة في صورة ضبابية تتداخل فيها الحسابات المحلية بالرهانات الخارجية. آخر الاحتجاجات كانت في مدينة القامشلي، وسببها ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها المباشر على تكاليف النقل والكهرباء. تخللها قطع طرق وإحراق إطارات مع رفع مطالب بإيجاد حلول عاجلة تضمن توفير المازوت وتضبط الأسعار. هذه الاحتجاجات جاءت بعد أسابيع من تصاعد الجدل حول أسعار المحروقات بالتزامن مع خطوات الدمج في قطاع النفط بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية وما رافقها من خطوات تنفيذية للدمج في عدد من المؤسسات المدنية والعسكرية، ما دفع بعضهم إلى ربط الحراك الشعبي بالسياق السياسي. وفي موازاة كل هذه التطورات برزت جولة قائد قسد مظلوم عبدي في أربيل ثم في عواصم أوروبية لتزيد الأمور تعقيدا، حيث أثير حولها جدل واسع في الأوساط السياسية والإعلامية السورية، لا سيما أنها جاءت بحسب مؤشرات من دون تنسيق مع الحكومة. وما بين الضغط الشعبي وتشابك السياسة يقف الشارع شمال شرقي سوريا أمام مشهد مفتوح على احتمالات متعددة بانتظار ما ستؤول إليه خطوات الدمج وانعكاساتها على الشارع في مسار يسير ببطء وسط تشابكات إقليمية ودولية.
0: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن بدء تسيير الخطوط الجوية السورية رحلاتها المباشرة بين دمشق وأمستردام اعتبارا من الثاني من تموز المقبل. أوضحت الهيئة أن هولندا ستكون الوجهة الأوروبية الأولى التي يعود إليها الناقل الوطني السوري. هذا وأعلن رئيس الهيئة عمر الحصري قبل أيام عن بلوغ الخطوات النهائية تمهيدا لإطلاق الرحلات المباشرة بين دمشق وأمستردام. قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن تزايد أعداد العائدين إلى سوريا لا يعني اكتمال شروط العودة الطوعية والآمنة، مؤكدة أن ملايين السوريين ما زالوا يواجهون تحديات أمنية واقتصادية وقانونية وخدمية. أوضحت الشبكة في تقرير أن أكثر من 3 ملايين سوري بين لاجئ ونازح داخلي عادوا إلى مناطقهم منذ 8 من كانون الأول 2024 حتى نهاية الربع الأول من عام 2026، مشيرة إلى استمرار أزمة النزوح الداخلي رغم إغلاق عدد من المخيمات وعودة أكثر من 1,800,000 نازح. أفاد وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفيتشي أن عدد الأجانب المقيمين بشكل قانوني في تركيا بلغ 3,632,000، بينهم نحو 2,265,000 سوري يقيمون في البلاد تحت بند الحماية المؤقتة. أوضح تشيفيتشي أن 1,425,000 شخص عادوا إلى بلدانهم بشكل طوعي وآمن خلال الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2026، مشيرا إلى استمرار الجهود التركية في مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات التهريب تهريب المهاجرين. شهدت جامعة ابن خلدون في اسطنبول فعالية لتكريم الطلاب 10 الأوائل المشاركين في تحدي القراءة العربي، وتناول المشاركون خلال الفعالية أهمية القراءة في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته اللغوية، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الأطفال العرب والسوريون في المهجر للحفاظ على لغتهم العربية وإتقانها.
19: اليوم هذه مناسبة مميزة، ونتمنى لأبنائنا المكرمين مزيدا من التألق والنجاح.
21: اسمي محمد شربجي تلو، سوري الهوى والهوية، عمري 16 ربيعا، قارئ نهم وداعية للقراءة. بدأت في القراءة بعمر صغير منذ نعومة أظافري، وللآن أنا أقرأ لله الحمد. بالبداية كان الأمر صعب نوعا ما، والآن أنا هنا أكرم من ضمن 10 الأوائل في مسابقة تحدي القراءة العربي. نحن كطلاب مهجر نواجه صعوبات كثيرة حقيقة، من بينها صعوبة أن نوجد كتبا عربية، لأننا يعني عرب بالأخير، ولكن مع الصبر والمثابرة نجد ولله الحمد مع الكثير من الصعوبات، ونقرأ ولله الحمد مع المنهاج التركي.
22: المشكلة الأساسية اللي تواجهنا هون أما تدرس باللغة التركية أو بلغة أجنبية، واللغة العربية يعني بكل الأحوال هي مهمشة يعني بالمهجر. بس كان تحدي كبير يعني بالبيت، نحن مسيلة وقت محدد للدراسة باللغة العربية، يعني كل يوم ساعة أو ساعتين، حتى مخصصين كل يوم مثلا ساعة قرآن عم بتتابع عن طريق المنصات، يعني اللغة العربية تعلمت أغلب عن طريق الأساتذة أونلاين. يعني
23: أنا نورة دقدوقة، والدة عمر غازي. عمر يعني هلا من 10 الفائزين على مستوى الجمهورية التركية في تحدي القراءة العربي. عمر بدأت معه بمراحل مبكرة جدا من عمره، من عمر 2 بدأت أقرأ له القصص. طبعا ما كان يعرف يقرأ هو، لكن كان يشوف القصة، وبناء على القصة صار هو بعمر 3 سنين يحكي لي القصص اللي كنت أنا أحكي له إياها. بعمر 5 سنوات بدأنا بتعلم الأحرف والكتابة، وصار يقدر يكون جملة بعمر 5 سنوات. بـ6 سنوات كان قراءته تعتبر بالنسبة لـ6 سنوات ممتازة، وبعدين ظل مستمر بالقراءة. فكان عندنا بشكل يومي لازم يقرأ عمر 5 صفحات أقل شيء بشكل يومي، وشوي شوي كل ما كبر بالعمر كانت تزداد عدد الصفحات. فحتى هذا العام وصل بعمر 11 سنة عمر قرأ 200 كتاب بفضل الله تعالى.

في الملف اللبناني، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية المحادثات التي تتوسط فيها واشنطن بين إسرائيل ولبنان، والتي كان من المقرر أن تنتهي الخميس، ستستمر ليوم إضافي. كما أوضحت الخارجية الأمريكية أن جولة المحادثات الخامسة التي بدأت هذا الأسبوع ستستأنف اليوم الجمعة، في حين قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن إسرائيل ولبنان تحرزان تقدما في محادثاتهما، وهما على وشك التوصل إلى ما سماها تعهد نوايا. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن رغبتهما في تشكيل تحالف دولي خلفا لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان يونيفيل. قال ماكرون إن فرنسا وإيطاليا تريدان إطلاق تحالف لمرحلة ما بعد اليونيفيل بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتعزيز سيادة لبنان وقواته المسلحة بحسب قوله. وجاء الإعلان خلال لقاء ماكرون وميلوني في مدينة أنتيب الفرنسية، حيث عقد الجانبان أول قمة ثنائية لهما. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب بشدة في إبرام صفقة، وإن بلاده تتفاوض معها من موقع قوة مطلقة، مؤكدا أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وقد وافقت على ذلك. كما لفت ترامب إلى أن مضيق هرمز مفتوح، وشهد أمس خروج 19 مليون برميل نفط، وهو الرقم الأعلى في تاريخه. وصف ترامب التقارير التي تتحدث عن تحسن وضع إيران بالأخبار المزيفة، وأضاف أن بلاده أغرقت 159 سفينة إيرانية بالكامل، موضحا أن التحرك ضد إيران كان ضروريا لأن امتلاكها سلاحا نوويا يعني زوال إسرائيل والشرق الأوسط وتعريض العالم للخطر وفق تعبيره. حذرت هيئة مضيق هرمز الإيرانية من أن السفن العابرة في مضيق هرمز خارج المسارات التي حددتها لن يضمن لها العبور الآمن. وشددت الهيئة الإيرانية على أن المالك والمشغل وربان السفينة يتحملون مسؤولية عواقب المرور عبر مسارات غير مصرح بها. جاء التحذير عقب إبلاغ سفينة شحن عن هجوم مشتبه به قرب سلطنة عمان، في حين أكد مسؤولان أمريكيان لرويترز أن إيران أطلقت النار على السفينة من دون أن تعلق طهران على الواقعة. قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن الوكالة لديها مذكرة تنص على تفتيش المنشآت النووية الإيرانية. أكد غروسي أن تفاصيل العمل وتشكيل لجنة التنسيق الخاصة بعملية تفتيش المنشآت ستحددها المفاوضات الإيرانية الأمريكية. أوضح غروسي أن ترقيق اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب هو أحد الحلول المطروحة في التعامل مع مخزون اليورانيوم، معتبرا أن المواد النووية الإيرانية لم يتم نقلها منذ آخر تفتيش، لكن يجب التأكد من ذلك.

إلى أخبار كأس العالم. أنهى منتخب تونس مشاركته في كأس العالم بعدما تلقى هزيمته الثالثة تواليا في دور المجموعات، وهذه المرة أمام منتخب هولندا بنتيجة 3-1. تلقى المنتخب التونسي هدفين خلال الدقائق 7 الأولى بعدما سجل الياس سخيري هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 3، وأضاف برايان بروبي الهدف الثاني لهولندا بعد 4 دقائق من مسافة قريبة، مستغلا ركلة حرة نفذها تيجاني ريندرز من الجهة اليمنى قابلها فيرجيل فان دايك برأسه لتصل إلى بروبي الذي أودعها الشباك. حجز منتخبا اليابان والسويد مقعديهما في دور 32 من كأس العالم بعد تعادلهما بنتيجة 1-1 في الجولة 3 من منافسات المجموعة 6. سجل دايزن مايدا هدف اليابان في الدقيقة 56 قبل أن يعادل أنتوني إيلانغا النتيجة للسويد في الدقيقة 62، ورفعت اليابان رصيدها إلى 5 نقاط لتتأهل وصيفة للمجموعة خلف هولندا المتصدرة ب7 نقاط، في حين تأهلت السويد برصيد 4 نقاط بعد احتلالها المركز 3 مستفيدة من فارق الأهداف لتتأهل ضمن أفضل 8 منتخبات احتلت المركز 3. حقق منتخب الإكوادور فوزا مفاجئا على ألمانيا بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة 5 ليحجز بطاقة التأهل إلى دور 32 من كأس العالم. وفي المجموعة ذاتها فاز منتخب ساحل العاج على منتخب كوراساو بهدفين دون رد سجلهما نيكولاس بيبي ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ويتأهل وصيفا للمجموعة خلف ألمانيا، بينما ودعت كوراساو البطولة بعد احتلالها المركز الأخير.

ودع منتخب تركيا كأس العالم بشكل رسمي بعد فوز قاتل على المنتخب الأمريكي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة 3 والأخيرة للمجموعة 4. افتتح المنتخب الأمريكي التسجيل مبكرا عن طريق المدافع أوستون تريستي في 3 ليمنح أصحاب الأرض أفضلية سريعة، لكن المنتخب التركي استعاد توازنه سريعا حيث نجح أردا جولر في إدراك التعادل بالدقيقة 10. كما تمكن المنتخب التركي من تسجيل الهدف الثاني في 31 عن طريق أوركون كوكتشو قبل أن يسجل سيباستيان بيرهالتر هدف التعادل لأمريكا في 49. ثم خطف كان أيهان الفوز للمنتخب التركي في 7 من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

0: أهلا، أنت مين؟
1: أنا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: إيه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض آخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، أنا عبد الله
1: وأنا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة ومنصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.
3: كاتبة عند صورة حافظ أسد هالجحش. زوجك ميت، لبقى تسأل. قلت له بدي أعرف وينه. أنا هيك وبتدبوس على إيدي. هي نفسها بجيبوا لنا العدس مع الدبان بالليل. قال لها أنا بدي انتحر. أنتوا ليه عم تكذبوا علي؟ أنا بعرف ماما وبابا بالسجن.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر. نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
5: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير واهلا وسهلا بكل يلي عم يتابعونا. يا رب يكون نهاركم مليان هدوء وطاقه حلوه بتشبهكم وبتشبه صباحكم الحلو. ويسعد صباحك منى.
1: وصباحك يا روز، ويسعد صباح كل مشاهدينا وين ما كنتوا، بالبيت بالشغل او بالطريق. ان شاء الله يكون يومكم بلش على خير وبطاقه حلوه.
0: نحن بكل صباح منى منرافق مشاهدينا ومنكون جزء من بداية نهارهم، منرافقهم بلحظات صباحية حلوة قبل ما تبلش عجقة النهار.
1: ومعكم اليوم كمان منفتح مساحة لقصص قريبة من حياتنا، مواضيع الواقع وحكي بمس تفاصيل يومنا.
0: لهيك خلونا نبلش هالصباح سوا ونشوف شو أهم عناوين فقراتنا لليوم. بمفاتيح الشغل لليوم، كلفة الانتظار. كيف ممكن قرار بسيط بالتأجيل يكلفنا وقت ومال بدون ما نحس؟
1: أما بفقرة الديكور رح نحكي عن أسرار التخزين بالبيت وكيف نستفيد من كل زاوية.
0: وبفقرة صحتك بالدنيا رح نحكي عن أنواع الفتوق المختلفة وكيف ممكن نميز بيناتهم.
1: ومنختم لليوم فقراتنا بفقرة شغل إيد، ويلي رح نتعرف عليها على فن الماندالا وجمال التفاصيل فيه، وأكيد رح يكون عنا وقفة عند قواعد الفيفا الجديدة بكأس العالم بفقرة خلف الشباك. خلوكم معنا.
0: يا صباح الخير وصباح البدايات الجديدة منى. يعني شوفي على سيرة البدايات، الناس
1: يا عيني على البدايات
0: يعني على البدايات، دائما البدايات حلوة مشاهدينا. الناس بتنقسم لفريقين، في أشخاص أو في فريق بيقول إنه النهاية هي نهاية الطريق وخلص، ما في بعدها.
1: النهاية هي نهاية الطريق،
0: إنه النهاية خلص انتهى الطريق وهي نهاية الحكاية.
1: أي.
0: في ناس بتقول كل نهاية هي بداية
1: جديدة.
0: فأنت من أنو فريق؟
1: لا، أنا شخصياً بآمن إنه يعني كل نهاية هي بداية لشيء جديد صراحة روز، يعني دائماً هيك بتفائل بالخير.
0: أكيد. هلا أنت أكيد عم تحكي عن هذا الكلام عن تجربة شخصية.
1: هيك
0: حسيت.
1: إيه يعني صراحة، لأنه هذا الشيء أنا صار معي شخصياً، إنه من أيام الجامعة أول ما تخرجت كنت حس إنه أوف، معقول مثلاً ما لقي شغل، معقول الكارير تبعي ما يكون آمن أو هيك. بس لا، بعدين يعني اكتشفت إنه يعني بعد مرحلة الجامعة هي نهاية مرحلة كتير كبيرة، يعني سنين دراسة، تعب وضغط وذكريات. بس يعني أكيد بنفس الوقت إنه يعني هاي المرحلة فتحت لي كتير باب جديدة. صحيح. وهيك لهيك أنا دائما كنت أحس بالأمل والتفاؤل.
0: صحيح، يعني بالنهاية كل نهاية

0: من اي نوع روز؟
1: لا انا من النوع اللي اكيد كل متفائلة. نهايه في لها بدايه جديده، هي بغض النظر عن تفاؤل هو يعني شيء تعلمته ببساطه. يعني هو درس تعلمته انه فعلا كل نهايه ان كانت سعيده بالنسبه لنا او حزينه هي في لها بدايه جديده، يعني مثل الجامعات وحتى بالفعاليات حتى صح. بالمشاريع اللي ممكن نعملها
0: اكيد. يعني مثل امبارح بالضبط روز بختام معرض فود اكسبو يلي كان محطه مهمه لكثير من الشركات.
1: صحيح منى، واكيد زميلنا عمار كان موجود هنيك وعمل جولات ممتعه بالمعرض وعرفنا على شركات وتجارب مختلفه، فخلونا نشوف سوا اول جوله.
2: مشاهدينا نحن هلا متواجدين بمعرض فود اكسبو بنسخته الثانيه مع بعد التحرير، عم نشوف اقبال كثير كبير عند مجموعه من الاشخاص يلي عم يشاركوا بهذا المعرض. رح نعمل تقرير صغير لحتى نشوف الزائرين شو رايهم بمعرض فود اكسبو بنسخته الثانيه ما بعد التحرير. بس قبل، كيف عم تلاقي المعرض؟
3: غير شكل وحلو كثير.
2: كثير حلو؟
3: كثير حلو، عم تونسني كثير.
4: هلا من اوائل المعارض المحليه اللي شفنا بدايه تعافي الاقتصاد السوري. المعارض اكبر دليل للتعافي الاقتصاد وخاصه صناعه المواد الغذائيه. احنا بنشارك معارض خارجيه ومعارض داخليه، نسبه الاقبال السنه ملفته للنظر ونسبه الناس الجديين. يعني اليوم الصناعي بيشارك بالمعرض على مبدا جلب الانتباه والزبائن، واثنين وجدوا الحمد لله بالمعرضات الجميله. وبنتمنى احنا موضوع المعارض يتركز عليها اكثر وصير معارض تخصصيه مثل هذا المعرض وتجذب اكثر عدد، لانه اليوم المنتج السوري والصناعه السوري بحاجه المعارض احسن ما يشارك بالمعارض الخارجيه وتكاليف عاليه وسفر وتضيع وقت. لا، نحن الاولى بهي المعارض، فنحن من اول الناس اللي بنشجع المعارض المحليه التخصصيه. المعرض المحلي اول فائده منه انه نحن قطاع كونسروا، يعني الموله تبع السوري. الاولى الزبون يجي على سوريا يشتري بضاعته احسن ما يطلع مثلا لألمانيا، يطلع لدبي، يطلع لسعودية يشتري المنتج السوري. المنتج السوري موجود هون، هي أول فائدة. ثاني شغلة إنه اليوم نحن داعمين للاقتصاد السوري، يعني لازم نساهم بدعم الاقتصاد السوري كشركات محلية. نعم في بعض الملاحظات اللي أنا كرأي شخصي فيها إنه اليوم لازم ندعم الشركات السورية المحلية بهيك معارض أكثر من الشركات الأجنبية، ما تكون المعارض هي مسألة ربحية. نحن كثير متأملين خير. اليوم بلشت البلد تعطي انفتاح واضح، يعني احنا اليوم كنا بعاد عن تطوير صناعتنا اكثر من 15 عام، فهلا بلشنا نطور بمعداتنا بافكارنا بالتصنيع. هي بتساعد بتنزل الكوست تبع الكلفه وبنفس الوقت ترفع الجوده. فنحن بنوعد السوري انه ياخذ بضاعه اجود بكلفه اقل.
5: لا انا بحب هاي التظاهره الحلوه اللي عم تصير ببلدي، اللي انا فخوره جدا انه عم يصير عندنا هذا التنظيم وهي المنتجات الحلوة من هون، نطلع من عند مكي وكل الشغلات الحلوة والماركات والأغذية وكل شيء موجود. يعني فخورة أنه هيك صناعات وهيك قصة صارت موجودة عندنا بالبلد.
6: مكي بدورة الفود إكسبو 21 ومكي بالدورة رقم واحد للفود إكسبو يعني من 21 سنة، فاليوم الدورة بتتميز أنه بالتوقيت والظروف اللي عم بتمر فيها سوريا بعد التحرير والانفتاح السياسي والاقتصادي، مثل ما شاهدنا نحن عم ترجع العلاقات الدولية لوضع الطبيعي، فهذا الشيء اللي خلى المعرض يكون على نطاق أوسع كمشاركة محلية وإقليمية. فمعنا أكثر من 12 بلد من حول العالم ومعنا أكثر من 300 شركة محلية وإقليمية بمعرض فود إكسبو لدورته 21. الزوار مثل ما شايفين الإقبال، نحن باليوم الرابع مشاركين كمجموعة مكي للصناعات الغذائية بمنتجاتنا. مثل ما تعودنا دائما عندنا مشاركات بمعارض داخلية وخارجية، ولكن بيميز المشاركة انه اليوم على ارض مدينة المعارض بدمشق بعد الفرحة الكبيرة اللي تحققت بسوريا والسوق الواعد اللي موجود بسوريا، عم نشهد نحن فترة تعافي للاقتصاد السوري والصناعة هي جزء من الاقتصاد. فمثل ما عم نشهد اليوم عدد الشركات الموجودة، العدد الزوار، المنتجات، اليوم مكي بتقدم منتجاتها بالتنوع الموجود فيها، عم تصدر لأكثر من 40 دولة حول العالم، زادت فرص التصدير بشكل أكبر إن شاء الله في الفترة القادمة، وهذا الشيء بينعكس أكيد على الواقع الصناعي والاقتصادي بشكل عام.
7: لاحظنا بالمعرض ب 2026

0: الزوار زادت أكثر من قبل، وصار عنا تقريبا صرنا نشوف حدا غريب بسوريا بفضل الله عز وجل. الحمد لله نحن كصناعة كون ثروة نحن نعتمد على المنتج الزراعي، وسوريا عندها منتج زراعي من البداية. فنحن أغلب منتجاتنا إذا بتشوف الصور عندك هي من التراب السوري.
1: فعلا منى خلال جولاتنا بالمعرض، ما بعرف انت اذا رحتي بس انا رحت زياره يعني، واكيد في لسه جولات ثانيه عاملها عمار، بس فعلا تعرفت على شركات جديده، فعلا تعرفت على صناعات محليه يعني يمكن نحن ما كنا بنعرفها من قبل، بس اكتشفنا انه لا، في صناعات محليه فعلا عاليه الجوده وفعلا بتستحق انه تنتشر.
2: ايه اكيد، يعني روز هيك انواع من المعارض اكيد بتذكرنا يعني خيرات بلدنا، وبنشوف قديش نحن بالفعل يعني سوريا هي رمز للخيرات، والواحد بحن قلبه انه بيشوف انه واخيرا رجعت البلد تنبض من جديد.
1: اكيد صحيح. هلا مشاهدينا بدنا نبدا معكم باول فقراتنا. في ناس كتير بتفكر انه الخساره دائما هي المبلغ يلي عم تدفعه، بس الحقيقه غير هيك، في قرارات يومية ممكن تكلفنا أكثر من هيك بكثير.
2: صحيح روز، وخاصة لما يكون القرار هو التأجيل أو الانتظار، يعني هون الخسارة ما بتكون واضحة مباشرة.
1: صحيح، يعني سواء الشخص كان عم يشتغل على حاله أو حتى صاحب مشروع وعم يدير شغله، أوقات قرار بسيط ممكن يضيع وقت ويأثر على النتيجة.
2: ومن هون بننطلق بفقرتنا مفاتيح الشغل لنحكي مو بس عن المصاري بل عن قيمة الوقت بالقرارات اليومية.
1: بمفاتيح الشغل لليوم يا منى رح نحكي عن كلفة الانتظار. بتعرف شو يعني كلفة الانتظار؟
2: كلفة الانتظار يعني خلينا نقول للمشاهدين انه كيف ممكن تأجيل بسيط يتحول لخسارة حقيقية.
1: صحيح، ومعنا لنفهم اكثر كالعادة الاستشاري والمدرب بإدارة وتطوير الأعمال عبد الله قاسم آغا. يسعد صباحك عبد الله.
2: يسعد صباحك.
3: صباح الخير.
2: يعني اليوم لا بدنا نأجل ولا بدنا ننتظر ولا ابدا
1: نفوت بالموضوع دغري اليوم عبد الله.
3: تماما.
1: شو الاكثر قيمه عبد الله بالنسبه لك او بحسب رايك، الوقت ام المال؟
3: نعم، حقيقه هي القصه. انا بالنسبه لي شخصيا الوقت لا يقدر بثمن، واساسا نحن طريقه تعاملنا مع الزمن مع الوقت مختلفه بين شخص واخر، ومن هون تنطلق الحكايه كلياتها. كيف عم نشوف وقتنا؟ قد ايه قيمته؟ هل أنا وقتي بمصاري ووقت غيري ببلاش؟ وهي في تصرفات كتيرة بمجتمعاتنا على فكرة بتأثر بهذا المجال يعني بطريقة أو بأخرى.
2: طيب، يعني نحن كيف ممكن نعرف تكلفة الفرصة البديلة بشكل بسيط للمشاهدين؟
3: حلو كتير هذا الكلام. بداية نحن دائما بنشوف بطبيعتنا البشرية منحب أنه نحن دائما نبحث عن الأوفر، منحب أنه نحن نشوف عدة خيارات. وهذا الكلام نحن بالعادة بنلاقي أحيانا بنوصل لسعر أرخص أقل من نفس المنتج خلينا نقول، بس بالمقابل ما بنحسب قد ايه أخذ معي زمن بالبحث. صحيح. عنه. فإني أنا أبحث عن سعر مخفض مثلا 20% وهو مبلغ ممتاز خلينا نقول إني وصل له، بس إني أقطع مسافة كتير طويلة لأوصل له وأدفع مواصلات عليه وأخذ الأهم من هيك زمن طويل لأوصل له، هي الكلفة. هي شو ممكن اني اعمل فيه هذا الوقت؟ يعني على سبيل المثال اذا بدي اشتري انا مثلا منتج حقه مثلا 100,000 ليرة، عم بوفر 20,000 ليرة بمحل بيستغرق وصولي له مثلا ساعة ونص. ساعة ونص هي شو كان ممكن اني اعمل فيها؟ هل هي فعلا انا ربحانة؟ هي من هون تجي مبدأ الفرصة البديلة. شو ممكن اني اعمل؟ هل ممكن يكون اكثر انتاجية اكثر ربحا بهذا الوقت اذا استثمرته حتى لو دفعت السعر المرتفع؟
1: طيب خلينا نذكر مثال بسيط، ما بعرف إذا هو بمكانه ولا لا. بالفترة الأخيرة يعني شهدنا انخفاض بنسبة كبيرة بسعر الذهب.
3: نعم.
1: الناس بتفكر هلأ إنه أشتري بسرعة قبل ما يرجع يطلع ولا لا، رح يرجع ينزل أكثر بشتري بعد شوي. يعني هون ممكن كمان القرار البسيط بالتأجيل يعني يربحنا أو يكسبنا
3: أو يكون مكلف أكثر. يعني هو الموضوع، هو يعني على سبيل المثال الذهب، عالم الذهب هو بده مراقبة. لحدا بده يستثمر فيه بده مراقبة باستمرار. الأشخاص العاديين، نحن كناس عاديين ما عندنا هي الخبرة أو المهارة صراحة. لذلك مراقبة هذا الخط البياني خلينا نقول بارتفاعه وانخفاضه، وهلا مثل ما تفضلتي هو يمكن نازل عالميا، فهو بشكل فرصة يمكن انه الواحد يشتري، بس انا عارفان بكرة شو بده يصير يعني. يمكن تأجيل القرار يكون محله، يمكن يكون فرصة هلا اني انا اشتري وادخر حول الكاش اللي معي لادخار، وهي نقطة كتير مهمة. بس السؤال لازم نحن نفهمه، اذا ما اشتريت ذهب مثلا هلا والسعر منخفض بناء على الفترات الماضيه، شو رح اعمل بالمصاري؟ خصوصي هلا الدنيا صيف يا جماعه،
2: والناس خبيهم ولا لا مثلا،
3: حخبيهم ولا اصرفهم؟ هي هون المشكله يعني. او شو في عندي خيارات استثماريه تانية ممكن اني استفاد منهم؟ يعني هو هون الفرصه البديله شو عم بتكون غير الذهب؟ شو ممكن اشتري؟ شو ممكن اني استثمر هدول الاموال؟ من هون تنطلق القصة.
2: طيب تمام، يعني هلا عطينا مثال عن الذهب، خلينا نحكي أكثر عن المواصلات والمعاملات. يعني هل الانتظار لهذا الشيء بينحسب خسارة اقتصادية مثلا؟
3: طيب بالمواصلات مبدئيا يعني نحن عندنا أنواع مختلفة للمواصلات، مواصلات عامة خلينا نقول، مواصلات خاصة، و حتى المواصلات العامة في منها الباص، في منها مثلا الميكرو سيرفيس والتاكسي خلينا نقول. طيب أيهما أسرع؟ يعني أكيد تاكسي إذا بدي قارن بين بقية الأنواع. طيب قد ايه عم يوفر علي زمن تمام بين أني استخدم هيك نوع من المواصلات أو أركب الباص مثلا العام؟ هذا فرق على فكرة يعني، بحس فيه اللي يعني اللي بيأثر فعلا أي تأخير بوقته على العمل نفسه. اما اذا انا معي وقت فاضي خلينا نقول، فانا قادر اني اخذ يعني الوسيله الاقل تكلفه بس بتاخذ وقت اطول.
2: تمام،
3: يعني من هون بتبلش القصه. فانا مبدا الشغله هو انا شو ممكن استخدم هذا الوقت يعني استثمره بمكان ثاني. على سبيل المثال ممكن اني انا يكون طالع على وقت على موعد خلينا نقول، طالع على بكير، فأنا ممكن استثمر وقت الجلوس بالباص بإني أقرأ كتاب سواء إلكترونيا أو إني أقرأه بشكل مباشر، أو إذا كان طالب ممكن يراجع دروسه هو ورايح مثلا على جامعته خلينا نقول، وهذا وقت خلينا نقول كتير مثالي لأنه عم بيستثمره هو بهي الطريقة، بحيث إذا طلع بتاكسي واختصر زمن الوصول للجامعة فهو يعني ما كتير حتفرق معه القصة، حيقضي وقت يعني خلينا نقول فاضي بجامعته ما حيستفاد منه كتير. فهي المبدأ أنه بيقرر كل شخص فينا قديه هو مثمر. مثل حضراتكم مثلا عندكم مواعيد مثلا هم على الإذاعة ما بتقدروا تتأخروا، لا مو ما بتقدروا تتأخروا، كون تجوا قبل بوقت كافي صحيح. كمان للتحضير و فهي النقطة، الفرصة البديلة أنا شو ممكن أني أعمل، أنا شو حأستثمر بوقتي. تمام
1: صحيح. في بعض الأشخاص أو في هلأ فكرة عن جديد عم تنطرح أنه قيمة الوقت عم تصير أعلى من قيمة المال أو قيمة الراتب بشكل عام، خصوصا بجيل 2000 فما فوق. يعني بتلاقي الأشخاص أنه أو بعض الموظفين بينزعجوا من دوام 8 أو 9 ساعات، أنه خلص طالما أنا خلصت تاسكاتي بالوقت المحدد ليش لحتى ضل باقي هالساعات بالشغل؟ فهذا ضيع وقت، بيعتبروا حالهم عم يبيعوا وقتهم مو بس عم يبيعوا جهدهم.
3: نعم.
1: فهذا الموضوع حتى سبب مشاكل كتيرة ببعض المؤسسات.
3: نعم، حقيقة بيئات الإدارة إجمالا يعني عم تتطور مع مرور الزمن، واليوم في أنواع من الإدارة هي خلينا نقول نحن بنسميها المانجمنت باي اوبجكتيف، اللي هي الإدارة بالأهداف، واللي هي بتركز على خلينا نقول تحقيق الهدف وليس يعني الإطار العام المعتادين عليه الكلاسيكي لتحقيق الأهداف، إنه عم يشتغل وعم تابع الفولو أب تبعه. لا، أنا مطلوب مني هذا الهدف رحت حققته أوكي خلال مدة زمنية محددة، طبعا في ديدلاين بيكون يعني مشروط بهذا الكلام، وهذا الكلام هو الأنجح على فكرة يعني حول العالم للأمانة. فالتزام عدد ساعات العمل هو حسب يعني سياسات الإدارة أو الشركة أو مكان العمل. فهل هن يعني ممكن هن ما يقبلوا بإني اختص إنه يكفيني 6 ساعات باليوم؟ لأنه في عندي تاسكات جديدة ممكن تنطلب مني، أو هو يعني بده يكون مرتبط بتحقيق أهداف يعني يومية خلينا نقول، أو خلال فترة زمنية محددة. فهذا هو الأساس بهذا الموضوع.
1: في ناس بيلاقوا صعوبة بالالتزام بعدد ساعات طبعا، يعني ما بيقدروا،
2: خصوصا إنه هلا نحن بزمن السرعة يعني
3: 100%.
2: بيصير الواحد بده يعمل كذا شغلة بقلب نهاره، بده يلحق. يعني نحن 24 ساعة بنحس إنه ما عم تكفينا لا نوم ولا شغل ولا حتى التزامات تانية. طب إذا هلأ نحن بدنا نحكي عن الأسرة بشكل عام، كيف الأسرة بدها تحسب قيمة الوقت ضمن قراراتها؟
3: نعم، حقيقه الاسره هي من يعني من اخطر الاماكن اللي بتتعامل معها هي الزمن الوقت، بحيث انه ابتداء من قرارات الزوجين، يعني انا بقولها من انجاب الابناء، يعني من هون بتبلش الحكايه برايي، انه في بعض الازواج بتلاقوهم عم بيتاخروا بانجاب الابناء. صحيح. او مباشره بيجيبوا ابناء، من هون هي بتبلش الحكايه. فانا خلال قد ايه عم برمج حياتي للمستقبل بهذا المجال. الفتره الزمنيه بين ولد وولد كمان هي لها دور بشكل او باخر، بالمقابل إلى أثر اقتصادي. يعني أنا ليش عم بذكر هذا الموضوع؟ لأنه له أثر اقتصادي. اليوم الظروف ما أنا سهلة، يعني طبعاً. والتكاليف مرتفعة و و و فقرار إنجاب طفل خلينا نقول هو مكلف ماديا. صح. فبدأ يكون في عنا جاهزية أنه نحن نقدر يعني نرعاه ونقدم له الشيء الأفضل بشكل أو بآخر. فهذا الكلام من هون بندرس اقتصاديا على أرض الواقع، قدي أنا قادر أتحمل تكاليف لقدام، لأنه هي التكاليف حتكون مرتبطة لبعد خلينا نقول 6 سنين 5 سنين بدخوله لمدرسة. صح. ومصاريف أكبر، يعني
2: بعدين جامعة.
3: بالضبط.
2: بعدين بعد الجامعة.
3: بالضبط. أيه. فهي بدها يكون فيها تخطيط.
2: صح.
3: بالضبط. يعني هلا مو للأحفاد ضمن الأختي روز.
1: أنا فكر لقدام كتير عبد الله.
3: ما شاء الله عليك. فيعني هو الموضوع هو مرتبط اقتصاديا، قدين إحنا عم نرصد أموال. فالزمن هون حيكون هو يعني عامل كتير حاسم ومهم. بالإضافة لهيك يعني نحن أعمارنا اللي نحن ما كثير الناس بتفكر فيها عادة، عمره للإنسان، أنا قديم خطيت أنا قدي يكبر ابني مثلا، قدي بدي يكون عمري، يعني يكون عمره مثلا 20 سنة قدي بدي يكون عمري. كثير ناس تنسى هذا الموضوع بشكل أو بآخر، بياخذهم الزمن خلينا نقول بانشغالاته وبجمع الأموال والضغوطات والقصص هي. فهي من هون عامل حاسم الأسرة، السوق يعني الأسرة بشكل عام هي لازم تدرس هي المواضيع. بالإضافة لهيك يعني مثل وقت بيفوت الواحد على المدرسة، يعني نحن عنا 12 سنة هن دراسة بالمدرسة. صح. للبكالوريا، بعدها وسطيا 4 سنين بالجامعة. صحيح. فنحن عم نحكي عن 16 سنة دراسة هن محسوبين بالميلي، يعني الشركات وبيئة الشركات بالعمل بيحاسبوكن عليهم انه انت عندك 16 سنة. اذا في عندي جاب او نقص بسنة من السنين شو عملت فيها هاي السنة على سبيل المثال. فهي من هون، فقديه عامل الزمن مهم هو، وإذا في عندي هاي الجاب شو عملت فيها؟ هل أنت طورت حالك فعلاً؟ هاي الموارد البشرية وهيك. فهي نقطة أساسية بعالم الأموال، مثل ما حكيتوا على الذهب الثانية عم تفرق. يعني كل ثانية عم تمرق بارتفاعات أو انخفاضات، فهي حتكون مرتبطة بشو، بخلينا نقول بقرار حاسم. يا بكون عندي القدرة أني أنا أخذ هذا القرار، يا أما
2: طب يعني عبد الله أنت مالك مع مقولة معناتها أنه الولد بتجي رزقته؟
1: شايف ببالي أولى سبقتني وانا عليه.
3: هلأ بتجي رزقته أكيد لا شك بهذا الكلام، بس قديه حكون نحن ظالمين هذا الطفل إذا ما
2: جبنا على بيئة مريحة.
3: بالضبط. أي. أو نحن لقينا أنه في خلينا نقول بيئة مريحة نحن عم نحاول نهيئ له إياها. أما والله يعني عفوا عم نشوف في كتير ناس يعني بظروف ما أنا منطقية،
1: ظروف سيئة. صح.
3: وعم بيجيبوا ما شاء الله. يعني مصيبة يعني
1: صح. الله كريم. يعني صح الله كريم. أكيد الله كريم، بس مثل ما بيقولوا في مقولة تانية، عقلها وتوكل. ففعلا عقلها وتوكل.
3: مو بس هيك، أنا آسف بس يعني هو الموضوع مو بس مادي واقتصادي، هو كمان في له علاقة بالأخلاق والمجتمع.
2: طبعا.
3: أنا بده تربية، بده يعطي جزء من وقتي. بنرجع لمفهوم الوقت، إنه أنا بدي أعطيه كمان من جزء. صح. من وقتي لهذا الطفل لحتى ينمو ويطلع ببيئة متكاملة.
2: وخصوصا مثل ما ذكرنا يعني هلأ الوقت أبدا ما عاد سهل مثل قبل. يعني
3: نعم.
2: زمان السرعة، الجيل عم يتغير كل سنتين، عم يتغير الجيل.
3: نعم.
2: صار البلد منفتحة أكثر، فبده الولد متابعة ومراقبة طول الوقت.
1: أكيد أكيد. طيب هلأ بدنا نروح عبد الله للمشاريع، وخصوصا المشاريع الناشئة. يعني قديش قرار بسيط بالتأجيل ممكن يأثر على سيرورة عمل مشروع كامل، أو على حتى يعني خطة العمل لبعدين، على الديدلاين لبعدين.
3: نعم. هون جينا على منطقة كتير حساسة واللي هي خلينا نقول المشاريع اللي عم تنشأ ورواد الأعمال، يعني الستارت اب بزنس، هن دائما للاسف حالمين اكثر من الشيء المطلوب. يعني وانا اسف على الكلمه، ودائما نحن بجلساتنا مع الاشخاص مختلفين بكل القطاعات بنصدموا بالواقع. ابتداء يا جماعه من انه لما عم بيخطر ببال مثلا احدنا فكره لمشروع، نحن متخيلين انه نحن الوحيدين على الكره الارضيه اللي فكرنا بهذا المشروع. يعني من هون بتبلش المشكله. اليوم بعالم البزنس يعني الاساس للي بيبادر، النجاح للي عم بيبادر. الستارت اب الحقيقي اللي هو بادر، بحيث الفكره اللي ممكن تخطر ببالك روز لفكره مشروع صدقيني يمكن خاطره ببال 10 ملايين شخص على الكره الارضيه، بس ما حدا نفذ. اللي نفذ هو اللي كان سباق وهو اخذ يعني خلينا نقول مخاطره على عاتقه، وهو اللي يمكن انه ينجح وتضرب معه القصه. من هون عامل الزمن واتخاذ القرار حيكون كتير خطير ومهم بعالم المشاريع. واليوم كل تاخير لدراسه مبالغ فيها باي مشروع جديد هي شو حتساوي؟ حتخلي غيري يكون يعني عم يتجرأ ببلش قبل مني،
2: يسبقني
3: بالضبط. وهي النقطه الكتير حساسه ومهمه. وعلى فكره انا متاكد بمحيطكم وبكل الناس اللي عم تسمعنا حتى عم بيتذكروا حواليهم قد ايه هن عندهم مشاريع وقد ايه شافوا حدا غيرهم بلش قبل منهم ويعني وفقدوا الشغف او البدايه انه يبلشوا مشاريعهم.
2: صح صح. والدلاله على هيك انه انا كل ما اقعد باجتماع او يعني بجمعه خليني اقول مو اجتماع، كل واحد بيطلع انه شو رايك نعمل هالمشروع، شو رايك ايه بس وين يعني وين اللي بده يعمل. طيب عبد الله، في عادات يوميه بسيطه بتخلي الناس انه تخسر وقتها بدون ما تحس؟
3: اكيد طبعا الوقت ممكن انه يستنزف يعني ببساطه، يعني سواء باختيارنا لطريقه المواصلات اللي عم نستخدمها، هي من هون من ابسط الامور، وتخطيطنا لجدول مواعيدنا اليوميه، وقد ايه انا مخصص وقت رفاهيه لإلي.
1: عادة الموبايل لحالة ممكن تضيع نهار كامل.
2: صح. بلاي ستيشن مثلا.
3: مثلا مثلا بغير هيك يعني مثلا كنا عم نحكي انا وعمار برا هلا بشوي بهذا الموضوع انه هو قد ايه بيستنزف من وقته خلينا نقول بتفاصيل يعني مختلفه خلال النهار. على سبيل المثال هو وقت بيروح مثلا على السوبر ماركت بيشوف عروض وتفاصيل واغراءات والوان مختلفه فبيوقف عندها.
1: لك بصراحه عبد الله عمار بس يروح على السوبر ماركت نحن سبب ضياع وقته، انه هو بيوصل على السوبر ماركت من هون بيجي الف تليفون، جيب لي بسكوت، جيب لي شوكولا، جيب لي كذا، ولا تنسى تجيب معك غرض. لا يعني من وصي
2: بس انا روز بحس عمار ما بده سبب لحتى يضيع وقته خلص.
1: صراحة
2: هو
1: صراحة
2: يعني من حاله ما بده حدا ابدا يدفسه.
1: كنت عم حاول دافع عنك عمار بس ما قدرت خلص.
2: ايه فاي فعلا المواصلات، روحت السوبر ماركت على ابسط مثال،
3: قعده القهوه، قعده القهوه اللي في كتير ناس مقدمنا عليها بشكل يعني مبالغ فيه صراحه. هي استنزاف للوقت صراحة. هو نفس المبدأ، مبدأ الفرصة البديلة، أنا شو ممكن أعمل، شو ممكن استفيد من هذا الوقت، هل ممكن أقضيه مع عائلتي. على فكرة الوقت مع العائلة هو الوقت اللي لا يقدر بثمن صراحة، لأنه هو واجب علينا كلياتنا أنه نعمله، زائد أنه هو يعني مثل أنا عم بشحن بطارية. صح. البطارية النفسية لإلي أني أنا أقوى أكثر وواجه تحديات اليومية على فكرة بس بوقت الجلوس مع العائلة، وهذا شيء كتير من الناس بيغيب عن بالهم. أحيانا تصرفات بسيطة، قعدة مزحة، جلسة كتير بسيطة مع العائلة هي بيكون لها معاني كتير.
2: حتى وقت الغداء يعني عبد الله قديش هلأ نحن كمان كثير من العائلات فاقدين هذا الشيء، إنه حتى وقت الغداء ما عاد موجود أنه كل العائلة تجتمع على سفرة واحدة.
3: يعني يمكن انا بتذكر يعني حتى بالعائله اجمالا نحن ما بينتظم لقاءاتنا بالاسره غير برمضان مثلا. انه بتنتظم العائله وبتصير تشوف بعضها بشكل مستمر على هذا الوقت، وقت الافطار على سبيل المثال. باقي الايام كل واحد بشغله وكل واحد ضغوطات الحياه عم تفرق خلينا نقول، وال يعني شغفنا بالحصول على الاموال كمان عم بياثر يعني حقيقه.
1: عبد الله بدي اتشكرك كثير على كل هاي المعلومات، فعلا بتمنى من كل اللي عم تابعونا يكونوا استفادوا واستمتعوا.
2: شكرا كثير لك، نورت صباحنا.
3: شكرا
2: مشاهدينا، هلا بدنا نطلع فاصل ونرجع لكم، خليكم معنا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: يا صباح الخير من جديد. بختام معرض فود اكسبو يلي شكل مساحة مهمة لعرض التجارب ومشاركة الخبرات،
3: مثل ما ذكرنا زميلنا عمار التقى بعدد من المشاركين
2: ومن بينهم عماد عدنان أنن مالك والرئيس التنفيذي لشركة الدرة العالمية للمنتجات الغذائية،
3: ويلي حكى يمون عن أهمية المعارض ودورة بتوسيع حضور الشركات. فخلونا نشوف سوا هاللقاء.
4: بداية أهلا وسهلا فيك معنا عبر تلفزيون الثانية. أحكي لي بداية عن مشاركة الدرة في معرض إكسبو بنسخته الثانية ما بعد التحرير.
5: خليني جاوبك أول شيء على سؤالك اللي تفضلت فيه. يعني أكيد اليوم الواحد دائما بقول لك أنت ممكن تصل للقمة، بس الحفاظ على القمة هي اللي أصعب. ونحن من فضل الله علينا يعني أول شيء مشتغل بالطعام يعني، واليوم بتعرف ربة البيت أو ربة المنزل أحياناً طبخة بتطلع من يوم ليوم كل واحدة شكل مو هيك، أحياناً الملح زايد ملح ناقص. فإحنا كنا مواكبين للموضوع وتطوير الأداء تبع الشركات مواد غذائية لحتى تضل الجودة موجودة، لأن إحنا منصدر ل 85 دولة بالعالم. يعني هذا الكم اللي منصدره من عدة مصانع من سوريا ومن الأردن ومن مصر، واليوم الحمد لله بعد التحرير أصبحنا نكبر الشركة في سوريا، واليوم صار عندنا 1000 عامل عم يشتغلوا بسوريا. ففي نظام داخلي مؤلف الكنترول عليه من 25 مهندس ومهندسة من أجل الحفاظ على الجودة. فإن شاء الله أمورك بالسليم
4: من ناحية الجودة، ونتمنى أن الجودة تكمل الدرة تكمل بشكل صح. طيب خليني هيك أفهم من حضرتك اليوم، في عنا مجموعة كبيرة من المنتجات الموجودة في فود اكسبو، عم تستعرض المنتجات اللي بتقدمها، عم اشوف تنوع كبير، عم اشوف مشاركات كتير كبيرة بمعرض فود اكسبو. ليش شاركتوا بفود اكسبو؟
5: فعلا معرض فود اكسبو هو صح عمره 25 سنة، ونحن مواكبين بالاشتراك فيه من بداياته، وكانت هي النسخة تبع سنة 2026 هي من اميزون على الاطلاق. وهذا الموضوع يعني اليوم اشتراك أكثر من 700 شركة بمعرض فيه عدة دول زائد زوار من عدة دول، يعني أصبحنا نعيش نقطة تعافي الاستثمارية بسوريا. وهذا اليوم اللي بنطمح له كرجال أعمال، كتجار، كصناعيين، كمواطنين، أنه نحن اليوم لما بنشوف هاي الحيوية بالمعارض فمنحس أنه فعلا بلشنا على نقطة التعافي وعلى الطريق الصحيح. يعني أنا لما شفت هالكم هاد من الناس ومن رجال الأعمال ومن التواصل، فشعرت أنه فعلا البلد إن شاء الله رايح على خير.
4: اليوم الدرة هي تعتبر منتج قوي في السوق السوري، موثوق، العالم بتحبه بناء على تجارب معه، شفنا في جودة، والدرة عم يحافظ قدر الإمكان على الجودة. ولكن ما بعد التحرير صار في عنا دخول للمنتجات الأجنبية اللي هي ما لها محلية، فصار في خليني أقول لك تنافس. فاليوم المواطن السوري الذي يمكن ما عنده كتير دراية على الموضوع بيقول لك لا أنا خليني أخذ منتج أجنبي ولا أخذ منتج محلي سوري، لأنه ما قبل التحرير كانت الأمور يعني سيئة صراحة.
5: صحيح.
4: كيف اليوم المواطن السوري يجب أن يثق بالمنتج السوري أو المحلي بعيداً عن المنتج غير المحلي؟
5: فعلاً إنه بعد التحرير السوق يعني أصبحنا ننظر أو نتجه نحو السوق الحر اللي من أيده نحن طبعاً كشركات وموجودين فيه، وهذا النمط أصلاً العالمي اللي موجود. لابد من أنه لا يمكن أنك أنت تضلك محتكر أسواق وتقول هاي الأسواق، لأنك أنت لا تترقى بالمنتج إذا رحنا بدنا نضلنا بس على مصانع داخلية. بس اليوم للأمانة خلينا نكون واقعيين، اليوم المنتج السوري من أميز المنتجات بالشرق الأوسط،
4: صح؟
5: ماشيين اليوم لما نقول شركة الدرة موجودة ب 85 دولة بالعالم، هذا يعني دليل جودة. وهي الموثوقية اجت لكتير براندات سورية عبر أجيال متعاقبة واليوم موجودة بسوريا. بس دائما بتعرف اليوم البلد كانت مغلقة لعدة صح. سنوات، وفعلا بعد التحرير أول 6 شهور صار في إغراق من المنتجات والأسواق الخارجية، وتأثرت الصناعة السورية لمرحلة ال6 شهور الأولى. بس من بعدها أدرك المواطن على أنه المنتج السوري من أميز المنتجات وأنه هو مضاهي للمنتجات، وخاصة اليوم في كتير من الشركات ومنهم نحن نشتغلوا برا وجابوا خبرات من برا، والتطوير اليوم موجود. فمن بعد ما ردت المعادلة تغيرت هذا النظر.
4: أنا اعتبرني مواطن من عامة الشعب، يعني أنا لا أفقه كثيرا بفكرة المعارض، وحضرتك أنت مشارك بالمعرض وأكيد بحكم السنوات الكثيرة مهنيا تعرف شو هي المعرض. فأنا جاي أسألك وأقول لك، أنا اليوم معرض مثل فود إكسبو شو بيفيد المواطن السوري اللي هو جاي بس يتفرج؟ ما هي الفائدة الأمثل لمعرض مثل فود إكسبو؟
5: هلأ المعرض الفود إكسبو هو بي تو بي، يعني هو رجال أعمال لرجال أعمال، يعني ملتقى رجال أعمال خلينا نقول لطوروا عملهم.
4: طيب الزائر اللي بده يزور المعرض،
5: الزائر اليوم الزائر يعني مثل ما عم تحكي أنت اليوم، إذا واحد أنا ما عندي معلومة وأنا بدي ضل قاعد ببيتي منين بدي أجيب المعلومة؟ بدي أطلع بدي أروح زور معارض، بدي سافر برا، بدي أروح بالمحافظات. أنا إذا بدي أحكي لك بدي أعرف شو في بحلب وما أروح لحلب، لا، إذا بدي أعرف شو في بحلب لازم أطلع. ونفس اليوم إذا بدي دور أنا أعرف المنتجات وجودة المنتجات من بعض البعض، أنا كمواطن أقلها بروح شوف شركات بلدي وبروح شوف الصناعة ببلدي، بطمن على الصناعة ببلدي، بقول مستقبلي وين، والحمد لله المستقبل بخير ومتفائل جدا أنا للمستقبل إن شاء الله. يعني اليوم لما بتجي للمعرض أنت بتشوف هاي الشركات والصناعات، ومن أميزهم هو معرض دمشق الدولي. يعني معرض دمشق الدولي هو محل أنظار كل المواطنين السوريين، وهو أصلاً بيكون للمواطنين السوريين أكثر من الموضوع التجاري. فنحن لما ننظر للمعرض كنا من نحن وصغار نزور معرض دمشق الدولي ونشوف الصناعات، وكنت لما تكون مواطن عادي وعم تشوف الصناعات اللي ببلد أنت تتفاجأ من حجم الصناعة اللي موجودة، والمعرض له 50 سنة فأنت له تاريخ وذكريات. فالمعارض هي بتعلمك وبتثقفك على أنه أنا أحسن وأنه أفضل، والمصانع والكبيرة والصغيرة وجودة المنتج، واللي نحن بنكسبه كمصانع من المعرض لما بيجونا مواطنين نحن بنعرف وبندرك أهمية منتجنا، الجودة تبعه، كيف رضاء المستهلك عنه. هذا كمان مكسب لنا. عدة معارض نحن بنعمل استبيانات من المستهلكين لحتى تعطينا فيدباك عن المنتج وجودته ونحسنه ونطوره، وهذا اللي نجحنا نحن كشركة الدرة. يعني قربنا اليوم المعارض من المستهلك هو بيعطيك اليوم الفيدباك الحقيقي من قلب المواطن مباشرة.
4: اليوم الدرة هي برأيي الشخصي نخب أول مثل ما بيقولوا في سوريا كصناعة محلية. كونك أنت رئيس مجلس الإدارة الخاصة بهذا المنتج أو هاي البراند، برأيك كيف يمكن تطوير الصناعة المحلية في سوريا، وبرأيي كمان بوجود أرض خصبة حاليا قادرة على تطوير المنتج المحلي لحتى يتفوق على المنتج الغير محلي في سوريا، بحيث أن المواطن السوري يجي يقول أنا بدي أجيب المنتج المحلي لأن المنتج المحلي ذا قيمة وذا جودة عالية؟
5: نحن اليوم المصانع طبعا كلنا منشجع بعضنا أنه نستثمر أكبر ونوسع الاستثمار بسوريا، وفعلا هذا الاتجاه اللي اليوم موجود. هلا قد يدرك المواطن خلال فترة 3-4 سنوات أنه تطور، ولكن اليوم كل شيء تطورنا فيه برا اليوم عم ننزل على السوق السوري أو أنه نعمل اليوم. هذا الموضوع ان قرر الواحد هو يتطور او ما قرر ما عنده حلول. يوم ما عاد في احتكار بالدنيا، اليوم ما في شيء بس اسمه بس مصنعي وانا بصنع وبحتكر المنتج. اليوم كلنا نتسابق كيف نطور المصانع وكيف نطور المنتج وكيف نطور الانبلاج تبع المنتج. فهو السوق اليوم هو انفتاح السوق، هو اصلا بيعلمك، هو بيخليك تركب الركب الصحيح بالنسبه لهذا الموضوع. اليوم ما بكيف حدا انه يقول انا ما بدي اتطور. اليوم سنة 2026 اليوم وعصر السوشيال ميديا، اليوم بلحظة بتشوف كل شيء بكل دول العالم،
4: صح.
5: بلحظة صرت تشوف كل سعر بكل دول العالم،
4: صح.
5: يعني ما عاد انت اليوم لا لك محتكر سوق، لا لك انت تقول لي اليوم انا والله انا ما عملي هيك وكافي، لا انت اليوم مجبر تتطور ومجبر تساوي ومجبر تكون، وإلا بتطلع من السوق.
4: طيب اخيرا ماذا تعد الدرة الجماهير السورية او جماهير الدرة؟ شو بتوعدون؟
5: نحن إن شاء الله مواكبين لكل شيء تطور، وبنوعدهم إنه الجودة ما تختلف إن شاء الله. وإن شاء الله سوريا اليوم إلى طبعاً مكانة خاصة عند الدرة، ومتجهين الحمد لله اليوم صار عنا 1000 عامل، وإن شاء الله خططنا ليصيروا 3000 عامل خلال مدة وجيزة، وفي تطور إن شاء الله بعدة أصناف وعدة إنبلاجات موجودة قادمة بإذن الله.
4: بتشكرك على المعلومات القيمة، شكرا لوجودك معنا بمارات فود اكسبو، واكيد بستان تلفزيون الثاني وتلفزيون سوريا، ونورتنا وان شاء الله رب تضلوا بهي الجودة اللي للامانة احنا بنشوف حالنا فيها كمنتج سوري محلي. نور.
5: شكرا لكم وشكرا للسادة المشاهدين، ونشوفكم دائما على خير وسلام ان شاء الله.
2: مشاهدينا أكيد مكملين معكم بجولاتنا بآخر يوم من معرض فود إكسبو يلي كان مبارح. هلأ فاصل صغير ومنرجعكم لفقرة خلف الشباك، خليكم معنا.
6: اربح 1,000,000 ليرة سورية يوميا، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يوميا في الساعة 3:00 ظهرا بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
7: لا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الحياة.
8: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية؟
9: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
10: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
11: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
12: البيانات دقيقة.
13: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: رجعنا لكم من جديد مشاهدينا بفقرة خلف الشباك، اللي دايماً بنفتح فيها النقاش على أهم القوانين والتفاصيل اللي بتصنع الفرق داخل الملعب، والغرائب والطرائف اللي بتصير على أهم مسرح كروي بالعالم، كأس العالم.
3: كأس العالم، واليوم أنا رح نحكي عن موضوع بهم كل عشاق كرة القدم، خصوصاً مع بطولات كأس العالم. موضوعنا اليوم عن قواعد الفيفا والتغييرات اللي ممكن تأثر على مجريات المباراة.
2: واليوم موضوعنا بخص الفيفا وتحديداً القواعد اللي حطتها بما يخص القواعد الجديدة المفروضة على اللاعبين خلال المباراة.
3: وأول قاعدة كانت بصراحة مفاجئة، وعم تحط حراس المرمى تحت ضغط كبير، لأنه حارس المرمى لازم يرمي الكرة خلال 5 ثواني بس، وإذا تأخر أكثر من هيك الحكم رح يعطي الفريق الثاني ركلة ركنية فوراً.
2: يعني الفكرة واضحة، فيفا بدها توقف تضيع الوقت وتسرع رتم اللعب، خصوصاً بالمباريات الحساسة، بس بنفس الوقت في ناس شايفة إنه القرار قاسي زيادة عن اللزوم، لأنه الحارس أوقات بيحتاج ثواني زيادة ليركز أو ينظم اللعب.
3: يعني باختصار الحراس من هذا المونديال شكلهم مو بس رح يصدوا الكرات، كمان رح يكونوا تحت اختبار سرعة، فيا ترى كيف ممكن يتصرف الحارس خلال هالمباراة؟
2: أما القاعدة الثانية يا روز فهي بتخص القرارات التحكيمية، وبتدخل بتقنية الفار بشكل أوضح، يعني بشكل صريح أكثر.
3: يعني إذا كان قرار احتساب ركلة ركنية غلط وواضح انه في خطأ، هون بصير في تدخل مباشر لتصحيح القرار من الفار قبل ما تتنفذ الركنية. هالشي ممكن يخفف كتير من الأخطاء يلي كانت ممكن تظلم فرق كاملة، وخصوصا لما الكرة ما تكون أساسا طالعة من المدافع.
2: بس كمان في نقاش انه هالخطوة ممكن تبطئ اللعب شوي إذا صار في مراجعات متكررة، وخصوصا بلحظات الضغط العالي. يعني يعني هلأ القاعدة الثالثة بقى كمان نارية، وبتستهدف موضوع تضييع الوقت بشكل مباشر. اللاعب اللي عم يتم استبداله صار عنده بس 10 ثواني ليطلع من الملعب، وإذا تأخر فريقه رح يكمل بلاعب ناقص. يعني الموضوع مو مسحة، وما عاد في مجال للمشي على مهلك أو تمثيل التعب حتى تضيع الوقت.
3: من هون القرار واضح وصريح، يعني يا بتطلع بسرعة يا فريقك بيتأذى فورا. هالشي رح يفرض إيقاع أسرع حتى بالتبديلات، ويمكن نشوف مشاهد مستعجلة أو غريبة على الخطوط.
2: بس بنفس الوقت يعني في سؤال منطقي، شو بصير إذا اللاعب كان مصاب عن جد أو ما قدر يطلع بسرعة؟ هون بيجي التحدي الحقيقي بتطبيق القرار بعدالة، وخلف الشبك فيفا عم تقول كلمتها، وقت الهروب خلص واللعب رح يضل شغال على العالي.
3: أكيد. أما بالقاعدة الرابعة مشاهدينا كمان داخلة وبقوة على خط تقليل تضييع الوقت، وبتقول إذا دخل الطاقم الطبي لحتى يعالج لاعب مصاب لازم اللاعب يطلع لبرا وينطر دقيقة كاملة قبل ما يرجع يشارك. وهون كمان الفكرة واضحة إنه فيفا بدها تمنع تمثيل الإصابات والاستفادة منها لحتى يقل رتم المباراة خصوصا بالمواقف الحساسة.
2: بس كمان روز في وجهة نظر تانية بتقول إنه القرار ممكن يظلم بعض اللاعبين يلي عن جد تعرضوا لإصابة وبدهم يرجعوا بسرعة يساعدوا فريقهم. والخلاصة القاعدة رح تغير كتير من سلوك اللاعبين ورح تخلي أي سقوط على الأرض محسوب بألف حساب، لأنه مو كل مرة رح تكون استراحة مجانية.
3: صحيح. أما القاعدة الخامسة هلأ منى، يعني صراحة هي من أغرب وأجرأ التعديلات، بتقول أنه إذا الحكم عطى أفضلية لهجمة وانتهت بهدف، بهالحالة ممكن تنلغى البطاقة الحمراء يلي كانت رح تنشهر قبل الهدف. يعني تخيل لاعب بيرتكب مخالفة خطيرة بتستحق الطرد، بس الفريق الثاني بيكمل الهجمة وبيسجل.
2: هون بقى القرار بيتغير وممكن اللاعب يفلت خلينا نقول من الكرت الأحمر. الفكرة أنه فيفا بدها تعطي أفضلية حقيقية للهجمة وما تعاقب الفريق يلي سجل، كأنه يعني الهدف عوض الضرر. بس أكيد هالقرار فتح باب جدل كبير، لأنه في ناس شايفة أنه الطرد لازم يضل قائم لأنه أكيد خطأ كبير وبغض النظر عن نتيجة الهجمة.
3: أكيد. هلا بدنا نروح منى للقاعدة الأخيرة، هي قاعدة جديدة بس فعليا غريبة وبتفتح باب جدل كبير. بتقول هاي القاعدة إنه إذا اللاعب حاول يغطي تمه بإيده خلال مشادة كلامية حتى يخبي شو عم يقول ممكن ينطرد مباشرة بالكرت الأحمر. يعني باختصار ما عاد في مجال للهمس أو الحكي على الخفيف بعيدا عن الكاميرات أو بعيدا عن حتى كاميرات
2: عيون
3: العالم. يعني فيفا واضح انه بدها شفافية كاملة، بدها تمنع اي تجاوزات لفظية او كلام ممكن يكون فيه اساءة بدون ما ينكشف.
2: بس اكيد يعني القرار ما له سهل، لانه في ناس بتشوف انه طبيعي اللاعب يحاول يحكي بدون ما تنقرى شفايفه خاصة باجواء مشحونة، بس بالمقابل في رأي تاني بقول انه يلي ما عنده شيء يخبيه ما راح يغطي تمه. صحيح. بالنهاية يعني يا جماعة خلف الشباك حتى الحكي صار عليه رقابة، ومو بس رجليك يعني لازم تنتبه عليهم كمان كلماتك. وهذا كمان موضوع، هذا كان موضوع فقرتنا لليوم بخلف الشباك روز. يعني انا بصراحه وانا هيك عم اقرا الاخبار حسيت انه اوف توترت انه لهالدرجه في رقابه على كل شيء. يعني حتى باخر قرار ذكرتيه انه الواحد حتى ما فيه بالغلط انه يخبي تمه او يحكي شيء.
3: صح، يعني حتى بالهمس حتى ممكن يكون يعني في حركة ممكن عم يمسح
2: بالضبط.
3: وشه وحكى كلمة بالغلط. يعني فعلا القرارات جدا صارمة بالفترة الأخيرة عم تكون هي عادلة ببعض الأوقات، بس ببعض الأوقات عم تكون ظالمة.
2: صح.
3: فهيك قرارات أكيد يعني تتاخذ بعين الاعتبار، بس بنفس الوقت لازم تتطبق بعدالة
2: 100%. خصوصي روز يعني وقت يكون خصمك بمستوى عالي وأنت متوترة أوريدي، ف يعني أكيد هذا الشيء حيكون بيوترهم بزيادة. صحيح. إنه أي حركة راح يعملوها حتكون محسوبة وحيكون عليها يعني هيك عقاب خلينا نقول.
3: نتمنى لهم أكيد التوفيق بالنهاية. منى أنت بتتمني التوفيق للبرتغال حسب
2: البرتغال.
3: ما سمعت؟
2: للبرتغال.
3: إن شاء الله يا رب.
2: خلص أنا وروزا دايما متفقين بهذا الموضوع. مشاهدينا هي كانت فقرتنا بخلف الشباك، فصل صغير ونرجع لكم.
4: اربح مليون ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر. نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير من جديد. يمكن كثير ناس بتفكر انه مشكلة البيت هي مساحة صغيرة او ما في اماكن تخزين كفاية، بس بالحقيقة المشكلة اوقات بتكون بطريقة الاستخدام مو بالمساحة. يعني مو دايما بدنا خزائن اكثر قد ما بدنا نفهم كيف نرتب ونستغل كل زاوية بالبيت بطريقة صح. واليوم بفقرة الديكور راح نحكي عن أماكن التخزين بالمنزل وكيف ممكن نحول أي مساحة مهدورة لمساحة ذكية وفعالة. وصارت معنا اليوم بالاستوديو المهندسة المعمارية القريبة على قلبي جداً جداً لونا لحام. يسعد صباحك يا رب.
1: يسعد لي صباحك هنا.
0: يعني بعد زمان.
1: بعد زمان اشتقت لك.
0: وأنا بالأكثر. لونا، ليش أحياناً بيكون المشكلة مو بالمساحات أما بطريقة التخزين؟ يعني نحن وين منضيع؟ شو المشكلة؟
1: منضيع نحن بسوء التخزين أكثر من المساحة.
0: أوكي.
1: من الفكر المغلوط عنا أنه نحن منفكر أنه إذا البيت مساحته كبيرة معناها تخزينه ممتاز وأموره رواء، وإذا البيت صغير معناها ما رح يكون عندي مساحات تخزين كفاية. الفكرة مو هون. أحيانا بتفوتي على بيت كبير بس كثير فوضوي، ملام بالفوضى، ملام بتفاصيل أنت ما المفروض أنك تشوفيها كحدا فايت على البيت، حتى كحدا ساكن على فكرة فيه. بالمقابل في بيوت صغيرة ما بتشوفي فيها هاي الفوضى، بتشوفيها رايقة سمبل مرتبة، ما في تفاصيل بتشغلك تفكيرك بلا طعمة. فهذا الشيء بيرجع لفكرة أن سوء التخزين وليس سوء المساحة أو عدم وجود المساحة للتخزين، وكثير في فرق بيناتهم. أول فكرة أنا من التخزين أنه أنا بدي أعرف ليش عم خزن وشو عم خزن وايمت رح استعمل هذا الشيء اللي مخزنته.
0: حلو كتير.
1: فأهم القواعد اللي أنا بدي أمشي عليها وقت التخزين أنه أنا الغرض اللي أنا بعرف حالي بستعمله كتير، بستعمله كل يوم، بستعمله على مدار النهار، هذا بدي يكون قريب
0: قريب لأيدي
1: تماماً. أما أنا إذا في عندي شيء مثلاً ما بستعمله كل يوم، شيء أنا موسمي مثل ما نحن بنعرف، شغلات صيفي شتوي كذا حركات، هدول لا ممكن إني أنا خليهم أبعد بشوي، مالي مضطرة أنا يكونوا بوشي كل الوقت. فأنا في عندي شوية قواعد بدي أمشي عليها بالتخزين، مثل مثلاً هيك في عندي فكرة مثلاً إنه أنا بدي أقسم الأغراض مو على حسب نوعها قد ما على حسب استعماله
0: استخدامه واستعماله.
1: تماماً. تمام. يعني أنا مو بالضرورة كل شيء من نوع كذا يكون بس بهذا المكان. لا، أنا فيني وزعه لأكثر من مكان لأنه كل مكان حسب شو بستعمله وقيمت بستعمله.
0: طيب شو هي أبرز الأماكن بالبيت اللي عادة ما مننتبه لها بالتخزين؟
1: هلأ كتير في عندي زوايا مهدورة بالبيت على
0: مثلاً
1: فكرة. أول زاوية ممكن تخطر على بالك هي تحت الدرج. إذا بيت قد ما كان صغير إن شاء الله كان 50 متر تحت ب50 متر فوق، يعني إن توتل أنت عم تحكي 100 متر البيت. قد ما كان صغير إذا فيه درج تحت الدرج حرام إني أنا كبه لأنه صغير كمان، يعني أنا مو إنه عندي هالمساحات الشاسعة فإنه خلص بتغاضى عنه. إذا المساحة صغيرة فأنا كل زاوية بدها تكون بتعني لي، فأنا تحت الدرج كتير كتير إرنة مهمة.
0: تحت الدرج شو ممكن خزن؟
1: في عندي بقدر حط خزن، بقدر حط رفوف. أحيانا شو بدي إليك مثلا شيء للجواكيت مثلا، لأنه أنت في عندك بالارتفاع العالي أنت صار عندك منسوب منيح.
0: تمام.
1: أنت جاكيت بيقعد على الواقف مثلا ومرتاح بالشتاء عشان أغراض الشتاء مثلا. في عندك أحيانا بتكون ألعاب للأطفال مثلا، فأنا فيني أدرس تصميم الدرج مع تصميم الخزانة اللي تحته أو تصميم الشيء للتخزين اللي تحته. أحيانا على فكرة مو بالضرورة يكون تخزين بحد ذاته، في ناس ممكن تحط كرسي مثلا ورفين للكتب وجلوب صغير وطاوله صغيره
0: بتعمل كورنر خاص
1: تعمل كورنر.
0: تماما. طيب لونا، يعني في حلول بسيطه؟ يعني دائما هيك وقت المشاهدين بتسمع هدول الشغلات بتقول هلا انا وين بدي اقعد واتكلف وساوي واعمل، ففي حلول بسيطه وغير مكلفه انه نحن نستغل المساحات الموجوده بالبيت لحتى نعمل كورنر تخزين؟
1: اكيد طبعا. هلا انا بدي اقول لك انه مثلا لما بدي افكر انه بدي احط التخزين ببيتي، اذا انا مثلا عم بفرش البيت.
0: تمام.
1: طيب انا مثلا ما عندي القدره مثلا انه انا هي الزاويه اقعد فصل لها شيء وساوي لها وادرسها واشتغلها.
0: صح.
1: فانا مثلا بقول لك بروح على حل ذكي اللي هو الفرش.
0: أوكي.
1: بعرف نقي فرش، يعني انا في عندي مفروشات هنا حتى كنبايات بيكون في لها دروج تحتها. تمام. فانا هي الدروج بقدر استعملها كتخزين.
0: أوكي.
1: في عندي حتى التخوت نفس الشيء
0: يلي بتكون اللي بتكون
1: بترفع الهي حتى بالضروره مو بتفع، احنا بيكونوا كمان دروج سحب. فانا ممكن انه اتخذ كمان اعتمد عليه بهالطريقه. بشوف مثلا بالمطبخ، اذا بدي احكي عن المطبخ الزوايا ما بتركها عادي، بعمل مثلا هلا كتير اكيد شايفين على الانترنت اللي عم يكونوا رفوف دواره.
0: صح.
1: طب انا هي الزاويه من قبل كنا بصراحه زاويه ميته.
0: صح.
1: كان كتير صعب انك تستعمليها.
0: صحيح.
1: واذا حطيتيها خزانه انت كتير صعب الوصول لها، ايدك ما بتصل، مستحيله يعني. فكتير بتلبكي. هلا مثلا صرنا بنشوف القصص الدواره مثلا الرفوف الدواره. هون مثلا بنشوف فكره اللي كنا عم نحكي عنها انه انا كل غرض وين بدي احطه وكيف بدي اربطه مع الفعاليه اللي جنبها، يعني مثل هون انه البهارات جنب الغاز.
0: تمام.
1: تماما.
0: أي.
1: هون مثل ما عم نحكي على المطبخ بقى والزوايا.
0: أي.
1: فمشان هيك انا في عندي حلول هي تداخلات فينا نقول مو بالضرورة أنا أنه أعمل شيء كبير أو يكون عندي زاوية كبيرة. هاي التفاصيل الصغيرة أحيانا حتى مثلا الطاولات يعني أنا طاولة النص اللي بقط القعدة في منهم مدروش تحت
0: دروج مخفية مظبوط
1: دروج مخفية مو بالضرورة كتير تبين. أنا هون ممكن حط 100 قصة يعني احيانا في عنا قصص صغيره بس هي فعلا بتاخذ مساحه تماما.
0: لونا يعني هيك بالحديث عن المطبخ كمان يعني انا بصراحه اكثر شيء واتفكر بالتخزين بيخطر على بالي المطبخ ما بعرف ليش يعني بحس انه دائما عنا تناظر زياده معالق صحون صحون الضيوف صحون
1: صحون اللي لالي
0: 100% فعم شوف كثير على السوشيال ميديا باخر فتره يلي هي اماكن التخزين المخفيه. فشو الفرق بينها وبين اللي مو مخفية من ناحية الـ كيف بدي اقول لك
1: التصميم الشكل او قد ايه بتعطيني
0: الشكل بالضبط والوظيفة
1: تمام. هلا الفكرة انه انا دائما في عندي التخزين الظاهر والتخزين المخفي
0: تمام.
1: اني انا اعتمد بشكل كامل على المخفي حرام واني انا اعتمد بشكل كامل على الظاهر كمان حرام
0: تمام.
1: طب فانا دائما بالبيت ما بدي احدد بس كمطبخ انا ححدد غرفة نوم رح اقول لك مثلا قط القعدة صالون لانه انا صالون دائما كمان في عندي غراض للضيوف رح احكي المطبخ كلياته بيتبع بعضه. انا بحاجة للنوعين من التخزين
0: أوكي.
1: ولكن كل غرفة في نوع بيطغى على نوع انا بحاجة لشيء اكثر من شيء انا في شغلات بستعملها بكررها يوميا اكثر من شغلات. هلا المطبخ حلاوته انه اغلبه بيكون بنسبه فيني اقول لك 90% تخزين مخفي. ليه؟ لانه تفاصيل المطبخ كثيره والطناجر بتقعد بقلب بعضها والكاسات قدام بعضها والفناجين والكذا يعني انا بنفس الخزانه حاطه اكثر من نوع غرض فبشوش كثير فدائما المسكر المخفي هو الارتب لي بس هذا ما بيغني اني انا بحط لي رفين ممكن احط عليهم شيء ديكوريتيف يعني انا مو بالضروره اني احط شيء بخصوصي لاغراض المطبخ ممكن احط نبته صغيره ممكن احط ضوء صغير ممكن احط شمعه فانا لا بغني هذا يعني لا بستغني عن هذا عفوا ولا بستغني عن هذا. بغرف النوم نفس الشيء يعني انا خزن الثياب هلا كتير درجة تكون بلور بس بصراحة ما بخفيكي أنا ما بفضله لأنه كمان الخزانة كتير بينحط فيها أغراض موضوع إنه أنا كلياته إنه يكون بلور حلو بدي كتير مساحة واسعة بدي كتير خزن كتيرة هلا هون بنشوف فكرة إنه أنا كلياته ظاهر
0: صح طب لازم يكون دائما مرتب
1: تماما بس حتى لو بلور لكي كيف في دروج مسكرة ما له بلور لأنه أنا في شيء إلا ما لازم يكون مسكر ما فيني إنه أنا إنه أعتمد إنه كلياته خلص بزبل لإلي بتعب نفسيا أصلا مثل ما قلتي بدك حدا كل ما بدك تطلعي كنزة بدك حدا يجي يرتب وراكي فكتير لبكي
0: فلونا يعني هلأ بالحديث عن غرفة الملابس يعني خصوصي إنه صار بآخر فترة كتير ترند
1: صح.
0: والكل عم يساويها فأنت بتنصحي إنه تكون بلور بالكامل ولا لا؟ في بعض مثلا الخزائن او الابواب خلينا نقول انه تكون مالها شفافه
1: انا شخصيا انا ما بفضل انه تكون كلها شفافه
0: أوكي.
1: حلوه كثير بتعطيني مظهر لكجري وكثير بتعطيني هيك جو فايب للغرفه بس انا ما بنصح كثر التفاصيل منى بتتعبك
0: بيصغي النظر
1: بتشوشك اي وبتصيري بتاكلي هم تطلعي غرض لانه يا لطيف شو حتحسي الرف خاصه اذا انت او سي دي مثلا مثلي عرفتي فانه انت اذا الكنزه مو جايه على محازات الكنزه اللي جنبها بتتوتري
0: صح
1: يعني.
0: صح
1: فلا الموضوع ملبك ما فيني انا اعتمد بشكل كامل
0: وخصوصي لونا بتعرفي بحس انه وقت يكون عندك غرفة ملابس صغيرة وعندك انت اواعي زيادة عن اللزوم بحس انه مثلا وقت بالشتاء وقت بدك مثلا تطلعي الصيفي فخلص هو لازم ينحط بمكان ما عاد ينشاف
1: تماما
0: يعني بالمثلا الخزائن الفوقانية
1: العالية بالضبط وتكون مسكرة تكون تخيلي انت ضابة صيفي وشتوي مثلا كيسة او مجللة شيء او كذا وانت هيك قاعدة وشايفتيها يعني كثير بيلبكوا بضايقوا يعني
0: طيب لونا شو اهم النقاط اللي لازم عن جد تنحط بالحسبان وقت الواحد يخطط لهيك شيء؟

0: الناس بيقضوا كل وقتهم بالبيت، هلا هل في عندهم هوايات بتحتاج ادوات؟
1: تمام.
0: يعني انا اذا عندي، بعرف انه انا في عندي شخص رسام،
1: تمام،
0: فانا بدي
1: في عنده كركبه يعني،
0: تماما أي. انا في عندي كركبه، في عندي زاويه لإله، وفي عندي تخزين لاغراضه. انا اذا بعرف شخص مثلا محب للرياضه، كوتش رياضه مثلا، فانا بغرفه الثياب انا بعرف انه في عندي سكشن بدي خصصه لقصص الرياضه. بجوز شخص بيلعب تنس، طب انا في عندي مساحه كمان لانه انا حط اغراض التنس فيها. فانا فهمي للمستخدم ولحياته، طبيعه حياته، طبيعه الاكتيفيتيز اللي بيعملها، هي اساس تصميم تخزين.
1: تمام. فالواحد يعني حسب شخصيته بيصمم بيته.
0: تماما. لانه انا ما بستفيد شيء اذا انا صممت له خزانه ما رح يستعملها. يعني شو استفاد هو منه؟ كركوبه على الفاضي. تمام. ومكان على الفاضي، ومساحه، مساحه ضوعناها صرنا.
1: صح.
0: يعني انت صرتي ساعتها ما عم تستغلي، انت عم تضوعي مساحه للاسف. 100%.
1: لونا كمان من الشغلات اللي نحن كثير بنشوفها ببلادنا يلي منسميها غرفة الكراكيب. فهي غرفة الكراكيب كمان قدي لازم نحن نستغلها بالشكل الصح.
0: صحيح.
1: لحتى نحسن الكراكيب
0: اللي الكراكيب عندنا نحطهم صح. تماما. هلا شوفي، على فكرة شوي شوي عم تقل بسبب صغر مساحات بيوتنا. يعني قبل بيوت أهلينا وبيوت أجدادنا مثلا المساحات كتير شاسعة وكبيرة، والغرف كتيرة، والغرف أكتر من عدد الأشخاص.
1: صح.
0: للأسف شوي شوي نحن عم تصغر بيوتنا وعم نصير على القد، وكله محسوب بالليبرة وبالسنتي. بس دائما لما بيكون في عندي مستودع صغير، فينا نقول غرفة كراكيب صغيرة، قد ما كانت صغيرة أنا بحاجة لشيء لنظم التخزين فيها. يعني أنا ما فيني أتركها أربع حيطان لأنه الغراض حتنحط فوق بعضها.
1: صح.
0: والشيء اللي بالزاوية أنت إذا بدك تصلي له بدك تطلعي كل شيء بقلبه. تماما. بدك تعاني، بدك تطلعي كل شيء بقلبه لتقدري تصلي له. فأنا دائما قد ما كانت الغرفة بيزك وأساسية وما بدي أتكلف عليها، أنا بحاجة شوية رفوف. هي حقول لك المينيموم، بحاجة شوية رفوف، بحاجة درفة مثلا كبيرة مثلا. دائما تشوفي في نقطة هلا عم نتجه لها دائما منى، موضوع التخزين يصل للسقف. يعني انه نترك، انا والله اترك 60 سنتي فوق الخزانة مشان احط عليها شناتي السفر.
1: تماما.
0: لا، انا بسكرها وبحط شناتي السفر مطبوبة ومرتبة، بخلي منظر الحيط نظيف. فبنرجع لفكرة انه غرفة التخزين، خلي على القليلة في عندي درفة مثلا. يعني في عندي خزانة في شغلات ما بدي اشوفها، خليني ضبها فيها. في عندي شوية رفوف لحتى انا اوزع على طبقات. اذا كلهم بالارض وكلهم فوق بعضهم، حتى تنظيف هي الغرفة صار كتير صعب.
1: اصلا بصير بتنسي الغراض اللي عندك،
0: تنسي شو عندك. 100%.
1: طيب لونا، شو الاخطاء عاده يعني بما انك مصممه وخلص فايت على كثير بيوت وبتعرفي العالم معاناتها شو، فشو الاخطاء يلي بيوقعوا فيها دائما وبيجوكي بعد ما يعملوا الخطا وبصير الموضوع مكلف اكثر؟
0: اكيد دائما على فكره تصحيح الغلط مكلف اكثر من لو انا من الاول سويته صح. لو بدي اتكلف شوي زياده، احد الاغلاط اللي نحن من رحله انه انا بتبع الشكل انه كثير حلوه هي الخزانه
1: او
0: هي
1: المكتبه ابدا.
0: طب ما لها عمليه. يعني انا مكتبه بغرفه القعده مثلا كلها رفوف، ما لها عمليه. انا في شغلات بدي ضبها. يعني قد ما كانت بسيطه، قد ما كانت صغيره، قد ما كانت ما بتخطر على البال انت من قبل ما تعدي بالبيت انه انت حيكون عندك هي الكراكيب، بس انت حتى بغرفه القعده في كراكيب بدك تخفيها. احيانا بيكون في اولاد صغار، اولاد صغار بتقعد وبتلعب وكذا، انا ما بدي العاب تضل بوشي كل الوقت. انا بحاجه شيء مخفي. فدائما فكره انه انا بتطلع على الشكل وبحبه وخلص بدي اعمل مثله وبشوف صوره على بنترست ويلا نعملها وكذا، لا، انا بدي افهم انت شو بحاجه. انا لما انا اخر شيء اعمل مكتبه كلها رفوف، بعدين اجي بدي احط شغله مسكره، فبدي اجيب شغله الزقها لزق مثلا بالمكتبه. طبعا. اولا حتطلع دخيله على الفراغ.
1: صح.
0: ما حتطلع متناسقه معه. ثانيا حتكلف انه انا فوق ما صممت مكتبه رجعت صممت خزانه وحطيتها، ومو بالضروره تطلع نفس الكواليتي، مو بالضروره تطلع نفس المواد، مو بالضروره اقدر امن نفس اللون او اللي هو. ان كان بغرفه العاده، ان كان بغرفه النوم نفس الشيء. يعني هلا حكينا الدريسنج روم وكله بلور وكذا، بكره على الاستعمال حتتلبكي، حتتضايقي، ما رح تكوني مرتاحة انه اغراضك كلياتها واضحة وكلياتها باينة. بالمطبخ نفس الشيء، انه انا والله حتى بالمطبخ موضوع خزن البلور حلو وكتير بيعطيني جو حلو وكتير بيكسر لي. يعني احيانا المطبخ منكسره بدرفات بلور.
1: تمام.
0: بس انا بحط درفة درفتين
1: ثلاثة أكتر.
0: بس مو اكتر. ما بحط كل شيء والله بتروس. حتى البلور بحاول انه حطه شوي مغشى.
1: ما
0: انا التفاصيل ما كثير تكون واضحه معي. مو حلو انا اذا اجاني ضيف وفات معي على المطبخ يكون عارفان كم كاسه عندي وكم فنجان ومن اني فنجين ضيفته، فنجين روميو وجولييت
1: وفنجين انكسرت وفنجين
0: وفنجان منقوط. فما في داعي هي التفاصيل تبين. فدائما فكره انه اول غلط انا دائما بشوفه متكرر انه العالم عم تسال بس على الشكل، عم تنسى الوظيفه. وللاسف هذا هون بيجي، يعني اذا المستخدم هو ماله على درايه كافيه بهذا الموضوع، هون بيجي دورنا نحن. انه انا دوري اقول لك انه انت شو بحاجه، انت لازم تعمل هيك وهيك. احيانا انت بيكون

0: الكلاينت خلص هو هيك المستخدم حابب هيك، بدك تضطري انك انت تجاري، مو دائما بتقدري انه انت اللي تفرضي، مو تفرضي ولا ما انه انت تستخدمي رايك اللي انت ملاقيتيه انسب. بيجيك بعد فتره مثل ما هلا قلتي بيقول لك ما مشي الحال خلينا ضايحين بدي ارجع اتكلم تماما.
1: لونا لحام شكرا كثير على هاي النصائح الحلوه ومنورتينا كالعاده
0: حبيبتي،
1: خليلي قلبي لك. مشاهدينا، ومن ترتيبات البيت وتنظيم المساحات بنرجع نطلع لبرا ونشوف تنظيم تاني بقى بس على مستوى أكبر، ونشوف سوا مشاركات وتجارب المشاركين بمعرض إكسبو، معرض فود إكسبو بآخر يوم لإله. خلونا نشوف.

0: انتشار جيد جدا، عم يتطور كل سنه عن سنه، عم نشوف المشاركات عم تكبر، سوق المنافسه عم يكبر، هذا الشيء كثير منيح بالنسبه للسوق السوري. عم يرجع القلق للتاجر السوري، الحمد لله المستفيد الاكبر هو المستهلك بالنهايه.
1: في شركة الدرة نحن عنا 3 مصانع بعدة دول بين الأردن ومصر والمصنع الرئيسي اللي بسوريا، ومصدر لحوالي 85 دولة بالعالم. المعارض هي من أهم النافذة للتسويق اللي كانت بالعالم، نحن مواكبين لكل المعارض العالمية، معرض أنوغا بألمانيا، معرض سياد بباريس، معرض فانسي فود شو بأمريكا، ليمنتاريا بإسبانيا، فمعظم المعارض العالمية، الجولد فود بدبي. فنحن يعني المعارض هي كانت أساس انتشارنا العالمي، وهو المعرض دائما هو ملتقى لرجال الأعمال لحتى تقدر تاخذ منهم كل الملاحظات اللي ممكن تكون على المنتج، جودة المنتج، تركيب المنتج، ودائما تفكر بالتطور، وانت تضلك مواكب الشركات العالمية بكل دول العالم.
2: شركة إنتاج الفروج وإنتاج علف للأبقال والدواجن، وكذلك نحن الشركة ننتج بيض تفخيص وننتج صوص كما تشاهدون هنا. طبعا نحن نريد أن يكون علاقات الثنائية التجارية وفي جميع المناخي العلاقات بين تركيا وسوريا. لهذا السبب نحن جدا مبسوطين بتواجدنا بين إخواننا بأهل الشام والشعب السوري.
3: فجتني فكرة أنه ليش ما بفتح معمل مثل ما فاتح في بولندا معمل. فالموضوع برمته كان مجرد فكرة وتحول يعني لحقيقة، يعني اشتغلنا فيه والحمد لله ونجحنا بهذا الموضوع.
4: كيف شايف اليوم المعرض بالعموم وشو ممكن يقدم لكم؟
3: هلا بالنسبه احنا كصناعيين او كتجار خارج سوريا، بيهمنا انه يكون عندنا شيء في بلدنا شيء مميز، واحنا حبينا نشارك بهذا المعرض حتى يكون في شيء عندنا مميز تقريبا قريب او للطابع الاوروبي.
5: دائما موجودين بهي المعارض مثل معرض فود اكسبو، اللي هو عم يوصل رساله لكل دول العالم على جوده المنتج السوري والصناعه السوريه، وعم يقدر المستهلك الخارجي يجرب صناعتنا وجودتها. وبالمقابل نحن في شركات أجنبية صارت موجودة ضمن سوريا لحتى نشوف منتجاتها ونشوف التطوير اللي عم يصير خارج سوريا، نقدر نواكبه كصناعة سورية إن شاء الله.
6: مشاهدينا هلا من بعد ما شفنا المشاركات بمعرض فود اكسبو بدنا نطلع فاصل، وبعدها راجعين لروز وفقرة صحتك بالدنيا، خليكم معنا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: كاتبة عن صورة حافظ أسد هالجحش. زوجك ميت، لا بقى تسأل. قلت له بدي أعرف وينه. أنا هيك وبتدبوس على إيدي. هي نفسها بجيبوا لنا العدس مع الدبان بالليل. قال لها أنا بدي انتحر. أنتوا ليه عم تكذبوا علي؟ أنا بعرف ماما وبابا بالسجن.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقرة صحتك بالدنيا. أحياناً الجسم بيحاول يبعث لنا إشارات صغيرة لحتى ننتبه إنه في شيء مو طبيعي، لكن بسبب انشغالاتنا اليومية منميل لتجاهلها أو اعتبارها أمر عابر، ومع الوقت ممكن نكتشف إنه هالإشارة البسيطة كانت بداية لمشكلة صحية شائعة أكثر مما بنتخيل، وبتصيب أشخاص من مختلف الأعمار، وبتنطرح أكيد أسئلة حول أسبابها وأعراضها وطرق التعامل معها. اليوم بفقرة صحتك بدنا رح نفتح ملف من الملفات الصحية المهمة لنحكي عن حالة شائعة كتير من الناس بيعانوا منها، بس مو الكل بيعرف شو تفاصيلها أو مدى خطورتها الحقيقية. موضوعنا اليوم عن الفتوق، رح نحكي أكثر عن الفتوق بأنواعها المختلفة، كيف ممكن تصير، ايمت بتظهر، وليش أو ايمت لازم نعتبرها انذار صحي مهم. وللإجابة أكيد على كل هاي الأسئلة معنا الدكتور محمود مصطفى، اختصاصي جراحة العامة. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: أهلا فيكم، شكرا لكم ولاختياركم هذا الموضوع المهم بهذا الوقت.
0: أكيد دكتور، بداية خلينا نبسط معنى الفتوق للمشاهدين، نشرح عنه بطريقة مبسطة.
1: هلا كفتق، الفتق بشكل بسيط تعريفه إن هو بروز عضو داخلي، تمام، قد يكون الأمعاء أو قد يكون شحم محيط بالبطن عبر فتحة. هذه الفتحة هي السبب الأساسي بحدوث هذا الفتق. عبر الفتحة، هذه الفتحة بتكون بجدار البطن، بمكان وجود هذه الفتحة يسمى الفتق، تمام. فعندما تكون هذه الفتحة عند السرة تسمى فتق السري. عندما تكون بالناحية الإربية المغبنية قد تكون فتق الإربي بأنواعه، قد تكون بالفتحة الفخذية تكون الفتق الفخذي. فهذه الفتحة عندما تعبر عن الأعضاء أو العضو الداخلي يبرز من هذه الفتحة، هون بتبلش وجود أعراضه. فبكل بساطة هو عبارة عن عبور عضو داخلي عبر فتحة فيبرز إلى جدار البطن. فهذا الانتباج يسببه بشكل عام فتاء، فأنا طبعا. صار عندي افتاء. الافتاء كتير له انواع، والناس مثل ما قلتوا حضرتكم انه هي بتجاهله لوقت يوصل لمرحله خطيره. الافتاء باول حدوثه هو علاجه جدا سهل، طبعا هو علاجه علاج جراحي لانه سببه هو الفتحه، وليس سببه انه انا هذا الانتباج انا برجعه بايدي، لانه هو بيرجع
0: صحيح،
1: ولا انا باخذ دواء او حط له حلقه مثل ما بنعرف هيك في معلومات خاطئه عند الفتق السرع عند الصغار، حطوا لهم هيك عملي معدنيه كبسوها بترجع
0: الخروع يمكن،
1: او زيت خروع او اي عشبه او اي اكله، تمام. فهلا هي اكيد الاكل يعني او الطعام اللين، تمام، بيحمي من حدوث اعراض الفتق المختنق يعني، ولكن لا يؤدي الى اصلاح النتيجه اللي هي سببها وجود ضعف في عضلات جدار البطن، يؤدي الى حدوث فوهة. هذه الفوهة يعبر عن منها العضو الداخلي فيبرز فيؤدي الى حدوث فتق.
0: طيب أكيد في ممارسات معينة ممكن نحن نعملها بدون ما ننتبه بتأدي لوجود فتق.
1: هلا كأسباب حدوث الفتق، في عنا أسباب خلقية، قد تكون هذه الفتحة موجودة خلقيا، أو في عنا أمراض بنسيج الطعام، تمام، أو قد تكون الفتق مكتسب مع مرور الوقت، يعني مع تقدم العمر أكيد بيضعف عضلات الجسم فبيرتخي. هذا الارتخاء يؤدي إلى شو؟ إلى بروز فتحات أو حدوث فتحات، أو تكون مثلاً بسبب السمنة الزائدة. السمنة مثل ما بنحكيها بالعامية إنه هي تؤدي إلى حدوث الفتق وتؤدي إلى نقص الفتق بعد الإصلاح الجراحي، لأنه عودة اكتساب الوزن بالسمنة فتؤدي إلى كمان فتق انتحاقي، هي بيسموه بعض العمليات الجراحية اللي هلا ممكن نحكي عن أنواع الفتوق بشكل مفصل وبسيط. كمان يؤدي مثلاً ضغوط، ارتفاع ضغط داخل جوف البطن، قد تكون الإمساك المزمن، السعال المزمن، الحمل المتكرر عند الإناث. في كتير إناث بعد ما عندها فتق سري،
0: تمام،
1: تحمل أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة بيصير عندها فتق سري. هل هو سبب مرضي؟ أكيد لا، سبب مكتسب بسبب حدوث ارتفاع ضغط داخل البطن.
0: هاي الفتق السري،
1: هلا مثل ما شايفين نحن حدوث هيدا الفتق سببه هيدي الفوهة الموجودة على الشاشة. هيدي الفوهة الضعف في عضلات جدار البطن، قد تكون لفاف المستعرضة أو قد تكون أي فيبرز منها العضو الداخلي، تمام، فيبرز ويصير تحت الجلد، يعني مكانه تحت الصفاق، تحت الصفاق العضلي، هو محمي هيدا العضو الداخلي كالأمعاء أو الثرب، يعني هو الشحم المحيط، نسميه شرطي البطن، يعني الشحم المحيط بالبطن. فوجوده بهيدي الفوهة، هذه الفوهة قد تكون كبيرة قد تكون صغيرة. عندما تكون الفوهة تضغط على العضو الداخلي، تمام، قد تكون عروة معوية. فشو السبب؟ السبب ضغط عليها، فإقفار الأوعية الدموية أو بصيرنا عند نقص تروية لهذه العروة، أول شيء بتسبب له حدوث كأعراض ببداية الفتق هو بس بشعور أنه انتباج بمكان. هذا الانتباج بيسبب له عدم راحة، وخاصة بنهاية اليوم. الألم ببداية حدوث الفتق هو ألم ونتيجة تمتت العضلات المحيطة بالفتحة، لأنه ليش؟ في شيء عم يكبس هالعضلات، وهذا الكبس الزايد أو الضغط الزايد على العضلات بسبب ألم. تمام. إذا الألم ببداية الفتق هو ألم بسبب تمطط العضلات. بعد تطور الفتق والمراحل المتقدمة بصير الفوهة هاي اللي مثلاً 1 سنتي عم يعبر منه عروة معوية حجمها 3-4 سنتي، فشو عم يصير؟ في عنا حلقة ضيقة. تمام. إذا فينا نشبهها يعني في عنا إذا أخذنا ورقة، تمام، صح، هيدا هي عضلات جدار البطن.
0: أوكي.
1: في عنا هي فوهة، أنا كبرتها شوي صغيرة.
0: تمام. هي فوهة، هي السرة،
1: هي أعتبرها سرة أو قد تكون جانب عضلات جدار، قد تكون جانب عضلات المستقيمة بسموها فتق شبيغل، أو قد تكون فوهة، إنه هيدي هي السرة. هلا نحن في عنا خلفها، شو في عنا؟ في عنا شحم محيط بالأمعاء والأمعاء العروة المعوية. فهيدا البالون فينا نشبهه لعروة معوية. فإذا نحن هذا البالون، تمام، صار في عنا عبر هيدي الفوهة، صار في عنا عبوره. فشو صار في عنا؟ هيدي الفوهة محيطة عبرت العضو الداخلي بشكل بسيط، مثل في حدا عنده يعني مثلا لابس قميص، فتح احد الازرار القميص عبر عن طريقه، يعني مثلا التيشيرت لابسه تحته.
0: تمام.
1: فلما بتكون هيدي الفوهه ضيقه بتضغط على العروه المعويه المحيطه فيها، فبتسبب لها اقفار يؤدي الى انسداد امعاء، الم. هون نحن بنوصي فورا بمراجعه الطبيب. بشكل عام اي حدوث فتق او انتباج يجب تقييمه من قبل الاطباء.
0: صحيح.
1: تمام. هلا الفتوق السريه الى وضع خاص. الفتوق السري عند الاطفال ممكن نحكي عنها انه هي فتوق تشفى عفويا.
0: صحيح.
1: لانه هي تولد بعد قص الحبل السري، تكون موجوده خلال اشهر
0: كمان، اكيد خلال من خلال استشارة الطبيب، اكيد
1: من خلال استشارة الطبيب لانه بيطمن عليها، بيقول لك الطبيب، هو اللي بيطمنك ساعه الطبيب انه هيدا خلال سنه ان شاء الله او سنتين تشفى. اما الفتوق السري عند الاطفال الكبار البالغين لسببها السمنه او الحمل،
0: أكيد،
1: او اشياء ثانيه، السعال المزمن والامساك المزمن، يجب استشارة الطبيب لتقييمه، لانه اذا حدث الاقفار فممكن السبب من فتق علاج جراحي بسيط لبتر ومفاغرة.
0: أوف.
1: يعني طبعا. من أنه هيدي العروة تموتت فنحن نبترى ونفاغر، فحياة سيئة للمريض
0: فعلا. يعني. أكيد. أكيد. هلأ بدنا نشوف الصورة الثانية، الفتق الإربي هذا.
1: هلأ هيدا الفتق الإربي نلاحظه مكانه القناة الإربية.
0: تمام.
1: هلأ ليش هون حاطينا بصورة شب؟ يعني لأنه حدوث الفتوق الإربية عند الرجال هو
0: شائع
1: أكثر. ليش؟ لأنه الرجال بتطور الجنيني يحدث عبور الخصيتين بأشهر الثامن بتوقع، فعندما تنزل هذه الخصيتين لكيس الصفان بيسبب مكان نزوله ضعف يعني خلقي. هيدا الضعف إذا ما كان يعني إذا كان بقي أو كان موجود وعند الشباب، تمام، فبيسبب لهم أهبة لحدوث الفتوق الإربية أكثر من الإناث. تمام. نفس الوقت فالإناث يحدث عندهم الفتق الفخذي أكثر من الرجال. تمام. الفتق الفخذي هو أقل شيوعا ولكنه أخطر. ليش؟ لأنه الفتحة تبع الفتق الفخذي أضيق، فعندما تعبر العروة المعوية منها فبسبب يعني أكثر اختناقا فأكثر ضررا للعروة المعوية. هلا مثل ما بنحكي الشباب، في معلومة شوي خاطئة أنه الشباب بيلعبوا رياضة حمل الأثقال فهو الذي يسبب حدوث الفتق الإربي.
0: صحيح.
1: هلا غلط. الرياضة تكشف وجود ضعف تشريحي بسبب البنية الهيكلية التشريحية للذكر، يعني تكشف وجودها ولا تسببها. يعني مثل ما نحن لاحظين انه هيدا العضلات هي الموجودة بالأحمر، تمام، هذا الأبيض هو الصفاق. هالأبيض صار في عنا ضعف بالعضلات فعبرت العروة المعوية. تمام. نفس الحكي القناة الإربية، وأساسا الذكر في عنده الحبل المنوي اللي عابر غير الأنثى. تمام. فهيدا كمان ضعف تشريحي عنده بيأهبه لحدوث الفتوق الإربي. فالضغط المزمن مثل الحمل الأثقال يسبب حدوث.
0: أوكي.
1: لا هو أوكي. يسبب ظهوره وليس حدوث الفتوق.
0: يسبب ظهور الفتق بحمل الأثقال من أكثر الأسباب الشائعة. هلا بدنا نشوف النوع اللي بعده من الفتق، فتق الحجاب الحاجز.
1: فتق الحجاب الحاجز هيدا الفتق منه فتق خارجي مثل ما بنلاحظ الفتوق جدار البطن هي عبارة عن مرور عضو داخلي الى بروزه الى جدار البطن. هون فتق داخلي مثل ما ملاحظين هيدي المعده. تمام. في عنا اتصال، في عنا المري بنهايته باتصاله مع المعده اسمه المري البطني، يجب ان يبقى في البطن. تمام. عندما يحدث نتيجه ضعف خلقي او نتيجه العمليات الجراحيه على البطن او بسبب امساك مزمن او ضغط ارتفاع الضغط داخل البطن، عندما يعبر جزء من المعده او تتزحل الجزء الاعلى من المعده الى الاعلى تصبح فوق الحجاب الحاجز.
0: تمام.
1: حجاب الحاجز هو الذي يفصل بين شو؟ بين الصدر والبطن. فصار في عنا جزء من المعده فوق. هيدا هو الفتق الحجابي بشكل بسيط. فلما بتعبر جزء من المعده فوق شو صار في عنا؟ محتويات المعده هي محتويات حامضيه، فسبب لنا قلس هيدا. فمرور الحامض للمري اللي هو منه مؤهب ليحمي ببطانته فبسبب رائحه كرياب الفم حرقه خلف القص قد يحدث اشتباه بوجود اختناق والذي يعني او احتشاء قلبي.
0: طيب كيف نحن ممكن نكتشفه لهذا الفتق؟
1: نكتشفه لما بيصير في عنا اعراض يجب مراجعه الطبيب. الاعراض هي عباره عن
0: في بعض الاشخاص بيفكروا انه معهم حموضه دائمه تمام بيقولوا الشغله بسيطه ما خرج نحن نروح
1: فنحن ما لازم نهايه الاعراض البسيط الحموضه والحرقه بالمعده ما لازم نهمله لانه ممكن يكون عباره عن شو ما بس قلص وضعف بعضلات جدار المري لا هو عباره عن تزحل المعده في احيانا في بعض المرضى شفنايون المعده كلها بجوف الصدر فعندما يا لا سمح الله اذا اختنقت المعده يعني حياه ثانيه يعني استئصال معدي يعني ممكن بالمراحل المتقدمه.
0: صحيح دكتور مصطفى في انواع لسه كثير للفتق ولكن الوقت داهمنا بصراحه بس اكيد رح يكون في لنا فقره ثانيه نحكي فيها عن باقي الانواع. بدي اتشكرك كثير على هاي المعلومات واتمنى السلامه لكل اللي عم يتابعونا
1: ان شاء الله باذن الله. وهي الفتق علاجه كثير سهل فهيك نحن لما بيصير في عنا هذا الانتباج نراجع الطبيب بيكون حله الجراحي بسيط سهل واتباع الحميه والمحافظه على الوزن هو من اسباب اللي بحافظنا على الصحه والعافيه للجميع.
0: اكيد شكرا كثير لك دكتور. هلا مشاهدينا بدنا نروح لفاصل صغير ونرجع لحتى نكمل باقي فقراتنا. لا تروحوا لبعيد.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه منصات تلفزيون سوريا. دكتور تيك.
2: كاتبة عند صورة حافظ أسد هالجحش. زوجك ميت، لا بقى تسأل. قلت له بدي أعرف وينه. أنا هيك وبتدبوس على إيدي. هي نفسها بجيبوا لنا العدس مع الدبان بالليل. قلت أنا بدي انتحر. أنتوا ليه عم تكذبوا علي؟ أنا بعرف ماما وبابا بالسجن.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس تحق اليوم يصدر بلق فيها حجم الحقيقة.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال؟
3: مثل هالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا بفقرة كلام ميديا. خبرنا الأول اليوم من سوريا وتحديدا من جبلة بفيديو بيورجينا مسؤولية وحمية وخوف أولاد البلد على كل شبر بأرض بهالأرض الطيبة.
1: تداول رواد السوشيال ميديا فيديو لأحد الأشخاص بمنطقة جبلة وهو عم يدعي الناس للحفاظ على نظافة الشارع وتخصيص وقت محدد لرمي القمامة بحيث تضل الشوارع نظيفة ومرتبة. فخلونا نشوف سوا هالموقف الحلو.
2: الساعة 8 الصبح بعد إذنكم.
3: والله يا هيك بتنظيفة البلد يا
2: جماعة. هذا الشيء كلياته لأن دائما الإنسان بيتمنى يكون بيته أنظف شيء.
3: طبعا إحنا بأحياء
2: جبلة. فأنا اليوم لازم تكون بلدي وحارتي أنظف شيء. إذا بتتكرموا علينا كل واحد بيكب زباله من الساعة 8 المساء للساعة 8 الصباح.
3: طيب شو مدى استجابة الناس لهذا القرار؟
2: نحن عم نقول لهم هلا وعم نحذرهم انه لاني صارت الشغلة فيها مسؤولية.
1: بتعرفي منى هذا القرار يعني شو في التوقيت يلي ذكره انه من 8 المساء لل 8 الصبح فعلا الشمس بهالوقت بتكون خفيفة ما بيكون فيها الشوب القوي يعني عمال النظافة حتى عملهم بيكون اريح بهذا الوقت.
0: صح ومو بس هيك يعني هو عم يسهل للعالم انه 8 المساء باخر النهار بيكون العالم خلص يعني خلص نهاره فينا انه تحط الزباله تبعها برا وهيك فاي بالفعل يعني دخيل عينك ودخيل عين الناس الطيبه اللي دائما هيك قلبها على البلد.
1: يا ريت في منه بكل المحافظات هذا الشخص. هلا مشاهدينا موعدنا مع فيديو مميز لكل عشاق النجم الارجنتيني ليونيل ميسي. رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو لطيف بيظهر لحظه مفاجاه زملاء ميسي له بالاحتفال بعيد ميلاده 39 وهذا الشيء صار داخل معسكر تدريب المنتخب الارجنتيني.
0: وباجواء مليانه حب وفرح اللاعبين ارتدوا قمصان خاصه تجمع هون مع ميسي مع وجود عدد كبير من الجماهير اللي تجمعوا قرب مكان إقامته ليشاركوا التهنئة بهالمناسبة المميزة. خلونا نشوف الفيديو ونرجعكم.

0: روز بتعرفي انا شو قررت بعد ما شفت هذا الفيديو؟ بما انه
1: تشجع الارجنتين؟
0: لا اكيد لا.
1: بدك تعيدي احمد بعيد ميلاد؟
0: بدي اعيد عاد زميلنا المنتج احمد الحمصي بعيد ميلاده امبارح، وخلص بدنا نعمل هيك كنزات ونحط صورنا معك على الكنزه، فخلص تكرم عينك.
1: خلص كل عام وانت بألف خير احمد. اكيد احمد اصغر بالعمر من ميسي، ما في شك يعني بهذا الموضوع. العمر كله احمد، بنتمنى لك اكيد سنين سعيده وينعاد عليك بالخير، وكل سنه ان شاء الله هيك تضل عم تعملنا حلقات.
0: امين يا رب. مشاهدينا وبي خبرنا الثالث، رايحين لطرطوس لالطف واحلى طفله ممكن تشوفوها اليوم. تداول رواد السوشيال ميديا فيديو لبنوته صغيره اسمها ناتالي. هالبنوته عم تبيع خبز حتى تساعد امها بالمصاريف اليوميه للبيت.
1: للأسف منى ناتالي ما لها مؤهلة بهذا العمر إنها تشتغل، ولكن روحها الحلوة وضحكتها يلي ما بتفارق وشها أخذت قلوب كتير من الناس، لحتى صار الموضوع حديث السوشيال ميديا. فخلونا نتابع هالفيديو سوا.
2: تشكر الكاميرا، شكرا، تأخذ من عنا وتتهنى.
3: عظيم هو
4: الحلوة. كيفك يا عمري؟ ما شاء الله، شو هالسلام.
2: بحب الشنشاعد ماما.
4: وشو كمان؟
2: سانتا، وبدي سحلاتة، وبدي منشوحة، وشيالة.
4: وشو كمان؟
2: شوكولا.
4: وشو كمان؟
2: بطاطا.
4: وين رايحة؟
0: يسلم لي هالوش. يعني انا روز بفرفح قلبي وقت شوف هيك الاطفال الصغار بهذا العمر عم يحملوا مسؤوليه، حتى لو هيك بس مجرد تفكير، وعم ينزلوا على الشارع ويبيعوا. يعني
1: لكن انا بصراحه حلو انه نعلمهم المسؤوليه، بس اللي بيوجع لما يضطروا هن يحملوها لهي المسؤوليه بعمر كبير. بدي اقول لك ناتالي ان شاء الله بتكبري تشوف ايام حلوه، ان شاء الله بتجيبي سحلاتها ومرجوحه وشوكولا وكل شيء، عن جد كل شيء بتتمنيه بيحضر لك يا رب
0: ان شاء الله. اكيد. مشاهدينا هي كانت فقرتنا كلام ميديا لليوم، حنطلع فاصل ونرجع لكم.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه منصات تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: كاتبة عند صورة حافظ أسد هالجحش. زوجك ميت، لبقى تسأل، قلت له بدي أعرف وينه. أنا هيك وبتدبوس على إيدي، وهي نفسها بجيبوا لنا العدس مع الدبان بالليل. قال لها أنا بدي انتحر، أنتوا ليه عم تكذبوا علي؟ أنا بعرف ماما وبابا بالسجن.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الحقيقة.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
3: مثل هالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير من جديد بآخر فقرة من صباحنا اليوم. بنوقف شوي عند فن مختلف، فن مو بس ألوان وأشكال بل حالة هدوء وتركيز بيسحب الواحد لعالم ثاني. فن الماندالا يلي بيعتمد على الدقة، التكرار والتناغم، وبيحول الخطوط البسيطة لدوائر مليانة طاقة وجمال.
1: فعلا منى، فن الماندالا مو مجرد رسمة، هو مساحة تأمل ووقت بوقف فيه كل شي حواليك. بتصير الإيد هي اللي بتحكي بدل الكلام، وكل خط فيه بيعكس لنا صبر وإحساس وشغف بالتفاصيل.
0: واليوم رح نكتشف هالعالم عن قرب مع ضيفتنا الفنانة جنى شعار، اللي قدرت تتحول هالفن لمساحة إبداع خاصة فيها وتترك بصمتها بكل لوحة بتشتغلها. أهلا وسهلا فيكي.
2: أهلا.
0: نورتي صباح سوريا.
1: صباحك.
0: جنى، خبرينا أكثر عن الماندالا، شو هو؟
2: هلا الماندالا هو عبارة عن تصميم هندسي دائري ببلش بنقطة مركزية واحدة وبتوسع لحتى يكمل دوائر اللوحة وتشكل لوحة كاملة من الزخارف والدقة بالرسم.
0: حلو كتير.
1: حلو كتير. طيب شو أكتر شيء بيميز هذا الفن جنى؟ يعني نحن عم نشوف أشكال كتيرة،
0: فلوحات
1: من خلال النقطة، فشو أكتر شيء بيميزه فعلا؟
2: هلا اللي بيميزه إنه هو الدقة بالرسم، وإنه هو مو موجود عنا هون. أنا حبيت أدمج بين ثقافتنا اللي هي ثقافة الخط العربي مع الثقافة الهندية اللي هي الماندالا. هو ببلش بدائرة بنقطة مركزية، اللي بيميزه إنه لازم يكون في دقة بالرسم لحتى تعطي اللوحة جمالية أكثر، لأنه بس إنه ما كان في دقة أو ما كان الواحد عنده تناغم بين العين والإيد مشان الرسم ما رح يعطي جمالية اللوحة.
0: جنى، خبرتيني هلا إنك أنت دكتورة أسنان، طبيبة أسنان، ومثل ما مكتوب هون إنه الدكتورة جنى محمد وائل شعار. كيف تعلمتي الماندالا وأنت كنتي عم تدرسي طب أسنان؟
2: هلا بلشتها من لما كنت في المدرسه، كنت ارسم انه رسمات صغيره على الورق، بعدين بحثت، يعني حبيت الفن اكثر وبحثت عنه اكثر.
0: من حالك انت بلشتي؟
2: هو هوايه بدايه كانت، بحثت عنه وطورت حالي فيه وقلت انه بحوله لمشروع صغير، وبلشته بالورق، بعدين جبت صرت اجيب خشب طبيعي وصرت ارسم على الخشب وهيك، بعدين بعد الخشب صرت أعمل إنه هيك شجرات عائلة، كمان فكرة كانت جديدة، ورسمته على الفخار كمان وكمان على الجبصين، إنه دمجته مع كل الخامات.
1: هلأ جنى، مشاهدينا جاي من حلب لعنا على الشام على استوديو صباح سوريا مشان شاركنا هاي التحف الفنية. أول شيء بدي أقولك الحمد لله على السلامة، يعطيكي ألف عافية،
0: نورتينا.
1: فعلا قطع حلوة، فعلا أنت منورتينا. جنى، قديش بتحسي الماندالا هو مساحة أو نافذة لإلك لحتى تهربي من الضغوطات، تقدري تعبري عن حالك بالطريقة يلي بتناسبك؟
2: هو الفن هو بيقول نافذة، إنه الواحد يروح عن نفسه يعني بيهرب من الضغوطات بإنه يرسم.
1: أكيد.
2: ويكون إنه يحس إنه في شيء جديد بعده عن الضغوطات، إنه العمل والدراسة.
0: صح.
2: إنه هو وقت تفريغ نفس الوقت إنه فن وإبداع جديد.
0: تمام. جنى، أول شيء مشاهدينا ما بعرف إذا شفتوا هالتحفة الفنية يلي موجودة هون، جنى عملت لنا هالهدية لإلنا سوريا 2
1: سوريا الثانية ولصباح سوريا.
0: يعني
1: وهي شوفي من ورا ومن ورا
0: بهي الطريقة، يعني حتى الألوان جايتين على المظبوط. أنت جنى، شو رأيك نعمل هيك شيء على الهواء، هيك نورجي المشاهدين بس هيك مثال بسيط؟
2: هلا جهزت هاي القطعة من الخشب الطبيعي.
0: تمام.
2: قسمت تقسيمات الدوائر.
0: أوكي.
2: وهلا عملت دائرة صغيرة لحتى نكمل الباقي.
1: حلو. بنشوف سوا كيف عم
0: تمام
1: اشتغل. قربي، فيك تقربي لعنا؟
2: اي
1: اكيد. خلينا نشوف سوا على الكاميرا،
0: خلينا نعمل هيك.
1: ايوه، ثواني رح امسك انا، فيك تشتغلي من ايدي؟
2: اي اكيد.
1: يلا بسم الله.
0: هذا الشيء جنى قديه بده دقة؟
2: بده كتير دقة وصبر
1: ووقت
2: وطولة بال، اهم شيء لانه كتير بهم هيك تفاصيل.
0: جنى، ممكن اي حدا انه يتعلم هاي الشغلة ولا لا؟ هي حصرا بدها موهبة.
2: هلا فينا نتعلم اذا كان هو في عنده طولة بال.
1: طيب سوري، هلا جنى رسمت هاي الورقة تمام، ورسمت من جوا دوائر ولونتهم. نجرب منى، انا وحدة وانت وحدة.
0: ايه
1: بنجرب، مو خسراني شيء. هلا انا رح ارسم.
0: هلا مشاهدينا روز عم تغشني لانه روز بتعرف شوي، انا ما بعرف ابدا.
1: صغيرة كمان كتير هيك، بتعرفي لي سنين يعني. بعدين هيك ناخدها. هلا هي صغيرة، طلعت شوي أصغر من اللي عملتيها أنتي.
2: معلش، هو أول مرة دائما بيكون فيه هيك، بس بعدين إنه
1: هلا بنطلع من هون من النص الورقة الأولى. هالورق القلم كأنه هيك، يعني هيك هيك. أنا هاي الفقرة مفضلة عندي بصراحة، يعني هلا عم يقلي البروديوسر هاي الفقرة لجانا مو لإلك. بس شوفوا يا جماعة والله طلعت حلوة. هلا نحن بنعبي الفراغات هون.
0: جنى انت بدك تعطيها علامه لروز؟ هلا
1: بدك تعطيني علامه من 10 جنى؟
0: تقولي لنا يعني روز خرجت تكمل بهالمجال ولا لا؟
1: حس لا مبين، ما
0: حس لا روز يعني
1: مبين ما خرج، يعني عم نتعدى على شغل غيرنا.
0: طبعا مشاهدينا فيكم تشوفوا الفرق يلي عملت. والله حلوة بس صراحة،
2: حلوة
0: للأمانة كثير ناعمة. لا ظلمتك روز. هاي اللي عملتها جنى وهاي اللي عملتها روز.
1: تبعتي أنحف.
0: طب نحن كيف فينا نضيف عليها ألوان جنى؟
2: هلأ فينا نعمل مثلا هون إنه رسمة تانية صغيرة منضف للون. إنه هون يكون إنه طرف أسود وطرف إنه لون يتناسب مع الخشب ومع الرسمة.
1: تمام. يعني هلا نحن عملنا هون فينا نحط هون لون،
2: ايه هون فينا نحط اللون،
1: نحط تركواز، ممكن فوشيا مثل ما قالك، مثل تماما هون
0: مثل ايه بالضبط
1: مثل هون مثل هاي هذا الفراغ فينا نرسم فيه. تمام
0: طبعا يعني فينا ننوع بالرسمات مثل ما لك انت عامله هون.
2: ايه في اكثر من شكل،
0: في اكثر من شكل. ايه تمام. طب يعني شو اغرب هيك الطلبات اللي اجتك جنى؟
2: اغرب الطلبات هلا كله بيكون انه بشبه بعضه لانه مو على الخشب واسماء. انا نوعت اكثر، يعني ما بس انه هيك ستاندات، جبت هيك ستاند كمان لحتى يكون انه في شيء جديد. يعني مو بس هيك ستاندات عاديه،
0: حتى مو بس على الخشب، يعني هون في لوحات انت عملتيها. لوحات
1: حتى هذاك المشط الدسلو جنى اذا بتجيب لنا اياه. ثواني
2: هيك، وعلى المشط كمان هي جديده
1: حلو كثير هذا.
0: فيك تورجينا هذيك الخشب اللي هنيك؟
1: تمام.
0: من عندك خليكي، انا باخذها منك مشان ارجع للكاميرا. يعني قديش هيك تفاصيل حلوه انه تنحط بالبيت بالمطبخ بغرفه القعده، يعني كثير حلوه، فيها لمسه كثير رايقه وناعمه.
1: طبعا انا كثير حبيت هذا التفصيل، يا رب بارك هذا المكان.
0: ولا
1: هديه حلوه للبيت
0: صح للجاره لهيك، ومو بس هيك كمان الفناجين. أيوة وفنجان المتة، يعني كلها تفاصيل كثير قريبة للعالم. بدنا نتشكرك جنى على هالإضافة الحلوة اللي ضفتيها اليوم، نورتينا وشكرا كثير لك، نتمنى لك التوفيق.
1: شكرا كثير لحضورك معنا جنى، نورتينا.
0: مشاهدينا لهون بتكون خلصت حلقتنا لليوم، بس مشاهدينا قبل ما نختم بدنا نروح لجولة مع عمار بمعرض فود اكسبو، بنتمنى انه تكونوا استمتعتوا معنا.
1: اكيد يعني هلا ختامها مسك مع عمار، بس نحن بنتمنى لكم بقية نهار دافي مع الاهل والاصحاب.
0: الى اللقاء. أكيد
3: عم نشوف مشاركة كتير كبيرة لمجموعة من الشركات المحلية وغير المحلية في هاي النسخة من هذا المعرض. نزلنا لحتى نعمل تقرير نحكي عن الشركات المشاركة بهذا المعرض، لهيك خلوكم معنا واستنونا.
4: التجربة الحمد لله هي مقبولة إلى جيدة، كنا نتأمل يكون في إقبال كتجار مهتمين بشكل أكبر. نحن مثل ما بنعرف فود إكسبو هو للسوق المحلي، السوق السوري، فنحن مهتمين بهالشيء بشكل كتير كبير.
5: نحن جينا بمنتج جديد على السوق، منتج الدجاج الفريش، الدجاج اللي صحي خلينا نقول، بالمعايير الدولية، المقاييس العالمية. ابتدينا بهي التجربة بهذا المعرض، وإن شاء الله هيك الله يكتب لنا الخير لنعرف عن منتجنا بطريقة صح، والحمد لله كان في إقبال كثير منيح. هي جواز سفر لأي منتج، نحن بخبرة برا، يعني كنا برا البلد كل السنين الماضية. المعارض أكيد هي من أهم شيء لحتى أنت تعرض منتجك بشكل أساسي كمنتج وطني، وتتعرف على المنتجات الثانية، تتعرف على المنافسين، تتعرف دول الجوار، العالم، التقنيات الموجودة. موجودة، تزيد من جودة إنتاجك. فمعرض فود إكسبو صراحة هو شيء مهم جدا إذا بدنا نحكي على القطاع تبعنا، شيء مهم جدا وشيء ناجح عن السنة الماضية. الحمد لله كانت هاي السنة أفضل وأفضل، سواء بمشاركة العارضين أو حتى بالزوار اللي وصلوا. فود إندستري طبعا نحن إذا بدنا نحكي عنه هو الأمن الغذائي بأي بلد، واليوم دائما في عنا تفريق بالمنتجات اللي بتطلع بحسب تصنيفها بأي دولة. فاليوم دور الجهات المعنية، دور الحكومة مع القطاع الخاص دور كتير مهم لحتى نحافظ على الأمن الغذائي بالبلد، ننتبه على الصناعة المحلية اللي هي هامة جدا، سواء للإنتاج المحلي، سواء لليد العاملة، سواء لخروج أو عودة وليس يرجع يطلع المنتج السوري من سوريا لبرا. نوعدكم نخلص من قصة الدجاج ومشاكله، تاكلوا دجاج صحي فريش، خلينا نقول فريش كل يوم، تعرف أصله من وين طالع. نحن من ربي الدجاج ومندبحه وعنا سلاسل التبريد والتغليف from A to Z. فهذا أول شيء من نوعه، فحيكون للمستهلك تجربة أنه يشتري دجاج إن شاء الله فريش ولذيذ وسهل للطبخ وإيزي تو جو لست البيت، يعني تفتح العلبة هيك فورا بتطلعها على الطبخ مباشرة.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

ياسر المالح أديب وفنان وكاتب أطفال، ولد في دمشق عام 1933. تلقى تعليمه في مدارس دمشق وحصل على إجازة في الأدب العربي من جامعتها عام 1957. مارس التعليم في ثانويات دمشق ومعاهدها ودير الزور ودولة الكويت. عمل خبيراً في الإعلام التربوي لدى هيئات ومنظمات عربية وفي اليونيسف واليونسكو. أسس البرامج التعليمية والتلفزيون التربوي في التلفزيون السوري. أعد وقدم العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية للأطفال والكبار في التلفزيون السوري وتلفزيونات عربية. شغل منصب كبير الكتاب في برنامج افتح يا سمسم الشهير بأجزائه الثلاثة خلال أعوام 79 و82 و90 بواقع 390 حلقة. أشرف على عدة مجلات للأطفال مثل افتح يا سمسم ومجلة وبرنامج افتح يا وطني أبوابك. كان خطاطا بارعا وموسيقيا وكاتبا مسرحيا وشاعرا ومؤرخا. يعد من ظرفاء دمشق ومؤرخيها، وكتب في هذا الباب سهرة في بيتنا وكلمات شامية تبحث عن جذورها وأمسيات دمشقية. ألف كتابا وأعد برامج متعددة لتعليم اللغة العربية للناطقين بها وغيرهم مثل برنامج أبجد هوس، وتدرس كتبه للناطقين بغيرها في الولايات المتحدة. من مؤلفاته أيضا السينما وأثرها في التربية الحديثة عام 1958، والإبداع الأدبي المعاصر عام 1981، وأثر وسائل الإعلام في الطفل العربي. كتب ولحن أغاني للأطفال والكبار وأخرج عدة مسرحيات منها شيء له ثمن وزوجة من هناك. توفي في دمشق عام 2013 بعد صراع مع المرض.

مرحبا بكم، الجولة الإخبارية من تلفزيون سوريا وإلى العناوين. في جلسة لمجلس الأمن، علبي يقول إن دمشق قلقة من التصريحات الإسرائيلية الرافضة للانسحاب من الأراضي السورية، ويشير أن ذريعة وجود الاحتلال بها لم تعد مقبولة. بعد اشتباكات مسلحة، عودة الهدوء إلى بلدة الغزلانية بريف دمشق عقب حظر للتجوال فرضه الأمن الداخلي. في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، سوريون يستذكرون معاناة الاعتقال ومطالبات بالعدالة ومحاسبة المسؤولين. بعد إصدار تعريفة جديدة، الشركة العامة للمياه في حلب توضح أسباب القرار وتقول إنه يشمل الأرياف وليس المدينة.

0: أعرب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي عن قلق دمشق من التصريحات الإسرائيلية بشأن عدم الانسحاب من الأراضي السورية. قال علبي في جلسة لمجلس الأمن إن تصريحات إسرائيل تتزامن مع وساطة أمريكية لاستئناف المفاوضات بين دمشق وتل أبيب. وأوضح علبي أن أهالي القنيطرة والمناطق المحيطة بها واجهوا توغلات إسرائيلية وعمليات اختطاف، مؤكدا أن ذريعة الوجود الإسرائيلي المؤقت لم تعد مقبولة اليوم. كما شدد علبي على مطالبة سوريا بزيادة تمويل قوة الأمم المتحدة لفض الاشتباك، بالإضافة إلى المطالبة برقابة صارمة على اتفاق عام 1974. هذا وكان مجلس الأمن قد مرر بالإجماع قرارا يقضي بتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل الأندوف. جاءت هذه الخطوة بعدما قدمت كل من روسيا والولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن وفق وثيقة أممية صادرة في 23 من حزيران، تضمنت تعبيرا عن القلق إزاء جميع انتهاكات اتفاق فض الاشتباك بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والجيش السوري. كما دعت الوثيقة الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أي انتهاكات، لوقف إطلاق النار ولمنطقة الفصل، مع التشجيع على الاستفادة الكاملة من وظيفة الاتصال التي تقوم بها قوة المراقبة لمعالجة المسائل موضع الاهتمام المشترك والحيلولة دون أي تصعيد للوضع عبر خط وقف إطلاق النار. من جانبه قال وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن جيش الاحتلال سيواصل وجوده فيما وصفها بالمناطق الأمنية في سوريا ولبنان وقطاع غزة. شدد كاتس وفق ما نقلته وكالة رويترز على أن بلاده لن تنسحب من هذه المناطق ما دامت ترى أن الظروف الأمنية تستدعي ذلك، مشيرا إلى أن إسرائيل تعارض الانسحاب من المنطقة الأمنية في جنوبي لبنان رغم الضغوط الدولية. تنضم إلينا ريم العمري مراسل التلفزيون سوريا من القدس المحتلة. صباح الخير ريم، يبدو أن إسرائيل ما زالت مصرة على تواجد قوات الاحتلال في سوريا المناطق التي احتلتها بعد سقوط الأسد. ما المستجد بعد تصريحات كاتس الأخيرة؟
1: صباح الخير محمد. بالفعل أعاد وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس تأكيده مرة تلو الأخرى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من كل من سوريا ولبنان وغزة، وهنا يقصد المناطق الأمنية التي احتلتها إسرائيل في هذه الدول. وبالطبع قال حتى لو كان هناك ضغوط دولية أو حتى ضغوط أمريكية، في إشارة أن إسرائيل لن ترضخ حتى للضغوط الأمريكية، وخاصة الأخيرة التي كانت على إسرائيل للانسحاب من الجنوب اللبناني. هذه التصريحات لكاتس جاءت أيضا في سياق التهديدات التي أطلقها لإيران في محاولة إذا حاولت أن تضرب إسرائيل لعدم انسحابها من الجنوب اللبناني. الهدف من البقاء للجيش الإسرائيلي في هذه المناطق على حد وصفه هو لحماية الحدود.

0: أصدقائها في الجنوب اللبناني، والتي قالت بأن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل أن تسلم بعض المناطق في الجنوب اللبناني للجيش اللبناني تحت رقابة إسرائيلية وبتدريبات من قبل أمريكا بالنسبة لعناصر الجيش اللبناني. إذن نحن نتحدث هنا عن تأكيد إسرائيلي لعدم الانسحاب من هذه المناطق، وما يجري على أرض الواقع يؤكد ذلك. العمليات في غزة لا زالت مستمرة، هناك غارات، هناك استهدافات لا زالت تحدث. أيضا في الجنوب اللبناني كان هناك غارة على بلدة النبطية صباح هذا اليوم. هناك بعض العمليات التي لا زال يجريها الجيش الإسرائيلي في هذه المناطق، لكن في كل الأحوال نحن نتحدث عن خلافات بين المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي.
1: اسمحي لي فقط
0: ماذا
1: أقرأ
0: يفعل الجيش الإسرائيلي في
1: هذا الخبر المناطق العاجل الذي أريدنا نقلا عن مراسل طبعا تلفزيون سوريا، هو من يؤكد قوات الاحتلال الإسرائيلي تدهم وتفتش منازل في محيط طلة أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي. إذن في خبر عاجل يقول مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تدهم وتفتش منازل في محيط طلة أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي. نعم ريم، يعني تستمر إذن التوغلات الإسرائيلية مع هذه التصريحات التي تؤكد بقاء قوات الاحتلال في جنوب سوريا.
0: صحيح محمد، هذه التوغلات لم تتوقف، الجيش الإسرائيلي يقوم بها كل حين وآخر، وخاصة بريف دمشق وريف القنيطرة هناك عمليات مداهمة. أيضا بالآونة الأخيرة كثف الجيش الإسرائيلي من التدريبات العسكرية، ما يسميها التدريبات العسكرية، في مناطق الجولان المحتل، وهذه التدريبات رغم أنها دورية وتحدث بشكل دوري إلا أنها تكثفت في الآونة الأخيرة. إسرائيل الآن في موقف صعب جدا بحسب ما يقول محللون، هي تريد أن تثبت للجمهور الإسرائيلي تحديدا أنها ما زالت تسيطر على زمام الأمور، وأنها الجيش الإسرائيلي لديها قوي ولن يستطيع أحد هزيمته، وخاصة بعد الضغوط الأمريكية والضغوط الدولية الأخيرة، وخاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. هذا أكثر ما يقلقها، لذلك تريد أن تثبت وجودها العسكري في هذه الجبهات الثلاث وتحديدا في المناطق التي احتلتها، وتريد أن تتحدى بأنها لن تنسحب، وأنه لا يوجد أي قوة دولية خارجية حتى لو كانت الولايات المتحدة تستطيع أن تجبرها أو ترغمها على الانسحاب، سواء من الجنوب اللبناني أو حتى من الجنوب السوري في المنطقة الأمنية التي احتلتها، أو حتى في المنطقة التي احتلتها في قطاع غزة. هي إثبات وجود في ظل اتهامات بالفشل السياسي والعسكري لإسرائيل في كل الجبهات التي قامت بفتحها في السنتين الأخيرين.
1: شكرا جزيلا لك ريم العمري، مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة.

0: أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بعودة الهدوء إلى بلدة الغزلانية بريف دمشق بعد اشتباكات مسلحة شهدتها البلدة مساء أمس. وبحسب مراسلنا فإن شجارا نشب بين مجموعتين سرعان ما تطور إلى اشتباكات مسلحة في بلدة الغزلانية بالغوطة الشرقية، تخللها استخدام أسلحة نارية رشاشة وقنابل يدوية ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، مضيفا أن مخفر الغزلانية أصدر على إثر ذلك تعميما بفرض حظر تجوال داخل البلدة خلال ساعات الليل في إطار الإجراءات الأمنية الرامية إلى احتواء التوتر والحفاظ على سلامة السكان. تنضم إلينا ماريت عبيد مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق. ماريت، مرحبا بك. ما الذي أسفرت عنه الاشتباكات في بلدة الغزلانية؟
1: نعم، مرحبا محمد. حقيقة الاشتباكات التي وقعت بين مجموعة من الشباب والتي بدأت بمشادة لفظية أو كلامية بين شابين ما أدى إلى تدخل مجموعة أخرى من الشباب، كل قسم منهم وقف إلى جانب شاب. طبعا أسفر هذا الاشتباك عن وقوع إصابتين من المدنيين، تم نقلهم مباشرة إلى المشفى وقد أصيبوا بجروح متفرقة لكنهم بحالة صحية جيدة بحسب مصادر ميدانية، ولا وجود خطورة على وضعهم الصحي. أيضا يعني أسفرت هذه الاشتباكات إلى حرق سيارة مدنية بالكامل. طبعا منذ ساعات

0: الصباح الأولى اليوم ما عادت الحياة وعادت الحركة إلى طبيعتها في بلدة الغزلانية بريف دمشق والتابعة إداريا لمنطقة دوما. أيضا كانت ومنذ الصباح الباكر ما تزال قوى الأمن الداخلي تنتشر على مداخل ومخارج البلدة بعد ليلة كاملة من حظر التجوال الليلي الذي فرضه مخفر الغزلانية التابع لقوى الأمن الداخلي في هذه المنطقة. طبعا جاء هذا حظر على خلفية التوترات الأمنية التي شهدتها المنطقة يوم أمس، والتي كما تحدثت يعني كانت نتيجة شجار بين مجموعة من الشبان، وأيضا تطور إلى استخدام السلاح وإلى استخدام القنابل. أيضا يعني بحسب المصادر الميدانية أنه تم إلقاء قنبلة واحدة على إحدى الأطراف المتشابكة مع بعضها. طبعا يعني أيضا بحسب المصادر الميدانية أن قوى الأمن الداخلي عملت على توقيف الشابين الذين بدأوا بهذا الاشتباك والذي أدى إلى زعزعة الأمن يوم أمس في هذه المنطقة. أيضا تدخلت أعيان المدينة وأهالي من البلدة يعني لفض هذا النزاع وأيضا لإبرام صلح. وكما تحدثت عادت الأمور صباح اليوم إلى طبيعتها وعادت الحياة. أيضا طبعا محمد يعني حادثة أمس في منطقة الغزلانية تعيد توجه الأنظار نحو ظاهرة السلاح المنفلت بين المدنيين، والذي يعني عادة ما يتم استخدامه بشكل غير عقلاني، بشكل يعني غير مناسب، يعني يؤدي إلى زعزعة الأمن في المناطق خاصة. وأنه أيضا يعني قبل أيام حدثت وقعت ظاهرة مشابهة لهذا، وهي كانت في منطقة أو في بلدة زاكية أيضا بريف دمشق. أيضا حصل شجار بين عائلتين وتطور إلى استخدام السلاح، وحينها أسفر عن وقوع ضحايا وهم امرأتين ورجل من المنطقة. طبعا ومع هذه الحادثة أيضا تتجدد المطالبات من قبل المدنيين بالتجديد الأمني، بإعادة أو يعني بالتجديد الأمني حول السلاح المنفلت بين المدنيين يعني والتجديد الأمني بشكل عام.
1: شكرا لك ماريا سعبيد مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق. في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب التقى تلفزيون سوريا مع الناجي الفلسطيني السوري بسام الزغموت القاطن في مخيم اليرموك بدمشق، حيث تحدث عن ظروف اعتقاله على يد النظام المخلوع.
2: لما فات النظام المخلوع على مخيم اليرموك تم اعتقالي بتهمة أني كنت أقاتل ضدهم، وتم اعتقالي إلى أفرع الأمنية وبعدين إلى وجهوني إلى صدناي الأحمر. كان فوتي صعبة جدا، يعني انه كان قتل، عذاب، اهانات بالاعراض بالالهات الدينية، سبونا كتير. في مات اشخاص معنا بالسجن صدنايا، منهم شاب محمد عمار زعبي كل مال دواء، قتلوا سجان اسمه يونس وطلعوا جثة يوميتا وجه الدكتور لجين. كمان احنا كنا هون اللي بمرض او يصير له شيء ما نقدر نطلعه، لانه احنا اذا بنقدم عندنا مريض بنطلعنا جثة.
1: لو تحدث بسام الزغموت عن أساليب التعذيب التي تعرض لها المعتقلون في سجون النظام المخلوع، مستعيدا تفاصيل اللحظات الأولى من التحرير.
2: كنا ناكل قتل كتير، يعني دلاب من 200 ومطالع، إذا كنا عم نصلي، إذا كنا سهرانين، إذا سمع صوت عنا بالماجة كانت إجرينا تتورم. كنا نجرحها وننزل دم ونحط لها دواء غسيل عشان نعقمها. كنا نكتب صور دينية نحفظ بيناتنا وبين الموقفين. كان إذا كمشوها معنا كمان ننزل زنازير عمران تطلع عالم جسس، وفي عالم طلعت جسس كتير. في إنه الدكتور لجين هذا والمساعد منهل، هدول كانوا مستلمين السجن. الموت هو طبعا برب إيد رب العالمين، بس كان الموت عندهم مثل شربة المي، بتموت بتعيش مثل بعضها. ليوم التحرير صار التحرير، نحن ما صدقنا إنه صار التحرير وسقط النظام، والحمد لله طلعنا. ساعتين ونص أنا ما بعرف إنه تحررنا، وماني مصدق لأنه أنا كنت ميت محكوم إعدام، يعني أنا محكوم إعدام ما بعرف أي ساعة، كنت مستني أي فتحة باب يخدوني يعدموني. والحمد لله طلعنا ورجعنا على مخيمنا وعلى بيوتنا وعلى سوريا، هي أمنا، نحن فلسطينيين سوريين واحد.
1: انضم إلينا فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان من الدوحة. مرحبا أستاذ فضل، معاناة الضحايا التعذيب لم تنتهي بعد، ما الذي يمكن فعله في هذا الملف؟
3: يعني بالحقيقة أستاذ محمد، نحن دائما ما لازم ننسى الإرث الأسدي، حتى دائما نشوف كيف فينا نعمل. يعني شوف محمد، ده حجم ثقة للإرث الأسدي. أستاذ محمد، في 64 ألف سوري حتى الآن ماتوا تحت التعذيب. إذا نحن بدنا ننسبهم إلى عدد السكان بسوريا، يعني عندنا تقريبا 190 شخص مات تحت كل 100 ألف، يعني واحد كل تقريبا 500 شخص، وهذا رقم يعتبر من الأعلى أو الأعلى في العالم في العصر الحديث. بالعصر الحديث دائما كان يشار إلى الأرجنتين. الأرجنتين عندهم حوالي 30 ألف مختفي قسريا. نحن عم نحكي بس بالتعذيب 45 ألف، عدا عن المختفين قسريا حوالي 100 ألف بحسب طبعا بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان. إذا عم نجمع بين الاثنين صرنا حوالي ربع مليون، وهذا رقم مرعب. الأفظع هو أنه ما تم التعاطي، شفنا سمعنا التقرير، مع اللي نجوا من التعذيب وليس الذين ماتوا. تمام، هدول عددهم تصل إلى حدود المليون، مليون أو مليون ومئة ألف ناجي من تعذيب. يعني شخص اعتقل في سجون الأسد أو غيره وطلع، ولكن ضحايا التعذيب غالبيتهم العظمى اللي ماتوا على يد الأسد، يعني بنسبة 99%. اللي طلعوا من التعذيب هذا ما تم، يعني ولا هن ولا غيرهم من الضحايا، ولكن الأسوأ أن ضحايا التعذيب، وطبعا كانوا مختفين قسريا لانه الاختفاء القسري هو جزء من التعذيب، كل هدول مشمولين بضحايا التعذيب، هدول هن الاخطر. هذا خطر على نفسه اول شيء، وعلى اسرته وعلى المجتمع. هدول عم ينتركوا انه الايام والزمن يعالجهم، وهذا ما بيصح. لازم يكون في برنامج وطني لاعاده تاهيل هؤلاء، وهون بيكون في دور من الدوله، دور من المجتمع، دور من مؤسسات المجتمع المدني. هذا كله بيتضافر الجهود، هذا ما عم نشوفه نحن بسوريا، انه عم ينترك انه هن بيتعالجوا. لا، هذا ما بيصير، هي الصدمات وهذا نك الجرح. وبعدين هذا كيف نحن مثل ما ذكرنا هدول اعداد هائله، يعني اذا عم تحكي عن مليون ممكن يكون النسبه بينهم من المضررين كبيره جدا، وبالتالي انت كمان هذا كيف بدك تحوله تدمجه بالمجتمع، بمعنى انه هو يصبح منتج بالعجله الاقتصاديه والاجتماعيه، يعود يمارس مهامه وما الى ذلك. فهو ده بده يكون في برنامج وطني تاسيسي على مستوى التعذيب. هذا
1: يضاف الى كل ذلك ربما استاذ فضل، انه بعضهم ربما يشاهد بعض من قاموا بالتعذيب حرا طريقا لم يحاسب بعد مثلا.
3: نعم طبعا، هذا بينكأ الجراح بشكل كبير جدا. لهيك دائما نحن حكينا مرارا على مدى حساسية هذا الموضوع، حساسية انه اعادة تأهيل المجرمين او تسويات معهم غير شفافة، او كمان انه هو يشوف ممارسات للتعذيب، لانه الاختفاء القسري والتعذيب في سوريا هو ما هو بس بعد حقوقي، هو بعد سياسي. يعني هو اختبار تأسيسي لشرعية الدولة الجديدة. دائما الدول بما بعد تبنى شرعيتها على هاي الامور بشكل اساسي، وليس فقط على انتصار عسكري، لأنه كمان الإرث الأسدي هو شو؟ هو منظومة متكاملة كانت التعذيب في منظومة الأسد. فأنت كيف بدك تدخل، كيف بدك تبني علاقة بين الدولة والمؤسسات مرة أخرى، يصير في تصالح. فهذا بده إصلاح مؤسساتي حتى المواطنين تشعر بالراحة. في قسم كبير هلأ، يعني الفارق لا يقارن، ما بدنا نقيس دائما مع الحقبة الأسدية، ما في مجال لأي مقارنة ولا بأي شكل من الأشكال، ولكن هذا التأسيس بده جهد كبير جدا. البناء هو أصعب دائما، يعني لأنه المنظومة الأسدية هي جمعت بين اعتقال تعسفي وإخفاء قسري والتحقيق خارج القضاء، تلاعب بالسجلات، في تواطؤ بالمؤسسات الطبية والقضاء والعدل، ما في غياب سبل للإنصاف. كل هدول
1: منظومة كاملة، جزء
3: من ده منظومة كاملة. فما بس إنه نحن نقول التعذيب هو الفيزيائي هو انتهى أو خف بشكل كبير كثير، لا، كل هاي المنظومة بدها علاج. هذا بده وقت كبير، بده جهد، بده كوادر، بده يعني هذا اللي لازم ينشغل عليه، وبيكون في خطة متدرجة، بمعنى إنه بالسنة الأولى نحن بدنا ننتهي من هذا الموضوع. هذا كمان بدنا نشوف نحن رؤى كيف يعني الدولة الجديدة وكيف السلطات عم تتصرف بهي الملفات.
1: شكرا جزيلا لك فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان من الدوحة.
3: شكرا.
1: أعرب وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير الخارجية الأمريكي عن دعمهم للشعب السوري في بناء دولة مستقرة وآمنة وشاملة وذات سيادة. أكد الوزراء في البيان الوزاري المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري بين المجلس والولايات المتحدة الأمريكية، أكدوا على التزامهم بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها ودمجها في محيطها الإقليمي، كما قرروا مواصلة العمل مع الحكومة السورية وتقديم المساعدة لها في مواجهة التحديات الرئيسية مثل مكافحة الإرهاب واستعادة الخدمات الأساسية وتحسين مناخها الاستثماري وتمكين العودة الطوعية للاجئين والنازحين داخليا وفق ما جاء في البيان. التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث بحث الجانبان العلاقات بين البلدين ومستوى تطور مختلف مسارات التعاون بينهما، إلى جانب عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. هذا وأكد رئيس الإماراتي دعم بلاده لكل الجهود الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري في التنمية والاستقرار والازدهار. كما التقى الشيباني نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد وتناول اللقاء مجمل الأوضاع الإقليمية ومنها التطورات في سوريا ولبنان وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية. عينت الحكومة السويدية جيسيكا سفيردستروم سفيرة لها في العاصمة السورية دمشق على أن تتولى منصبها الجديد في شهر آب المقبل. تشغل سفيردستروم في الوقت الحالي منصب سفيرة السويد في بيروت، كما شغلت سابقا منصب المفوض المؤقتة للسفارة السويدية لدى سوريا، وشغلت منصب سفيرة السويد في بغداد، إضافة إلى عملها في عدد من الوحدات داخل وزارة الخارجية السويدية، بما في ذلك توليها منصب نائبة رئيس وحدة السياسة الأمنية الأوروبية. أفاد وزير العدل مظهر الويس بأن سقوط النظام المخلوع كشف مقتل أكثر من مليون شخص وحالات إخفاء قسري تتجاوز ربع مليون إنسان في السجون، وأكثر من 15 مليون نازح ومهجر، وأكثر من 75% من المدن والبنية التحتية المدمرة. أضاف الويس في كلمة له خلال منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة المنعقد في العاصمة الجورجية تبليسي أن سوريا تخلصت من حكم استبدادي مارس العنف ضد شعبه، وانطلقت منذ سقوطه في التركيز على مبدأ المواطنة المتساوية إلى جانب تعزيز مبدأ سيادة القانون والإصلاح الإداري ومحاربة الفساد وتشجيع الاستثمار. أطلقت مبادرة قوة القرار بصوت النساء التابعة لتجمع ناشطات حلب حملة بعنوان صوتها قرار للمطالبة بتعزيز مشاركة النساء في مواقع صنع القرار وضمان تمثيلهن بنسبة لا تقل عن 30% في المؤسسات الوطنية والمحلية. قالت المبادرة إن إطلاق الحملة يأتي في أعقاب انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، مشيرة إلى أن نسبة النساء لم تتجاوز في المجلس الجديد 6%، وأضافت أن العريضة الإلكترونية لحملة صوتها قرار حصدت 400 توقيع خلال أول 24 ساعة من إطلاقها، مؤكدة أنها ستواصل جمع التواقيع بهدف توسيع قاعدة التأييد للمطالبة بزيادة تمثيل النساء في مواقع صنع القرار على المستويين الوطني والمحلي. وقعت وزارة الطاقة ووزارة الموارد المائية العراقية محضرا فنيا للتعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة، وذلك في ختام اجتماع بالعاصمة بغداد. ذكرت وكالة سانا أن الاجتماع تضمن بحث آليات تطوير التنسيق الفني وتبادل البيانات المتعلقة بالموارد المائية المشتركة، ولا سيما ما يتصل بنهر الفرات، كما أكد الجانبان أهمية استمرار الحوار الفني المباشر وتعزيز قنوات التواصل بين الخبراء والمختصين وتطوير آليات المتابعة والتنسيق بما يخدم إدارة الموارد المائية المشتركة وفق أسس فنية ومؤسساتية. وقعت وزارة الصحة اتفاقية مع مختبرات كولالاك التركية بهدف تأمين الاحتياجات الغذائية الخاصة للأطفال المصابين بمرض التمثيل الغذائي الفينيلكيتون مجانا، وذلك خلال فعالية أقيمت في دمشق. أوضحت الشركة التركية أنها التزمت بموجب الاتفاق بتقديم الغذاء ل 250 طفلا مصابا بالمرض لمدة 3 سنوات.
4: مرض التمثيل الغذائي ليسوا مجرد أرقام في ملفات طبية، إنهم أطفال يتعلمون.
5: فالسيد وزير الصحة قال نحن نحتاج أنه نطلق فعالية في سوريا حتى نحن نعلم الناس بالمرض ومشاكل المرض والمعاناة تبع المرض طبعا، وبنفس الوقت أنه يوصل الصوت للمنظمات الداعمة للهيئات الدولية على واقع مرضى الفينيلكيتون يوريا مثلا في سوريا. نحن قدمنا التزام من شركة كولالاك بتغذية 250 طفل لمدة 3 سنوات، فنحن نقدم غذاء، هذا الغذاء في كل الدساتير هو يستعمل في عملية إدارة الحمية الغذائية للطفل المصاب، لأنه هذا الطفل المصاب هو عنده مشكلة في أنزيم محدد، تمام؟ اللي هو بيحول الفينيل ألانين إلى تيروزين.
1: اختتمت فعاليات المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية فود إكسبو 2026 في دورته 21 برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة. بدوره أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة دلتا المنظمة للمعرض غياث الشماع توقيع عشرات الاتفاقيات والتفاهمات بين الشركات المشاركة وجهات حكومية بما يعزز الصادرات السورية ويوفر فرص عمل تدعم الاقتصاد الوطني. شهد سعر صرف الليرة السورية تحسنا بنحو 1000 ليرة أمام الدولار الأمريكي خلال يومي الأربعاء والخميس، وذلك غداة تشكيل لجنة تحديد أسعار المواد البترولية وتوصيتها باعتماد الليرة في عمليات بيع المشتقات النفطية.
6: شهدت الليرة السورية تحسنا ملحوظا على وقع توصية باعتمادها في مبيعات المشتقات النفطية، إلا أن هذا الانتعاش عجز عن تخفيض أسعار السلع في الأسواق على الفور.
7: نزل الدولار، طلع الدولار، بالنسبة للأسعار والمواد التموينية ضحيت منه المواطن السوري. طالما ارتفع الدولار المفروض الأسعار رفعوها، نزل الدولار المفروض ينزلونها. التجار مستغلين هذه الفرصة حقيقة، يعني نزل رفع من الضحية هو المواطن السوري، سواء رفع سواء نزل.
6: يرى خبراء أن الأثر الإيجابي لتوصية لجنة تحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية هو تحفيز الطلب على العملة المحلية من دون إحداث فارق جذري في البنية الاقتصادية.
8: طبعا صار هلا الطلب على ثمن المحروقات هو بالليرة السوري ما هو بالدولار، فهذا أثر على زيادة الطلب على الليرة السوري وانخفاض الطلب اليومي على الدولار، لهيك انخفضت أسعار الدولار مقابل الليرة السورية. بالنسبة لموضوع عملية استقرار قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، مفروض يكون في عندنا نحن مقومات اقتصادية، إنتاج وتصدير ونقل وترانزيت، فنحن هلا بمراحل لساعتنا ما وصلنا لها، ونتمنى بالمراحل القادمة إنه تستقر الليرة السورية وتستمر بالانخفاض.
6: ما يزال الاستقرار غائبا عن قيمة الليرة رغم تحسن قيمتها وسط حالة من الترقب تسود المشهد.
9: من غير المعروف بعد إن كانت قيمة الليرة ستتحسن أكثر أم أن ما يحدث سيكون مؤقتا كما المرات السابقة، فالتجار ينتظرون استقرار سعر صرفها مهما كان، والمستهلكون ينتظرون انخفاض أسعار كل السلع. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: بحثت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مع وفد من السفارة الفرنسية في دمشق آليات تطوير التعاون في عدد من الملفات الجمركية والاقتصادية. أوضحت الهيئة في بيان أنها استعرضت أمام الوفد الفرنسي أبرز الإصلاحات الجمركية المنفذة وسياسة توحيد الرسوم المطبقة على جميع الدول بما يعزز العدالة والشفافية، في حين أكد الوفد الفرنسي استعداد بلاده لتقديم الدعم التقني والتدريبي، كما اتفق الجانبان على إعداد مذكرة تفاهم تعزز التعاون الجمركي والعلاقات بين البلدين. نقلت صحيفة العربي الجديد عن متحدث باسم المفوضية الأوروبية قوله إن الاتحاد الأوروبي يستعد لافتتاح مكتب لبرنامج إيراسموس بلاس في سوريا اعتبارا من عام 2027. أضاف المتحدث أن وكالة التعليم التابعة للمفوضية عقدت اجتماعات مع وفد الاتحاد الأوروبي إلى سوريا وأعدت إعلانا لشغل وظيفة المنسق على أن ينشر قريبا. تهدف تلك الخطوة إلى تعزيز التعاون الأكاديمي واستعادة العلاقات التعليمية بين الجامعات السورية والدول الأوروبية. أطلقت الجمعية السورية للذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال مبادرة لمحو الأمية الرقمية المتقدمة تستهدف 1,000,000 مستخدم، وذلك خلال فعالية أقيمت في المكتبة الوطنية بدمشق، وشهدت أيضا تخريج الدفعة الأولى من مدربي الذكاء الاصطناعي في سوريا.
10: الفرقة هذه المجموعة تهتم بالذكاء الاصطناعي.
11: اليوم نحن كتير فرحانين بإطلاق المبادرة الوطنية، مبادرة تأهيل 1,000,000 مستخدم ذكاء اصطناعي سوري برعاية كريمة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أستاذ عبد السلام هيكل. هي المبادرة بتهدف لتأهيل 1,000,000 مستخدم ذكاء اصطناعي سوري على كافة بقع الجغرافيا السورية بكل القرى بكل المحافظات بكل المدن. هدفنا أنه يصير كل شخص سوري قادر يستخدم الذكاء الاصطناعي بمجاله ليطور من نفسه ليطور من عمله ليطور من دراسته، إن شاء الله نواكب العالم ونلحق السباق العالمي بإذن الله تعالى.
12: احنا انطلقنا من مفهوم انه احنا بدنا نعمل مدربين ذكاء اصطناعي لهدف واحد اللي هو انه هي العمليه تصير منظمه وتصير محوكمه. ما بدنا مدربين ذكاء اصطناعي غير اكفاء لحتى يكونوا ضمن سوريا وبحيث انه هن يعلموا العالم شغلات خطا. ان شاء الله رح يكون في عنا نظام معادل للمدربين ورح يكون في عنا دورات ان شاء الله موسميه تتعلق بموضوع AI TOT كل فتره والثانيه حتى نحن نوصل للعدد اللي احنا عم نطمح له اللي هو 1,000,000 مستخدم ذكاء اصطناعي في سوريا.
1: أكدت الشركة العامة لمياه الشرب وصرف الصحي في حلب أن التعرفة الجديدة تقتصر على الأرياف أرياف المحافظة ولا تشمل مدينة حلب. وأوضحت الشركة أنه تم اعتماد تعرفة شهرية مقطوعة وفق الشرائح المعتمدة لكل فئة من فئات الاشتراك في مناطق الأرياف لعدم توفر عدادات مياه في معظمها، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي كإجراء تنظيمي مؤقت يضمن توحيد آلية الاستيفاء واستمرار تقديم خدمة مياه الشرب. وأضافت الشركة أنها تعمل على تأمين استدامة تشغيل وصيانة منظومات المياه مع مراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين. انضم إلينا عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا من حلب. عمار مرحبا بك. هلا يعني وضعتنا في صورة هذه التعرفة الجديدة أو أنواع هذه التعرفة الجديدة التي وضعتها الشركة العامة للمياه.
13: نعم محمد، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. يعني نود التنويه أولا بأن هذه التعرفة تخص أرياف مدينة حلب أو أرياف حلب المحافظة، لا تخص المدينة. التعرفة كما هي في السابق، التعرفة الجديدة للأرياف وهي كالتالي: 500 ليرة جديدة للسكني شهريا تقتطع، وتجاري والدوائر الرسمية 800 ليرة جديدة أي ما يقارب 80,000 ليرة قديمة، وللسياحي 1,100 ليرة جديدة، الورشات 1,900 ليرة جديدة أي ما يقارب 190,000 تقتطع بشكل شهري محمد. وهذا يعني القرار صرحت أو أصدرت بيانا أمس الشركة العامة لمياه الشرب في حلب أن هذا أو هذه التعريفة تخص الأرياف ولا تخص المدينة بسبب اللغط الذي انتشر في وسائل التواصل، يعني خاصة مع انقطاع المياه أو التقنين الشديد والحاد في مدينة حلب وفي الأرياف خلال الشهر الحالي وخلال الفترة الماضية بسبب يعني الصيف والحاجة للمياه. في كثير من الأحياء يعني لا تصل المياه إلى البيوت سوى يوم أو يومين على الأكثر في أسبوعيا، هناك أحياء تصلها أكثر ولكن معظم الأحياء في مدينة حلب تصل المياه إليها يوم أو يومين أسبوعيا. الأهالي يعتمدون على الخزانات لتخزين المياه خلال هذين اليومين أو اليوم الذي تصل فيه المياه إلى البيوت. يعني الشبكة في مدينة حلب إذا تحدثنا، وأيضا في محافظة حلب متهالكة يجري تبديل هذه الشبكة، شبكة المياه، خلال الفترات الحالية كانت هناك تبديل شبكة المياه في حي سيف الدولة وفي أحياء أخرى. خلال هذه الفترة يجري التقميم بسبب الضغط على شبكات المياه المتهالكة والقديمة الموجودة سواء في مدينة حلب أو في الأرياف.
1: نعم عمار، يعني إذن التعريفة على المياه في مدينة حلب هي ذاتها حسب الاستهلاك، لكن في الريف لا يوجد عدادات، لذلك صار في تعريفة مقطوعة. طيب لكن
13: نعم يعني هو تعريف مقطوع. نعم
1: يعني تحدثت أنه الشبكة متهالكة، الحقيقة هذه يعني نقطة تبدو غريبة، أنه حلب تصلها كما قلت يوم أحيانا في الأسبوع فقط مياه في بعض الأحياء. هل هناك أي تصريحات حكومية متى سيتحسن الوضع؟ لأنه بالمحافظات الأخرى الوضع ليس كذلك، أفضل.
13: نعم لا يوجد تصريح حكومي واضح يعني التاريخ المحدد، ولكن بحسب إعلامي شركة المياه في حلب فإن يجري تبديل هذه الشبكات وصيانتها واستبدال الأنابيب بأنابيب مرنة لتحمل الضغط ولتكون يعني أقل أضرارا، يعني يحصل دائما أضرار ويحصل دائما أعطال في شبكة المياه في مدينة حلب. وخلال هذه الفترة يعني يضطر من يعمل في هذا الموضوع، موضوع تجديد الشبكات، لقطع المياه لأسبوع لتجديد أو لتحويل المياه إلى طرف آخر. لذلك يتم هذا الموضوع بالتتالي، كل حي يتلوه حي آخر وهكذا بحسب المصدر. يعني لذلك يعني نعم. تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى جهود كبيرة. الشبكة التي تحدثنا عنها في حي سيف الدولة يعني من 50 عام لم تبدل حتى الآن حتى تم تبديلها.
1: شكرا لك عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا من حلب. نفذت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أعمال صيانة وإعادة تأهيل ل 46 صهريجا مخصصا لنقل الحبوب ومتوقفا عن الخدمة منذ أكثر من 10 سنوات. أكد مدير المؤسسة أسامة حداد لوكالة سانا أن أعمال التأهيل تشمل إجراء فحوص لصهاريج وتجديد الأجزاء الميكانيكية الرئيسية وصيانة أنظمة الكبح والجر ومعالجة الأعطال والاستعصاءات الفنية، إضافة إلى إصلاح الأبواب والتجهيزات التحميل والتفريغ ومعالجة الاهتراءات الهيكلية. وبيّن حداد أن المؤسسة تعمل بالتوازي مع برنامج تأهيل الصهاريج على تنفيذ أعمال صيانة وإعادة تأهيل لعدد من الوصلات والخطوط السككية الحيوية بين المحافظات. تثير إشغالات الأرصفة والبسطات المنتشرة في عدد من شوارع طرطوس شكاوى متكررة من المواطنين لما تسببه من صعوبات في التنقل وإعاقة لاستخدام الممرات العامة.
14: تتكرر شكاوى مواطنين من إشغالات الأرصفة في عدد من الشوارع والمناطق الحيوية وما تسببه من صعوبات في حركة المشاة واضطرار بعضهم إلى استخدام الطريق المخصص للمركبات، لا سيما في المواقع التي تشهد حركة كثيفة على مدار اليوم.
15: بالنسبة لموضوع الأرصفة في عندك مشكلتين، مشكلة الرصيف وقت بيشغلوا ومشكلة الطريق. في عندك مثلا بعض أصحاب المحلات بيحطوا حواجز على الطريق بيمنعوا السيارة تصف، والتاني شيء بالنسبة للأرصفة بيحطوا حواجز كتير بيضطر أنه مثلا المواطنين تمشي على الرصيف بتعيق السير.
14: تطرح هذه الشكاوى تساؤلات حول الإجراءات المتخذة لتنظيم إشغالات الأرصفة والبسطات وآليات التعامل مع المخالفات بما يحقق انسيابية الحركة ويحافظ على استخدام الأرصفة للغاية المخصصة لها.
16: ملف إشغالات الأملاك العامة من الملفات المؤرقة جدا مجلس المدينة والتي تعتبر تحدي كبير لمجلس مدينة طرطوس نظرا لعدم التزام أصحاب البسطات وأصحاب المحلات بالقرارات مجلس المدينة. يتم توجيه الإنذارات اللازمة لأصحاب البسطات سواء محلات أو بسطات عامة، ومن بعدها في حال عدم التقيد يتم توجيه قرارات بالتشميع وتنظيم الضبوط اللازمة بالتعاون بين قسم شرطة مجلس المدينة وقسم ضابطة المدينة.
14: تشكل هذه المشكلة محور شكاوى متكررة لدى المواطنين، في المقابل يرتبط جزء منها بظروف معيشية تدفع بعض أصحاب البسطات إلى الاعتماد عليها كمصدر دخل رئيسي في واقع يفرض تحديات تتمثل بتحقيق توازن بين متطلبات التنظيم والواقع المعيشي. إشغال الأرصفة أمر ما يزال محل شكوى لدى عدد من المواطنين، لما يسببه من إعاقة للمشاة ويجبرهم على النزول إلى الشارع في مشهد يتطلب إجراءات تنظيمية أكثر صرامة. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
1: تستعيد بلدة كسب بريف اللاذقية مكانتها كوجهة سياحية مع تزايد أعداد الزوار خلال الموسم الحالي، وسط مطالبات بتحسين الخدمات والبنية التحتية لتعزيز تجربة السياح ودعم استمرار النشاط السياحي في المنطقة.
17: تستعيد بلدة كسب بريف اللاذقية تدريجياً حركتها السياحية مع ازدياد أعداد الزوار القادمين من مختلف المحافظات السورية ومن خارج البلاد، مستفيدة من تحسن الوصول إلى المنطقة وعودة النشاط إلى المرافق السياحية والخدمية فيها.
18: أنا بشتغل بمكتب عقاري وصار لي هون 25 سنة مقيم بكسب، أنا من حلب، والحمد لله هالسنة السياحة كتير كويسة وجيدة، وخاصة بعد التحرير فتحت الطرقات ورجعت لطريق حلب الفرلو اللي هو الأساسي اللي بيخدم مدينة كسب.
17: ورغم الانتعاش الملحوظ الذي تشهده المنطقة، يرى عدد من الأهالي أن استمرار هذا النشاط يتطلب تحسين واقع الخدمات الأساسية، ولا سيما الطرق والبنية التحتية والإنارة العامة، بما ينسجم مع طبيعة كسب كمنطقة تعتمد بشكل رئيسي على الحركة السياحية.
19: نحن مبسوطين لأن السياحة تطورت عنا، بس عنا مشاكل شوي بالطرق، المواصلات الطرق مش مزبوطة، عم بيعانوا السيارات وعم بيصير حوادث كتير. بتمنى أنه يتزبط، لأن حرام منطقة سياحية وعم بيشكوا للسياح اللي عم بيجي في عنا. وتانيا عنا الكهرباء، يعني كمان مش مزبوطة، البيوت اللي عم بيأجروا عم بيعانوا المستأجرين من الكهرباء.
20: هلا هو التنوع بالنشاطات هو اهم شيء، ان كان كزيبلاين، تلفريك، المطاعم، الاختلاف بالمطاعم والمأكولات شرقية وغربية، كمان يعني الاهتمام بالطرقات. للأسف لساتنا شوي عم نعاني بموضوع الطرقات والحفريات، وهيدا شيء نعرفه متراكم من سنين سابقة، بس يعني لازم العمل عليه بشكل أكثر.
17: يؤكد الزوار أن ما يميز المنطقة لا يقتصر على طبيعتها ومناخها فحسب، بل يشمل أيضاً التنوع المتزايد في المرافق والأنشطة السياحية وتطوير الخدمات العامة ومعالجة المشكلات المتراكمة في بعض المواقع، يبقى عاملاً أساسياً لتعزيز تجربة الزوار وتشجيع المزيد من السياح على قصد المنطقة.
1: أعلنت محافظة حمص عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها على طريق حمص حماة بعد تأهيل جسر الإسمنت. أضافت المحافظة أن حركة المرور تم استئنافها بشكل كامل بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، مؤكدة أنه لا حاجة للمرور عبر التحويلة المؤقتة التي كانت معتمدة خلال فترة تنفيذ الأعمال. بحث قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد سبل معالجة الأزمة الناجمة عن نقص المحروقات وارتفاع أسعارها في المحافظة. نقلت وكالة نورث بريس أن اللقاء تناول واقع قطاعات الطاقة والكهرباء والمياه وسبل دعمها وتحسين الخدمات المقدمة للسكان في ظل التحديات التي برزت مؤخرا نتيجة لارتفاع أسعار المحروقات. كما اتفق الجانبان على وضع آلية دعم خاصة بمحافظة الحسكة تهدف إلى تعزيز استقرار قطاع المحروقات. فتحت الاحتجاجات الخدمية التي شهدتها مدينة القامشلي خلال الأيام الماضية الباب أمام تساؤلات تتعلق بمستقبل المشهد السياسي شمال شرقي سوريا، لا سيما أنها تزامنت مع سير بطيء لخطوات الاندماج وتحركات خارجية أجراها قائد قسد مظلوم عبدي في عواصم أوروبية.
21: في شمال شرقي سوريا يرتفع صوت الشارع احتجاجا على أسعار المحروقات ليتداخل مع مسار سياسي معقد حول اتفاق الاندماج بين قسد والحكومة بالتوازي مع تحركات سياسية خارجية تضع المنطقة في صورة ضبابية تتداخل فيها الحسابات المحلية بالرهانات الخارجية. آخر الاحتجاجات كانت في مدينة القامشلي، وسببها ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها المباشر على تكاليف النقل والكهرباء. تخللها قطع طرق وإحراق إطارات مع رفع مطالب بإيجاد حلول عاجلة تضمن توفير المازوت وتضبط الأسعار. هذه الاحتجاجات جاءت بعد أسابيع من تصاعد الجدل حول أسعار المحروقات بالتزامن مع خطوات الدمج في قطاع النفط بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية وما رافقها من خطوات تنفيذية للدمج في عدد من المؤسسات المدنية والعسكرية، ما دفع بعضهم إلى ربط الحراك الشعبي بالسياق السياسي. وفي موازاة كل هذه التطورات برزت جولة قائد قسد مظلوم عبدي في أربيل ثم في عواصم أوروبية لتزيد الأمور تعقيداً، حيث أثير حولها جدل واسع في الأوساط السياسية والإعلامية السورية، لا سيما أنها جاءت بحسب مؤشرات من دون تنسيق مع الحكومة. وما بين الضغط الشعبي وتشابك السياسة يقف الشارع شمال شرقي سوريا أمام مشهد مفتوح على احتمالات متعددة بانتظار ما ستؤول إليه خطوات الدمج وانعكاساتها على الشارع في مسار يسير ببطء وسط تشابكات إقليمية ودولية.
1: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن بدء تسيير الخطوط الجوية السورية رحلاتها المباشرة بين دمشق وأمستردام اعتبارا من 2 تموز المقبل. أوضحت الهيئة أن هولندا ستكون الوجهة الأوروبية الأولى التي يعود إليها الناقل الوطني السوري. هذا وأعلن رئيس الهيئة عمر الحصري قبل أيام عن بلوغ الخطوات النهائية تمهيدا لإطلاق الرحلات المباشرة بين دمشق وأمستردام. قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن تزايد أعداد العائدين إلى سوريا لا يعني اكتمال شروط العودة الطوعية والآمنة، مؤكدة أن ملايين السوريين ما زالوا يواجهون تحديات أمنية واقتصادية وقانونية وخدمية. أوضحت الشبكة في تقرير أن أكثر من 3 ملايين سوري بين لاجئ ونازح داخلي عادوا إلى مناطقهم منذ 8 من كانون الأول 2024 حتى نهاية الربع الأول من عام 2026، مشيرة إلى استمرار أزمة النزوح الداخلي رغم إغلاق عدد من المخيمات وعودة أكثر من 1,800,000 نازح. شهدت جامعة ابن خلدون في اسطنبول فعالية تكريم الطلاب 10 الأوائل المشاركين في تحدي القراءة العربي، وتناول المشاركون خلال الفعالية أهمية القراءة في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته اللغوية، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الأطفال العرب والسوريون في المهجر للحفاظ على لغتهم العربية وإتقانها.
0: اسمي محمد شربجي تلو، سوري الهوى والهوية، عمري 16 ربيعا، قارئ نهم وداعية للقراءة. بدأت في القراءة بعمر صغير منذ نعومة أظافري، ومن الآن أنا أقرأ لله الحمد. بالبداية كان الأمر صعب نوعا ما، والآن أنا هنا أكرم من ضمن 10 الأوائل في مسابقة تحدي القراءة العربي. نحن كطلاب مهجر نواجه صعوبات كثيرة حقيقة، من بينها صعوبة أن نوجد كتبا عربية لأننا يعني عرب بالأخير، ولكن مع الصبر والمثابرة نجد ولله الحمد مع الكثير من الصعوبات ونقرأ ولله الحمد مع المنهاج التركي.
2: المشكلة الأساسية اللي تواجهنا هون انه اما بدك تدرس باللغة التركية او بلغة اجنبية، واللغة العربية يعني بكل الاحوال هي مهمشة يعني بالمهجر. بس كان تحدي كبير يعني بالبيت، نحن مسيلة وقت محدد للدراسة باللغة العربية، يعني كل يوم ساعة او ساعتين، حتى مخصصين لها كل يوم مثلا ساعة قرآن عم بتابع عن طريق المنصات يعني اللغة العربية، تعلمت أغلب عن طريق الأساتذة أونلاين يعني.
3: أنا نورة دقدوقة والدة عمر غازي. عمر يعني هلا من العشرة الفائزين على مستوى الجمهورية التركية في تحدي القراءة العربي. عمر بدأت معه بمراحل مبكرة جدا من عمره، من عمر سنتين بدأت أقرأ له القصص. طبعا ما كان يعرف يقرأ هو، لكن كان يشوف القصة وبناء على القصة صار هو بعمر 3 سنين يحكي لي القصص اللي كنت أنا أحكي له إياها. بعمر 5 سنوات بدأنا بتعلم الأحرف والكتابة، وصار يقدر يكون جملة بعمر 5 سنوات. بـ6 سنوات كان قراءته تعتبر بالنسبة لـ6 سنوات ممتازة. وبعدين ظل مستمر بالقراءة، فكان عندنا بشكل يومي لازم يقرأ عمر 5 صفحات أقل شيء بشكل يومي، وشوي شوي كل ما كبر بالعمر كانت تزداد عدد الصفحات. فحتى هذا العام وصل بعمر 11 سنة عمر قرأ 200 كتاب بفضل الله تعالى.
1: أيدت المحكمة العليا الأمريكية قراراً لإدارة دونالد ترامب بإلغاء وضعية الحماية من الترحيل عن نحو 6,100 سوري وأكثر من 350,000 من هايتي يقيمون في الولايات المتحدة. أوضحت الوكالة أن القرار قد يؤثر على نحو 1,300,000 مهاجر مشمولين ببرنامج الحماية المؤقتة من 17 دولة. وأضافت أن المحكمة أصدرت قرارها بأغلبية 6 قضاة مقابل 3، مع تأييدها حق إدارة ترامب في رفض طلبات اللجوء عند الحدود مع المكسيك في حالات الاكتظاظ. قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجاريك تعليقا على القرار الأمريكي بشأن المهاجرين السوريين والهيتيين إن مفوضية اللاجئين ستنتظر تأثير القرار وستقيم انعكاساته، مشددا على ضرورة احترام كرامة المهاجرين وحقوقهم.
4: أعتقد أننا سنضطر إلى رؤية تأثير القرار الأمريكي، وأنا متأكد من أن زملائنا في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يتابعون الأمر من كثب، لكنني أعتقد أن الأمين العام كما تعلمون، وخاصة بالنظر إلى فترة توليه منصب رئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يؤمن بضرورة أن تفي جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية اللاجئين.
1: قالت الوكالة الفلسطينية للأنباء إن شابا قتل وأصيب آخر من جراء خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. أفادت مصادر محلية للوكالة بأن الشاب وليد مجدي هنية قتل متأثرا بجراحه التي أصيب بها في قصف محيط المجمع الإيطالي في حي النصر غربية مدينة غزة. وأضافت أن شابا آخر أصيب برصاص قوات الاحتلال صباح اليوم في محيط مقابر النمساوي غربي خان يونس جنوبية قطاع غزة. قال المتحدث باسم صندوق الأمم المتحدة للطفولة يونيسف جيمس إيلدر إن أكثر من 260 طفلا قتلوا في قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار. أوضح المسؤول الأممي أن طفلا واحدا يموت في غزة يوميا في المتوسط رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وأشار المسؤول الأممي إلى استمرار سقوط الضحايا الأطفال نتيجة للقصف الإسرائيلي وخروقاته المتكررة في قطاع غزة، في حين يعاني معظم أطفال القطاع من سوء التغذية وانعدام الاحتياجات الأساسية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات في عدد من مناطق الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن اعتقال 8 مواطنين وفق ما أفاد به مكتب إعلام الأسرى. بحسب المكتب اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أسيد محمد مصطفى عمور بعد مداهمة منزله في قرية رمانة غربية مدينة جنين. في محافظة قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال 7 شبان خلال اقتحام المدينة، ذلك عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها. وأشار مكتب إعلام الأسرى إلى أن استمرار استهداف الطلبة وخاصة طلبة الثانوية العامة يعكس تعمد الاحتلال تعطيل المسيرة التعليمية وحرمان الطلبة من حقهم في التعليم. ختام هذه الساعة الإخبارية، نلتقي مجددا على رأس الساعة القادمة.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
3: مثل هالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: كاتبة عند صورة حافظ أسد هالجحش. زوجك ميت، لبغى تسأل. قلت له بدي أعرف وينه. أنا هيك وبتدبوس على إيدي. وهي نفسها بجيبوا لنا العدس مع الدبان بالليل. قال لها أنا بدي انتحر. أنتوا ليه عم تكذبوا علي؟ أنا بعرف ماما وبابا بالسجن.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة، ويبقى الخير مستمراً.

مرحبا بكم الجولة الإخبارية من تلفزيون سوريا. إلى العناوين: خلال توغلها بريف القنيطرة، قوات الاحتلال تختطف شابا من قرية عين زيوان وتفتش عددا من المنازل في محيط تلة أبو قبيس. عقب انتخابات مجلس الشعب، ناشطات في حلب يطلقن حملة لتعزيز مشاركة النساء في مواقع صنع القرار ويطالبن بزيادة تمثيلهن في المؤسسات الحكومية. في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الأمم المتحدة تقول إن التغيير في سوريا عطل إنتاج الكبتاجون وقلص شبكات تسويقه، مشيرة أن الحكومة دمرت 15 منشأة للتصنيع. على وقع التصعيد الميداني، تمديد المفاوضات بين بيروت وتل أبيب في واشنطن، ووسائل إعلام إسرائيلية تشير إلى خلافات بشأن الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب.

قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اختطفت شابا من قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي بعد مداهمة منزله. أضاف مراسلنا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دهمت وفتشت منازل في محيط طلة أبو قبيس. أبا وكانت قوات الاحتلال توغلت غربية بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي واحتجزت مزارعين ورعاة أغنام واستجوبتهم قبل أن تنسحب من المنطقة.

0: ينضم إلينا محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. محمد مرحبا بك، ما مصير الشاب الذي اختطفته قوات الاحتلال من عين زيوان؟
1: نعم، حتى هذه اللحظة لم يعرف ما مصير الشاب الذي تم اختطافه أثناء دخول دورية باتجاه قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبية. طبعا حتى هذه اللحظة لم يعرف ما مصيره، هو سبب الاعتقال. أيضا يعني هذه القوة العسكرية دخلت بأربع عربات عسكرية إلى قرية عين زيوان، طبعا أتت من قاعدة الأحمر غربي القاعدة العسكرية في ريف القنيطرة الجنوبية، توغلت باتجاه قرية عين زيوان وقامت باختطاف الشاب بعد تفتيش منزله والانسحاب باتجاه هذه القاعدة. حتى هذه اللحظة لم يعرف ما سبب الاعتقال ولا يعني ما مصيره حتى هذه اللحظة، ربما يخرج عنه بعد ساعات أو يتم اختطافه يعني بشكل عام. أيضا يعني كان هناك توغل آخر باتجاه تلة أبو قبيس في ريف القنيطرة الجنوبي، وقامت بتفتيش بعض المنازل المحيطة بهذه التلة، ثم عودت الانسحاب ايضا باتجاه قاعده تل الاحمر الغربي. طبعا يعني تتمركز التوغلات وتتصاعد وتيرت التوغلات من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي في ريف القنيطره الجنوبي تحديدا ومنطقه حوض اليرموك يعني منذ بدايه هذا الشهر حتى اليوم. يعني وتيره التوغلات والعمليات العسكريه تتمركز في ريف القنيطره الجنوبي في قريه عين زيوان، في بلده الرفيد، في المعلقه، في صيداء الجيران. كل هذه المناطق تتعرض يوميا لمضايقات للمزارعين، لمربي المواشي اثناء حصاد محصولهم. اليوم نحن في موسم حصاد، في مضايقات يعني للمزارعين ومربي المواشي في هذه المناطق. ايضا منذ قليل يعني قابلنا احد ذوي المختطفين الذي تم اختطافه منذ يومين في بلده المعلقه، وهو ايضا يناشد ويطالب يعني الجهات المختصه وقوات الدوله في المنطقه معرفه ما مصير ابنه الذي تم اختطافه منذ يومين ولم يعرف ما سبب الاختطاف. ايضا كان ذاهب الى عمله في القرى المجاوره، تم وضع حاجز من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي على الطريق الواصل بين المعلقه وصيداء وغدير ربستان، وتم اختطافه واقتياده الى داخل الجيران المحتل ولم يعرف حتى هذه اللحظه ايضا ما مصيره. فهناك يعني مغيبين داخل السجون الاسرائيليه، اكثر من 46 شخص اصبحوا معتقلين لدى جيش الاحتلال الاسرائيلي، لم يعرف ما مصيرهم ولا سبب الاختطاف ولا يعني حتى هذه اللحظه هل تم محاكاتهم، هل سيتم عرضهم لمحاكم، هل سيتم الافراج عنهم. فالاهالي يعني وذوي المختطفين يناشدون الجهات المعنيه ويناشدون الجهات المختصه، يقفون وقفات احتجاجيه امام مقرات الاندوب امام مقر وزاره الخارجيه في دمشق من اجل المطالبه بمعرفه مصير ابنائهم المختطفين حتى هذه اللحظه، منذ ما يزال المختطف منذ 6 أشهر وسبعه اشهر، منهم منذ عامين ايضا لم يعرف ما سبب الاختطاف ولم يتم محاكمتهم ولم يتم الافراج عنهم حتى هذه اللحظات.
0: شكرا لك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. أعرب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي عن قلق دمشق من التصريحات الإسرائيلية بشأن عدم الانسحاب من الأراضي السورية. قال علبي في جلسة لمجلس الأمن إن تصريحات إسرائيل تتزامن مع وساطة أمريكية لاستئناف المفاوضات بين دمشق وتل أبيب. أوضح علبي أن أهالي القنيطرة والمناطق المحيطة بها واجهوا توغلات إسرائيلية وعمليات اختطاف، مؤكدا أن ذريعة الوجود الإسرائيلي المؤقت لم تعد مقبولة اليوم. كما شدد علبي على مطالبة سوريا بزيادة تمويل قوات الأمم المتحدة لفض الاشتباك، بالإضافة إلى المطالبة برقابة صارمة على اتفاق عام 1974.

أطلقت مبادرة قوة القرار بصوت النساء التابعة لتجمع ناشطات حلب حملة بعنوان صوتها قرار، للمطالبة بتعزيز مشاركة النساء في مواقع صنع القرار وضمان تمثيلهن بنسبة لا تقل عن 30% في المؤسسات الوطنية والمحلية. قالت المبادرة إن إطلاق الحملة يأتي في أعقاب انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، مشيرة إلى أن نسبة النساء لم تتجاوز في المجلس الجديد 6%، وأضافت أن العريضة الإلكترونية لحملة صوتها قرار حصدت 400 توقيع خلال أول 24 ساعة من إطلاقها، مؤكدة أنها ستواصل جمع التوقيع بهدف توسيع قاعدة التأييد للمطالبة بزيادة تمثيل النساء في مواقع صنع القرار على المستويين الوطني والمحلي.

0: تنضم إلينا عبير هاشم الناشطة في تجمع ناشطات حلب وعضو أيضا في حملة صوتها قرار من حلب. أستاذ عبير مرحبا بك. في البداية، ما هي مبادرة قوة القرار بصوت النساء؟
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الحقيقة مبادرة أطلقتها تجمع ناشطات حلب تهدف إلى تعزيز مشاركة النساء ومواطن صنع القرار على المستويين المحلي والوطني، والحقيقة تهدف إلى الدفاع عن حقوقهن طبعا في التمثيل العادل والمؤثر. طبعا نحن نعمل على رفع الوعي المجتمعي وعدة أمور أخرى.
0: والآن يعني أطلقتن حملة صوتها قرار، هل هي تستهدف تحديدا تعيينات مجلس الشعب؟
1: لا أبدا، نحن نهدف إلى مشاركة جميع ناشطات حلب أو جميع سيدات حلب في صنع القرار، بما أنه نحن شاركنا الرجال بكل الأعمال، فمن حقنا أنه نحن وكان لنا أثر واضح، فمن حقنا أنه نحن نشاركهم بجميع الأعمال المستقبلية وصنع القرار، لأنه احتياجات المرأة غير احتياجات الرجل، فبالتالي لازم يكون في ممثلات عن سيدات حلب أو سيدات سوريات في جميع مواطن صنع القرار، ويكون لهن بصمتهن وأثرهن.
0: وكيف هو التجاوب أستاذ عبير مع هذه الحملة؟
1: والله الحقيقة يعني إلى الآن تجاوب جيد لاحظنا من الجمهور وعلى صعيد الرجال، شكرا لهم يعني لمساندتهم. الوعي المجتمعي، نحن نعمل على رفع الوعي المجتمعي في أهمية مشاركة المرأة، ونعمل على حملات مناصرة ومناصرة رقمية، والحمد لله إلى الآن نتائج جيدة بما كنا نتوقع.
0: استجابة جيدة تقولين من يعني من مواطنين. طيب ماذا بعد ذلك، بعد مثلا التوقيع الإلكتروني لهذه الحملة؟
1: نحن صراحة عملنا جميع يعني حوارات ونقاشات مع أعضاء مجلس الشعب أيضا لإيصال أصواتنا إلى مجلس الشعب، وإلى لقاءات يعني تشاورية وزيارات إلى مسؤولين في صنع القرار، ونعمل يعني إلى الآن لم ننتهي، نحن ما زلنا نعمل ونحاول إلى أن يصل صوتنا، لأن صوتنا هو القرار.
0: وبالتالي يعني النشاط لا يقتصر فقط على حملات إلكترونية، هناك لا تواجد فيزيائي.
1: طبعا طبعا تواجد فيزيائي، لقاءات، جلسات، حوارات، نقاشات على صعيد الأماكن والأنشطة والأصعدة يعني.
0: هناك أستاذ عبير كيف ترين يعني حتى الآن مشاركة النساء عموما في صنع القرار بسوريا؟
1: يعني بصراحة هي مشاركة خجولة إلى الآن، لذلك نحن نحاول أن نصل يعني إلى نسبة على الأقل 30%، يعني لأنه بصراحة نحن عندنا يعني لدينا يعني الكثير من السيدات الرائدات، فلماذا لا تكون لهن مشاركة في صنع القرار؟
0: الحملة والمبادرة تقتصر على حلب أستاذ عبير أم يمكن التنسيق مع محافظات
1: حاليا
0: أخرى؟
1: صراحة حاليا نحن

0: نعمل في حلب، وإن شاء الله ستنتقل إلى المدن الأخرى.
1: شكرا جزيلا لك يا عبير هاشم.
0: ولدينا الكثير من الأمل أن يصل صوتنا.
1: عبير هاشم الناشطة في تجمع ناشطات حلب وعضو في حملة صوتها قرار من حلب، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: أعرب وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير الخارجية الأمريكي عن دعمهم للشعب السوري في بناء دولة مستقرة وآمنة وشاملة وذات سيادة. أكد الوزراء في البيان الوزاري المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري بين المجلس والولايات المتحدة الأمريكية، أكدوا على التزامهم بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها ودمجها في محيطها الإقليمي، كما قرروا مواصلة العمل مع الحكومة السورية وتقديم المساعدة لها في مواجهة التحديات الرئيسية مثل مكافحة الإرهاب واستعادة الخدمات الأساسية وتحسين مناخها الاستثماري وتمكين العودة الطوعية للاجئين والنازحين داخليا وفق ما جاء في البيان. التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث بحث الجانبان العلاقات بين البلدين ومستوى تطور مختلف مسارات التعاون بينهما إلى جانب عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. هذا وأكد الرئيس الإماراتي دعم بلاده لكل الجهود الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري في التنمية والاستقرار والازدهار. كما التقى الشيباني نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد وتناول اللقاء مجمل الأوضاع الإقليمية ومنها التطورات في سوريا ولبنان وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية. عينت الحكومة السويدية جيسيكا سفيردستروم سفيرة لها في العاصمة السورية دمشق على أن تتولى منصبها الجديد في شهر آب المقبل، وتشغل سفيردستروم في الوقت الحالي منصب سفيرة السويد في بيروت، كما شغلت سابقا منصب المفوضة المؤقتة للسفارة السويدية لدى سوريا، وشغلت منصب سفيرة السويد في بغداد إضافة إلى عملها في عدد من الوحدات داخل وزارة الخارجية السويدية، بما في ذلك توليها منصب نائبة رئيس وحدة السياسة الأمنية الأوروبية. أفاد وزير العدل مظهر لويس بأن سقوط النظام المخلوع كشف مقتل أكثر من مليون شخص وحالات إخفاء قسري تتجاوز ربع مليون إنسان في السجون، وأكثر من 15 مليون نازح ومهجر، وأكثر من 75% من المدن والبنية التحتية المدمرة. أضاف لويس في كلمة له خلال منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة المنعقد في العاصمة الجورجية تبليسي أن سوريا تخلصت من حكم استبدادي مارس العنف ضد شعبه، وانطلقت منذ سقوطه في التركيز على مبدأ المواطنة المتساوية إلى جانب تعزيز مبدأ سيادة القانون والإصلاح الإداري ومحاربة الفساد وتشجيع الاستثمار.

0: في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لتلفزيون سوريا إن ما يقارب 46 ألف سوري قضوا تحت التعذيب خلال عهد نظام مخلوع، وهو ما يعادل شخصا واحدا من كل 500 شخص من السكان، ويعد ذلك من أعلى المعدلات في العصر الحديث.
1: في 64 ألف سوري حتى الآن ماتوا تحت التعذيب. إذا نحن بدنا ننسبهم إلى عدد السكان بسوريا، يعني عندنا تقريباً 190 شخص مات تحت كل 100 ألف، يعني واحد كل تقريباً 500 شخص، وهذا رقم يعتبر من الأعلى أو الأعلى في العالم في العصر الحديث. بالعصر الحديث دائماً كان يشار إلى الأرجنتين، الأرجنتين عندهم حوالي 30 ألف مختفي قسرياً، نحن عم نحكي بس بالتعذيب 45 ألف، عدا عن المختفين قسرياً حوالي 100 ألف بحسب طبعا بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان. إذا عم نجمع بين الاثنين صرنا حوالي ربع مليون، وهذا رقم مرعب.
0: أوضح مديرها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن عدد الناجين من التعذيب يبلغ نحو مليون شخص، داعيا الحكومة والمجتمع والمنظمات المدنية إلى إطلاق برنامج وطني لإعادة تأهيل هؤلاء الناجين بما يسهم في دمجهم في المجتمع.
1: اللي نجوا من التعذيب وليس الذين ماتوا، تمام، هدول أعدادهم تصل إلى حدود المليون، مليون أو مليون ومئة ألف ناجي من تعذيب، يعني شخص اعتقل في سجون الأسد أو غيره وطلع، ولكن ضحايا التعذيب غالبيتهم العظمى اللي ماتوا على يد الأسد، يعني بنسبة 99%. اللي طلعوا من التعذيب هذا ما تم، يعني ولا هن ولا غيرهم من الضحايا، ولكن الأسوأ أن ضحايا التعذيب وطبعا كانوا مختفين قسريا لانه الاختفاء القسري هو جزء من التعذيب، كل هدول مشمولين بضحايا التعذيب، هدول هن الاخطر. هذا خطر على نفسه اول شيء وعلى اسرته وعلى المجتمع. هدول عم ينتركوا انه الايام والزمن يعالجهم، وهذا ما بيصح. لازم يكون في برنامج وطني لاعاده تاهيل هؤلاء، وهون بيكون في دور من الدوله، دور من المجتمع، دور من مؤسسات المجتمع المدني.
0: بعد اعتقال عبد الحي عرابي عام 2012 من قبل عناصر مدفعية الراموسة بحلب، تمت محاولة تصفيته بعدة طلقات أصابته بالشلل، لكنه نجا ليروي قصته لتلفزيون سوريا بعد 14 عاما.
2: أنا اعتقلت 12/12/2012 بمدفعية الراموسة. أنا كان عندي بدك تقول جرار، عندي جرار يعني بترزق فيه الله عز وجل، معدي على أحد الحواجز، وقفوني، هويتك، أعطيتهم هويتي، أنت من وين محل؟ قال يعني إيش جابك؟ مو ذكرتهم كلمة صلاح الدين هيك، يعني إنه أنا من صلاح الدين وإلى آخره. نزل، لا بتحسن تقول لا، انزلت. قال في عساكر ميتين، خمس عناصر بدنا إياهم، بتعرف أنت وين؟ بتعرف؟ قلت والله ما بعرف عنه شيء، أنا يعني لو أنا عدم أظل أو عندي أمر أنا بعدي من هون، يعني أنا ما بمرق منه لو عمل أي شيء. أنا بالعكس أخذوني على المنطقة من طريق خنطمان إلى مدفعية الراموسة. هوني مدفعية الراموسة كان هرا بذكر 12/12/2012 كان هرا أربعة، والخميس والجمعة والسبت، هدول ثلاثة أيام عن 300 سنة. أنا هدول ثلاثة أيام كان إن اللي وقت الأسروني ربطوني بشريط هاتف هذا الأسود كان يجي أرضي. أنا هوني يعني ثلاثة أيام شي بالبارودة، شي بالأخمص، هذا كان في بيقولوا السلاح الابيض هون، كذا شكي هون، كذا شكي هون بجسمي، يعني بديك كذا شكي شكي بجسمي هون. وحتى انا الكابل اللي عزبوني فيه كان كابل كهرباء ومزلطين من راس منه، وحتى انا اكثر ايام يضرب هون يسحب يعلق بجسمي. نزلت مشوني يكشف، يعني يلا بس امشي، وقام قال لي جاسيا، قال له قوسه براسه، وقام يعني سبحان الله ما حسيت حالي الا بهديك الدنيا، اني ضربيني كذا طلقه، يعني من عند ظهري هون تحت رقبتي لتحت، وقال له اوسو براسه، ولكن امر الله ما اجى الامر انه اتقوس براسي. وبعد كم يوم انا ما حسيت له بالعنايه مشدده، بقهمش قتمت هالفتره، واهلي عبدور علي بهالمنطقه عند بنايه.
0: اكد مكتب الامم المتحده المعني بالمخدرات والجريمه أن التغيير في سوريا عام 2024 عطل إنتاج الكبتاغون وأضعف شبكات تسويقه. أضاف التقرير الأممي أن الحكومة السورية فككت 15 منشأة لتصنيع الكبتاغون و13 منشأة أصغر لتخزينه منذ كانون الأول 2024. هذا وأطلقت وزارات الداخلية والصحة حملة وطنية تحت شعار سوريا بدون مخدرات لتفكيك مراكز التصنيع المحلي وشبكات الترويج التي تستهدف فئة الشباب. تنضم إلينا ماريت عبيد مراسل التلفزيون سوريا من دمشق. ماريت مرحبا بك. مع تأكيد الأمم المتحدة تراجع إنتاج الكبتاجون في سوريا، كيف هو وضع هذا القطاع من المخدرات؟
3: نعم محمد، حقيقة وبحسب ما تعلن عنه وزارة الداخلية والذي يتوافق مع ما أعلن عنه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أنه بالفعل تراجعت تجارة المخدرات وحتى تعاطي المخدرات اليوم في سوريا. طبعا جميع ما قامت به إدارة مكافحة المخدرات في سوريا بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي خلال ما يقارب العام والنصف من أحباط عمليات متعددة لمحاولات تهريب المواد المخدرة ومواد الكبتاجون التي كانت معدة للتهريب. جميعها تأتي في إطار الوعود التي قدمتها الحكومة السورية بجعل سوريا بلد خالي، بلد متعافي تماما من تعاطي وتجارة المخدرات. طبعا العمليات تم تنفيذها أو بعض العمليات أيضا تم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات أيضا في دول الجوار، حيث أنه كانت يعني أولى الملفات التي تم بحثها من قبل الحكومة السورية مع الدول المجاورة هي ملف ضبط تجارة المخدرات، ملف ضبط الحدود يعني، وكما تحدثت كانت هي أولى المواضيع التي تمت مناقشتها مع دول الجوار بعد التحرير. طبعا يعني كان هناك العديد من العمليات الأمنية المشتركة، وكانت آخر هذه العمليات هي ما تم تنفيذه بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات في المملكة الأردنية الهاشمية، والتي أسفرت عن ضبط 150 حبة كبتاجون كانت مخبأة بإحكام داخل إطارات ومعدة للتهريب عبر معبر جابر الحدودي. جميعها تأتي ضمن دائرة التنسيق والتعاون لإحباط عمليات أو محاولات التهريب. وأيضا يعني محمد، منذ يومين كان هناك عملية أمنية تم تنفيذها من قبل إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي في كل من محافظتي حمص وإدلب، وأسفرت عن إلقاء القبض عن شخصين من أكبر تجار المخدرات في البلاد. أيضا تم ضبط بحوزتهما يعني 600 ألف حبة من الكبتاجون، بالإضافة إلى الأسلحة والذخائر، الأسلحة الخفيفة والمتوسطة يعني وغيرها. طبعا تمت إحالتهم إلى القضاء المختص لباشرة التحقيق لإحالتهم إلى القضاء المختص. أيضا يعني خلال ما يقارب العام والنصف كان هناك مناقشات وحوارات عديدة أيضا مع لبنان في مسألة أيضا ضبط الحدود، وخلال هذا العام أيضا تم تنفيذ أكثر من 40 عملية أمنية مشتركة بالتعاون مع الحدود اللبنانية، والتي استهدفت أحباط العديد من محاولات التهريب التي كانت تتم عبر المعابر السورية اللبنانية. جميعها تأتي كما تحدثت في إطار الوعود التي قدمتها الحكومة السورية.
0: ماريا عبيد مراسلة التلفزيون سوريا من دمشق، شكرا لك. وقعت وزارة الطاقة ووزارة الموارد المائية العراقية محضرا فنيا للتعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة، وذلك في ختام اجتماع بالعاصمة بغداد. ذكرت وكالة سانا أن الاجتماع تضمن بحث آليات تطوير التنسيق الفني وتبادل البيانات المتعلقة بالموارد المائية المشتركة، ولا سيما ما يتصل بنهر الفرات. كما أكد الجانبان أهمية استمرار الحوار الفني المباشر وتعزيز قنوات التواصل بين الخبراء والمختصين وتطوير آليات المتابعة والتنسيق بما يخدم إدارة الموارد المائية المشتركة وفق أسس فنية ومؤسساتية. وقعت وزارة الصحة اتفاقية مع مختبرات كولالاكا التركية بهدف تأمين الاحتياجات الغذائية الخاصة للأطفال المصابين بمرض التمثيل الغذائي الفينيلكيتون مجانا، وذلك خلال فعالية أقيمت في دمشق. أوضحت الشركة التركية أنها التزمت بموجب الاتفاق بتقديم الغذاء ل 250 طفلا مصابا بالمرض لمدة 3 سنوات.
4: مرض التنفيذ الرمادي ليسوا مجرد أرقام في ملفات طبية، إنهم أطفال يتعلمون.
5: فالسيد وزير الصحة قال نحن نحتاج أنه نطلق فعالية في سوريا حتى نحن نعلم الناس بالمرض ومشاكل المرض والمعاناة تبع المرض. طبعا وبنفس الوقت أنه يوصل الصوت للمنظمات الداعمة للهيئات الدولية على واقع مرضى الفينول كيتون يوريا مثلا في سوريا. نحن قدمنا التزام من شركة كولا لك بتغذية 250 طفل لمدة 3 سنوات، فنحن نقدم غذاء. هذا الغذاء في كل الدساتير هو يستعمل في عملية إدارة الحمية الغذائية للطفل المصاب، لأنه هذا الطفل المصاب هو عنده مشكلة في أنزيم محدد، تمام؟ اللي هو بيحول الفينيل ألانين إلى تيروزين.
0: شهد سعر صرف الليرة السورية تحسنا بنحو 1000 ليرة أمام الدولار الأمريكي خلال يومي الأربعاء والخميس، وذلك غداة تشكيل لجنة تحديد أسعار المواد البترولية وتوصيتها باعتماد الليرة في عمليات بيع المشتقات النفطية.
6: شهدت الليرة السورية تحسنا ملحوظا على وقع توصية باعتمادها في مبيعات المشتقات النفطية، إلا أن هذا الانتعاش عجز عن تخفيض أسعار السلع في الأسواق على الفور.
7: نزل الدولار، طلع الدولار، بالنسبة للأسعار والمواد التموينية ضحيتها منه المواطن السوري. طالما ارتفع الدولار المفروض الأسعار رفعوها، نزل الدولار المفروض ينزلونها. التجار مستغلين هذه الفرصة حقيقة، يعني نزل رفع من الضحية هو المواطن السوري، سواء رفع سواء نزل.
6: يرى خبراء أن الأثر الإيجابي لتوصية لجنة تحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية هو تحفيز الطلب على العملة المحلية من دون إحداث فارق جذري في البنية الاقتصادية.
8: طبعا صار هلأ الطلب ثمن المحروقات هو بالليرة السوري ما نوب الدولار، فهذا أثر على زيادة الطلب على الليرة السوري وانخفاض الطلب اليومي على الدولار، لهيك انخفضت أسعار الدولار مقابل الليرة السورية. بالنسبة لموضوع عملية استقرار قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، مفروض يكون في عندنا نحن مقومات اقتصادية، إنتاج وتصدير ونقل وترانزيت، فنحن هلا بمراحل لساعتنا ما وصلنا لها، وإن شاء الله نتمنى بالمراحل القادمة إنه تستقر الليرة السورية وتستمر بالانخفاض.
6: ما يزال الاستقرار غائبا عن قيمة الليرة رغم تحسن قيمتها وسط حالة من الترقب تسود المشهد.
9: من غير المعروف بعد إن كانت قيمة الليرة ستتحسن أكثر أم أن ما يحدث سيكون مؤقتا كما المرات السابقة، فالتجار ينتظرون استقرار سعر صرفها مهما كان، والمستهلكون ينتظرون انخفاض أسعار كل السلع. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: بحثت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مع وفد من السفارة الفرنسية في دمشق آليات تطوير التعاون في عدد من الملفات الجمركية والاقتصادية. أوضحت الهيئة في بيان أنها استعرضت أمام الوفد الفرنسي أبرز الإصلاحات الجمركية المنفذة وسياسة توحيد الرسوم المطبقة على جميع الدول بما يعزز العدالة والشفافية، في حين أكد الوفد الفرنسي استعداد بلاده لتقديم الدعم التقني والتدريبي، كما اتفق الجانبان على إعداد مذكرة تفاهم تعزز التعاون الجمركي والعلاقات بين البلدين. نقلت صحيفة العربي الجديد عن متحدث باسم المفوضية الأوروبية قوله إن الاتحاد الأوروبي يستعد لافتتاح مكتب لبرنامج إيراسموس بلاس في سوريا اعتبارا من عام 2027. أضاف المتحدث أن وكالة التعليم التابعة للمفوضية عقدت اجتماعات مع وفد الاتحاد الأوروبي إلى سوريا وأعدت إعلانا لشغل وظيفة المنسق على أن ينشر قريبا، وتهدف تلك الخطوة إلى تعزيز التعاون الأكاديمي واستعادة العلاقات التعليمية بين الجامعات السورية والدول الأوروبية.

0: أطلقت الجمعية السورية للذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال مبادرة لمحو الأمية الرقمية المتقدمة، تستهدف مليون مستخدم، وذلك خلال فعالية أقيمت في المكتبة الوطنية بدمشق. وشهدت أيضا تخريج الدفعة الأولى من مدربي الذكاء الاصطناعي في سوريا.
1: هذه المجموعة تهتم بالذكاء الاصطناعي. اليوم نحن كثير فرحانين بإطلاق المبادرة الوطنية، مبادرة تأهيل مليون مستخدم ذكاء اصطناعي سوري، برعاية كريمة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أستاذ عبد السلام هيكل. هي المبادرة بتهدف لتأهيل مليون مستخدم ذكاء اصطناعي سوري على كافة بقاع الجغرافيا السورية، بكل القرى، بكل المحافظات، بكل المدن. هدفنا أنه يصير كل شخص سوري قادر يستخدم الذكاء الاصطناعي بمجاله ليطور من نفسه، ليطور من عمله، ليطور من دراسته، إن شاء الله نواكب العالم ونلحق السباق العالمي بإذن الله تعالى.
2: احنا انطلقنا من مفهوم انه احنا بدنا نعمل مدربين ذكاء اصطناعي لهدف واحد، اللي هو انه هي العملية تصير منظمة وتصير محوكمة. ما بدنا مدربين ذكاء اصطناعي غير اكفاء لحتى يكونوا ضمن سوريا، وبحيث انه هن يعلموا العالم شغلات خطأ. ان شاء الله رح يكون في عنا نظام معادل للمدربين، ورح يكون في عنا دورات ان شاء الله موسمية تتعلق بموضوع AI TOT كل فترة والتانية، حتى نحن نوصل للعدد اللي احنا عم نطمح له اللي هو مليون مستخدم ذكاء اصطناعي في سوريا.
0: أكدت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حلب أن التعرفة الجديدة تقتصر على أرياف المحافظة ولا تشمل مدينة حلب. أوضحت الشركة أنه تم اعتماد تعرفة شهرية مقطوعة وفق الشرائح المعتمدة لكل فئة من فئات الاشتراك في مناطق الأرياف لعدم توفر عدادات مياه في معظمها، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي كإجراء تنظيمي مؤقت يضمن توحيد آلية الاستيفاء واستمرار تقديم خدمة مياه الشرب. وأضافت الشركة أنها تعمل على تأمين استدامة تشغيل وصيانة منظومات المياه مع مراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين. نفذت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أعمال صيانة وإعادة تأهيل ل 46 صهريجاً مخصصاً لنقل الحبوب ومتوقفاً عن الخدمة منذ أكثر من 10 سنوات. أكد مدير المؤسسة أسامة حداد أن أعمال التأهيل تشمل إجراء فحوص للصهاريج وتجديد الأجزاء الميكانيكية الرئيسية وصيانة أنظمة الكبح والجر ومعالجة الأعطال والاستعصاءات الفنية، إضافة إلى إصلاح الأبواب وتجهيزات التحميل والتفريغ ومعالجة الاهتراءات الهيكلية. وبيّن حداد أن المؤسسة تعمل بالتوازي مع برنامج تأهيل الصهاريج على تنفيذ أعمال صيانة وإعادة تأهيل لعدد من الوصلات والخطوط السككية الحيوية بين المحافظات. تثير إشغالات الأرصفة والبسطات المنتشرة في عدد من شوارع طرطوس شكاوى متكررة من المواطنين لما تسببه من صعوبات في التنقل وإعاقة استخدام الممرات العامة.
3: تتكرر شكاوى مواطنين من إشغالات الأرصفة في عدد من الشوارع والمناطق الحيوية وما تسببه من صعوبات في حركة المشاة واضطرار بعضهم إلى استخدام الطريق المخصص للمركبات، لا سيما في المواقع التي تشهد حركة كثيفة على مدار اليوم.
4: بالنسبة لموضوع الأرصفة، في عندك مشكلتين، مشكلة الرصيف وقت بيشغلوا ومشكلة الطريق. في عندك مثلا بعض أصحاب المحلات بيحطوا حواجز على الطريق بيمنعوا السيارة تصف، والتاني شيء بالنسبة للأرصفة بيحطوا حواجز كتير بتضطر أنه مثلا المواطنين تمشي على الرصيف بتعيق السير.
3: تطرح هذه الشكاوى تساؤلات حول الإجراءات المتخذة لتنظيم إشغالات الأرصفة والبسطات وآليات التعامل مع المخالفات بما يحقق انسيابية الحركة ويحافظ على استخدام الأرصفة للغاية المخصصة لها.
5: ملف إشغالات الأملاك العامة من ملفات المؤرقة جدا مجلس المدينة، والتي تعتبر تحدي كبير لمجلس مدينة طرطوس نظرا لعدم التزام أصحاب البسطات وأصحاب المحلات بالقرارات مجلس المدينة. يتم توجيه الإنذارات اللازمة لأصحاب البسطات سواء محلات أو بسطات عامة، ومن بعدها في حال عدم التقيد يتم توجيه قرارات بالتشميع وتنظيم الضبوط اللازمة بالتعاون بين قسم شرطة مجلس المدينة وقسم ضابطة المدينة.
3: تشكل هذه المشكلة محور شكاوى متكررة لدى المواطنين، في المقابل يرتبط جزء منها بظروف معيشية تدفع بعض أصحاب البسطات إلى الاعتماد عليها كمصدر دخل رئيسي، في واقع يفرض تحديات تتمثل بتحقيق توازن بين متطلبات التنظيم والواقع المعيشي. إشغال الأرصفة أمر ما يزال محل شكوى لدى عدد من المواطنين، لما يسببه من إعاقة للمشاة ويجبرهم على النزول إلى الشارع في مشهد يتطلب إجراءات تنظيمية أكثر صرامة. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
0: أعلنت محافظة حمص عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها على طريق حمص حماة بعد تأهيل جسر الإسمنت. أضافت المحافظة أن حركة المرور تم استئنافها بشكل كامل بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، مؤكدة أنه لا حاجة للمرور عبر التحويلة المؤقتة التي كانت معتمدة خلال فترة تنفيذ الأعمال. أيدت المحكمة العليا الأمريكية قرارا لإدارة دونالد ترامب بإلغاء وضعية الحماية من الترحيل عن نحو 6,100 سوري وأكثر من 350,000 من هايتي يقيمون في الولايات المتحدة. أوضحت الوكالة أن القرار قد يؤثر على نحو 1,300,000 مهاجر مشمولين ببرنامج الحماية المؤقتة من 17 دولة. وأضافت أن المحكمة أصدرت قرارها بأغلبية 6 قضاة مقابل 3، مع تأييدها حق إدارة ترامب في رفض طلبات اللجوء عند الحدود مع المكسيك في حالات الاكتظاظ. قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجاريك تعليقا على القرار الأمريكي بشأن المهاجرين السوريين والهيتيين إن مفوضية اللاجئين ستنتظر تأثير القرار وستقيم انعكاساته، مشددا على ضرورة احترام كرامة المهاجرين وحقوقهم.
6: أعتقد أننا سنضطر إلى رؤية تأثير القرار الأمريكي، وأنا متأكد من أن زملائنا في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يتابعون الأمر من كثب، لكنني أعتقد أن الأمين العام كما تعلمون، وخاصة بالنظر إلى فترة توليه منصب رئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يؤمن بضرورة أن تفي جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية اللاجئين.
0: قالت الوكالة الفلسطينية للأنباء إن شابا قتل وأصيب آخر من جراء خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. أفادت مصادر محلية للوكالة بأن الشاب وليد مجدي هنية قتل متأثرا بجروحه التي أصيب بها في قصف محيط المجمع الإيطالي في حي النصر غربي مدينة غزة. وأضافت أن شابا آخر أصيب برصاص قوات الاحتلال صباح اليوم في محيط مقابر النمساوي غربية خان يونس جنوبية قطاع غزة. قال المتحدث باسم صندوق الأمم المتحدة للطفولة يونيسف جيمس إيلدر إن أكثر من 260 طفلا قتلوا في قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار. أوضح المسؤول الأممي أن طفلا واحدا يموت في غزة يوميا في المتوسط رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. أشار المسؤول الأممي إلى استمرار سقوط الضحايا الأطفال نتيجة للقصف الإسرائيلي وخروقاته المتكررة في قطاع غزة، في حين يعاني معظم أطفال القطاع من سوء التغذية وانعدام الاحتياجات الأساسية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات في عدد من مناطق الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال 8 مواطنين وفق ما أفاد به مكتب إعلام الأترا. بحسب المكتب اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أسيد محمد مصطفى عمور بعد مداهمة منزله في قرية رمانة غربية مدينة جنين. وفي محافظة قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال 7 شبان خلال اقتحام المدينة، وذلك عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها. أشار مكتب إعلام الأسرى إلى أن استمرار استهداف الطلبة وخاصة طلبة الثانوية العامة يعكس تعمد الاحتلال تعطيل المسيرة التعليمية وحرمان الطلبة من حقهم في التعليم. قال الجيش الإسرائيلي إن 4 جنود أصيبوا بقنبلة يدوية أطلقها عنصر في حزب الله باتجاه القوة الإسرائيلية المتوغلة جنوب لبنان. ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن ضباطا وعناصر من اللواء 769 أصيبوا بجروح متوسطة وخفيفة بعد إلقاء عنصر من حزب الله القنبلة. إثر ذلك حيدت القوات الإسرائيلية العنصر وفقا للصحيفة. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المحادثات التي تتوسط فيها واشنطن بين إسرائيل ولبنان والتي كان من المقرر أن تنتهي الخميس ستستمر ليوم إضافي. كما أوضحت الخارجية الأمريكية أن جولة المحادثات الخامسة التي بدأت هذا الأسبوع ستستأنف اليوم الجمعة، في حين قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن إسرائيل ولبنان تحرزان تقدما في محادثاتهما وهما على وشك التوصل إلى ما سماها تعهد نوايا. هذا وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المفاوضات الجارية في واشنطن بشأن جنوب لبنان تشهد تعثرا وسط خلافات بين لبنان وإسرائيل بشأن الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن رغبتهما في تشكيل تحالف دولي خلفا لقوة حفظ السلامة التابعة للأمم المتحدة في لبنان يونيفيل. قال ماكرون إن فرنسا وإيطاليا تريدان إطلاق تحالف لمرحلة ما بعد اليونيفيل بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتعزيز سيادة لبنان وقواته المسلحة بحسب قوله. وجاء الإعلان خلال لقاء ماكرون وميلوني في مدينة أنتيب الفرنسية، حيث عقد الجانبان أول قمة ثنائية لهما. تنضم إلينا مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت. مايا مرحبا بك، إذن اليوم تستأنف جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، ما التفاصيل لديك؟
7: نعم محمد، على وقع استئناف المفاوضات وتمديدها ليوم إضافي بين لبنان وإسرائيل، اليوم في ساعات الصباح رصدنا غارات إسرائيلية حمى بها جيش الاحتلال مستهدفا النبطي الفوق، فضلا عن نسف وتفجير منازل في بلدة مركبة في الجنوب، وأيضا عملية التوغل باتجاه بلدة حداتة في جنوب لبنان، قضاء بنت جبيل باتجاه بلدة أحاريس في الجنوب. وأيضا في ساعات الصباح قام الطيران المسير بالتحليق فوق سماء الضاحية الجنوبية لبيروت، وقال جيش الاحتلال بأنه خلال هذا الأسبوع قام بتنفيذ 6 غارات على جنوب لبنان. إذن فيما يتعلق بالمفاوضات، اليوم يوم إضافي للمفاوضات على الرغم من أن هناك فجوة في المطالب، وأيضا الرئيس اللبناني جوزيف عون كان قد تحدث عن أهمية وجود الجيش اللبناني، وهذا مطلب إسرائيلي لبناني أمريكي بأن يكون الجيش اللبناني موجودا في الجنوب ويمسك بزمام الأمور، وهذا يعني ما هو إلا عملية انسحاب لحزب الله من الجنوب. ولكن هناك فجوة على أرض الواقع في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وعلى الرغم من أن الإدارة الأمريكية تحاول بث الإيجابية، ولكن هناك فجوة حتى الساعة لم تسفر عن وقف إطلاق النار، وخاصة البند فيما يتعلق بوجود جيش الاحتلال ومكوثه في الجنوب اللبناني إلى حين نزع سلاح حزب الله. ما إن أردنا مقارنة هاتان البندان ببعضهم البعض، فإن هناك فجوة حتى الآن تستطيع الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله، وقد يمتد هذا الطلب لعدة أشهر، وقد أيضا يمتد لسنوات، وأيضا حزب الله يصر على أن يعني أن يطفي سلاحه بيده. ولكن فيما يتعلق بالوجود الإسرائيلي في لبنان، تحاول الرئاسة الأولى والوفد المفاوض يعني إلغاء هذا البند التي تصر عليه إسرائيل. ولكن منذ قليل هناك مصادر إعلامية لسي أن أن إسرائيلية تحدثت بأن قد يكون هناك ما يسمى بخروج مبدئي لجيش الاحتلال لإسرائيل من جنوب لبنان كبادرة حسن نية بحسب ما جاء في العاجل منذ قليل.
0: شكرا لك مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب بشدة في إبرام صفقة وإن بلاده تتفاوض معها من موقع قوة مطلقة، مؤكدا أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وقد وافقت على ذلك. كما لفت ترامب إلى أن مضيق هرمز مفتوح وشهد أمس خروج 19 مليون برميل نفط وهو الرقم الأعلى في تاريخه. وصف ترامب التقارير التي تتحدث عن تحسن وضع إيران بالأخبار المزيفة، وأضاف أن بلاده أغرقت 159 سفينة إيرانية بالكامل، موضحا أن التحرك ضد إيران كان ضروريا لأن امتلاكها سلاحا نوويا يعني زوال إسرائيل والشرق الأوسط وتعريض العالم للخطر وفق تعبيره. حذرت هيئة مضيق هرمز الإيرانية من أن السفن العابرة في مضيق هرمز خارج المسارات التي حددتها لن يضمن لها العبور الآمن. وشددت الهيئة الإيرانية على أن المالك والمشغل وربان السفينة يتحملون مسؤولية عواقب المرور عبر مسارات غير مصرح بها. جاء التحذير عقب إبلاغ سفينة شحن عن هجوم مشتبه به قرب سلطنة عمان، في حين أكد مسؤولان أمريكيان لرويترز أن إيران أطلقت النار على السفينة من دون أن تعلق طهران على الواقعة. قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن الوكالة لديها مذكرة تنص على تفتيش المنشآت النووية الإيرانية. أكد غروسي أن تفاصيل العمل وتشكيل لجنة التنسيق الخاصة بعملية تفتيش المنشآت ستحددها المفاوضات الإيرانية الأمريكية. أوضح غروسي أن ترقيق اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب هو أحد الحلول المطروحة في التعامل مع مخزون اليورانيوم، معتبرا أن المواد النووية الإيرانية لم يتم نقلها منذ آخر تفتيش، لكن يجب التأكد من ذلك.

أنهى منتخب تونس مشاركته في كأس العالم بعدما تلقى هزيمته الثالثة تواليا في دور المجموعات، وهذه المرة أمام منتخب هولندا بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد. تلقى المنتخب التونسي هدفين خلال الدقائق 7 الأولى بعدما سجل إلياس سخيري هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 3، وأضاف برايان بروبي الهدف الثاني لهولندا بعد 4 دقائق من مسافة قريبة مستغلا ركلة حرة نفذها تيجاني ريندرز من الجهة اليمنى، قابلها فيرجيل فان دايك برأسه لتصل إلى بروبي الذي أودعها الشباك.

حجز منتخب اليابان والسويد مقعديهما في دور 32 من كأس العالم بعد تعادلهما بنتيجة هدف مقابل هدف في الجولة 33 من منافسات المجموعة 6. سجل دايزن مايدا هدف اليابان في الدقيقة 56 قبل أن يعادل أنتوني إيلانغا النتيجة للسويد في الدقيقة 62. رفعت اليابان رصيدها إلى 5 لتتأهل وصيفة للمجموعة خلف هولندا المتصدرة ب7، في حين تأهلت السويد برصيد 4 بعد احتلالها المركز 3 مستفيدة من فارق الأهداف لتتأهل ضمن أفضل 8 احتلت المركز 3. حقق منتخب الإكوادور فوزاً مفاجئاً على ألمانيا بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة 5 ليحجز بطاقة التأهل إلى دور 32 من كأس العالم. في المجموعة ذاتها فاز منتخب ساحل العاج على منتخب كوراساو بهدفين دون رد سجلهما نيكولاس بيبي ليرفع رصيده إلى 6 ويتأهل وصيفاً للمجموعة خلف ألمانيا، بينما ودعت كوراساو البطولة بعد احتلالها المركز الأخير.

ودع منتخب تركيا كأس العالم بشكل رسمي رغم فوزه على المنتخب الأمريكي بنتيجة 3 أهداف مقابل 2 ضمن منافسات الجولة 3 والأخيرة للمجموعة 4. افتتح المنتخب الأمريكي التسجيل مبكراً عن طريق المدافع أوستون تريستي في 3 ليمنح أصحاب الأرض أفضلية سريعة، لكن المنتخب التركي استعاد توازنه سريعاً حيث نجح أردا جولر في إدراك التعادل بالدقيقة 10. كما تمكن المنتخب التركي من تسجيل الهدف الثاني في 31 عن طريق أوركون كوكتشو قبل أن يسجل سيباستيان بيرهالتر هدف التعادل لأمريكا في 49. ثم خطف كان أيهان الفوز للمنتخب التركي في 7 من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

أبو خليل القباني، رائد المسرح العربي، شاعر وملحن. اسمه الحقيقي أحمد آغا قبيق، ولد في دمشق عام 1833 وتوفي ودفن فيها أواخر عام 1902. يعد رائد المسرح العربي ورائد المسرح الغنائي العربي. قدم أول عرض مسرحي في دمشق عام 1871 بعنوان الشيخ والضاح ومصباح وقوت الأرواح. شكل فرقته المسرحية الخاصة عام 1879 وقدم 40 عملاً مسرحياً خلال سنوات قصيرة. خاض صراعات ضد السياسيين ورجال الدين الذين استنكروا التجربة. لقى مسرحه إقبالاً جماهيرياً كبيراً وتعرض للغلق عدة مرات من السلطات. سافر إلى مصر وقدم عروضه فيها وتتلمذ عليه رواد المسرح المصريين. اعتمدت عروضه على التراث العربي وقصصه، ثم اقتبس من الأدب الغربي لاحقاً. قدم عروضه في عدة بلدان واشتهرت رحلته إلى شيكاغو في الولايات المتحدة عام 1893. ألف ولحن كثيرا من الموشحات والأغاني الشهيرة، منها يا مال الشام. عاد إلى دمشق وكتب مذكراته وتوفي فيها بمرض الطاعون أواخر عام 1902. كتب سعد الله والنوس عن تجربة القباني مسرحية سهرة مع أبي خليل القباني. كشف الباحث تيسير خلف في كتابين كثيرا من خفايا تاريخ القباني. خلدت سيرته في مسلسل كتبه خير الذهبي وعرض عام 2010.

0: إجا ضابط قالنا مين بحب يروح على الطيران الشراعي؟ ركبت الطائرة وتعلمت الطيران وصرت بسوق، بس وقت الدولة كانت يسارية
1: وبسبب دور النقابات أنت دخلت السجن.
0: في حركة قومية يعني تتغلغل بأوساط الشباب أكثر من البعثيين.
1: اتهمت تجار المدن الكبرى في سوريا بالتواطؤ مع حافظ الأسد.
0: عبر لهذه المكونات أنه هو سيكون حامي الأقليات.
1: لكم أنتم كسياسيين سوريين في تلك الحقب لم تغادروا فكرة المكونات الطائفية والدينية،
0: أنه في مشايخ مثلهم مثل أي سياسيين بيلحقوا مصلحتهم.
1: من ضريح الملك الظاهر بيبرس في دمشق القديمة سنرى مع الأستاذ جهاد مسوتي كيف أدت طرائق العمل السياسي السوري إلى موت السياسة في عهد حافظ الأسد.

0: كيف أثرت المركزية الشديدة داخل الأحزاب والتيارات السياسية السورية على مستقبل السياسة في البلاد؟ وهل كانت تلك الأحزاب تدار حقاً بعقلية إمامية مشيخية أكثر من كونها ديمقراطية، مع أن كوادرها دفعوا أثماناً باهظة من أجل الديمقراطية؟ تجار المدن ورجال الدين والصراعات الداخلية ملفات نناقشها مع جهاد المسوتي في هذه الحلقة من شهادة للتاريخ. تناقضات زجته في سجون الأسد بعد أن كان يطير عالياً في طائرته الشراعية رفقة النسور التي كانت تحوم فوق الشام منذرة بسنوات الجمر والوحشة. كان والدك مولعاً بسيرة المماليك، وها نحن ذا في ضيافة الملك الظاهر بيبرس ركن الدين، لذلك والدك كان يسمي أسماءكم جهاد الدين والغادة العصماء.
1: كان يحب العهد المملوكي. نحن صغار كان يحكي لنا هذه القصص الخاصة بالعهد المملوكي، وتأكيده على حبه لهذا العهد كان يسمي أولاده أسماء مركبة كما كانت أسماء المماليك. مثلا أنا جهاد الدين سليم، أختي الكبيرة ضياء الكوكب، اللي بعدها فيحاء الكوثر.
0: أصلا اسم أسرتكم المسوتي قادم من مهنة أعتقد.
1: نعم، أختي الصغيرة غادة العصماء يعني الأصغر. هلا لقب مسوتي كان جاي من مهنة جلدية كان يعمل بها الشيخ سليم، يعني يقتات من قوة عمله.
0: كان علماء الشام أنذاك. نعم. لا يقبلون الصدقات وإنما يعيشون من كد يمينهم
1: تماما. هذا المست هو عبارة عن جراب جلدي بيلبسوه المصلين من شان يعني ما يبلوا أقدامهم أثناء الوضوء، فبيكفي مسح الجراب الجلدي لقضاء فرض الوضوء. يعني
0: هو كان يصنع هذه
1: كان يصنع هذا المست، وبالتالي لقب بالمسوتي يعني لعمله الحرفي هذا، كما بقية العائلات حداد نجار. نعم. كل هالألقاب هي كانت نتيجة المهنة اللي كان يعمل بها.
0: نواصل سردنا الآن بهذا التأثير من هذا القائد الظاهر بيبرس. أنت في العام 65 دخلت عالم العمل الحزبي في الانتساب لحركة القومية العرب.
1: صحيح.
0: ما هي التفاعلات آنذاك وكيف مضيت باتجاه العام 67؟
1: أنا كنت معجب بحركة القوميين، هي الأكثر تنظيماً الأكثر ثقافة، يعني كما اتضح لي من شرزمات التنظيمات الناصرية في بداياتها. ظليت في حركة القوميين العرب حتى 67 صار العدوان
0: هزيمة
1: 5 حزيران وصارت النكسة.
0: تسميها نكسة ولا هزيمة؟
1: هي نكسة وهزيمة يعني النتيجة واحدة، يعني هزمنا بعام 67 نتيجة يعني اهتمام الحكام بهذيك الفترة بالسلطة أكثر من الإعداد الدفاع عن سوريا.
0: لكن أنت كان لديك برنامج آخر، كانت لديك خطة لمغادرة سوريا آنذاك.
1: بالضبط. هلأ كان في وضع إلى حد ما بسوريا، يعني نشاط فلسطيني فصائلي ويقوموا بعمليات على الحدود على حدود فلسطين، وكان في جو يعني مؤيد للفدائيين الفلسطينيين تحت خيمة يعني الوضع القومي المسيطر من خلال وسائل الإعلام، من خلال الوضع العام العربي ضد دولة إسرائيل. يعني هلأ أنا في 67 بعد ما صارت النكسة وقفوا الامتحانات. كان في امتحان، أنا كان ثانوية صناعية وكنت بفحص العملي، وقفوا الفحص، والبكالوريا العلمي كمان وقفوا فحصها،

0: ثانوية. هلأ بنفس الوقت أنا بال64 كان عندنا معسكر فتوة. هلأ معسكر الفتوة أنا كنت في الزبداني، كنت في كتيبة المغاوير، كان فتوة وقتها. نتفاجأ بعد ما مضى شيء أسبوع بكتيبة المغاوير وتعبنا كتير، يعني يعاملونا كأنه عسكر مغاوير. إجا ضابط قالنا مين بيحب يروح على الطيران الشراعي؟ 80 طالب بكتيبة المغاوير رفعوا إيدهم. رحنا على الفحص الطبي، نجحوا حوالي 12 طالب بالفحص الطبي، كنت واحد منهم أنا. رحنا على مطار دمشق، كان هنيك الطيران، مقر الطيران الشراعي. على فكرة كانت آخر دورة في الطيران الشراعي، كانت الدولة تدعم بحيث تأمن على كل طالب 25,000 في هذيك الفترة، إذا سقطت الطائرة بيعطوا لأهله 25,000 تعويض عن وفاته نتيجة التمرين. يعني أنا قلت يعني كل دخلنا معسكر الفتوة وعلمونا فيه 8 مواد بالطيران الشراعي: أرصاد جوية، هيكل الطائرة، يعني كل شيء بيتعلق بالطيران لازم يعني
1: نتقن.
0: ندرسه وننجح فيه. اللي بينجح بيطلع بالطائرة الشراعية، اللي ما بينجح بيقعد بيكمل معسكره كمستمع يعني أو متفرج. من 12 طالب نجحوا 8، كمان كنت واحد منهم. طبعا نحن من اللي ركبوا الطائرة وتعلمت أنا يعني
1: تعلمت
0: شيء جديد.
1: قيادة الطائرة
0: هي
1: الشراعية.
0: كانت طيران، نادي الطيران الشراعي كان لأولاد الأغنياء، يعني نادي في رفاهية،
1: نعم.
0: وكانوا كمان هاللي يدخلوا النادي عن طريق الفتوة بالواسطة. فالدفعة اللي اجت بالواسطة كلها فشلت، يعني يتقيعوا أو يصير غثيان أو كذا. مشان هيك طلبوا من كتيبة المغاوير تبع الفتوة
1: طلبوا الراغبين.
0: تماما إنه هدول مجربين ويعني كويسين. وبعدين بالفحص الطبي ما نجح غير 12 من 80. أنا انبسطت إنه يعني بالنتائج كلها يعني صحتي جيدة، عارف. طبعا نحن أنا ركبت الطائرة وتعلمت الطيران وصرت بسوق، بس وقت الدولة كانت يسارية، يوسف زعين، نور الدين الأتاسي، بيديك المرحلة بال64 اتخذت إجراء إنه هذا نادي برجوازي مفترض نوقفه، يعني ما في تأمين، يعني ما في سولو، يعني تطير لوحدك، بتطير مع المدرب. بس صرت طير أنا، يعني المدرب يعني
1: يراقب.
0: يأكد لي إنه أنت عم تطير لوحدك، بس نحن ما فينا نعمل سولو لأنه ما في تأمين. كنا نطير مع الشوحة أو مع النسر ونطلع على
1: ارتفاعات عالية.
0: مدينة دمشق، يعني عرف كيف بالطيارة الشراعية وقت يكون في تيارات صاعدة. هلا ضلينا 3 شهور يعني الصيفية كلها بنادي الطيران الشراعي، ونلبس طاقية بالفتوة، نحن مميزين، طاقية زرقاء وننبسط يعني انه نحن طيارين.
1: نعم.
0: هلا هي النقطة، وكان فايز منصور الطيارة اللي اسم شارع المزي واوتستراد المزي باسمه، فايز منصور دخل الكلية الجوية بتزوير، هو طالب كفاءة مو ناجح بالبكالوريا، اخته اسمها فايزة، اخذ شهادة اخته وما حتى المربوطة، ودخل الكلية الجوية باسم بشهادة اخته، وكان من أميز الطيارين. ونتيجة هالشي وبعد استشهاده وقتها حولوا كلية جوية إنه تتقبل طالب الكفاءة، إنه ممكن
1: تكريما
0: تماما يعني هي صارت. فأنا حبيت يعني صار بقى في شوق.

0: انه الواحد يركب طائره حربيه. بعدين نحن يعني صار عنا يعني زرعت الوطنيه براسنا وبقلبنا. فقدمت على الكليه الجويه كطيار. اهلي جن جنانهم، وكان في حرب استنزاف بيننا وبين اسرائيل، وما في الا طيارات سوريه عم تسقط. وين رايح الولد؟ قلت لهم انا بدي اصير طيار او بصير مهندس. مهندس هون بسوريا صعب، بدي سافر على مصر. رفقاتي هني سفروني على مصر وانا لسه ما اخذت نتيجه البكالوريا، بس يخلصوا
1: من احتمال انك تروح،
0: احتمال روح على الكليه الجويه. اجتمعت العائله واتفقوا كيف بده يدفعوا لي مصاري. نحن كنا درويش يعني ما كتير في دخل. في لي اخ بالكويت من ابي اسمه والد الدين صادق، هذا قال ببعث لك 10 جنيه كل شهر. 10 جنيه بكفوا لطالب مشان الدراسة. ورحت على هلا في مصر بال 67 بعد ما يعني طلعت النتائج وبعثوا لي اهلي انه ناجح وجايب معدل عالي. بالصدفة الرئيس عبد الناصر كان يقبل السوريين في كل كليات الجامعة المصرية باستثناء بدون الأخذ بالعلامات. سنتا وقت طلعت صدر استثناء بإلغاء الاستثناء، صدر قرار بإلغاء الاستثناءات للسوريين. ففرصتي أنه أدخل معهد العالي للتكنولوجيا في حلوان، وهذا معهد في رعاية الأمم المتحدة ومدرسين وأجانب، يعني بيطلع مهندس جيد. انقبلت في معهد المطرية دراسته 4 سنوات. أنا يعني انصدمت فقررت العودة لسوريا. لما رجعت لسوريا شوف أحد أصدقائي بيبارك لي على شو، قال لي أنت انقبلت في المعهد العالي الصناعي بسوريا، شلون أنا ما قدمت وراء؟ قال لي ما بعرف، أنا روح اشتري صحيفة وشوف اسمك بين المقبولين في المعهد العالي. 8 طلاب من مدينة دمشق، أنا رقمي السابع. سألتهم لأهلي، قال لي نحن أنت بغيابك حسينا أنه أنت ما حتستمر وما بدنا إياك تستمر في الغربة. استعاروا صديق من أصدقائي راح على الفحص الطبي وكملوا وراءهن وزبطوا الأمور، فقدموا ورائي. وهي كانت فرصة يعني أنه ما يضيع علي فرصة. أنا كنت بدي أفكر روح سافر على الدول الاشتراكية باعتبارها اقتصادية أكثر من الدول الغربية.
1: درست في سوريا،
0: درست هندسة بالمعهد العالي الصناعي، وصلنا للسنة الأخيرة وعملنا أضراب لنحول اسم المعهد العالي الصناعي لكلية هندسة. وقتها كمان صار في انتخابات حرة خارج اتحاد الطلبة، وقابلنا وقت شاكر الفحام وزير التعليم العالي وعيط شو المشاكل اللي عاملين شو الانتخابات طبعا وقتها أنا قمت كنت باتحاد الطلبة بهذيك الفترة لأنه كنت يعني موجود يعني بالاتحاد. قلت له بس باعتباري منتخب أنا عن اختصاص الهندسة الإلكترونية والاتصالات، نحن إذا بتوعدونا بأنه يعني يصير المعهد كلية هندسة نحن نحل الأضراب.
1: اسمح لي اذهب إلى فاصل ونعود لمواصلة حوارنا معك. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم سنواصل بعده حوارنا في شهادة للتاريخ مع الأستاذ جهاد المسوتي.
2: لا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الاختيار
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي.
4: تجيح لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: حياتك الجامعية أستاذ جهاد يعني كانت خضم تخللها حرب العام 67، وتخللها انقلاب البعثيين فيما بينهم، ووصول حافظ أسد إلى السلطة، وصولا إلى تخرجك من الجامعة، وأيضا الحياة الطلابية السياسية وتعرفك إلى إيديولوجيات أخرى.
1: نعم. أنا في دخولي المعهد العالي الصناعي اللي صار لاحقا كلية همك أو كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، كنا نحن شعبتين، شعب علمي وشعب طلاب صناعيين. طلاب الصناعيين يحسفوا لهم المواد الفنية ويعوضوا لهم إياها بالمواد العلمية من شان نصير تكافؤ مع الطلاب العلمي، والطلاب العلمي يأكدوا لهم على المواد الفنية من شان يصيروا مكافئين للطلاب. يعني شعبتين بالسنة الأولى، السنة الإعدادية هيك، السنة الأولى بيصيروا تقريبا بيشبهوا بعضهم. خلال الدراسة هاي يعني كانت الفترة اللي تقريبا انضربت فيها حركة القومية العرب.
0: شو يعني انضربت؟
1: وتم تصفيتها.
0: ضربت يعني يعني
1: صار في حادثة،
0: السلطة
1: صار في يعني كان حركة القومية العرب حركة ناشطة بأوساط الشباب والجامعة، وهي الأميز بين المنظمات الناصرية. فهذا يعني بشكل خطر على حزب البعث، يعني في حركة قومية يعني تتغلغل بأوساط الشباب أكثر من البعثيين. لذلك رتبوا كمين بحركة القومية العرب بحيث يبرروا تصفيته. الكمين هذا وقع فيه وليد مبيض، كان هو عضو في حركة القومية العرب وشاب يعني من جيلنا تقريبا، طالعين برحلة على الزبداني وبلودان، شباب القوميين وأصدقائهم. في هالرحلة هاي يتم اغتيال شاب من بين زملاء الرحلة وهو من السويداء. هلأ الصحافة فورا مجهزة للموضوع انه الاخوان المسلمين حركة القومية العرب اغتالت احد اعضائها باتهامه كونه مخبر لصالح النظام، وهذا عمل ارهابي داخل تنظيم القومية العرب، وهذه الحركة حركة ارهابية وكذا. فكانت الحملة الاعلامية ضد حركة القومية العرب نتيجة هذا الحادث، حتى أنه اعتقل جورج حبش في هذيك الفترة، وتم اعتقال قيادات منيحة من أو كوادر، شي هرب وشي اعتقل. هلأ طبعا جورج حبش تم تسفيره بهروب مصطنع كونه شخصية فلسطينية يعني إلى مكانتها، وما بدهم يتحملوا عبء توقيفه. كان بالشيخ حسن ولقوا طريقة يهربوا فيها بترتيب أمني يعني. أما بقية حركة القومية العرب المعتقلين، منهم صديق إلي هذا اشتغل معنا في منتدى الأتاسي، وليد مبيض هو كان من منظمي الرحلة، وهو اتهم وشاب يعني يعني 18 19 سنة يعني، عرفني طيوب جدا يعني ما خرج انه يكون يعني يقوم بعملية قتل او اغتيال. او اجوا محامين لبنانيين، وكان وقتها يعني الامور ليست شديدة من حيث الناحية الامنية يعني.
0: يعني كانت قضية رأي عام،
1: كانت قضية رأي عام، ونجحوا المحامين اللبنانيين في الدفاع عن من اتهم باغتيال شو اسمه، وظل اغتيال الطالب او الشاب هذا غامض.
0: لا
1: لانه اللي يعني مرتب العمليه النظام، لانه كان الغايه منه التصفيه يعني لحركه القوميه العرب.
0: فانت يعني غادرت الحركه
1: هلا في هالفتره طبعا خلص يعني الحركه. بس انا يعني في شيء يعني بيحركني أنه لازم أنا يعني يكون بالحركة السياسية الوطنية. وما كان أمامي يعني يا حزب الناصريين ما يعني شلتهم من رأسي أنا. كان في أمامي حزب البعث وأمامي الحزب الشيوعي. فاخترت الحزب الشيوعي. وكان بهذيك الأثناء يعني التيار اليساري يعني تقريبا في تمدد وتوسع وبأوساط المثقفين والوسط الجامعي. فأنا تأثرت بهالأجواء هاي واندفعت باتجاه أصدقاء شيوعيين وتقربت منهم. صاروا يعطوني نشرة نضال الشعب. لقيت يعني الكتابات ذات طابع وطني حتى يعني فيها جانب قومي لأنه كان تأثير التيار القومي بالحزب بهذيك الفترة أكثرية بالنسبة لاتجاه بقداش. فدخلت قدمت انتساب وقبلت كمرشح للحزب وانضميت للشباب الديمقراطي. إن عندهم المرشحين هدول الشباب بينخرطوا في تنظيم
0: خاص
1: هذا موازي للحزب يعني بيستقطب الشباب برحلات بنشاطات شبابية شباب وبنات يعني هذا أسلوب العمل التنظيمي عندهم. فكمان اشتغلت في لجنة وكنت في هاللجنة. أنا هون في نقطة كتير مهمة كنت في اللجنة الشبابية في كلية الهندسة في المعهد العالي الصناعي. هلأ في انتخاب كان لسكرتير هذه اللجنة. فكان في واحد من درعا هو بالحزب الشيوعي قبلي. أنا مرشح. رشح حاله هو وأنا رشحت حالي. إيه أنا اللجنة معظمها أنا منسبة للشباب الديمقراطي وأغلبهم شوام فانتخبوني إلي.
0: يعني الشوام انتخبوا الشامي وليس الحرة
1: تماما
0: حتى داخل الحزب الشيوعي
1: حتى داخل الحزب الشيوعي. يعني هون بتبين شوي
0: يعكس لك يعني
1: طبعا هلأ اللي عكس لي أكتر الخطوة التالية. ما في إلا هالشاب هو كان مندوب عن فرعية الجامعة يعني المسؤول التنظيمي للحزب في الجامعة. قال لي يا جهاد أنت ملتزم بحزب شيوعي قواعد التنظيمية المركزية الديمقراطية يعني أنت مرشح في الحزب بدك تشوف أوامر الحزب وأوامر الحزب عم ترشحني أنا. قلت له شو الديمقراطية هي؟ بلش وعي الديمقراطي داخل تنظيم الحزب الشيوعي. شو هي المركزية الديمقراطية؟ والشباب انتخبوني وانت ما جبت غير صوتك يعني باللجنة.
0: على كل حال يعني كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية السورية والعربية آنذاك كانت تعتمد المركزية الديمقراطية أو الديمقراطية
1: للأسف
0: شديدة المركزية.
1: المهم يعني المركزية هي الأساس والديمقراطية الشكلانية في هذه التنظيمات البيروقراطية.
0: كيف استقبلتم وصول حافظ الأسد إلى السلطة؟
1: هلأ في سنة 70 طبعا نحن في هالفترة هاي إلى حد ما بلشت داخل الحزب ناس مع مشروع كنا عم نحضر لمؤتمر يعني الحزب عم يحضر لمؤتمر أظن المؤتمر الثالث مشان ما أغلط. هالمؤتمر هذا كان في توجه قومي
0: وعربي
1: معبر عنه في مشروع البرنامج لهذا المؤتمر تحت تأثير الجو القومي وخاصة صعود العمل الفدائي والمقاومة خاصة في قيادات من الحزب شاركت بلبنان في معسكرات المقاومة. فانعكس هذا على مشروع البرنامج بأنه كان هناك مواقف مؤيدة للمقاومة الفلسطينية. وحتى قضية الوحدة مناقشتها مسألة مختلفة عن الفهم البغدادي للموضوع. الفهم البغدادي مرتبط بسياسة موسكو. هون بلشت بقى موضوع الالتزام بموسكو، يعني بالكومنتيرن، يعني بالقيادة الشيوعية العالمية، أو الاستقلالية اللي بدأت في أوروبا عند الأحزاب الشيوعية الإيطالي الإسباني والفرنسي. فنحن كنا مع الاتجاه اللي يتميز بالاستقلالية، وأنه موسكو صديق ورفيق وكذا، ولكن لا يملي علينا السياسة الوطنية. هذا كان اتجاه القومي، بينما اتجاه البغدادي
0: ستاليني
1: كما هو المركزية اللي تمثلت في انتخابات الشباب الديمقراطي، انه موسكو تدعم خالد بغدادي واللي معه، وبالتالي الالتزام بخالد بغدادي. هون بلشت يعني مظاهر الانقسام والشروخ في بلشت المنظمات تنشق في دمشق في المكتب السياسي. لكن خالد بغدادي بهذيك الأثناء وأثناء حواراتنا معه وكذا إلى آخره، كان يعني متمسك بالسياسة السوفيتية. قد يكون فيها جوانب صحيحة، ولكن التزام بموسكو كان مرفوض من اتجاه القومي، انه نحن بدنا استقلالية، نحن اللي بنرسم سياستنا، نحن المسؤولين عن سياستنا الوطنية. بلش الفرز والانشقاق، ظهر تماما يعني بفترة 72
0: قبل الانشقاق. يعني أردت منك أن تصف لي كيف استقبل حزبكم والحياة العامة السورية وصول حافظ الأسد للسلطة.
1: هلأ نرجع للحركة التصحيحية. حركة التصحيحية تمت نتيجة خلاف داخل حزب البعث بين صلاح جديد ونور الدين الأتاسي ويوسف الزعين واتجاه
0: حافظ الأسد
1: ومصطفى طلاس بشكل أساسي. يعني الطابع العسكري لحافظ أسد، لأنه كانت القوة الجوية هي المسيطرة والأقوى. طبعا تنظيم الحزب المسيطر عليه من قبل نور الدين الأتاسي ويوسف الزعين وصلاح جديد كمان عندهم عسكريين، لكن القوة الضاربة مع حافظ أسد بهذيك الفترة. فحافظ أسد كان عم يرتب أموره، عرفان الجو اللي ماشي في حزب البعث، وأنه المنظمات الشعبية في معظمها مع التيار اليساري بهذيك الفترة، وأنه هو إذا بده يجي للمؤتمر يمكن يعني يطلع برا إذا بده يمشي بشكل ديمقراطي داخل مؤتمر كحزب بعث. وقتها هو كان مرتب أموره تماما، حتى مع ممثلي تجار حلب ودمشق، إضافة لممثلي المكونات الإثنية بسوريا، يعني الطائفية والقومية، يعني أنه عبر لهذه المكونات أنه هو سيكون حامي الأقليات،
0: حامي الأقليات،
1: ونحن ما بدنا نوقع بهيمنة الطائفة السنية بهذا الوضوح.
0: خلينا من فضلك عند هذا الجانب الهام جدا الذي يبدأ من موافقة أو تواطؤ التجار في المدن مع حافظ الأسد، وأيضا من تسويقه لفكرة أنه حامل أقليات، لنواصل حوارنا بعد الفاصل. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم سنواصل هذا الحوار مع الأستاذ جهاد المسوتي في شهادة للتاريخ.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.

0: أستاذ جهاد، حضرتك يعني اتهمت تجار المدن الكبرى في سوريا بالتواطؤ مع حافظ الأسد في لحظة قدومه للسلطة، وأيضا وصفت كيف أنه سوق ذاته للمكونات الطائفية في سوريا على أنه حامي الأقليات. نتوقف عند موضوع التجار، وأنت ابن دمشق وابن المناخ التجاري.
1: الحقيقة استغل حافظ أسد مشاعر التجار والصناعيين وهذه الطبقة البرجوازية في رفضها لسياسة اليسار البعثي اللي تمثل بنور الدين العتاسي ويوسف الزعيم وصلاح جديد والمنظمات النقابية المؤيدة لهذا الاتجاه، يعني التوجه اليساري داخل الحزب، واللي أضاف تأميمات على تأميمات عبد الناصر.
0: يعني خشي التجار أن
1: فالتجار
0: تعاد سيرة التأميم من جديد.
1: تماما هن وعدوا من حافظ أسد بالانفراج للتجار والصناعيين، وبالتالي المصلحة هي اللي أخذت هذه الفئات أو الطبقات لتأييد حافظ أسد كونه خلصهم من التيار اليساري البعثي. يعني في وعود كانت من حافظ أسد وتحققت هذه الوعود، صار انفراج ووقفت الحالة اليسارية، لأنه في فترة يعني ما قبل حافظ أسد لما أضربوا التجار نتيجة بعض الممارسات اللي صارت، المراقبة والتشدد وإلى آخره على الأسعار وطريقة أسلوب التجارة، انفتحت المحلات بواب صالحية والحميدية من قبل اتحاد العمال، وخشية من النهب ركضوا التجار وفتحوا محلات وقالوا استسلمنا،
0: هو أرهب التجار، يعني
1: وبالتالي التجار كانوا ناقمين على النظام اليساري
0: النظام اليساري.
1: اللي هو
0: لكن هنا يعني في هذا المشهد، ألا نغفل دور تحالف آخر خطر للغاية نشأ بين حافظ الأسد وبين الحالة العلمائية الشامية ممثلة بأحمد كفتارو منذ البداية ومن يشبهونه آنذاك؟
1: هلا هي ظهرت لاحقا،
0: في البداية
1: لأنه
0: كفتارو متحالف معهم
1: إيه
0: منذ الستينيات.
1: هلا كفتارو يعني كان بالوسط الشامي، هو إلى حد ما يعتبر من الاتجاهات الصوفية المعتدلة، كان له رصيد شعبي بالوسط الدمشقي أنا بعرف، لذلك ويتعامل مع السلطة بمرونة للحفاظ على المؤسسة الكفتارية، يعني اللي بيديرها أحمد كفتارو وأولاده واللي تستقطب
0: واللي هي
1: أولاد
0: ورثها عن والده.
1: تماما، في مصلحة كانت كمؤسسة دينية بيقودها الشيخ كفتارو والسلطة،
0: لكن
1: يعني
0: هذا يعني
1: تعامل
0: هذا لا يبرر أنه كان هناك تحالف ما بين حافظ الأسد ومشايخ السنة،
1: طبعا.
0: ليسوا جميعا يعني، ولكن
1: لا لا،
0: بارزين.
1: في مشايخ يعني الشواه ما بيعرفوا المسألة هي، إنه في مشايخ مثلهم مثل أي سياسيين بيلحقوا مصلحتهم، لأنه كمان في المؤسسة الدينية في مكاسب.
0: نعم طبعا.
1: إيه، ف
0: من من المشايخ آنذاك غير كفتارو
1: هلا
0: تحالف
1: أنا
0: مع حافظ الأسد؟
1: يعني لا أستطيع يعني لأني مالي بمضمار المشايخ، بس بعرف أنا سعيد رمضان البوطي
0: البوطي لاحق.
1: ذو الشعبية، عرفت كيف، مثل أحمد كفتارو، وهن اثنين على فكرة من الفصيل يعني من المكون الكردي،
0: يعني
1: وهذا
0: هل هذا يعني شيء؟
1: بطبيعتهم المكون من مشايخ الأكراد هي التعاون دائما مع السلطة، أي سلطة في دمشق. فكان سعيد رمضان البوطي، أنا لما أقعد أتناقش مع شوام يعني قال له سعيد رمضان البوطي عم ينظر لتأييد الوالي أو الحاكم ولو كان
0: على باطل.
1: على خطأ، السبب أنه يعني في إفتاء بأنه أطيعوا أولي الأمر منكم، أعرف كيف؟ من شان الحفاظ على مؤسسة
0: طيب.
1: الدولة.
0: طيب هذه الفتوى، هذه الفتوى هي أيضا موجودة ووصفتها لي قبل قليل داخل الحزب الشيوعي، يعني الديمقراطية المركزية
1: باليسار واليمين موجودة.
0: نعم
1: دائما القيادات السياسية،
0: وربما هذا ما تسبب بالإشكالات التي نشأت داخل الحزب الشيوعي، والتي أتمنى أيضا أن يعني تبينها لنا، لأنها قادت إلى هذه اللحظة.
1: تماما. هلأ كل شك. هالمظاهر هاي تظهر أنه في ناس لها مصلحة مع السلطة، خاصة أنه خالد بقداش بمواقفه هاي كتنظيم، أنا باتحاد الطلبة كنت ممثل اتحاد الشق القومي، يعني رياض الطرق ودانيال نعمي والمكتب السياسي، فكنا نتواصل مع قيادة الاتحاد في الجامعة، ترشيحات الاتحاد والكذا، نحن نفكر حالنا يعني شوف إن الوعي شلون بيتطور من خلال الاحتكاك، إنه من خلال وعينا القومي ممكن نكون أقرب للبعثيين من البقداشيين اللي بالأساس لهم موقف من مسألة التقسيم ولهم موقف من مسألة الوحدة العربية، يعني مختلف عن الاتجاه القومي.
0: طيب هل أثر
1: انصدمنا نحن من القيادات البعثية بأنه كانوا يتعاونوا مع خالد بقداش ولا يتعاونوا معنا؟ هي صدمة بالنسبة للاتجاه القومي داخل الحزب الشيوعي
0: وتلاقي مصالح.
1: تمام.
0: لكن متى أثر مشروع الجبهة الوطنية التقدمية التي فكر بتأسيسها حافظ الأسد والتي وافق عليها بقداش وربما أنتم لم توافقوا عليها آنذاك؟
1: هلأ الأمور تتشعب. هلأ في بداية الحركة التصحيحية نحن كطلاب جامعيين، وهذا المضحك المبكي، اجتنا إعازات نحن من تنظيم الحزب للخروج بمظاهرة رفض لحركة التصحيح اللي قادها حافظ أسد في الجامعة، ومعنا البعثيين اليساريين، مظاهرة بوسط الجامعة، عرفت كيف؟ عم نسقط فيها الحركة التصحيحية. تجينا أوامر ثاني يوم لتأييد الحركة التصحيحية، مشهورة هي القصة في الجامعة، بينزلوا الشيوعيين التزاما بالأوامر التنظيمية بنأيد الحركة التصحيحية، عارف كيف؟ السبب هو الجبهة الوطنية التقدمية. طبعا حافظ أسد حاول ينسج علاقات مع الأحزاب السياسية، كانت تقريبا الأحزاب ضعيفة كلها في مجملها، يعني ما لها نفوذ عسكري أساسا، والسلطة عسكرية بالأساس، يعني حافظ أسد يعني حتى تجاه رفاق البعثيين كان بقوته العسكرية مسيطر، فكانوا الأحزاب موعودين بجبهة وطنية تقدمية من كل الأحزاب الوطنية في سوريا
0: تحكم البلاد،
1: تحكم البلاد. هلأ عمليا هذا شعار عام، إمتى بلش الخلاف؟ يعني لما تأسس مجلس الشعب وجرى الإعداد لمشروع الدستور. بمشروع الدستور كان في مادة اسمها حزب البعث العربي الاشتراكي قائد الدولة والمجتمع،
0: المادة الثامنة،
1: البند الثامن. هون كان في موقف مشرف للاتحاد الاشتراكي جمال الأتاسي تحديدا برفض الاشتراك ورفض يعني الاشتراك أو تأييد هذا، وخرج من حزب خرج من تشكيلات المجلس الشعب لأنه كان تعيين.
0: نعم.
1: وقتها تعين وزير الثقافة في هذيك الأثناء، هو كان جناح منشق من الاتحاد الاشتراكي كونه ممثل الناصريين، وبعدها يمكن المهم يعني شكل تنظيم متعاون مع السلطة، كما الحزب الشيوعي كان خالد بقداش ممثل بمجلس، لم يعترض على أنه حزب البعث قائد دولي والمجتمع.
0: أنتم بالمكتب السياسي؟
1: بالمكتب السياسي بلشت الأمور يعني تتسع، وبلشت المنظمات تنشق، يعني بلش الانشقاق،
0: يعني بدأ تفكك الحزب الشيوعي،
1: تفكك الحزب الشيوعي نتيجة ولاء خالد بقداش للنظام وعدم اعتراف النظام بجناح المكتب السياسي. وبالتالي بيّن أن هناك نظام استبدادي مدعوم سوفيتيا بهذه الأثناء، وبلشت الأمور يعني تظهر وتتوسع. هلأ النهج الديمقراطي ما بيّن لسه، أعرف، بس كان موجود إلى حد ملامحه في البرنامج، مشروع البرنامج. بس اللي كان أبرز هو الجانب القومي في مشروع البرنامج.
0: يعني هذه الفترة السبعينيات شهدت كل هذا الصراع الداخلي داخل حتى بناء الأحزاب، وصراع في سوريا، والصراع على الدستور، وثم حرب العام 1973، ودخول الجيش السوري إلى لبنان، ثم بدايات الصدام ما بين حافظ الأسد وقوى المجتمع والإسلاميين تحديدا في تلك الفترة وفي نهايتها، وبسبب دور النقابات أنت دخلت السجن.
1: هلأ برز أول موقف معارض للمكتب السياسي، طبعا المكتب السياسي اعترض على التدخل السوري في لبنان في عام 76، وكان هذا أول موقف جريء للمكتب السياسي الحزب الشيوعي من النظام البعثي.
0: أنت كنت قد أصبحت قياديا في المكتب السياسي.
1: أنا بالفترة هاي كنت يعني من الكادر القيادي في في في الحزب، يعني كونه نحن من الكوادر الجامعية، وكان رياض الترك يعتمد على الكوادر الشبابية يعني، وكان معه يعني يوسف نمر. يوسف نمر كمان يعني له كتلة منيحة في الوسط المسيحي يعني، وكان كمان مع الاتجاه القومي، رغم أنه يعني
0: أستاذ جهاد تسمح لي دون ملاحظة.
1: نعم.
0: يعني ربما أنا واثق أن السادة المشاهدين انتبهوا إليها، يعني ربما أنت تتحدث بشكل طبيعي وهذا أمر
1: نعم
0: يعني
1: نعم.
0: أشكرك عليه، لكن في هذا التدفق لاحظت أنكم أنتم كسياسيين سوريين في تلك الحقب لم تغادروا فكرة المكونات الطائفية والدينية. يعني في كل مرة نتحدث بها، إما أن يكون العسكر سنة أو العسكر طوائف أو إلى آخره، أو الأحزاب كذا أو المنقلب طائفي أو المنقلب عليه من الأغلبية أو الأقلية، وصولا إلى حتى داخل المكتب السياسي في الحزب الشيوعي السوري، رياض الترك يمثل تيارا وهناك أيضا تيار مسيحي. فإذا يعني أنتم لم تفارقوا هذا التأثير.
1: نحن أدركنا
0: أدركتم أم استسلمتم لهذا
1: الاتجاه القومي، هذا اتجاه المكتب السياسي. بلشنا ندرك المكونات السورية ومواقف المكونات السورية وفق مصالحها كمكون.
0: اعتمدتم هذه الخارطة أو هذا المفاعل؟
1: هذا الإحساس. هلأ في من تجرد، أعرف كيف، من هذا الموقف يعني اللي يتبع المكون الاجتماعي اللي بينتمي له، وفي شخصيات كانت موقفها الوطني هو الأساس. بس فعلا كان في ميول، مثلا التدخل في لبنان بيّن كثير من التيار المسيحي داخل الحزب معارض لموقف الحزب من انتقاد النظام بالتدخل.
0: نعم. لأنه حافظ الأسد تدخل لإنقاذ
1: يمين المسيحي. إيوه بالضبط. يعني نعم. هيك الوسط الشعبي ضمن هذا المكون أنا لمسته من خلال الاحتكاك يعني. طبعا نحن كنا ندافع يعني بطريقتنا من خلال الأرضية اللي فهمانينا من مشروع البرنامج للحزب أو التوجه القومي يعني.
0: سنذهب إلى فاصل الآن بعد إذنك أستاذ جهاد، ونواصل بعدها حديث السجن. فاصل ونعود لمواصلة حوارنا في شهادة للتاريخ مع الأستاذ جهاد المسودي.
2: اربح 1,000,000 ليرة سورية يوميا، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يوميا في الساعة 3:00 ظهرا بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
0: بدأت في نهاية السبعينيات احتجاجات بأشكال مختلفة داخل التنظيمات السياسية وأيضا داخل النقابات. في تلك الفترة دخلت السجن.
1: طبعا يعني بعد تشكيل الجبهة الوطنية التقدمية ظهرت انشقاقات بالمقابل بالحزب الشيوعي، بالاتحاد الاشتراكي، بهالأحزاب هاي المكونات اللي تعاونت مع حافظ أسد. المكونات المنشقة بلشت تدرس لعمل تجمع لمواجهة نظام حافظ أسد الاستبدادي والأمني. فتشكل التجمع الوطني الديمقراطي بنهاية السبعينيات، وببداية الثمانينات ظهر حراك نتيجة ظهور حالة للإخوان المسلمين ذات الطابع الطائفي والعنفي. كان في موقف للتجمع، أول موقف بيوقف فيه ضد، يعني هي أول بياناته ضد الإخوان المسلمين بنهجهم الطائفي والعسكري وضد النظام بسياسته الأمنية المستبدة ورفض الحراك الديمقراطي وعدم منح حرية للأحزاب السياسية للمشاركة في القرار الوطني. هذا البيان يعني كان نقطة تحول وخطوة متقدمة باتجاه يعني تصحيح ما يجري من صراع بين الإخوان وبين النظام. كان حتى بيانات الإخوان بهذيك الفترة كانت تهاجم التيار اليساري وخاصة الشيوعي، تقولون اذهبوا إلى جحوركم. يعني كان في موقف، في تفرد،
0: كان في استقطاب،
1: في تفرد، وبعدين يعني في رؤية بأنه هن على ثقة بالعمل المسلح. هلأ بالثمانينات الحراك الطابع الديمقراطي برز في النقابات، ونهج التجمع الوطني الديمقراطي اتضح تماما بحراك النقابات. يعني كان في تقاطع، النقابات كلياتها كانت عم تحكي بخطاب يشبه بيان التجمع الوطني الديمقراطي.
0: طب هي كانت عم تحكي هذا الخطاب من تلقاء ذاتها أم كان التجمع الوطني الديمقراطي يحرضها على هذا الشيء؟
1: كان التجمع جزء من هذا الحراك. يعني السياسة الواعية في التجمع الوطني الديمقراطي ضد الاستبداد الأسدي، عارف كي، كانت مؤثرة في النقابات، وبالنقابات قيادات النقابية هيمنة الأجهزة الأمنية والسيطرة كانت يعني في ردود فعل مضادة من قبل القاعدة النقابية. على فكرة الحراك النقابي لم يكن من القيادات النقابية، وإنما كان خاصة النقابات المهنية، يعني المحامين، المهندسين، أطباء الأسنان، الصيادلة، يعني اللي بيسموها النقابات المهنية هي المجازين الجامعيين أغلبون، كانت هي إلى حد ما خطاب التجمع بيتقاطع مع خطاب النقابات بالدعوة لا الابتعاد عن الصراع المسلح، بالدعوة لانتخابات ديمقراطية لحرية سياسية، ابتعاد الجيش عن حل الصراعات السياسية، تحجيم دور الأجهزة الأمنية. كان تقريبا الخطاب متوافق مع خطاب التجمع، وهذا حراك مرعب بالنسبة للنظام.
0: طبعا.
1: فأول شيء اللي وجهوا هن التجمع الوطني الديمقراطي، لأنه وزع بيان بيحدد تقريبا استجابة وانسجاما مع القاعدة النقابية في النقابات المهنية، فاختط برنامج يرفض فيه ممارسة العنف ضد الحراك السياسي والنقابي، ويؤكد على أنه الصراع بين الإخوان والنظام مرفوض لأنه صراع مسلح، وإذا كان هناك تناقض يجب اللجوء إلى صندوق الانتخابات والحرية السياسية والصحافة الحرة. يعني خطاب ديمقراطي موجه ضد النظام وللشعب حتى يحمل هذا الخطاب. طبعا النظام يعني خطاب مزعج، وهذا الخطاب وقت طبعناه طبعته أنا بتذكر أنا والدكتور أحمد فايز فواز في بيته في مساكن برزة، كنت أنا وياه والمطبعة وقتها ساعدونا الفلسطينيين بشراء تأمين المطبعة، يعني كانوا الفلسطينيين دائما يتعاونوا معنا مع الاتجاه القومي في الحزب الشيوعي، ونحن تولينا يعني كشيوعيين طباعة هذا بيان التجمع وتوزع بقى على الأحزاب وتوزع على المنظمات وتوزع. فالتوزع هذا والانتشار يعني أزعج النظام وباشر حملة أمنية ضد الكوادر المعروفة، أنا واحد منهم يعني أعرف كيف. ثاني يوم تم اعتقالي، أنا ما هربت ولا اختفيت ولا تخفيت، يعني يجوا على البيت حاصروها تقول والله أنا مسلح أخوي، أعرف كيف. الناس استغربت جيراننا ليش هو الحشد المسلح هذا الأمني. كانت أمي بهديك الظروف في حالة سموها فالج،
0: يعني شلل نصفي،
1: يعني نايمة في سريرة وما بتقدر تتحرك، وأختي اللي بتساعدها وكانت مديرة مدرسة وبعثية للأسف يعني، وكانت دائما تحذرني من نشاطي السياسي. وحتى وقت طلعت من السجن بتقلي ما قلت لك ما تشتغل بالسياسة.
0: اسمح لي الآن ننهي هذا السرد عند هذا الحد حين بدأت تجربتك مع السجن، ثم نواصل في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا لحسن استماعكم ومتابعتكم أعزائي المشاهدين، إلى لقاء قادم في شهادة للتاريخ مع الأستاذ جهاد المسلم.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أهلا بكم في حلقة جديدة من شوط إضافي مونديال 2026، ونبدأها كالمعتاد بأبرز العناوين. مباريات مهمة لمصر والسعودية والعراق لمعرفة المتأهلين للدور الثاني في المونديال، ومواجهة بين فرنسا والنرويج على صدارة المجموعة التاسعة. إسبانيا في مواجهة أوروغواي في صراع على الصدارة، وبطاقات التأهل المجموعة الثامنة مفتوحة على كل الاحتمالات. في لقاء هو الأول بين البلدين في تاريخ كرة القدم، بلجيكا ونيوزيلندا في صراع حاسم على بطاقة العبور. نذكر مشاهدينا بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم: هي التوقعات لنتيجة مباراة السعودية مع الرأس الأخضر التي ستقام في 3 فجرا؟ يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المباراة. أما الفائز بتوقع حلقة أمس لمباراة تونس مع هولندا التي انتهت ب3-1 لصالح هولندا، نشاهد الآن النتيجة تظهر على الشاشة. هذا الفوز للمنتخب الهولندي على نظيره التونسي. الفائزة إذن بالتوقع الصحيح يا ريم المصلي من دمشق، ألف مبارك لك يا ريم. سيتم التواصل معك من قبل فريق البرنامج لاستلام هذه الجائزة. إذن مباريات مهمة اليوم وفجر الغد للمنتخبات العربية لحسم التأهل للأدوار المقبلة، سنتابع ذلك في سياق هذه الحلقة. أهلا بكم مجدداً.

0: إذن يلتقي المنتخب العراقي بنظيره السنغالي في آخر مواجهات الفريقين ضمن منافسات المجموعة التاسعة في مونديال 2026، ويدخل أسود الرافدين اللقاء بأمال ضئيلة جدا للتأهل إلى الدور المقبل، إذ لا يكفيهم الفوز على السنغال فحسب، بل يرتبط مصيرهم بنتائج المجموعات الأخرى التي يجب أن تصب في مصلحتهم للحفاظ على فرصة العبور ضمن أفضل الثوالث. وينطبق الأمر ذاته على المنتخب السنغالي بعدما أصبحت حظوظ الطرفين معقدة إثر النتائج الأخيرة في المجموعات الأخرى والتي لم تخدم طموحاتهما، وكان آخرها الفوز المفاجئ للإكوادور على ألمانيا بهدفين لواحد، ما منحها بطاقة التأهل برفقة منتخبات أخرى حصدت 4 نقاط. إذن كيف توقعت بعض الجماهير مباراة العراق والسنغال؟ نشاهد.
1: يعني مباراة العراق والسنغال بتمنى أن العراق يفوز، منتخب عربي يعني بيضل، والسنغال منتخب قوي كمان، بس توقع يعني 1-0 للعراق.
2: والله بتوقع للسنغال، يعني أنا أتمنى العراق أكيد، بس توقعاتي للسنغال 2-0.
3: حق الله نتمنى طبعا يفوز العراق، لكن السنغال أقوى وأجهز، فأتوقع 3-1 للسنغال.
4: توقعاتك لمباراة العراق والسنغال؟
5: تقريبا شيء 1-0 للعراق.
3: ليش؟
5: أخي العراق خلاص يأسوا 2 برا هني، إيه بس بيلعبوا بقوة يعني العراق، وأنا كنت ساكن بالعراق وبعرف
6: إن شاء الله العراق الفوز، يعني 2-0 1-0، لأنه كمان السنغال أوايا.
7: أنا بتمنى تفوز العراق أكيد يعني، ولكن السنغال 2-1 3-1، بس بتمنى العراق
8: إن شاء الله. نتمنى يكون الفوز للعرب، بس بغالب الظن السنغال راح تفوق العراق.
4: شد تتوقع النتيجة؟
8: النتيجة بتوقع 2-0 للسنغال.
9: والله على نتمنى أنه الفريق العراقي يربح، ولكن السنغال هو أقوى يعني بالحياة. هلا بتوقع 3-1 3-0 كمان، يعني بتوقع يفوز الفريق. فريق السنغال حلو بس انظلم على كل بالكأس هذا، يعني شفنا أنه عم يلعب فوتبول حلو.
0: إذن مباراة صعبة جدا للمنتخب العراقي أمام نظيره السنغالي. تفاصيل هذه المباراة والتوقعات نتابعها مع الكباتن هنا في الاستوديو، اللاعب أحمد العمير لاعب منتخب سوريا سابقا، أهلا ومرحبا بك
10: أستاذ سيم. الله يبارك فيك.
0: وأيضا أرحب بالمدرب والمحلل الفني الكابتن أحمد عزام، أهلا ومرحبا بك.
11: يسعد أوقاتك أستاذ وسيم، أهلا وسهلا حبيبي.
0: أهلا ومرحبا بكما كابتن أحمد عزام. يعني من خلال متابعتك لأداء المنتخب العراقي في المباريات السابقة، ماذا تتوقع أن يفعل أمام المنتخب السنغالي؟
11: هلا بصراحة المنتخب العراقي أنا شفت ماله محضر للمونديال، لا كأداء ولا حتى النتائج طبعا اللي حققها، رغم أنه عندهم المدرب الأسترالي أرلوند، يعني ما كان الفريق يعني بتحسه معد نفسيا وفنيا لهالبطولة هي، رغم أنه طبعا هو خاض مباريات الملحق أمام بوليفيا وفاز بهالمباراة هي، لعب مباريات ودية نوعا ما كانت جيدة منه التعادل أمام فريق منتخب إسبانيا، بس ما كان الفريق يعني نحن ما شفنا أسلوب لمنتخب العراق خلال هاي البطولة، يعني لا هو فريق بيعمل ضغط عالي ولا هو فريق بينتظر، عنده دفاع منظم يعتمد على التحولات، كل هالأمور هي ما شفناها. فريق دفاع أخطاء كارثية، حارس المرمى الحارسين هاللي شاركوا عندهم أخطاء كارثية خلال المباريتين، ما ظهر المنتخب العراقي بالمظهر اللي طبعا كمنتخب عربي نحن منشجعه ومنحبه، ما كانت الأمور جيدة بالنسبة للعراق فنيا بهالبطولة.
0: كابتن أحمد العمير، بالنسبة للمنتخبين الظروف معقدة للعراق وإضافة للسنغال، هنا في هذه الحالة فنيا كيف يمكن للمدربين خوض هذا اللقاء مع حسابات معقدة بانتظار نتائج المجموعات الأخرى؟
12: أستاذ وسيم، أنا بشوفها مباراة عاطفية أكثر من أنها مباراة كأس عالم، مباراة لأي منتخب يقدر يحرز نقاط خلال كأس العالم. بتوقع أنه تأهل للمنتخبين صار شبه مستحيل. المجموعات الثانية صار عنا تقريبا 6 أو 7 فرق عندهم 4 نقاط، وفي منتخبات عندها القدرة توصل لمكان أبعد. أنا بدي أحكي نفس الكلام اللي حكاه الكابتن أحمد، أنه المنتخب العراقي نحن ما شفنا ظهور واضح ولا شفنا شيء واضح للمنتخب العراقي، وأكبر دليل على هذا الكلام هو التغيير بالتشكيل خلال المباراتين اللي لعبوهم الأولى والثانية، 5 أو 6 لاعبين من ضمنهم حراس المرمى. هذا الشيء بيدل انه الفريق ما انه محضر، ما انه جاهز.

0: تأهل لكأس العالم يعني تقريبا آخر دورتين أو ثلاثة عم يتأهل، بس المجموعة اللي وقع فيها بصراحة يعني نرويج فرنسا أنا برأيي هدول من أفضل فرق بأوروبا بالوقت بالوقت الحالي، إن كان اللي بيتابع مباريات النرويج ولا إن كان بيتابع مباريات فرنسا خلال تصفيات كأس العالم أو المباريات الودية. هذا الشيء اللي خلى السنغال ما تظهر مظهر، بس اليوم المباراة حتكون قوية للطرفين بصراحة، لأنه كلياتنا بنعرف فرصة الأمل الأخير حتى لو في شبه فرصة صغيرة طبعا حيشتغلوا عليها الفريقين. ثاني شيء أنت بيهمك كثير يكون في عندك ثلاث نقط بتحسن تصنيفك الدولي
1: صحيح
0: خلال الأيام القادمة،
1: وهي أيضا مشاركة تاريخية سواء للعراق أيضا للسنغال. لكن الجانب العراقي ربما كابتن أحمد عزام الغياب عن المونديال إلى أي مدى يؤثر في نتائجه أمام فرنسا والنرويج في المواجهات السابقة أيضا أمام السنغال مع الهزيمتين الماضيتين؟
0: هلا بصراحة يعني المنتخب العراقي مثل ما حكينا عنده مشاكل كتير كبيرة من خلال البطولة، بس هو تواجده بالمونديال كمان شيء جيد. صحيح هلا نحن شفنا خلال يعني في 48 منتخب لو ما كان في فرصة كتير كبيرة يعني انه يكون 48 منتخب تقريبا هالفرق كلها ما بتشوفها، ممكن العراق احد الفرق اللي ممكن ما كنت تشوفها بهالمونديال، كوريساو اوزباكستان الفرق اللي حتى قطر اذا لاحظت يعني رغم انه محبتنا لقطر بس نتائجها غير مرضية تماما طبعا بهذا المونديال. التواجد بالمونديال شيء جيد بس لازم يكون في عندك خطوة تانية اللي هي تكون ادائك بشكل جيد. اوكي قلت قدم فيها فوز وخسارة بس انت لازم تأدي تعمل بالأسباب لحتى تظهر بمظهر جيد.
2: هذا من أهم الأسباب كابتن اللي عم نشوف نحن فوارق كبيرة بالمنتخبات بالمستويات. عم نشوف فوارق كبيرة يعني يوم 48 منتخب مقسومين تقريبا ثلاث شرائح، في شريحة صف أول، في شريحة للأسف واللي من ضمن المنتخبات العربية.
0: تماماً. هذا الشيء كان متوقع ونحن كنا متوقعين لسه يصير في مفاجآت أكثر، بس بصراحة الفوارق الفنية بين المنتخبات عم تكون شوي
2: أقل
0: بشكل منيح. تاني شيء اذا تتذكر استاذ وسيم وتحكينا انا وياك على موضوع طبعا اسلوب الفرق طبعا باللعب بهذا المونديال، يعني نحن يمكن وصلنا ل 155 هدف يمكن لحد اليوم، يعني كل الفرق ما عم تقعد بدفاع منطقه وعم تسكر، كل الفرق بتحاول تهاجم احيانا تعمل ضغط عالي تفتح الملعب، عم تشوف مباريات نديه يعني بالمباراه امبارح مثلا مباراه اكبر مثال مباراه تونس وهولندا اللي يعني بشوف المباراه طبعا تونس كان هو يعني هو مبادر بالفرص مباراة مباشرة صار في خطأ دفاعي تسجل فيه هدف وسجل فيه طبعا البحرين اللهم صل على النبي هولندا سجل هدف ثاني قتل المباراة يعني
1: نعم راح نحكي عن مباراة تونس وهولندا بعد قليل، ولكن أذكر أن المغرب هي بطلة لإفريقيا وليس السنغال. السنغال فازت في أرض الملعب ولكن القرار الدولي أدى إلى فوز المغرب بهذه البطولة.
0: نحن عم نحكي يعني تقريبا نحن الشيء اللي شفناه بأرض الملعب
1: صار
0: في لغط على هذا الموضوع
2: كل آخر بطولتين السنغال عم يكون بالمباراة النهائية وعم يكون طرف
1: الأمر. دعونا نذهب لمباراة أيضا أخرى ضمن ذات المجموعة إذ يخوض المنتخب الفرنسي مواجهته الأخيرة مع النرويج ضمن منافسات المجموعة التاسعة من بطولة كأس العالم، وتأهل المنتخبان إلى الدور المقبل في المونديال بعد الفوز في أول مباراتين على العراق والسنغال، لكن المواجهة مهمة بسبب رحلة البحث عن الصدارة كما أنها فرصة لكيليان مبابي لتعزيز رصيده من الأهداف. إذن نشاهد ترتيب المجموعة قبل بدء هذه المباريات. كما تحدثنا فرنسا في المركز الأول بست نقاط، تليها النرويج بنفس عدد النقاط لكن بفارق الأهداف، والسنغال ثالثة دون رصيد، أيضا العراق بنفس الرصيد صفر من النقاط لكن تتأخر بفارق الأهداف عن السنغال في المركز الرابع. إذن مواجهة على حسم الصدارة بين فرنسا والنرويج. كابتن أحمد العمير، هل تتوقع الزج أيضا بكيليان مبابي رغم تأهل المنتخب الفرنسي مسبقا إلى الدور المقبل؟ هنا ما هي الأهم أو ما هو الأهم، الإصابات، الحالة البدنية للاعبين، أم تسجيل الأهداف والخوض والاستمرار في سباق ترتيب الهدافين؟
2: أستاذ وسيم، أهم من هذا الحكي كلياته هي مباراة تحديد المسار. أنت اليوم وتكون مركز أول بطل مجموعة أنت بتحدد مسار أسهل بكتير بالأدوار المقبلة. اليوم كلياتنا بنعرف بطل المجموعة 90% راح يلعب مع ثالث أحد المجموعات الثانيين، فاليوم تحديد مسار الفريق بالبطولة أهم بكتير من موضوع هداف أو من موضوع كسر الأرقام القياسية. كيليان مبابي اكيد لاعب على مستوى عالي جدا، احد افضل واهم لعيبه العالم خلال السنتين الماضيين، والشيء اللي عم يقدمه فنيا.

0: فرديا والمجموعه اللي هو موجود فيها بكاريزما المنتخب الفرنسي وجوده لاعبين المنتخب الفرنسي هو اكيد راح يسجل اهداف راح يكسر الرقم القياسي. ممكن يكون تنافس كبير بينه وبين ميسي هذا الموضوع بس ما هو هذا الهاجس الاساسي راح يكون للمنتخب الفرنسي. الاهم هو صداره المجموعه لتجنب المخاطر بدور 32 ودور 16. بنفس الكلام بينطبق على منتخب النرويج مثل اللي حكاه الكابتن احمد قبل شوي. اللي ما متابع منتخب النرويج بتصفيات اوروبا ما كتير بيعرف عن منتخب النرويج. منتخب منظم جدا ومنتخب قوي وشرس جدا جدا جدا. عنده 3 او 4 لاعبين بيلعبوا بافضل انديه اوروبا، ان كان سورلوث، ان كان هالاند، ان كان اوديغارد مع الارسنال. مع ارسنال هو اهم لاعب بمنظومه مايكل ارتيتا.
1: نعم.
0: مباراة أنا بتوقع تكون جدا قوية وما أنا سهلة أبدا على المنتخب الفرنسي.
1: هي قمة أوروبية أيضا كابتن أحمد عزام بين فرنسا والنرويج على صدارة هذه المجموعة. كيف سيلعب ديدي ديشان في مواجهة هذا الزخم الهجومي لمنتخب النرويج؟ أيضا هناك زخم هجومي فرنسي كبير.
2: سألت الكابتن أحمد على الموضوع، طبعا هل هو الاهتمام أنه المباراة مهمة للطرفين صدارة المجموعة؟ كيليان مبابي هلأ ممكن في مدربين بتريح لاعبين بمباريات مثلا انت مالك امل تطلع هداف، مالك امل، انت متاهل، انت كذا، انت الظروف كلها هي لا موجوده بهالمباراه، هي انه انت لازم تلعب مباراه بصفه اساسيه بتشكيل رسمي. بعدين احنا انت عم تلعب كاس عالم، يعني كاس عالم مباراه بتتسجل لك بسجلك، كيف فما بالك انت عم تنافس على الهداف التاريخي بالنسبه للمونديال؟ عم بحكي بالنسبه لمبابي في منافسه كتير كبيره. طبعا المدرستين تقريبا قراب من بعض، المهارات الفرديه اضافه للتكتيك والصلابة الدفاعية بالنسبة لفريق النرويج. حتشوف مدرستين قراب على بعض بس مختلفين نوعا ما بالمهام. منتخب فرنسا عنده خط هجوم هو الأفضل أنا برأيك، خط وسط هجومي وحالة هجومية ممتازين، لاعبين عندهم الحلول الفردية بشكل كتير كبير. عندهم مشاكل بالحالة الدفاعية، يعني عم نشوف المنتخب الفرنسي فيه عنده بطء بالحالة الدفاعية، بس بالحالة الهجومية عم يخلق كتير فرص. يعني من افضل المنتخبات اللي عم يخلق فرص منتخب فرنسا. فريق النرويج فريق متمرس، فريق جيد بيعرف يدير المباريات، المدرب طبعا بشكل جيد، المباريات الكبيره، المباريات الاقصائيه طبعا هي مباراه مهمه على صداره المجموعه. حنشوف انا برايي مباراه جيده فيها حيكون فيها اهداف فيها شكل جميل.
1: نعم هي مباريات كثيره ستجري اليوم وايضا مباريات جرت بالامس. ننتقل الى مجموعه اخرى كباتن، اذ يواجه المنتخب السعودي في 3 من فجر السبت الراس الاخضر بمدينه هيوستن الامريكيه، وذلك في الجوله 3 والاخيره من منافسات المجموعه 8 لكاس العالم 2026. ستحدد المباراه مصير المنتخب السعودي الذي يملك نقطه وحيده خلف منافسه الذي يحتل المركز الثالث بنقطتين، وبالتالي عليهم تحقيق الفوز لأجل خوض سباق حسابات التأهل للدورة الثاني. لدى منتخب السعودية فارق أهداف سيء جدا بناقص 6 أهداف مقارنة بباقي المنتخبات التي تحتل أفضل مراكز 3 بمختلف المجموعات، ما قد يعيق مصيره حتى في حال الفوز. كيف توقعت بعض الجماهير مباراة السعودية والرأس الأخضر؟ نتابع.
3: عم بتمنى يفوزوا، بس اخر مباراتين كان مع اسبانيا ولا اوروغواي كان شوي صعب عليهم، بس الرأس الاخضر يعتبر منافس ضعيف، يعني المفروض يفوزوا. نحن كعرب نتمنى المنتخب السعودي يوصل للربع النهائي ونصف النهائي على الاقل.
4: هلا نحن طبعا نتمنى الفوز للمنتخب السعودي، وهو طبعا اداؤه جيد يعني ما هو سيء، بس سوء حظه انه اجى ضد منتخب اسبانيا مثلا، منتخب مشهور وقوي جدا يعني.
5: ان شاء الله بده يربح السعوديه 3-0 ان شاء الله، متوقعين يعني نتيجه وتاهل ان شاء الله.
6: تفوز السعوديه يعني في امل لسه شوي تتاهل، ممكن تفوز على لعبه على الراس الاخضر 2-1، في احتمال.
7: بتوقع الراس الاخضر لانه السعوديه يعني اول لعبه قدمت اداء يعني شوي على شوي، وبعدين بمباراه اسبانيا ما كان الاداء الكويس يعني، والراس الاخضر عنده امكانيات احسن منه.
8: أنا متوقع 2-0 السعودية، كانت مارين مباراة إسبانيا كانت شوي صعبة اليوم، بس نحن أمنياتنا اليوم عرفنا مع المنتخب السعودي، منتخب عريق شعب عادي وكل أمنياتنا معهم بالفوز.
9: توقعات السعودية 2-1 زالرة لتأهل مركز الثالث إن شاء الله.
10: متوقع السعودية تفوز لأن تنافس على المركز، بدها تنافس على المركز الثالث، تتأهل بالأفضل مراكز الثالث. بتوقع تكون اللعبة والله حماسية وإن شاء الله 2-0 للسعودية.
6: إن شاء الله هالمباراة للسعودية 2-1 للسعودية، بس بيعودوا مباراة إسبانيا 6-0 إن شاء الله. إن شاء الله الفوز للسعودية إن شاء الله يعني.
11: بتوقع الفوز إن شاء الله ليصير معه 4 نقاط، لأنه هو بده يفوز حصريا ويحافظ على ياخد فارق الأهداف لحتى يكون عنده أفضلية، كأقل الإيمان أفضل ثالث يعني. فإن شاء الله بتوقع اليوم يفوز المنتخب السعودي.
1: إذن مباراة أخيرة مرتقبة ضمن دور المجموعات للمنتخب السعودي. كابتن أحمد العمير، من خلال متابعتك لمباريات المنتخب السعودي السابقة، كيف قيمت الأداء وكيف يمكن لمنتخب الرأس الأخضر أن يخوض هذه المباراة والذي يمتلك معنويات مرتفعة نتيجة تعادله مع بطل أوروبا المنتخب الإسباني في أولى المواجهات؟
0: للأمانة أنا أول مرة بشوف المنتخب السعودي بهذا الظهور السيء، ما قدم شيء، نحن ما شفنا شيء من المنتخب السعودي أبداً. مباراة الأوروغواي كانوا عم يلعبوا بحالة دفاعية فقط، معتمدين على توفيق حارس المرمى. ما شفنا ظهور ابدا ابدا ابدا لسالم الدوسري، احد اهم نجوم الكره الاسيويه وليس الكره السعوديه.
1: صحيح.
0: ما شفنا حاله هجوميه واضحه او شكل هجومي واضح للمنتخب السعودي. الراس الاخضر بصراحه ما مطالب فيه اكثر من اللي قدمه.
1: صحيح.
0: انا بشوف انه مباراه مفتوحه راح تكون، وبشوف انه فرصه ذهبيه جدا للمنتخب السعودي انه يتاهل كمركز ثاني. اليوم اسبانيا راح يلعب مع الاوروغواي، اسبانيا توقع بيحسم التاهل إن كان بالفوز وإن كان بالتعادل. المنتخب السعودي إذا بيوصل لأربع نقاط هو راح يكون بالمركز الثاني أكيد، فما بتوقع أنه يفرط بهاي الفرصة. وما نعم يلعب ضد هذا المنافس الشرس أو هذا المنافس القوي، لا هذا المنافس يلي هو كان مفاجأة سارة بالبطولة، ولكن مفاجأة سارة بالنتائج فقط بدون أداء الرأس الأخضر.
1: نعم. ما مطلوب منه أكثر من هيك يعني كابتن أحمد عزام منتخب الرأس الأخضر؟
2: طبعا حكى أبو حميد عن موضوع طبعا المنتخب السعودي شو أسباب التدهور، حكينا عليها، هو عدم وجود اللاعبين اللي عم تشارك بصفة أساسية بالدوري السعودي.
1: صحيح.
2: كثرة اللاعبين الأجانب هو خفضة المستوى، يعني احنا تابعناه خلال كأس العرب أو خلال تصفيات كأس العالم، ما ظهر بشكل جيد، لأنه اللاعبين بصراحة ما عم تشارك، ما عم تلعب. كنا نتذكر كيف 2022 مونديال قطر كيف كان المنتخب السعودي فاز بأول مباراة طبعا الأرجنتين. بالنسبة للمباراة بشكل عام، هي المجموعة بصراحة معقدة بالوقت الحالي. أوكي، على الورق نحن ممكن إسبانيا تربح على الأوروغواي، بيصير عندها طبعا 7 نقاط وهي قادرة على التأهل أكيد كرأس مجموعة. الأوروغواي كلياتنا نعرف عندها نقطة، الرأس الأخضر عنده نقطتين من خلال تعادلين أمام الأوروغواي وأمام إسبانيا.
1: نعم.
2: والسعودية يعني مثل ما تفضل ممكن حظها حلو إن هي تفوز، لأنه إسبانيا بده يلعب أوروغواي مثل ما حكى أبو حميد على هذا الموضوع. طبعا في فرصة كتير كبيرة، بس أنا بتوقع خلال رؤيتي للمنتخبين، لا خلال رؤيتي خلال مباراتين، رأس الأخضر فريق جيد، عنده منظومة دفاعية بشكل جيد، بيضيق المساحات بشكل جيد. ممكن الحالة الهجومية نوعا ما عم تكون بشكل سيء. ليش؟ لأنه ظروف المباراتين اللي كان عم يلعبوا أمام إسبانيا والأوروغواي هو بتحتم عليه إنه يلعب بهذا
1: الروح المعنوية،
2: بهذا الأسلوب، عنده روح كتير كبيرة.
0: اليوم بيلعب مباراة مفتوحة،
2: أول مش اليوم بده يهاجم،
0: اليوم بيلعب مباراة مفتوحة، التعادل طلعوا برا.
2: يعني هلأ هو في أسلوبين، أسلوب أنت بتدافع تعتمد على التحولات، أسلوب أنت بدك تحاول تضغط، ممكن يصير في عندك مساحات، ممكن تتلقى أهداف، كيف بدك تحسب ترجع.
1: نعم.
2: للمباراة هي في صعوبة كتير كبيرة بهذا الموضوع، بس برأيي حنشوف مباراة على مستوى عالي. أكيد بنتمنى نحن السعودية تكون متواجدة، بس أنا شايف ممكن رأس الأخضر هو الفريق اللي ممكن يتأهل كتاني عن هاي المجموعة، يفوز بصير في عنده 5 نقاط إذا ربحت إسبانيا الأوروغواي أو حتى إذا تعادل.
1: نعم. أيضا بمباراة أخرى تتأهب المجموعة الثامنة مشاهدينا في كأس العالم 2026 لليلة حاسمة، عندما يلتقي منتخبا إسبانيا وأوروغواي في 3 فجرا غدا السبت في مواجهة تحمل كثيرا من الإثارة ضمن الجولة 3 والأخيرة من دور المجموعات، حيث ما تزال بطاقة التأهل مفتوحة على جميع الاحتمالات. ويدخل منتخب إسبانيا المباراة وهو في صدارة الترتيب برصيد 4 نقاط بعدما نجح في استعادة توازنه بقوة عقب بداية متعثرة، بينما يجد منتخب أوروغواي نفسه أمام اختبار مصيري إذ يحتل المركز الثاني برصيد 2 نقطة فقط وسط مطاردة شرسة من منتخب الرأس الأخضر الذي يملك الحظوظ نفسها تقريبا في سباق التأهل. إذن نشاهد ترتيب المجموعة الثامنة قبل بدء هذه المباريات المهمة لجميع المنتخبات. المنتخب الإسباني في الصدارة برصيد 4 نقاط، يليه منتخب أوروغواي ب2، ومنتخب الرأس الأخضر في المركز الثالث أيضا ب2، ولكن بفارق الأهداف عن أوروغواي. السعودية في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة. إذن مواجهة مهمة جدا لمنتخب أورغواي تحديدا، لأنه سيواجه خصم قوي بطل أوروبا المنتخب الإسباني كابتن أحمد العمير. هنا هذه المواجهة تحدثنا قبل قليل أنها من حظ منتخبي السعودية والرأس الأخضر. ماذا يمكن لأورغواي أن تفعل أمام إسبانيا التي لم تؤدي أمام الرأس الأخضر وحققت فوز سهل على السعودية؟
0: أستاذ وسيم، الأورغواي مع تركيا للأسف هني كانوا المفاجأة في البطولة. نعم. الأوروغواي كان متوقع منهم أكبر من هيك بكتير، متوقع منهم يوصلوا لأدوار متقدمة على هواش ما بنسمع عنهم وبنعرف عنهم وبنتابعهم كلاعبين فرديا مع أنديتهم بأوروبا وكمنتخب بمنتخب القمة بأمريكا الجنوبية. نعم. الأوروغواي هني حطوا حالهم بمكان صعب كتير وحطوا محالهم بمكان للأمانة لا يحسدوا عليه. الأوروغواي بطاقة التأهل لليوم موجودة بإيده، يعني اليوم الفوز على المنتخب الإسباني ممكن يحطه بصدارة المجموعة، التعادل ممكن يأهله إذا تعادل الرأس الأخضر والسعودية.
2: طبعا في هون فرق الأهداف، إذا تعادلوا الفريقين بيصلوا الفريقين طبعا الرأس الأخضر
0: كابتن هاي نقاط. كابتن، هاي المجموعة الوحيدة اللي ممكن يتأهل فيها الأوروغواي بفارق الكروت الصفراء، لأنه الأوروغواي والرأس الأخضر هن بنفس عدد الأهداف اللي إلهم واللي عليهم، فإذا تعادلوا بالنقاط ممكن اللعب النظيف يأهل منتخب على حساب الثاني كمركز ثاني أو مركز ثالث.
2: بعد الأهداف نحن في مواجهة وبعدين في مثل ما حكى
1: أيضا في سيناريو كابتن أحمد عزام، يعني إن حصل سيكون سيناريو غريب، إن فازت أورغواي على إسبانيا يصبح لدى أورغواي
0: خمس نقاط،
1: إسبانيا تبقى أربع نقاط. فازت رأس الأخضر على السعودية خمس نقاط، إسبانيا أين؟
0: المركز الثالث.
2: لكن تماما يعني تالت. ممكن الشيء اللي بيساعدها طبعا بأربع نقاط اللي هو فرق الأهداف اللي جايبتهم على طبعا على السعودية. منتخب إسبانيا اللي قال لك شغلة، أول مباراة ما أدى بشكل جيد، في ظروف للمباراة، مباراة افتتاحية، ممكن مباراة ما شاركوا النجوم اللي هن بيعملوا الفارق، أمثال لامين يامال هو طبعا ما شارك بداية، شارك بآخر ربع ساعة المباراة الأخرى طبعا أمام السعودية، شارك بصفة أساسية. ليك أستاذ وسيم، في منتخبات بتبدأ البطولة بشكل سيء ممكن تعلى مباراة بعد مباراة. أنا الشيء اللي شفته خلال رؤيتي خلال المونديال منهم البرازيل. نعم. إذا لاحظت أنا ممكن المباراة اللي شفتها مباراة البرازيل
1: سكوتلندا
2: الماضية أمام سكوتلندا، أنا من ممكن من سنتين أو ثلاثة ما شفت منتخب البرازيل بهالحالة، بهالحالة الأسلوب اللعب طبعا اللي عم يشارك فيه، طبعا عم يضغط بشكل جيد، عم يقطع الكرة، عم يسرع استرجاع الكرة، عم تكون بشكل كتير كبير من خلال هالمباراة. يعني ممكن نشوف منتخب إسبانيا اليوم يرجع لوضعه الطبيعي اللي كلياتنا نحن بنعرفه بطلا لأوروبا خلال المباريات.
1: نعم، ننتقل أيضا كباتن إلى مواجهة أخرى ضمن مجموعة ثانية أيضا، إذ يلعب المنتخب المصري مع نظيره الإيراني ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات لكأس العالم 2026 في مباراة قد تحسم صدارة المجموعة السابعة وتؤكد عبور الفراعنة إلى الدور المقبل. ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز أو التعادل أمام إيران لضمان التأهل رسميا إلى دور 32 من دون النظر إلى نتائج المنتخبات الأخرى، في حين تبقى فرصه قوية أيضا في حال الخسارة وفقا لحسابات أفضل أصحاب المركز الثالث. كما يخوض منتخب بلجيكا مواجهة حاسمة أمام نظيره منتخب نيوزيلندا في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة، وهو يبحث عن انتصار يعزز موقعه في المجموعة بعد بداية غير مقنعة. في المقابل يأمل المنتخب النيوزيلندي تقديم أداء قوي أمام أحد أبرز منتخبات القارة الأوروبية في لقاء لا يخلو من الأهمية لكلا الطرفين، ورغم أن الحسابات النظرية ترجح كفة بلجيكا أمام منتخب نيوزيلندا فإن المنافس ما يزال يحتفظ بأمله في التأهل بعدما جمع نقطة واحدة فقط من أول جولتين، ما يجعله يدخل المباراة بشعار الفوز ولا شيء غيره. نشاهد ترتيب المجموعة السابعة قبل بدء هذه المباريات المرتقبة. المنتخب المصري في المركز الأول برصيد 4 نقاط، يليه منتخب إيران بنقطتين متساويا مع بلجيكا التي تحتل المركز الثالث بفارق الأهداف، ومنتخب نيوزيلندا في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة. مباراة مرتقبة جدا للمنتخب المصري صاحب الصدارة في هذه المجموعة. كابتن أحمد عزام، المنتخب المصري ظهر بأداء قوي ومقنع في المباراة الأولى والمباراة الثانية، يمكن هو المنتخب مع المنتخب المغربي المنتخبين العربيين الوحيدين اللي أقنعوا المشاهدين والمتابعين.
2: تماما، يعني نحن مثل ما شفنا منتخب مصر خلال مباراة بلجيكا أو خلال المباراة أمام نيوزيلندا، نفس الأداء نفس الأسلوب اللعب، الفريق تقريبا تغير من أسلوبه. طبعا بالنسبة لبطولة أفريقيا كان يلعب بخمس لاعبين بالدفاع، لا حاليا عم يلعب بأربع مدافعين. اللاعبين نوعا ما انسجموا مع طريقة اللعب الجديدة اللي عم يشتغل فيها طبعا حسام حسن. مباراة بلجيكا كانت مباراة صعبة بالنسبة لهم، بس أثبتوا أنه بالتحولات عم يلعبوا بشكل جيد، لأنه عندهم نوعية لاعبين، مرموش، محمد صلاح، زيكو، يعني عندهم إمكانيات لاعبين بشكل، حتى عندهم دكة بدلاء تريزيجي وزيزو، اللاعبين هدول إمكانياتهم جيدة. طبعا مباراة اليوم أمام إيران حتكون أكيد مباراة صعبة. ليش؟ لأنه مثل ما تفضلت وحكيت شفنا ترتيب المجموعة، الفرق كلها عندها أمل بالتأهل، يعني حتى نيوزيلندا نوعا ما عندها فرصة ضئيلة. طبعا عندها تعادل كان مع إيران، بلجيكا عم نشوفها ثالث الترتيب. بلجيكا بصراحة قبل دخول المونديال ما كان هالفريق، كمان يعني نحن تابعنا بلجيكا في تغييرات كتير، يعني في لاعبين ترهلوا بالعمر، أمثال دي بروين طبعا، يعني لازم يكون في تجديد بشكل أكثر بمنتخب بلجيكا. أنا شايف أنه طبعا عنده فرصة كتير كبيرة مصر، إن كان بالتعادل ولا إن كان بالفوز على إيران، بس الفريق الإيراني لا يستهان فيه أبدا، قدم مباراة جيدة جدا رغم أنه صار في طرد عند المنتخب البلجيكي خلال المباراة، بس فريق إمكانياته جيدة، معظم اللاعبين تلعب بأوروبا، عندهم دفاع متمرس بشكل جيد. أنا برأيي المباراة هتكون صعبة على الطرفين، ممكن خبرة اللاعبين أو قيمة فنية لمصر تكون أعلى، ممكن تحسم النتيجة، بس بصراحة المباراة صعبة. أما مباراة بلجيكا نيوزيلندا بدها تقاتل على آخر فرصة بالنسبة لها، بس المنتخب البلجيكي كمان نوعا ما
1: حتحضر المباراة كابتن الساعة 3 الفجر، حتحضر المباراة
2: مو الساعة 3، الساعة 6 المباراة، شو بدنا نساوي؟ بدنا نحضر اليوم كل المباريات بتنحضر
1: صحيح،
2: يعني أحيانا بيريح حاله الواحد يوم مشان تاني يوم، عرفت شلون؟
1: مباريات المساء
2: بدنا هلا النرويج فرنسا السنغال العراق، يعني مباراتين حلوين، حتى مجموعة أوروغواي إسبانيا رأس الأخضر السعودية نيوزيلندا، يعني مصر إيران، يعني كل مباريات اليوم حلوة بصراحة،
0: في مباريات منقلب بيناتهم صراحة،
2: بينام بكير
0: ملتزم.
1: الأريحية اللي راح تكون لدى المنتخب المصري بمواجهته أمام إيران، لأن احتمالات التأهل أكثر لصالح المنتخب المصري كونه متصدرا للمجموعة. إلى أي مدى تعتقد أن المدرب حسام حسن أعطى تعليمات للاعبين من أجل عدم الاستهانة بهذا الموضوع؟
0: أستاذ وسيم، المجموعة هاي نفس الكلام تماما عن مجموعة إسبانيا والسعودية والأوروغواي والرأس الأخضر، نفس عدد النقاط، مصر متصدر بأربع نقاط وراء بنقطة، والمواجهات راح تكون بشكل مباشر مع صاحب الأربع نقاط، مع الوصيف اللي هو إيران، المركز الثالث والمركز الرابع بلجيكا ونيوزيلندا كمان عندهم فرصة، يعني أي فوز بأي مباراتين هو بيأهل الفريقين. مصر راح يكون مرتاح أكثر كونه يملك أربع نقاط، يعني بأسوأ الاحتمالات مصر فينه يتأهل صاحب مركز ثالث، ولكن مصر أكيد ما راح يتأهل صاحب مركز ثالث. اليوم مصر عنده هاجس كبير أنه ينهي المجموعة، هو متصدر مثل ما حكى الكابتن أحمد قبل شوي، تصنيف المنتخبات بيلعب دور، شخصية اللاعبين، حضور اللاعبين بيلعب دور، حتى الشيء اللي عم يفكروا فيه اللاعبين مستقبلا بعقود بعد كأس العالم أو خلال كأس العالم بيلعب دور كبير.
1: توقع نتيجة مباراة مصر وإيران؟
0: بتوقع أنا 2-0 مصر كابتن أحمد.
2: لكل آياتنا نحن شفنا ولو لحظة بعد إذنك عن موضوع اللهم صل، يعني مصر أنه أول فوز كان إلى من خلال مشاركته بثلاث مونديالات،
0: صحيح،
2: يعني طبعا اللاعبين والجهاز الفني وكذا بيبحثوا عن التاريخ بهالبطولة هي، همهم يفوزوا بهالمباراة بغض النظر عن أي شيء. طبعا مباراة أنا برأيي صعبة، المنتخب الإيراني فريق قوي، بعتقد أنا إمكانيات مصر أفضل بهالمباراة، بس فيها صعوبة المباراة، يعني إذا فاز مصر هيكون في صعوبة بالمباراة، يعني فارق هدف ممكن.
1: نعم، دعونا نذكر المشاهدين بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم هي توقعات لنتيجة مباراة الرأس الأخضر مع السعودية التي ستقام في 3 فجرا. يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المباراة.

0: ننتقل إلى المباريات التي أقيمت بالأمس وفجر اليوم، إذ اكتفى منتخبا باراغواي وأستراليا بنقطة لكل منهما بعد تعادل سلبي في مواجهة اتسمت بالحذر التكتيكي والانضباط الدفاعي. ورغم المحاولات المتبادلة على مدار الشوطين عجز الطرفان عن ترجمة الفرص إلى أهداف. كشفت أرقام المباراة وكشفت أرقام المباراة عن تفوق أسترالي واضح في مؤشرات الهجوم، غير أن حارس مرمى باراغواي كان حائط الصد الأبرز في اللقاء، إذ سجل 5 تصديات مقابل 2 لنظيره الأسترالي، مما يفسر نجاح باراغواي في الحفاظ على شباكهم نظيفة رغم الضغط الأسترالي المتواصل. بينما حقق المنتخب التركي فوزا مثيرا على الولايات المتحدة الأمريكية ب3-2 في اللحظات الأخيرة من المواجهة في واحدة من أبرز مباريات الجولة، واستفاد الأتراك من فعاليتهم الهجومية وقدرتهم على استغلال الأخطاء الدفاعية، في حين حاول أصحاب الأرض العودة في النتيجة حتى اللحظات الأخيرة من دون نجاح. نشاهد ترتيب المجموعة الرابعة بعد اختتام الجولة الأخيرة من هذه المجموعة لمنافسات كأس العالم. الولايات المتحدة الأمريكية في الصدارة برصيد 6 نقاط، يليها منتخب أستراليا برصيد 3 نقاط، ثم باراغواي أيضا ب3 نقاط، والمنتخب التركي يجب أن يكون أيضا ب3 نقاط وليس ب0 نقطة أو 3 نقاط بعد فوزي على المنتخب الأمريكي. أيضا باراغواي لديها 4 نقاط وأستراليا 4 نقاط، هناك أخطاء في
1: صاروا 4-4
2: خربطة بالجدول كمان حتى لعب المباريات.
0: نعم
2: لعبوا كل مباراة كل الفرق.
0: إذن 4 نقاط لكل منتخب بعد التعادل السلبي بين المنتخبين، وخرج المنتخب التركي من المنافسة مبكرا بعد خسارته في المباراة الثانية. كابتن أحمد العمير، يعني تعادل بين منتخبين، المنتخب الأسترالي يلعب مدافعا في مبارياته السابقة وتحفظ كبير لهذا المنتخب، ورغم ذلك كسب النقاط وهذه الجولة وتعادل بنقطة واحدة مع المنتخب الخصم.
1: كسبان نقاط لأنه التعادل أهل الفريقين، أهل أستراليا تاني مجموعة وأهل الباراغواي تالت مجموعة. بصراحة فنيا هاي المجموعة هي أضعف مجموعة ببطولة كأس العالم. أمريكا ونحن كنا متوقعين، أنا كنا متوقعين من تركيا مشاركة مختلفة تماما عن الشيء اللي قدمته. تركيا تملك جيل من المواهب الشابة اللي تلعب بأفضل أندية أوروبا على مستوى عالي جدا.
2: شوف أبو حميد، هي كمباريات بصراحة الحظ ما كان عم يرافقها،
0: خاصة بأول مباراة،
2: يعني مو دائما هو الشيء الأساسي، بس فريق قبل دخوله طبعا للمباراة هي الثالثة 65 مرة بحاول على المرمى خلال المباراتين. يعني فريق عم يفرض سيطرته، عم يخلق حالة هجومية بشكل جيد، بس بصراحة دائما بنحكي نحن أنت إذا ما بتحسن تسجل لازم ما يتسجل عليك. حتى تحسن أنت تعمل نتيجة إيجابية. للأسف هو خسر 6 نقاط، 3 نقاط ما عاد تكفي بالوقت الحالي، رغم لعبوا مباراة كبيرة امبارح. يعني تابعنا الملخص بالنسبة للمباراة، أردو كولر كان إمكانيات جيدة عنده خلال المباراة، شفنا الهدف تسجل بداية 97 و25 ثانية. يعني
1: مفاجأة كابتن، يعني الأتراك مشاركة طبعا مشاركة مفاجئة للأمانة.
2: منعوا الأمريكان
1: أنه يكون عندهم، كان أفضل بكثير.
0: توقع أفضل بصدارة المجموعة ربما كنا
1: خصوصا المجموعة. يعني وقت طلعت مجموعة كأس العالم التركية إجت بمجموعة على الورق هي سهلة، على الورق هي سهلة.
0: أيضا يعني هذه المجموعة تعتبر من أضعف المجموعات، إضافة يعني بحسب التقييم والمتابعة المجموعة الأولى والثانية. طبعا منتخبات هذه المجموعات ستلعب ضد بعضها البعض، سنشهد مواجهات ربما أقل من المستوى للدور الثاني كما سنتابع بعد قليل في خلال تحليلنا لهذه المباريات. وننتقل إلى مجموعة أخرى أيضا، إذ وصل منتخب ساحل العاج عروضه القوية بعدما تغلب على كوراساو بهدفين دون رد، مؤكدا تفوقه الفني والبدني طوال فترات اللقاء. وفرض الأفيال سيطرتهم على مجريات اللعب ونجحوا في حسم المواجهة بفضل التنظيم الجيد والفعالية أمام المرمى، رافعين رصيدهم إلى 6 نقاط بعد فوز على الإكوادور بهدف وخسارته أمام ألمانيا بهدفين 2-1 ليلاقي الاثنين المقبل وصيف المجموعة 9. من جهتها ودعت كوراساو كأس العالم وفي رصيدها 1 نقطة. إذا وفجرت الإكوادور أحد أكبر مفاجآت البطولة حتى الآن بعدما أسقطت ألمانيا بهدفين لواحد ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة في كأس العالم. ورغم البداية القوية للمنتخب الألماني فإن الإكوادوريين أظهروا شخصية كبيرة وانضباطا تكتيكيا مكنهم من قلب المعطيات وتحقيق انتصار مهم يؤهلهم إلى الدور المقبل. نتيجة غير متوقعة لألمانيا كيف يراها بعض الجماهير ممن شاهدوا المباراة نتابع.
3: والله ممتاز، لعب يعني على نفس الوتيرة القديمة ما تغير، بعضهم الماكينات يعني بيلعبوا بطريقة يعني بدون يفوزوا، بيتعبوا الخصم أول شوط، تاني بيلعبوا بطريقة تكتيكية حلوة، على طول بياخدوا اللعبة بهاي الطريقة. هلأ للمراحل المتقدمة بدون يصير يلعبوا مع فرق من مستواهون، هون بصير تكتيك المدرب وشو بيطلع معه تكتيكات باللعبة. ولكن أنا يعني السنة حاطط يعني قائمة الدول اللي ممكن توصل للمباريات الأخيرة من بيناتهم ألمانيا.
4: والله أول شيء كانت المباراة حامية اليوم، لهي ألمانيا متأهلة والإكوادور عم تقاتل على المركز الثاني أو الثالث، فمن أول دقيقة بالمباراة فوتت جول ألمانيا، بعدها بسبعة من دقائق حطت التعادل الإكوادور، فكانت مباراة حامية، مباراة بين الفريقين صد ورد يعني كانت.
5: ألمانيا أكيد يعني ألمانيا بالنهاية إلى تاريخ يعني، وهي تعتبر نوعا ما مقارعة للبرازيل ونفس الوقت إيطاليا يعني، هن من الكبار يعتبروا بالبطولة تاريخيا.
6: والله أنا كنت مع فريق الإكوادور، مع أنه متوقع أنه ألمانيا رح تفوز بثلاثة أو أربعة صفر، بس فريق الإكوادور فريق مجتهد يعني وقاتل للنهاية، مع أنه أكلوا أول دقيقتين جول ظلم يعني، لو راجعوا الفار الحركة فاول وحسب جول عليهم، بس عدلوا بجول كتير حلو بالشوط الأول، وبالشوط الثاني الجول جابوه كتير كتير حلو وصمدوا قدام ألمانيا وتأهلوا يعني، فريق مكافح.
7: مباراة اليوم مباراة حلوة، كنت مع ألمانيا يعني فريق قوي يعني جدير بالمتابعة فريق الألماني.
8: ومع ذلك خسروا 2-1، شو شعورك؟
7: ايه يعني ربح وخسارة، هاي اللعبة دائما الفوز من نصيب اللي محضر حاله منيح للعب.
0: نتابع ترتيب المجموعة الخامسة بعد اختتام الجولة الأخيرة من المنافسات لهذا المونديال. المنتخب الألماني في الصدارة برصيد 60 نقاط، يليه منتخب ساحل العاج أيضا بنفس الرصيد، منتخب الإكوادور بأربع نقاط، ومنتخب كوراساو في المركز الأخير. إذن خسارة مفاجئة للمنتخب الألماني أمام نظيره الإكوادوري. كابتن أحمد العمير، هل توقعت خسارة للمنتخب الألماني بعد فوزين متتاليين؟
1: لا أبدا، منتخب ألمانيا من المنتخبات دائما تاريخيا اللي ما عنده فكرة تغيير اللاعبين أو إراحة اللاعبين. منتخب ألمانيا دائما منتخب مثابر، منتخب مكافح، منتخب قوي جدا،
2: بشكل جدي بيلعب دائما،
1: بيلعب بشكل جدي دائما، دائما عندهم الفوز هو الهاجس الأول والأخير. بصراحة نتيجة مفاجئة جدا، ولكن برافو للإكوادور. الإكوادور بدأ البطولة بشكل سيء جدا جدا جدا، خسارة من ساحل العاج بهدف بآخر دقيقة بالمباراة، تعادل مع كوراساو مع منتخب بصراحة ضعيف يعني يعتبر ضعيف جدا، بداية سيئة جدا، أول خمس دقائق بمباراة ألمانيا عم يتلقى هدف، عم يرجع للبطولة بشكل كتير كبير يعني. شفنا الفرحة الهستيرية لمدرب الإكوادور مع الجماهير باللحظة اللي سجلوا فيها الهدف. خسارة بصراحة ما أنا متوقع أبدا.
0: هذا الشيء اللي حكينا فيه كابتن أحمد عزام بسؤالي عن منتخب فرنسا، إشراك بابي من أجل التهديف أم من أجل التأهل أم من أجل يعني كل منتخب ضمن تأهله إلى الدور الثاني، هل ألمانيا المنتخب الألماني تراخى في هذه المباراة أم أن الإكوادور كانت فعلا قوية وكسبت المباراة؟
2: هلا باعتبار فريق متأهل، بس الفريق الثاني عنده حافز كتير كبير، وانت بتشوف ظروف المباراة هي اللي بتحكم بهذا الموضوع. نحن تأكيدا لهذا الكلام حاعطيك احصائيات عن المباراة. طبعا الاستحواذ كان 61% لألمانيا بينما 39% لمنتخب الإكوادور. الاكس جي الاهداف المتوقعة 1.51 بالنسبة لتصور لمنتخب الإكوادور، 0.65 لألمانيا. شوف الشيء اللي بيخليك كمان قارن اجمالي التسديدات 11 لألمانيا، 7 لتسديدات على المرمى، اقول 3 ب3 يعني. نحن شفنا فريق مسيطر على المباراه وفريق الثاني عم يستفيد من الفرص طبعا اللي عم تجي وعم يسجل فيها اهداف.
1: كابتن هني ما غيروا بالتشكيل، بس ممكن يكون انطلب منهم مهام مختلفه ليشوف
2: بالنسبه اكيد
1: ليشوفوا شكلهم بشكل ثاني.
0: وهي الاكوادور هلا لعبت بجانب مهم جدا يعني، المنتخبات اللي راح تحصل على 3 نقاط ضمن افضل 3 ثوالث او
1: 8
0: ثوالث
1: 4 نقاط
0: اي 4 نقاط لن تتاهل لان الاكوادور حصلت على 4
2: حصلت على 4 نقاط. احنا هلا انا وابو حميد حكينا بهذا الموضوع لانه صار في لغط كتير كبير. نعم. على 8 فرق اللي متاهله.
0: نعم.
2: هدول مع مين بده يلعبوا؟ هلا مبين هو مع مين بده يلعبوا.
0: نعم.
2: بس هدول الفرق احنا حكينا عن موضوع انه كيف هدول الفرق تاهلوا.
0: نعم.
2: الشيء اللي يعني مع مين بدهم يلعبوا؟ الشيء اللي هو الاساسي طبعا في عالم كثير فكر انه هدول بدهم يلعبوا اوائل المجموعات او نعم. او اخر المجموعات او كذا. نعم. هي الشيء الاساسي هو القرعه. يمكن انت حضرتك بتعرف.
0: نعم.
2: ونحن حكينا بهذا الموضوع مشان العالم هي تعرف انه هي القرعه مثبته قبل. نعم. ما تطلع قرعه الفرق.
0: لكن يعني ضعف المجموعات سيؤدي في المرحله المقبله الى مباريات ضعيفه نوعا ما،
1: وبالمقابل في مباريات قويه كاس العظم
0: مثل مثلا الكندا ضد جنوب افريقيا،
1: برازيل ويابان،
0: برازيل ويابان، هولندا مع المغرب، امريكا مع البوسنه والهرسك. نحن عم نشوف يعني مباريات دور اول في الدور الثاني، يعني مع كل الاحترام للمنتخبات، امريكا مع البوسنه والهرسك، كندا ضد جنوب افريقيا، بالمقابل مباريات ربع نهائي البرازيل ضد اليابان وهولندا ضد المغرب.
1: هذا الحكي اللي كنا عم نحكيه قبل شوي على مصر، انه مهم جدا مصر يكون مركز اول لتجنب هاي المباريات.
0: نعم. نعم.
1: لتجنب هاي المباريات مبدئيا بالدور القادم او اللي بعده.
0: نعم. دعونا ننتقل ايضا الى مجموعه اخرى ضمن هذا المونديال الذي يضم 48 منتخبا، اذ حسم التعادل الايجابي بهدف لمثله مواجهه اليابان والسويد بعد مباراه متوازنه بين المنتخبين. ودخل الساموراي المواجهه وهو يعلم ان التعادل يكفيه لحسم احد المركزين الاول او الثاني، بينما كان المنتخب السويدي بحاجه الى الفوز لانتزاع الوصافه من منافسه. نتيجة التعادل أفضت إلى المركز الثاني ليضرب موعدا مع البرازيل متصدرة المجموعة الثالثة، بينما سيواجه المنتخب السويدي متصدر أحدى المجموعات الثانية أو الخامسة أو التاسعة. أيضا في ذات المجموعة حققت هولندا الفوز على تونس بثلاثة أهداف لواحد وضمنت التأهل إلى الدور المقبل في المونديال في صدارة المجموعة السادسة، بينما أنهى منتخب تونس مشاركته في كأس العالم 2026 بشكل مخيب للآمال بعدما تلقى هزيمته الثالثة تواليا في دور المجموعات، وهذه المرة أمام منتخب هولندا المتصدر متأخرا بهدفين في الدقائق السبع الأولى من عمر اللقاء. نشاهد ترتيب المجموعة السادسة بعد اختتام الجولة الأخيرة من المنافسات. المنتخب الهولندي في المركز الأول برصيد 7 نقاط، ثم المنتخب الياباني برصيد 5 نقاط في المركز الثاني، والسويد ثالثة بـ4 نقاط، وتونس دون رصيد من النقاط في هذه المجموعة. إذن منتخب تونس يتلقى خسارة جديدة أمام منتخب هولندا. كابتن أحمد العمير، أيضا أداء متواضع للمنتخب التونسي، وهنا نسأل عن هدفين في أول 7 دقائق.
1: أداء باهت جدا جدا جدا ومشاركة سيئة جدا جدا. نحن ما شفنا ولا شيء للمنتخب التونسي إلا المشاكل، تغيير المدرب خلال كأس العالم، المدرب ما رضي يترك منصبه خلال كأس العالم ليستلم.
2: أكثر فريق متسجل فيه أهداف
1: البطولة. أكثر فريق متسجل فيه أهداف.
2: خاصة مبارح بالمباراة
1: 12 هدف.
2: عصام الشوالي شو حكى على اللاعب المدافع وهو معلق على المباراة؟
0: نعم.
2: شو قال؟ هذا أسوأ لاعب بالبطولة، لاعب تونسي اللي لعبت كرة عرضية، سجل بمرمى. تصور يعني انتقادات
1: المعلق التونسي، المعلق التونسي
2: المفروض
1: على عاطفته اكبر.
2: هذا اسوء لاعب بالمونديال.
0: يعني كمان الحديث عن اللاعبين بهذا الشكل في المونديال، يعني لا يجب ان يتم الحديث بهذا الشكل.
1: ممكن التاثر بالنتائج السلبيه،
0: يعني هو التاثر بالنتائج السلبيه. يعني هنا يلام الاتحاد التونسي لكره القدم على هذا الاستبدال للمدرب. انت دخلت بصبر اللاموشي. لماذا دخلت بصبر اللاموشي واذا يتلقى المنتخب خساره كبيره؟
2: خلينا نرجع من البدايه شوي. نحن بدأ مع سامي طرابلسي خلال التصفيات، أنهى التصفيات بنقاط كاملة.
0: نعم.
2: بتصفيات كأس العالم مو متلقي ولا هدف خلال
1: أول المباريات. منتخب أفريقي تأهل
2: تماماً. نعم. أول منتخب أفريقي تأهل. إجا على بطولة كأس العرب، كان في نقص بالنسبة للاعبين بالنسبة له، خسر وقتها مع منتخبنا وما. نعم. تأهل. صحيح. للدور الثاني. إنشال سامي طرابلسي بعد هالبطولة، جابوا صبري لاموشي. صبري لاموشي عطوه بهالمباراة، خسر أول مباراة بالخمسة ردوا شالوه. بصراحة التخبطات اللي عم نعيشها نحن بكرة القدم السورية نفسها عم يعيشها الشارع التونسي بصراحة. عم لك يعني يعني هل الإجراءات هي اللي عم تصير بصراحة ما لازم تكون
0: خاصة
2: موجودة.
0: أنت
2: منتخب عنده لاعبين، عنده لاعبين محترفين، عنده تشكيلة جيدة، أكثر الفرق طبعا سجل فيها أهداف في البطولة المنتخب التونسي،
0: وكل العالم يشاهد هذا المونديال ويشاهد 12 هدف تسجل به مرمى المنتخب التونسي. أيضا المنتخب الهولندي سيلاقي نظيره المغربي في مواجهة صعبة، يعني من يخرج بالمركز الأول سيواجه خصم صعب، ومن يخرج بالمركز الثاني سيواجه منتخب صعب. كابتن أحمد الأمير، حسابات جدا كانت سيئة لأصحاب المجموعة السادسة والثالثة.
1: السادسة والثالثة رح يكون المنتخب الهولندي بشكل مغاير جدا عن المواجهة السابقة مع منتخب تونس. هو صار رح يواجه أحد عرب إفريقيا، ولكن اليوم المغرب منتخب عالمي.
2: منتخب عالمي.
1: منتخب عالمي المغرب، ما هو منتخب إفريقي ولا هو منتخب عربي، هو منتخب عالمي، أحد أفضل منتخبات اللي عم نشوفها عم تمتعنا بكرة القدم العالمية المنتخب المغربي، رغم أنه في تغيير بشكل الفريق، في عندهم غياب أحد اللاعبين المهمين جدا، عندهم غيابات، بس وجود عدد كبير من اللاعبين عم تلعب بالصف الأول بأوروبا، عم نلاقي المنتخب بشكل كتير كبير، بشكل كتير واضح، بشكل كتير مميز. المنتخب الهولندي للأمانة فريق يعني منتخب منظم مع هدف واضح، يعني منتخب الهولندي هدف واضح، ولكن رح يصطدم بدور 32 بمنتخب
2: بفريق متكامل، فريق عرفان نعم. شو بده بأرض،
1: رح نشوف مباراة صعبة جدا جدا على المنتخب الهولندي.
0: نعم، بينما كانت مباراة اليابان والسويد هي مباراة متوازنة وانتهت بالتعادل لهدف.
2: هلا نوعا ما انت بتشوف بتحس انه هي المباراة طبعا الفريقين انه بده يتعادلوا لحتى الفريقين يكونوا متأهلين، رغم انه افضلية اليابان بهالمباراة كاستحواذ كخلق من الفرص. منتخب السويدي لحد الآن ما ورجانا الصورة اللي نعرفها عن اللاعبين من المنتخب السويدي، طبعا لاعب بليفربول إيزاك، لاعب بمانشستر يونايتد، عنده لاعبين كتير كبار، بس هذا المنتخب ما عم يظهر بمظهر جيد.
0: بتشوف تراخي مقصود كابتن أحمد عزام بهالمواجهة بين اليابان والسويد، أيضا تراخي من المنتخب الألماني أمام إكوادور؟
1: كابتن حتى السويد وصولا لأربع نقاط هو ضعف منتخب تونس
2: تماما،
1: يعني ضعف المنتخب التونسي خلى السويد يقدر يوصل لأربع نقاط.
2: أكيد هذا الكلام، لو كان في فريق قوي ممكن السويد ما تأخذ ثلاث نقاط بهذا
1: المنتخب التونسي. خلانا نشوف السويد اليوم متأهل.
0: نعم، المنتخب السويدي فاز على تونس 5 وخسر بالخمسة أمام هولندا، يعني هولندا النتائج مختلفة لهذا المنتخب كابتن أحمد عزام.
2: تماما، يعني هلأ بس بدنا نحكي عن المباريات اللي تفضلت وحكيتوا عليها. بصراحة يعني صعب انه نخسر احد الاربع فرق دول.
0: صحيح تماما،
2: هل بده يلعبوا مع بعض، يعني ممكن كان الادوار، بس سبحان الله الحظ.
0: هذا دور ربع نهائي ليس تماما دور يعني 32.
2: تماما يعني هيك المفروض يكون.
0: نعم،
2: بس المشكلة من نخسر ما بتعرف شو الجزئيات اللي ممكن. مباراتين صعبين على كل حال، يعني
0: نعم.
2: يعني مباراة المغرب، يعني مباراة طبعا اليابان،
0: برازيل واليابان.
2: تماما،
0: اليابان يعني مع المدرب
2: اللي قدم تكتيك. لعبوا مباراة ودية من حوالي 3 اشهر قبل المونديال،
0: 3-2 لليابان،
2: فاز اليابان 3-2.
1: انا بتوقع اليابان والمغرب يعبروا.
2: الودي اكيد غير الرسمي،
0: نعم،
2: بس انا شايف المنتخب البرازيلي عم يعلى مباراة بعد مباراة.
0: لكن المحب لكرة القدم يعني سيكون غير سعيد بخروج احدى هذه المنتخبات، اما البرازيل او المغرب او هولندا او اليابان.
1: حتى لو خرج اليابان نحن كفنيين بصراحة راح نكون زعلانين، لأنه نعم، منتخب اليابان عم يقدم لنا شيء بكرة القدم للأمانة ممتع جدا.
2: نحكي أنا وأبو حميد
1: ممتع جدا، عم نشوف شيء، في شيء عم
2: ينشغل عليه. الهدف اللي تسجل مبارح يعني طريقة هي مدروسة، وطريقة عم يشتغلوا فيها ونعادت كذا مرة، يعني
1: حاولوا أكثر من مرة.
2: طريقة الاختراق، نزول المهاجم طبعا، المحطة، دخول لاعب الجناح، تمرير الكرة طبعا من لاعب رقم لاعب 6 برقم الملعب طبعا.
0: تتوقع يعني يتجاوز البرازيل اليابان؟
2: والله كل شيء ممكن، كل شيء وارد، بس انا شايف البرازيل هلا حاليا نوعا ما عليو، عم يعلى الفريق مباراه بعد مباراه.
0: اتوقع اليابان تتخطى
1: فرديا لاعبين البرازيل اعلى تربا. فرديا البرازيل اعلى، ولكن شكل فريق وتنظيم فريق انا بشوف اليابان
2: تماما
1: افضل.
2: بس البرازيل يعني البرازيل
1: انا بشوف اليابان
2: يعني عنده لاعبين، يا فينيسيوس بصراحه يعني لاعب صار عنده 4 اجوال بهالبطوله طبعا. نعم، لاعب خلاق، لاعب ممتاز، انا برايي هلا افضل مراحل فينيسيوس بهالبطولة. قدم موسم مو جيد مع ريال مدريد، هلا عم يكون من
1: افضل اوقات، بس كلها بحالات فرديه، يعني
2: تماما.
1: برازيل الخطوره تبعيته كلها حالات فرديه، ما في شغل شكل هجومي منظم لفريق.
2: انشيلوتي نحن بنعرفه اسلوبه طبعا، تمركز دفاعي بشكل جيد، اضافه للتحولات، وعنده نوعيه. ممكن غياب رافينيا بهالمباراه هي كمان حيكون غياب مؤثر. عنصر مؤثر بهالمباراة.
0: أيضا مباراة لا تقل أهمية، مباراة المغرب مع هولندا. اسمحوا لي انتهى وقت البرنامج، اسمحوا لي أن أذكر المشاهدين بمسابقة شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم: ما هي التوقعات لنتيجة مباراة السعودية مع الرأس الأخضر التي ستقام في 3 فجرا؟ يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المباراة. في ختام هذه الحلقة أشكر جزيل الشكر الكابتن أحمد عزام المدرب والمحلل الفني، شكرا جزيلا.
2: شكرا، وانبسطت جمعتني مع أبو حميد. طبعا احنا
0: دائما مكرر
2: احنا وياه قضينا أيام حلوة كلاعبين، وأنا دربته بمرحلة معينة. إن شاء الله مدرب مجتهد وإمكانياته منيحة، وإن شاء الله
0: ونحن مبسوطين بجمعتكم ومكررة إن شاء الله دائما في هذا البرنامج. الكابتن أحمد العمير لاعب منتخب سوريا سابقا، شكرا جزيلا.
1: شكرا لك أستاذ وسيم. أكيد الكابتن أحمد عزام أخونا وحبيبنا وأرفينا،
0: إن شاء الله بالتوفيق لكم في جميع المناسبات القادمة. وكل الشكر لكم مشاهدين على حسن المتابعة. دمتم بألف خير.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الQR وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: كاتبة عند صورة حافظ أسد هالجحش. زوجك ميت، لا بقى تسأل. قلت له بدي أعرف وينه. أنا هيك وبتدبوس على إيدي. هي نفسها بجيبوا لنا العدس مع الدبان بالليل. قال لها أنا بدي انتحر. أنتوا ليه عم تكذبوا علي؟ أنا بعرف ماما وبابا بالسجن.

0: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، تستحق اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
5: البيانات الدقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

عبد الرحيم محمود الشاعر الشهيد ولد في بلدة عنبتة بطول كرمة الفلسطينية عام 1913 في أسرة علم وأدب. أتم تعليمه الابتدائي والمتوسط في قريته والثانوية في مدرسة النجاح الوطنية وكان طالبا متفوقا. التحق بمدرسة الشرطة في بيت لحم عام 1933 وعمل في السلك أشهرا ثم استقال لرفضه القبض على مناضل وطني. بدأ كتابة الشعر مبكرا وفي عام 1935 ألقى قصيدة أمام سعود بن عبد العزيز يحذر فيها من ضياع فلسطين. التحق بثورة عام 1936 والتجأ إلى العراق بعد ملاحقته من سلطات الاحتلال البريطاني. التحق بالكلية العسكرية العراقية وتخرج فيها برتبة ملازم عام 1940، وهناك تعرف إلى القائد عبد القادر الحسيني. انضم إلى ثورة رشيد علي الكيلاني في العراق عام 1941. عاد إلى فلسطين وعمل مدرساً في كلية النجاح الوطنية عام 1942. نشر معظم قصائده ومقالاته بين عامي 1942 و 1948 في صحيفة الاتحاد بحيفا ومجلة الغد. انضم إلى جيش الإنقاذ عام 1948 وخضع لدورة ضباط في دمشق ليعود منها قائدا في فوج حطين بجيش الإنقاذ. استشهد في 13 من تموز عام 1948 في معارك قرب قرية شجرة ودفن في مدينة الناصرة. لقب بالشاعر الشهيد قبل استشهاده بسبب قصيدته الشهيرة سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديقة وإما ممات يغيظ العدا. صدر ديوانه الشعري في عمان عام 1958 ونشر عز الدين المناصرة أعماله الكاملة عام 1988. تم تكريمه بوسام القدس عام 1990 وأطلق اسمه على شوارع ومؤسسات ثقافية وأدرجت قصائده في المناهج التعليمية العربية.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأ بالعناوين. وزير الداخلية تعهد بالوصول إلى سوريا خالية من المخدرات، ويؤكد ضرورة التكاتف داخليا وخارجيا. الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقول إن نحو 46 ألفا قضوا تحت التعذيب زمن النظام المخلوع، وتدعو إلى وضع خطط لدعم الناجين. الأمم المتحدة تعلن متابعتها تأثيرات قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن ترحيل سوريين، وتشدد على ضرورة حماية كرامة المهاجرين. الخطوط الحديدية تعلن إعادة تأهيل صهاريج مخصصة لنقل الحبوب، وتقول إنها كانت متوقفة منذ بدء الثورة السورية.

0: إلى التفاصيل. قال وزير الداخلية أنس خطاب بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، قال إن سوريا مستمرة في مواجهة هذه الآفة الخطيرة بكل الوسائل المشروعة، وذلك للوصول إلى سوريا دون مخدرات. وأضاف خطاب في منشور على حسابه عبر منصة إكس إن سوريا ستعود منارة للعلم والتطور، وأن هذا لا يتحقق إلا بتكاتف الجهود داخليا وخارجيا، لافتا إلى أن مكافحة المخدرات واجب وطني وأخلاقي ودولي أيضا. أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن التغيير في سوريا عام 2024 عطل إنتاج الكبتاغون وأضعف شبكات تسويقية. وأضاف التقرير الأممي أن الحكومة السورية فككت 15 منشأة لتصنيع الكبتاغون و13 منشأة أصغر لتخزينه، وذلك منذ كانون الأول عام 2024. هذا وأطلقت وزارة الداخلية والصحة حملة وطنية تحت شعار سوريا بدون مخدرات، وذلك لتفكيك مراكز التصنيع المحلي وشبكات الترويج التي تستهدف فئة من الشباب. وتنضم إلي ماريت عبيد مراسلة تلفزيون سوريا في دمشق. مرحبا بك ماريت. إذن وزير الداخلية تعهد بالوصول إلى سوريا خالية من المخدرات، وأكد على ضرورة التكاتف الداخلي والخارجي والدولي أيضا للوصول إلى هذا الهدف. التفاصيل معك ماريت.
1: نعم، مرحبا حسام. حقيقة أيضا كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أنه في القريب سوف يتم التصريح من قبل وزير الداخلية عن الإحصائيات التي تتعلق بالجهود التي قامت بها إدارة أو وحدات مكافحة المخدرات، ويعني عن أرقام حول العمليات التي أحبطتها والكميات التي ضبطتها خلال ما يقارب العام والنصف. أيضا كشف أنه سوف يتم إطلاق برنامج وطني، وهو اليوم حقيقة بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية وأيضا منظمات المجتمع المدني، أيضا لوضع خطط لعلاج الإدمان من المخدرات وأيضا لوقف وضبط الإتجار به. طبعا وبحسب ما كشف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكما وصف أن سوريا في عام 2024 وبعد التغيير الذي جرى أيضا يعني تمكن من ضبط أو يعني من تعطيل إنتاج الكبتاغون وأيضا يعني من الحد من الإتجار به وأيضا تعاطيه. طبعا يعني هذه العمليات التي نفذتها إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع وحدات الأمن الداخلي خلال ما يقارب العام والنصف جميعها تأتي ضمن الوعود التي قدمتها الحكومة السورية، وهي جعل سوريا بلد خالي ومتعافي تماما من الإتجار بالمواد المخدرة وحتى من تعاطيها. طبعا يعني أيضا كانت العمليات التي تم تنفيذها، هناك عمليات كانت بالتنسيق والتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات في الدول الجوار، وحقيقة يعني كانت أولى الملفات التي تمت مناقشتها من قبل الحكومة السورية مع الدول المجاورة بعد سقوط النظام المخلوع هي أولوية ضبط الحدود ومحاربة محاولات التهريب أو تهريب المواد المخدرة. يعني كان هناك تنسيق مع لبنان مع الأردن. آخر العمليات الأمنية المشتركة التي تم تنفيذها هي ما تمكنت من فعله يعني بالتعاون والتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات في المملكة الأردنية الهاشمية، والتي أسفرت عن ضبط شحنة بنحو ما يقارب 150,000 حبة من الكبتاغون كانت معدة للتهريب عبر معبر جابر الحدودي، وأيضا يعني تم القبض على المتورطين وإحالتهم إلى القضاء المختص. أيضا قبل يومين كان هناك عملية أمنية يعني في كلا المحافظتين حمص وإدلب، أيضا يعني تم من خلالها إلقاء القبض على شخصين من أكبر تجار المخدرات في البلاد. أيضا تم ضبط ما يقارب 600,000 حبة كبتاغون أيضا كانت معدة للتهريب إلى خارج البلاد. يعني عمليات كثيفة تقوم بها أو تنفذها وزارة أو إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي ضمن إطار الوعود في يعني جعل سوريا بلد متعافي تماما من المواد المخدرة ومن تعاطيها. يعني أيضا في هذه الحملة التي سوف يتم إطلاقها اليوم سوف تكون بالتعاون مع وزارة الصحة وزارة الداخلية. يعني أيضا يعني مشكلة المخدرات ليس فقط هي مشكلة تهريب وأتجار، إنما يعني هناك أناس وقعوا في تعاطي هذه المواد
0: هذا
1: المخدرة
0: ما كنت
1: هم بحاجة إلى
0: أسألك عنه ماريت. بالنسبة لي انتشار تعاطي المخدرات في سوريا خاصة الذي أصبح منتشرا بشكل كبير زمن النظام المخلوع وبعد سقوط النظام إلى الآن، هل هناك ما زال انتشار أم حجم هذا الأمر؟ كيف يتم التعامل مع المروجين في الداخل السوري، الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات كيف يتم التعامل معهم؟ هذه التفاصيل ماريت، هل هناك حسم وحزم من قبل الأمن في موضوع مكافحة المخدرات داخليا أيضا بالنسبة للمتعاطين؟
1: طبعا كما تحدثت تقلص بشكل كبير حجم الأتجار بالمخدرات والتعاطي بعد سقوط النظام المخلوع وبعد الحملات الأمنية التي نفذتها وحدات مكافحة المخدرات، لكن يعني ما تزال موجودة وما يزال يتم الكشف يعني بعمليات يومية أو شبه يومية كل يوم، وتتم أيضا عمليات إحباط، وهذا يعني ما يؤكد أنه ما يزال موجود الكبتاغون في سوريا، ما يزال موجود إما

0: إلى برامج صحية يعني تستطيع إخراجه من الإدمان، يعني تحاول مساعدته من الخروج من هذا الوباء يعني، ومن ثم تتم أو تعمل الجهات الأمنية أو الجهات القضائية على محاسبة المتورطين سواء في التجارة أو في الإدمان. لكن كما تحدثت يعني هناك تعاون مع وزارة الصحة حتى يعني يخضع المدمن قبل أي شيء وقبل المحاسبة يعني حتى إلى برامج صحية يعني تعافيه من هذا الإدمان، ومن ثم يتم الانطلاق إلى عمليات أخرى تستهدف إحباط أو تستهدف إلقاء القبض على الشبكات التي ما زالت حتى الآن متواجدة والتي ما يزال الكشف عنها مستمر بشكل يومي أو شبه يومي.
1: نعم، شكرا إليك على هذه التفاصيل والإحاطة الكاملة. مريت عبيد، مراسل تلفزيون سوريا في دمشق. أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اختطاف الشاب محمد الموسى في أثناء توجهه إلى عمله على طريق المعلقة وبلدة غدير البستان بريف القنيطرة الجنوبي، وذلك خلال إقامة حاجز مؤقت في المنطقة.
2: ابني الصبح طلع على الشغل، طلع يدور رزقه، وعامل نجار باطون. هو نجار باطون، تفاجأوا الشباب قدامه اليهود، دغري غروا على الماتور، اخذوه من هالماتور زتوه بالسياره، لا ضربوه لا شيء، بس غروا على هالماتور طبش هالماتور. على شو اخذوه ما احنا عارفين. وعنده الشاب هذا عنده 3 بنات، انا اللي بدي اياه من سياده الرئيس الامان، واحنا كل يوم بدنا نظل يا نموت يا نطيب على حكي هذا، انه كل يوم انه مكفينا او ماخذين ولدي او ماخذين ابني او ماخذين جاري او ماخذين حدا منينا.
1: قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها سجلت خلال عام واحد أكثر من 215 مصابة من جراء الألغام والذخائر غير المنفجرة في دير الزور. وأوضحت المنظمة أن الأطفال يشكلون ما يقارب نصف المصابين ما بين عام 2025 و2026، مشيرة إلى أن 24 شخصا قضوا متأثرين بجراحهم في الفترة ذاتها، بينما اضطر 58 مريضا إلى الخضوع لعمليات بتر بسبب الإصابات.

0: في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، قال مدير شبكة سوريا لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لتلفزيون سوريا، قال إن ما يقارب 46,000 سوري قضوا تحت التعذيب خلال عهد النظام المخلوع، وهو ما يعادل شخصا واحدا من كل 500 شخص من السكان، ويعد ذلك من أعلى المعدلات في العصر الحديث.
1: في 64,000 سوري حتى الآن ماتوا تحت التعذيب. إذا نحن بدنا ننسبهم إلى عدد السكان بسوريا، يعني عندنا تقريبا 190 شخص مات تحت كل 100,000، يعني واحد كل تقريبا 500 شخص، وهذا رقم يعتبر من الأعلى أو الأعلى في العالم في العصر الحديث. في العصر الحديث دائما كان يشار إلى الأرجنتين، الأرجنتين عندهم حوالي 30,000 مختفي قسريا، نحن عم نحكي بس بالتعذيب 45,000، عدا عن المختفين قسريا حوالي 100,000 بحسب طبعا بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان. إذا عم نجمع بين الاثنين صرنا حوالي 250,000، وهذا رقم مرعب.
0: وأوضح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن عدد الناجين من التعذيب يبلغ نحو 1,000,000 شخص، داعيا الحكومة والمجتمع والمنظمات المدنية إلى إطلاق برنامج وطني لإعادة تأهيل هؤلاء الناجين بما يسهم في دمجهم في المجتمع.
1: مع اللي نجوا من التعذيب وليس الذين ماتوا، تمام، هدول أعدادهم تصل إلى حدود 1,000,000 أو 1,100,000 ناجي من تعذيب، يعني شخص اعتقل في سجون الأسد أو غيره وطلع، ولكن ضحايا التعذيب غالبيتهم العظمى اللي ماتوا على يد الأسد، يعني بنسبة 99%. اللي طلعوا من التعذيب هذا ما تم، يعني ولا هن ولا غيرهم من الضحايا، ولكن الأسوأ إن ضحايا التعذيب وطبعا كانوا مختفين قسريا، لأنه الاختفاء القسري هو جزء من التعذيب، كل هدول مشمولين بضحايا التعذيب، هدول هن الأخطر. هذا خطر على نفسه أول شيء، وعلى أسرته وعلى المجتمع. هدول عم ينتركوا إنه الأيام والزمن يعالجهم، وهذا ما بيصح. لازم يكون في برنامج وطني لإعادة تأهيل هؤلاء، وهون بيكون في دور من الدولة، دور من المجتمع.

0: دور من مؤسسات المجتمع المدني.
1: هذا والتقى تلفزيون سوريا مع الناجي الفلسطيني السوري بسام الزغموت القاطني في مخيم اليرموك بدمشق، حيث تحدث عن ظروف اعتقاله على يد النظام المخلوع.
2: لما فات النظام المخلوع على مخيم اليرموك تم اعتقالي بتهمة أني كنت ضد أقاتل ضدهم، وتم اعتقالي إلى أفرع الأمنية وبعدين إلى وجهوني إلى صدناي الأحمر. كان فوت صعبة جدا، يعني أنه كان قتل، عذاب، إهانات بالأعراض بالإلهات الدينية، سبونا كتير. في مات أشخاص معنا بسجن صدنايا، منهم شاب محمد عمار زعبي كرمال دواء، قتلوا سجان اسمه يونس وطلعوا جثة يوميتها وجه الدكتور لجين. كمان إحنا كنا هون اللي بمرض أو يصلوا شيء ما نقدر نطلعه، لأنه إحنا إذا بنقدم عنا مريض بنطلعنا جثة.
1: هذا وتحدث بسام الزغموط عن أساليب التعذيب التي تعرض لها المعتقلون في سجون النظام المخلوع، مستعيدا تفاصيل اللحظات الأولى من التحرير.
2: كنا ناكل قتل كتير، يعني دلاب من 200 ومطالع، إذا كنا عم نصلي، إذا كنا سهرانين، إذا سمع صوت عنا بالماجة كانت إجرينا تتورم. كنا نجرحها وننزل دم ونحط لها دواء غسيل عشان نعقمها. كنا نكتب صور دينية نحفظ بيناتنا وبين الموقفين. كان إذا كمشوها معنا كمان ننزل زنازير عمران تطلع عالم جسس، وفي عالم طلعت جسس كتير، في منه الدكتور لجين هذا والمساعد منهل، هدول كانوا مستلمين السجن. الموت هو طبعا برب إيد رب العالمين، بس كان الموت عندهم مثل شربة المي، بتموت بتعيش مثل بعضها. ليوم التحرير صار التحرير، نحن ما صدقنا إنه صار التحرير وسقط وسقط النظام، والحمد لله طلعنا ساعتين ونص. أنا ما بعرف إنه تحررنا وماني مصدق، لأنه أنا كنت ميت محكوم إعدام، يعني أنا محكوم إعدام ما بعرف أي ساعة، كنت مستني أي فتحة باب يخدوني يعدموني. والحمد لله طلعنا ورجينا على مخيمنا وعبيوتنا وعلى سوريا، هي أمنا، نحن فلسطينيين سوريين واحد.
1: بعد اعتقال عبد الحي عرابي عام 2012 من قبل عناصر مدفعية الراموسة بحلب، تمت محاولة تصفيته بعدة طلقات أصابته بالشلل لكنه نجا، ليروي قصته لتلفزيون سوريا بعد 14 عاما. لنتابع.
3: أنا اعتقلت 12/12/2012 بمدفعية الراموسة. أنا كان عندي بدك تقول جرار، عندي جرار يعني بترزق فيه الله عز وجل، معدي على أحد الحواجز، وقفوني، هويتك، أعطيتهم هويتي، أنت من وين محل، قال يعني إجابك موزكرتون كلمة صلاح الدين هيك، يعني إنه أنا من صلاح الدين وإلى آخره. نزل، لا تحسن تقول لا، انزلت. قال في عساكر ميتين، خمس عناصر بدنا إياهم، تعرف أنت وين؟ وتعرف قلت والله ما بعرف عنه شيء. أنا يعني لو أنا عدم أظل أو عندي أمر أنا بعدي من هون، يعني أنا ما بمرق منه لو عمل أي شيء. أنا بالعكس أخذوني على المنطقة من طريق خنطمان إلى مدفعية الراموسة. هوني مدفعية الراموسة كان هرا بذكر 12/12/2012 كان هرا 4، والخميس والجمعة والسبت، هدول 3 أيام عن 300 سنة. أنا هدول 3 أيام كان أن اللي وقت الأسروني ربطوني بشريط هاتف هذا الأسود كان يجي أرضي. أنا هون يعني 3 أيام شي بالبارودة، شي بالأخمص، هذا كان في بيقولوا السلاح الابيض هون، كذا شكي هون، كذا شكي هون بجسمي، يعني بديك كذا شكي شكي هون بجسمي هود. وحتى انا الكابل اللي عزبوني فيه كان كابل كهرباء ومزلطين من راس منه، وحتى انا اكثر ايام يضرب هون يسحب يعلق بجسمي. نزلت مشوني يكشف، يعني يلا بس امشي، وقام قال لي جاسيا، قال له قوسه براسه، وقام يعني سبحان الله ما حسيت حالي الا بهديك الدنيا، اني ضربيني كذا طلقه، يعني من عند ظهري هون تحت رقبتي لتحت، وقال له اوسو براسه، ولكن امر الله ما اجى الامر بدون اتقوس براسي. وبعد كم يوم انا ما حسيت له بالعنايه مشدده، بقهمش اتمت هالفتره، واهلي عبلور علي بهالمنطقه عند بنايه.
1: أعرب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علوي عن قلق دمشق من التصريحات الإسرائيلية بشأن عدم الانسحاب من الأراضي السورية. وقال علوي في جلسة لمجلس الأمن، قال أن تصريحات إسرائيل تتزامن مع وساطة أمريكية لاستئناف المفاوضات بين دمشق وتل أبيب. هذا وأوضح علوي أن أهالي القنيطرة والمناطق المحيطة بها واجهوا توغلات إسرائيلية وعمليات اختطاف، مؤكدا أن ذريعة الوجود الإسرائيلي المؤقت لم تعد مقبولة اليوم. كما شدد علبي على مطالبة سوريا بزيادة تمويل قوة الأمم المتحدة لفض الاشتباك، بالإضافة إلى المطالبة برقابة صارمة على اتفاق عام 1974.

هذا وكان مجلس الأمن قد مرر بالإجماع قرارا يقضي بتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتلة الإندوف. وجاءت هذه الخطوة بعدما قدمت كل من روسيا والولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن وفق وثيقة أممية صادرة في 23 من حزيران.

من جانبه قال وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن جيش الاحتلال سيواصل جهوده فيما وصفها بالمناطق الآمنة في سوريا ولبنان وقطاع غزة. وشدد كاتس وفق ما نقلته وكالة رويترز على أن بلاده لن تنسحب من هذه المناطق ما دامت ترى أن الظروف الأمنية تستدعي ذلك، مشيرا إلى أن إسرائيل تعارض الانسحاب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان رغم الضغوط الدولية.

0: قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك تعليقا على القرار الأمريكي بشأن إلغاء الحماية من الترحيل من المهاجرين السوريين والهايتيين. قال إن مفوضية اللاجئين ستنتظر تأثير القرار وستقيم انعكاساته، مشددا على ضرورة احترام كرامة المهاجرين وحقوقهم.
1: أعتقد أننا سنضطر إلى رؤية تأثير القرار الأمريكي، وأنا متأكد من أن زملائنا في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يتابعون الأمر من كثب، لكنني أعتقد أن الأمين العام كما تعلمون، وخاصة بالنظر إلى فترة توليه منصب رئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يؤمن بضرورة أن تفي جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية اللاجئين.
0: وقامت المحكمة العليا الأمريكية أيدت قرارا لإدارة الرئيس دونالد ترامب يقضي بإلغاء وضعية الحماية من الترحيل عن نحو 6100 سوري وأكثر من 350 ألفا من هايتي يقيمون في الولايات المتحدة. وبحسب رويترز فقد يؤثر على نحو 1,300,000 مهاجر مشمولين ببرنامج الحماية المؤقتة في 17 دولة. هذا وأضافت أن المحكمة أصدرت قرارها بأغلبية 6 قضاة مقابل 3، مع تأييدها حق إدارة ترامب في رفض طلبات اللجوء عند الحدود مع المكسيك في حالة الاكتظاظ. شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا في واشنطن ينضم إلي. مرحبا بك شعبان. إذن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قال بأنهم سينتظرون تأثير القرار وتقييم انعكاساته على المهاجرين وخاصة السوريين والهايتيين.
2: نعم حسام، عدا عن ذلك يعني بصراحة يعني حالة من القلق والذعر انتشرت بين أوساط اللاجئين السوريين الموجودين تحت هذا البرنامج، برنامج الحماية المؤقتة temporary protected status. لكن محامين ومنظمات حقوقية إنسانية يعني أكدوا في بيانات أصدروها على عدم ضرورة القلق أو الخوف، لأن هذا القرار الذي صدر عن المحكمة العليا لا يعني الترحيل الفوري لهؤلاء في اليوم التالي. هذه مسألة لا تتم على الشكل يعني بهذا النحو. بنفس الوقت يعني هناك هذا القرار حسب بعض المحامين والمنظمات هو أزال العائق القانوني، بمعنى أنه كان هناك دعوات رفعت ومحاكم فيدرالية أمريكية أوقفت العمل بهذا القرار إنهاء البرنامج، لكن ذلك لا يعني ترحيلا فوريا، إنما هي مسألة قضائية بين المحاكم الفيدرالية وبين المحكمة العليا، وهي بالنتيجة انتصار لسياسة ترامب إزاء ملف الهجرة بشكل عام. المسألة لا تخص السوريين فقط، إنما يعني عشرات الآلاف من مواطني أو ربما مئات الآلاف المواطنين دول أخرى. هذا من ناحية. من ناحية ثانية هناك بعض السوريين الذين تغير وضعهم القانوني حسام خلال هذه الفترة. هناك من يعني طلب دخل بعملية طلب حق اللجوء، وهناك من تزوج على سبيل المثال من مواطنين أمريكيين، هناك من يعني دخل في أوضاع غيرت وضعه القانوني. المنظمات الحقوقية طلبت من السوريين حاملين هذا أو الخاضعون لهذا التصنيف أو لهذا البرنامج محاولة العمل على تغيير أوضاعهم القانونية، سواء من خلال طلب حق اللجوء أو من خلال يعني مكاتب محامي الهجرة. وبنفس الوقت يعني قالت يعني في بيانات أن هذا القرار يتناقض مع التحذيرات التي تصدرها بين الفينة والأخرى وزارة الخارجية الأمريكية وتحذر مواطنيها من السفر إلى سوريا، بمعنى أنه يحق للسوري الاستفادة من هذا الوضع، الاستناد إلى أن هناك أوضاع غير مستقرة في سوريا تستوجب البقاء هنا. هذا من ناحية، لكن كما ذكرنا حسب الكثير من المنظمات لا يعني هذا القرار ترحيلا فوريا، هذه عملية حسام معقدة وطويلة تحتاج إلى قرارات، ولكن تحتاج إلى موارد. نعم إليك.
0: نعم شعبان، يعني لماذا هذا القرار؟ هل جاء أو اتخذه ترامب أو بقي يعمل خلفه إن صح التعبير إرضاء لناخبيه خلال الفترة الانتخابية؟ وما الهدف؟ يعني كما تقول بأن هناك إجراءات معقدة جدا لترحيل المهاجرين في أمريكا أو فئة منهم.
2: نعم حسام، بداية يعني يجب أن نتذكر أن هذا السوريين خضعوا لهذا البرنامج منذ العام 2012، وكان يتم تجديده كل عام أو كل عامين، كانت الأمور يعني تمضي على هذا النحو. لكن بعد التغييرات التي حصلت في سوريا بعد سقوط النظام العام الماضي، أصدر الرئيس دونالد ترامب هذا القرار الذي أنهى بموجبه يعني برنامج الحماية المؤقتة للسوريين، وكانت وجهة النظر أن لم يعد هناك أوضاع أمنية تستدعي استمرار العمل بهذا البرنامج، وهو يأتي ضمن يعني سياسة ترامب المعارضة أو المتشددة اتجاه المهاجرين بشكل عام، لا يوجد استهداف خاص للسوريين. هذا من ناحية. من ناحية ثانية يعني رفعت دعاوى قضائية ضد هذا القرار من قبل يعني السوريين عبر منظمات حقوقية، واستطاعوا انتزاع قرارات أو يعني من المحاكم الفيدرالية، بعض المحاكم الفيدرالية في نيويورك وواشنطن أوقفوا بوجوبه العمل. لكن الذي حصل أن المحكمة العليا انتصرت لقرار الرئيس ترامب، وقالت بما معناه أنه لا يحق للمحاكم الفيدرالية أن توقف العمل بمثل هذه القوانين، هذا القانون لا يحق لها يعني إيقاف هذا يعني التدخل وإيقاف القرارات السلطة التنفيذية. الذي حصل هو مسألة قضائية، لكن بنفس الوقت كما ذكرنا يعني هناك يمكن يعني للسوريين يعني العمل على تغيير أوضاعهم القانونية. يجب أن يكون هناك أيضا يعني تدخلا للسلطات السورية، مسألة المنظمات الحقوقية أشارت إلى ذلك، أن تنسيقا دبلوماسيا بين الحكومة السورية والسلطات الأمريكية قد يساعد يعني في تعديل السياسة الأمريكية إزاء هؤلاء، أو يعني تعاملا يراعي أوضاعهم الإنسانية، خاصة وأن الكثير منهم يعني مرتبط بعمل، مرتبط بأوضاع اجتماعية لديهم، أوضاع عائلية لديهم، أطفال إلى ما هنالك. يعني هذا هذه مسألة مهمة، لكن يجب أن نتذكر رغم أن وجود حالة القلق الشديد لا يعني القرار أن هناك ترحيلا فوريا. هذه عملية حسام بصراحة معقدة، ويمكن للسوريين القاضين لهذا البرنامج العمل أو استفادة من الوقت من أجل تغيير أوضاعهم القانونية.
0: نعم شكرا.
2: إن استطاعوا ذلك من خلال المنظمات الحقوقية.
0: إليك على هذه التفاصيل المهمة عن هذا القرار. شعبان عبود، مراسل تلفزيون سوريا في واشنطن. احتضنت العاصمة الأمريكية واشنطن أعمال الطاولة المستديرة بعنوان الاستثمار في سوريا من النوايا السياسية إلى التنفيذ العملي، وذلك بتنظيم من معهد دول الخليج العربية ومعهد الشرق الأوسط في سويسرا. وخلال الجلسة استعرض رئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي التحولات البيئية الاستثمارية السورية والإصلاحات التي تعمل الدولة على تنفيذها، وذلك لتسهيل ممارسة الأعمال. كما عرض الهلالي أبرز ملامح قانون الاستثمار رقم 114 وما يتضمنه من حوافز وضمانات تعزز الاستثمار، مجددا ترحيب سوريا بالمستثمرين والشركات وأبناء الجاليات السورية في الخارج.

0: وقعت وزارة الطاقة ووزارة الموارد المائية العراقية محضرا فنيا للتعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة، وذلك في ختام اجتماع بالعاصمة بغداد. وذكرت وكالة سانا أن الاجتماع تضمن بحث آليات تطوير التنسيق الفني وتبادل البيانات المتعلقة بالموارد المائية المشتركة، ولا سيما ما يتصل بنهر الفرات. كما أكد الجانبان أهمية استمرار الحوار الفني المباشر وتعزيز خلوات التواصل بين الخبراء والمختصين، بالإضافة إلى تطوير آليات المتابعة والتنسيق بما يخدم إدارة الموارد المائية المشتركة وفق أسس فنية ومؤسساتية. وقعت وزارة الصحة اتفاقية مع مختبرات كولا لاكا تركيا بهدف تأمين الاحتياجات الغذائية الخاصة للأطفال المصابين بمرض التمثيل الغذائي، وذلك بشكل مجاني خلال فعالية أقيمت في دمشق. وأوضحت شركتها التركية أنها التزمت بموجب الاتفاق بتقديم الغذاء ل 250 طفلا مصابا بالمرض لمدة 3 سنوات.
1: مرض التمثيل الغذائي ليس مجرد أرقام في ملفات طبية، إنهم أطفال يتعلمون.
2: فالسيد وزير الصحة قال نحن نحتاج أنه نطلق فعالية في سوريا حتى نحن نعلم الناس بالمرض ومشاكل المرض والمعاناة تبع المرض طبعا، وبنفس الوقت أنه يوصل الصوت للمنظمات الداعمة للهيئات الدولية على واقع مرضى الفينوركيتون يوريا مثلا في سوريا. نحن قدمنا التزام من شركة كولا لاك بتغذية 250 طفل لمدة 3 سنوات، فنحن نقدم غذاء، هذا الغذاء في كل الدساتير هو يستعمل في عملية إدارة الحمية الغذائية للطفل المصاب، لأنه هذا الطفل المصاب هو عنده مشكلة في أنزيم محدد، تمام؟ اللي هو بيحول الفينيلألانين إلى تيروزين.
0: بحثت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مع وفد من السفارة الفرنسية في دمشق آليات تطوير التعاون في عدد من الملفات الجمركية والاقتصادية. وأوضحت الهيئة في بيان أوضحت أنها استعرضت أمام الوفد الفرنسي أبرز الإصلاحات الجمركية المنفذة وسياسة توحيد الرسوم المطبقة على جميع الدول بما يعزز العدالة والشفافية، في حين أكد الوفد الفرنسي استعداد بلاده لتقديم الدعم التقني والتدريبي. كما اتفق الجانبان على إعداد مذكرة تفاهم تعزز التعاون الجمركي والعلاقات بين البلدين. نقلت صحيفة العربي الجديد عن متحدث باسم المفوضية الأوروبية قوله أن الاتحاد الأوروبي يستعد لافتتاح مكتب لبرنامج إيراسموس بلاس في سوريا، وذلك اعتبارا من عام 2027. وأضاف المتحدث أن وكالة التعليم التابعة للمفوضية عقدت اجتماعات مع وفد الاتحاد الأوروبي إلى سوريا وأعدت إعلانا لشغل وظيفة المنسق على أن ينشر قريبا. هذا وتهدف تلك الخطوة إلى تعزيز التعاون الأكاديمي واستعادة العلاقات التعليمية بين الجامعات السورية والدول الأوروبية. أكدت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حلب أن التعريفة الجديدة تقتصر على أرياف المحافظة ولا تشمل مدينة حلب. وأوضحت الشركة أنه تم اعتماد تعريفة شهرية مقطوعة وفق الشرائح المعتمدة لكل فئة من فئات الاشتراك في مناطق الأرياف لعدم توفر عدادات مياه في معظمها، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي كإجراء تنظيمي مؤقت يضمن توحيد آليات الاستيفاء واستمرار تقديم خدمة مياه الشرب. هذا وأوضحت الشركة أنها تعمل على تأمين استدامة تشغيل وصيانة منظومات المياه مع مراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين. نفذت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أعمال صيانة وإعادة تأهيل ل 46 صهريجا مخصصا لنقل الحبوب ومتوقفا عن الخدمة منذ أكثر من 10 سنوات. وأوضح بدوره معاون مدير فرع طرطوس للخطوط الحديدية نضال عبد القادر أهمية الاستفادة من بعض القطع الصالحة في الصهاريج وذلك لتأمين احتياجات أعمال التأهيل، مما يسرع إنجاز المشروع ويسهم في إعادة أكبر عدد ممكن من الصهاريج إلى الخدمة، وذلك في أقرب وقت ممكن. لين جبار، مراسل تلفزيون سوريا في طرطوس، تنضم إلي. مرحبا بك لين. إذن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية نفذت أعمال صيانة وإعادة تأهيل ل 46 صهريج مخصص لنقل الحبوب، وهي متوقفة منذ أكثر من 10 سنوات. التفاصيل إضافية معك لين.
3: مرحبا حسام. تم إعادة تأهيل 46 صهريج لنقل الحبوب. طبعاً هذه العملية جاءت بعد أعمال تأهيل السكك الحديدية المتهالكة، يعني ولم يتم إعادة تأهيل هذه السكك من أكثر من 14 عام. طبعاً أعمال التأهيل يعني هي مستمرة منذ أشهر، والآن يعني بدأت أعمال تأهيل الصهاريج التي تنقل عبر هذه السكك من مرفأ طرطوس إلى المناطق الداخلية لنقل الحبوب، وأيضا يعني نقل مواد أخرى مستقبلا يعني عبر السكك. طبعا تم الانتهاء من إعادة تأهيل 46 صهريج وفحص الأجزاء المتضررة وتبديل الأجزاء الأساسية ومعالجة الأعطال والإصلاحات، إضافة إلى إصلاح الأبواب والتجهيزات التي يعني تعمل على التحميل والتفريغ. طبعا هذه العملية جاءت يعني لتسريع أو لتسهيل نقل المواد من مرفأ طرطوس إلى المناطق الداخلية. يعني هذه الصهاريج هي بحالة متهالكة يعني بشكل كبير، سواء الصهاريج أو حتى السكك، ولكن يعني أعمال الصيانة والتأهيل هي مستمرة منذ أشهر، ويعني تم الانتهاء الآن من عدد معين من الصهاريج، ولكن مستقبلاً سيتم إنجاز أعداد أكبر من الصهاريج التي سيتم تأهيلها خلال الفترة القادمة. طبعاً يعني لإعادة كامل القطاع السكك إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن.
0: شكراً لك لين جبار، مرسل تلفزيون سوريا في طرطوس. تثير إشغالات الأرصفة والبسطات المنتشرة في عدد من شوارع طرطوس شكاوى متكررة، وذلك لما تسببه من صعوبات في التنقل وإعاقة لاستخدام الممرات العامة.
4: تتكرر شكاوى مواطنين من إشغالات الأرصفة في عدد من الشوارع والمناطق الحيوية، وما تسببه من صعوبات في حركة المشاة واضطرار بعضهم إلى استخدام الطريق المخصص للمركبات، لا سيما في المواقع التي تشهد حركة كثيفة على مدار اليوم.
5: بالنسبة لموضوع الأرصفة، في عندك مشكلتين، مشكلة الرصيف وقت بيشغلوه ومشكلة الطريق. في عندك مثلا بعض أصحاب المحلات بيحطوا حواجز على الطريق بيمنعوا السيارات تصف، والتاني شيء بالنسبة للأرصفة بيحطوا حواجز كتير بيضطر أنه مثلا المواطنين تمشي على الرصيف بتعيق السير.
4: تطرح هذه الشكاوى تساؤلات حول الإجراءات المتخذة لتنظيم إشغالات الأرصفة والبسطات وآليات التعامل مع المخالفات، بما يحقق انسيابية الحركة ويحافظ على استخدام الأرصفة للغاية المخصصة لها.
6: ملف إشغالات الأملاك العامة من ملفات المؤرقة جدا مجلس المدينة، والتي تعتبر تحدي كبير لمجلس مدينة طرطوس نظرا لعدم التزام أصحاب البسطات وأصحاب المحلات بالقرارات مجلس المدينة. يتم توجيه الإنذارات اللازمة لأصحاب البسطات سواء محلات أو بسطات عامة، ومن بعدها في حال عدم التقيد يتم توجيه قرارات بالتشميع وتنظيم الضبوط اللازمة بالتعاون بين قسم شرطة مجلس المدينة وقسم ضابطة المدينة.
4: تشكل هذه المشكلة محور شكاوى متكررة لدى المواطنين، في المقابل يرتبط جزء منها بظروف معيشية تدفع بعض أصحاب البسطات إلى الاعتماد عليها كمصدر دخل رئيسي، في واقع يفرض تحديات تتمثل بتحقيق توازن بين متطلبات التنظيم والواقع المعيشي. إشغال الأرصفة أمر ما يزال محل شكوى لدى عدد من المواطنين، لما يسببه من إعاقة للمشاة ويجبرهم على النزول إلى الشارع في مشهد يتطلب إجراءات تنظيمية أكثر صرامة. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
0: قالت الوكالة الفلسطينية للأنباء إن شابا قتل وأصيب آخر من جراء خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية للوكالة بأن الشاب وليد مجدي هنية قتل متأثرا بجروحه التي أصيب بها في قصف محيط المجمع الإيطالي في حي النصر غربي مدينة غزة. وأضافت أن شابا آخر أصيب برصاص قوات الاحتلال صباح اليوم في محيط مقابر النمساوي غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة. قال المتحدث باسم صندوق الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف جيمس إلدر إن أكثر من 260 طفلا قتلوا في قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار. وأوضح المسؤول الأممي أن طفلا واحدا يموت في غزة يوميا في المتوسط، وذلك رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. هذا وأشار المسؤول الأممي إلى استمرار سقوط الضحايا الأطفال نتيجة للقصف الإسرائيلي وخروقاته المتكررة في قطاع غزة، في حين يعاني معظم أطفال القطاع من سوء التغذية وانعدام الاحتياجات الأساسية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمة واعتقالات في عدد من مناطق الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن اعتقال 8 مواطنين وفق ما أفاد به مكتب إعلام الأسرى. وبحسب المكتب اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أسيد محمد مصطفى عمور بعد مداهمة منزله في قرية رمانة غربي مدينة جنين. وفي محافظة قليقيلية اعتقلت قوات الاحتلال 7 شبان خلال اقتحام المدينة، وذلك عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها. وأشار مكتب إعلام الأسرى إلى أن استمرار استهداف الطلبة وخاصة طلبة الثانوية العامة يعكس تعمد الاحتلال تعطيل المسيرة التعليمية وحرمان الطلبة من حقهم في التعليم.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب بشدة في إبرام صفقة وأن بلاده تتفاوض معها من موقع قوة مطلقة، مؤكدا أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وقد وافقت على ذلك. كما لفت ترامب إلى أن مضيق هرمز مفتوح وشهد أمس خروج 19 مليون برميل نفط، وهو الرقم الأعلى في تاريخه. ووصف ترامب التقارير التي تتحدث عن تحسن وضع إيران بالأخبار المزيفة، وأضاف أن بلاده أغرقت 159 سفينة إيرانية بالكامل، موضحا أن التحرك ضد إيران كان ضروريا لأن امتلاكها سلاحا نوويا يعني زوال إسرائيل والشرق الأوسط وتعريض العالم للخطر وفق تعبيره. حذرت هيئة مضيق هرمز الإيرانية من أن السفن العابرة في مضيق هرمز خارج المسارات التي حددتها لن يضمن لها العبور الآمن. وشددت الهيئة الإيرانية على أن المالكة والمشغلة وربان السفينة يتحملون مسؤولية عواقب المرور عبر مسارات غير مصرح بها. وجاء التحذير عقب إبلاغ سفينة شحن عن هجوم مشتبه به قرب سلطنة عمان، في حين أكد مسؤولان أمريكيان لرويترز أن إيران أطلقت النار على السفينة من دون أن تعلق طهران على الواقعة. قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن الوكالة لديها مذكرة تنص على تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، وأكد أن تفاصيل العمل وتشكيل لجنة التنسيق الخاصة بعملية تفتيش المنشآت ستحددها المفاوضات الإيرانية الأمريكية. وأوضح غروسي أن ترقيق اليورانيوم الإيرانية على التخصيب هو أحد الحلول المطروحة في التعامل مع مخزون اليورانيوم، معتبرا أن المواد النووية الإيرانية لم يتم نقلها منذ آخر تفتيش، لكن يجب التأكد من ذلك. أعلنت وزيرة الرياضة الفرنسية مارينا فيراري ارتفاع حصيلة الوفيات من جراء حالات غرق مرتبطة بموجة الحارة التي تشهدها البلاد إلى 55 حالة، وأضافت أن نحو 65% من حالات الغرق وقعت في أماكن سباحة غير خاضعة للمراقبة أو غير مخصصة للسباحة، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة دفع كثيرين إلى التوجه نحو مواقع خطيرة بحثا عن التبريد. وبحسب رويترز أفاد الأطباء والعاملون في المستشفيات الفرنسية بزيادة في عدد مكالمات الطوارئ وحالات العلاج بسبب موجة الحر. هذا وتشهد فرنسا ودول أوروبية موجة حرارة قاسية، حيث من المرجح أن تكون درجات الحرارة قد تجاوزت ذروتها في كل من فرنسا وبريطانيا، حيث تم تحطيم الأرقام القياسية لشهر حزيران. إيلاف قداح مراسل تلفزيون سوريا في باريس ينضم إلي، مرحبا بك إيلاف. إذا موجة الحر في دول الاتحاد الأوروبي تجاوزت الأرقام وهناك حالات من الغرق وحالات من المرض، التفاصيل معك إيلاف.
1: نعم بالفعل حسام، أرقام قياسية تاريخية لدرجات الحرارة في شهر حزيران سجلت في فرنسا وفي عموم دول الاتحاد الأوروبي، دول أوروبا الغربية، وصلت درجات الحرارة كرقم قياسي في فرنسا في بعض المناطق إلى 45 درجة مئوية، وفي باريس إلى قرابة 41 درجة مئوية، وهي أرقام تاريخية لم تسجل سابقا منذ البدء بإحصاء درجات الحرارة هنا في فرنسا في مثل هكذا توقيت من الشهر. أيضا حسام، متوسط درجة الحرارة سجل رقما قياسيا تاريخيا، حيث أن درجات الحرارة المتوسطة وصلت إلى 30 درجة مئوية، أي أنه منذ ساعات الصباح الباكر وحتى آخر الليل لم تنخفض درجات الحرارة عن 30 درجة مئوية، وهو أمر غير مسبوق في عموم دول الاتحاد الأوروبي وفي فرنسا تحديدا. لذلك كما ذكرت حالات وفيات عديدة سجلت بتوقف لدقات القلب في المستشفيات الفرنسية، إضافة إلى 55 حالة غرق وأيضا حالات وفاة أخرى مرتبطة بموجات الحر، في حين لم يتم حتى هذه اللحظة حسام إحصاء كل أعداد الوفيات من قبل المستشفيات أو الإسعاف أو الطوارئ. هناك أرقام ربما ستظهر في الفترة المقبلة بعد انتهاء موجة الحر التي من المتوقع أن تنتهي بداية الأسبوع المقبل، لتسجيل كل هذه الوفيات سواء في فرنسا أو في إسبانيا أيضا أكثر من 212 وفية. ربما البعض يتساءل حسام لماذا كل هذه الوفيات في فرنسا وفي دول الاتحاد الأوروبي، في حين دول الخليج قد تصل درجات الحرارة إلى 50 و55 درجة مئوية. السبب الرئيسي حسام أن مثل هكذا بلاد غير معتادة على موجات الحر ولا يوجد أنظمة تكييف وتبريد، وأن المنازل مخصصة لاكتناز الحرارة، وبالتالي هي مخصصة لاكتناز الحرارة في فصل الشتاء بسبب البرودة القارسة، ولا يوجد نظام تبريد سواء في المستشفيات أو المدارس أو المؤسسات الحكومية. لذلك كان هناك حالة طوارئ، تم إغلاق أكثر من 13500 مدرسة في عموم فرنسا، منع الأطفال من الذهاب إلى المدارس، أوقفت كل النشاطات الثقافية والرياضية، أيضا منعت مشروب الكحول خلال هذه الفترة بسبب تخفيف الضغط على المستشفيات. تفاصيل كثيرة هنا في فرنسا وفي عموم دول الاتحاد الأوروبي بسبب موجة الحر الكبيرة التي يعزو الباحثون أنها بسبب التغير المناخي الكبير الذي يحصل في عموم دول العالم.
0: نعم، شكرا إليك إلاف قداح مراسل تلفزيون سوريا في باريس. نهاية هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: كاتبة عند صورة حافظ أسد هالجحش. زوجك ميت، لا بقى تسأل. قلت له بدي أعرف وينه. أنا هيك وبتدبوس على إيدي. وهي نفسها بجيبوا لنا العدس مع الدبان بالليل. قال لها أنا بدي انتحر. أنتوا ليه عم تكذبوا علي؟ أنا بعرف ماما وبابا بالسجن.

صبحي بركات الخالدي. صبحي بركات أول رئيس لسوريا في عهد الانتداب الفرنسي. ولد صبحي بركات الخالدي عام 1889 في لواء اسكندرون الذي كان تابعاً لولاية حلب حينها، وتتباين الآراء حول أصله، من قائل إنه تركماني الأصل وقائل عربي من بني خالد، وعائلته من طبقة الأغوات كما كانت تسمى آنذاك، وكان عضواً في المجلس النيابي العثماني قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى. بعد انتصار الحلفاء وهزيمة العثمانيين اشترك بركات في المؤتمر السوري العام بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى سوريا عام 1919. مثل بركات خلال المؤتمر لواء اسكندرون الذي كان جزءاً من سوريا ليوقع مع المؤتمرين على إعلان المملكة السورية العربية. بعد دخول الفرنسيين إلى سوريا ولبنان اشترك بركات مع رفيقه إبراهيم هنانو في الثورة المسلحة ضد الانتداب الفرنسي، إلا أن بركات ترك العمل المسلح بل وانتقل من الضفة المعادية للفرنسيين إلى ضفة المعتدلين أو الانتدابيين كما أطلق عليهم، ويقصد بهم أولئك الذين لم يعارضوا الانتداب الفرنسي. ونتيجة سياسته هذه أصبح رئيساً لاتحاد الدول السورية الذي ضم دول حلب ودمشق والعلويين والدروز عام 1922، واستمر في منصبه إلى أن اندلعت الثورة السورية الكبرى عام 1925 حيث أرغم على الاستقالة. ويرى بعض المؤرخين أن بركات لم يبدع اعتراضه على قصف الفرنسيين لدمشق خلال ذلك العام، وهو ما أدى إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه ثم استقالته. وقد بلغ من غضب المعارضة السياسية الممثلة بالكتلة الوطنية حينها أن بعض عناصرها بقيادة أكرم الحوراني حاولوا اغتياله في بيروت عام 1931، وذلك بعد فوزه في الانتخابات النيابية في حلب. عاد بركات إلى حلبة السياسة من بوابة البرلمان، فاستلم رئاسته بين عامي 1932 وعام 1936، ليغادر بعدها سوريا وحلبة السياسة معاً إلى الأبد بعد الإضراب الستيني الشهير، إذ عاد إلى أنطاكيا وعاش فيها بانتظار نتائج اتفاقية عام 1936، وعاش بقية حياته في مدينته حتى بعد ضم لواء اسكندرون إلى تركيا رغم معارضته المعلنة لهذا الضم. يلخص صبحي بركات المخاضات التي عاشتها سوريا إبان تأسيسها، فهو أول رئيس لها لا يجيد العربية. بدأ عهده السياسي رئيساً لاتحاد الدول السورية وأنهاه عام 1939 مواطناً تركياً في مسقط رأسه أنطاكيا أو إقليم هاتاي كما يسمى اليوم.

مرحبا بكم مشاهدينا في برنامج عين سوريا، والذي نتطرق فيه إلى جملة من الملفات الاجتماعية والخدمية. وكالعادة نبدأ بالعناوين. في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وزارة الداخلية والصحة تستعدان لإطلاق حملة وطنية للتوعية بمخاطرها ومكافحة وصمة الإدمان. في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، مؤسسة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا تقدم خدمات صحية ونفسية واجتماعية لدعم ناجين من الاعتقال في سجون النظام المخلوع. فرع مرور درعا يواصل حجز الدراجات النارية المخالفة، ويقول إنه يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

0: تستعد وزارة الداخلية والصحة اليوم لإطلاق الحملة الوطنية الشاملة لمكافحة المخدرات تحت اسم سوريا دون مخدرات، وذلك خلال حفل في قصر المؤتمرات بدمشق بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يوافق 26 من حزيران من كل عام. وقالت وزارة الصحة إن أهداف الحملة تركزت على التثقيف حول أضرار تعاطي المواد المخدرة وأنواعها المختلفة ومكافحة الوصمة الاجتماعية المرتبطة بمرض الإدمان، إضافة إلى ربط المواطنين بخارطة الخدمات المتاحة لتسهيل الوصول إلى أماكن الدعم والعلاج في كل محافظة. وتعتمد الحملة جملة من الشعارات الداعمة مثل المخدرات تهدم والوعي يبني وحماية المجتمع مسؤولية الجميع، والتي تعكس رؤية وطنية متكاملة تعتبر فيها مكافحة هذه الآفة مسؤولية تشاركية. من دمشق من قصر المؤتمرات تحديداً تنضم إلينا مراسلتنا ديالا البحري لتطلعنا بمزيد من التفاصيل حول هذه الحملة الوطنية. مرحباً بك ديالا، لنتحدث عن هذه الحملة وعن الحفل الذي يدور في قصر المؤتمرات حولها.
1: نعم، مرحبا ربا. بداية، نحن الآن في قصر المؤتمرات بدمشق، حيث تنطلق الآن فعاليات المؤتمر الوطني لإطلاق الحملة الوطنية الشاملة لمكافحة المخدرات وعلاج الإدمان. هذه الحملة ربا التي تأتي بالتعاون بين عدد من الوزارات وبتنفيذ مباشر من وزارتي الداخلية ووزارة الصحة أيضا. يعني قبل قليل وصلت الوفود الرسمية الجهات الرسمية إلى هنا إلى قصر المؤتمرات لحضور هذه الفعالية. وصل وزير الداخلية أنس خطاب وكذلك وزير الصحة وعدد من الوزراء والجهات الرسمية والحكومية، كذلك عدد من الفعاليات المجتمعية أيضا ومنظمات المجتمع المدني. ربا هذه الحملة كما قلنا التي تأتي بالتعاون والتنسيق بين عدد من الوزارات تأتي اليوم بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يوافق هذا اليوم 26 من حزيران. طبعا هذه الحملة ربا تأتي بعد سلسلة من الورشات والجلسات والاجتماعات التي تمت بين عدد من الوزارات المعنية وكذلك الفرق الشبابية للتعاون والتنسيق فيما بينها والوصول إلى إعداد خطط استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الآفة. اليوم وخلال هذا الحفل من المتوقع أن يكون هناك حقيقة عدة أنشطة وعدة فعاليات مسرحية وكذلك أيضا عرض لبعض الأفلام التي تتحدث عن آفة المخدرات وما تسببه من التضرر للمجتمع وللإنسان عموما. كذلك سيكون هناك كلمات رسمية لكل من وزير الداخلية ووزير الصحة أيضا. قبل فترة كان هناك حديث حقيقة عن هذه الحملة وبأنها يعني من المتوقع أن تكون مدتها عام كامل، ولكن الجديد أنها ستكون على عدة مسارات وليس فقط مقتصرة على الجانب الأمني، ستكون على عدة مسارات متوازية، وهي الجانب الأمني الذي تقوم به وزارة الداخلية فيما يتعلق بمكافحة المخدرات وضبط شبكات الترويج والتهريب وضبط المواد المخدرة وإلقاء القبض على المتورطين بهذه الآفة ربا. كذلك أيضا على الجانب الآخر والمسار الآخر، وهو مسار التوعية والتثقيف والعلاج أيضا من الإدمان الذي تقوم به أيضا وزارة الصحة وتبذل به جهود حقيقة. كذلك يعني اللافت ربا أنه أو الجديد أكثر أنه ينظر الآن إلى من يعني يتعاطى المخدرات بأنه ضحية. يعني هذا ما قالت أو ما صرحت به وزارة الداخلية بأن خلال هذه الحملة سيكون النظر لمن يعني تعرض أو
0: نعم ديالا لا نستطيع أن نسمعك، على مبدأ هناك مشكلة في الصوت. بكل أحوال شكرا جزيلا لك ديالا البحري. هل على مبدو أن فقدنا فعلا الصوت مع ديالا البحري، كانت معنا من قصر المؤتمرات. شكرا جزيلا لك. وتزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، رصد تلفزيون سوريا جهود الجهات الحكومية لإعادة بناء منظومة العلاج والصحة النفسية من خلال تأهيل كوادر طبية وتطوير خدمات التعافي للمصابين بالإدمان.
2: تتواصل الجهود الحكومية في وزارة الصحة لتعزيز قطاع الصحة النفسية في سوريا بعد أن كان منهكاً، فقد تم إطلاق برامج تدريب وتأهيل للكوادر الطبية والنفسية، وبالتوازي مع مسح وطني شامل لآلاف الحالات، تبين أن نحو 70 إلى 75% من المصابين بالإدمان هم دون سن 40، ما يعكس حجم التحدي الذي تتطلب مواجهته بناء منظومة علاجية متكاملة تبدأ ببوابات التعافي وتنتهي بالعلاج وإعادة التأهيل.
3: في عنا تحدي التنسيق، بناء الكوادر، نظام الإحالة، المراكز المجتمعية، التوعية المجتمعية، مراكز إعادة التأهيل. فاللي نحن بلشنا فيه بلشنا بخطة متكاملة. بهي الخطة كان في عندك محاور أساسية لها. المحور الأول هو التنسيق بين الوزارة. الخطوة الثانية كانت تأهيل الكوادر. الخطوة الثالثة كانت هي التوعية المجتمعية.
2: تعد بوابة التعافي في دارية واحدة من 13 بوابة موزعة في 4 محافظات، والتي تعد مساراً أولياً لتقييم الحالات ووضع الخطط العلاجية المناسبة ضمن بيئة أولى أولوياتها خصوصية المراجعين الذين يخضعون لتقييمات نفسية تحدد مسارهم العلاجي بين المتابعة والدعم داخل البوابة أو الإحالة إلى برامج علاجية ضمن المشافي للحالات الحرجة التي تحتاج إلى رعاية وتأهيل مكثف.
4: فالمريض اللي وقت يجي لعنا هو يعني مو جاي قاصد مثلا مركز هو لعلاج التعافي أو لعلاج الإدمان، هو قاصد مشفى، ممكن يكون قاصد الداخلية، ممكن يكون قاصد الأطفال، ممكن يكون قاصد الإسعاف عندنا بالمركز. فيعني هون في صفة إنه خصوصية له.
5: هلا هي الاساس، هي الاداه، هي عباره عن 8 اسئله من 1 ل 8، نحن بنجمع من 2 ل 6، ومن خلالها نحن

0: من تلفزيون سوريا.
1: وعن الآثار النفسية للإدمان والوصمة التي ترافق الذين يتعالجون منه ينضم إلينا الدكتور محمود شخيص المختص في الطب النفسي من اللاذقية. مرحبا بك دكتور. ربما الذين يتعافون من الإدمان الأمر لا يقتصر على الجانب الجسدي والفيزيولوجي، لكن الجانب النفسي والخوف من الوصمة أكثر ما يعني يجعل المدمنين يتخوفون من أي ذهاب لمركز لمعالجة الإدمان. كيف يجب بداية أن يتم التعامل مع أي مدمن يريد أن يتخلص من إدمانه؟
2: صحيح، لا أعطيكم العافية أول شغلة على إثارة هذا الموضوع، لأنه يعتبر من المواضيع الهامة جدا. واليوم العالمي للتعامل مع المدمنين أو التعامل فينا نقول مع المعتمدين، هلأ صار المصطلح هذا، المصطلح اللي بدنا نحاول نحن نروجه بوسائل الإعلام أنه هو معتمد وليس مدمن، أنه هي كلمة الإدمان صارت مثل وصمة عند هذا الشخص.
1: نعم.
2: فهذا الشخص المعتمد على هذه المادة المخدرة هو بحاجة صراحة بالدرجة الأولى لمساعدة المجتمع المحيط، وهذا كتير مهم نحن بعملية التوعية المجتمعية لنقدر نساعده أنه هو يتجه للمراكز المتخصصة. هي بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية كتير مهم نحن ننشر هيدي الثقافة تبع أنه نحن نساعد الناس اللي عندها اعتمادية على هيدي المادة، بدل ما نحن ننظر له نظرة سوء. قد يكون ظروف عائلية أدت لهذا الموضوع، قد يكون ظروف نفسية خاصة أدت لهذا الموضوع. لا شك أنه فترة النظام السابق لعشرات السنين غزة ثقافة الإدمان وغزة ثقافة المواد المخدرة، فهذا كله انعكس بطريقة بالمجتمع بتساعد بتعزيز يعني صورة أنه الشخص المدمن هو منبوذ من قبل المجتمع، أو هو شخص سيء جدا بالمجتمع، أو هو شخص ما حد بيمد له إيد المساعدة وقت يوقع بالمشكلة.
1: طب من أين تبدأ حلقة الدعم للمعتمد كما سميتهم، أو كما هو المعتمد أو المصطلح المعتمد الآن، أو المدمن؟ يعني ما هي الدائرة الضيقة التي تبدأ؟ الأسرة، ثم يعني الجانب المتعلق بالمراكز التي تقدم الخدمات والعلاج، إلى أي مدى هذا الأمر يساعد على يعني أن يشفى الشخص من الإدمان وأن لا يعود إليه مرة أخرى؟ هذا الأهم، يعني النكسة هي بحالة المدمنين تكون أصعب عادة.
2: صحيح، صراحة التدخل مع المعتمدين لابد من تشكيل غرفة عمليات متكاملة مؤلفة من وزارة الداخلية، مؤلفة من مديرية الصحة، مؤلفة من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، هذول الثلاثة. وحتى كمان ممكن ندخل معنا مديرية وزارة الأوقاف أو مديرية الأوقاف أيضا بهذا الموضوع. بغرفة عمليات مشتركة نقدر نساعد هذا الشخص بطريقة أو بأخرى إنه هو ما يحس بالوصمة بالدرجة الأولى، ويحس أيضا بالأمان بذهابه للمركز. الحفاظ على سرية المعلومات جدا مهم. كتير من المعتمدين بيخافوا، أو المعتمدين على المادة المخدرة بيخافوا مراجعة أي مركز، خوفا من تجارب سابقة قد مروا بها أيام النظام السابق، أنه تعرضوا للضرب والإيذاء وإلى آخره، أو حتى للتهميش، أو حتى للزج بالسجن من دون أي إعطاء أي خصوصية لهذا الموضوع. كل هذه التفاصيل ألقت بظلالة وعلى صعوبة التعامل مع الموضوع. لذلك الأمر لابد من إنشاء مراكز صحة نفسية في كل المحافظات، ومشكورة وزارة الصحة، مشكورة مديريات الصحة باشرة العمل ولو بطاقات بسيطة يعني، ولكن لابد من تفعيل مراكز الصحة النفسية، المنتل هيلث سنتر مثل ما بنسميها نحن، بكل المحافظات، ونعمل أماكن خاصة للمعتمدين. هي الأماكن بحاجة لإقامة، لأنه مثل ما بتعرفي أنت سحب المادة المخدرة، سحب المادة المخدرة من جسم الشخص بيحتاج فترات، احيانا ايام، بيحتاج ينام، بيحتاج احيانا تدخل من ناس بيقدروا انه هن لو انه يحافظوا على الامان داخل هذا المكان بحيث ما يصير اي ايذاء جسدي للشخص. بحاجه لتوافر اكثر من جهه بهذا المركز لحتى نقدر نحن.
1: طب ما هي اكثر الاعراض النفسيه التي تترك اثرها عند الاشخاص الذين يتعاطون المخدرات؟ الاثار النفسيه التي تضر بالشخص وتضر بمحيطه وتضر بالمجتمع ايضا، ويجب التنبه إليها.
2: لا شك أنه الآثار النفسية بالدرجة الأولى هي الوصمة اللي بتتركها، كيف بده يقدر يتخلص من هيدي الوصمة، إنه هو

0: شخص معتمد، إن كان بالخلية الأولى اللي هي الأسرة، إن كان من أسرته بالدرجة الأولى، يعني هو كيف بده يفرجي وشه قدام أسرته بالرقم واحد، الرقم اثنين كيف بده يورجي وشه قدام أهل حارته، هي رقم اثنين، رقم ثلاثة كيف بده يورجي وشه قدام بيئة العمل اللي هو كان موجود فيها. فهدول ثلاث مراحل مهمين جدا إنه يساعده إنه يتخلص من الحالة النفسية.
1: غير الوصمة ماذا يوجد أيضا دكتور من الآثار النفسية التي أيضا تؤثر على إنتاجية الشخص وعلى من حوله؟
0: أكيد الثقة بالنفس هي شيء جدا مهم، يعني أكيد ثقته بنفسه بتكون كتير ضعيفة، قدرته على التغيير هي جدا مهمة، هي الآثار النفسية المهمة، قدرته إثبات ذاته، صورة الذات عنده مهتزة تماما، من شخص ليس له خطة ليس له هدف، اعتمادية كاملة على هذه المادة المخدرة، ضياع في مستقبل هذا الشخص، وقد تكون بوابة لضياع الأسرة أيضا إذا كان متزوج.
1: هل يختلف أو تختلف الأعراض النفسية بالإدمان بين مادة مخدرة وأخرى، أم أنه بشكل عام نفس الأعراض النفسية تكون على من يتعاطون هذه المواد؟
0: طبعا أكيد هناك اختلاف شاسع وواسع وكتير كبير بالأعراض النفسية بين مادة مخدرة وأخرى. فالأعراض النفسية الناتجة عن استخدام مادة الحشيش مختلفة تماما عن مواد الكوكايين أو الهيروين، هذول أكيد أعراضهم النفسية بتكون أشد حسب المادة الكيميائية الداخلة بالمادة المخدرة. الأعراض الانسحابية أيضا بتكون شديدة جدا، في خلاف الحشيش، في خلاف الهيروين، في خلاف الكوكايين، كلياتها بتكون أعراضهم الانسحابية مختلفة تماما، وعلاجهم بيحتاج فترات زمنية.
1: بالنسبة لسوريا المنتشرة أعتقد هو يعني كما نعلم هي مادة الكيبتاغون أو مادة أو مواد الكيميائية الأخرى مثل الميث وما نسمعه من مصطلحات، هل لها أيضا نفس التأثير النفسي ونفس طرق العلاج النفسية والصحية، يعني نفس الأساليب تتبع في المراكز؟
0: دائما أسلوب العلاجي لكل شخص عنده اعتمادية يتناسب مع عدة أمور أساسية. أول شغلة يتناسب مع المادة المخدرة اللي هو عم يتعاطاها، بيتناسب مع القدرة على الاستمرارية بفترات العلاج، بيتناسب على قدرة الشخص على الاستجابة لهذا الموضوع، وجود بيئة داعمة حوالين الشخص، كل هذه العوامل مهمة جدا بالتعامل مع الشخص المعتمد. المادة المخدرة هي جزء أساسي ومهم. مادة الكيبتاغون مثل ما قلتي حضرتك يعني أعراض الانسحابية أخف من الهيروين، أخف من مواد أخرى، ولكن الكيبتاغون المشكلة الأساسية أنه هو متوفر جدا بسبب رخص هذه المادة وسهولة الحصول عليها أيضا، وتواجد مصانع كبيرة كانت بسوريا التي كانت تعتبر في أيام النظام السابق هي محطة كتير كبيرة هذه المادة دوليا، يعني نحن عم نحكي. فهذا الشيء زاد من توفر هذه المادة، زاد من رخصة. للأسف في مواد تانية أكثر خطورة وهي مادة الكريستال إذا فينا نسميها كمان، وتوافرها الآن في في في في في المجتمع، يعني يكاد نشعل مثل بيقولوا ناقوس الخطر في المجتمع السوري، لأن هاي المادة بتخرب الجملة العصبية المركزية بشكل مباشر، وتأثيرها يؤدي إلى حدوث أعراض تشبه لحد ما الفصام. يعني
1: طب بدقيقة واحدة في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، ما هي النصائح التي تقدمها للذين يعني يتعاطون ولذويهم وللمجتمع المحيط بهم للتعامل مع الحالة بشكل متكامل؟
0: لابد من أنه نتعامل مع الموضوع بجدية، الأمر أبدا ما نسهل، أكيد الموضوع ما بيحتاج أنه نحن نخفي هذا الأمر. اليوم نحن أكثر وعي، أكثر نضجا بعد التحرير بفضل الله، الأمر صار متاح أنه نحن نتعامل معه بشكل مباشر دون خوف دون رعب. في كتير أخصائيين نزروا أنفسهم، نزروا وقتهم، ودكاترة على مستوى سوريا من شان أن ينتشلوا هذول الناس من هيدي الحفرة العميقة جدا واللي كتير من الناس وقعوا فيها. رسالتي واضحة لجميع الأهالي ممن تعرفون ولجميع المناطق ممن قد تلاحظونهم من المدمنين، واليوم بأي حارة أنت بتروحي على الحارة بتسألي أي مختار بيقول لك هذا مدمن أو هذا عنده اعتمادية، اليوم معروفين بالنسبة للمجتمع، ولكن نحتاج صراحة لتفعيل قنوات التواصل لنقدر نوصل لهم بطريقة تحفظ كرامة هذا الشخص وتؤدي أيضا إلى علاجه بأسرع وقت.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمود شخيص المختص في الطب النفسي، كنت معنا من اللاذقية.

0: في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، تواصل معتقلات سابقة رحلة التعافي من آثار الاعتقال رغم مرور سنوات على خروجهن من سجون النظام المخلوع. ومن خلال مؤسسة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا في دمشق، يحصلن على خدمات نفسية وصحية واجتماعية تساعدهن على تجاوز آثار التجربة واستعادة حياتهن.
1: رغم مرور سنوات على إطلاق سراحهن من سجون النظام المخلوع، ما تزال آثار الاعتقال النفسية تلاحق المعتقلات السابقات. تتوجه عدد منهن اليوم إلى مؤسسة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا سعياً لمعالجة تداعيات سنوات القمع.
2: حضرت هون أكثر من 10 جلسات دعم نفسي وفيزيائي، وكان لها أثر كبير. الحقيقة الرابطة هون بهالفترة الماضية مكان كتير مريح عم نلجأ له، وعم نقدر نحكي عن حالنا، نحكي عن اللي عانينا منه بأريحية كتير. نحس إنه المكان اللي عم نحكي فيه فعلا هو مساحة آمنة.
1: يوفر المركز باقة متكاملة من الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية من مقره في مدينة دمشق، في حين أتاح متابعة هذه الخدمات إلكترونياً ليشمل باقي المحافظات السورية.
3: عم نقدم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للناجين من الاعتقال ولأهالي المختفين قسراً. طبعاً لها نستهدف الذكور والإناث فوق سن 18. عم تكون جلساتنا تعتمد على الدمج بين العلاج النفسي والعلاج الطبيعي أو العلاج الفيزيائي المبني على الصدمة، يعني الآثار الجسدية الناتجة عن الصدمات النفسية التي تعرضوا لها المعتقلين أو هاي المختفين. بالإضافة عندنا نحن نظام إحالة، في حال كان الشخص ما في عنده خدمة ممكن يتلقاها عندنا، فنحن نحول لجهات أخرى قدمين الخدمة لألف ناجي وناجية ولأهالي المختفين قصرا باختصاصات متعددة، يعني بين دعم نفسي بجلسات الدعم النفسي متعددة، اختصاصات الإحالة، نظام الإحالة، بالإضافة للعلاج الطبيعي.
1: وتشكل هذه الخدمات جزءا من استحقاق أوسع يتجاوز الأفراد إلى المجتمع جميعا، فمعالجة آثار الاعتقال لدى المعتقلين السابقين هي خطوة أولى في طريق جبر الضرر وبناء ذاكرة جمعية لا تنسى الضحايا ولا تتركهم وحدهم في مواجهة آثار السجون.
0: في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب تنضم إلينا السيدة سوسن الهبالي، عضو رابطة عائلات قيصر للمعتقلين من حمص. مرحبا بك سيدة سوسن. هذا اليوم أكثر المعنيين به هم ذوي الضحايا والضحايا والناجيات والناجين من سجون ومعتقلات النظام المخلوع. بداية، ما أهمية هذا اليوم بالنسبة لكم لتحقيق العدالة الانتقالية للذين تعرضوا للتعذيب في المعتقلات؟ سيدة سوسن، لا نستطيع أن نسمعك، ربما يجب أن تضغطي على الصوت، هناك كتم للصوت. سيدة سوسن
4: مانو مكتوم الصوت.
0: نعم تفضلي. نعم أهلا وسهلا بك، تفضلي.
4: أهلا وسهلا فيك أستاذي ربا. بداية شكرا لك وشكرا لقناة سوريا اللي دائما عم بتولي اهتمام ولقضية الناجين للاعتقال والمعتقلين. عفوا بس إذا بتعيد السؤال.
0: كنت أسأل في هذا اليوم العالمي لمساندة الضحايا التعذيب، هذا اليوم معنيين به الناجيات، الناجين من معتقلات النظام، ذوي الضحايا، إلى أي مدى هذا اليوم مهم بالنسبة لكم لتؤكدوا على أهمية العدالة الانتقالية والوصول لحق كل من تعرض للتعذيب في معتقلات ومسالخ البشرية للنظام المخلوع؟
4: أكيد بهذا اليوم سيد ربا هو لا يقل أهمية عن عملنا ونشاطنا من بداية الثورة إلى الآن، اللي هو كان ملف المعتقلين والناجين من الاعتقال هو الملف الأول والأهم خلال فترات الثورة. وبهذا اليوم بيجي نحن منا كأنا ناجي من الاعتقال وأخت شهيد معتقل قضى بمعتقلات النظام الساقط. هذا اليوم أنا بأكد فيه على مطالبتنا بالعدالة الانتقالية، اللي هي أحد أشكال التعافي لدى الناجين والناجيات من الاعتقال، واسترداد حق جزء بسيط من ذوي الشهداء المعتقلين.
0: إلى أي مدى مهم
4: فنحن
0: إشراك ذوي الضحايا فعلا في ملف ومسار العدالة الانتقالية، خاصة أنكم روابط و يعني جمعيات تعملون منذ سنوات ولديكم وثائق وبيانات وتستطيعون أن تكونوا جزءا من هيئة العدالة الانتقالية؟ إلى أي مدى هذا الأمر يعني بالنسبة لكم على الصعيد المعنوي وأيضا على الصعيد تحصيل الحقوق؟
4: صحيح، هو أصلا مشاركة الناجين والناجيات وذوي الشهداء هو من أهم المسارات يلي
0: نعم.
4: بتحقق لنا العدالة الانتقالية، ومشاركة جدا مهمة لحتى نحن نعرف كيف منحقق لهم الأمان، منحقق لهم جبر الضرر،
0: نعم.
4: منحقق لهم العدالة المنشودة اللي طالبنا فيها خلال الثورة. هذا يعني نحن إذا ما شاركوا ذوي المعتقلين والناجين من الاعتقال أكيد هن أصحاب الحق دائما. اللي ما له معنى أو ما تعرض لهذا الأذى بيكون شوي أبعد عن الاحتياج النفسي والمادي الاقتصادي عن بالعدالة الانتقالية. فالمشاركة جدا مهمة وأساسية لحتى نحقق احتياجاتهم على جميع الأصعدة.
0: طيب، ضمن مسار العدالة الانتقالية وما ترونه اليوم من يعني سواء المساءلة والمحاسبة، الإصلاح المؤسسي، جبر الضرار، تخليد الذكرى، كل هذه التفاصيل، هل نستطيع أن نقول بأن يوم مساندة ضحايا التعذيب هو جزء من الخطة الوطنية لهيئة العدالة الانتقالية، ليس كيوم يعني في تاريخه، بل كمسار متكامل مع باقي المسارات؟
4: نعم، هو جزء بسيط صراحة، لأنه قضية الناجين من الاعتقال والملف المعتقلين عامة هو لا يكفيه يوم ولا يكفيه،
0: نعم.
4: يعني هو أولوية، يفترض أنه يكون أولوية، بظل للأسف نحن عم نشوف تهميش كبير لهذا الملف من جميع الأصعدة، ما عم نشوف خطوات فعالة على أرض الواقع. حتى لو كانت في مناشدات ومطالبات من الناجين والناجيات وذوي المعتقلين، لكن عم نشوف في تهميش لهذا الملف.
0: كيف هذا التهميش سيدة سوسن؟ لو تشرحي لنا التفاصيل.
4: ما شفنا مثلا على باليوم العالمي للناجين ما عم نشوف خطوات فعاله، ما شفنا اي اولويه للناجين، ما تحقق لهم اي مطالب،
0: نعم.
4: او تامين احتياجات اساسيه كحقوق،
0: نعم.
4: ما شفنا اي حق للناجين والناجيات سواء على الصعيد النفسي، صعيد الامان، صعيد الاقتصادي، ما شفنا أي خطوات فعالة من بعد سقوط النظام البائد، ما شفنا أي خطوات فعالة بتحقق الاحتياجات الأساسية الدنيا للناجين والناجيات من الاعتقال.
0: طيب، على الصعيد
4: فهذا
0: الاجتماعي
4: تهميش هو مقصود أو غير مقصود بغض النظر، لكن
0: نعم.
4: نحن فعليا على الأرض ما شفنا أي خطوات فعالة.
0: نعم، يعني ومسار العدالة الانتقالية، الضحايا، الناجين، الناجيات وذويهم هم جزء كبير ومهم، خاصة مع مئات الآلاف من المعتقلين والمغيبين قسرياً والمفقودين، يعني هو ملف مؤلم وثقيل فعلا. طيب، على الصعيد الاجتماعي سيدة سوسن، وأنت ناجية وكنت ضحية للتعذيب، إلى أي مدى وصمة العار موجودة في جزء معين من العقلية الاجتماعية، أم أنه بعد التحرير تم تجاوز هذه العقلية؟ لأنها كانت سابقا موجودة، وأعتقد أنك ربما، نتمنى أن لا تكوني قد عانيت منها، لكن ربما عانيت منها في جزئية ما.
4: نعم، صحيح سيد ربا، كلامك دقيق جدا، أن الناجين والناجيات من الاعتقال بيعانوا من وصمة العار، هي أحد طرق الإساءة المجتمعية للناجين والناجيات خاصة النساء، عانوا من وصمة العار. إلى حد كبير أنا الحمد لله شخصيتي كانت قوية إلى حد ما، وأنا يعني حالي تقريبا قليلة، لأن ما قدر يأثر علي المجتمع بشكل سلبي، بالعكس أنا استمريت بمسيرتي بالثورة الحمد لله. لكن أنا بحكي عن تجارب مئات النساء اللي قابلتهم سواء بالمعتقل أو من المعارف على الصعيد الشخصي، أنه كان في نبذ مجتمعي للناجيات خاصة النساء، في عدم تقبل، في عدم، حتى وصل هذا الأمر للأسرة، أنه الأسرة ترفض ترفض النساء خاصة. فهذا الشيء بشكل خطر كبير كان على النساء
0: بعد التحرير. هل تغير هذا الأمر سيدة سوسن؟ أصبح ربما يعني الموضوع لم يتغير؟
4: للأسف ما تغير أي شيء، العقليات لسه مثل ما هي. بعض النساء يعني عم بيعانوا من العزلة، المفروض عليهم أنه بسبب وصمة العار أنه هن غير مرغوبات بالمجتمع، عم يتعاملوا النساء أو الناجين حتى كرجال، ما بس منخصص، لكن النساء شوي بيكون وضعهم حساس أنه امرأة ما عندها تمكين بالغالب، فعم بيعانوا من العزلة، أنه بيتعاملوا معاملة السجين، السجين المتهم ما عم بيتعاملوا معاملة المعتقل، المعتقل الرأي. هاد المؤسف من النبذ المجتمعي.
0: طب هل هناك أيضا ضمن الروابط والتجمعات والناجيات وذويهم، يعني كل ما معني بموضوع المعتقلين والمعتقلات، هل هناك خطط تقدم للجهات الرسمية لتفعيل مسارات وطنية لتخفيف هذا الضغط على الناجيات تحديدا، منها يعني الضغوط الاجتماعية وتحسين أوضاعهم؟
4: للأسف عم بتكون الاستجابة شبه معدومة، بطيئة جدا. الاحتياج النفسي والاقتصادي أكبر بكثير من الخطوات الفعالة على الأرض للأسف، حتى لو كان في مشاركة بعض بخطوات بطيئة مثل الاستبيانات اللي هي ما بتوصل أصلا إلا لشريحة محددة أو لعدد محدد من الناجين والناجيات.
0: نعم.
4: أو عمل بعض المنظمات الإنسانية اللي بتشتغل على هذا الموضوع، لكن حتى إن رفعت خطط ومقترحات لتحسين الواقع للأسف ما عم بيكون في استجابة، لأنه نحن عنا الاحتياج، عفوا بس
0: تفضلي تفضلي،
4: الاحتياج بده تدخل سريع. نحن شفنا بريف الشام حالة انتحار من أحد الناجين من الاعتقال.
0: نعم.
4: هذا ليش؟ شو السبب؟ سبب، وبعض النساء في حالات ما عم تذكر أنه في انتحار، في انحرافات، ليه؟ شو السبب؟ بسبب عدم التدخل السريع.
0: طيب.
4: يعني هذا احتياج مرتفع الخطورة.
0: نعم.
4: فنحن ما عندنا خطوات فعلية لحتى نحد من هذا الخطر.
0: سيدة سوسن، بدقيقة واحدة، وفي اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، ما هي الكلمة التي تتوجهين بها للجهات الرسمية المعنية، سواء هيئة العدالة الانتقالية أو أي جهة رسمية، وإلى الجهات غير الحكومية أيضا العاملة في هذه الملفات، وأنت جزء من رابطة عائلات قيصر؟
4: تمام. أنا بتوجه لكافة الجهات العاملة على الأرض بالواقع السوري، سواء الحكومة وهي معنية بالدرجة الأولى، سواء المنظمات الإنسانية الضئيلة اللي بقيت تعمل على أرض الواقع، سواء أي جهات وطنية تشكلت وتأسست، أنه بالتدخل السريع بإدراج فئة الناجين والناجيات من الاعتقال على أولويات العمل عليها، والدولة أسرع بإيفاء التزاماتها بإجراءات كشف الحقيقة وجبر الضرر.
0: نعم.
4: والمحافظة على أمان الناجين والناجيات من الاعتقال والتطبيق العملي لمقترحات ذوي الضحايا.
0: نعم.
4: أو الناجين والناجيات من الاعتقال، وتمكين الناجين والناجيات قانونيا ومعرفيا، يعرفوا حقوقهم، لازم يعرفوا الحقوق لحتى يحسنوا يطالبوا.
0: نعم.
4: فيها، ووجود جهات تستجيب لهذه الحقوق وتفعيل مركزية الضحايا وترجمتها إلى أرض الواقع. وحكوميا إن الدولة تنضم للمعاهدات الدولية اللي بتجرم الانتهاكات وحقوق الإنسان وتطبيقها بشكل عملي وفعلي.
0: شكرا جزيلا لك السيدة سوسن الهبالي، عضو رابطة عائلات قيصر للمعتقلين، وفي اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، لكم منا كل الدعم والمساندة. شكرا لوجودك معنا.
4: شكرا. شكرا لك.
0: تواصل دوريات فرع المرور في محافظة درعا حملة حجز الدراجات النارية المخالفة بشكل فوري ضمن جهود تعزيز السلامة المرورية وحفظ النظام العام، مع الاستمرار باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق الأنظمة النافذة.
5: تنضم إلى سابقاتها في مرآب الحجز التابع لفرع مرور درعا الذي بات يعج بعشرات الدراجات النارية المحجوزة. يشرف المساعد عدنان على قسم التحقيق في الفرع ويتولى تنظيم الدراجات المحجوزة ضمن المرآب.
6: أقل فترة للحجز هي 10 أيام، وفي منه شهر، وفي منه مصادرة الدراجة النارية بالنسبة للقرار اللي صدر حديثاً اللي هي القيادة الرعناء والتشبيب، هاي بتصادر الدراجة النارية، وأظن أنه ما عادش تطلع يعني. باقي المخالفات بتدفع غرامة بين 600 ألف إلى المليون.
5: عند حلول 6 مساء تنتشر الدوريات في الشوارع الرئيسية وعلى الدوارات، ينبه بعض سائقي الدراجات في حين تحجز دراجات أخرى. تستنفر دوريات من المباحث الجنائية إلى جانب الأمن الداخلي لإسناد فرع المرور في حملة قمع مخالفات الدراجات. من الشارع إلى الفرع عمل متصل في مسعى لتخفيف الضوضاء والحد من الحوادث.
7: بعد اجتماع السيد المحافظ والسيد العميد حسام الطحان مع أهالي مدينة درعا، قررنا كفرع مرور حجز الدراجة النارية بالمخالفات السرعة الزائدة والتشبيب والقيادة الرعناء والتجاوز على اليمين وصغار السن، وقمنا بحملة كبيرة ضمن مدينة درعا. وعلى حد الأمس تم صادرة حوالي 370 دراجة.
5: وجدت شريحة واسعة من الأهالي في الدراجات النارية حلاً لهم للتنقل في ظل عدم قدرتهم على اقتناء السيارات والارتفاع المتصاعد في ثمن الوقود.
8: ربما يكون القضاء على ضوضاء الدراجات النارية في المدينة بشكل كامل أمراً مستحيلاً، لكن الرقابة اليومية التي باتت تفرضها الدوريات خففت بشكل كبير من مستويات الإزعاج والحوادث خاصة في الشوارع الرئيسية. حسام المسالمي، تلفزيون سوريا، مدينة درعا.
0: وينضم إلينا من درعا مراسلنا حسام المسالمة مجدداً ليضيف لنا مزيد من التفاصيل حول هذه الحملة لضبط الدراجات المخالفة والإجراءات التي تقوم بها إدارة المرور في المحافظة. تفضل حسام.
9: نعم رضا، بالحقيقة هذه الحملة هي حملة باتت مستمرة ويومية منذ أكثر من شهر، حملة تستهدف ضبط موضوع الدراجات النارية في مدينة درعا. وبحسب إدارة فرع المرور أنها سوف تنتقل من مدينة درعا من مركز المدينة إلى مراكز المدن الأخرى في محافظة درعا، خاصة في مدن نوى وصنمين والمدن الكبيرة، لضبط وتخفيف الحوادث المرورية التي تسجل. طبعا هذه الحملة بدأت بعد أن دق مشفى درعا الوطني ناقوس الخطر، أعلن عن 1800 إصابة دخلت إلى مشفى درعا الوطني نتيجة حوادث مرورية، حوادث الدراجات النارية خلال 6 أشهر، الرقم كبير جدا، عدد كبير من هؤلاء الأشخاص يعني دخل بحالة صحية سيئة، وبعضهم ناقل حتى نتيجة حوادث الدراجات النارية، وهو الأمر الذي أدى إلى دفع فرع المرور وأيضا إدارة الأمن الداخلي أو القوى الأمن الداخلي في درعا إلى استنفار بشكل كامل لحقيقة فرض نوع من النظام المروري على الدراجات النارية، و أيضا العمل على مصادرة دراجات المكالفين وحجزها وتغريمهم بغرامات مالية ربما تصل إلى 1,000,000 ليرة، يعني تقريبا نصف ثمن الدراجة النارية. وفي بعض الأحيان يعني هناك مكالفات، قبل أسبوع أقر محافظ درعا أن هناك مكالفات تحجز الدراجة بدون عودة. كل هذه العوامل يعني ساهمت بشكل كبير في تخفيف الضوضاء بنسبة حوالي 60% إلى 70% ضوضاء الدراجات النارية. وأيضا عملية الرعونة في القيادة واختيار مسارات عكسية، وأيضا يعني الدخول ما بين السيارات بشكل غير نظامي. هذه كل هذه المخالفات باتت الآن يعني تقريبا محدودة. ونلاحظ سياق الدراجات النارية في مدينة درعا أخذت طابعا من الهدوء، ويعني لا يخلو الأمر من المخالفات ويعني وقوع حوادث، لكن ليس كما كان عليه الوضع في شهر أيار، أي قبل نحو شهر من الآن، شهر كامل على انطلاق الحملة. وحقيقة بدأنا نحصد هذه النتائج بشكل كبير ضمن مدينة درعا، لكن لا تزال الحوادث تسجل في القرى والبلدات والطرق الزراعية ما بين القرى نتيجة يعني استخدام دراجات نارية بشكل جنوني وسرعات عالية. وكما تعلمين أن حوادث الدراجات النارية بسبب عدم وجود عوامل أمان، هي حوادث حقيقة بالغالب تكون إما قاتلة أو تسبب يعني كسور وعمليات يعني معالجة طويلة للأمد وبحاجة إلى مصاريف وتكاليف ومشاكل.
0: شكرا جزيلا لك حسام المسالمة مراسلنا من درعا على هذه التفاصيل، كنت معنا من درعا. مستمرون معكم في عين سوريا ونتابع بعد الفاصل. افتتاح 5 مدارس في مدينة لطامنة ضمن حملة فداء لحماة بهدف تحسين العملية التعليمية وتسهيل عودة المهجرين إلى مناطق سكنهم.
10: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: افتتحت مديرية التربية والتعليم في محافظة حماة بشراكة مع هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية أمس تجمعاً تعليمياً يضم 5 مدارس في مدينة لطامنة بريف حماة الشمالي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم والبناء ضمن حملة فداء لحماة. وأوضح معاون محافظ حماة لشؤون التربية والتعليم حسن الحسن أن افتتاح المدارس في مدينة لطامنة يسهم في تحسين العملية التعليمية فيها، إضافة إلى تسهيل عودة المهجرين المقيمين في المخيمات إلى مناطق سكنهم. من جانبه قال مدير التربية والتعليم بحماة أحمد المدلوش إن التجمع التعليمي مكون من 5 مبان، في حين يبلغ عدد الطلاب الإجمالي من مختلف المراحل 2534 طالباً. علاء السويد من حماة ينضم إلينا الآن ويعطينا تفاصيل أكثر عن هذه الحملة أو عن هذا المجمع التعليمي الافتتاح وكل هذه التفاصيل وأهمية هذا الموضوع لحماة بالنسبة لقطاع التعليم.
1: نعم ربا، مساء الخير. يعني حقيقة افتتاح هذه المدارس يشكل أهمية كبيرة لسكان اللطامنة بريف حماة الشمالي. لماذا؟ لأن يعني كان الأهالي يعانون كثيرا في إيصال أبنائهم إلى المدارس القريبة. أتحدث عن الأهالي الموجودين ضمن البلدة، هناك من كان يضطر إلى الذهاب إلى القرى المجاورة أيضا لوضع أطفالهم في المدارس. أيضا هناك نسبة كبيرة من سكان مدينة اللطامنة لم يعودوا إلى مدينتهم بسبب يعني عدم وجود البنية التحتية، إن كان بما يخص التعليم أو وعلى رأسها المدارس. يعني الأهالي يريدون أن يضعوا أطفالهم في المدارس، لذلك يعني افتتاح هذه الأعداد من المدارس يهيئ لعودة المزيد من الأهالي الذين ما زالوا في المخيمات لحد هذه اللحظة. طبعا المدارس متنوعة، فيها للثانوي وفيها للإعداد بالإضافة للتعليم الأساسي. مدينة اللطامنة بشكل عام يعني جميع المدارس فيها تعرضت لدمار كبير، كان فيها مدرستين فقط تعمل في العام الدراسي الفائت، وهي يعني لا تلبي حاجة السكان بشكل كبير. اليوم مع افتتاح هذه الـ5 مدارس يعني ستفيد السكان بشكل كبير، إن كان عودتهم من المخيمات أو يعني تقليل عنهم كلفة العناء في إيصال أبنائهم إلى المدارس البعيدة.
0: إذا سألنا عن الطاقة الاستيعابية لهذه المدارس بتنوعها، المرحلة الثانوية، التعليم الأساسي أو الإعدادية، كم تقريبا يعني تستوعب من الطلاب بمختلف المراحل؟
1: ربا، هذه الـ5 مدارس تقريبا تستوعب أكثر من 2500 طالب من المرحلة الأساسية وحتى الثانوية، فيها 60 غرفة صفية. ولكن يعني حسب ما شاهدنا وسألنا المديرية بأن المدارس غير مجهزة بالمقاعد لحد هذه اللحظة، المرحلة الثانية ستكون هي تجهيز مقاعد دراسية لتلك المدارس. طبعا يعني هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية هي قامت بتجهيز البناء من الخارج بالتعاون مع مديرية التربية بالإضافة لمحافظة حماة، ولكن يعني على عاتق مديرية التربية في المرحلة المقبلة هي تجهيز هذه المدارس بالمقاعد. هناك عدة ورشات تتبع لمديرية التربية والتعليم في حماة يعني تقوم بتصنيع المقاعد بشكل يومي. هناك العديد من المدارس تم تزويدها بالمقاعد، والمرحلة المقبلة ستكون هذه الـ5 مدارس التي تم
0: يعني في العام الدراسي الجديد. على في العام الدراسي الجديد هل ستكون هذه المدارس قيد الخدمة؟
1: ربا، يعني في العام الدراسي الجديد ستكون هذه المدارس قيد الخدمة، وسيتمكن الطلاب من ممارسة العملية التعليمية فيها، ولها أهمية كبيرة. إلى جانب يعني هناك العديد من المناطق يتم فيها تجهيز أيضا مدارس لتجهيزها للعام القادم. يعني بحسب تصريح مدير التربية والتعليم الأستاذ أحمد المدلوش في حماة، قال بأنهم يعملون على ترميم وإعادة بناء أكثر من 50 مدرسة، وستكون جاهزة للعام المقبل لاستيعاب الطلاب وتمهيدا لعودة النازحين من المخيمات.
0: شكرا جزيلا لك علاء السويد مراسلنا من حماة على التفاصيل التي قدمتها لنا. ومن حما إلى حمص، حيث أعلنت المحافظة عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها على طريق حمص حما بعد تأهيل جسر الإسمنت. وأضافت المحافظة أن حركة المرور تم استئنافها بشكل كامل بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، مؤكدة أنه لا حاجة للمرور عبر التحويلة المؤقتة التي كانت معتمدة خلال فترة تنفيذ الأعمال. نفذت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أعمال صيانة وإعادة تأهيل ل 46 صهريجاً مخصصاً لنقل الحبوب ومتوقفاً عن الخدمة منذ أكثر من 10 سنوات. وأكد المدير المؤسسة أو مدير المؤسسة أسامة حداد لوكالة سانا أن أعمال التأهيل تشمل إجراء فحوص للصهاريج وتجديد الأجزاء الميكانيكية الرئيسية وصيانة أنظمة الكبح والجر ومعالجة الأعطال والاستعصاءات الفنية، إضافة إلى إصلاح الأبواب وتجهيزات التحميل والتفريغ ومعالجة الاهتراءات الهيكلية. وبين حداد أن المؤسسة تعمل بالتوازي مع برنامج تأهيل الصهاريج على تنفيذ أعمال صيانة وإعادة تأهيل عدد من الوصلات والخطوط السككية الحيوية بين المحافظات.

0: وننتقل الآن مشاهدينا إلى قصر المؤتمرات لمتابعة فعالية اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.
1: وطنية تصوغ موقفا جماعيا وترسم ملامح مستقبل أكثر أمانا للأجيال القادمة. فخامة السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، معالي المهندس أنس خطاب وزير الداخلية، معالي الدكتور مصعب العلي وزير الصحة، أصحاب المعالي السادة الوزراء ومستشاري الرئاسة والمحافظين، أصحاب السعادة ممثلي الدول الشقيقة والصديقة، أيها الضيوف الأعزاء، أيها الحضور الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجتمع لأننا نؤمن أن حماية الإنسان هي أعظم استثمار، وأن المجتمعات القوية تواجه الخطر بالوعي والإرادة والعمل المشترك. معركتنا اليوم مع كل ما ومن يحاول أن يسلب الإنسان وعيه ويصادر أحلامه ويبدد طاقته ويهدد أمن أسرته ومجتمعه ووطنه. من هنا تأتي أهمية هذا اللقاء الوطني الجامع الذي تتوحد فيه مؤسسات الدولة وتتكاتف فيه الجهود الرسمية والمجتمعية لنعلن انطلاق رسالة عنوانها الأمل، غايتها الوقاية، وهدفها حماية الإنسان. رسالة تقول لكل شاب: مستقبلك يستحق أن يصان. لكل أسرة: أنتم شركاء في الحماية. لكل مؤسسة: أنتم جزء من الحل. صاحب الفخامة رئيس الجمهورية، أستأذنكم بإعلان بدء هذه الفعالية، لذا باسمي وباسمكم جميعا وفي اليوم العالمي لمكافحة المخدرات نعلن بدء فعالية إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان، برعاية كريمة من وزارة الداخلية وبشراكة مع وزارة الصحة، وتحت شعار نطمح أن نصل إليه جميعا وأن يكون واقعا نعيشه اليوم: سوريا دون مخدرات.
2: في كل صباح تبدأ سوريا يوما جديدا، أبواب تفتح، مدارس تستقبل أبنائها، وشباب يحملون أحلامهم نحو الغد. لكن بين تفاصيل الحياة اليومية يكمن خطر صامت يتسلل دون أن يطرق الأبواب ودون أن يعلن عن نفسه: المخدرات. المخدرات ليست مادة تباع في الظلام فقط، إنها بيت يتآكل، أم وأب ينهارون بصمت، وأخ لا يعرف كيف ينقذ أخاه. وفي الأزمات يجد تجار السموم طريقهم للنفوس في لحظات الهشاشة والضعف البشري، يستغلون الفقر والقلق وحاجة الشباب لما يملؤون به فراغهم. من هنا كانت المواجهة ضرورية، ليست مواجهة مع الضحية، بل حرباً على من يدفع الناس إلى الهاوية. الجهود قد بدأت منذ زمن، متابعة، ضبط، وملاحقة لكل من يحاول العبث بأمن المجتمع. لكن الخطر الذي ينتشر بصمت يحتاج إلى مواجهة منظمة، واضحة، ومستمرة. ومن هنا تأتي هذه الحملة في مرحلة جديدة تجمع بين الوعي والحزم: التوعية لمن لم يتورط كي يزيد ثباتاً، المساعدة لمن يريد أن يعود، والقانون لمن يختار أن يتاجر بحياة الناس. هذه الحملة ليست مسؤولية جهات واحدة، هي مسؤولية دولة ومجتمع وأسرة ومدرسة وإعلام، من أجل البيت السوري، من أجل شباب سوريا، من أجل جيل يستحق أن يعيش آمناً. تبدأ الحملة اليوم. معاً نحمي مجتمعنا من المخدرات.
1: شكرا لحضراتكم على كرم المشاهدة. نبدأ هذه الرحلة بكلمة راعي الحملة، لذا أتشرف بدعوة معالي المهندس أنس خطاب وزير الداخلية في الجمهورية العربية السورية للتفضل بإلقاء كلمته. مشكوراً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، السادة مستشارو رئاسة الجمهورية، السادة الوزراء، السادة المحافظون، أصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وممثليها، السيدات والسادة ممثلون منظمات الدولية والوطنية، أبناءنا وبناتنا من الشباب السوري، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني بداية أن أرحب بكم في دمشق، مدينة التاريخ والحضارة، في هذه الفعالية الاستثنائية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. نجتمع اليوم لنؤكد أن الأمن مسؤولية الجميع، وأن بناء الوطن لا يتحقق إلا بتكاتف أبنائه، وأن آفة المخدرات لا تعالج إلا عندما نكون جميعاً حكومة وشعباً يداً واحدة في مواجهتها. وانطلاقاً من هذا الواجب العظيم، نعلن إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان، تأكيداً على التزامنا بحماية الإنسان وصون المجتمع وتعزيز الأمن والاستقرار. إن حضوركم اليوم يجسد قناعة مشتركة بأن مواجهة المخدرات لم تعد شأناً محلياً يخص دولة بعينها، بل أصبح مسؤولية دولية وإنسانية مشتركة تستدعي توحيد الجهود لمواجهة أخطار هذه الآفة العابرة للحدود. السيدات والسادة، لقد عظم الله سبحانه وتعالى من شأن النفس الإنسانية وجعل صونها مسؤولية سامية وغاية نبيلة. ومن هذا المنطلق فإن مكافحة المخدرات ليست مجرد مهمة أمنية فحسب، بل هي واجب وطني وأخلاقي لما تشكله هذه الآفة من خطر مباشر على الإنسان والمجتمع. أيها الحضور الكريم، لقد كانت سوريا عبر تاريخها الطويل منارة للعلم والثقافة، إلا أن النظام البائد وعبر ممارساته الإجرامية حولها إلى أكبر مصدر للكبتاغون والسموم، وساهم في نشر هذه الآفة داخلياً وخارجياً كوسيلة للابتزاز وأداة للمحاربة ومصدر للتمويل غير المشروع. واليوم تعمل الدولة السورية بكل عزم وإرادة على استعادة الوجه الحقيقي لها، دولة للحياة والعلم والتنمية، وشريكاً مسؤولاً في حماية الأمن الإقليمي والدولي ومكافحة الجريمة المنظمة بكل أشكالها. وقد أسفرت هذه الجهود خلال المرحلة الماضية عن تحقيق نتائج نوعية وغير مسبوقة، من تفكيك لشبكات تهريب دولية وضبط لمعامل تصنيع الكبتاغون ومصادرة أطنان من المواد الأولية المستخدمة في صناعة المخدرات. وإدراكا منا لطبيعة هذه الجريمة العابرة للحدود، فقد عززت سوريا تعاونها الأمنية مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة هذا الخطر، إذ يأتي التعاون الدائم مع دول الجوار ودول مجلس التعاون الخليجي مثالاً واضحاً على الشراكة الإقليمية الفاعلة والهادفة إلى حماية مجتمعاتنا وتجفيف منابع هذه الآفة عبر القيام بعمليات أمنية مشتركة أفضت إلى إلقاء القبض على كبار المجرمين والمتورطين في تجارة هذه المواد على مستوى المنطقة. وفي هذه المناسبة نقف بكل إجلال وإكبار أمام تضحيات شهدائنا الأبرار من منتسبي المؤسسات الأمنية الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن أمن المجتمع وأبنائه، وستبقى تضحياتهم مصدر فخر واعتزاز للأجيال القادمة. السيدات والسادة، لقد أثبتت التجارب أن المواجهة الأمنية رغم أهميتها لا تكفي وحدها للقضاء على هذه الآفة، ولذلك فإن رؤيتنا الوطنية تقوم على تكامل الجهود الأمنية مع الجهود التربوية والتوعوية والصحية وصولاً إلى بناء منظومة وطنية متكاملة. ومن هذا المنطلق فإن الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات والتي نعلن عنها اليوم تستند إلى ثلاث مسارات رئيسية، تبدأ بإنفاذ القانون بمكافحة المخدرات وملاحقة المجرمين من تجار ومروجين، ثانيها مسار الوقاية والتوعية عن طريق تعزيز دور الأسرة والمؤسسات التربوية والتعليمية والمنظمات المجتمعية، مروراً بمسار العلاج والتأهيل وإعادة الإدماج، ولا يتحقق ذلك كله إلا عبر شراكة وطنية ودولية فاعلة. أبناءنا وبناتنا من الشباب السوري، إنكم الثروة الحقيقية لهذا الوطن، وأنتم الفئة الأكثر استهدافاً من قبل مروجي هذه السموم، لكنكم في الوقت ذاته خط الدفاع الأول في مواجهتها. لذلك نعول عليكم شركاء أساسيين في هذه الحملة الوطنية وفي بناء مجتمع أكثر أمناً واستقراراً. وفي الختام أتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع العاملين في وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي، وأخص بالذكر إدارة مكافحة المخدرات على جهودها المبذولة في حفظ أمن بلدنا وسلامة أبنائه. ونثمن ونقدر عالياً جهود الجهات الشريكة والمؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية، وإلى كل من يسهم في حماية المجتمع السوري وبناء مستقبله. حفظ الله سوريا وشعبها، ورحم شهداءها، ووفقنا جميعاً لكل خير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: شكراً معالي وزير الداخلية على كلماتكم الشاملة. مشهد مؤثر يجسد جانباً مظلماً لهذه الآفة، ويذكرنا جميعاً بسبب وجودنا هنا اليوم. نشاهد.

الفيلم يا ليني انعرض وللأسف ما كان من قصص الخيال، والمشاهد اللي شفتوها هي كانت قصتي، قصتي أنا وبنتي ملاكي الصغير اللي اليوم خسرتها، حتى خسرت حياتي ووظيفتي، تزوجت بشوي عمر متأخر وتأخرت بالإنجاب. أنا كنت معلمة، كان عملي بين الأولاد مع الأطفال، أنت كبرت معهم ما قدرت تتابع مهنتي وكفي فيها، وقفت قدامهم كيف ما أطلع فيهم لاقي ملامح بنتي. بدي وصل صوتي لكل حدا، لكل عيلة خسروا أولادهم وشبابهم بسبب المخدرات وضلوا ساكتين. يمكن رح ضل طول عمري ندمانة لأني سكتت. أنا سكتت من خوفي، خوفي علي وعلى بنتي، خوفي من المجتمع. فكرت إني رح أحمي بنتي بالسكوت، هيك بدي أقول في شي إذا خسرته بيتعوض، في شي إذا خسرناه ما في شي بيعوضه. ولادكم أمانة بأعناقكم، حافظوا عليهم، حافظوا على حياتهم، على منشأهم. في مثلي كتير وبتمنى إن الكل يطلع ويحكي، ممكن صوتنا بالنهاية يعالج هالقضية ويكون طوق نجاة لكتير عيال وولاد لسه في قدامهم الفرصة إنهم يغيروا شيء. زوجي كان يفكر إنه بيقدر يضر الناس ويأذيهم بدون ما يمسوا شيء وبدون ما حدا يشوفه. زوجي اللي خسر بيته وعيلته وأهله وبنته ما بقي له شيء. يمكن أنا خسرت بنتي، يمكن هالقصة تخلي ناس كتير يربحوا حياة أولادهم، تخلي ناس كتير يربحوا حياة أولادهم.

إذن لم يعد هناك ضحكة ولبنة تناديه أبي. ظن الأب أنه يجمع المال، ثم وجد نفسه خاسراً أغلى ما يملك. بقي الندم، ندم لا يعيد راحلاً ولا يداوي قلباً كسر إلى الأبد. هذه بالمناسبة حكاية حقيقية، حكاية فقد وحكاية خوف. نعم، بعض القصص مؤلمة حقاً، لكن الألم يصبح أكثر قسوة عندما ندرك أنه صورة عن واقع ما زالت بعض الأسر تدفع أثمانه الباهظة. صدمة فألم، مسؤولية فأمل بإذن الله تعالى. أيها السادة الكرام، حين يتعافى إنسان لا ننقذ أو ننقذ فرداً واحداً فقط، بل أسرة كاملة ومجتمعاً كاملاً. نتشرف الآن بدعوة معالي الدكتور مصعب العلي وزير الصحة في الجمهورية العربية السورية، فليتفضل لإلقاء كلمته.

0: استلم ملف المخدرات في سوريا اللواء علي مملوك. علي مملوك.
1: معظم المخ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، أصحاب المعالي والسعادة، السادة الوزراء ومستشاري الرئاسة والمحافظين، والسادة ممثلي الدول الصديقة والمنظمات الدولية، الحضور الكريم، أهلنا جميعاً في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً.

0: اجتماعي للإنسان السوري وفق شعارنا الدائم في وزارة الصحة لأن الإنسان أولاً. لقد عملنا في وزارة الصحة منذ البداية بشكل مؤسساتي ومنظم بالتعاون مع الشركاء الوطنيين ومنظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات ومكافحة الجريمة وباقي الشركاء على تطوير رؤية استراتيجية تتضمن توحيد البروتوكولات العلاجية، بناء نظام رصد وتقييم، تعزيز الوقاية والكشف المبكر مع توسيع خدمات التأهيل وإعادة الاندماج. وعملاً على تعزيز قدراتنا نطلق برنامجاً وطنياً لرفع كفاءة الكوادر العاملة في وزارتي الصحة والداخلية لتقديم خدمات متخصصة وفق المعايير الدولية، كما ركزنا على تعزيز دور الرعاية الصحية الأولية من خلال شبكة المراكز المجتمعية المدمجة وإطلاق مبادرة بوابات التعافي، والتي بدأنا فيها ب13 مركزاً مجتمعياً لنشر الوعي وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتعافين. وفي إطار تسهيل الوصول للخدمات أطلقت الوزارة خطوطاً ساخنة متخصصة تعمل على مدار الساعة في دمشق وحلب لتقديم الاستشارات والدعم الأولي عن بعد، ونعمل حالياً على توسيع نطاقها لتشمل محافظات إضافية. وبالتوازي نعمل على تطوير وتجهيز مراكز متخصصة لعلاج الإدمان وإعادة التأهيل النفسي على المستوى الوطني لضمان استمرارية الرعاية. وعلى صعيد الوقاية عملت الوزارة على تشديد الرقابة الوطنية على وصف وصرف الأدوية الخاضعة للرقابة بالتنسيق مع نقابات الأطباء والصيادلة والجهات الرقابية لضبط سلاسل التوريد والتصنيع ومنع إساءة الاستخدام. السيدات والسادة، إننا نعمل في مجلس الصحة النفسية والإدمان كمنصة وطنية لتنسيق الجهود، ونؤكد على شراكتنا الاستراتيجية مع الشركاء المحليين وبالذات وزارة الداخلية لتقديم نموذج يجمع بين حزم إنفاذ القانون ورحمة الرعاية الصحية. إن رسالتنا من هذا المؤتمر واضحة: سوريا ماضية في تعزيز سياستها الوقائية والعلاجية، ومستمرة في مواجهة كل أشكال الاتجار والترويج للمخدرات حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أبنائه، كما أننا نؤمن بأن تبادل الخبرات والتعاون بين المؤسسات والمنظمات يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهدافنا المشتركة في بناء مجتمعات أكثر أمناً وصحة واستقراراً. ختاماً، إن حملتنا هذه ليست مجرد عنوان، بل هي منظومة متكاملة لنصل معاً إلى سوريا دون مخدرات. نشكر مقام رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وجميع المؤسسات الوطنية وشركائنا الدوليين على دعمهم، والشكر موصول للعاملين في الخطوط الأمامية. حفظ الله سوريا وأبنائها من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكراً معالي وزير الصحة على كلماتكم الجامعة. كان الإلقاء حقيقةً تحدياً كبيراً بعد هذا الفيلم القاسي الذي شاهدناه سوياً. أيها الجمع الكريم، بالتخطيط والتنسيق والعمل الميداني المستمر تقف المؤسسة الأمنية في قلب هذه المواجهة، تذود عن المجتمع وتسهر على أمنه واستقراره، وتتصدى لكل ما يهدد سلامة أبنائه. الآن إلى كلمة سعادة العميد خالد عيد، مدير إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، تسبقها هذه المرئية الترويجية لفيلم سقوط إمبراطورية الكبتاغون، والذي سيصدر قريباً على معرفات وزارة الداخلية الرسمية بإذن الله.

0: تولى الملف اللواء ماهر الأسد أو الفرقة الرابعة بالأحرى. اللواء غسان بلال أنشأ مفرز مخدرات في ميناء الأسماك.
1: كانوا يدفعوا بالشهر مليونين ونص دولار.
2: وبدأت تورد حبوب الكوبتاجون إلى الدول الأخرى.
0: حرب السعودية سياسيا ومحاربة بشرية ومحاربة اقتصادية. كان عم يحارب بهذه الآفة.
1: يعني الصندوق 200 ألف حبة كان تربح مليون دولار. مليون دولار.
0: التجار اللبنانيين انتقلوا من لبنان إلى سوريا.
3: خربطت كل أوراق تجار المخدرات على مستوى الشرق الأوسط.

0: استلم ملف المخدرات في سوريا اللواء علي مملوك.
1: معظم المخازن تحت سلطة أو سيطرة الفرقة الرابعة.
0: بعد فشل اللواء علي مملوك بإدارة ملف المخدرات،

فخامة رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرق، السادة الوزراء والمحافظين، السادة السفراء، الحضور الكريم كل باسمه ولقبه وما يليق به من تقدير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتشرف بتقديم هذا العرض الإيجازي أمام فخامتكم والحضور الكريم لنستعرض معاً أبرز الخطط والإنجازات الأمنية لإدارة مكافحة المخدرات في سوريا. حول النظام البائد سوريا من بلد الحضارة والثقافة إلى مزرعة لإنتاج الكبتاجون وتهريبه إلى معظم الدول المجاورة، مما تسبب في تركة ثقيلة على المجتمع الداخلي والخارجي أدت إلى عزلة دبلوماسية واقتصادية واجتماعية. لكن بعد 8 ديسمبر قررنا بناء مرحلة جديدة تجسدت في العمل على تفكيك شبكات التهريب الدولية والمصانع المحلية وملاحقة التجار، وإعادة سوريا إلى مكانتها العالمية تفوح منها رائحة الياسمين. وقد سلكنا نهجاً جديداً من خلال عدة ضربات استباقية وجهناها لتجفيف منابع التمويل ومصانع الإنتاج، فتحول العبء الذي ورثه النظام البائد إلى استراتيجية وطنية أثبتنا من خلالها الجاهزية في مكافحة هذه الآفة وبناء جسور الثقة مع دول المنطقة والمنظمات الدولية. خطة الحكومة السورية في محاربة المخدرات، تهدف استراتيجية الحكومة إلى معالجة ظاهرة المخدرات بشكل شامل تجمع بين الملاحقة الأمنية والحلول المجتمعية. فبدءاً بنهج أمني صارم اعتمدت عليه سوريا من خلال تفكيك شبكات التهريب الداخلية والدولية وتفكيك المصانع والمستودعات في معظم أنحاء البلاد، إضافة إلى توقيف عدد من تجار المخدرات المطلوبين على لوائح الأنتربول الدولية، واستراتيجية شاملة تتجاوز النهج الأمني لتشمل جوانب أخرى، منها التعاون الأمني من خلال تطوير خطط أمنية مشتركة مع الدول المجاورة لمواجهة التحديات عبر الحدود، إضافة إلى إعادة التأهيل والعلاج من خلال دور مراكز التأهيل والعلاج لدعم المدمنين، وإطلاق حملات توعوية حول مخاطر وآثار المخدرات. وقد كانت جهود مكافحة المخدرات أدت إلى تفكيك 17 معملاً من معامل تصنيع الكبتاجون، إضافة إلى 20 مستودعاً يحوي مواد أولية لصناعة حبوب الكبتاجون، وتفكيك 90 شبكة لتهريب المخدرات إلى دول المنطقة. وأثمرت الجهود إلى ضبط 700 مليون حب كبتاجون تقريباً، إضافة إلى 15 طناً من مادة الحشيش و84 كيلوغرام من مادة الكريستال أو الإتش بوز، إضافة إلى 10 مليون حبة من أدوية مخدرة متنوعة و180 كيلوغرام من مادة الكوكايين و7 كيلوغرام من مادة الهيروين، إضافة إلى 221 طناً من المواد الأولية الذي يصنع منها مادة الكبتاجون. وكانت هذه الجهود بشراكة بعض الدول الإقليمية من خلال التنسيق والتسليم المراقب بين دول الجوار ودول الخليج العربي، ومن خلال أيضاً الانفتاح وبناء شراكات مع معظم الدول المجاورة والتعاون مع المنظمات الدولية والدول المعنية ومنظمات الأمم المتحدة UNDC. وأثمرت هذه الجهود الإقليمية والدولية إلى 28 عملاً مع دولة العراق الشقيقة و13 عملاً مع المملكة الأردنية الهاشمية و9 أعمال مع جمهورية تركيا، إضافة إلى 5 أعمال مع المملكة العربية السعودية وعملان مع دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة وعملاً مع دولة لبنان الشقيق.
وكانت هذه الأعمال قد شملت ضبوطات كثيرة، نذكر منها 12 حبة كبتاجون مع دولة العراق الشقيق، إضافة إلى 14 مليون حبة كبتاجون مع جمهورية تركيا، وأرقام أخرى ترونها على الشاشة مع بعض دول الجوار. أساليب التهريب: اعتمد تجار المخدرات وشبكات التهريب الدولية إلى أساليب احترافية تمنع الأجهزة السكانر والكيناين من كشفها، فهذه إحدى الحالات التي ترونها على الشاشة، تجويف قضبان الحديد وتعبئتها بمادة حبوب الكبتاجون لكي يستحيل على أجهزة السكانر في المعابر في سوريا ودول المنطقة من كشفها، وأيضاً كلاب الكيناين. وهذه شحنة قد ضبطناها في مرفأ اللاذقية، حيث كانت قادمة من البرازيل إلى سوريا ثم إلى إحدى دول الخليج. وهذه الكرات الفولاذية أيضاً صنعت بإحكام من أجل عدم كشفها على أجهزة السكانر وكلاب الكيناين على الحدود، إضافة إلى المعدات الصناعية والخزانات الضخمة وداخل المواد الغذائية. من خلال كشف عدة ضبوطات تم ضبطها على المعابر داخل سوريا، تحوي حبوب البزر داخلها حبوب كبتاجون وظروف العصير وبسكوت الأطفال. لكن الآن التجار والمهربين بدأوا إلى تطوير هذه الأنشطة بعد الضربات الاستباقية التي قامت فيها إدارة مكافحة المخدرات وضبط الحدود، فلجأوا إلى طريقة الطيران الدرون والبولون أو المنطاد حسب تسميته في دول الجوار، استخدموه في تهريب المخدرات من وإلى سوريا. تأثير جهود مكافحة المخدرات على أسعار المخدرات في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط، وهذه المبالغ معدل وسطي لدول الجوار ودول الخليج، فقد ارتفعت أسعار الكبتاجون من 8 ديسمبر إلى يومنا هذا من 70 دولار إلى 700 دولار للكيلو الواحد، وارتفع كيلوغرام الحشيش من 220 دولار إلى 600 دولار للكيلوغرام الواحد، كما ارتفع غرام الكريستال أو الشبو أو الإتش بوز المعروف في سوريا من 30 دولار إلى 700 دولار. التحديات التي نواجهها منها تحديث البنية التحتية والمؤسسات، الحوكمة وبناء الشراكات بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، سد فجوة القدرات التقنية والاستثمار في التقنيات الحديثة وتكثيف تبادل المعلومات من خلال الأنتربول، تعزيز قدرات التدريب والاستخبارات من خلال برامج دولية متخصصة لتحسين الجاهزية ومواكبة أساليب التهريب المتقدمة، تعزيز التنسيق وتفعيل العمليات المشتركة وتوسيع التعاون متعدد الأطراف، دعم الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل لتقليل الطلب وتعزيز استقرار المجتمع كركيزة مكملة لجهود الأمن. شكراً لكم على إصغائكم.

شكرا سيادة العميد وسعادة العميد على هذا العرض التقديمي. أيها الأحبة الأكارم، سيقف بين أيدينا الآن ثلاثة أيتام، ثلاثة أطفال لشهيد ارتقى أثناء تنفيذ مهمة أمنية لإلقاء القبض على أحد أخطر تجار المواد المخدرة في الميادين بدير الزور. إنه الشهيد البطل خالد رضوان الحاج عبد الله، الذي استشهد بتاريخ 27 من شهر 4 لهذا العام 2026، أي قبل شهرين تماماً من هذا اليوم، تقبله الله وجميع شهدائنا الأبرار. أدعو فخامة السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية للتفضل إلى المسرح، كما أدعو معالي وزير الداخلية للتكرم أيضاً،

ندعو الآن أطفال الشهيد تقبله الله الطفل مهند الحاج عبد الله، الطفلة دعاء الحاج عبد الله، وأيضا الطفل علي الحاج عبد الله، علما أكبرهم لم يتجاوز 10 سنوات من عمره، أصغرهم سنا علي 4 سنوات، يصحبهم الجد والد الشهيد رضوان الحاج عبد الله. طبعا كنت سأطلب من حضراتكم الوقوف، لكن بسم الله ما شاء الله، شكرا لوقوفكم جميعا احتراما لهذه التضحيات النبيلة، ولنستقبل معا جميعا هذه اللحظة بما تستحقه من تقدير وامتنان. هناك رجال خرجوا لحماية المجتمع من هذه الآفة، بعضهم عاد إلى أهله مكللا بالإنجاز، وبعضهم عاد محمولا على أكتاف المجد والشرف. نحن أمام رمز يجسد تضحيات جميع شهداء مكافحة المخدرات الذين ارتقوا وهم يؤدون واجبهم الوطني. في هذه اللحظة وفي هذه اللفتة، لفتة وفاء وعرفان وتكريما لمسيرة البذل والتضحية، يحتفي فخامة السيد الرئيس ومعالي وزير الداخلية بأبناء البطل خالد وأبيه، ليبقى اسمه وسام شرف في سجل الواجب الوطني. جزيل الشكر لفخامة السيد الرئيس، وشكراً أيضاً لمعالي وزير الداخلية.

أيها السادة الكرام، بعد أن استعرضنا الواقع بكل أبعاده وتحدياته، نشاهد الآن رحلة للانتقال من المعاناة إلى التعافي ومن الألم إلى الأمل. فيلم غرزة أمل.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من الريبوست، نستعرض فيها أبرز ما شغل السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. أهلا بكم. تثير قضية الفنانين الذين وقفوا إلى جانب نظام الأسد أو غنوا له خلال سنوات الثورة والحرب جدلا متجددا في المجتمع السوري حول مفهوم المصالحة والمساءلة في الفن والثقافة. فبينما يرى بعضهم أن الفن ينبغي أن يظل بعيدا عن الحسابات السياسية، يرى آخرون أن من وقف إلى جانب آلة القتل وأضفى عليها شرعية فنية لا يمكن أن يعامل كأن شيئا لم يكن. وفي هذا السياق عادت قضية الفنان شادي جميل إحياء هذا النقاش من جديد بعد أن تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا يظهر فيه يغني لبشار الأسد في حفل أقيم في العام 2014 في ذروة الحرب والمجازر التي كان النظام يرتكبها بحق المدنيين السوريين. وسرعان ما أشعل التسجيل موجة واسعة من الانتقادات، دفعت وزارة الثقافة إلى إلغاء حفل غنائي كان مقررا لجميل في دار الأوبرا بدمشق الشهر المقبل، في قرار رأى فيه كثيرون موقفا واضحا ينسجم مع مرحلة ما بعد الأسد، في حين رأى آخرون أن القرار يطرح تساؤلات أوسع حول معايير المصالحة الثقافية وما إذا كانت التوبة والاعتذار كافيين للعودة إلى الفضاء الفني العام. قضية شادي جميل ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة ربما في مجتمع يحاول أن يوازن بين المضي قدما نحو المستقبل وعدم نسيان ما جرى. وكان للرواد رأي في هذا الجدل الثقافي الحساس إن صح التعبير. نشر الناشط باسل الحمص فيديو علق فيه على قرار وزارة الثقافة إلغاء حفل شادي جميل، معربا عن شكره للوزارة على هذا القرار الذي رأى فيه موقفا يليق بالمرحلة. لنتابع.
1: تم إلغاء حفل شادي جميل في دمشق، كان أسبوع القادم عنده حفلة بدار الأوبرا. ممنوع أصوات الشبيحة تطلع من اليوم ورايح، يلي كان يمجد الأسد ويلي كان يمجد النظام ويلي كان يلمع صورتهم ويحييهم بالحفلات ممنوع عاد يطلع صوتهم. شوفوا هذا الفيديو جزء بسيط من اللي كان يغنيه على المسرح وقت يطلع يغني. اللي أبو حافظ يا شباب، كل واحد عنده مطرب ودول اللي بيغنوا في كل المحافظات السورية تعرفوا كان يمجد النظام وكان يشبه، بإمكانك تشتكي عليه وممنوع يسوي حفلات. يوم كمان عندكم حسام جنيد عنده حفلة باللاذقية، صوت الشبيحة واللي كان يمجد النظام لازم ما تطلع من هون لخمسين ستين سنة وما يطلع صوت بنوب. الله يجزاكم الخير يا وزارة الثقافة، يا شباب الأحرار يلي اشتغلت وتم إلغاء الحفل لشادي جميل، الله يجزاكم الخير ويكتب أجركم إن شاء الله يا رب. كفو منكم يا أحرار، كفو. كان وقت يصير قصف بالشمال السوري يطلعوا ويغنوا وينبسطوا ويمجدوا الأسد ويكونوا مناصرين وبكلامهم وأغانيهم الوسخة المثلهم التشبيح ماشي بدمهم، كانوا يرقصوا على قصف اخواننا واخواتكم بالشمال السوري هون وبإدلب وبريفة وغيره وغيرات من القصف والإجرام اللي كانوا يسووه نظام الأسد. كانوا هدول يطلعوا يغنوا ويرقصوا على أنغام القصف. لا تسكتوا لهذول المطربين.
0: هذا ما قاله الناشط باسل الحمصي واستعرض بهذا الفيديو الذي شاهدناه الآن مقاطع من حفل لشادي جميل كان قد يمجد فيها الأسد الذين فروا وفر رأس النظام. وللتنويه فقط، قبل استكمال ما تداوله المستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي بعد قرار إلغاء الحفل يوم أمس. اليوم هناك حسابات تقول بأن هذا القرار ألغي مرة أخرى وسيقام حفل شادي جميل، ولكن تم التأكيد من حسابات موثوقة على وسائل التواصل الاجتماعي بأن قرار إلغاء حفل شادي جميل في دار الأوبرا هو قرار لم يتم تغييره، وما يتم تداوله هو فقط لعبة من قبل متعهدي الحفلات. قرار الإلغاء هذا أثار الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بين من أيد القرار ورأى فيه موقفا مبدئيا، ومن تساءل عن الحدود الفاصلة بين المحاسبة والمنع الثقافي. مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي علقوا بشكل كبير على هذا الخبر. سحر مثلا قالت في حفلة بدها تصير بالقلعة لحمام خيري اللي كمان كان مؤيد للنظام، إذا كل فنان كان مؤيد للنظام بدنا نحاسبه، معناها أكثر من 90% من الفنانين بدهم حساب، لازم نحاسب فقط من له علاقة بسفك دم الشعب السوري. هذا رأي سهر. أما حساب آخر لعبد القادر على الفيسبوك قال كل فنان كان يشمت ويطعن الثورة أو يشمت ويطعم الثورة والثوار وينافق مع النظام البائد يجب أن يحاسب ويقدم للمحاكم. وأيضا يزن عثمان قال ما لازم ندخل الفن بالسياسة، يعني المطربين ما كانوا سائلين عن البلد ولا الشعب، ما بهمهم غير فنهم وجمهورهم وحفلاتهم. أما محمد عابد كتب على صفحته في فيسبوك قائلا كان يسكت لا يمدح ولا يذم إذا كان غير راضي عن النظام، ولازم يتم لازم فصله من نقابة الفنانين. أما جورج فنيا يستحق أن يغني على مسرح دار الأوبرا، فهو من الأصوات الرائعة التي برزت خلال 30 سنة الماضية وأثبتت حضوره في جميع المهرجانات المحلية والعالمية، وله جمهوره الخاص في الوطن والمغتربات. وإلى موسم الامتحانات، ذلك الفصل من العام الذي لا يشبه سواه. في كل بيت طالب يسهر، وفي كل غرفة كتب مفتوحة وقلق لا ينام. الأهل يترقبون والطلاب يتأرجحون بين الخوف والأمل، وجميع هؤلاء يعلمون أن ما يجري في تلك القاعة الامتحانية قد يرسم ملامح سنوات قادمة. البكالوريا تحديدا ليست مجرد امتحان، إنها لحظة فارقة يحملها الطالب معه طويلا، سواء نجح أم لم ينجح، سواء أجاب على كل الأسئلة أم وقف أمام سؤال واحد لم يجد له جوابا. والضغط لا يقتصر على الطلاب وحدهم، فمراكز الامتحانات هذه تتحول إلى بيئة شديدة الحساسية، يتشابك فيها التوتر والترقب. المراقبون يتحملون مسؤولية ثقيلة، وعناصر الشرطة أيضا. المنتشرون في المراكز يجدون أنفسهم أمام مهمة تتجاوز الحراسة الاعتيادية، إذ عليهم الموازنة بين ضبط النظام وإدارة المشاعر المشحونة لكل من في المكان. وفي ظل هذه الأجواء المتوترة تتصاعد أحيانا مواقف كان يمكن تفاديها في يوم عادي، لكنها في موسم الامتحانات تأخذ منحنى مختلفا تماما. هذا بالضبط ما جرى في مدينة العشارة بريف دير الزور الشرقي، حين تحول قرار إجرائي اعتيادي إلى مواجهة لم يتوقعها أحد. مركز امتحاني في العشارة بريف دير الزور شهد خلافا عقب منع عدد من الطلاب من إدخال هواتفهم المحمولة إلى قاعة الامتحان، وهذا أمر طبيعي حيث جرت مصادرتها وفق التعليمات المعتمدة. وبحسب المعلومات تطور الخلاف إلى اعتداء على أحد المراقبين، ما استدعى تدخل عناصر الشرطة الموجودين في المركز الذين أوقفوا أحد المعتدين. وأدى ذلك إلى تصاعد التوتر بين الطرفين، في حين باشرت الجهات المختصة بمتابعة الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة. وكما ذكرنا مشاهدينا، شهد أحد مراكز امتحانات الثانوية العامة في مدينة العشارة بريف دير الزور الشرقي خلافا حادا بعد منع عدد من الطلاب من إدخال هواتفهم المحمولة إلى قاعة الامتحان ومصادرتها وفق التعليمات المعتمدة. وتطور الخلاف إلى اعتداء على أحد المراقبين، ما استدعى تدخل الشرطة التي أوقفت أحد المعتدين قبل أن يتصاعد التوتر بين الطرفين. لنتابع.

0: يعني حقيقة لا تعليق على هذا الفيديو للأسف. أن يحدث هذا الأمر أمام مركز امتحاني يجب أن يكون فيه من الهدوء لكي يتمكن الطالب من الإجابة على الأسئلة، وهي ساعات سيقدم فيها الطالب جهد عام وربما أكثر لكي يحصل على النتيجة التي يرغب بها ويدخل إلى الفرع الذي يرغب به في الجامعة. وللاطلاع على تفاصيل أكثر حول ما جرى، يروي أحد أهالي مدينة العشارة ملابسات المشاجرة التي وقعت بين عناصر الشرطة وعدد من الطلاب في المركز الامتحاني.
1: حصلت اليوم في مدينة العشارة ليست اعتداء الشرطة على الطالب، بل العكس، الطالب هو اللي اعتدى على الشرطة، هو اللي ضرب الشرطة. لما مندوب الوزارة جوه أخذ من الطالب التليفون، صار الطالب وقت طلع برا من الامتحانات صار بده يتهجم ويفوت من جديد ويضرب مين؟ يضرب مندوب التربية. وقت منعوه الشرطة صار يتهجم على الشرطة وبده يضرب الشرطة. احنا اليوم بدولة مو بغابة يا حبيبي، مشان انت اليوم بدك تفرض رجوليتك على شباب الشرطة اللي سهرانين على حمايتك، وفي ناس سحبت سلاح على شباب الشرطة. اكثر الصفحات اللي تناقلت الخبر انه الشرطة فكر تشبيحي، والشرطة ما بعرف شو، والشرطة الشرطة ما اضطروا لسحب السلاح إلا شافوا هذول الناس المدنيين شالين سلاح ويتهجمون على الشرطة، وكسروا سيارات الشرطة، كسروا زجاج الشرطة، زجاج سيارات الشرطة، وتهجموا على شباب الشرطة وتهجموا على شباب الأمن.
0: للأسف هذا ما قاله أحد الأشخاص، قال بأن الطلبة أو الطلاب هم من تهجموا على الشرطة، وهو أمر يدعو للاستغراب حقيقة. الحادثة أثارت تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وتباينت التعليقات بين من استنكر الاعتداء على المراقب ومن تساءل عن دور العناصر الأمنية في مراكز الامتحانات. شيرين كردي قالت: التعليم بسوريا فيه كتير مشاكل، بكل مكان كله عم يحاول يغش على كيفه. الله يرحم أيام العلم، كانت سوريا بلد الثقافة وبلد العلم. أما حساب آخر لحكمة علي قال: يبدو أنه طريق العلم يبدأ بالشجار، وأن الجيل القادم متربي على عدم احترام المعلم وتقدير العلم. منذر قال: يعني عناصر الأمن هدول مو متدربين وما لهم متربيين ببيت أهلهم، هذا رأيه طبعا، كلهم مفكرين أنهم فوق الجميع. انت عنصر امن شغلتك انك تحمي الناس مو تثير المشاكل. اما محمد، طالب بده يغش وتنظم فيه ضبط، وبده يرجع يدخل على المركز ويتهجم على المندوب داخل المركز، ومنعوا الشرطي وتهجموا على الشرطي وكسروا زجاج سيارة الشرطة. تشهد عدة مناطق سورية بين الحين والآخر اشتباكات عائلية أو عشائرية، غالبا ما تتفاقم بسبب انتشار السلاح العشوائي الذي يحول الخلافات الشخصية البسيطة إلى مواجهات مسلحة خطيرة، وتتصاعد المطالبات الشعبية بضبط انتشار السلاح وحصره بمؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية، في ظل قلق متزايد من استمرار هذه الظاهرة التي تهدد الاستقرار الاجتماعي في مناطق عديدة من سوريا. وفي آخر هذه الحوادث، شهدت منطقة الغزلانية بريف دمشق مساء الخميس اشتباكات مسلحة خطيرة بين مجموعتين، تخلل ذلك استخدام أسلحة نارية، رشاشة وقنابل يدوية، نعم قنابل يدوية، بمشاجرة بين عائلتين في ريف دمشق، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص وتضرر في بعض الممتلكات. وبحسب المعلومات الأولية، اندلعت الاشتباكات بين شبان من محافظة دير الزور وآخرين من بلدة الغزلانية على خلفية إشكال بين عائلتين، في ظل غياب حصيلة رسمية نهائية أو بيان يوضح الملابسات بشكل مفصل. وعلى أثر هذه الأحداث، أصدر مخفر الغزلانية تعميما بفرض حظر تجوال داخل البلدة خلال ساعات الليل في إطار الإجراءات الأمنية الرامية إلى احتواء التوتر وضمان سلامة السكان، في حين تتواصل جهود الجهات المختصة لمتابعة الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة. وطبعا تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق لحظات الاشتباك التي وقعت بين العائلتين في منطقة الغزلانية لنتابع هذه الحرب

يعني للأسف خلاف بين شبان، تحول هذا الخلاف لبين عائلتين بحسب المعلومات اللي عم يتم تداولها من دير الزور ساكنين في الغزلانية وأهالي الغزلانية، واشتباك بالأسلحة والقنابل والرشاشات وحرق سيارات. لماذا كل هذا؟ ما هذا السلاح المنفلت؟ ولماذا هذا السلاح إلى الآن لم يضبط؟ هذا السؤال الذي وجهه الكثير والكثير ومعظم الشعب السوري إلى الحكومة السورية. إلى متى سيبقى السلاح منفلت بيد الأهالي المدنيين وهناك قنابل ورشاشات؟ يعني هناك أمر خطير. وفي مقطع آخر متداول، تظهر قوى الأمن الداخلي وهي تتدخل لفض الاشتباك بين الطرفين والسيطرة على الموقف. طبعا الحادثة أثارت موجة واسعة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، لنستعرض بعضا من هذه التعليقات هنا على الشاشة. تعليق لمحمد الغوطاني قال: أهل الغزلانية ناس عاقلين وناس محترمة ولا تنجر وراء الفتنة، وهذا الفعل ناتج عن ناس بتحب الفتنة. أما راما علي قالت: ليش في سلاح بإيد المدنيين؟ بدنا القانون يمشي على الكل والدولة تفرض هيبتها على الجميع، ما كل أسبوعين ثلاثة نسمع اشتباكات بشي منطقة. أما أحمد قال: عدم التهاون مع كل من يستخدم السلاح، ما خلصنا بقى من الزعرنة وفرض العضلات. أما أحمد قال: هي نتيجة السلاح المنفلت، يا ريت الحكومة تعمل حملة وتخلصنا منه حاج بقى. أما مبارك هلأ السؤال بعد هاد كله شو؟ رادع: ما يتكرر الموضوع، لا شفنا حدا سلم حاله ولا سلاح نلم، والقصة نلفت بأرضنا. أقل ما هنالك يجبروا هالشابين يلي فتحوا جبهة يسلموا حالهم والقضاء ياخد مجرى. نهاية ريبوست، شكرا لكم على طيب المتابعة.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة ومنصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
4: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: لا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان تستحق اليوم يصدر بلق فيها حجم الحقيقة
6: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية.
7: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
8: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثير كتير.
9: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
10: البيانات دقيقة.
11: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

تاج الدين الحسني. تاج الدين الحسني الرئيس السوري الذي عينه الفرنسيون وامتدحه الوطنيون. ولد تاج الدين الحسني عام 1885 في مدينة دمشق، ويعود أصل عائلته إلى مراكش المغربية التي رحل منها جده واستقر في دمشق. كان والد تاج الدين الحسني رجل دين ومفتياً للمالكية في دمشق في عهد العثمانيين، وقد حاز على مكانة اجتماعية مرموقة، وقد ورث ابنه منه الذكاء والحنكة، فكان قاضياً شرعياً في دمشق قبيل دخول قوات الثورة العربية إلى سوريا عام 1919، ثم أصبح مقرباً من الملك فيصل وعمل معه في القصر، وبعد أن دخل الجنرال جورو إلى دمشق معلناً عهد الانتداب الفرنسي، خرج الحسني مودعاً الملك فيصل الذي غادر سوريا معلناً عن وفائه له. وحين طلب منه أن يستقبل الجنرال جورو باعتباره أحد أعيان دمشق، قال مقولته الشهيرة: من ودع فيصلاً لا يستقبل جورو. لم يكن الحسني حاداً وصلباً في مواقفه، إذ سرعان ما أصبح مقرباً من الفرنسيين وارتبط معهم بعلاقات قوية، كما بنى علاقات متينة مع الوطنيين الذين يطالبون بالاستقلال عن فرنسا والمعتدلين أو الانتدابيين الذين كانوا ميالين للفرنسيين في سياساتهم. وبلغ من قدرة الحسني على المناورة أن كلا الطرفين رشحاه على رأس قائمتهما الانتخابيتين. تسلم الحسني منصب رئاسة الجمهورية عام 1928 حتى عام 1931. استقال بعدها ليعود رئيساً للوزراء عام 1934 حتى عام 1936، حين استقال على خلفية الإضراب الستيني الشهير. بعد ذلك غادر الحسني مسقط رأسه إلى فرنسا وبقي فيها حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية، حيث عاد إلى دمشق. أصبح الحسني رئيساً لسوريا مجدداً عام 1941، وهي فترة مليئة بالاضطرابات والمظاهرات عدا عن ظروف الحرب العالمية. ترك الحسني انطباعات مختلفة عنه، كما إن وجهات نظر متناقضة كانت تتصارع حوله إبان حكمه، فحين كانت الصحف والمظاهرات الشعبية تتهمه بالخيانة وتهاجمه أحياناً بألفاظ مقذعة، كان بعض الوطنيين مثل فارس الخوري يمدحه ويعتبره أحد الوطنيين الذين وضعوا مصلحة سوريا نصب أعينهم. توفي الحسني وهو على رأس عمله عام 1943، وظل الرجل حتى بعد وفاته مثاراً للجدل، فهناك من شكك بموته بنوبة قلبية مرجحاً اغتياله بالسم من قبل البريطانيين.

أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا. وفيها بحضور الرئيس الشارع إطلاق حملة لمكافحة المخدرات في سوريا، ووزارة الداخلية تكشف عن الإجراءات الصارمة التي نفذتها ضد المهربين والمصنعين للمواد المخدرة. منظمة أطباء بلا حدود توثق أكثر من 200 إصابة من جراء الألغام بدير الزور وتؤكد وفاة 24 شخصا. سوريا والعراق يبحثان إدارة الموارد المائية المشتركة خلال اجتماع في بغداد، ووزارة الطاقة توقع محضرا للتعاون بين البلدين لا سيما فيما يتعلق بنهر الفرات. مؤسسة المياه تؤكد حصر تعريفة مياه الشرب الجديدة بأرياف حلب دون المدينة أو باقي المحافظات.

0: أهلا بكم في التفاصيل. أكد وزير الداخلية أنس خطاب خلال افتتاح فعاليات الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات أن مواجهة المخدرات لم تعد شأنا محليا يخص دولة بعينها، بل باتت مسؤولية دولية مشتركة تستدعي تكاتف الجهود لمكافحتها باعتبارها ظاهرة عابرة للحدود.
1: إن حضوركم اليوم يجسد قناعة مشتركة بأن مواجهة المخدرات لم تعد شأناً محلياً يخص دولة بعينها، بل أصبح مسؤولية دولية وإنسانية مشتركة تستدعي توحيد الجهود لمواجهة أخطار هذه الآفة العابرة للحدود.
0: وأوضح وزير الداخلية أنس خطاب خلال افتتاح فعاليات الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات أن النظام المخلوع حول سوريا إلى مصدر لتصدير الكبتاجون عبر ممارسات إجرامية خطيرة، وأسهم في نشر هذه المخدرات داخليا وخارجيا بوصفها أداة للابتزاز ووسيلة للحرب ومصدرا للتمويل غير المشروع.
1: أيها الحضور الكريم، لقد كانت سوريا عبر تاريخها الطويل منارة للعلم والثقافة، إلا أن النظام البائد وعبر ممارساته الإجرامية حولها إلى أكبر مصدر للكبتاجون والسموم، وساهم في نشر هذه الآفة داخليا وخارجيا كوسيلة للابتزاز وأداة للمحاربة ومصدر للتمويل غير المشروع. واليوم تعمل الدولة السورية بكل عزم وإرادة على استعادة الوجه الحقيقي لها، دولة للحياة والعلم والتنمية، وشريكاً مسؤولاً في حماية الأمن الإقليمي والدولي ومكافحة الجريمة المنظمة بكل أشكالها.
0: ومن جهته أفاد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد أنهم فككوا عشرات المعامل والمستودعات التي تعمل على تصنيع الكبتاجون، إضافة إلى تفكيك 90 شبكة لتهريب المخدرات وضبط نحو 700 مليون حبة كبتاجون و15 طنا من مادة الحشيش ومضبوطات أخرى.
2: جهود مكافحة المخدرات أدت إلى تفكيك 17 معملاً من معامل تصنيع الكبتاجون، إضافة إلى 20 مستودعاً يحوي مواداً أولية لصناعة حبوب الكبتاجون، وتفكيك 90 شبكة لتهريب المخدرات إلى دول المنطقة. وأثمرت الجهود إلى ضبط 700 مليون حبة كبتاجون تقريباً، إضافة إلى 15 طناً من مادة الحشيش و84 كيلوغرام من مادة الكريستال أو الإتش بوز، إضافة إلى 10 مليون حبة من أدوية مخدرة متنوعة و180 كيلوغرام من مادة الكوكايين و7 كيلوغرام من مادة الهيروين، إضافة إلى 221 طناً من المواد الأولية الذي يصنع منها مادة الكبتاجون.
0: بدوره قال وزير الصحة مصعب العلي خلال الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان إن الوزارة عملت على تجديد الرقابة فيما يتعلق بالأدوية وسلاسل التوريد.
3: وعلى صعيد الوقاية عملت الوزارة على تجديد الرقابة الوطنية على وصف وصرف الأدوية الخاضعة للرقابة بالتنسيق مع نقابات الأطباء والصيادلة والجهات الرقابية لضبط سلاسل التوريد والتصنيع ومنع إساءة الاستخدام. السيدات والسادة، إننا نعمل في مجلس الصحة النفسية والإدمان كمنصة وطنية لتنسيق الجهود، ونؤكد على شراكتنا الاستراتيجية مع الشركاء المحليين وبالذات وزارة الداخلية لتقديم نموذج يجمع بين حزم إنفاذ القانون ورحمة الرعاية الصحية. إن رسالتنا من هذا المؤتمر واضحة: سوريا ماضية في تعزيز سياستها الوقائية والعلاجية، ومستمرة في مواجهة كل أشكال الاتجار والترويج للمخدرات حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أبنائه.
0: وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، رصد تلفزيون سوريا جهود الجهات الحكومية لإعادة بناء منظومة العلاج والصحة النفسية من خلال تأهيل كوادر طبية وتطوير خدمات التعافي للمصابين بالإدمان.
4: تتواصل الجهود الحكومية في وزارة الصحة لتعزيز قطاع الصحة النفسية في سوريا بعد أن كان منهكاً. فقد تم إطلاق برامج تدريب وتأهيل للكوادر الطبية والنفسية، وبالتوازي مع مسح وطني شامل لآلاف الحالات، تبين أن نحو 70 إلى 75% من المصابين بالإدمان هم دون سن 40، ما يعكس حجم التحدي الذي تتطلب مواجهته بناء منظومة علاجية متكاملة تبدأ ببوابات التعافي وتنتهي بالعلاج وإعادة التأهيل.
5: في عنا تحدي التنسيق، بناء الكوادر، نظام الإحالة، المراكز المجتمعية، التوعية المجتمعية، مراكز إعادة التأهيل. فاللي نحن بلشنا فيه بلشنا بخطة متكاملة. بهاي الخطة كان في عندك محاور أساسية لها. المحور الأول هو التنسيق بين الوزارة. الخطوة الثانية كانت تأهيل الكوادر. الخطوة الثالثة كانت هي التوعية المجتمعية.
4: تعد بوابة التعافي في دارية واحدة من 13 بوابة موزعة في 4 محافظات، والتي تعد مساراً أولياً لتقييم الحالات ووضع الخطط العلاجية المناسبة ضمن بيئة أولى أولوياتها خصوصية المراجعين الذين يخضعون لتقييمات نفسية تحدد مسارهم العلاجي بين المتابعة والدعم داخل البوابة أو الإحالة إلى برامج علاجية ضمن المشافي للحالات الحرجة التي تحتاج إلى رعاية وتأهيل مكثف.
6: فالمريض اللي وقت يجي لعنا هو يعني مو جاي قاصد مثلا مركز هو لعلاج التعافي أو لعلاج الإدمان، هو قاصد مشفى، ممكن يكون قاصد الداخلية، ممكن يكون قاصد الأطفال، ممكن يكون قاصد الإسعاف عندنا بالمركز. فيعني هون في صفة إنه خصوصية له.
7: هلا هي الاساس، هي الاداه، هي عباره عن 8 اسئله من 1 ل 8، نحن بنجمع من 2 ل 6، ومن خلالها نحن اذا كان فوق 27 فهو حتما تحويل للمشفى، اما اذا كان مثلا حاله بسيطه او مثلا ما تتجاوز 10 أو 8 فممكن انه مثلا نحن نعطيه ادويه علاجيه من عندنا، يعني اكتئاب، زهان، هوس، فينا نمشي عندنا بمركز.
4: يبقى علاج الادمان رحله تبدا بالاعتراف بالمشكله وطلب المساعده، في حين تتجه الجهود الحالية إلى بناء طريق تعافي يضع الإنسان وكرامته في مقدمة الأولويات. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
0: أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن التغيير في سوريا عام 2024 عطل إنتاج الكبتاغون وأضعف شبكات تسويقه. وأضاف التقرير الأممي أن الحكومة السورية فككت 15 منشأة لتصنيع الكبتاغون و13 منشأة أصغر لتخزينه منذ كانون الأول 2024. هذا وأطلقت وزارتا الداخلية والصحة حملة وطنية تحت شعار سوريا بدون مخدرات لتفكيك مراكز التصنيع المحلي وشبكة الترويج التي تستهدف فئة الشباب. ومن دمشق تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا ديالة البحري. أهلا بك معنا ديالة. ديالة، حدثينا أكثر عن هذه الحملة ضد المخدرات في سوريا.
8: نعم، مرحبا كاثرين. بداية الآن انتهى المؤتمر الوطني لإطلاق الحملة الوطنية الشاملة لمكافحة المخدرات وعلاج الإدمان. هذا المؤتمر الذي حضره اليوم الرئيس السوري أحمد الشرع، بالإضافة لعدد من الوزراء والجهات الرسمية والحكومية، كذلك الفعاليات المجتمعية والدينية والفرق الشبابية. هذه الحملة كاترين التي تم إطلاقها هذا اليوم والتي تحمل شعار سوريا بدون مخدرات تأتي

0: كاملة لمكافحة هذه الآفة. حقيقة هذه الحملة كاثرين والتي يعني من المتوقع أن تستمر مدة عام كامل للوصول إلى هدفها وهو سوريا بدون مخدرات، تأتي بعدة مسارات متوازية لا تقتصر على الجانب الأمني فقط، إنما تأتي بثلاث مسارات متوازية. المسار الأمني الذي يقوم على إحباط عمليات التهريب وضبط وتفكيك شبكات تهريب وترويج المخدرات، وكذلك ضبط المواد المخدرة والجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية. كذلك المسار الثاني وهو مسار الوقاية والتوعية الذي يقوم على جلسات التثقيف والتوعية بأخطار المخدرات، والتي تم يعني اتخاذ عدة إجراءات بهذا المسار، من بينها تشكيل فرق متطوعة ضمن الأحياء وبالتعاون مع اللجان المجتمعية للتوعية بمخاطر المخدرات، كذلك من خلال أيضا حملات التثقيف والتوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام، بالإضافة إلى قيام المؤثرين ورجال الدين أيضا وتفعيل دورهم لأداء هذه المهمة بتوعية المجتمع بما يخص هذا الأمر. أيضا على الجانب الآخر وهو جانب العلاج، حيث أكدت وزارة الصحة قيامها بعدة إجراءات ووضعها خطة لهذا الأمر، من بينها تفعيل الخطوط الساخنة لاستقبال الإبلاغات بسرية تامة، كذلك تعزيز مراكز العلاج التي يعني تبدأ بعيادة التعافي المبكر التي أو بوابة التعافي التي تم نشرها في معظم المحافظات السورية مبدئيا، والتي سيتم زيادتها تباعا، كذلك تأهيل الكوادر المتخصصة التي تقوم يعني على العمل يعني المعنية بهذا الأمر. حقيقة هذه المسارات الثلاثة التي ستتضمنها الحملة، تؤكد الوزارات التي تنفذ بشكل مباشر هذه الحملة بأن هذه الحملة نجاحها مرهون بالتنسيق الكامل وبتوحيد الجهود بين كل الوزارات وكذلك مع المجتمع المحلي والأسرة للوصول إلى سوريا دون مخدرات. طبعا هذه الحملة كاترين تأتي أيضا استجابة للتحديات التي يواجهها المجتمع سوري وتواجهها سوريا، سواء خلال السنوات الماضية أو حاليا من خلال محاولة ضرب هذا المجتمع بظاهرة المخدرات، سواء عبر شبكات الترويج والتهريب أو عبر يعني تشجيع الشباب على التعاطي والإدمان. لذلك تأتي هذه الحملة بعد يعني جهود وبعد يعني بعد أن جعلت الحكومة السورية حقيقة ملف المخدرات في صدارة أولوياتها وفي صدارة ما تقوم بالعمل عليه حقيقة، وذلك يظهر من خلال ما تقوم به وزارة الداخلية وتصريحاتها بشأن إحباط أكثر من 1500 أو 500 من نعم كاترين.
1: شكرا جزيلا لك ديالا البحري، كنت معنا من دمشق. أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اختطاف الشاب محمد الموسى في أثناء توجهه إلى عمله على طريق المعلقة وبلدة غدير البستان بريف القنيطرة الجنوبي، وذلك خلال إقامة حاجز مؤقت في المنطقة.
2: ابني الصبح طلع على الشغل، طلع يدور رزقه وعامل نجار باطون، هو نجار باطون. تفاجأوا الشباب قدامه اليهود، دغري غروا على الماتور، أخذوا من هالماتور زتوا بالسيارة، لا ضربوا لا شيء، بس غروا على هالماتور طبشوا الماتور. على شو أخذوه ما احنا عارفين. وعنده الشاب هذا عنده ثلاث بنات، أنا اللي بدي من سيادة الرئيس الأمان، وإحنا كل يوم بدنا نظل يا نموت يا نطيب هالحكي، انه كل يوم انه مكفينا او ماخذين ولدي او ماخذين ابني او ماخذين جاري او ماخذين حدا منينا.
1: اكد مندوب سوريا الدائم لدى الامم المتحده ابراهيم علبي ان التصريحات الاسرائيليه الاخيره التي تعلن فيها انها لن تنسحب ابدا من الاراضي السوريه بانها مثيره للقلق، في وقت تقوم فيه

0: الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب بتسيير وساطة بين دمشق وتل أبيب، منوها بأن سوريا اليوم تعد واحدة من الدول الأكثر استقرارا في المنطقة.
1: داخل مجلس الأمن، رفع المندوب السوري إبراهيم علبي سقف الخطاب تجاه التصريحات الإسرائيلية الأخيرة، واصفاً الحديث عن عدم الانسحاب من الأراضي السورية بأنه مثير للقلق، كما اعتبر أن تكرار تبرير الوجود العسكري بكونه مؤقتاً لم يعد قابلاً للتسويق في ظل الوقائع الميدانية المتواصلة. وفي جلسة خلصت إلى تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الأندوف في الجولان السوري المحتل، جاء الطرح السوري متضمناً حديثاً عن مسار وساطة أمريكية يبحث لإعادة تحريك المفاوضات بين دمشق وتل أبيب في محاولة لإعادة الملف إلى قنواته السياسية، غير أن هذا المسار يصطدم بموقف إسرائيلي معلن خلال الأيام الأخيرة، حيث شدد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس على استمرار الوجود العسكري في حين تسميه تل أبيب المناطق الأمنية داخل سوريا. هذا التباين بين المسار السياسي والتثبيت الميداني ينعكس مباشرة في الجنوب السوري، حيث تتصاعد وتيرة توغلات الاحتلال الإسرائيلي وتتصاعد معها عمليات الدهم والاختطاف، في حين يشهد ريف القنيطرة الجنوبي زيادة ملحوظة للانتهاكات الإسرائيلية. في المقابل تدفع دمشق باتجاه مقاربة سياسية تقوم على رفض هذه الوقائع ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، بالتوازي مع التأكيد على أن أي إجراءات إسرائيلية في الجنوب السوري تفتقر إلى الشرعية القانونية. هكذا إذن يتشكل المشهد: تعنت إسرائيلي مدفوع بالأدوات العسكرية مقابل تحرك سوري ينشط على ساحة الدبلوماسية، وبينهما أرض مفتوحة على تصعيد متدرج في ظل بيئة إقليمية متوترة.
0: قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها سجلت خلال عام واحد أكثر من 215 مصاباً من جراء الألغام والذخائر غير المنفجرة في دير الزور، وأوضحت المنظمة أن الأطفال يشكلون ما يقارب نصف المصابين ما بين عام 2025 و2026، مشيرة إلى أن 24 شخصا قضوا متأثرين بجراحهم في الفترة ذاتها، بينما اضطر 58 مريضا إلى الخضوع لعمليات بتر بسبب الإصابات. ومن دير الزور ينضم إلينا مراسلنا من هناك مصعب الحنت. أهلا بك معنا مصعب. مصعب، لو تضعنا في تفاصيل ما جاء في تقرير منظمة أطباء بلا حدود حول انتشار الألغام في دير الزور.
2: مساء الخير لك كاترين ولمشاهدينا الكرام. ما كاترين، في قسم الإسعاف بمستشفى دير الزور الوطني الذي يعد من أكبر المشافي في المحافظة، تعمل منظمة أطباء بلا حدود بالتعاون مع مديرية الصحة في دير الزور على تقديم الرعاية الطبية للمصابين. كانت منسقة مشروع منظمة أطباء بلا حدود ريبيكا كير قد أكدت لنا في تصريح سابق لتلفزيون سوريا أن قسم الإسعاف في المستشفى الوطني وحده كان يستقبل بشكل يومي عددا من الإصابات الناجمة عن الألغام، وتقدر بخمس إصابات بسبب الألغام ومخلفات الحرب، وأشارت إلى أن الأطفال كانوا يشكلون النسبة الأكبر من الضحايا، وهو ما جاء في التقرير الذي نشر قبل يومين، الأمر الذي يعكس حجم الخطر الذي يهدد المدنيين في عموم محافظة دير الزور وفي الشرق السوري بشكل عام، خاصة الأطفال الذين ينجذبون في كثير من الأحيان إلى الأجسام الغريبة دون إدراك خطورة هذه الأجسام. لا تقتصر طبعا بحسب التقرير الإصابات والضحايا فقط على الأطفال، إنما رعاة الأغنام والمزارعين هم أيضا خاسرون، لكن الخاسر الأكبر بحسب التقرير هم الأطفال وأيضا سكان المناطق القريبة التي شهدت معارك، وخاصة مثلا في الريف الشرقي بلدة المراعية والمدن والقرى المحيطة بها كانت مقابل مطار دير الزور. العشرات من أبناء هذه البلدة والبلدات القريبة منها فقدوا أرواحهم أو بثرت يعني إما أيدي أو أرجل بسبب هذه الألغام. طبعا أيضا منظمة سورية بالتعاون مع منظمة أمريكية أجرت مسح ميداني لمحافظة دير الزور في الريف الشرقي، وقالوا أن الريف الشرقي فقط مسح قوي عبر طائرة هليكوبتر، قالوا أن الريف الشرقي فقط لمحافظة دير الزور يوجد فيه أكثر من 214 ألف نقطة ملوثة بالألغام، تم تنظيف كاترين فقط 30 ألف نقطة منها. أيضا هناك تصريح سابق لمحافظ دير الزور سيد غسان سيد أحمد المحافظ السابق لمحافظة دير الزور، قال أن دير الزور فيها أكثر من نصف مليون نقطة ملوثة، بما صرح وزير الطوارئ والكوارث سيد رائد صالح أن دير الزور قد تصل فيها ألغام إلى مليون نقطة. طبعا المشكلة كبيرة جدا، ومعظم المنظمات قالوا أن الأمر يحتاج إلى تدخل دولي، وأن محافظة دير الزور والشرق السوري يحتاج إلى 10 سنوات حتى يكون هناك نوع من التعافي لعموم المحافظة كاترين.
0: شكرا جزيلا لك مصعب الحنت، كنت معنا من دير الزور. في 26 من حزيران من كل عام يحيي العالم اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، وفي سوريا لا يحضر هذا اليوم كذكرى رمزية بل كملف مفتوح على مئات آلاف الضحايا الذين خلفتهم سنوات حكم نظام الأسد المخلوع.
3: ضحايا التعذيب عنوان لجرح سوري لم يندمل خلفته سنوات من الانتهاكات داخل سجون النظام المخلوع على الجسد السوري، يعود إلى الواجهة في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، مذكراً بأن هذا الملف المفتوح بحاجة إلى جهود مكثفة لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. لا إله إلا الله. أرقام الشبكة السورية لحقوق الإنسان تكشف حجم هذه المأساة وأثرها على الآلاف، إذ بلغ عدد الضحايا الذين قدوا تحت التعذيب أو بسبب الإهمال الطبي داخل مراكز الاحتجاز منذ عام 2011 بلغ ما يزيد على 45 ألفاً، بينهم ما يقارب 400 طفل وامرأة. هذه الأرقام إضافة إلى أكثر من 157 ألفاً ما يزالون في أعداد المختفين قسراً أو مجهولي المصير وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لم تترك أثرها على الضحايا المباشرين بل امتدت نفسياً واجتماعياً إلى عائلاتهم التي تعيش حالة دائمة من القلق وعدم اليقين، فغياب مسار شامل لإعادة تأهيل ذويهم حول حياتها إلى انتظار مرهق، حيث تجد نفسها معلقة بين فقدان غير مؤكد وحياة فقدت وقعها الطبيعي، ما يجعل من تعافي الضحية عبئاً يرتد على كاهل الفرد والمجتمع على حد سواء. وأمام كل ذلك وصل ملف التعذيب إلى ساحات قضائية دولية ووطنية في عدد من الدول، ما سمح بملاحقة متهمين بارتكاب جرائم خارج سوريا. وعلى الصعيد الداخلي أنشئت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وأوكلت إليها مسألة كشف الحقيقة بشأن الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية بما يضمن عدم تكرار الانتهاكات مستقبلاً. فهل تنجح الحكومة في تحويل هذا الملف إلى عدالة حقيقية تنصف الضحايا وتعيد ترميم جراح لم تطل أجساد الضحايا فحسب؟ بل المجتمع بأسره.
0: هذا والتقى تلفزيون سوريا مع الناجي الفلسطيني السوري بسام الزغموت القاطن في مخيم اليرموك بدمشق، حيث تحدث عن ظروف اعتقاله على يد النظام المخلوع.
4: لما فات النظام المخلوع على مخيم اليرموك تم اعتقالي بتهمة أني كنت أقاتل ضدهم، وتم اعتقالي إلى أفرع الأمنية وبعدين الى وجهوني الى صدناي الاحمر. كان فوته صعبه جدا، يعني انه كان قتل، عذاب، اهانات بالاعراض بالالهات الدينيه، سبونا كثير. في مات اشخاص معنا بسجن صدنايا، منهم شاب محمد عمار زعبي كرمال دواء، قتلوا سجان اسمه يونس وطلعوا جثه يوميتها بوجه الدكتور لجين. كمان احنا كنا هون اللي بمرض او يصير له شيء ما نقدر نطلعه، لانه احنا اذا بنقدم عندنا مريض بيطلعنا جثه.
0: هذا وتحدث بسام الزغموت عن أساليب التعذيب التي تعرض لها المعتقلون في سجون النظام المخلوع، مستعيدا تفاصيل اللحظات الأولى من التحرير.
4: كثير يعني دلاب من 200 وطالع، إذا كنا عم نصلي، إذا كنا سهرانين، إذا سمع صوت عنا بالماجة، كانت إجرينا تتورم، كنا نجرحها وننزل دم ونحط لها دواء غسيل عشان نعقمها، كنا نكتب صور دينية نحفظ بيناتنا وبين الموقفين، كان اذا كم شو معنا كمان ننزل زنازير عمران تطلع عالم جثث، وفي عالم طلعت جثث كثير، في انه الدكتور لجين هذا والمساعد منهل، هدول كانوا مستلمين السجن. الموت هو طبعا برب ايد رب العالمين، بس كان الموت عندهم مثل شربة المي، بتموت بتعيش مثل بعضها. ليوم التحرير صار التحرير، نحن ما صدقنا انه صار التحرير وسقط وسقط النظام، والحمد لله طلعنا ساعتين ونص. انا ما بعرف انه تحررنا وماني مصدق، لانه انا كنت ميت محكوم اعدام، يعني انا محكوم اعدام ما بعرف اي ساعه، كنت مستني اي فتحه باب ياخذوني يعدموني. والحمد لله طلعنا ورجعنا على مخيمنا وعلى بيوتنا وعلى سوريا، هي امنا، نحن فلسطينيين سوريين واحد.
0: بعد اعتقال عبد الحي عرابي عام 2012 من قبل عناصر مدفعية الراموسة بحلب، تمت محاولة تصفيته بعدة طلقات أصابته بالشلل، لكنه نجا، ليروي قصته لتلفزيون سوريا بعد 14 عاما.
5: أنا اعتقلت 12/12/2012 بمدفعية الراموسة. أنا كان عندي بدك تقول جرار، عندي جرار يعني بترزق فيه الله عز وجل، معدي على أحد الحواجز، وقفوني، هويتك، أعطيتهم هويتي، أنت من وين محل، قال يعني إجابك موزكرتون كلمة صلاح الدين هيك، يعني إنه أنا من صلاح الدين وإلى آخره. نزل، لا تحسن تقول لا، أنزلت. قال في عساكر ميتين، خمس عناصر بدنا إياهم، تعرف أنت وين؟ وتعرف قلت والله ما بعرف عنه شيء، أنا يعني لو أنا عدم أظل أو عندي أمر أنا بعدي من هون، يعني أنا ما بمرق منه لو عمل أي شيء. أنا بالعكس أخذوني على المنطقة من طريق خنطمان إلى مدفعية راموسة. هون مدفعية راموسة كان هرا بذكر 12/12/2012 كان هرا أربعة، والخميس والجمعة والسبت، هدول ثلاثة أيام عن 300 سنة. أنا هدول ثلاثة أيام كان ان اللي وقت الاسرون ربطوني بشريط هاتف هذا الاسود كان يجي ارضي. انا هون يعني ثلاث ايام شيء عن شيء بالباروده، شيء بالاخمص، هذا كان في بيقولوا له السلاح الابيض هون، كذا شكي هون، كذا شكي هون بجسمي، يعني بدك كذا شكي شكيهم بجسمي هود. وحتى انا الكابل اللي عزموني فيه كان كابل كهرباء ومزلطين من راس منه، وحتى انا اكثر ايام يضرب هون يسحب بيعلق بجسمي. نزلت مشوني يكشف يعني يلا بس امشي، وقام قال لي جاسيا، قال له قوسه براسه، وقام يعني سبحان الله ما حسيت حالي الا بهديك الدنيا، اني ضربيني كذا طلقه، يعني من عند ظهري هون تحت رقبتي لتحت، وقال له قوسه براسه، ولكن امر الله ما اجى الامر بدون اتقوس براسي. وبعد كم يوم انا ما حسيت لا بالعنايه مشدده، بقهمش اتمت هالفتره، واهلي عبلور علي بهالمنطقه عند بناي.
0: وفي اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، تواصل معتقلات سابقات رحلة التعافي من أثار الاعتقال رغم مرور سنوات على خروجهن من سجون النظام المخلوع. ومن خلال مؤسسة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا في دمشق، يحصلن على خدمات نفسية وصحية واجتماعية تساعدهن على تجاوز أثار التجربة واستعادة حياتهن.
6: رغم مرور سنوات على إطلاق سراحهن من سجون النظام المخلوع، ما تزال آثار الاعتقال النفسية تلاحق المعتقلات السابقات. تتوجه عدد منهن اليوم إلى مؤسسة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا سعياً لمعالجة تداعيات سنوات القمع.
7: حضرت هون أكثر من 10 جلسات دعم نفسي وفيزيائي، وكان لها أثر كبير. الحقيقة الرابطة هون بهالفترة الماضية مكان كتير مريح، عم نلجأ له وعم نقدر نحكي عن حالنا، نحكي عن اللي عانينا منه بأريحية كتير. نحس انه المكان اللي عم نحكي فيه فعلا هو مساحة آمنة.
6: يوفر المركز باقة متكاملة من الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية من مقره في مدينة دمشق، في حين أتاح متابعة هذه الخدمات إلكترونياً ليشمل باقي المحافظات السورية.
8: عم نقدم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للناجين من الاعتقال ولأهالي المختفين قصراً. طبعاً نحن نستهدف الذكور والإناث فوق سن 18. عم تكون جلساتنا تعتمد على الدمج بين العلاج النفسي والعلاج الطبيعي أو العلاج الفيزيائي المبني على الصدمة، يعني الآثار الجسدية الناجعة عن الصدمات النفسية التي تعرض لها المعتقلين أو هاي المختفين. بالإضافة عندنا نحن نظام إحالة في حال كان الشخص ما في عنده خدمة ممكن يتلقاها عندنا، فنحن نحول لجهات أخرى قدمين الخدمة لألف ناجي وناجية ولأهالي المختفين قصرا باختصاصات متعددة، يعني بين دعم نفسي بجلسات الدعم النفسي متعددة، اختصاصات الإحالة، نظام الإحالة، بالإضافة للعلاج الطبيعي.
6: وتشكل هذه الخدمات جزءا من استحقاق أوسع يتجاوز الأفراد إلى المجتمع جميعا، فمعالجة آثار الاعتقال لدى المعتقلين السابقين هي خطوة أولى في طريق جبر الضرر وبناء ذاكرة جمعية لا تنسى الضحايا ولا تتركهم وحدهم في مواجهة آثار السجون.
0: أكدت بريطانيا أهمية جهود الهيئات الوطنية السورية المعنية بالعدالة الانتقالية والمفقودين بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة في ضمان العدالة للضحايا وأسرهم في سوريا. وجددت البعثة البريطانية لدى سوريا بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب الوقوف إلى جانب الناجين في سوريا وملاحقة الجنات، مشددة على أن تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات يمثلان عنصرا أساسيا في بناء مستقبل مستقر للبلاد. وأوضحت البعثة أن دعمها للجنة العدالة والمساءلة الدولية يسهم في جمع الأدلة وحفظها وبناء ملفات القضايا المتعلقة بالجرائم المرتكبة في سوريا، بما يمهد الطريق للتحقيقات والمحاكمات. قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك تعليقا على القرار الأمريكي بشأن إلغاء الحماية من الترحيل من المهاجرين السوريين والهايتيين، قال إن مفوضية اللاجئين ستنتظر تأثير القرار وستقيم انعكاساته، مشددا على ضرورة احترام كرامة المهاجرين وحقوقهم.
9: أعتقد أننا سنضطر إلى رؤية تأثير القرار الأمريكي، وأنا متأكد من أن زملائنا في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يتابعون الأمر من كثب، لكنني أعتقد أن الأمين العام كما تعلمون وخاصة بالنظر إلى فترة توليه منصب رئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يؤمن بضرورة أن تفي جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية اللاجئين.
0: وكانت المحكمة العليا الأمريكية أيدت قراراً لإدارة دونالد ترامب يقضي بإلغاء وضعية الحماية من الترحيل عن نحو 6,100 سوري وأكثر من 350,000 من هايتي يقيمون في الولايات المتحدة. وبحسب رويترز فقد يؤثر على نحو 1,300,000 مهاجر مشمولين ببرنامج الحماية المؤقتة من 17 دولة، وأضافت أن المحكمة أصدرت قرارها بأغلبية 6 قضاة مقابل 3 مع تأييدها حق إدارة ترامب في رفض طلبات اللجوء عند الحدود مع المكسيك في حالات الاكتظاظ. احتضنت العاصمة الأمريكية واشنطن أعمال الطاولة المستديرة بعنوان الاستثمار في سوريا من النوايا السياسية إلى التنفيذ العملي، وذلك بتنظيم من معهد دول الخليج العربية ومعهد الشرق الأوسط في سويسرا. وخلال الجلسة استعرض رئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي التحولات في البيئة الاستثمارية السورية والإصلاحات التي تعمل الدولة على تنفيذها لتسهيل ممارسة الأعمال، كما عرض الهلال أبرز ملامح قانون الاستثمار رقم 114 وما يتضمنه من حوافز وضمانات تعزز الاستثمار، مجدداً ترحيب سوريا بالمستثمرين والشركات وأبناء الجاليات السورية في الخارج. أعرب رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس تفاؤله بمستقبل سوريا، ودعا خلال زيارته المسجد الأموي في دمشق المستثمرين إلى دخول السوق السورية، وأكد في المقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي أن سوريا توفر فرصا استثمارية واسعة وواعدة.
10: والله يا إذا أنا جيت يبقى انتوا لازم تيجوا كلكم، يعني عشان يعني الحقيقه هنا في بدايات من الصفر، والمواطنين بعد فترة من الفرحة هيبقى عليهم متطلبات كتيرة جدا، وهيبقى في طلب على العقار وطلب على الاتصال وطلب على المواصلات وطلب على على كل حاجة. فالبلد تعتبر انها لسه بكر نتيجة العشر سنين اللي فاتت. فانا رسالتي ليهم تعالوا هتلاقوا نفس الحسن الاستقبال اللي انا استقبلت بيه، وهتلاقوا نفس الفرص، يعني الفرص اكبر من ان واحد مستثمر يعملها لوحده يعني.
0: شاركت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في اجتماعات الدورتين 147 و148 لمجلس منظمة الجمارك العالمية في مقر المنظمة بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك بعد انقطاع استمر لسنوات. وأكد مدير إدارة الجمارك العامة خالد البراد خلال اليوم الأول من أعمال المجلس جاهزية بلاده للإسهام في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الذي يربط آسيا بأوروبا ومنطقة الخليج العربي. وبحسب هيئة المنافذ والجمارك، دعا البراد إلى الاستفادة من الموانئ البحرية والمنافذ البرية السورية باعتبارها ممرات لوجستية تسهم في تنويع مسارات التجارة الدولية وتسهيل حركة الترانزيت. وقعت وزارة الطاقة ووزارة الموارد المائية العراقية محضراً فنياً للتعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة، وذلك في ختام اجتماع بالعاصمة بغداد. وذكرت وكالة سانا أن الاجتماع تضمن بحث آليات تطوير التنسيق الفني وتبادل البيانات المتعلقة بالموارد المائية المشتركة، ولا سيما ما يتصل بنهر الفرات. كما أكد الجانبان أهمية استمرار الحوار الفني المباشر وتعزيز قنوات التواصل بين الخبراء والمختصين وتطوير آليات المتابعة والتنسيق بما يخدم إدارة الموارد المائية المشتركة وفق أسس فنية ومؤسساتية. حول الموضوع ينضم إلينا من برلين الكاتب في الشأن الاقتصادي مصطفى السيد. أهلا بك معنا سيد مصطفى. بالبداية، ما المقصود بالتعاون في الموارد المائية؟
11: التعاون بين سوريا والعراق في الموارد المائية أساسها هو الشريان الحيوي نهر الفرات، إضافة إلى هناك تعاون جزئي في دجلة الذي يعبر متشاطئا بين سوريا والعراق وتركيا بحدود 50 كيلومتر، بينما يشهد الفرات في سوريا أكبر مسار مائي له، إضافة إلى التعاون الفني بين عمليات التخزين في سد الفرات والتخزين في سد الحديثة العراقي. إن هناك تعاون كبير منذ تقريبا توقيع الاتفاق بين سوريا والعراق لتنسيق الوارد المائي بين البلدين، وأعتقد أنه خلال قبل شهر أو شهر ونصف كان هناك وفد حكومي من سد الفرات زار سد الحديثة للاطلاع على حجم التخزين فيه. وعملية التعاون المائي بين إدارة السدين.
0: أستاذ مصطفى، ماذا تعني هذه التفاهمات بين البلدين؟ كيف ستنعكس على البلدين؟
11: نحن شاهدنا الشهر الماضي الانطلاقات مائية كبيرة وصلت من تركيا، وكان هناك في ضعف في الإدارة، إضافة إلى أن هناك ضعف في إدارة مسار النهر. يعني نحن شاهدنا مثلا الفيضانات في دير الزور، لم نشهد فيضانات في الرقة، علما أن الوارد المائي إلى الرقة أكبر من الوارد المائي إلى دير الزور، والموجة الفيضية العليا عبرت الرقة بسلام تقريبا، لكن في دير الزور تسببت بأضرار كبيرة نتيجة سوء الإدارة المحلية لسرير النهر ومجرى النهر في دير الزور خلال فترة النظام، خلال فترة قصد إدارتها للمجرى المائي، إذ أن بعض إدارات قصد خلال الفترات الماضية كانت قد قامت ببيع بعض الأراضي على سرير النهر، إضافة إلى أن الحوائج أو الجزر الصغيرة داخل النهر تم التوسعة الاستثمارية فيها دون الرجوع إلى الإدارة العليا للمياه. إضافة إلى ذلك أن السدود الجسور التي دمرتها قسد عند انسحابها من شواطئ الفرات تم بناء جسور مؤقتة بجهد شعبي وبإدارة محلية، للأسف لم يكن لديها الأفق الحقيقي لمعنى إقامة جسور على نهر الفرات دون التسبب بأضرار كبرى. يعني
0: وصلت
11: يعني
0: الفكرة. شكرا جزيلا لك الكاتب في شأن الاقتصادي مصطفى السيد، كنت معنا من برلين.
11: أهلا بكم. أهلا وسهلا.
0: وقعت وزارة الصحة اتفاقية مع مختبرات كولالاك التركية بهدف تأمين الاحتياجات الغذائية الخاصة للأطفال المصابين بمرض التمثيل الغذائي الفينيلكيتون مجانا، وذلك خلال فعالية أقيمت في دمشق. وأوضحت الشركة التركية أنها التزمت بموجب الاتفاق بتقديم الغذاء ل 250 طفلا مصابا بالمرض لمدة 3 سنوات.
12: التمثيل الغذائي ليس مجرد أرقام في ملفات طبية، إنهم أطفال يتعلمون.
13: فالسيد وزير الصحة قال نحن نحتاج أنه نطلق فعالية في سوريا حتى نحن نعلم الناس بالمرض ومشاكل المرض والمعاناة تبع المرض. طبعا بنفس الوقت أنه يوصل الصوت للمنظمات الداعمة للهيئات الدولية على واقع مرضى الفينيلكيتون يوريا مثلا في سوريا. نحن قدمنا التزام من شركة كولالاك بتغذية 250 طفل لمدة 3 سنوات، فنحن نقدم غذاء. هذا الغذاء في كل الدساتير هو يستعمل في عملية إدارة الحمية الغذائية للطفل المصاب، لأنه هذا الطفل المصاب هو عنده مشكلة في أنزيم محدد، تمام؟ اللي هو بيحول الفينيلألانين إلى تيروزين.
0: نقلت صحيفة العربي الجديد عن متحدث باسم المفوضية الأوروبية قوله إن الاتحاد الأوروبي يستعد لافتتاح مكتب لبرنامج إيراسموس بلس في سوريا اعتبارا من عام 2027. وأضاف المتحدث أن وكالة التعليم التابعة للمفوضية عقدت اجتماعات مع وفد الاتحاد الأوروبي إلى سوريا وأعدت إعلانا لشغل وظيفة المنسق على أن ينشر قريبا، وتهدف تلك الخطوة إلى تعزيز التعاون الأكاديمي واستعادة العلاقات التعليمية بين الجامعات السورية والدول الأوروبية. أكدت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حلب أن التعرفة الجديدة تقتصر على أرياف المحافظة ولا تشمل مدينة حلب. وأوضحت الشركة أنه تم اعتماد تعرفة شهرية مقطوعة وفق الشرائح المعتمدة لكل فئة من فئات الاشتراك في مناطق الأرياف لعدم توفر عدادات مياه في معظمها، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي كإجراء تنظيمي مؤقت يضمن توحيد آلية الاستيفاء واستمرار تقديم خدمة مياه الشرب. وأضافت الشركة أنها تعمل على تأمين استدامة تشغيل وصيانة منظومات المياه مع مراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين. ومن حلب ينضم إلينا مراسلنا عمار مرجان. أهلا بك معنا عمار. عمار، كيف كانت ردود فعل الأهالي بعد رفع الأسعار في الريف دون المدينة؟
14: نعم كاترين، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. هو توحيد التعرفة وليس رفع للأسعار. الأسعار في مدينة حلب هي بحسب قراءة العداد، ولكن في عديد من القرى وعديد من البلدات والمدن في ريف حلب أو في المحافظة لا توجد عدادات، هناك بنى تحتية متهالكة، هناك عدادات قد تكون مسروقة خاصة في المدن التي يعني دخل أو التي كانت تحت سيطرة النظام المخلوع قبل التحرير. هذه المناطق كلها وهي مناطق كبيرة لا يوجد فيها عدادات في هذه المنازل، لذلك كان هذا الاقتراح هو وجود تعرفة دائمة أو شهرية للمنازل وتعرفة تجارية. المنازل بلغت 500 ليرة سورية جديدة و 800 ليرة للمحال التجارية أو تجاري والمؤسسات الحكومية و 1900 ليرة للورشات. هذه الأسعار هي تدفع شهرياً بسبب عدم وجود العدادات في مناطق كثيرة في ريف حلب. كان هناك لغط خلال أمس واليوم وأول أمس بأن هذه التعرفة الثابتة هي داخل مدينة حلب. أوضحت ذلك شركة المياه ببيان بأن هذه التعرفة في المناطق في الأرياف الأربعة لمدينة حلب التي لا يوجد فيها عدادات وبنى تحتية متهالكة، وخاصة يعني كان المواطنون يعني يشعرون بالغبن بأن المياه مقطوعة في حلب منذ شهر، يعني المياه وأكثر من شهر المياه لا تأتي إلى معظم الأحياء، كثير من الأحياء في مدينة حلب سوى يوم أو يومين في الأسبوع يعتمد الأهالي على الخزانات. رغم ذلك قالوا بأنه قد تم وضع تعرفة، لكن أوضحت الشركة بأن هذه التعرفة الثابتة الشهرية هي للأرياف خاصة في المناطق التي لا يوجد فيها عدادات. كاترين معي.
0: شكرا جزيلا لك عمار مرجان، كنت معنا من حلب. نفذت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أعمال صيانة وإعادة تأهيل ل 46 صهريجا مخصصا لنقل الحبوب ومتوقفا عن الخدمة منذ أكثر من 10 سنوات. بدوره أوضح معاون مدير فرع طرطوس للخطوط الحديدية نضال عبد القادر أهمية الاستفادة من بعض القطع الصالحة في الصهاريج المتهالكة لتأمين احتياجات أعمال التأهيل، مما يسرع إنجاز المشروع ويسهم في إعادة أكبر عدد ممكن من الصهاريج إلى الخدمة في أقرب وقت. تواصل دوريات فرع المرور في محافظة درعا حملة حجز الدراجات النارية المخالفة بشكل فوري ضمن جهود تعزيز السلامة المرورية وحفظ النظام العام، مع الاستمرار باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق الأنظمة النافذة.
15: تنضم إلى سابقاتها في مرآب الحجز التابع لفرع مرور درعا الذي بات يعج بعشرات الدراجات النارية المحجوزة. يشرف المساعد عدنان على قسم التحقيق في الفرع ويتولى تنظيم الدراجات المحجوزة ضمن المرآب.
16: أقل فترة للحجز هي 10 أيام، وفي منه شهر، وفي منه مصادرة الدراجة النارية بالنسبة للقرار اللي صدر حديثا اللي هي القيادة الرعناء والتشبيب، هاي بتصادر الدراجة النارية وأظن أنه ما عاش تطلع يعني. باقي المخالفات بتدفع غرامة بين 600 ألف إلى المليون.
15: عند حلول 6 مساء تنتشر الدوريات في الشوارع الرئيسية وعلى الدوارات، ينبه بعض سائقي الدراجات في حين تحجز دراجات أخرى. تستنفر دوريات من المباحث الجنائية إلى جانب الأمن الداخلي لإسناد فرع المرور في حملة قمع مخالفات الدراجات. من الشارع إلى الفرع عمل متصل في مسعى لتخفيف الضوضاء والحد من الحوادث.
17: بعد اجتماع السيد المحافظ والسيد العميد حسام الطحان مع أهالي مدينة درعا، قررنا كفرع مرور حجز الدراجة النارية بالمخالفات السرعة الزائدة والتشبيب والقيادة الرعناء والتجاوز على اليمين وصغار السن، وقمنا بحملة كبيرة ضمن مدينة درعا. وعلى حد الأمس تم صادرة حوالي 370 دراجة.
15: وجدت شريحة واسعة من الأهالي في الدراجات النارية حلاً لهم للتنقل في ظل عدم قدرتهم على اقتناء السيارات والارتفاع المتصاعد في ثمن الوقود.
18: ربما يكون القضاء على ضوضاء الدراجات النارية في المدينة بشكل كامل أمراً مستحيلاً، لكن الرقابة اليومية التي باتت تفرضها الدوريات خففت بشكل كبير من مستويات الإزعاج والحوادث خاصة في الشوارع الرئيسية. حسام المسالمي، تلفزيون سوريا، مدينة درعا.
0: نهاية هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: نبيل المالح مخرج وكاتب سوري، ولد بدمشق في 28 من أيلول عام 1936. سافر إلى تشيكوسلوفاكيا لدراسة الفيزياء النووية، فاكتشف شغفه بالسينما من خلال مشاركته ككومبارس في فيلم تشيكي. درس السينما في براغ وحاز على ماجستير في الإخراج السينمائي والتلفزيوني. عاد إلى سوريا وأنجز أول أفلامه الوثائقية بعنوان حلب عام 1965. شارك كاتبا ومخرجا في نحو 150 فيلما ومسلسلا في تجربة امتدت لنصف قرن. أسهم بفاعلية في دعم السينما الفلسطينية، فشارك في إخراج ثلاثية رجال تحت الشمس عام 1970 ونابلم، وهو أشهر أفلامه الوثائقية. قدم فيلمه الشهير الفهد عن رواية لحيدر حيدر عام 1972، وكان سمة مميزة لتجربته وتجربة السينما السورية. من أشهر أعماله الطويلة بعد الفهد بقايا صور عام 1973، والسيد التقدمي عام 1974، والكومبارس عام 1993. من أبرز أعماله الوثائقية حلب وإكليل الشوك والعتمة المضيئة وعشام عشام. قدم في التلفزيون مسلسل حكاية وصور، قصة وسيناريو وحوار عام 2005. درس الإخراج والسيناريو في جامعة السينما في لوس أنجلوس وجامعة السينما في أوستن. لقب بشيخ السينما السورية ونال أكثر من 60 جائزة عربية وعالمية. عاش سنوات من حياته في أوروبا، ومنعت بعض أفلامه في سوريا بسبب مواقفه. توفي في دبي في شباط عام 2016 بعيدا عن مهوى فؤاده دمشق، وكان من أشد المناصرين للثورة السورية.
1: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه منصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
4: كاميرا الناس.
3: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
2: المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد، كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة ويبقى الخير مستمراً.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث فيها أهم الملفات على الصعيد المحلي. نستهل ساعاتنا الأولى ببحث أوضاع ضحايا التعذيب في سوريا في ضوء اليوم العالمي لمساندتهم، ونسلط الضوء على آثار التعذيب على الضحايا وعائلاتهم، ونتساءل هل سينصفهم مسار العدالة الانتقالية؟ نبحث في محورنا الثاني من ساعتنا الأولى وضع المخدرات في سوريا في ضوء اليوم العالمي لمكافحتها، وكيف تحولت سوريا من مصدر للكبتاغون إلى شريك دولي بالمكافحة. على رأس الساعة الثانية نبحث دلالات تصريحات مندوب سوريا في الأمم المتحدة إبراهيم علبي حول سوريا كواحدة من أكثر دول المنطقة استقراراً، وربطه إسرائيل بالخوف من زوال نظام الأسد. في محورنا الأخير نسلط الضوء على مصير السوريين بوضع الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة الأمريكية في ضوء إلغاء المحكمة العليا قرارات قضائية سابقة أوقفت إجراءات لإنهاء الوضع الإنساني لأكثر من 6,100 سوري. أهلا بكم.

0: في 26 من حزيران من كل عام يحيي العالم اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، وفي سوريا لا يحضر هذا اليوم كذكرى رمزية بل كملف مفتوح على مئات آلاف الضحايا الذين خلفتهم سنوات حكم نظام الأسد المخلوع.
1: ضحايا التعذيب عنوان لجرح سوري لم يندمل خلفته سنوات من الانتهاكات داخل سجون النظام المخلوع على الجسد السوري، يعود إلى الواجهة في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب مذكراً بأن هذا الملف المفتوح بحاجة إلى جهود مكثفة لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. أرقام الشبكة السورية لحقوق الإنسان تكشف حجم هذه المأساة وأثرها على الآلاف، إذ بلغ عدد الضحايا الذين قدوا تحت التعذيب أو بسبب الإهمال الطبي داخل مراكز الاحتجاز منذ عام 2011 بلغ ما يزيد على 45,000، بينهم ما يقارب 400 طفل وامرأة. هذه الأرقام إضافة إلى أكثر من 157,000 ما يزالون في أعداد المختفين قسراً أو مجهولي المصير وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لم تترك أثرها على الضحايا المباشرين بل امتدت نفسياً واجتماعياً إلى عائلاتهم التي تعيش حالة دائمة من القلق وعدم اليقين، فغياب مسار شامل لإعادة تأهيل ذويهم حول حياتها إلى انتظار مرهق حيث تجد نفسها معلقة بين فقدان غير مؤكد وحياة فقدت وقعها الطبيعي، ما يجعل من تعافي الضحية عبئاً يرتد على كاهل الفرد والمجتمع على حد سواء. وأمام كل ذلك وصل ملف التعذيب إلى ساحات قضائية دولية ووطنية في عدد من الدول، ما سمح بملاحقة متهمين بارتكاب جرائم خارج سوريا. وعلى الصعيد الداخلي أنشئت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وأوكلت إليها مسألة كشف الحقيقة بشأن الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية بما يضمن عدم تكرار الانتهاكات مستقبلاً. فهل تنجح الحكومة في تحويل هذا الملف إلى عدالة حقيقية تنصف الضحايا وتعيد ترميم جراح لم تطل أجساد الضحايا فحسب؟ بل المجتمع بأسره.
0: نفتح هذا الملف في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب مع السيد رياض أولر من مؤسسي رابطة معتقلي صيدنايا من غازي عنتاب، مرحبا بك. وسيدة ياسمين مشعان عضو مؤسس في رابطة عائلات قيصر وعضو في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية من برلين، مرحبا بكما. أبدأ معك سيدة ياسمين، إلى أي مدى هذا اليوم مهم بالنسبة للضحايا، لذوي الضحايا، للناجين، للناجيات، ورمزيته بالنسبة لسوريا بعد التحرير وبعد الانتهاء من زمن النظام المخلوع؟
2: يعطيكم العافية ربا وشكراً على الاستضافة. الحقيقة هذا اليوم بالنسبة لنا نحن برابطة عائلات قيصر هو يحمل رمزية كثير كبيرة للتذكير بجراحنا وتذكير العالم بقضيتنا، أحبتنا اللي قضوا تحت التعذيب بالمعتقلات واللي انكشفت صورهم ضمن الصور اللي سربها قيصر. لهيك نحن بالنسبة لنا كل سنة بهذا اليوم نعيد إحياء ذكرى أحبتنا اللي فقدناهم والتأكيد على أنه ما لازم يكون في تعذيب في سوريا بعد اليوم، ما لازم تعاني أي أم بعد اليوم من غياب وتغييب ابنها وتعذيبه. كمان بنفس الوقت نحن اليوم مع كل الناجين والناجيات نقف بكل محبة لنساندهم ونحاول نتكاتف معهم ليتجاوزوا أيام اللي عاشوها داخل المعتقلات واللي تعرضوا فيها للتعذيب، إضافة إلى كل العائلات اللي لسه ما عرفت مصير أحبتها، إن نحن متضامنين معاهم لأنه جزء منهم وهن جزء منا. فاليوم نوقف مع بعض لحتى نأكد على ضرورة كشف الحقيقة،
0: نعم،
2: ونضمن ما تتكرر هاي الجريمة بمستقبل سوريا إن شاء الله.
0: إن شاء الله. سيد رياض، كيف يتم تحويل هذا اليوم الرمزي برمزيته بكل معانيه وما يعني للناجين الناجيات لذوي الضحايا إلى مسار حقيقي للكشف عن الحقائق لحفظ كرامة الذين قضوا في المعتقلات تحت التعذيب وحفظ كرامة ذويهم أيضا؟
3: يسعد مساك
0: أهلا
3: أستاذ
0: بك.
3: رباء ومسا المشاهدين الكرام، ويسعد مساك ياسمين العزيزة. في هذا اليوم أولا يعني الرحمة على كل شهداء اللي قضوا حياتهم تحت الانتهاكات العظيمة في سوريا وحتى في العالم أجمعه، وبتمنى الصبر لأهالي المفقودين حتى يتم كشف المصير، لأنه أهالي المفقودين هم حاليا بانتظار لحتى يعرفوا شو صار
0: نعم
3: بمصير أبنائهم وأحبتهم. العالم يعني بهذا اليوم يعني حاول يتذكر الناس اللي تعرضوا للانتهاكات، ليس فقط في سوريا، بالعالم كله الانتهاكات العظيمة اللي عم تحصل بأماكن الاحتجاز، التعذيب أو القتل خارج نطاق القانون أو شروط الحياة داخل أماكن الاحتجاز، مما يؤدي إلى يعني استشهاد أو وفاة المعتقلين في أماكن الاحتجاز. بهذا اليوم أنا بقول اليوم الناجين والناجيات وأهالي المفقودين وكل الضحايا، ليس فقط الناجين والناجيات وأهالي المفقودين هم الضحايا في سوريا، بل ضحايا التهجير القسري، ضحايا الكيميائي، ضحايا بشكل عام عندهم أمل أنه كل على حدة، أنه يكون ينبت بموضوعهم. الأهالي مثل ما قلت لكم الأولوية بالنسبة لهم أنه كشف المصير ويعرفوا شو صار بأحبتهم. نعم يعني خلال حقبة نظام بشار الأسد ومن قبله حفظ الأسد، ولكن إذا بنحكي ما بعد 2011 الانتهاكات اللي حصلت في سوريا كانت انتهاكات عظيمة، تشهد آلاف المعتقلين بسجن صيدنايا وبأماكن الاحتجاز بالأفرع الأمنية نتيجة الحياة والظروف الصعبة اللي كانوا عم بيعانوها ونتيجة
0: كي
3: التعذيب.
0: لا تضيع الحقوق سيد رياض، وهذا ما سألتك عنه، كيف يتم تحويل كل هذا إلى مسار حقيقي فاعل يحفظ كرامة وحقوق الضحايا وذويهم ضمن العدالة الانتقالية وكما يعمل بها الآن من وجهة نظرك، وضمن رؤية أيضا رابطة معتقلي صيدنايا التي عملت كثيرا قبل التحرير وما زالت شريكا من المفروض أساسيا في هذا المسار مع هيئة العدالة الانتقالية؟
3: اليوم أهم من الأولويات اللي لازم نشتغل عليها هي البدء بعمل جبر الضرر للناجين والناجيات وأهالي المفقودين، والنظر كمان أيضا بالتحديات اللي عم بيعيشوها داخل سوريا. اليوم التحديات اللي عم بيعيشوها داخل سوريا هي تحديات كتير كبيرة. كانوا هني خرجوا من الاعتقال عندهم أمل، كان المجتمع او السلطات الجديده رح تحتضنهم يعني تحتضنهم وتحتضن قضيتهم،

0: تعرف
1: يعني سنسألها عن هذا التفصيل. لو ننتقل لك سيدة ياسمين، يعني نسمع هذا كثيرا من الناجين الناجيات من روابط المعتقلين وذويهم، بأن مسار العدالة الانتقالية وتحديدا موضوع الاهتمام بمن يعني بمن خرج من المعتقلات بالناجين والناجيات ما زال مسارا متعثرا جدا ولم يتم التعامل معه بشكل جدي. هل هي مسألة وقت أم أنه مرة أخرى غياب الرؤية بمسار جبر الضرر ما زال غير واضح بالنسبة لكم، بالنسبة طبعا للناجين والناجيات تحديدا؟
2: خلال الفترة الماضية كنا عم نعد نضع الرؤية ونضع الاستراتيجية، نضع آليات التدخل، وحاليا يعني قريبا جدا راح نطلق الأول مركزين للتعافي حتى نقدر نقدم بعض الخدمات للناجين والناجيات ولأهالي لأهالينا الضحايا بمختلف الانتهاكات. اليوم التركيز الأكبر راح يكون على الناجين والناجيات باعتبارهم تعرضوا لانتهاكات جسدية ويمكن يحتاجون لتدخلات طبية أو تدخلات بموضوع التعليم، جبر الضرر بقطاع التعليم أو إعادة التأهيل والتمكين الاقتصادي حتى يرجعوا ويندمجوا بالمجتمع ويكونوا قادرين على إعالة أنفسهم. هاي الأولوية بالنسبة لنا حقيقة.
1: هل لديكم بيانات وإحصاءات لعدد الناجين والناجيات الذين من الممكن أن يستفيدوا من هذه المراكز، مراكز التعافي التي تحدثت عنها؟
2: للآن البيانات اللي إحنا جمعناها هي بيانات اللي جمعوها المنظمات
1: نعم.
2: اللي عملت على هذا الملف، لكن إحنا بصدد أول خطوة نعملها هي إعداد سجل الضحايا اللي يحدد أنماط الانتهاكات وآلية التسجيل لدى مراكز التعافي أو لدى فروع الهيئة اللي راح تفتح قريبا بكل المحافظات إن
1: هذه
2: شاء الله.
1: المراكز أين ستكون سيدة ياسمين، مراكز التعافي التي
2: أول
1: تحدثت عنها؟
2: مركزين راح يكونوا في ريف دمشق وفي حمص للأعداد الكبيرة من الضحايا ناجين وناجيات، متمركز بهاي المنطقتين ولخصوصيتها، وقريبا جدا في دير الزور في حلب. يعني ما أقدر أعطيك خط زمني لأيمتى نفتح الست مراكز اللي نوعدنا فيها،
1: نعم.
2: لكن في تحديات هي
1: من
2: أكبر من
1: سيمول هذه المراكز؟
2: في عدة جهات، في الصندوق الدولي للتعذيب ولمساندة ضحايا التعذيب، وفي جهة أممية أخرى وعدت بتمويل بعض
1: نعم.
2: المراكز. لكن نحن بصدد الأول شيء نعمله هي تجميع هاي المؤسسات والمنظمات اللي تقدم دعم ونوجهها بشكل مباشر للجميع عشان ما يصير في عنا هدر للموارد.
1: نعم.
2: وكمان يصير في عدالة وإنصاف لتقديم خدمات لكل الضحايا، لأنه ما فيك كمان تقدمي خدمات لضحايا وتهمشي آخرين. هاي هي السياسة
1: نعم.
2: الوطنية، إنه نحن نمشي بالتوازي مع كل الضحايا بنفس الوقت، وهذا العائق كمان بنفس الوقت لأنه
1: طيب.
2: الأعداد كبيرة،
1: نعم، سيد رياض.
2: فتحاولي تعملي أكبر عدد ممكن من الموارد حتى تقدري تغطي.
1: سيد رياض، يعني هيئة العدالة الانتقالية البعض يرى أن خطواتها متعثرة، لكن في أكثر من مرة يتحدثون عن رؤية واستراتيجية وانتظار مجلس الشعب وكل هذه التفاصيل، لكن بالنسبة لكم وبالنسبة لروابط الضحايا وذويهم، إلى أي مدى ما زلتم تتعاملون مع هيئة العدالة الانتقالية بتقديم الوثائق، بتقديم الشهادات، وإلى أي مدى الشهادات التي جمعتموها خلال فترة الثورة قبل التحرير كانت مفيدة بالنسبة لعمل هيئة العدالة الانتقالية، أو استفادوا منها من وجهة نظرك أو لم يستفيدوا؟
0: يعني بالبداية طبعا يعني رح أكد لك هون على شيء كتير مهم، أنه مثل ما بتعرف رابطة السيد مايا كانت تشتغل بموضوع التوثيق ولديها قاعدة بيانات مهمة
1: نعم
0: جدا. التوثيق اللي كنا نشتغل عليه هو توثيق نوعي وليس كمي،
1: نعم نوعي،
0: ولذلك
1: يعني وفق المعايير المتبعة دوليا.
0: يعني نعم، وليس فقط هذا اللي بيعني النوعي، بمعنى ما هي المقابلات كانت تكون وجاهية. يعني اليوم كان في الأسئلة اللي كنا كان فوق أكثر من 90 سؤال كنا نسأله للناجي أو الناجي اللي كنا نوثق معه. هذا التوثيق النوعي اللي بقصد فيه أستاذ، من ضمن هاي التوثيق كنا

0: خلينا نسألهم على سؤال كثير مهم، وهذا بالمستقبل راح يفيد العدالة الانتقالية، هيئة العدالة الانتقالية، وراح يفيد حتى المحاسبة بسوريا عن أسماء المنتهكين اللي كانوا اللي عذبوهم.
1: نعم
0: يعني اللي عم يصير كمان واللي عم يسمعوا من الناجين انفسهم، انه يعني حتى لو راحوا ادعوا على احد المنتهكين اللي عذبهم، فعملوا لهم انتم لازم تجيبوا دليل. طيب، فيعني الأدلة موجودة بالأساس. يعني أحد الأدلة اللي بقولكم إياها هي قواعد البيانات اللي شغل عليها
1: طب
0: المنظمات،
1: هل
0: ليس
1: يتم الاستفادة من وجهة نظرك من هذه القواعد البيانات ومن
0: طبعا
1: هذه
0: لازم، طبعا
1: الشهادات، وخاصة
0: طبعا
1: أن
0: طبعا
1: هناك شهادات قدمت أمام جهات دولية معنية بالضحايا التعذيب ومعنية بموضوع المعتقلين، هل تم الاستفادة منها من جهات الرسمية الحكومية أو من هيئة العدالة الانتقالية؟
0: يعني بالنسبة لهيئة العدالة الانتقالية، الله يعطيهم العافية، الأستاذ ياسمين حكت، يعني هن بالأساس، يعني أولا حتى يعني تم يكون في يعني هيك ظلم للهيئة. يعني اليوم يعني الشغل اللي عم ينشغل يعني شغل كتير جيد وبده وقت، هذا كتير رغم بنقدر نتفهمه. بس اذا بالموضوع بتليني انا، انت على مين بتحط الحق بهذا الموضوع؟ انا بقول لك بحط الحق على صناع القرار اللي كانوا هم معنيين بسوريا قبل سقوط نظام بشار الأسد. اليوم كلهم لازم يجوا يتكاتفوا مرة ثانية لحتى يقدموا الدعم للسوريين والسوريات بشكل مباشر،
1: تقصد
0: وليس
1: الجهات
0: عن طريق
1: الدولية، تقصد
0: وليس
1: الجهات الدولية يعني من صناع القرار
0: يعني
1: تقصد؟
0: اليوم الدول، يعني
1: نعم
0: اليوم
1: الجهات
0: مثلا
1: الدولية.
0: في دول اوروبيه، في الاتحاد الاوروبي، وهدول الدول والاتحاد الاوروبي او حتى الولايات المتحده لازم يجوا كمان يقدموا هذا الدعم بشكل مباشر للسوريين والسوريات، ليس عن طريق المنظمات عن طريق المنظمات الانترناشونال. لازم يجوا يقدموا لهم بطريقه لهيئه العداله الانتقاليه، ولا لهيئه المفقودين، ولا للمنظمات المجتمع المدني السوري، يقدموا لهم اياها بطريقه، ولا الضحايا بانفسهم. يعني
1: نعم
0: اليوم بيصير عكس الشيء اللي عم بحكي لك اياه. يعني وهذا الشيء يعني مثل ما بيقولوا دوبلت الجهود،
1: طيب
0: ويعني وبعثرت الموارد ايضا،
1: نعم
0: والشيء اللي يوصل للناجين والناجيات ليس الشيء المتوقع. يعني اليوم ما لازم نحن كمان نرفع السقف كثير عالي.
1: يعني هو معروف أن مسار العدالة الانتقالية هو مسار طويل وشائك وصعب، وخاصة في حالة مثل حالات سوريا، لكن الذي نتحدث عنه دائما وهو من باب الحرص على هذا الملف أن يكون هناك رؤية واضحة. والسيدة ياسمين وأكثر من يعني عضو في الهيئة أشاروا إلى أن الرؤية موجودة وتنتظر ربما مجلس الشعب لطرحها، أو سيتم طرحها عبر معرفات خاصة كما ذكرتي أعتقد في حلقات سابقة معنا سيدة ياسمين. لكن إذا سألناك أيضا، إذا تم الاستفادة من ما تم تقديمه من قبل المنظمات التي عملت مع الناجين والناجيات من شهادات، إلى أي مدى هذا الأمر سينعكس على الواقع؟ يعني سيترجم فعليا بأشياء ملموسة بهذا المسار؟
2: أستاذة رضا، شكرا للسؤال. لأنه نحن نعتبر المنظمات، روابط الضحايا، منظمات المجتمع المدني هي شريك أساسي، وعمليا أثناء مشاركتهم لنا للمعلومات اللي يملكونها أو التوثيقات اللي اشتغلوا عليها، مو بس راح نوفر جهد وتكاليف مادية، إنما أيضا راح نخفف عبء تكرار إعادة سرد الرواية للضحايا. يعني اليوم نحن
1: كيف
2: في
1: تضمنون
2: حال
1: عدم التكرار سيدة ياسمين؟ لأن هذه النقطة مهمة جدا، عدم التكرار.
2: يعني أنا ما بنحكي عن عدم تكرار الجريمة أستاذة العبا، عم نحكي عن عدم تكرار الصدمة على الضحية.
1: نعم،
2: اليوم أنا إذا استلمت من أستاذ رياض ملف سين من الأشخاص مع شهادة كاملة ضمن الأصول وضمن القواعد الاستلام، وحفظت هاي الشهادة عندي، أنا ما راح أرجع مرة ثانية أخذ الشهادة من الضحية.
1: يعني
2: اليوم أنا
1: كي لا يتم فتح الجرح مرة جديدة بالنسبة
2: مرة
1: للضحية.
2: ثانية، وكمان هو توفير للموارد
1: نعم.
2: يعني نحن نستفيد من خبراتهم، وتوفير للوقت، توفير للموارد،
1: نعم.
2: وحماية للضحايا من عدم تكرار الصدمة مرة ثانية.
1: نعم.
2: فنحن هاي الخطوة الأولى بالنسبة لنا، الخطوات الثانية اللي تلحقها تقييم هاي الحالة ومعرفة إذا كانت هي راح تروح لمسار التقاضي أو لمسار جبر الضرر بنفس الوقت، إذا كان في برامج بدأ تفعيلها لحتى الضحية تستفيد من هذا البرنامج.
1: نعم
2: مجددا مثل ما ذكر الأستاذ رياض الزميل العزيز والصديق ورفيق رحلة نضال طويلة احنا وياه، اليوم نحن بأول خطوة بخطوات العدالة الانتقالية، المسار طويل ما فينا نصبر الناس كثير بين ما تصير حقيقة ومساءلة،
1: لذلك
2: بس
1: سألتك
2: فينا
1: عن
2: نصبر
1: الخطوات
2: من خلال جبر
1: العملية
2: الضرر.
1: الملموسة. يعني الناس أصبحوا يعرفون أن المسار طويل وشاق
2: نعم
1: وفيه كثير من التحديات، لكنهم ربما ينتظرون خطوات ملموسة متعلقة بجبر الضرر مثلا للناجين والناجيات،
2: تماما
1: خاصة بالنسبة للذين يعانون من وصمة العار. وهنا أريد أن أسألك يعني عن هذا الموضوع، النساء تحديدا إلى أي مدى تهتمون بالناجيات؟ لأن وصمة العار للأسف الاجتماعية كبيرة، حتى لو كنا معتقلات سياسيات وبسبب رأيهن أو بسبب أحد أقربائهن، أب أخ إلى آخره، وأنت تعلمين أن هذه الحالات كثيرة موجودة. إلى أي مدى تعملون بخطوات ملموسة معهن؟
2: ضمن المعايير اللي حطيناها أستاذة ربا هو مراعاة لحالات عدم تعزيز الوصم الاجتماعي الخاص بالناجيات
1: نعم
2: أو الناجيات من العنف الجنسي، كمان خلق مساحات آمنة لهم أثناء تقديمهم لشهاداتهم، إضافة لدعم نفسي واجتماعي مرافق. اليوم هن بمركز عملياتنا. اليوم نحن انت شاهدتي يمكن من يومين الشاهد 01 اللي قدم شهادته، وكان في حرص جدا على عدم معرفته من قبل اي شخص اخر لانه شهادته حساسة جدا.
1: نعم
2: اليوم حتى بهذا المجال نحن رحنا باتجاه كيف نحمي الناجين والناجيات من الوصم الاجتماعي اللي يرافق الانتهاكات اللي تعرضوا لها بالمعتقلات ومنها العنف الجنسي، أو حتى يعني لو ما تعرضوا للعنف الجنسي ففي وصم نحن عم نجنبهم إياه من خلال حسب ما هن يقرروا معنا، هل هن ما بدهم يكشفوا هويتهم أو يكشفوا هويتهم ما في مشكلة، في أساليب لحمايتهم بإخفاء هويتهم بشتى الوسائل، صار
1: يعني
2: في عنا
1: حماية
2: سياسة
1: الخصوصية هي
2: واضحة
1: ملف مهم جدا بالنسبة للناجين
2: بشكل
1: والناجيات.
2: مطلق بالنسبة
1: نعم
2: لنا، عدا راح يكون في نظام تكويت، نظام يعطي ممكن الضحية رقم مو حتى نخفي كينونته لا، ولكن حتى نحميه
1: نعم
2: من انه يتم وصمه بأي شكل من الأشكال.
1: وصمه
2: كل
1: أو
2: هذا
1: محاولة
2: مطلوب عندنا
1: تصفيته، يعني للأسف هذا التخوف موجود أيضا. إذا سألناك
2: طبعا.
1: سيد رياض يعني نقطة مهمة أيضا، موضوع عدم التكرار، إلى أي مدى يجب ضمان هذا الأمر في سوريا، عدم التكرار؟ لأن ما مر بسوريا خاصة من عانوا من المعتقلات، من التعذيب، من ذويهم، من كل هذا المسار المؤلم، كيف برأيك يجب أن يضمن عدم التكرار؟
0: طبعا اكيد، بس حابب اعلق بس على شغله قبل
1: تفضل.
0: ما يعني اليوم طبعا، وشكرا كثير لك لانك ذكرتي شغله كثير مهمه عن يعني اول شيء الناجيات اللي
1: نعم
0: تعرضوا لانتهاكات، وعن موضوع كمان يعني الشهود. اليوم كثير من المهم انه ينشغل على
1: برنامج حماية للشهود.
0: برنامج حماية الشهود، لأنه اليوم كمان يعني مثل ما تفضلتي حضرتك إنه يعني حتى الشهود ولو كانوا هلا حاليا ما بعد حكم الأسد عم يتعرضوا لتهديدات من قبل أهالي المنتهكين.
1: نعم
0: أي
1: لدينا
0: حالات
1: الكثير من الأصدقاء والصديقات
0: نعم
1: الناجيات
0: نعم
1: يتحدثون لنا عن
0: نعم
1: تخوفهم والتهديدات
0: نعم
1: للأسف.
0: نعم نعم هم وأبنائهم كمان، يعني مو بس هم،
1: نعم
0: يعني وهذا الخوف، يعني هذا الخوف لازم يكون هذا الشيء من أولويات الحكومة السورية اللي لازم تشتغل عليه. بموضوع عدم التكرار، عدم التكرار أولا يعني هو من بيجي تحت برنامج جبر الضرر يعني. هو الأستاذ ياسمين حكت يعني هو لازم يكون ببرنامج جبر الضرر عدم التكرار، وهو لازم يكون بقوانين شفافة وواضحة، ويعني حتى هاي القوانين تكون يعني ضمن محاسبة حتى لأي حدا رح يرتكب أي انتهاكات جديدة في سوريا الجديدة. نحن نطمع بأنه
1: إلى
0: هاي
1: أي مدى يقع على عاتق الناجين والناجيات وذويهم وذوي الضحايا التمسك بموضوع عدم التكرار والإصرار عليه، لأنهم يعني تجرعوا هذا الألم؟
0: رح احكي لك شيء كثير مهم بالنسبه للناجين وبالنسبه للناجيات اليوم. يعني اذا ما تقدم لهم اول شيء مثل ما قلت لك الخدمات الاساسيه، الخدمات الاساسيه
1: نعم،
0: رح تبقى بالنسبه لهم، لمعظمهم رح تبقى بالنسبه لمعظمهم المحاسبه هي نوع من الانتقام. اليوم اذا ما صارت المحاسبه شفافه، واذا ما تحاسبوا الجنات اللي ارتكبوا انتهاكات، في خطر كتير كبير انه الناس اللي تعرضت لانتهاكات انه تفكر انه تروح تاخذ حقها بايدها، وهذا شيء خطير اولا.
1: يعني صحيح، للأسف من ترى مغتصبها بالشارع أو من يرى من عذبه في المعتقل، إن لم يكن هناك مسار للمحاسبة حقيقي
0: طبعا
1: سيكون يعني ردة الفعل لا تحمد عقباها.
0: كبير جدا، ولكن انا قلت لك يعني مهم جدا يعني الناجين الناجيات اهالي المفقودين. يعني للامانه اليوم في يعني عند السوريين والسوريات اشياء كثير جاهزه، يعني ما في داعي بقى لنستنى كثير لحتى يعني نقرر. الله يعطيهم العافيه، يعني الكل اشتغل، الكل اشتغل، وقبل سقوط النظام الاسد كان في شغل كثير يعني جبار من قبل منظمات المجتمع المدني اللي كانت عم تشتغل على الشق الحقوقي ايضا. يعني لازم نقدرها ونقدر جهودها ونستفيد من الجهود هذه. يعني في عندنا شيء جاهز بالاساس، بس اليوم مثل ما قلت لك يعني انه من المهم جدا انه يعني مثل ما بتعرف اليوم الوضع الاقتصادي هو تحدي بسوريا، وكلنا بنعرف هذا الشيء، ولكن بهذا الموضوع بشكل خاص
1: نعم،
0: لازم اولويه للحكومه انه تعطي اولويه للناجين والناجيات
1: نعم،
0: والاهالي المفقودين ببرامجها وحتى بميزانيتها. والعاتق الكبير كمان مثل ما قلت لك يقع على المجتمع الدولي
1: نعم،
0: لحتى كمان هم كمان لهم يعني
1: يعني يجب
0: يجوا.
1: أن يوفوا بتعهداتهم وواجباتهم، وخاصة أنه يمكن البناء على شيء موجود تم العمل عليه من قبل الجمعيات والروابط والمنظمات
0: طبعا يعني
1: بسياق المعتقلين والناجين
0: استاذ رضا
1: والناجيات. انتهى
0: اليوم
1: وقتي سيد رياض لو سمحت.
0: استاذ رضا احنا اليوم احنا رابطه صغيره اليوم، يعني الحجم الناجين والناجيات وهاي
1: كبير جدا،
0: المفقودين
1: ولذلك بحاجة
0: كبير
1: إلى
0: جدا.
1: دعم كبير. شكرا جزيلا لكما. السيد رياض أولر من مؤسسي رابطة معتقلي صيد نايا كنت معنا من غازي عنتاب، السيدة ياسمين مشعان عضو مؤسس في رابطة عائلات قيصر وعضو في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية كنت معنا من برلين، وفي اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب كل الدعم للذين عانوا من معتقلات وسجون النظام المخلوع في مسالخه البشرية. في محورنا القادم مشاهدينا سنبحث كيف تحولت سوريا من مصدر للكبتاغون إلى شريك دولي بمكافحتها.
3: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلد فيها حجم الاختيار.
4: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية؟
5: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
8: البيانات الدقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
10: إيه
8: اربح 1,000,000 ليرة سورية يوميا. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يوميا في الساعة 3:00 ظهرا بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: أطلقت وزارة الداخلية والصحة حملة وطنية شاملة تحت شعار سوريا دون مخدرات، تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 من حزيران من كل عام. وتهدف الحملة إلى بناء منظومة مستدامة قادرة على خفض الطلب على المخدرات وتجفيف بيئات انتشارها. نستعرض في التقرير الآتي سياق الحملة والجهود الحكومية في رصد منابع هذه الآفة وتجفيف منابعها.
10: سوريا دون مخدرات، حملة وطنية شاملة أطلقتها وزارة الداخلية والصحة، تهدف إلى بناء منظومة حماية مجتمعية أكثر صلابة في مواجهة هذه الآفة وتجفيف منابعها. دون مخدرات شعار يرفع في بلاد كان اسمها يرافق عناوين عريضة عن تصدير وضبط المخدرات خصوصاً الكبتاغون، بوصفها منطلقاً ومنشأً رئيسياً له، بما يدر مليارات الدولارات على راعي تلك التجارة نظام بشار الأسد المخلوع. عام ونصف العام على سقوط الأسد، تكشفت خلاله بعض أسرار تلك النشاطات، بؤرها وبعض مشغليها. مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يقول إن الحكومة السورية الجديدة فككت 15 منشأة لتصنيع الكبتاغون و13 منشأة أصغر لتخزينه، وفي إثر ذلك يشير المكتب إلى ارتفاع أسعار حبوب هذا المخدر في بعض المناطق. إدارة مكافحة المخدرات نفذت 1550 عملية ضبط وإحباط، فككت 90 شبكة تهريب دولية، وأغلقت 17 معملاً لتصنيع الكبتاغون، في حين شملت المواد المضبوطة 697 مليون حبة كبتاغون و15 طناً من الحشيش و10 ملايين حبة من الأدوية المخدرة و180 كيلوغراماً من الكوكايين وأكثر من 84 كيلوغراماً من مادة الكريستال و7 كيلوغرامات من الهيروين، إضافة إلى 221 طناً من المواد الأولية الكيميائية. أرقام تعكس حجم التحدي والجهود في موازاته، فبجانب التجارة المنظمة تواجه وزارة الداخلية مراكز تصنيع محلية وشبكات ترويج تستهدف فئة الشباب. وهنا توضح الوزارة أن الوصول إلى سوريا دون مخدرات هدف لا يقوم على خطط علمية ومدروسة فحسب، بل ويعتمد مقاربة تقوم على التوازن بين ردع المروج وعلاج الضحية، هذا داخلياً. أما خارجياً فتعمل سوريا في إطار تنسيق مشترك مع دول في الجوار كالأردن والعراق للحد من تهريب المخدرات عبر الحدود.
1: هذا وأفاد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد خلال افتتاح فعاليات الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات أنهم فككوا عشرات المعامل والمستودعات التي تعمل على تصنيع الكبتاغون، إضافة إلى تفكيك 90 شبكة لتهريب المخدرات وضبط نحو 700 مليون حبة كبتاغون و15 طناً من مادة الحشيش ومضبوطات أخرى.
11: وقد كانت جهود مكافحة المخدرات أدت إلى تفكيك 17 معملاً من معامل تصنيع الكبتاغون، إضافة إلى 20 مستودعاً يحوي مواداً أولية لصناعة حبوب الكبتاغون، وتفكيك 90 شبكة لتهريب المخدرات إلى دول المنطقة. وأثمرت الجهود إلى ضبط 700 مليون حبة كبتاجون تقريبا، إضافة إلى 15 طنا من مادة الحشيش و84 كيلوغرام من مادة الكريستال أو الإتش بوز، إضافة إلى 10 مليون حبة من أدوية مخدرة متنوعة و180 كيلوغرام من مادة الكوكايين و7 كيلوغرام من مادة الهيروين، إضافة إلى 221 طنا من المواد الأولية الذي يصنع منها مادة الكبتاجون.
1: إذن في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات نبحث إلى أين وصلت سوريا، ونبحث هذا الملف مع السيد بهجت حجار معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل من دمشق، مرحبا بك، والعميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد بهجت، إلى أي مدى فعلا نستطيع أن نقول أن سوريا خرجت من دائرة الدول التي تصنع المخدرات وتصدرها؟ لا أحد يخفي أو ينكر الأرقام والإنجازات الكبيرة التي حققتها وزارة الداخلية، لكن إلى الآن هناك شبكات موجودة وتعمل الدولة على تفكيكها، كيف تصنف أو تنظر لما وصلت إليه سوريا بهذا المجال؟
12: مساء الخير أستاذ رواء، للسادة المشاهدين. اليوم مثل ما ذكر تقريركم، اليوم سوريا تنتقل من أحد الدول المنتجة والمصنعة ومن أكبر الدول المصنعة وضمن شبكة مافيات عالمية لصناعة وتصدير المخدرات لدولة تكافح هذه الآفة. تاريخيا سوريا قبل 2011 كانت تصنف كأحد دول العبور وليس كدول إنتاج أو دول تعاطي. اليوم بعد 14 سنة كانت ممنهجة، استخدم النظام السوري المخدرات كأحد أدوات تمويل آلة الحرب والقمع للشعب السوري، وكان اقتصاد النظام السوري مبني على هذه التجارة. اليوم كان في خطوات كتير كبيرة منذ التحرير لليوم لمكافحة هذه الصناعة، وذكرت وزارة الداخلية اليوم الحديث على 17 إغلاق 17 مصنع والعديد عشرات من المخازن وأيضا إحراق.
1: طبعا هذا المسار لا يقتصر على يعني إيقاف هذه الصناعة وإخراج سوريا من دائرة صناعة المخدرات، له أيضا أبعاد أخرى متعلقة بالبعد الاجتماعي، البعد الاقتصادي، وهذا أيضا يعني مهم بالنسبة لنا نتحدث عنه. لكن اسمح لي سيد باجة أن ننتقل للسيد منير. سيد منير، بالنسبة للعمل الذي قامت به وزارة الداخلية تحديدا، إلى أي مدى فعلا أثبتت وقدمت للعالم نموذجا جيدا ويحتذى به بقطع صناعة المخدرات إلى حد كبير، أو تحويل سوريا من دولة على مستوى العالم؟ كان هناك يعني يعمل على قانون في الولايات المتحدة يعني متعلق بسوريا وبالمخدرات إلى دولة تساهم بمكافحته أمنيا، يعني لو تشرح لنا.
13: مساء الخير سيدتي ولك السادة المشاهدين ولضيفك الكريم. سوريا مثل ما حكى ضيفك الكريم كانت بلد عبور سابق، استغلت في أثناء الثورة السورية على مدى 14 عام، وازدهرت فيها تجارة المخدرات التي أتت إلينا عبر حزب الله وعبر الإيرانيين أكثر شيء، يعني هم اللي أسهموا بهذه التجارة وهذه الصناعة وهذه المعامل الكثيرة المنتشرة على أرض سوريا. فككت سوريا صح شبكات كبيرة من هذه العصابات ومن هذه المعامل، لكن هناك الكثير من المعامل. يعني عندنا هلأ وضعت اليوم، حكى طبعا مدير إدارة المخدرات أن هناك أكثر من 17 معمل كبير أغلق. المقصود من هذا 17 هي معامل كبيرة جدا، يعني فيها مئات الأطنان من الحبوب، وليس فيها عمليات بسيطة، لكن هناك آلاف المعامل الصغيرة المنتشرة في كل أصقاع سوريا. بمعنى أن هناك البيوت الكثيرة فيها معامل كبس بسيط، معمل صغير بيجيبوا المواد الأولية اللي بيكبسوها بصير حبوب. إذن هناك حركة كبيرة كان لهذه التجارة على مستوى سوريا كلها، وقد عملت وزارة الداخلية والأمن العام والاستخبارات على قمع هذه الظاهرة تقريبا بشكل، وهناك تقارير تشهد أن هناك من 70% إلى 80% تقريبا وقفت او اوقفت هذه التجاره وهذه الصناعه. هذه البلد كان اسكوبار الشرق الاوسط هو هون،
1: نعم.
13: وكانت تعتمد على موازنات الحرب من هذه، وصلت الموازنه الى 6 ملايين دولار انتاج هذه المواد. لذلك هذه الامور تقريبا تكافح بشكل مدروس.
1: 6 مليار تقصد؟
13: لابد. نعم
1: 6 مليار دولار وليس مليون.
13: 6 مليار دولار، نعم. كانت موازنه هذه في عام واحد،
1: نعم.
13: اذا هناك، وهذه كانت تروح لجيوب المسؤولين، جيوب آل الأسد والحاشيتهم،
1: نعم.
13: ليس للشعب. احنا شفنا سوريا بعد التحرير، هذا هي الآن إن شاء الله بتنشط وتتحرك. لذلك هذه الأمور، الضبط الهائل لهذه العمل والشهرة العالمية على هذا المستوى والإشهاد العالمي خاصة من الأمم المتحدة أن سوريا تكافح هذه الجريمة، هذا شيء إنجاز كبير يسجل وزارة الداخلية ويسجل الحكومة السورية بعد أن كانت ترتع الكبير والصغير. احنا شفنا في الاعراس كانت توزع المخدرات في مناطق، نعم. الجنوب وفي مناطق القصير. لذلك الحمد لله امورنا الان احسن، وان شاء الله يكون هذا التعاون يستمر على مستوى الاقليم وليس على مستوى سوريا.
1: يعني سنتحدث ايضا كيف يكون هذا العمل، هو مستدام واستراتيجي. لكن نسأل سيد بهجت، اليوم هناك حملة وطنية اطلقت بالتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة متعلقة بسوريا دون مخدرات أو تحت هذا العنوان، إلى أي مدى أيضا أنتم في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعملون على المستوى الاجتماعي؟ هناك الكثير من المدمنين، أو لا أعلم، هناك يعني مصطلح جديد يستخدم للذين يتعاطون، إلى أي مدى أنتم أيضا على المستوى الاجتماعي تتعاملون مع هذا الملف؟
12: طيب شكرا كثير على هذا السؤال، وإذا بتعطيني وقت
1: تفضل.
12: بس لأنه لماذا اليوم هذه الحملة بعد سنة ونصف من التحرير وإطلاقها، رمزية إطلاقها باليوم العالمي لمكافحة المخدرات بعد سنة ونصف من الجهود الجبارة لوزارة الداخلية بالقضاء على منابع وتجفيف منابع تصنيع المخدرات؟ ووفق الدراسات والآثار الاجتماعية وجدنا نسب عالية من التعاطي عند الشباب السوري، وكان بالنسبة لنا هذا الأمر مؤلم وآثاره الاجتماعية كتير كبيرة. طبعا هاي الحملة بقيادة وزارة الداخلية ووزارة الصحة، لأنه هي عنوانها أساسا القضاء على صناعة وتجارة المخدرات وبنفس الوقت علاج الإدمان. هذا الأمر يحتاج لجنة عابرة للوزارات، فنحن موجودين بهذه اللجنة حوالي 7 وزارات موجودة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الاقتصاد، وزارة الأوقاف، وزارة الإعلام، والعدد من المؤسسات الحكومية. لأن الجهود إذا ما كانت متكاملة لن نستطيع القضاء على هذه النسب العالية من الإدمان. أسباب الإدمان كثيرة، من الفراغ، من الفقر. عادة الإدمان بينتشر بالفئات الأكثر فقرا أو الأكثر ترفا. بهي الحالة اليوم ونحن عم نحكي على نسب عالية من الفقر في سوريا، على نسب كبيرة من الشباب العاطل عن العمل، انتشرت هذه الآفة. وكانت في منهجية واضحة من النظام لتخدير الشعب وأيضا الشباب وإجبارهم على تعاطي هذه المواد السامة. غير هيك، أكثر من هيك، نحن اكتشفنا أيضا حالات كثيرة ونسب عالية عند بعض البعض من الأطفال المتسربين من المدارس، سواء في مراكز الأحداث أو عند الأطفال المتسولين بتعاطي أنواع مختلفة ربما من بسميه الشعلة أو الآجو، يلي بتجبر الطفل على البقاء ساعات في الشارع والالتزام. ضمن هذا الإطار، نحن اليوم جهود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باتجاه بداية الدمج المجتمعي لمن أخطأ وربما لجأ للإدمان. في مراكز اليوم، بوابات تحدثت عنها وزارة الصحة في حفل اليوم إطلاق الحملة، مراكز العلاج من الإدمان. نحن بحاجة بداية أن تكون خصوصية من أدمن المخدرات محفوظة، الوصمة الاجتماعية،
1: نعم.
12: العمل عليها للتخلص من هذه الوصمة الاجتماعية، وأيضا إيجاد فرص عمل. تكامل هذه الأمور ممكن يطلع المدمن، بالإضافة للرسائل الإعلامية اللي ممكن نشتغل عليها بالميديا. اليوم يوصف المدمن أحيانا بالشخص الظريف أو المهضوم، أو تاجر المخدرات بالقوي أو ذو الهيبة. فلذلك نحن يجب أن تكون هناك رسائل معاكسة اليوم لتشير لآثار وخطورة هذه الآفة على المجتمع. لما عم نحكي عن مدمن فهو ما عم نخسر الشاب نفسه، عم نخسر عائلة كاملة، عم نخسر جيل كامل ممكن أن يتأثر، وربما أطفاله والتعامل معهم. زادت نسبة الجرائم المرتبطة إما بالإدمان بسبب التعاطي أو بسبب الحاجة لتأمين، وخصوصا اليوم بعد ما ارتفعت الأسعار بسبب إغلاق المصانع وإحراق الكميات الكبيرة، فهناك ناس لجأوا للجريمة من أجل تأمين هذه المواد. نحن بحاجة تعاون مجتمعي ومؤسساتي أيضا من أجل مساعدة الشباب اللي وصلوا لهي المرحلة لأنه يتجاوزوا هذه الأزمة، سواء بالعلاج من خلال وزارة الصحة أو من خلال القبول المجتمعي وإيجاد فرص عمل أيضا.
1: يعني هذه نقاط مهمة يعني نناقش تفاصيلها معك، لكن أذهب إلى السيد منير. سيد منير، 1550 عملية و90 شبكة، لكن ما زال هناك في الأطراف في مناطق موجودة داخل سوريا يعمل على تجارة أو بالأحرى تصنيع المخدرات، تحديدا الكريستال والكيبتاغون. إلى أي مدى في النهج الأمني فقط لوحده قادرة الدولة أن تنهي هذا الملف، أن تضبط الحدود بشكل كامل؟ خاصة أنت تعلم منذ فترة الأردن أكثر من مرة ضربت داخل الأراضي السورية معامل للمخدرات ومحاولات لإخراجها خارج الحدود يعني باتجاه الأردن، وكيف أيضا من الممكن أن توسع نطاق عملها على الصعيد الدولي ليس فقط المحلي والإقليمي في دول الطوق؟
13: تجارة المخدرات تجارة ضخمة جدا، تجارة منظمة،
1: لا يوجد عالم بدون يعني دولة في العالم لا يوجد فيها مخدرات.
13: أكبر دول العالم لن تستطيع مكافحة المخدرات. أكبر دول العالم بكل تقنياتها بكل عتادها بكل تكنولوجيتها لا تستطيع هذه أن تحارب هذه المخدرات. هذه
1: تستطيع أن تحارب لكن لا تستطيع أن تقضي عليها 100%،
13: لا تستطيع القضاء عليها بشكل نهائي. لذلك جذور هذه كونها تعتمد على عصابات منظمة، على عصابات خارج الحدود، بتحتاج إلى تعاون إقليمي وتعاون دولي بنفس الوقت. يعني أنت تستطيع المحاربة ضمن قطاعك لكن لا تستطيع أن تحارب، لأن هذه العصابات لها ذيول في كل دول الإقليم. لها مثل اليوم التجار اللي مسكوا بالأردن هم اللي أعلنوا عن الصفقة التي مسكت اليوم في إطارات السيارات. إذن هناك لابد أن تعاون، أول شيء تعاون المواطن أول نقطة. المواطن لازم يتعاون مع دولته، مع وزارته، مع الداخلية، مع الأمن العام في سبيل الكشف عن هؤلاء، إن كان في تحميل، إن كان في تجارة، إن كان في توزيع، ترويج، صناعة، معامل موجودة في كثير من الأحياء الشعبية في ريفنا، في مزارعنا. إذن لابد أن تكون هناك تعاون بالضبط. اثنين، أن تكون هناك قاعدة بيانات كبيرة جدا، تكون كل المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء التحقيق مع هؤلاء العصابات التي تم القبض عليهم، أن تتبادل هذه المعلومات مع دول الإقليم، خاصة مع الأردن كونه هي بوابة للخليج، مع العراق، مع تركيا، مع لبنان.
1: طب ماذا عن خضوع الكوادر البشرية في وزارة الداخلية أو في دائرة مكافحة المخدرات لتدريبات مختصة لتطوير الأدوات، تطوير الكوادر البشرية؟ إلى أي مدى أيضا هذا يسهم ب مكافحة هذه الآفة في سوريا والربط مع الدول بأننا شريك أساسي وفاعل ومؤهل؟
13: تمام. لابد أنه هذه الإدارة هي إدارة متخصصة، إدارة مكافحة المخدرات، القائمين عليها من ضباط ومن عناصر ومن كوادر ومن تكنولوجيا مدنية أو هندسات يفيدوا بالمعلومات. لابد أن تكون كوادر متخصصة مدربة تدريب شامل كامل، وتقوم وزارة الداخلية بالعديد من هذه الدورات لتأهيل أمثال هؤلاء، بالإضافة إلى الاستعانة بالتكنولوجيا العالية، بالإضافة إلى الاستعانة بالكلاب البوليسية التي يتم تدريبها على الشم، خاصة في مناطق منافذ الحدودية ومنافذ منافذ المطارات. إذن هناك حركة دائمة في وزارة الداخلية من أجل تأهيل كوادر حقيقية مدربة تأخذ الخبرات والتراكمية التي وجدت على الأرض السورية، بالإضافة إلى خبرات الإقليم وخبرات الدول، وخاصة إحنا أعضاء في التحالف الدولي لكل هؤلاء. إحنا لنا معاهدات تسليم مجرمين مع الكثير من دول الإقليم، مع كثير من دول العالم، إحنا أعضاء بالإنتربول الدولي. إذن هناك كثير من الأمور التي يجب أن تعكف عليها وزارة الداخلية وعكفت عليها، والآن تستعين وحاليا تقريبا في دور الضباط الجديدة أكثر من 50 ضابط، سيكون هناك الكثير منهم مختصين في هذه الإدارة. إذن هناك تعمل وزارة الداخلية على رفد هذه الإدارة بخبرات تأهيلية كاملة مع تكنولوجيا كاملة مع أدوات تساعد مثل الكلاب البوليسية وغيرها في سبيل الكشف عن هذه الجريمة وتجفيف منابع هذه الآفة الكبيرة التي عصفت سوريا والسوريين وفككت العوائل والمجتمعات من الكبير والصغير.
1: نعم. طيب سيد بهجت، منذ قليل تحدثنا كيف يجب أن يكون أو يضمن أن يكون هذا الأمر مستدام، أن لا تعود ليس فقط التجارة، أن لا يعود التعاطي أيضا في سوريا للمخدرات. كيف يجب العمل على حلقات مترابطة بحيث أنه ليس الموضوع أمنيا فقط، بل هناك دمج اجتماعي، حماية للفئة التي تذهب وتتوجه إلى المخدرات لأسباب كثيرة؟
12: بالحديث اليوم عن سوريا الجديدة دائما بنحكى عن الاستثمار، والاستثمار بينشاف بأمور استثمار عقاري، استثمار صناعي، استثمار تجاري، ونحن دائما بنقول أنه الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان السوري.
1: نعم.
12: بداية من فئة الأطفال الشباب، وهي الفئات التي تستهدفها تجارة أو تعاطي المخدرات حقيقة. فنحن اليوم اللي عم نقوله، لذلك حكينا عن لجنة عابرة للمؤسسات والوزارات، بيلعب دور فيها أيضا المجتمع المدني. نحن بحاجة وزارة الأوقاف، لأنه أحد أسباب الانجراف نحو الإدمان أيضا غياب الوازع الأخلاقي والديني، فلذلك دور العبادة، المساجد والكنائس ممكن تلعب هذا الدور بالتوعية من مخاطر هذه الآفة. أيضا وزارة الثقافة من خلال إشغال الشباب بأمور ثقافية، وزارة الرياضة والشباب، مراكز تمكين الشباب، كل هي مع بعض تلعب دور.
1: كل هذه الأمور مهمة، لكن بالنهاية الوضع الاقتصادي أيضا وتأمين الوضع الاقتصادي جيد الذي يقطع الأسباب التي تدفع الكثير من الشباب إلى الإدمان، برأيك إلى أي مدى هذا الأمر أيضا سيساهم؟ تماما.
12: سيدتي، في مناطق كثيرة في سوريا اعتمدت على اقتصاد كامل مبني على اقتصاد تجارة المخدرات. يجب الاستثمار في هذه المناطق بخلق اقتصاد بديل مبني على العمل والإنتاج. هي الطريقة بتقدر اليوم تشغل الشباب وأيضا توفر لهم مصادر دخل، ما يكون الإدمان أو التعاطي هو أحد الأسباب. القانون السوري اليوم قانون واضح تجاه محاربة التجارة. التعاطي والإدمان نحن بحاجة جهود كبيرة. بكل صراحة اليوم المراكز معالجة الإدمان غير كافية لتعالج هذه الآفة بسبب انتشارها والنسب العالية، لذلك نحن بحاجة هذه التوعية المسبقة من خلال الفئات اللي ممكن تنجر للتعاطي أو المدمنين يلي عندهم الإرادة. بداية نحن نبلش من العائلة، هناك ضرورة لتثقيف العائلة بالتعامل مع أحد الشباب أو اليافعين اللي اضطروا أو انجرف نحو الإدمان أو التعاطي، ومن ثم نحو المجتمعات بشكل عام.
1: يعني قطع الأسباب هو أفضل طريقة بالنهاية للحماية من التعاطي ولحماية المجتمع. طيب سيد منير، إذا سألناك أيضا بالنسبة للإجراءات التي تتخذها الحكومة على الصعيد الأمني تحديدا، هل فعلا سيكون هذا كافي ومستدام لحماية سوريا من أن تعود هذه التجارة مرة أخرى؟ وكما ذكر السيد بهجت، هناك مناطق كاملة كانت اقتصاديا تعتمد على هذا الأمر، هناك مناطق إلى الأسف الآن يعني تكرر هذه الصناعة.
13: تمام أخت الكريمة، هناك بسوريا آفة ليست وليدة ساعة وليس وليدة يوم، وليدة عقود كانت سوريا فعلا بلد عبور سابقا، لكن بعد أثناء الحرب هذه التجارة تطورت إلى أنه الأول صار بالعالم، الأول عالميا صناعة المخدرات والتجارة فيها، وصارت الأول في سوريا هي الأول عالميا. لذلك لن تنتهي بيوم وليلة. ما تقوم به وزارة الداخلية شيء عمل جبار كبير على مدى سنة.
1: لكن هل يكفي، هل يكفي الإجراءات الأمنية للقضاء على هذه الآفة؟
13: أمنيا طبعا بيتم القضاء عليها، لكن لابد يكون هناك تعاون من المواطن بالذات مع دولته في سبيل إيصال كل المعلومات، بالإضافة إلى المعلومات الموجودة عندنا هون من قاعدة البيانات الموجودة مع الدول الأخرى مشاركتها، كلها تفيد في تفكيك الشبكات التي تنقل من بين أطراف الحدود. لأنه كل معلومة تصل، أيوة، عندما تصل مخدرات إلى الأردن أو إلى السعودية، هذا المتلقي له الهدف الأساسي الأماية موجودة في سوريا. إن تم إلقاء القبض عليه ووصلنا على معلومات وتم إخبار الحكومة السورية به، تم إلقاء القبض عليه. إذا هذا التعاون الدولي في هذا المجال، لذلك لابد أن تكون هناك تعاون على مستوى الإقليم، تعاون داخلي بين المواطن وبين دولته، بالإضافة إلى أنه تكثيف الحملات بشكل كبير، مص كل المعلومات من كل من تورط في هذه الشبكات ومحاولة معرفة كل خيوط هذه الشبكات في كل القطر، بهكذا نستطيع أن ننجز عمل مقبول إلى الآن وسيكون أكثر في الأيام القادمة.
1: سيد بهجت بدقيقة واحدة، تحدثت منذ قليل أيضا عن موضوع حماية الخصوصية، الحماية من الوصمة سواء للمتعاطي أو لأهله ضمن الدائرة الاجتماعية، إلى أي مدى تعملون على هذا الموضوع سيد بهجت؟
12: بنقاشاتنا ضمن اللجنة كانت وزارة الداخلية عم تأكد على أنه اليوم نتعامل مع المدمن أو المتعاطي كمريض وليس كمجرم.
1: نعم.
12: لذلك المريض نحن آلية التعامل مع المريض، ونحن بحاجة حالة تدريجية للتخلص من هذه الآفة بسبب النسب العالية. لذلك هذه الوصمة الاجتماعية يجب أن تذهب باتجاه مساعدة العوائل والمتعاطين أنفسهم للتخلص من هذه الآفة، وهي جهود مشتركة. بالآخير إذا ما تكاملت هذه الجهود مع بعض رح تضل الحملة ناقصة. لما عم نقول سوريا من دون مخدرات، هذا هدف استراتيجي جاد في الحكومة السورية بكل مؤسساتها للتخلص منه، وإن شاء الله في جهود كتير كبيرة. ما احنا نعطي جدول زمني، ولكن جهود بلشت بمكافحة الإنتاج لتوصل للتعامل مع هذه الحالات على أنها حالات مرضية، سواء كأمراض عضوية أو أمراض اجتماعية بحاجة التعامل معها.
1: في نهاية هذا المحور، حمى الله سوريا ويعني مواطنيها من هذه الآفة تعاطيا وتصنيعا، على أمل تكون هذه الحملة الوطنية فعلا ختام هذا الملف في البلاد. شكرا لك سيد بهجت حجار معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، كنت معنا من دمشق. شكرا للعميد منير الحريري خبير أمني والاستراتيجي، كنت معنا من دمشق. في محورنا على رأس الساعة القادمة سنبحث تصريحات مندوب سوريا في الأمم المتحدة حول قلق دمشق من إصرار إسرائيل على عدم الانسحاب من المناطق التي احتلتها.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: حياكم الله من جديد. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة التي تعلن فيها أنها لن تنسحب أبدا من الأراضي السورية بأنها مثيرة للقلق، في وقت تقوم فيه الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب بتسيير وساطة بين دمشق وتل أبيب بأن سوريا أو محتواها بأن سوريا اليوم تعد واحدة من الدول الأكثر استقرارا في المنطقة.
1: داخل مجلس الأمن رفع المندوب السوري إبراهيم علبي سقف الخطاب تجاه التصريحات الإسرائيلية الأخيرة، واصفا الحديث عن عدم الانسحاب من الأراضي السورية بأنه مثير للقلق، كما اعتبر أن تكرار تبرير الوجود العسكري بكونه مؤقتا لم يعد قابلا للتسويق في ظل الوقائع الميدانية المتواصلة. وفي جلسة خلصت إلى تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الأندوف في الجولان السوري المحتل، جاء الطرح السوري متضمنا حديثا عن مسار وساطة أمريكية يبحث لإعادة تحريك المفاوضات بين دمشق وتل أبيب في محاولة لإعادة الملف إلى قنواته السياسية، غير أن هذا المسار يصطدم بموقف إسرائيلي معلن خلال الأيام الأخيرة، حيث شدد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس على استمرار الوجود العسكري في حين تسميه تل أبيب المناطق الأمنية داخل سوريا. هذا التباين بين المسار السياسي والتثبيت الميداني ينعكس مباشرة في الجنوب السوري، حيث تتصاعد وتيرة توغلات الاحتلال الإسرائيلي وتتصاعد معها عمليات الدهم والاختطاف، في حين يشهد ريف القنيطرة الجنوبي زيادة ملحوظة للانتهاكات الإسرائيلية. في المقابل تدفع دمشق باتجاه مقاربة سياسية تقوم على رفض هذه الوقائع ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، بالتوازي مع التأكيد على أن أي إجراءات إسرائيلية في الجنوب السوري تفتقر إلى الشرعية القانونية. هكذا إذن يتشكل المشهد، تعنت إسرائيلي مدفوع بالأدوات العسكرية مقابل تحرك سوري ينشط على ساحة الدبلوماسية، وبينهما أرض مفتوحة على تصعيد متدرج في ظل بيئة إقليمية متوترة.
0: نناقش هذه التصريحات مع السيد أحمد زيتون الباحث في الشأن السياسي من الدوحة، مرحبا بك، والسيد خالد خليل الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي من دمشق، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك السيد أحمد، إلى أي مدى هذه التصريحات للسيد علبي التي تقول بأن سوريا أكثر دولة مستقرة أمنيا في المنطقة تستند إلى وقائع، وإذا كان هناك أشياء يعني تثبت هذا التصريح لو تسردها لنا؟ يعني لا أحد ينكر أن سوريا قطعت شوطا كبيرا جدا في وقت قصير، لكن أن تكون الأكثر استقرارا نتمنى ذلك، كيف تقرأ هذه التصريحات؟
2: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد مساءك مساء الضيف الكريم تلفزيون سوريا وجمهوره العزيز. طبعا تصريحات الأستاذ العلبي حقيقة هي تعكس السردية السياسية الاستراتيجية السورية أكثر من كونها توصف الواقع بشكل دقيق. صحيح أن المؤشرات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية هي في الاتجاه إلى تحقيق هذه الرؤية التي تحدث عنها الأستاذ العلبي، لكنها لا تقول أن واقعنا هو هذا الواقع الجيد والواقع يعني الأكثر استقرارا، لكن أنا من أبناء يعني نظرية الوظيفة الحضارية للسياسي، وأقتنع أن سوريا الآن تستعيد دورها الحضاري والتاريخي المرتبط بتاريخها التراكمي، بالموقع الجيوسياسي، بالسردية السورية الحضارية لهذا المجتمع الذي يعني يفوق عمره 7000 عام والحضارات المتتالية. فنحن نسير في هذا السياق.
0: طب إلى أي مدى فعلا تعزيز هذه السردية السياسية والرؤية السياسية للدولة السورية بهكذا تصريحات، إلى أي مدى فعلا تجعل سوريا ذات مصداقية أو تعزز من مكانة سوريا في المجتمع الدولي، خاصة على لسان شخص بمكانة السيد علبي أو بموقعه؟
2: أولا هذا الأمر يؤكد للمجتمع الدولي أن النظام السوري الجديد، الدولة السورية، ملتزمة بالشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن واتفاقية الفض الاشتباك عام 1974، فهي ترفع عن سوريا وعن الحكومة السورية أي عذر لتبرير التدخل الإسرائيلي. هذا أولا. الأمر الثاني تأكيد على أن
0: يعني سوريا هذا هو الهدف المباشر بالدرجة الأولى.
2: أكيد الهدف المباشر هو تعزيز هذه السردية، تأكيد المجتمع الدولي أن سوريا ملتزمة، ورمي اللوم ويعني وضع الكرة في الملعب الإسرائيلي أنه هو الذي يعتدي وهو الذي يحتل وهو الذي يتوغل، لمبررات طرحها في بداية تحرير سوريا أنه دخول مؤقت من أجل فراغ أمني، خوف من وجود إيران وحزب الله وكذا. هذه الذراع كلها انتهت الآن، والدولة السورية يعني مؤشرات الآن الأمنية تقول أنها يعني تستعيد فرض الأمن على يعني كثير من المناطق السورية، وهي في حالة تعافي إقليمي ودولي تنخرط يعني التفاهمات والاتفاقات تنفتح على العالم، وتؤكد على صفر مشاكل واحترام جميع الجيران، والتأكيد أننا الآن لسنا في حالة حرب وإنما في حالة بناء داخلي والتزام بالاتفاقات الدولية، ومفتوحين على جميع السيناريوهات. هذا الأمر أيضا يريد الأستاذ العلبي من هذا التصريح أن يحرج الموقف الإسرائيلي، يعني عندما أشار إلى أن إسرائيل يعني كأنها يعني بعد سقوط النظام السوري شعرت أن هناك خطر عليها. طيب معناها أنتم تدعمون يعني نظام مستبد، نظام يستخدم الكيماوي، نظام اتفق العالم على أنه مجرم في اتجاه شعبه، فهو يريد أيضا أن يكسر السردية الإسرائيلية أمام المجتمع الغربي بهذا السياق.
0: طيب سيد خالد، إلى أي مدى هذا التكتيك الذي يتم اتباعه الآن من قبل الدولة السورية برؤيتها وعلى لسان السيد العلبي ممثل سوريا في الأمم المتحدة، المتعلق بضرب سردية إسرائيل ورمي الكرة في ملعب إسرائيل، وخاصة الحديث بأن إسرائيل كانت تخشى من سقوط نظام الأسد أو متمسكة بنظام الأسد الذي استخدم الكيماوي، وإسرائيل تفضل هذا المجرم على الدولة الحالية؟ يعني كيف يؤخذ في السياق الإسرائيلي هذه أو هذا التكتيك الجديد للدولة السورية أو هذا التكتيك للدولة السورية؟
3: مساء الخير أنسر، وبارك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. ما أشار إليه معالي السفير إبراهيم العلبي هو تأكيد للرصيد الجيوسياسي لدمشق ومقارباتها المختلفة. سوريا الجديدة اليوم يعني تعيد تموضع نفسها وتعيد تعريف نفسها كبلد عربي ومتوسطي وكأحدى أحجار يعني يعني حجر الزاوية في استقرار المنطقة بانتهاج مقاربات تصفير المشاكل والعودة إلى السياق الطبيعي. يعني هذا الأمر يعني على الرغم من أن سوريا الجديدة امتلكت إرثا ثقيلا من نظام الأسد الذي حول سوريا إلى مصنع للكبتاغون، إلى مصدر قلق أمني على مستوى الإقليم والمستوى الدولي. أما بالنسبة للموقف الإسرائيلي، حقيقة إسرائيل منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011 كانت أمام لحظة الحقيقة، هل تنتهز الفرصة لإسقاط نظام الأسد وتدعم المعارضين لوصول يعني نظام جديد؟ ولكن كانت هناك نقاشات وجدل واسع على مستوى عالي من القيادات الأمنية والسياسية، حسم الأمر بإعلان سياسة النأي بالنفس شكليا، ولكن تحت الطاولة كانت تدعم نظام الأسد، وكانت الأيادي الإسرائيلية ظاهرة خاصة في صفقة الكيماوي في عام 2013. ولكن أيضا إسرائيل خلال سنوات الثورة السورية اتخذت لنفسها هامش يتعلق بالأمن القومي، أي إعادة تموضعها الجيوسياسي لمحاربة النفوذ الإيراني، لذلك أطلقت حرب ما تسميها المعركة بين حروب لمنع استنساخ تجربة حزب الله ومشروع قاسم سليماني في الجنوب السوري. وعلى الرغم من أن سوريا الجديدة يعني تشير إلى أن سوريا لم تعد إيرانية، لم تعد إحدى الجبهات السبع، إلا أن إسرائيل صراحة دخلت بتخبط وفقدان توازن استراتيجي، وهذا الأمر يعود إلى سببين أو شقين. أولا سبب جيوسياسي يتعلق بالسابع من أكتوبر، السابع من أكتوبر هذا الحدث المفصلي في المنطقة والذي أصاب إسرائيل بجنون، وخاصة بنيامين نتنياهو الذي حدث في عهده وهو المتورم، يعني متورم الأنا، تهرب من مسؤولياته على الرغم من جميع القادة العسكريين والميدانيين في إسرائيل تحملوا المسؤولية إلا هو، وذهب لمقاربات متشنجة، ذهب إلى تفجير الإقليم، اعتمد الحرب كأحدى أدوات السياسة. أما الشق الثاني يتعلق في يعني انتهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية والاعتداءات السافرة الشبه يومية، تتعلق بحالة التخبط وأيضا ببعد جيوسياسي مهم.
0: إذن إسرائيل ما زالت بنفس الحالة، متخبطة، تنظر بتوسع لسوريا، تنظر لسوريا على أنها مصدر خطر، مع أن هذا الأمر غير صحيح، وجاء يعني في التصريحات الرسمية بأن سوريا لن تكون تهديدا لدول الجوار. لكن سيد أحمد، من وجهة نظرك أيضا، كيف تنظر إسرائيل إلى المتغيرات في سوريا وفق الوضع الآن بعد أكثر من عام ونصف على التحرير، وأيضا ما هي الرسائل السياسية للسيد العلبي تحديدا الحديث عن أن إسرائيل كانت تخشى سقوط نظام الأسد؟
2: إسرائيل نظرتها للحالة السورية الجديدة على ما هي عليه منذ سقوط النظام. إسرائيل تعلم أن عودة سوريا إلى يعني قرارها السيادي ووضعها الإقليمي ووضعها الحضاري والتاريخي يتناقض وظيفيا مع وجودها هي في هذه المنطقة وسعي نتنياهو إلى سيادة الشرق الأوسط. يعلم نتنياهو أن حواضر الشرق الأوسط يجب ألا ترفع عنها يعني القوة العسكرية. هو منزعج من تنمية الخليج، منزعج من انطلاق السعودية، منزعج من استقرار مصر، ولن يقبل بأن تعود سوريا لتكون يعني حاضرة الشرق من جديد تنازعه على سيادة هذه المنطقة، لأن إسرائيل هي يعني نشاز في التاريخ وفي الجغرافيا وفي القيم وفي كل شيء، فلا يمكن أن تتوافق مع وجود قوة من طبيعة المنطقة، من حضارة المنطقة، من سردية هذه المنطقة الحضارية التي لا تموت بالقوة العسكرية التي يدعيها نتنياهو. أما الرسائل العسكرية السياسية التي أرادها الأستاذ العلبي كما قلت في البداية، هو يريد أن يقول أن إسرائيل تدعم نظام مستبد كان يستخدم الكيماوي ضد شعبه، لذلك هي قلقت من زوال هذا النظام. أيضا يريد الأستاذ العلبي أن يفكك بروباغندا سردية المقاومة التي كان يدعيها النظام أمام يعني بعض الذين ينظرون أن النظام السوري كان جزء من حلف مقاوم تاريخي يعكس هوية هذه المنطقة من أجل تحرير فلسطين واستعادة الجولان، أن إسرائيل تقول نحن كنا نريد بقاء هذا النظام. بتصور إسرائيل يعني غالبا تقول أن عدو تعرفه خير من عدو لا تعرفه. فالنظام كان ملتزم باتفاق 1974، ملتزم بكل
0: لكن الحكومة السورية يعني أكثر من مرة قالت بأنها لن تكون مصدرا

0: عن السياقات يعني الدبلوماسية والأمنية. قد تتشكل هناك مقاومة شعبية نتيجة الضغط والفراغ يعني الحكومي الموجود في المنطقة الجنوب السوري مع استمرار التوغل الإسرائيلي واعتقال الشباب وقضم الأراضي العسكرية وأيضا يعني التأثير على أرزاق الناس. فإسرائيل حقيقة اليوم وغدا وإلى يعني عشرات السنين تعلم أن الحرب مؤجلة مع هذه المنطقة، تعلم أن أسباب الزوال تحاول أن يعني تبعد تحقيق أسباب زوال هذه الدولة، لأنها تقتنع أنها لا يمكن أن تبقى لا باتفاقات إبراهيمية ولا اتفاقات سلام ولا ترتيبات أمنية. كل هذه الترتيبات هي حلول مؤقتة، لأن السياق الاستراتيجي والحضاري يتناقض مع بقاء هذه المنطقة يعني حرة وذات سيادة، وإسرائيل موجودة في قلب العالم العربي والإسلامي.
1: طيب سيد خالد، في ظل الأوضاع الإسرائيلية الداخلية وأنا المتورمة عند نتنياهو كما ذكرت منذ قليل ومحاولة الهروب إلى الأمام، هل تستطيع ووضع سوريا الراهن، هل تستطيع الوساطة الأمريكية أن تخلق اتفاقا جديدا أمنيا بين سوريا وإسرائيل في المرحلة القادمة، أم أن العقلية المتطرفة في اليمين المتطرف الذي يحكم إسرائيل الآن لن يسمح بذلك؟
2: في المدى المنظور يعني الأمور شبه معطلة، وصلنا إلى حالة من الصعصاع في مسار المفاوضات السورية الإسرائيلية، وهذا مرتبط أيضا بالانتخابات التي وصلت ذروتها، وفي ظل يعني عدم الحسم بين المعسكرين سواء اليمين المتطرف أو المعارضة. ولكن استراتيجيا يعني هذا التخبط الإسرائيلي باتجاه سوريا هو يتعلق بأن المنطقة دخلت في عنق الزجاجة، يعني تشهد تحولات عملاقة، زوال التنافس الشكلي بين إسرائيل وإيران وظهور تنافسات جديدة. للأسف لا تزال بعض القوى التقليدية تنظر إلى سوريا بأنها ساحة لصراع الظل وساحة للحرب بالوكالة، ولكن النهج السياسي السوري أو دعينا نسميها العقلانية السياسية في دمشق ترفض هذا المنطق. اليوم هي تعتمد مبدأ الحياد الدفاعي لدرجة أنها باتت قوة فاعلة، وما صرح به السيد الرئيس أحمد الشرع خاصة في مقابلته التلفزيونية الأخيرة أن سوريا لن تكون شرطي أمن في المنطقة، ولكن لدينا مقاربات نستطيع استنساخ التجربة السورية السياسية للوصول إلى حل بمقاربات تعتمد أبعاد اقتصادية واستراتيجية وليس فقط الحل الأمني والتدميري. وأيضا هذا التخبط الإسرائيلي صراحة يعني خاصة أنها تشعر بأنها خسرت حالة الارتياح التي أمنها نظاما الأسد الأب والابن، وأنها أيضا خسرت المنظومة الأقلاوية. اليوم إسرائيل ككيان زرع في هذه المنطقة هو نظام أقلاوي يعتاش على المظلومية، سواء الهولوكوست بالمعنى الحديث بعد النازية أو سواء بالتيه من الصحراء في المعنى التوراتي. لذلك هم يبنون حول أنفسهم جدران سميكة نفسية، يعني الخطر يأتي من الخارج. لذلك هي تدعم النظام الأقلاوي، وكانت إحدى الذرائع التي استخدمتها في سوريا ورقة الأقليات يعني سياسيا.
1: هل ما زالت تملك هذه الورقة إلى الآن؟ تماما لم تنجح نعم، يعني وفي ظل عدم نجاحها في استخدام هذه الورقة، ما هي نقاط القوة وأوراق القوة التي تستند إليها إسرائيل الآن، وخاصة مع الانتهاكات في الجنوب السوري التي لم تتوقف منذ التحرير حتى الآن، بل أنها تزيد يوما بيوم، وكأن إسرائيل تريد أن تخلق وخلقت واقعا جديدا ترغب بأن تفرضه.
2: إسرائيل صراحة يعني على لسان العديد من مراكز الدراسات المهمة في إسرائيل ومفكرين وسياسيين بارزين يقولون أن تل أبيب لا تمتلك استراتيجية واضحة في الجبهة الشمالية، هي تخوض الحرب فقط للحرب وتعرض الجنود الإسرائيليين للاستهداف، لا تملك خطة واضحة لاحتلال هذه الأراضي أو أن هو استدامة طويلة، ولا تستطيع أيضا صنع السلام. هو نوع من المقاربات المتشنجة التي يعتمدها بنيامين نتنياهو لكسب العديد من الأوراق المساومة في صناديق الاقتراع وضد دمشق تحسبا لأي تسوية إقليمية مستقبلية، وأيضا أوراق مساومة مع الإدارة الأمريكية التي تحمل هندسة جديدة للمنطقة قائمة على دعم المشاريع التنموية وتطالب بالكف من الأبعاد الأيديولوجية. لذلك هي تحارب النظام الإيراني وتحاول الضغط على بنيامين نتنياهو بالكف والعبث يعني انتهاج خطط خارج الحدود، هي تريد تعيد ترتيب المشهد. لذلك رأينا هذا التأنيب البالغ اللهجة، يعني نبرة كانت شديدة ضد نتنياهو نتنياهو بأنه فشل في لبنان وهو فقط يدمر المباني، لذلك كان ينظر إلى سوريا بعين الاستحسان. وهذا أيضا ما وضحه الرئيس الشرع بأن الأمر لا يتعلق بالمقاربات العسكرية فقط، هناك دوما حلول، يعني طيف واسع ليس

0: المنطق بين أبيض وأسود. هذا الأمر يتعلق بحسابات سياسية شخصية تكتيكية تتعلق ببنيامين نتنياهو، وهذا ليس نقدا ذاتيا مني أنا من الطرف الآخر، وإنما هناك أصوات توازنة داخل إسرائيل وبات حقيقة معلنة. لذلك هو يستمر في العزف على البعد الإيديولوجي والخطاب التعبوي، وأيضا يظلل الجمهور هو وزير دفاعه إسرائيل كاتس عندما يدرجون سوريا بين أسماء الجبهات السبع. هم دوما يقولون ويكررون بأننا لن ننسحب من غزة، لن ننسحب من لبنان، وهناك مبررات حسب منطق الأمن القومي الإسرائيلي. الجبهة اللبنانية كانت من أكثر نشاطا ودخلت بحرب مساندة مع غزة وحرب أيضا مساندة مع إيران. أما سوريا اليوم، سوريا الجديدة، خارج هذه اللعبة وخارج المحاور التقليدية وخارج الجبهات السبع التي كانت تخشاها إسرائيل. اليوم الرصيد الجيوسياسي صراحة يثير قلق، الرصيد الجيوسياسي لدمشق وهذه المقاربات والدبلوماسية النشطة وهذه التحالفات والانسجام في الإقليم يثير قلق بنيامين نتنياهو الذي دخل في حال من التخبط وبات عبئا على حلفائه.
1: طيب سيد أحمد، كيف يمكن لسوريا أن تستعيد سيادتها وأن تجعل سيادتها مبسوطة على كل الأراضي السورية، من ضمنها الأراضي التي دخلت إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي وانتهكتها، وبالمقابل تذهب إلى تفاوض متعلق باتفاق أمني أو تستعيد تطبيق القرار 1974 المتعلق بفض الاشتباك؟
2: لا شك أن المعادلة السورية معادلة معقدة جدا، وسوريا إذا عندما نقول ماذا تحتاج سوريا، سوريا تحتاج كل شيء من كل شيء، لكن يبقى يعني ترتيب الأولويات الاستراتيجية.
1: كيف؟
2: الداخل القوي، الداخل القوي ينعكس على الخارج القوي، حكما يعزز الموقف الخارجي، وهناك تجارب يعني كوريا الجنوبية، سنغافورة، ماليزيا، اليابان،
1: يعني أن تلتفت بالدرجة الأولى سوريا إلى الداخل والعمل عليه وتطويره وتنميته. نعم،
2: الخطان متوازيان حقيقة، الخط الخارجي لأنه يمثل التهديدات الأمنية والضغوط الدولية والمصالح يعني الأمريكية والأوروبية وغير الإقليمية في سوريا تحتاج إلى معادلة، لكن يبدو أن العنوان العريض لهذه المعادلة السيادة مقابل التنمية والاستقرار. معادلة الوين وين اليوم مع أمريكا، مع دول الخليج، مع دول الإقليم، العالم يستهدف التنمية بشكل كبير، وأمريكا حربها الأولى اليوم لم تعد يعني معادلة الشرق الأوسط وإنما الصين. الوضع الاقتصادي مع الصين قد يخلق تعارضا بين أولويات نتنياهو وأولويات ترامب في الشرق الأوسط. ترامب يريد شرق أوسط مستقر ضمن المجال النفوذ الأمريكي كي لا تقدمه الصين على حساب النفوذ الأمريكي ومصالح الأمريكية. نتنياهو قد لا يعبأ بهذه المعادلة لأنه يرى كما تفضل الأستاذ الكريم تضخم الأنا عنده وفرط القوة وسيادته للشرق الأوسط وتحقيقه يعني الآن التصريحات الدينية والتعبوية التي يقوم بها، نحن نريد من النيل من الفرات إلى النيل وكذا، إسرائيل الكبرى. سوريا قادرة حقيقة على ذلك، الالتفات القوي إلى الداخل وتحقيق النجاحات في الداخل السوري بنفس مستوى نجاحها الدبلوماسي النشط على الساحة الدولية، بناء مؤسسات قوية تعزز الديمقراطية، تعزز كفاءة الحكم، عدم تمركز السلطة، أيضا السلم الأهلي. ويبدو أن المجتمع السوري بكل مكوناته يعني يتجه عموما إلى هذا التوجه، لأن قرار السلم اتخذه السوريون، ولو يعني وجود هناك بعض يعني حالات للسلاح المنفلت وكذا، العدالة الانتقالية بدأت تأخذ مسارها من خلال المحاكمات التي نراها. فالضخ الحكومي والتعبوي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي في الداخل السوري هو الذي يشكل ركن الأساس القوي لوجود سوريا في دورها الوظيفي الجيوسياسي الذي الآن يقومون باستثماره. فهذه من ناحية الأولى. الناحية الثانية ربط المصالح الإقليمية والمصالح الدولية بها في الساحة الدولية هو الذي يعزز يعني الأستاذ دونالد ترامب هو رجل صفقوي وقادر على عقد الصفقات الكبرى بصيغة رجل أعمال البزنس. فإذا استطاعت سوريا أن تجعل كلفة استمرار علاقة ترامب مع نتنياهو أعلى من أن يقوم ترامب بالضغط على نتنياهو، نكون قد يعني كسبنا هذه الورقة، وأظنها يعني مرجحة كون معادلة الصين وأمريكا هي السائدة الآن في العقل الاستراتيجي الأمريكي وبالذات في الكونغرس ومؤسسات أمريكا السيادية.
1: طيب سيد خالد، هذه التطورات أيضا وما تقوم به إسرائيل من انتهاكات، هل برأيك يقول بأن المنطقة ذاهبة إلى التهدئة، إلى الاستقرار، كما تصرح الولايات المتحدة، كما يصرح الرئيس ترامب، خاصة الاستقرار في سوريا لأن لديه مشاريع أخرى، أم أن الأمور ذاهبة إلى التصعيد وفق العقلية الإسرائيلية وما يحكم إسرائيل الآن؟ وكيف أيضا يمكن أن نربط أمن المنطقة بأمن واستقرار سوريا في هذه المرحلة، وبالتالي نضعف دور إسرائيل؟
0: بالفعل أنسى، ربما سؤال في غاية الأهمية اليوم. يعني هذه المقاربات التي تعتمدها دمشق بنسج التحالفات وتصفير المشاكل مع معظم دول الإقليم هي السلاح الذي تعتمد عليه برصيدها الجيوسياسي وتحالفاتها الإقليمية، لأن الهدف يعني هو كف الاعتداءات الإسرائيلية للالتفات إلى تحصين الجبهة الداخلية وبناء البيت الداخلي. سوريا مرت من يعني صراع معقد وطويل يعني على ما يربو من عقد من الزمن، بالإضافة إلى 5 عقود من نظام دكتاتوري قمعي، يعني حول دمشق إلى وكر العمليات والدسائس الإرهابية وخدمة لمشاريع خارج الحدود لم يلتفت إلى الداخل. لذلك اليوم المقاربات حساسة، واعتماد دمشق على سياسة التأني نستطيع أن نصفها بأنها نوع من العقلانية. أما بالنسبة لي إسرائيل، المشكلة ليست في سوريا، المشكلة في إسرائيل لها أبعاد داخلية وأقليمية وحتى دولية. كل ما تفعله دمشق اليوم هو نوع من إدارة الصراع في المدى المنظور، في ظل وجود اليمين المتطرف، في ظل الانتخابات المشتعلة يعني التي وصلت ذروتها في إسرائيل، لا يمكن تحقيق أي تقدم على الرغم من الضغط الأمريكي ضد نتنياهو وضد تل أبيب والتقارب السوري الأمريكي في مسار المفاوضات، إلا أن دمشق تحاول الثبات على مقارباتها الواقعية وعدم الانجرار إلى الاستفزازات.
1: طب كيف من الممكن أن تستفيد سوريا من الزخم الدولي وخاصة الإقليمي المتعلق ويعني باستقرارها، بإبعادها عن الصراعات، إبعادها عن ما تحاول أن تجرها إسرائيل إليه؟ خاصة يعني الرئيس الشرعي من تصريحاته قطع الطريق على موضوع التدخل في لبنان، لكن أيضا هذا هناك من يقول أنه هذا ضمن الضغط على إسرائيل وعلى سوريا في آن معا.
0: بالفعل يعني اليوم الرصيد الجيوسياسي لدمشق هو الذي يعني باعتمادها على التحالفات الإقليمية والدولية نجحت في نقل المواجهة الميدانية مع إسرائيل إلى الشرعية الدولية أو إلى الساحة الدولية. لذلك هي يعني ثبتت على مقارباتها الواقعية، ولم تدخل منذ البداية بمقاربات متشنجة أو محاور تقليدية أو أنت تدخل بأي حرب لحساب أي أحد. اليوم الخطوط الحمراء في سوريا لا مساومة على السيادة الوطنية، الأهمية للتنمية الداخلية وأن نكون شركاء في الحل واستقرار المنطقة. هذه وجهة النظر يعني اليوم يعبر عنها العديد من مراكز صنع القرار، منها الإدارة الأمريكية، منها القوى الإقليمية. لذلك لو أن إسرائيل نجحت صراحة أو حصلت على ما تريد عليه من شروط تعسفية في نزع السلاح في المنطقة الجنوبية، في فرض نفوذ في المنطقة الجنوبية، لفرض أيضا نفوذ لمنافسة الأتراك كونه اليوم هناك بروز تنافس تركي إسرائيلي مؤخرا، لما يعني لو أنها نجحت في أخذ هذه الشروط في المفاوضات لما استمرت في اعتداءاتها اليومية. اليوم اليمين المتطرف مفلس حقيقة، لا يملك أي مقاربات دبلوماسية على الرغم من الضغط الأمريكي عليه. يعني كرر بأن ترامب الذي يقف قد يكون هو صديق إسرائيل الحميم والذي يقف إلى جانبها بشدة وبقوة، يضغط على بنيامين نتنياهو بالتخفيف من الأبعاد العسكرية والذهاب إلى مقاربات يعني دبلوماسية. هذا الإفلاس هو استمرار بالعربدة العسكرية باعتماد فائض ما
1: لكن هناك من ينتقد ترامب لعلاقته المتوترة أو الضغط على إسرائيل الفترة الأخيرة من ضمن الإدارة الأمريكية، وهنا أنتقل للسيد أحمد. سيد أحمد، هل فعلا بالنسبة لإدارة ترامب ولترامب شخصه تحديدا ورجل الصفقات كما قلت منذ قليل قادر أن يضغط على إسرائيل وعلى سوريا في آن معا للوصول إلى حد أدنى من الاستقرار، إلى توافقات أمنية، أم أن إسرائيل والعربدة التي وصلت إليها حتى أنها خرجت من العباءة الأمريكية؟ وهناك من يقول بالأساس أن إسرائيل هي من تسير الولايات المتحدة وليس العكس، بغض النظر عن هذه العلاقة، هل هناك قدرة لترامب الآن على أن يضغط على الجانبين السوري والإسرائيلي للوصول إلى توافقات أمنية تضمن الاستقرار في سوريا، ولذلك جاءت تصريحات السيد العلبي.
2: طبعا إذا ارتكزنا على نظرية أن يعني استمرار إسرائيل بقائها وقوتها له ركنان اثنان، هو الدعم الغربي الأمريكي اللامحدود والغياب العربي اللامحدود، هذه الظاهرة الآن بدت في يعني التغير إلى حد ما، بالذات أن الحضور العربي لم يعد ضعيفا كما كان عليه في السابق. اليوم العرب لهم حضورهم الدولي، لهم حضورهم الاقتصادي، لهم يعني تأثيرهم في العالم، لا يمكن قياس واقعهم اليوم عن واقعهم قبل عقود. الدعم الأمريكي اللامحدود، الأصل أن أمريكا أن إسرائيل ليست هي قوية بحد ذاتها، هي قوية لأن أمريكا وراءها، لأن السلاح الأمريكي والتقنية الأمريكية والفيتو الأمريكي في مجلس الأمن يعطل كل ما يمكن يقوم به مجلس الأمن من أجل إسرائيل. الآن عندما قدم أيضا أحد رؤساء أمريكا يعني في من القرن الماضي عندما قال أمريكا تشن حروب في ثلاث خطوط حمراء، أمن أمريكا، أمن إسرائيل، ونفط الخليج، اليوم هذا يعني أن إسرائيل هي المرتبطة بأمريكا وليست أمريكا مرتبطة بإسرائيل، كما يقول البعض أن إسرائيل تدير أمريكا، هذا كلام يعني أقرب إلى السطحية في التعبير. اليوم المعادلة الأمريكية اختلفت، أمريكا كانت هي السائدة في قيادة العالم وقطب واحد يدير العالم، اليوم هناك من ينازعها هذه السيادة، من يقتنص منها كعكة السوق السياسية والاقتصادية، فهذا يؤدي إلى تغيير كامل المعادلات. يبدو أن الرئيس دونالد ترامب يتعاطى مع هذه المتغيرات بشكل يعني مرن أكثر من الأدبيات الدبلوماسية والاستراتيجية الموجودة في المؤسسات الأمريكية الكبيرة، الكونغرس ومجلس الشيوخ وغيره.
1: نعم شكرا.
2: لكن الرئيس دونالد ترامب قادر على الضغط على سوريا من خلال بالذات موضوع العقوبات كونه إلى الآن ما زال بيندينج يعني تحت الإجراء.
1: نعم.
2: وعلى إسرائيل كون إسرائيل لا يمكن أن تكون قوية وصامدة في هذه المنطقة وهي جيد دون الدعم الأمريكي اللامحدود.
1: شكرا جزيلا لكما سيد أحمد زيتون الباحث في الشأن السياسي، كنت معنا من الدوحة. سيد خالد خليل الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي كنت معنا من دمشق. في محورنا الأخير مشاهدينا، نبحث مصير آلاف السوريين بوضع الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة الأمريكية.

0: إذن أيدت المحكمة العليا الأمريكية قراراً لإدارة دونالد ترامب بإلغاء وضعية الحماية من الترحيل عن نحو 6100 سوري، وأكثر من 350 ألف من هايتي يقيمون في الولايات المتحدة. وأوضحت الوكالة أن القرار قد يؤثر على نحو 1,300,000 مهاجر مشمولين ببرنامج الحماية المؤقتة من 17 دولة. وأضافت أن المحكمة أصدرت قرارها بأغلبية 6 قضاة مقابل 3، مع تأييدها حق إدارة ترامب في رفض طلبات اللجوء عند الحدود مع المكسيك في حالات الاكتظاظ. في السياق، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوغاريك تعليقا على قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن إلغاء وضعية الحماية من الترحيل للمهاجرين السوريين والهايتيين، قال إن مفوضية اللاجئين ستنظر في تأثير القرار وستقيم انعكاساته، مشددا على ضرورة احترام كرامة المهاجرين وحقوقهم.
1: أعتقد أننا سنضطر إلى رؤية تأثير القرار الأمريكي، وأنا متأكد من أن زملائنا في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يتابعون الأمر من كثب، لكنني أعتقد أن الأمين العام كما تعلمون، وخاصة بالنظر إلى فترة توليه منصب رئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يؤمن بضرورة أن تفي جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية اللاجئين.
0: ونناقش هذا القرار الأمريكي مع السيدة مرح البقاعي، الكاتبة والسياسية وعضو في الحزب الجمهوري من واشنطن. مرحبا بك سيدة مرح. هذا القرار إذا قرأنا في دلالته السياسية هو ليس فقط يستهدف السوريين، لكن 6100 سوري رقم ليس بالقليل. كيف سياسيا من الأمر يعني ممكن أن نقرأه، خاصة مع العلاقة الجيدة بين الإدارة الأمريكية وحكومة دمشق في المرحلة الحالية ومنذ بعد وبعد التحرير يعني تحديدا؟
2: مساء الخير أستاذة ربا، شكرا للاستضافة، ومساء الخير لفريقك العامل وكل مشاهدي تلفزيون سوريا. بداية، كما تفضلتي، هذا القانون ليس مستهدفا به السوريين اللاجئين في أمريكا، هو جزء من سياسة أمريكية جديدة تتعلق بالهجرة. في عهد الرئيس ترامب، في عهده السابق والآن، هناك سياسات مختلفة جدا لموضوع الهجرة.
0: نعم.
2: وهناك يعني تنحو هذه
0: يعني ضمن حملته الانتخابية كان موضوع محاربة الهجرة.
2: نعم. ينحو إلى الحد من الهجرة.
0: نعم.
2: بأكثر قدر ممكن. الآن المشكلة أن القرار صدر من المحكمة العليا، محكمة الدستورية العليا. هذا يعني أن المجال القضائي لنقد هذا القرار أصبح ضيقا جدا، وأصبحت الأمور في يد السلطة التنفيذية التي هي وزارة الخارجية والبيت الأبيض. أنا كنت في البيت الأبيض وكنت أستمع إلى سيد ستيفن ميلر اليوم، كان يتحدث عن هذا الأمر ويقول أن من يعني فقد التي بي إس، وهي يعني كما اسمها يعني أستاذة ربا، هي temporary protected status، يعني مؤقتي وليست دائمة.
0: نعم.
2: فاسمه بيعطي يعني مفعولة.
0: نعم.
2: فيقول أن من سقطت عنه سيرحل. يعني هذا الموقف، لأن هذا قانون أمريكي.
0: نعم. لكن فعلا يعني سيدة مرح، إلى أي مدى من الممكن أن تنفذ السلطة التنفيذية متمثلة بوزارة الخارجية بالبيت الأبيض هذا القرار للمحكمة الدستورية العليا، باعتبارها يعني كما ذكرتي الجانب القضائي أصبح ضيقا جدا؟
2: دائما هناك مجال الاجتهاد حتى في القرارات التي تصدر بعد أن يتخذ كل الإجراءات القانونية فيها والقضائية. دائما هناك هامش للتحرك، ممكن يصير في دراسة لكل حالة على حدة، ممكن يصير في إعادة قراءة للوضع الأمني، الوضع المعيشي في سوريا. يعني لو كان الوضع الأمني مستقرا فالوضع المعيشي في سوريا غير مهيئ الآن لاستقبال اللاجئين. وفي نفس الوقت أستاذة ربا، دعيني أقول هذا الأمر وأعتقد أنه أمر مهم بالنسبة للسوريين الآن ولسوريا بشكل عام بعد التحرر. هذا التحدي، وهو تحدي في الحقيقة، إنهاء صفة يعني الإعفاء أو إقامة اللاجئين في أمريكا وفي دول
0: الحماية
2: أخرى،
0: المؤقتة، نعم.
2: الحماية المؤقتة، هذا في هذا التحدي تكمن فرصة أن يتم في الداخل السوري البدء بجدية يعني فائقة وبأولوية لتأمين أمكنة لعودة اللاجئين
0: نعم.
2: بالحدود الدنيا. لا نريد مولات ولا نريد ناطحات سحاب لهم،
0: نعم.
2: نريد أمكنة يعني جيدة للمعيشة بكرامة للاجئين السوريين، لأنه مو بس الولايات
0: يعني
2: المتحدة
0: هذه هي
2: الأمريكية
0: أحد تحديات
2: تتحدى.
0: العودة التي تواجه السوريين الآن الذين
2: نعم،
0: يرغبون،
2: وليس فقط
0: وليس
2: الولايات
0: فقط
2: المتحدة الأمريكية،
0: ليس فقط
2: في
0: المهاجرين.
2: أوروبا أيضا،
0: نعم،
2: أوروبا
0: أوروبا ودول
2: بلدان
0: الطوق.
2: اللاجئين. طبعا
0: نعم،
2: طبعا، يعني
0: طيب.
2: في ناس بدهم يرجعوا ولو لم تكن القوانين تدفعهم خارج بلاد المهجر.
0: نعم، يعني كما ذكرنا ليس فقط في الموضوع متوقف في أمريكا، لكنها حديث
2: طبعا
0: الساعة، خاصة أن يعني كما هي مسمية الحماية المؤقتة أو TBS. سيد يعني ينضم إلينا أيضا في هذا النقاش السيد غياث سعد، الباحث والمحلل السياسي من واشنطن، مرحبا بك. هذه الحماية المؤقتة TBS، لماذا شمل السوريين بها عام 2012 والآن قرار المحكمة الدستورية العليا؟ هل من الممكن أن يكون هناك فعلا هامش من المناورة لاستثناء 6100 سوري من هذا القرار القضائي؟
3: أولا تحياتي إليك
0: ولضيفتك
3: ضيفتك وللمشاهدين. بصراحة يعني هو هذا القرار لا يخص السوريين، هذا يخص جميع من يخضع للTBS، وهنالك آلاف من الدول الأخرى على أولويتهم حياتي اللي عندها رقم كبير يتعدى
0: 300 ألف. نعم
3: نعم، فهذا الموضوع لا يعني لا يخص السوريين. بالنسبة للوضع السوري ليست يعني ارجنت، يعني ليست عملية سريعة انه لا يجب ان يترحلوا غدا، هنالك يعني مجال من الوقت لمعالجتها، وكذلك في خصوصية بهذا الامر. يعني يستطيع الذي يعني يخضع للTBS اليوم ان يقدم الى لجوء او غيره، وتاخذ يعني المجال القانوني الامريكي يعني واسع، يحتاجون الى محامين ويحتاجون الى وضع خاص لدراسه كل وضع خاص كما هو، يعني ليست ارجنت ان يتم الترحيل غدا، هنالك وقت معين لان يتم هذا الامر. ولكن
0: لكن
3: نعم
0: لم تصدر هذه التعليمات الى الان، يعني متى المده، متى يجب ان يقدموا؟
3: مبدئيا هذا
0: لم
3: القرار
0: تصدر
3: ياخذ
0: هذه
3: 30
0: التعليمات.
3: يوما
0: 30
3: ياخذ 30 يوما
0: نعم.
3: يوما لبدء التنفيذ لحتى يعني يتم تعميمه بالولايات المتحده الامريكيه.
0: طب واذا تم التعميم هل يتم الترحيل اجباريا، بمعنى تذهب الشرطه او السلطات المختصه الى
3: نعم.
0: كل
3: اذا تم التوقيف
0: لكن لا يذهبون الى من عناوينهم ويرحلونهم
3: فيما
0: يعني
3: بعد
0: آليات
3: سوف
0: الترحيل.
3: يتم ذلك اذا لم يتم كل شخص معالجة ملفه بطريقة خاصة. نعم سوف يتم ذلك إذا اضطرت الأمور إلى أن يتم التوقيف. إذا تم التوقيف يتم الترحيل، ولكن هنالك يعني بالقانون الأمريكي ستريتش، يعني مكان أن يستطيع كل وضع معين أن يعين محامي وأن يعالج قضيته بطريقة خاصة، ممكن لجوء سياسي، ممكن زواج، ممكن أمور أخرى تعالج هذه الأمور، ولكن بالنتيجة يجب أن يخضعوا لهذا القرار إذا تم التوقيف. يعني هذه الحالة أو الصورة الواضحة لهذه المسألة، ولا يمكن الهروب من هذا القرار لأنه هذا قرار شامل لغير السوريين، فالتنفيذ كما يقع على غير السوريين سوف يقع على السوريين. ولكن أرجع أقول القانون الأمريكي واسع ويمكن معالجته بطرق خاصة، يعني بكل حالة من حالاتها، ولكن
0: نعم.
3: بشكل عام يجب الخضوع للقانون. نعم.
0: طيب سيدة مرح، بالنسبة لي يعني الحالات السورية والعدد الذين شملوا بهذا القرار القضائي 6100، أنت تعلمين أنهم ربما لهم أكثر من 10 سنوات يعملون، لديهم أطفال في المدارس أو أبناء في الجامعات، إلى يعني كل السياق، إلى أي مدى كل ملف على حدة كما ذكر السيد غياث من الممكن أن يفيد السوريين بأن يتمسكوا بملفهم بالبقاء في الولايات المتحدة إذا كانوا يدفعون الضرائب، إذا كانوا يعملون، ليس لديهم أي مشكلة جنائية أو أي يعني أي شيء مخالف للقوانين الأمريكية؟
2: تماما، هذه أمور كلها يمكن كما قلت لك في البداية أستاذة ربع، وأكد ضيفك الكريم من هذا الأمر أن هناك مجال دائما لبحث كل ملف على حدة، حسب الحالة الإنسانية، حسب الحالة العائلية، حسب شروط العودة إلى المكان العودة له في المدينة أو المنطقة، إذا كانت آمنة، إذا كانت مؤهلة. فيمكن دائما يعني الحياة الأمريكية والتعاطي الأمريكي مع القضايا الإنسانية جيد جدا في هذه الحالات، لكن بالمقابل هناك قرار تنفيذي، يعني يجب أن يحسب الحسبان لهذا القرار التنفيذي.
0: طب يعني هل اعتبرت الولايات المتحدة سوريا آمنة الآن وقابلة للعودة للاجئين حتى شملت السوريين بهذا القرار، وهو ليس موجه ضدهم كما ذكرنا، هو موجه ضد أكثر من جنسية على رأسهم هايتي، أكثر من 300 ألف المشمولين بالقرار القضائي، أكثر من 1 مليون شخص، لكن هل يعني عدت سوريا وفق هذا القرار القضائي سوريا دولة آمنة ومستقرة وقابلة ل
2: أستاذة ربع؟ حضرتك خبيرة بالسياسة الأمريكية وتعرفين كيف يعني يتم صياغة السياسات هنا. بداية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، سوريا دولة محررة الآن، وهي دولة محررة. سقط النظام الذي كان موجود فيها،
0: الذي كان سبب اللجوء،
2: كما رفع العقوبات. الآن احتمال كبير اقتربنا من رفع سوريا نهائيا مقابل
0: عن دول الداعمة للإرهاب. نعم،
2: فهذا يعني أن ماذا ينقص لعودة اللاجئين؟
0: نعم،
2: لا ينقص شيء. وهذا ليس فوق موقف أمريكي فقط أستاذ أوروبا، هذا موقف أوروبا.
0: نعم، أيضاً. أوروبا تتحدث عن الأمر وتقدم، هناك دول تقدم دعما ماديا، تقدم دعما ماديا للعودة.
2: نعم، أستراليا أيضا. نعم، أستراليا وكل الدول تتحدث. فالتحدي الآن هو داخل سوريا وليس خارج سوريا، من أجل تأمين مسكن كريم للاجئين الذين يرغبون بالعودة حتى دون أن يشملهم هذا القرار.
0: طب هل من الممكن سيد غياث بالنسبة للعلاقات الدبلوماسية السورية الأمريكية أن تطلب سوريا حكوميا من الولايات المتحدة والسلطة التنفيذية في الولايات المتحدة أن تبطئ من هذا القرار بالنسبة للسوريين، وخاصة من لديه كما ذكرنا أبناء وأطفال في المدارس في الجامعات، لديه عمل، التعامل مع الملفات على انفصال، هل من الممكن أن تتدخل الدولة السورية دبلوماسيا أم أن هذا الموضوع سيادي أمريكي لا يحق لأحد أن يتواسط به حتى لو كان دولة لديها رعاية في مكان يعني في دولة أخرى؟
3: يعني حقيقة الأمر طالما أن هذا الأمر ذهب إلى يعني إلى المحكمة العليا وأمر استقلالي بالقضاء الأمريكي، بالمبدأ لا يمكن التدخل، ولكن دائما بالدبلوماسية هنالك something ممكن، يعني أشياء ممكن أن تفعل. نعم، ممكن أن يقدم طلب كهذا، ولكن أنا بتقديري هذا
0: يعني
3: لن ينفع كثيرا،
0: لن يتم الاستفادة منه،
3: لأنه كثيرا لأن العدد قليل، لأن العدد قليل بالنسبة للسوريين، وأن الوضع السوري كما تفضلت بالوضع يعني أنا بالنسبة لوضع سوري هل تعتبر آمنة بالنسبة للقراءة الأمريكية بشكل عام؟ يعني أعتقد أننا لن أقول بأنها آمنة 100%، ولكن بشكل عام مقبول العودة إلى سوريا، يعني بهكذا أضع بين مزدوجين، لأنه عملية أن تقول للولايات المتحدة أن الوضع السوري آمن بشكل مطلق هذا لم يحدث لحد الآن حتى أكون يعني صريح، ولكن بشكل مقبول. وأعتقد أن العودة الآمنة بالنسبة لعدم يعني عدم التعرض لهم سياسيا أو الاعتقال أو غيره، أعتقد أنه بهذه المرحلة أصبح الوضع السوري مقبول بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية برأيي. وأعتقد من السؤال اللي تفضلت فيه، نعم يمكن أن يقدم شيء من هذا القبيل، ولكن يعني أشك أنه يستطيع أن يغير بعجلة القانون الأمريكي، لأنه التدخل بالقضاء الأمريكي شيء ممنوع، والاستقلالية الأمريكية أكيد لا يمكن التدخل فيها.
0: طيب بالنسبة للمنظمات الدولية سيد غياث، يعني المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوغاريك تحدث عن القرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بترحيل اللاجئين تحت بند الحماية المؤقتة، إلى أي مدى من الممكن أيضا هذا أن يؤثر على القرار في الولايات المتحدة، خاصة بأن الولايات المتحدة هي دولة مهاجرين، يعني يؤثر على شكلها في العالم رغم سياسة ترامب التي يعني تحاول أن تحد من اللجوء؟
3: يعني أنا أشرت في البداية بأنه حتى هذا القرار رغم كل ما أخذ من قانونيته بالولايات المتحدة الأمريكية يمكن معالجته على المستوى الشخصي بكل حالة باستثنائية، وبالأخص الحالات الإنسانية. الحالات الإنسانية يمكن أن يقدم طلب استثناء إلى المحكمة ويمكن أن ينظر فيها، وحتى بالحالات يعني اللجوء السياسي. يعني أنا أقترح يعني من هنا للإخوان السوريين الذين لديهم يعني وضع سياسي أو كذا ممكن يقدموا للجوء سياسي واستعانة بمحاميين، وأعتقد أنه قد يصلوا إلى نتيجة. يعني هذا رأي شخصي، ولكن أنا يعني مع تجارب وأعلمها بأنه هنالك في إمكانية للتأجيل، وهنالك في إمكانية على يعني الحفاظ على ستاتيو إلى أن يكون هنالك قرار بالمحكمة الفيدرالية الخاصة بالولايات. وأنا هون أشير هنالك تختلف بين ولاية والتانية.
0: نعم، هذه نقطة أيضا مهمة.
3: نعم،
0: يعني نقطة يختلف بين
3: جداً.
0: ولاية وأخرى.
3: يعني المقيمين في نيويورك أعتقد لهم وضع أقوى من الولايات الأخرى. يعني هذه نوع من الإشارة.
0: نيويورك وكاليفورنيا معين. أو تقصد الولايات الديمقراطية؟
3: لا، تختلف الولايات النيويورك. أنا أحدد على نيويورك. نيويورك بالتحديد لها
0: نعم.
3: وضع خاص بالنسبة للموضوع اللجوء السياسي، لأنها تعتبر ولاية ليبرال، يعني فيها الحريات أكثر، ومعالجة الأمور كهذه يعني أفضل من غير ولايات. ولكن بشكل عام هذا القرار يجب أن ينفذ، ولكن المعالجة للأمور الخاصة يجب أن تكون على المستوى الخاص بكل حالة على حدة. وبرجع أؤكد، نعم، موضوع الأمم المتحدة فيما يتعلق بالأمور الإنسانية قد ينظر فيه بالمحاكم الأمريكية. نعم.
0: طيب سيدة مرح، نفس النقطة بالنسبة لأن الولايات المتحدة يعني هناك قوانين فيدرالية، إلى أي مدى من الممكن أن يستفيد السوريين الذين لا يرغبون بالعودة مثلا لأن حتى يكمل أولادهم مرحلتهم الجامعية أو دراستهم؟ كل هذه التفاصيل، إلى أي مدى يستطيعون أن يستفيدوا من المحاكم الفيدرالية لكل ولاية موجودين فيها والتباين بين القوانين؟
2: كل شخص أمريكي هنا موجود بشكل نظامي، وهم لا زالوا بشكل نظامي موجودين ويتمتعون بكل حقوق المقيم باستطاعتهم أن يوكلوا محامي، وأن يقوم المحامي بالتقاضي عند محكمة محلية. لكن يعني يجب أن تؤخذ الفرص كلها. لكن المشكلة أن المحكمة العليا الدستورية هي التي أصدرت القرار، لكن في نفس الوقت كما قلنا الحياة السياسية والقضائية بأمريكا تراعي القضايا الإنسانية. يمكن القاضي يرى أن وضع الإنساني لهذا الشخص بالذات لا يمكن له أن أو لا يسمح له بالعودة إلى سوريا، فيصدر قرارا في هذا الأمر، قرار قضائي في المنطقة موجود فيها. لكن في نفس الوقت حتى نكون واقعين ونأمل من سلامة أهلنا السوريين، من يستوفي كل الفرص بعد صدور هذا القرار مع المحامي، ويجب أن يسمع نصيحة المحامي ويستنفذ كل فرصه القضائية والقانونية، إذا ارتفعت عنه الحماية وانتهت المدة دون الإمكانية للحصول على وضع جديد يجب أن يغادر، وإلا سيتم ترحيله.
0: طيب سيد غياث، يعني بدقيقة أيضا أو بدقيقتين، نصائح من الممكن أو خطوات من الممكن أن يتم أن يقوم بها من لا يريدون العودة لأسباب كثيرة، شخصية، تعليمية، عائلة إلى آخره، ما هي الأمور التي يمكن أن يناوروا بها وفق القانون ليحاولوا عدم يعني أن لا يتم ترحيلهم؟
3: نعم، مباشرة عليهم الآن بعد صدور هذا القرار أن يلتمسوا العذر مباشرة بالمحاكم المحلية التي يقيمون بها. يجب أن يلتمسوا العذر واللجوء إلى محامي فورا، والمباشرة بعملية وضعهم الخاص أمام المحاكم المحلية فورا، لأنه هذا الأمر صادر وهو سوف يخضع للتنفيذ كما أشرت خلال 30 يوم. فلهذا يجب أن يعني يعجلوا بحماية أنفسهم، أن يخضعوا يعني لنوع من الحماية القانونية التي تسمح لهم بالبقاء إلى حين صدور قرار من قاضي محلي بالتزام بالمحكمة العليا.
0: نعم، شكرا جزيلا لكما ضيفاي، السيد غياث سعد الباحث والمحلل السياسي كنت معنا من واشنطن، السيدة مرح البقاعي الكاتبة والسياسية وعضو في الحزب الجمهوري كنت معنا من واشنطن.
3: شكرا.
0: ويبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم، لكم مني ومن فريق العمل أطيب التحيات ودمتم بخير.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
3: لا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
5: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث، حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

مليون ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

حقي بيك العظم. حقي بيك العظم رجل الإدارة والاقتصاد، أول رئيس لدولة دمشق، وأول رئيس وزراء للجمهورية السورية. ولد حقي بيك العظم عام 1864 في مدينة دمشق. ينتمي لأسرة العظم التي يرجع تاريخها ل400 عام، حيث كان لأفرادها دور بارز معظم الأحيان في السلطة والإدارة في دمشق وحماة والمعرة. درس العظم في مدرسة الآباء العزاريين وأجاد اللغات العربية والتركية والفرنسية. كان مسؤولاً عن المصالح العقارية في دمشق في عهد العثمانيين، ثم تم نقله إلى الأستانة ليرأس المصالح العقارية. بعدها انتقل العظم إلى مصر وزيراً للمعارف. انتسب العظم إلى جمعية الاتحاد والترقي التركية، وفي العام 1909 نفذت الجمعية انقلاباً على السلطان عبد الحميد الثاني وعزلته من السلطة. وعلى إثر هذا الانقلاب عاد العظم من مصر إلى اسطنبول واستلم منصب المفتش العام في وزارة الأوقاف. لبث العظم سنتين في اسطنبول، ثم انشق عن جمعية الاتحاد والترقي بسبب سياسات التتريك، والتي أفضت إلى تهميش مكونات السلطة العثمانية من عرب وغيرهم. عاد العظم مجدداً إلى مصر ودعا من هناك إلى تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية، فصدر عليه حكم بالإعدام. مع بدء الانتداب الفرنسي على سوريا عين العظم رئيساً لدولة دمشق عام 1920، وقد ركز اهتمامه على تحسين الإدارة، فأدخل بعض التحسينات مثل عمل المساجين مقابل المال. بعد حوالي العام من تسلمه منصبه في حزيران عام 1921، نفذ العظم والمفوض الفرنسي هنري غورو زيارة إلى الجولان الذي كان تابعاً لدولة دمشق حينها. وفي الطريق انهمر وابل من الرصاص على السيارة التي كانت تقلهما، فأصيب العظم بثلاث رصاصات في شفته وذراعه وفخذه، وقد أدت هذه الحادثة إلى تعزيز الثقة بين العظم والفرنسيين. مع إعلان الاتحاد الفيدرالي بين الدول السورية عام 1922، تقلصت صلاحيات العظم لتصبح مقتصرة على فيدرالية دمشق فقط. وبعد إعلان الاتحاد بين حلب ودمشق، استقال العظم من مناصبه عام 1925. بعد سلسلة من الاضطرابات بعد معاهدة الصداقة الفرنسية السورية، تم الاتفاق على أن يشكل العظم حكومة جديدة عام 1932 مناصفة بين المعتدلين والوطنيين. فشلت الحكومة بعد عام، فشكل حكومة ثانية فشلت كذلك بعد عام. عاد العظم إلى مصر بعد انتهاء دوره السياسي، وبقي فيها إلى وفاته عام 1955، حيث دفن في مسقط رأسه دمشق. ترك حقي العظم وراءه مجهوداً إدارياً وعلمياً لا يمكن إقفاله، ليس بداية بكتابه عام 1902 تاريخ حروب الدولة العثمانية مع اليونان، وليس نهاية بجهوده الإدارية في الوزارات التي أسسها.

مرحبا. ماذا لو لم ينتقل محمد صلاح إلى أوروبا؟ ماذا لو لم يرفضه نادي الزمالك المصري؟ ماذا لو استمر في نادي المقاولون العرب؟ هل كان سيصح فيه ما قال القيرواني في المتنبي: مالئ الدنيا وشغل الناس؟ هل تعرفون ما الذي يعنيه هذا النموذج بالنسبة لأبنائنا؟ محمد صلاح لاعب كرة قدم عربي مسلم مصري، يعد واحد من أفضل اللاعبين في العالم ومن الأعلى قيمة، وصلت قيمته السوقية في عام 2018 إلى 180 مليون يورو. الحقيقة ليست هذه الملايين ما يميزه بالنسبة للشباب العربي، ثمة من قيمته السوقية أعلى. ما يميزه أنه استطاع أن يصل لهذا المستوى وأن يكسر قاعدة يرددها كثر: العرب فاشلون في كرة القدم. دعونا نتوقف عند هذه العبارة قليلا. أجزم أن غالب من يسمعني رددها ولو لمرة واحدة في حياته، أو لعله سأل نفسه لمرة واحدة على الأقل: إن كنا متأخرين في العلوم وفي السياسة وفي الصناعة، لماذا نتأخر في كرة القدم؟ لماذا لم ينجح منتخب عربي واحد في نيل أغلى جائزة كروية؟ ولماذا ندخل دوما كمشجعين بتوقعات منخفضة حول منتخباتنا العربية؟ هل للأمر علاقة بسؤال الهوية وغياب المشروع؟ نملك المال ونملك المهارات البدنية ونملك الشجاعة، إذن ماذا ينقصنا لنمتلك فريقا كأي فريق أوروبي؟ أو دعك من أوروبا، جنوب العالم، الأرجنتين والبرازيل. لماذا ينجح لاعبون في الخارج ونفشل كمنتخبات؟ هل نعود للعلة نفسها، المجموع والفريق والمجموعة والكتلة الواحدة؟ نسأل اليوم. اليوم ثمة مونديال في الجزء الآخر من العالم تأهلت فيه 8 منتخبات عربية، نكاد نختنق بتأخر الفرح وتعثر منتخباتنا باستثناء حالتين عربيتين وهما المغرب ومصر. نعول عليهما ونعقد الآمال ونسأل اليوم لماذا كل ذلك؟

0: إذن في حلقة اليوم نسأل السؤال الأرجح والسؤال الملك في هذه الأيام، لماذا تتأخر المنتخبات العربية في كرة القدم؟ نتابع التقرير ثم نعود للنقاش.
1: في ليلة 17 من حزيران 2026 عاش عشاق كرة القدم العربية صدمة قاسية بخسارة منتخبات العراق بأربعة أهداف مقابل واحد، والأردن بثلاثة أهداف مقابل واحد، والجزائر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. جاء هذا السقوط ليعمق حالة الإحباط بعد أداء مخيب لمعظم الفرق الثمانية المشاركة باستثناء المغرب ومصر. ورغم الحضور العربي المستمر منذ عام 1978 في كل البطولات بفريق واحد على الأقل، ظلت الإنجازات متواضعة، حيث لم تتجاوز نسبة الانتصارات العربية الإجمالية تاريخيا في المونديال حاجز 15% من 92 مباراة خاضتها المنتخبات العربية قبل مونديال 2026 الحالي. هذه النسبة المتواضعة أثارت تساؤلات حادة في ظل ارتفاع ميزانيات الاستثمار الرياضي وتضع في القيمة السوقية للاعبين العرب في الدوريات العالمية، حيث يبرز تألقهم في الاحتراف الخارجي مقابل تراجع أداء المنتخبات. ويعزو المراقبون هذا التباين إلى فجوات هيكلية أبرزها ضعف الاستثمار في قطاع الناشئين، وتشير تحليلات اقتصادية رياضية إلى أن نسبة ما يخصص في الاتحاد والأندية العربية لتطوير قطاعات الناشئين والأكاديميات يعتبر من الأقل مقارنة بالمنظومات الكروية الناجحة عالميا، مما يفسر فجوة الاستمرارية في إنتاج المواهب. كما تعاني الدوريات المحلية من تهمة بالمحترفين الأجانب التي قلصت من مشاركة اللاعب المحلي وفرص بروزه، مما أضعف المخزون الرياضي للمنتخبات الوطنية. يضاف إلى ذلك غياب الشفافية في اختيار الأجهزة الفنية، حيث تشهد المنتخبات العربية تغييراً للمدربين تبعاً للنتائج من دون النظر إلى استراتيجية أو طريقة المدرب في بناء الفريق، وهو ما يقوض أي استقرار فني. إن تكرار هذه الإخفاقات يتجاوز كونه تعثراً عابراً ليصبح جرس إنذار يتطلب إصلاحاً جذرياً يربط الاستثمار الرياضي بالإنتاجية. فالموهبة العربية حاضرة عالمياً، لكنها بحاجة إلى بيئة إدارية وفنية ترتقي بها من طموح المشاركة إلى عتبة المنافسة الفعلية، بعيداً عن سياسات الترقيع والاعتماد على الحلول القصيرة الأمد.
0: للنقاش معي مازن الريس، رئيس تحرير جريدة الموقف الرياضي من حماة، ومعي دكتور ماجد عزام الباحث في القضايا الاستراتيجية من اسطنبول، ومعي دكتور طلال مصطفى أستاذ وباحث في علم الاجتماع من فرنسا. أهلا بكم جميعا. أبدأ مع أستاذ ماجد. أستاذ ماجد، إذن دعنا نسأل السؤال الأساسي، هل فعلا العرب يمكن أن نصفهم بالفشل بالنسبة لكرة القدم، ولماذا؟
2: يعني أولا مساء الخير لك للسادة المشاهدين. الفشل في الرياضة طبيعي، لأنه للأسف نحن فاشلين مش بس في الرياضة، يعني الرياضة هي أكثر من مجرد لعبة، وكرة القدم أكثر من مجرد لعبة. منذ سنوات وعقود عندما تحولت إلى مهنة والمصطلح الدارج بمعنى الاحتراف، نحن ما عندنا مؤسستية وما عندنا اقتصاد حقيقي. ثم عندما تحولت الرياضة وكرة القدم إلى صناعة، نحن برضو ما عندنا للأسف صناعة. والفشل في الرياضة هو تعبير عن الفشل في قطاعات مختلفة، في العجز عن البناء المؤسساتي، في العجز عن بناء اقتصاد حقيقي، في العجز عن استثمار إمكانياتنا. يعني عندما نتحدث حتى عن المهنية، بمعنى في الماضي منذ عقود كان بإمكان الرياضي أن يكون صاحب مهنة أخرى ويلعب كرة القدم ويكون متفوق، لم تكن الفوارق واسعة جدا بيننا وبين الأوروبيين مثلا. لكن عندما تحولت إلى مهنة، ليس لدينا تنظيم حقيقي للاقتصاد، خصوصا في حواضرنا الكبرى، عندما تحدث عن مصر، الشام، العراق، حتى الجزائر والمغرب العربي، مع احترامنا النهضة في الخليج، لكن لا يوجد لديهم القاعدة الكبيرة اللي عندنا. وأنا أربط، يعني بعد الاستقلال كانت هناك نواة حقيقية لدول حقيقية. يعني تخيل، ممكن نأخذ مصر مثلا، قبل 52 مصر كانت تحصل على ذهبيات في كل الأولمبيات، لكن بعد 52 تخيل أن أول أولمبي أول فضية كان في الثمانينات مع محمد رشوان في الكاراتيه في اليابان، وأول ذهبية كانت في اليونان في 2004. يعني أعتقد أنه تأخرنا كثيرا في بناء مؤسسات حقيقية في الجانب الاقتصادي، في الجانب الاقتصادي الاجتماعي، في الجانب الرياضي. عندما نتحدث مثلا الرياضة،
0: طبعا مصر يعني هي من أول الدول العربية التي شاركت
2: في 34.
0: نعم،
2: بعد ذلك احتاجت، تخيل أنه مصر أكبر دولة عربية اللي شاركت في العام 1900
0: احتاجت 4 سنوات،
2: 34 أول مشاركة في المونديال بعد ذلك عام 90. يعني نتحدث عن حوالي 60 أو أكثر، أقل من 60 سنة بشوي. نعم. وأنا أود أن أتحدث يعني حتى في العالم العربي في نقطة مهمة جدا هي تظهر الفارق مش بس بيننا وبين الأوروبيين، حتى بين الأوروبيين وأمريكا اللاتينية اللي تراجعت في الفترة الأخيرة. ألبانيا عدد سكانها 85 مليون، عدد ممارسين لاعبي كرة القدم المسجلين في الاتحاد الألماني لكرة القدم 8 مليون. البرازيل عدد سكانها تقريبا 250 مليون، المسجلين رسميا في الاتحاد 2 مليون، لكن البرازيليين لأنهم مهوسين عمليا بكرة القدم بالمعنى الإيجابي، اللي بيمارسوا كرة القدم 13 مليون، يعني نتحدث في البرازيل 15 مليون من 250 مليون، بينما نتحدث في ألمانيا عن 8 ملايين من 250 مليون. وخلينا نرجع لمصر باعتبارها أكبر أول دولة تأسس اتحادها ومارست كرة القدم. مصر هلا صاروا 110، هتستغرب عدد المسجلين 150 ألف. هذا يفسر يعني ليس لدينا مؤسساتية، ليس لدينا اقتصاد، ليس لدينا صناعة، وبالتالي من الطبيعي أنه لا يكون
0: غياب
2: لدينا
0: الاقتصاد
2: رياضة.
0: ليس هو بالتأكيد العامل الأساسي، لأنه ثمة دول لديها اقتصادات قوية. أستاذ مصطفى، وهنا سؤالي لك، ما السبب في هذا التأخر؟ المسألة متعلقة كما أشار ضيفي بغياب المؤسسات، بغياب البنية التحتية، أم ماذا ترى؟
3: تحياتي لك أستاذي ألاء ولضيوفك وأيضا للسادة المشاهدين تلفزيون سوريا. ألا أنا يعني تابعت وأتفق مع زميلي الدكتور ماجد فيما تحدث حول موضوع الصناعة والاقتصاد، لكن مثل ما طرحت السؤال أيضا هناك دول متقدمة صناعيا ومتقدمة اقتصاديا، ولكن ليس لديها هذا الاهتمام وهذا الإنجاز الرياضي خاصة في كرة القدم. على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية يعني ليست مثل بقية، ليست مثل البرازيل، وليست مثل إسبانيا، وليست هذا جانب. الجانب الآخر أيضا يعني لا نستطيع أن نعمم أن كافة الدول العربية يعني ربما لدينا هناك ربما أكثر من مجموعة. لدينا مثلا المغرب متقدمة وأحيانا تصل إلى أدوار متقدمة نهائية، يعني أحيانا تلعب مع البرازيل وتتعادل معها بعتقد عام 2022. أيضا مصر، أيضا بعض دول الخليج. أعتقد المسألة أعتقد هي بال يعني الرياضة أو كرة القدم الحديثة أو المعاصرة أصبحت قطاع صناعي، قطاع استثماري، يحتاج إلى يعني كما أي دولة تستطيع أو لديها المهارات العلمية والأكاديمية الكافية لأن تتقدم في أي قطاع اقتصادي أو صناعي، كذلك في كرة القدم. ربما بعض الدول لديها هذه الثقافة الأكاديمية، مثلا برشلونة لديه أكاديمية حقيقة بكل ما تعني الكلمة، وحتى بيدخلوا لها من الطفولة. إذن هناك استراتيجية طويلة الأمد لبعض الأندية ولبعض الفرق. أيضا بينما بالدول العربية باستثناء ربما المغرب، باستثناء مصر، أو تحديدا باستثناء المغرب، لأن المغرب لديه أكاديمية وأيضا يطلق عليها أكاديمية محمد السادس، وربما هذا السبب بسبب القرب الجغرافي من أوروبا، يعني أخذت من العلوم والمهارات الأوروبية واستفادت منها، وبالتالي لديها هذه الأكاديمية.

0: الأخطاء القاتلة بهذه الفرق. من المفترض أن يبحثوا عن يعني عن ثقافة كروية، عن مدرسة. يعني بنشوف الفرق اللي عم تتأهل والفرق اللي عم تنتصر والأندية. يعني بالمناسبة أنا كنت بدي أقول ملاحظة، أنا لست يعني متخصصا بالرياضة، لكن ربما لدي معلومات من وسطي، خاصة أخوتي مهتمين بالرياضة ومتنافسين في تشجيع بعض الأندية والفرق الوطنية. لكن مع ذلك ربما أتحدث
1: هو
0: من
1: الموضوع
0: هذا
1: يرتبط بالتأكيد بشكل أو
0: بالضبط
1: بآخر بسؤال
0: من
1: الهوية
0: هذا
1: وبعلم الاجتماع يعني
0: بالضبط
1: دكتور.
0: أيضا هذا سؤال مهم جدا. معظم الفرق اللي عم تتنافس على البطولة دائما عندها هوية كروية، بمعنى ثقافة خاصة بالنادي، خاصة بالمنتخب الوطني، بينما للأسف بمعظم الدول العربية غير موجودة. يعني خاصة إذا أخذنا مجموعة سوريا والعراق واليمن ودول أخرى، يعني نجد الفساد، نجد الرشاوي، لا نجد أيضا حتى اللاعب. يعني مثلا على سبيل المثال بسوريا كان لاعب كرة القدم يضطر يلعب يعمل بعض الظهر لتأمين لقمة عيشه، بينما بالأندية الكبيرة يعني أصبحت هناك صناعة استثمارية. مثل ما تفضلت بالمقدمة، يعني أحيانا سعر اللاعب 180 مليون يورو وغير ذلك. يعني حتى تدخل المنافسة، هل المنافسات فيها جانب استثماري اقتصادي؟ هناك بورصة، هناك
1: نعم
0: منافسات مالية اقتصادية، هناك استثمارات حتى اقتصادية في هذه الأندية. وبالتالي اللاعب في هذه الأندية أو هذه المنتخبات التي تصل إلى الأدوار المتقدمة لديها المال، لديه اللاعب لديه المال، لديه الشهرة، لديه كل مستلزمات، لا وأيضا لديه الاستراتيجية الكروية المبنية على
1: ربما
0: عقود طويلة
1: ما تقوله عن
0: على ط...
1: استراتيجية تركية دكتور
0: أ... أ...
1: طلال يعيدني إلى مصطلح ذكرته ولا أريد أن أتجاوز عنه، وهنا أريد الانتقال إلى أستاذ مازن. أشار ضيفي إلى غياب الثقافة الكروية، ما معنى ثقافة كروية وما معنى أن تغيب في مجتمعاتنا؟
2: مساء الخير عليك يا علاء وعلى ضيوفك الكرام وجميع المشاهدين. صراحة العنوان اللي أطلقته هو عنوان عريض جدا، الموضوع بحاجة لساعات وساعات للحديث عنه. الموضوع لا يتعلق فقط بموضوع عدم تأهل المنتخبات العربية لأدوار متقدمة إلى كأس العالم، لأنه هون نحن حنطرح السؤال نفسه، ليش لا تتأهل المنتخبات العربية لأدوار متقدمة في كأس العالم؟ فعليا شو قدمت المنتخبات العربية على مستوى كرة القدم أو على مستوى الرياضة ككل؟ للأسف
1: يعني
2: العناوين
1: أنت
2: العريضة
1: معترض
2: والفضفاضة،
1: على تأهل 8 منتخبات؟
2: تأهل 8 منتخبات بناء على تواجد 48 منتخب أساسا. يعني نحن الموضوع الرياضي صدقا موضوع اختصاصي جدا ودقيق جدا، العنوان جميل جدا، المحاور رائعة جدا، ولكن في بعض التفصيلات حابب أن أشير إليها
1: تفضل.
2: عن طريقكم. نحن بالنسبة للموضوع الاقتصادي إذا بنتحدث، صحيح عندنا السعودية، عندنا قطر، عندنا العراق اقتصادهم بين قوسين جيد وجيد جدا، ولكن بذات الوقت في الصين اقتصادها جيد وغير متفوقة في كرة القدم، أمريكا تحدث ضيفي غير متفوقة في كرة القدم، ولكن بذات الوقت فيما يتعلق بالرياضة ككل لا، أمريكا هي النمبر 1 بالرياضة ككل فيما يتعلق بالألعاب الأولمبية، والصين نفس الكلام، كل دورة ألعاب أولمبية بتلاقيهم بين المراكز الثلاثة الأولى بالأكثر تحقيقا للميداليات الأولمبية. في شيء بأمريكا اسمه المشروع الرياضي الأولمبي اللي بيرتبط حتى قبل ما يخلق أساسا لاعب، يعني وقت اللي بيخلق اللاعب أي رياضة لازم توجه عليها، فالموضوع عميق جدا. غير هيك نحن الموضوع الاقتصادي إذا بنتحدث عن قطر، قطر دولة صغيرة، قطر عندها مشكلة أساسا بأنه تجذب الأطفال للعب كرة القدم، اللاعب القطري مرتاح ماديا وانا مضطر انه يحترف. فانت ذكرتي بمقدمتك نقطه جميله جدا اللي بتتعلق بمحمد صلاح اللي وصل قيمته السوقيه لاكثر من 180 مليون يورو. اعتقد لا يمكن ان نبني على محمد صلاح، لانه انا وانت ومعظم الناس ومتابعي الرياضه بيعرفوا انه قصه محمد صلاح هي عباره عن طفره لا اكثر. القصه لما بتكون بشكل دائم عم تكرر ممكن نحن نبني عليها، ولكن قصه محمد صلاح، عمر مرموش كانت طفره بالنسبه لمنتخب مصر، موسى التعمري هذا اللاعب الاردني الذي شق طريقه من بالحفر حفر بالصخر حرفيا
1: ورياض
2: في
1: محرز. لكن
2: راح
1: هو السؤال
2: نام
1: هنا
2: راح قبل
1: استاذ مازن، هو السؤال هنا انه أن اللاعبين العرب يبدعون في

0: خارج يبدعون في الأندية. عندما
1: لا
0: نتحدث عن اللعب
1: كفترات.
0: الجماعي، لكن نعم لا كجماعة في النادي، لكن عندما يعودون إلى المنتخبات العربية لا يبدو أن الإبداع مماثل.
1: صحيح، لا، ولكن كجماعه في النادي، نحن نتحدث عن نادي ليفربول، قيمه اللاعبين، القيمه السوقيه للاعبين ليفربول تقارب المليار، فهناك العديد من اللاعبين نخبه نجوم العالم موجودين بنادي ليفربول. مانشستر سيتي ذات الكلام، بينما هو لما عم يجي بيلعب قيمته السوقيه تقريبا، بدنا نقول لبعض اللاعبين، لنفرض مرموش قيمته السوقيه تقارب ال 100 مليون يورو، وعم يلعب مع لاعب قيمته السوقيه مليون ومليون يورو، فهي لعبه جماعيه اساسا، ما بيقدر لحاله يصنع الفارق. في منتخبات تحضر بشكل جيد، في منتخبات عندها قيمة سوقية أعلى بكثير من قيمة سوقية اللاعبين. بس بدي نوه على نقطة تحدثت عنها، عن وجود تمام منتخبات. العراق لأول مرة يتأهل إلى كأس العالم من سنة 86، الأردن لأول مرة بتاريخه يتأهل إلى كأس العالم، المنتخب القطري لأول مرة يتأهل إلى كأس العالم من خلال التصفيات بعيدا عن استضافته لبطولة كأس العالم. المنتخب السعودي إلى حد ما عم يمر بفترة، خلينا نقول، تأسيس. المنتخب المغربي موضوعه مختلف، المنتخب الجزائري كان بكأس العالم الحالية قبل ما كان متواجد، ففعليا نحن ما عندنا الاستقرار يلي نبني عليه. الموضوع المغربي موضوع كبير جدا، وقت اللي بدكم ممكن نتطرق عليه.
0: يعني عندما تقول استقرار تقصد استقرار من أي ناحية؟ استقرار المدربين؟
1: استقرار فني. استقرار فني يتعلق بمشروع يبنى عليه من أجل الوصول إلى مكان ما في كأس العالم. النموذج المغربي، خلينا نتطرق له، المنتخب المغربي حاليا بطل العالم للشباب، المنتخب المغربي ثالث الأولمبياد، هناك مشروع كامل ومتكامل ممتزج بين أكاديمية محمد السادس وأيضا من لاعبين أصحاب الأصول المغربية اللي موجودين بأوروبا، ولذلك هو النموذج الأمثل. لا. المشروع المصري إلى حد الآن جيد، ولكن لا يقارن بالمشروع المغربي صراحة.
0: أستاذ ماجد، هو يعني عاد ضيفي إلى مثال فاقع جدا، وهو مثال محمد صلاح. محمد صلاح يلعب في الخارج بشكل أفضل فعلا مما يلعب به بالمنتخب المصري، على الأقل إذا حيدنا هذه النسخة التي تجري الآن من كأس العالم. ليش؟ ما المشكلة؟
2: يعني أولا في موضوع التأهل الثمان دول عربية، لولا توسيع،
0: مش عاجبه ضيفي، احنا مبسوطين وفرحانين.
2: طبعا انا مع توسيع المونديال حتى تشارك فرق سواء عربيه، وحتى نشوف هيئتها، وحتى نعرف عن كوروساو مبدئيا، حتى لو انخفض المستوى الفني. خلينا نقول للناس انه البطوله الحقيقيه حتبدا من البلاي اوف من ال 32. انا مش ضد التوسيع، لكن يكون بشكل عادل في المعامله في كل شيء. لكن تخيلي بدون التوزيع، بدون توسيع المونديال من 32 ل 48، الأردن الناس هتستغرب، الأردن الوحيد اللي تأهل مباشرة من آسيا. يعني الأردن راح من دور من الجروبس على الجروب الجروبس ستيج على المونديال، ما لعبش ملحة. ولو بالنظام القديم كان السعودية وقطر والعراق اللي لعبوا ملحة يتأهل واحد منهم بس. في مصر، في أفريقيا، الوحيد اللي كان حيتأهل مضمون تأهل هو المغرب، لأنه المغرب هتستغرب إن المغرب ب 38 مليون نسمة، الاقتصاد الرابع على في أفريقيا، والاقتصاد الأول مش مصر ولا الجزائر، جنوب أفريقيا اللي عندها عدد سكانها نص عدد سكان مصر، طبعا جنوب أفريقيا لأنه عندها ثقافة شبيهة بأستراليا ونيوزيلندا. طبعا بالنسبة للي حكاها العزيز مازن، أمريكا في الأولمبيات هي الأولى، لكن كرة القدم مش هي اللعبة الشعبية الأولى في أمريكا، طبعا الرابعة ولا الخامسة، في كتير قبلها، وثلثين الأمريكان مش مهتمين بالمونديال. المهم أنه لو ما كانش في توسيع، الأردن فقط تأهل أوريدي. طبعا الأردن لازم يصبروا على التجربة، استمروا مع التجربة المغربية، استفادوا من التطور المغربي، كان حسين عموتة مدرب وصل لفاينل آسيا، الآن عندهم جمال السلامي، عندهم مدرب منيح، عندهم واحد بس بلعب في أوروبا التعمري، عندهم موسى، عندهم كذا حدا بلعب، لازم يصبروا على التجربة. وأنا رأيي المغرب، الأردن عندهم فريق منيح ولازم يصبروا عليه، لأنه برضو بدنا مع الاحترام للأردن ليس هناك تجربة عريقة في كرة القدم في الأردن، ولا القاعدة الموجودة في مصر، ولا القاعدة الموجودة في المغرب. المغرب رابع اقتصاد، لكن الاقتصاد الصناعي الأول بأفريقيا، وبدنا نرجع للصناعة. إذا كانت كرة القدم أصبحت صناعة، فمش غريب أن المغرب اللي برضو ما عندوش استبداد خشن أو عنده ملكية دستورية ما أو استبداد ناعم، منطق أنه ما تتوغلش السلطة على المجتمع وتهيمن على الرياضة بنموذج الاتحاد الرياضي العام أو نموذج المشير عامر في الستينات أو الشركة المتحدة الآن في مصر. فنهضة المغرب هي طبيعية، إضافة طبعا للي ولدوا في المغرب. أما بالنسبة لصلاح، في الحقيقة أنه صلاح في 2018 2018 تم كسره. في لقطة شهيرة له في 2018 جماعة النظام اللي بديروا الرياضة أخذوا له فواج وفواج كانوا يطلعوا عنده على الغرفة كانوا كسروه بالمعنى الحقيقي. وفي الوقت اللي قناة تابعة للنظام استضافت ميسي بملايين أجبرت صلاح على أنه يستضيفه مجانا، لكن بعد هيك تحسنت العلاقة مع صلاح وصلاح الآن في المنتخب منيح لأنه بدنا نفهم اللي بصير في مصر وبصير في أفريقيا. طبعا أنا بما أني أهلاوي قديم بما أنه تابع الرياضة في مصر قديم بما أني لعبت في مصر فوتبول بما أنه مصر هي أول دولة مارست كرة القدم أول دولة سجلت الاتحاد هتستغرب عارف أول دوري في مصر في سنة 49 كان عملوا شيء رابطة بعيدا قبل عن تغول النظام على كل شيء بما فيه الرياضة عملوا رابطة الاثنين محمد لطيف وأحمد بدر الدين الله يرحمهم أرباح أول دوري في مصر أرباح وكانت 5500 جنيه يعني حوالي 22000 دولار بهذاك الزمان يعني قيمة الشرائية يعني 22 مليون دولار. إذا بدك تعرف في اتساع السوق الدوري المصري ربح 220 مليون دولار في أول سيزون.
0: تربط في الأجوبة أستاذ ماجد بين السياسة وبين السلطة وبين طبعاً. المنتخبات طبعاً. وبين كرة القدم يعني ما الرابط؟
2: لا يعني أولاً
0: وما علاقة تغول أي سلطة بتقدم المنتخب الخاص به؟
2: أولاً في بيس في ثيوري فيك تعرف مستوى استبداد أي نظام في تناسب طردي بين مستوى استبداد النظام وتدخل في الرياضة. شوفي زمان طبعا النظام في الأسد كانوا عمل إشي مش موجود بالعالم عمل شيء اسمه الاتحاد الرياضي العام هيمن على اللجنة الأولمبية وهيمن على الاتحادات بدون مسؤولية أمام العالم لأنه اللجنة الأولمبية مسؤولة أمام اللجنة الأولمبية الدولية الاتحادات أمام الاتحادات عمل الاتحاد الرياضي العام اللي كانوا بديروا عسكر وبهيمنوا فيه على الرياضة. أنا أعتقد أنه طبعا في أمريكا اللاتينية كانت ظاهرة أكثر قالوا أنه أفيون الشعوب مش الدين هي كرة القدم أفيون الشعوب أو الرياضة اللي نايمن فيها على المجتمع. في الحقيقة أنه حجم الاستبداد وتدخله في الرياضة في العالم العربي على الأقل بالنسبة لنا الاستبداد هو اللي حطم العالم العربي هو اللي منع قيام دول حقيقية هو اللي منع مؤسسات حقيقية هو اللي منعنا من استخدام ثروة من الاستفادة من ثرواتنا الحقيقية وهي هائلة على كل المستويات البشرية والاقتصادية. لا مصر دولة فقيرة ولا العالم العربي فقير عندنا إمكانيات كبيرة وهائلة. وبتذكر أنه رئيس الوزراء الماليزي اللي حلم مرة أنه يعمل كوالالمبور مثل الشام ورئيس الوزراء الصيني اللي كان مغرم بالقاهرة اللي كانت أنظف عاصمة في 1925. بالحقيقة أنه الأنظمة العسكر هيمنت على كل مجالات المجتمع والرياضة كانت ضحيتها. وخليني برضو بما أني أو أنه أنا طبعا أؤمن أنه العالم العربي يذهب حيث تذهب مصر في الانقلابات العسكرية زمن ناصر في السلام مع إسرائيل زمن السادات ثم في الانهيار الشامل ثمن مبارك وحتى عندما حصلت الثورات العالم العربي أخذ صورة مصر وعندما حصلت الثورة المضادة أثرت على العالم العربي مع الأمل الآن في سوريا أن تستمر المسيرة. عارف بعد حركة الضباط في 52 أول ما تمكن في النص الثاني كل رؤساء الاتحادات كانوا عسكر المجلس بتاع الضباط المشير عامر أخذ الفطبول واحد من بيت زكريا محي الدين أظن أخذ الكاراتيه أو شيء أو الجودة أبو عوف كان طويل أخذ السلة عبد المحسن كامل المرتجى اللي هو أحد رموزنا أحد رموز النادي الأهلي رئيس ناجح ما في ينازع المشير على الفطبول أخذ المصارعة هيمنوا على الرياضة في العالم العربي كله. وبعد ما هيمن العسكر لما صارت الخصخصة مع تقدم العالم في الثمانينات والتسعينات أولادهم خصخصوا الرياضة لصالح عائلاتهم لصالح أولادهم هيمنوا على الرياضة. كيف يمكن أن يتم الحديث عن رياضة حقيقية في المجتمع مع هيمنة جهة ما على هذه الرياضة للاستفادة منها ماديا ولمنع لأن الرياضة هي للشباب والشباب لما بده يمارس الرياضة بده يشعر بذاته والشباب في الاستاد حيرفض أي ظلم إذا كان هذا النظام يمارس هلأ نظامين عم يقتلوا مغارضينهم بالشارع ومعترضين بعد ساعتين عرايل المثليين بالمدرجات عم يقتلوا المعارضين بالشارع وعم يقتلوا المعارضين بالسجون وعم يقتلوا المعارضين على المشانق بس معترضين على رايات للمثليين بالشوارع. النظام لما بده هيمن على البلد الرياضة والتعليم هلا وين في مدارس فيها ساحات للتعليم؟ زمان أنا لعبت على فكرة في دوري المدارس في حتى في فلسطين تحت الاحتلال لعبت في دوري المدارس بعدين في مصر لعبت في النادي لكن في فلسطين لعبت في دوري المدارس في الابتدائي والاعدادي والثانوي.
0: طبعا انا سعيده انه هذه النافذه ستعرف الجمهور على هذه الهوايات الرياضيه. انت تكتب طبعا مقالات عديده في الرياضه وكره القدم لكن ربما هذه المره الاولى صح. التي تخرج بها معنا وتتحدث بها
2: بالسياق انه في النهايه يعني انتر ميلان لما صنع نهضته في نهايه الستينات انتر ميلان فاز بالتشامبيونز ليج مرتين مع مدرب ارجنتيني اسمه هيريرا اسطوره كان هو اللي عمل على فكره النمط الدفاعي للكره الايطاليه اللي بيحبوه الناس وارجنتيني كان بيقول انا المدرب انا الرئيس انا المسؤول
0: نعم
2: اي التعثر في الرياضه هو مسؤوليه المدير في البلد وإذا كان مصر عندها 150 ألف لاعب مسجل في دولة 110 مليون بينما ألمانيا عندها 8 مليون من 85، فهذه مسؤوليتهم. عدم إفساح المجال للشباب في المدارس.
0: هذا أنقل هذا السؤال إلى ضيفي دكتور طلال.
2: بالنسبة لصلاح ثواني بس، صلاح معاه 8 من الأهلي، معاه مرموش ومعاه 8 من الأهلي، ومع مرموش في سيتي وصلاح في ليفربول، ومعاه 8 من الأهلي اللي هيمن المغرب، هيمنت في آخر 5 سنين على المنتخبات كلها، بينما الأهلي هيمن على مسابقات الأندية بأفريقيا وفي مصر، وفي 8 من الأهلي في المنتخب، وبالتالي يجب أن يكون أداء المنتخب أفضل المصري أفضل من هيك بكتير. وأنا ما براهن إلا على المغرب، المغرب عنده فريق حقيقي، المغرب يتقدم كرة قدم حقيقية، مصر كانت في مجموعة ضعيفة وعانت حقيقة في كل المباريات اللي خضتها.
0: دكتور طلال، ضيفي يربط بين السياسة وبين الحريات وبين تغول السلطة على الرياضة أيضا، ما الذي جعل ذلك غائبا في الحالة المغربية؟ لماذا تجاوزت المغرب هذا الطرح؟ يعني أنا أتفق معه طبعا.
3: نعم أتفق معه كثيرا في هذا الطرح، خاصة في يعني لا أستطيع أن أعمم في كافة الدول العربية، لكن في معظم الدول العربية السياسي أو الاستبداد أو غياب الحريات له علاقة مباشرة في يعني في تحديد بعض لا يعني تحديد اللاعبين، تحديد الأندية. يعني خليني أعطي مثال، يعني بسوريا مسبقا كانت الأجهزة الأمنية تتدخل بفوز بطولة الأندية بالدرجة الأولى أو بالدرجة الثانية في سوريا، أيضا كانت تتدخل في اختيار لاعبي الفريق الوطني بناء على الولاء، بناء على الواسطات، بناء على الرشاوي، بناء على كل، وأيضا مثل ما تفضل يعني حتى بالاتحاد الرياضي العام معظم الاتحادات فيها ضباط جيش، ضباط أمن، هذا على سبيل المثال بسوريا، وأيضا بالعراق بفترة معينة، بدول أخرى. هذه التدخل، هذا التغول السياسي الأمني في قطاع من المفترض يكون قطاع فيه هامش كبير من الحرية، في هامش كبير من لأنه بالأساس الرياضة هي هواية، هي انتماء، وهذا مسألة مهمة جدا. لذلك بنلاقي نجد الكثير من اللاعبين العرب ينجحون ويصبحوا مشهورين جدا عندما يلعبون في الخارج، بينما مع منتخب ربما لا يلعبون مع منتخبات وطنية. يعني هنا سؤال ربما أستطيع أن أطرح، سؤال يتعلق بالحس الانتمائي. أعتقد هذا غياب الحريات، التغول السلطات، بيفقد عند اللاعبين وحتى عند الجمهور، يعني عند الجمهور بيفقد هذا الانتماء الوطني لمنتخبه. يعني نحن مثلا على سبيل المثال بسوريا 14 سنة من الحرب اللي تلت الثورة، كان عند الجمهور ما عنده كان انتماء للمنتخب الوطني السوري. وبعطيك مثال على ذلك، كان بوسائل التواصل الاجتماعي يطلق على المنتخب الوطني السوري منتخب البراميل، منتخب نظام البراميل، وهي هذا واقع يعني. وبالتالي ليش أطلق عليه منتخب البراميل؟ لأنه كان منتخب للنظام وليس منتخب سوريا، منتخب الشعب السوري، منتخب كذلك ببعض الدول. هلا بالمغرب ربما وبمصر
0: ليش وحتى دكتور طلال عذرا
3: بالمغرب استثناء
0: لأنه طرحت مثال مهم، مثال سوريا، قلت بأنه كان ينظر إلى المنتخب بأنه منتخب النظام. يعني نعم. ما الذي يجعل الحالة هنا مختلفة عن الحالة في الجانب الآخر مثلا لدى الدول العربية، أنه لا المنتخب أو العلم أو ما إلى ذلك هذه رموز لا علاقة لها بالنظام؟
3: صحيح. السبب أن هذا المنتخب كان يتم اختياره من قبل الأجهزة الأمنية مباشرة، يعني وليس على بناء على الكفاءات ولا إمكانيات اللاعب، بينما حتى في بعض بالمغرب وحتى بدول الخليج وبمصر يعني هناك هامش لاختيار الكفاءات بالنسبة للاعبين. يعني لا يوجد هذا التغول للمؤسسات الأمنية والسياسية بالمغرب، خاصة بالمغرب. هناك كما يعني تحدثت منذ قليل وأيضا ضيفك، في أكاديمية، يعني في أكاديمية وفي احتراف، بينما بسوريا لا يوجد هذه العقلية الاحترافية، لا توجد هوية رياضية أو كروية. الآن ربما من المفترض ما بعد التحرير، ما بعد سقوط النظام الاستبداد، يعني نتأمل خيرا أن يتم، إن كان الأندية أو المنتخب الوطني، أن يتم الاختيار بناء على الكفاءات، وأيضا أن يتم الاعتماد على استراتيجية طويلة الأمد. يعني بفترة معينة، بفترة الحقبة الأسدية، عندما يخسر المنتخب الوطني، المعلق الرياضي مباشرة يعلن أنه يتوجب على القيادة أن تقيل المدرب، ويتم إقالته في اليوم التالي. هذا مو رياضة، يعني ولو أني كما قلت بالمقدمة لست مهتما او لست متخصصا بهذا، لكن هذا ليس له هذا القرار علاقه بالرياضه وببناء المنتخبات. المساله ليست متعلقه بالجانب الفني وليس بالمدرب. هناك يجب ان هناك مساله استراتيجيه كرويه، هناك هويه لكل فريق ولكل منتخب من المفترض تنبنى عبر عقود وليس عبر سنوات. يعني الفريق الاسباني لم يصل الا عبر عقود من الخبرات، ايضا البرازيل، ايضا فرق اخرى، ايضا المانيا يعني بعد عقود حتى وصلت الى مرحله متقدمه، تصل الى النهائيات. ايضا ربما في، يعني لا استطيع الان
0: نعم.
3: اتذكر، لكن هناك يعني انديه مشهور، يعني مثل برشلونه، مثل ريال مدريد، يعني لديها جماهيريه على الصعيد، ليس في بلدان، على الصعيد العالمي. يعني حتى انا، يعني اعطيك مثال، انا عندي ولد سجل اللغه الاسبانيه من اجل ريال مدريد. يعني هو طفل، يعني
0: نعم، لهذه الدرجه تؤثر
3: المرحله.
0: الرياضه في الجيل.
3: بالضبط.
0: واضح دكتور طلال.
3: فهناك شغف، لكن للاسف بهي البلدان العربيه لا توجد، يعني لا توجد هذه هذا المناخ من الحريات لاختيار اللاعبين، لدعم الأندية. يعني طبعا هلا في دول الخليج والمغرب في بنية تحتية. تخيلي بسوريا كان ملعب الوحيد بدمشق، ملعب العباسيين، كان مليء بالدبابات. يعني عن أي رياضة وعلى أي منتخب، شيء طبيعي نسميه المنتخب البراميل ومنتخب النظام وغيره.
0: ربما
3: إذا
0: هنا سوريا في
3: الملعب
0: هذه الحالة.
3: طبعا إذا الملعب الوحيد كان مليء بالدبابات وبميليشيات الدفاع الوطني وغير ذلك. يعني للأسف، يعني هنا يعني أتحدث عن سوريا، لكن كما قلت دائما أميز المغرب، مصر.
0: واضح.
3: السبب أن حتى مصر فيها، يعني بغض النظر، يعني حتى بعهد مبارك هناك هامش من الحريات حقيقة، على عكس سوريا والعراق. بالمغرب أيضا هناك هامش كبير من الحريات، حتى في دول
0: إذا
3: الخليج
0: ثمة ربط،
3: هناك استقلالية.
0: كما تشير دكتور
3: استقلالية.
0: طلال، يعني تتفق مع أستاذ ماجد.
3: نعم.
0: أشار ضيفي إلى النوادي أستاذ مازن. يعني اليوم نسمع أيضا عن العديد من النوادي في الخارج التي يمتلكها عرب وتمتلكها شخصيات عربية، الأموال العربية موجودة. لماذا يبدو بأن الأموال يتم الاستثمار فيها في الخارج؟ هذه النوادي تتألق ويعني تحرز مكانة جيدة، لكن في الداخل لا يبدو أن الأمر كذلك، أو لا يبدو أن انعكاس هذا الاستثمار المالي في المنتخبات العربية موجودا.
1: آلاء، في الكثير من المغالطات اللي صدرت، يعني لازم أشير إلها قبل ما نجاوب على سؤالك. بداية، أنا أول مرة بسمع، صار لي بالمجال 20 سنه، اول مره بسمع بقصه انه محمد صلاح حدا طلع بده يضربه او شيء. بتحفظ على هاي النقطه لانه ما أنا معلومه دقيقه. ثاني شيء، قصه انه الاردن تاهل بشكل مباشر، صح، الاردن تاهل بشكل مباشر الى كاس العالم، ولكن بعد زياده عدد المنتخبات. يعني كان يطلع لاسيا من قبل 4 مقاعد
4: لا لا
1: ونص،
4: لا لا لا.
1: هلا
4: لا.
1: بعد ما صار 9 تاهل مباشر اكيد، ولكن بعد زياده عدد المنتخبات. اذا بدك تقارني اوزبكستان،
4: الزياده
1: إيران،
4: راحت على
1: الملحق
4: صديقي. ومحمد صلاح، انا لما احكي عن معلومات متاكد منها،
1: صحيح. مالي علاقه
4: صلاح
1: بالملحق،
4: تمت
1: انا لو
2: الان قوة التنكيل في صورة شهيرة له في 2018 كيف كان شكله مع المصاب. انا لا اتحدث عن شيء مش متاكد منه. وفي نظام المجموعات في اسيا التاهل حتى بالنظام القديم كان الاردن حيتاهل، الدول العربية الثانية اللي راحت على الملحق السعودية حتى ملحقين يعني صار ملحق بالسعودية على ارض السعودية تاهلت من السعودية صار ملحق والسعودية راحت العراق بعدين في قطر صار ملحق تاهلت منه قطر وبعدين العراق راح لعب على ملحق في البلاي اوف امريكا اللاتينية.
1: احكي انا ولا اتركك تحكي؟
2: لا في موضوع المعلومات انا زلمه
0: خلينا نسمع استاذ مازن تفضل
1: لو سمحت. نحن اول شيء التصفيات الماضيه مش التصفيات هي التصفيات اللي قبل ما وصل الاردن للدور النهائي، التصفيات اللي قبل على دور لما كان حسام حسن وصلوا للملحق النهائي، حاليا عم تحدث على الملحق تبع السعوديه والعراق والى اخره. ما عندي خلاف انا عن هذا الموضوع لو سمحت.
2: عدنان حمد
1: نحن عم نحكي على نقطه الاردن الله ربي نحن عم نحكي على نقطة لو سمحت. إذا بدك تحسب عدد النقاط بعيد في كثير من المنتخبات اللي متفوقة بعدد النقاط على المنتخب الأردني، وهذا لا يقلل من المنتخب الأردني، بالعكس الشيء اللي عمله المنتخب الأردني على رأسنا من فوق كلياتنا كنا عم ندعم نشامة. المنتخب الأردني تأهل خلف كوريا الجنوبية بمجموعة فيها خمسة منتخبات عربية، ما فينا نقول أي منتخب منهم كان حيتأهل إنه هو صنع الإنجاز. عمل إنجاز تاريخي، برافو، ماشيين لقدام، مشاركتهم جيدة، ما تعثروا، ما تلقوا خسائر كبيرة، كله شابون ولا عليهم. كمان بالنسبه لانتر اللقب الثاني بدوري ابطال اوروبا حقق مع جوزيه ما حقق مع
0: استاذ مازن الانصاف فقط.
1: نرجع السؤال اللي طرحتيه حضرتك
0: اشاد بالتجربه الاردنيه فقط لي يعني للتنويه استاذ ماجد اشاد بالتجربه الاردنيه وقال انه يعول عليه هذا فقط للتذكير تفضل.
1: وانا عم شيد بالتجربه الاردنيه ولكن نحن انا مشكلتي ما فيني اطلب من المنتخب الاردني اكثر من طاقته وصوله الى كاس العالم برافو شابو من له. ما فينا نحن نطلب منه يربع على الارجنتين ويربع على النمسا ويربع على الجزائر، يعني بدنا نكون هادين شوي اساسا وتكون الطلبات اللي عم نطلبها ضمن الامكانيات وبحدود المنطق. بالنسبه لموضوع منتخب سوريا اللي اتطرقتوا له كمان، المنتخب السوري والعديد من المنتخبات تحديدا المنتخب السوري، البلد مثل ما بنعرف كانت محتله من عصابه معينه، وهي العصابه اللي كانت عم تجر الرياضه السوريه وكره القدم لمكان معين. المنتخب السوري كان فيه معتقلين، المنتخب السوري في لاعبين اهاليهم كانوا معتقلين، ولكن بذات الوقت كان النظام البائد يجير هذا المنتخب الى صفه والرياضه السوريه الى صفه مثل ما بيصير بالعديد من الانظمه سواء كانت عربيه ولا غير عربيه. المنتخب حاله مجتمعيه الكل يشجعه بغض النظر على الانتماءات، ولكن الانقسام كان موجود بالنسبه للمنتخب السوري. اكيد كان في لاعبين واسطات شيء واضح جدا، ولكن ما فينا نقول انه كل اللاعبين اساسا كانوا موجودين واسطات. ما فينا نحكي على لاعب مثل عمر السومه او فراس الخطيب او عمر الخريبين انه هن كانوا موجودين بسبب او باخر، ما هدول ابرز اللاعبين اساسا موجودين بسوريا. ممكن نحكي ابراهيم عالمه كان له حاله معينه، هي اذا نحكي بالتفاصيل. النقطه اللي تحدثتي عنها حضرتك على موضوع الهويه والانديه والنجاحات العربيه الموجوده بالخارج وابرزها نموذج باريس سان جيرمان مع السيد ناصر الخليفي، هو موضوع قوانين الاستثمار الموجوده بالخارج اللي بتعطي الصلاحيه الكامله للشخص المستثمر لحتى او مانشستر سيتي مع الملاك الإماراتيين لحتى ينجح بتجربته. نحن سواء بسوريا أو بمصر أو بمعظم الدول العربية ما موجود موضوع الخصخصة الخاص بالاستثمار. هذه المؤسسات هي مؤسسات حكومية. سؤالك الأول يلي هو لب الحديث يلي بيتعلق بالمنتخبات العربية إنه نحن الرياضة عنا شيء ترفيهي لا أكثر، ما عم ندفع له لحتى نحن نوصل للمكان يلي بدنا إياه، ما عم نخطط للطريق حتى نتميز.
0: كيف يجب أن تكون الرياضة لدينا حتى نتقدم أستاذ مازن؟
1: بشكل أساسي موضوع الخصخصة بشكل أساسي يدخل الاستثمار على الرياضة، تصبح شركات مثل ما تحدث الكثير من الناس من عشرات السنين سواء إذا بدنا نحكي نحن بسوريا أو بالعديد من الدول العربية. نحن بالسعودية صندوق الاستثمارات السعودي عم يدعم الأندية السعودية لحتى صار عندهم أحد أقوى الدوريات بالعالم. رياضة بدون مال وبدون تخطيط وبدون استراتيجي مستحيل نوصل لمكان. نوصل لموضوع الطفرات، إيه أوكي بيطلع من عنا لاعب كل 100 سنة بياخذ له ميدالية برونزية أولمبية ماشي. نوصل للاعب مثل محمد صلاح نحن كل 40-50 سنة نلاقيه عم يلعب بأحد دوريات الخمسة الكبرى، أوكي بالآخر هذا موضوع طفرات. أو سنعتمد على اللاعبين الموجودين أصحاب الأصول السورية أو العراقية أو المصرية أو حتى الجزائرية والمغربية الموجودين بالخارج.
0: أشرت إلى الدوري في السعودية، دوري قوي جدا، تم الاستعانة بأسماء كبيرة من الخارج، لكن رغم ذلك لم نشهد مستوى هذه القوة في المنتخب السعودي. يعني الجميع يجمع ربما أو الغالب يتحدث عن أنه ثمة مهارات فردية لكنها لا تتبلور بشكل جماعي، لماذا؟
1: فعليا السعودية دخلوا هن بتجربة بعد مونديال روسيا، دخلوا بتجربة زيادة عدد المحترفين بداية. هاي التجربة كانت قيد الدراسة، حققوا فوزهم على الأرجنتين بالمونديال الماضي، كانوا ماشيين بطريقة صح. بعدين دخلوا بموضوع الستارز اللي هن بقمة مستواهم. التجربة نفسها تجربت بالصين فعليا فترة من الفترات حتى قبل السعودية وفشلت. هلأ صار الموضوع بالنسبة للسعودية انه نحن بدنا نشوف وين الخلل. نحن فعليا عم نجرب صراحة نشوف وين الخلل بهي التجربة وين الضعف الموجودة. طلعت نقاط ضعف الموجودة انه في لاعبين سعوديين دوليين ما عم يشاركوا عدد دقائق كافية مع انديتهم قبل ما يندعوا على المنتخب، فكان هم في مشكلة بشكل او باخر. غير هيك بالنسبه لموضوع قطر، كانت اكاديميه سباير بفتره من الفترات اكاديميه من افضل الاكاديميات بالعالم. بعد ما وصلوا لمبتغاهم بالفوز بكاس اسيا اول نسخه، ثاني نسخه كان في مشكله بهي الاكاديميه، ما قدرت تطلع اجيال مميزه فيما يتعلق بكره القدم. وبالتالي نحن بمرحله التجارب الى الان، وما عيب نحن نكون بمرحله التجارب. حتى موضوع نحن لما نحكي سياسيين، ما الرياضه بدها شخص سياسي، ولكن يكون تدخله الى حد ما، تدخله بامكانيات معينه بنطاق معين. ما الأميري علي ما شاء الله عليه رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، أحد أنجح الشخصيات الرياضية بالعالم، لولا دعم الملك المغربي ما كنا شفنا الكرة المغربية هون. فعليا أوكي في تدخل سياسي بعض الأحيان، ولكن هذا التدخل يكون إيجابي. الأهم لأي مدى سيوصل حيكون الحد تبع هذا التدخل السياسي، وليس موضوع
0: طبعا هذا سأسأل فيه أستاذ ماجد. لكن مسألة اللاعبين الأجانب بالأندية العربية، هل هذا إيجابي أم سلبي، أم أنه يعني يجعل ثمة فجوة بينهم وبين اللاعبين العرب؟
1: السؤال لي؟
0: نعم لك السؤال.
1: اللاعبين الأجانب أمر مهم جدا، أنه يحتك اللاعب العربي بلاعب أجنبي بمستوى عالي أمر مهم جدا، ولكن يكون الموضوع مدروس، ما يكون الموضوع مجرد الشو وجذب الأنظار إلى مكان دون آخر، يكون ضمن ضوابط معينة، يكون ضمن أطر معينة واستراتيجية معينة. بقطر بفترة من الفترات كانوا يجبروا كل فريق يشرك 3 لاعبين تحت 23 سنة لحتى يطلعوا الأجيال تبعهم. ففعليا نحن بمرحلة تجارب، ما فينا نقول الموضوع الأجانب موضوع سيء، لا موضوع مهم جدا، ولكن يكون ضمن أطر وقوانين معينة ترجع بالفائدة للاعب آخرا وأخيرا، سواء كان لاعب السعودي أو القطري أو حتى الإماراتي، لأنه هنا من أقوى الدوريات الموجودة. نقطة أخيرة بس، موضوع الأهلي المصري اللي ذكر، الأهلي المصري هو بطل دوري أبطال أفريقيا أوكي ودائما مسيطر على أفريقيا، ولكن نحن عم نحكي على أفريقيا يلي معظم لاعبينها الأفارقة، معظم اللاعبين الأفارقة هم محترفين بالخارج بيجوا على منتخباتهم. فما فينا نقيس إنه الأهلي متفوق أفريقيا لحتى يكون عنده منتخب جيد جدا. ما الأندية المغربية أساسا ليست متفوقة على الأندية المصرية، ولكن بذات الوقت الكرة المغربية متفوقة على مصر. طيب. فلذلك أنا تحدث إنه الموضوع كبير جدا صراحة على
0: أستاذ ماجد. يعني ضيف يختلف مع مسألة أن السلطة وتغول السلطة، أشار إلى التجربة الأردنية مثلا الواعدة، هي تجري برعاية من أعلى هرم في السلطة، كذلك أشار إلى الأكاديمية القطرية، وبالتالي ليست المسألة سلبية دائما.
2: يعني أولا ما في شيء في الدنيا لازم يستدم استخدامه سبب إيجابي. أولا في الموضوع الأردني أنا مصر أنه من دور المجموعات حتى بالنظام القديم كان في جروبين في آسيا، 2 منهم بتأهلوا من هون ومن هون 4، الثالث والثالث
0: بيلعبوا
2: بلاي أوف. الأردن تأهل بشكل مباشر ما في شك، يعني ممكن الناس تتأكد. الأمر الآخر أن أنا حكيت أنه التجربة الأردنية واعدة ويجب الصبر عليها. النتائج ما كانت، الأردن عندها منتخب منيح لكن ما عندها تجربة كبيرة، لعيبة بيلعبوش في أوروبا، لازم فتح الباب أكثر أمام أوروبا وأمام الدوريات، في حدا بيلعب كذا، حدا بيلعب في السعودية. المسؤول الأردني هو رئيس الاتحاد، وهنا الكلام اللي حكيته أنا عن المؤسساتية، بمعنى أنه حتى لمن يترك لابد أن يستمر. في قصة حسام حسن الأردن تأهل للبلاي أوف مع عدنان حماد المدرب العراقي الكبير القدير والكبير، وكفى حسام المشوار وما نجح في التأهل. هاي معلومة تاريخية للأخ في باريس. بس عموما أنه لازم المؤسساتية، بمعنى أنه حتى علي بن حسين لما يترك يستمر العمل المؤسساتي. تعرف إحنا العرب أنه أول أي حدا بيجي مسؤول بده يبدأ من الصفر، حتى للأسف الفصائل الفلسطينية العمل السياسي الفلسطيني الفصائل بده يبدأ من الصفر. لا، في علي بقوم بعمل إيجابي، لا يجب أن يكون عمل فردي ولا يجب أن يكون طفرة، يجب أن يكون هناك عمل مؤسساتي. طبعا مع التجربة السعودية للأسف يعني العدد الكبير محترفين، 10 أجانب في كل نادي، 8 منهم ممكن يتواجدوا بأرض الملعب بينما 10 في بطولات آسيا. هذا أحد أسباب أنه الأهلي أهلي جدة. طبعا الأهلي فقط هو الأهلي المصري، سيد الاسم مثل ما بقول حبانا بالسودان، أهلي جدة كل الأسمية تسمت عاسم الأهلي المصري على فكرة. أخذ بطولة آسيا مرتين، فاز بطولة آسيا لأنه بإمكانه يلعب 10 في الملعب، 10 أجانب أو حتى 8 في الدوري السعودي مع 3 مواطنين، هذا عدد قليل. والأهم أنه التجربة السعودية مع الاحترام لها كان فيها جانب دعائي، للتسويق. الأمر الآخر كان ما كان فيها اهتمام بالناشئين وقطاعات الناشئين، بمعنى أنه الأسماء الكبيرة اللي بتيجي لتلعب مع الأندية الأولى كان لازم يتم جلب مدربين كبار لمسابقات الناشئين.
0: سؤال أخير أستاذ ماجد، يجب أن أختم تعويلك على المغرب.
2: المغرب عنده فريق كبير وعنده فريق بيلعب بأوروبا، عنده مدرب بدأ من الصفر، مدرب عصامي، حتى شكله يبدو أحيانا مثل أستاذ المدرسة، هو بدأ بشكل أكاديمي، عنده مدرب منيح، عنده لعيب كبار. في موضوع حس الانتماء، أنا أعتقد أنه مع تصاعد العنصرية والفاشية في أوروبا كتير من الجيل الثاني والثالث صار يفضل أنه يمثل بلده الأصلية، يوبو عدي اللي انولد في فرنسا. طبعا اليوم المغرب التركيا كانت شاغل هوغلو عنده جنسية ألمانية، كابتن المنتخب كنان يلدز النجم اللي هو يلدز حقيقي نجم حقيقي في أسبا في يوفنتس، هو عنده جنسية مزدوجة، واختار الشاب الموهوب اللي بيلعب في انتر راخت اللي نزل اليوم اسمه جان أندر أعتقد، هو عنده جنسية مزدوجة. قصة الانتماء عم تتغير، لكن المغرب عنده لعيبة بيلعبوا في دوريات كبيرة، عنده مدرب مجتهد عصامي بدل الصفر، مدرب حقيقي بعكس المدرب الصدفة الموجود في مدرب مصر. وللأسف لكن حظهم السيء أوقعهم في دور 32 البلاي أوف مع منتخب هولندا، الطحونة الجامحة بالمعنى الحقيقي، ولو ممكن يكون حصان أسود. إن شاء الله يفوز المغرب هلا يروح لبعيد. المنتخب العربي اللي ممكن راهن فيه لأنه في دولة حقيقية وفي مؤسسات حقيقية.
0: أتمنى التوفيق للمغرب ولمصر أيضا. أستاذ ماجد عزام كلها. الباحث في القضايا الاستراتيجية من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. أشكر دكتور طلال مصطفى الأستاذ والباحث في علم الاجتماع من فرنسا، وشكري لمازن الرئيس أيضا رئيس تحرير جريدة الموقف الرياضي كان معنا من حما. شكرا جزيلا لكم، إلى اللقاء.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
1: أنا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
3: أحلى التقرير كانوا في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

بشير العظمة. بشير العظمة الطبيب السوري، وزير الصحة في عهد الوحدة السورية المصرية ورئيس وزراء الانفصال. ولد بشير العظمة في حي القيمرية في دمشق عام 1910. درس الطب في جامعة دمشق، ثم سافر إلى باريس لإكمال دراسته هناك. وبعد أن أنهى اختصاصه في مشافي باريس، قرر العودة إلى سوريا مدفوعاً بأفكاره القومية والاشتراكية. لم يشارك العظمة بشكل واضح بأي نشاط سياسي قبل الاستقلال، إلا أن اهتماماته السياسية بدأت تتبلور تدريجياً حتى بلغت أقصاها بعد أن أعلنت الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958. كان العظمة متحمساً بشدة لشخصية جمال عبد الناصر، قومياً اشتراكياً، فاختير ليكون وزيراً للصحة في كلا الإقليمين الشمالي والجنوبي. إلا أن بشير العظمة وخلال عمله في الوزارة سيكتشف ضعف البنية الإدارية في الجمهورية المتحدة، إذ يقول إنه مكث في مكتبه شهوراً عدة لا دوراً حقيقياً له، رغم أنه كان مسؤولاً عن صحة أكثر من 35 مليوناً من السكان في الإقليمين. في النهاية اختلف العظمة مع عبد الناصر بسبب فردية الأخير واعتداده بذاته كما يصفه العظمة. قد تكون هذه الأوضاع دفعت العظمة ليؤيد انقلاب الانفصال الذي أنهى الوحدة مع مصر عام 1961، حتى إن الجيش طلب منه أن يستلم رئاسة الوزراء في سوريا في نيسان عام 1962. في تلك الفترة كانت الاضطرابات السمة العامة في الشارع السوري، والانقسام بين المدنيين والعسكريين يجعل العمل السياسي مليئاً بالمخاطر. لم تدم وزارة العظمة أكثر من بضعة شهور، إذ استقال في صيف عام 62. بعدها كان على العظمة أن يرقب الأحداث التي عصفت بحلمه العربي الوحدوي بعيداً عن حلبة السياسة، فشهد انقلاب 63 الذي قام به ضباط بعثيون وقوميون، وأنهى التعددية الحزبية بشكل شبه كامل في سوريا، ثم شهد هزيمة حزيران عام 1967، حيث احتلت إسرائيل مساحات واسعة من الأراضي العربية في 6 أيام. لخص العظمة خبراته ومعايشته للأحداث في كتاب أطلق عليه اسم جيل الهزيمة. رغم أن الكتاب عبارة عن مذكرات شخصية، إلا أنه يصلح ليكون عنواناً لحقبة كاملة من الحياة السورية والعربية. في كتابه هذا لم يقف العظمة عند أعتاب السياسة، بل تناول يوميات الحياة الدمشقية بالنقد والتمحيص. توفي بشير العظمة في دمشق عام 1992، دافناً معه أحلامه القومية.

مساء الخير وأهلا بكم في هذه النشرة من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. لبنان وإسرائيل يتوصلان لإطار اتفاق بعد مفاوضات في واشنطن، ووزير الخارجية الأمريكي يقول إنه مجرد بداية. الرئيس أحمد الشرعي يقول إن سوريا أعلنت حربا شاملة ضد المخدرات ويدعو لتجفيف منابعها، ووزارة الداخلية تطلق حملة لمكافحة الآفة. العالم يحيي اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، وتلفزيون سوريا يلتقي عددا ممن تعرضوا للتعذيب في عهد النظام المخلوع. واشنطن تحتضن فعالية لدعم الاستثمار في سوريا، ورئيس هيئة الاستثمار يعرض الضمانات والمحفزات للمستثمرين السوريين والأجانب.

0: أهلا بكم في تفاصيل. وقع وفدا لبنان وإسرائيل اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية إثر مفاوضات جرت خلال الأشهر القليلة الماضية بين الجانبين في الولايات المتحدة. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الاتفاق يعد خطوة مهمة نحو تحقيق السلام بين تل أبيب وبيروت، ويمثل بداية لعمل طويل بينهما، معربا عن أمله في أن تستمر المحادثات وتسفر عن تقدم حقيقي. ومن جانبه قال سفير إسرائيل لدى واشنطن إن تل أبيب تريد سلاما حقيقيا مع لبنان، في حين أشارت سفيرة لبنان في واشنطن إلى أن الاتفاق يمثل خطوة أولى لاستعادة السيادة اللبنانية. هذا وأعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاتفاق الإطاري الموقع بين بلاده وإسرائيل في واشنطن يمثل الخطوة الأولى نحو استعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. وقال عون إن الاتفاق يعد أول الطريق لعودة اللبنانيين إلى أراضيهم المحررة وبيوتهم، كما أشار إلى أنه لن يكون بعد اليوم احتلال ولا أسرى ولا تبعية ولا وصاية على حد تعبيره. بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتفاق مع لبنان يقضي بتمكين الجيش اللبناني من بدء السيطرة على منطقتين تجريبيتين بجنوب لبنان، مع بقاء القوات الإسرائيلية في الحزام الأمني حتى تجريد حزب الله من سلاحه. وقال إن إحدى المنطقتين التجريبتين تقع خارج الحزام الأمني، والثانية في المنطقة الموسعة التي لا يريدها الجيش. وأضاف أن الاتفاق ينهي محاولات إيران بفرض انسحاب إسرائيلي، ويؤكد عدم وجود دور لها ولحزب الله في لبنان. وأوضح نتنياهو أن اتفاق الإطار الذي سينفذ خارج الخط الأصفر لن يسمح بعودة السكان اللبنانيين أو حزب الله لمنطقة الحزام الأمني الواقعة تحت الجيش الإسرائيلي. وأفادت مصادر في حزب الله للتلفزيون العربي أن إطار العمل الذي جرى التوقيع عليه في واشنطن مرفوض وغير ملزم للحزب، وسيلاقي رفضا من قطاعات واسعة من الشعب اللبناني. وأضافت المصادر أن السلطة اللبنانية قدمت للاحتلال الإسرائيلي تفويضا بالبقاء في الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى أن الحزب لن يقبل إلا بانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية. وللتفاصيل ينضم إلينا الصحفي وسيم جانبين من بيروت وهادي صبارنا من القدس المحتلة. أهلا بكما. بالبداية أبدأ معك وسيم في بيروت، حدثنا أكثر عن ردود الفعل حول هذا الاتفاق.
1: مرحبا لك بالمشاهدين. انعطافة تاريخية تضع لبنان أمام فجر جيوسياسي جديد عنوانه الأساسي لبنان ليس إيراني. بعد الإعلان رسميا في واشنطن عن توقيع اتفاق إطاري تاريخي بين لبنان وإسرائيل برعاية وإشراف مباشرين من إدارة الرئيس دونالد ترامب، وبإدارة دستورية حاسمة قادها رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام وطبعا السفير اللبناني. ميدانيا لم يكن المشهد أقل سخونة، حيث فرض الجيش الإسرائيلي سيطرته الكاملة على تلة علي الطاهر الاستراتيجية بجنوب لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف بلدتي بيت يحون وكونين وقبريخة صباحا. ورغم أن الاتفاق يمهد لانتشار الجيش اللبناني مدعوما بقوات أمريكية في منطقتين تجريبيتين، إلا أن رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سارع إلى وضع العصي في العجلات بتأكيده أن قواته لن تنسحب من الحزام الأمني ولن تسمح بعودة سكان إلى عشرات القرى الحدودية كبنت جبيل لخيام وعيط الشعب طالما لم ينزع سلاح حزب الله. هذا الاختراق الدبلوماسي الكبير أحدث زلزالا وصدمة في مقرات قيادة حزب الله، حيث خرج النائب حسن فضلالة ببيان ناري أعلن فيه رفض الحزب المطلق لما سماه المفاوضات المباشرة مع العدو، معتبرا أن السلطة اللبنانية فاقدة للشرعية، ومحذرا من أن أي محاولة لفرض بنود واشنطن على الأرض ستدفع البلاد بدعم أمريكي نحو حرب أهلية مشددا على أن المقاومة هي صاحبة الأرض والميدان. هذا التهديد السياسي ترجمه فورا حزب الله بشكل دراماتيكي في الشارع، حيث يقطع المحتجون الآن جسر المطار ويفترشون طريق المشرفي في الضاحية الجنوبية احتجاجا على بدء السلطات الرسمية بنزع الصور واللافتات المؤيدة لإيران، وهو قرار كان اتخذه رئيس مجلس الوزراء، اتخذته الحكومة منذ أيام لنزع تلك اللافتات عن طريق المطار التي انتشرت بكثرة. فإن ما بعد توقيع هذه المذكرة ليس كما قبلها أبدا. المشهد اليوم يختصر معادلة جديدة وراسخة، الدولة اللبنانية وجيشها الوطني هما وحدهما القرار وهما وحدهما السيادة، والرسالة الموجهة من بيروت إلى طهران ليلة واضحة حاسمة لا لبس فيها، لن تقرروا عنا بعد اليوم، وهذا كان واضحا من كلام رئيس مجلس الوزراء وكلام رئاسة الجمهورية. القراءة المتعنية لحرب الأشهر الماضية تثبت حقيقة واضحة، وهي أن ما عجز عن تحقيقه حزب الله بآلاف الضحايا ودمار القرى وتهجير مئات الآلاف من الأهالي تحت شعارات وحدة الساحات، قد حققه لبنان اليوم بالاتفاق السياسي الدبلوماسي الشرعي، نزع السلاح، بس سلطة الشرعية الدولية، وحفظ حدود البلاد. خلاصة المشهد الليلة واضحة وجلية، نحن أمام لحظة خروج إيران وحزب الله من المعادلة الإقليمية والدستورية، ودخول لبنان الدولة، لبنان المؤسسات. في الساعات القادمة تتركز الأنظار هنا في العاصمة على الأرض، كيف ستتعامل القوى الأمنية والجيش اللبناني مع محاولات قطع الطرقات وجسر المطار، وهل سينجح الحزب في استخدام الشارع كورقة ضغط أخيرة لتعطيل مفاعيل الاتفاق والضغط على الحكومة وقراراتها، أم أن قطار الشرعية المدعوم دوليا وعربيا قد انطلق فعليا ولا عودة إلى الوراء؟ نعم.
0: طيب وسيم، هل هناك أي ردود فعل حكومية رسمية حول هذا الاتفاق؟
1: نعم، كان هناك كلام منذ قليل لرئاسة الحكومة يقول فيها البيان أن لبنان قراره لبناني، لبنان لن يكون تحت أي ضغط خارجي، في رسالة واضحة إلى إيران بأن لبنان ليس إيراني، ولبنان لن يكون بعد اليوم ورقة في يد أحد، ولن تكون أرضه مسرحا لعمليات عسكرية لأحد، ولن تكون منطلقا لحرب غيره على أرضه. وبالتالي الرسالة واضحة من الرئيسين، لبنان القطار انطلق بانتظار الساعات القادمة إذا ما كان حزب الله يريد التصعيد، خاصة بعد كلام نائب حزب الله.
0: طيب بالانتقال إلى الزميل هادي صبارنا من القدس المحتلة، كيف تبدو أيضا انعكاسات هذا الاتفاق في إسرائيل هادي؟
2: نعم، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف هذا الاتفاق والاتفاق الهام، وقال بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينسحب من منطقتين في الجنوب اللبناني وسيسلم هذه المناطق للجيش اللبناني، وسيراقب جيش الاحتلال الإسرائيلي ما إذا استطاع الجيش اللبناني أن يقوم بنزع سلاح حزب الله من تلك المناطق التي سينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي. أضاف أيضا مصدر للقناة 12 الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن ينسحب من ما يسميه بالخط الأمني، وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيستمر في التواجد في هذا الخط ولن ينسحب من هذا. أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي قال بأنه سيراقب الجيش اللبناني وسيراقب المناطق التي سينسحب منها ما إذا كان الجيش اللبناني سينجح في نزع سلاح حزب الله من تلك المناطق. وربط جيش الاحتلال الإسرائيلي ووزراء الاحتلال ربطوا الانسحاب الكامل من الجنوب اللبناني في نزع سلاح حزب الله من تلك المنطقة.
0: شكرا جزيلا لكما، صحفي هادي صبرنا من القدس المحتلة والصحفي وسيم جانبين من بيروت. وللنقاش ينضم إلينا حازم الغبرة، المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية من واشنطن. أهلا بك معنا أستاذ حازم. بالبداية أستاذ حازم، برأيك هذا الاتفاق الذي وقع اليوم، هل هو يصنع السلام أم نذهب إلى الحرب؟
3: كاترين، شكرا على الاستضافة. طبعا الموضوع غير واضح حتى الآن، نتكلم عن إطار نحو الاتفاق. الموضوع ما زال باكر جدا حتى نعرف إذا هذا الاتفاق سيكون ناجح أم لا، خصوصا أن لدينا اتفاق نوفمبر 2024 الذي لم ينفذ حتى الآن. فنحن الآن نعود إلى نقطة ليس الصفر لكن متقدمة أكثر بقليل من نقطة الصفر، محاولة أخرى أو جولة أخرى يطلب فيها من الجيش اللبناني طبعا تنفيذ سيادة الدولة اللبنانية ونزع سلاح حزب الله بتطبيق الاتفاق الأول. يعني عمليا لا جديد هنا كدور للجيش اللبناني وما يعتعد فيه الحكومة اللبنانية، لكن هذا فشل المرة الماضية. هل ينجح الآن؟ أقول لك في إسرائيل ليس هناك ثقة كبيرة، في الولايات المتحدة يقولون الموضوع اختلف، وكان هناك ضغوط إضافية على الحكومة اللبنانية في الأسابيع الماضية. طبعا تم حتى ذكر دور السوري قد يكون موجود إذا كان هناك فشل مستمر لبناني في تنفيذ اتفاق نوفمبر أو الاتفاق الجديد أو كلاهما معا عمليا. ضغوط كبيرة على الحكومة اللبنانية، لكن هل تنجح هذه المرة خصوصا في ظل ما يقوله حزب الله، وهو بشكل واضح يقول حزب الله أنا خارج سلطة الدولة وأنا ليس للدولة سلطة على سلاحي على وجودي على مناطقي. اليوم يظهر حزب الله كقوة احتلال حقيقية للأراضي اللبنانية، فكيف سيتعامل الجيش اللبناني مع تعنت حزب الله في هذه المرة؟ هذا هو السؤال الأكبر.
0: ولكن ألا يعني هذا برأيك أن لبنان ضمن دائرة مخاضها طويل، يعني دائما نصل لنقطة الصفر مع حزب الله؟
3: ما هو يعني حزب الله قالها بالفم الملآن يهدد بحرب أهلية. هل يعني ما اليوم أو الآن دور الحكومة اللبنانية في الرد على هذا التهديد؟ هل تقول له للمرة الأولى إذا أردت حرب أهلية هذا يعني أنت تفرضها اليوم وسنتحرك بالسلاح حركيا ضد حزب الله في هذه المرحلة، والقرار لدى حزب الله إذا أراد أن يحارب الجيش اللبناني ويحارب المواطن اللبناني والحكومة اللبنانية أم يمتثل للشرعية اللبنانية؟ هذا هو يعني هنا نعرف إلى أين ستتجه الأمور. في المرات الماضية كان هناك تراجع من الحكومة اللبنانية قبل أن تصل الأمور إلى هذه المرحلة. هل سيكون هناك تقدم لنصل إلى هذه المرحلة والحزب الله هو الذي سيتراجع، أو نصل إلى مرحلة اصطدام؟ هذا ما لا نعرفه ولم نعرفه قبل الآن، هذا لن نعرفه إلا إذا جرب. فبانتظار الحركة القادمة اليوم للحكومة اللبنانية لنرى

0: السيطرة على حزب الله؟
1: الحكومة اللبنانية لديها جيش، لديها سلاح جيد. طبعا لا نتكلم، يعني حزب الله ليس لديه قوة جوية، ليس لديه طائرات، ليس لديه أسلحة متطورة، فالقوة العسكرية بيد الجيش اللبناني كافية وتزيد. لكن القرار السياسي والغطاء السياسي للجيش هو الذي كان غير موجود خلال السنوات الماضية. اليوم أيضا هناك دعم أمريكي، الدعم الأمريكي يعني قوة جوية إضافية، استطلاع إضافي، استخبارات إضافية، وعمليات يعني ستكون متاحة أن يطلبها الجيش اللبناني إذا تطلب الأمر. نتمنى أن لا تصل الأمور إلى هذه المرحلة بالتأكيد، لكن أعتقد أن الحكومة الأمريكية جاهزة لتقديم الدعم المباشر والغير المباشر للجيش اللبناني إذا كان هذا الدعم مطلوب رسميا من الحكومة اللبنانية، وأيضا منطقي. يعني لن يكون، كان هناك في السنوات الماضية طلبات على دفاعات جوية إلى ما ذلك، هذا لا يلزم اليوم لهذه المرحلة. ما يلزم اليوم هو دعم مباشر لأن يكون حزب الله إما منطوي تحت مظلة الحكومة اللبنانية وشرعية الشعب اللبناني وحكومته، أو ينتهي حزب الله ولا يعود موجود، لأنه يثبت في هذه المرحلة أنه حزب تابع لدولة أخرى، دولة احتلال عبر حزب الله.
0: طيب أستاذ
1: هنا
0: حازم،
1: مقترح التاريخ اللي نحكم عليه.
0: بعد هذا الاتفاق تحدث الرئيس اللبناني عن أن هذا الاتفاق يعد أول الطريق لعودة اللبنانيين إلى أراضيهم المحررة وبيوتهم، ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي ناقض هذا الكلام وتحدث عن أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المناطق اللبنانية حتى سيطر على حزب الله.
1: أولا لا يوجد اتفاق حتى الآن، هناك مرحلة أولية وانتشار تجريبي لقوات في منطقتين محدودتين جدا، فالوقت ما يزال باكر، لأن هناك التزام من الحكومة اللبنانية والتزام من حزب الله أو كليهما معا لم ينفذ على الأرض. ومرة أخرى يأتي طرف الإسرائيلي مع تجربة ليست يعني إيجابية جدا من اتفاق 2024، نوفمبر 2024. فاليوم التطبيق، وكان الطرف الإسرائيلي واضح، إذا طبق الاتفاق وتم نزع سلاح حزب الله بشكل مقبول طبعا بوجود المراقب والشريك والوسيط الأمريكي، سيكون هناك انسحاب إسرائيلي. المشكلة سنعود إلى الخانة الأولى، ويقول حزب الله مزارع شبعة وأراضي محتلة إلى ما ذلك. حزب الله لا يستطيع الاستمرار دون أن يكون هناك حرب مع إسرائيل. حزب الله يريد استمرار الحرب مع إسرائيل إلى ما لا نهاية. الطرف اللبناني اليوم ينزع هذا العذر من حزب الله ويقول نحن نتجه نحو السلام قد لا يكون هناك تطبيع في المرحلة القادمة، لكن إيقاف للحرب عبر اتفاق واضح المعالم. هنا الفكرتان المختلفتان والمتناقضتان جدا بين الحكومة اللبنانية وحزب الله يجربان على الأرض الآن. لكن فكرة انسحاب إسرائيلي كامل فقط لتعود إسرائيل العام القادم عندما يأتي حزب الله ويطلق صواريخ إضافية على إسرائيل، هذا غير مطروح إسرائيليا وغير مقبول في الشارع الإسرائيلي اليوم.
0: طيب برأيك أستاذ حازم، ما الذي ينتظر لبنان اليوم؟
1: الخيار بيد الحكومة اللبنانية وحزب الله. أعتقد أن يعني اليوم الحكومة اللبنانية في مواجهة شرين عمليا، صدام مع حزب الله أو صدام مع إسرائيل أو استمرار الصدام مع إسرائيل. قد يكون حزب الله يعني منطقي أكثر أن يكون الصدام مع حزب الله، خصوصا أنه هو يعني يخالف الشرعية اللبنانية، وجوده غير شرعي، ولا يمكن يعني إسرائيل ممكن أن تنسحب، حزب الله لا يمكن أن ينسحب ويذهب إلى مكان آخر، يجب أن ينتهي أو يحل أو على الأقل يسحب سلاحه في هذه الفترة، في يعني الفترة المباشرة القادمة. فأعتقد أن المرحلة القادمة ستشهد صدام مع حزب الله، وحزب الله يريد ذلك كما يقول، أو يطلب ذلك أو يفرض ذلك. أعتقد الكلمة المناسبة، حزب الله يفرض صدام داخلي لبناني الآن بعد هذا الاتفاق.
0: وهل سيكون لإيران أي موقف من هذا إطار الاتفاق الذي وقع؟
1: الموقف الإيراني غير واضح حتى الآن طبعا، هي مناورة ذكية جدا من الطرف الأمريكي.

0: تريد إدراج لبنان كدولة على في إطار الاتفاق جيد. القرار السيادي اللبناني هو نزع سلاح حزب الله، فلا يمكنها في هذه المرحلة أن تدرج لبنان ك يعني بند وتشترط باستمرار مجموعة مسلحة بالسيطرة على قرار دولة أخرى. هذا يعني غير مقبول بأي شكل سياسي. وحتى إيران، مع أن الدبلوماسية الإيرانية سخيفة في بعض الأحيان، لكن لا تستطيع طلب ذلك، يعني هذا طلب غير ممكن في السياسة الدولية. فأعتقد أن إيران ليس لديها مساحة كبيرة للمناورة في هذه المرحلة ما دام الشرعية والسيادة اللبنانية موجودة والحكومة اللبنانية تريد تنفيذ الاتفاق. لكن مرة أخرى كاثرين، نتكلم عن يعني كل هذا ما نتكلم عنه الآن تكلمنا عنه في نوفمبر 2024. هل يختلف الموضوع هذه المرة أو نعود إلى الحلقة المفرغة للحكومة اللبنانية تهدد ولا تنفذ؟ هنا السؤال. وإذا حصل ذلك، هل يظهر الدور السوري بشكل رسمي؟ هذا سؤال كبير يواجه الحكومة اللبنانية ويواجه الحكومة السورية أيضا في هذه المرحلة.
1: شكرا جزيلا لك حازم الغبرة، المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، كنت معنا من واشنطن. أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن رغبتهما في تشكيل تحالف دولي خلفا لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان يونيفيل. وقال ماكرون إن فرنسا وإيطاليا تريدان إطلاق تحالف لمرحلة ما بعد اليونيفيل بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتعزيز سيادة لبنان وقوته المسلحة بحسب قوله. وجاء الإعلان خلال لقاء ماكرون وميلوني في مدينة أنتيب الفرنسية، حيث عقد الجانبان أول قمة ثنائية لهما. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران أطلقت 4 طائرات مسيرة هجومية على الأقل على سفن تعبر مضيق هرمز. وقال ترامب إن إحدى المسيرات الإيرانية أصابت سطح سفينة شحن كبيرة إصابة مباشرة وألحقت بها أضرارا. كما أشار ترامب إلى أن بلاده أسقطت 3 مسيرات، لافتا إلى أن التحرك الإيراني انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار على حد وصفه. قال الرئيس أحمد الشرع أنه ينظر لمكافحة المخدرات بوصفها برنامجا وطنيا تتكامل فيه جهود مؤسسات الدولة والمجتمع. وأوضح الرئيس الشرع في اليوم الدولي لمكافحة المخدرات بمنشور على منصة إكس أن سوريا ورثت عن الحقبة البائدة إرثا ثقيلا من صناعة المخدرات وترويجها. وأضاف أن الأولوية كانت إعلان حرب شاملة على آفة المخدرات لتجفيف منابعها وقطع طرق تهريبها ومعالجة آثارها. كما أشار الرئيس إلى استعداد سوريا للتعاون مع دول الإقليم والعالم بغية بناء شراكة فاعلة للتخلص من خطر المخدرات العابر للحدود على حد قوله. أكد وزير الداخلية أنس خطاب خلال افتتاح فعاليات الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات أن مواجهة المخدرات لم تعد شأنا محليا يخص دولة بعينها، بل باتت مسؤولية دولية مشتركة تستدعي تكاتف الجهود لمكافحتها باعتبارها ظاهرة عابرة للحدود.
2: حضوركم اليوم يجسد قناعة مشتركة بأن مواجهة المخدرات لم تعد شأناً محلياً يخص دولة بعينها، بل أصبح مسؤولية دولية وإنسانية مشتركة تستدعي توحيد الجهود لمواجهة أخطار هذه الآفة العابرة للحدود.
1: وأوضح وزير الداخلية أنس خطاب خلال افتتاح فعاليات الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات أن النظام المخلوع حول سوريا إلى مصدر لتصدير الكبتاجون عبر ممارسات إجرامية خطيرة، وأسهم في نشر هذه المخدرات داخليا وخارجيا بوصفها أداة للابتزاز ووسيلة للحرب ومصدرا للتمويل غير المشروع.
2: أيها الحضور الكريم، لقد كانت سوريا عبر تاريخها الطويل منارة للعلم والثقافة، إلا أن النظام البائد وعبر ممارساته الإجرامية حولها إلى أكبر مصدر للكبتاجون والسموم، وساهم في نشر هذه الآفة داخليا وخارجيا. كوسيلة للابتزاز وأداة للمحاربة ومصدر للتمويل غير المشروع. واليوم تعمل الدولة السورية بكل عزم وإرادة على استعادة الوجه الحقيقي لها، دولة للحياة والعلم والتنمية، وشريكاً مسؤولاً في حماية الأمن الإقليمي والدولي ومكافحة الجريمة المنظمة بكل أشكالها.
1: ومن جهته أفاد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد أنهم فككوا عشرات المعامل والمستودعات التي تعمل على تصنيع الكبتاجون، إضافة إلى تفكيك 90 شبكة لتهريب المخدرات وضبط نحو 700 مليون حبة كبتاجون و15 طنا من مادة الحشيش ومضبوطات أخرى.
3: وقد كانت جهود مكافحة المخدرات أدت إلى تفكيك 17 معملاً من معامل تصنيع الكبتاجون، إضافة إلى 20 مستودعاً يحوي مواداً أولية لصناعة حبوب الكبتاجون، وتفكيك 90 شبكة لتهريب المخدرات إلى دول المنطقة. وأثمرت الجهود إلى ضبط 700 مليون حبة كبتاجون تقريباً، إضافة إلى 15 طناً من مادة الحشيش و84 كيلوغرام من مادة الكريستال أو الإتش بوز، إضافة إلى 10 مليون حبة من أدوية مخدرة متنوعة و180 كيلوغرام من مادة الكوكايين و7 كيلوغرام من مادة الهيروين، إضافة إلى 221 طناً من المواد الأولية الذي يصنع منها مادة الكبتاجون.
1: بدوره قال وزير الصحة مصعب العلي خلال الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان إن الوزارة عملت على تجديد الرقابة فيما يتعلق بالأدوية وسلاسل التوريد.
4: وعلى صعيد الوقاية عملت الوزارة على تجديد الرقابة الوطنية على وصف وصرف الأدوية الخاضعة للرقابة بالتنسيق مع نقابات الأطباء والصيادلة والجهات الرقابية لضبط سلاسل التوريد والتصنيع ومنع إساءة الاستخدام. السيدات والسادة، إننا نعمل في مجلس الصحة النفسية والإدمان كمنصة وطنية لتنسيق الجهود، ونؤكد على شراكتنا الاستراتيجية مع الشركاء المحليين وبالذات وزارة الداخلية لتقديم نموذج يجمع بين حزم إنفاذ القانون ورحمة الرعاية الصحية. إن رسالتنا من هذا المؤتمر واضحة، سوريا ماضية في تعزيز سياستها الوقائية والعلاجية ومستمرة في مواجهة كل أشكال الاتجار والترويج للمخدرات حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أبنائه.
1: وأضاف الوزير أن الوزارة عملت مع شركاء محليين ودوليين على تطوير رؤية استراتيجية تتضمن توحيد البروتوكولات العلاجية وبناء نظام رصد وتقييم وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتعزيز التأهيل وإعادة الاندماج.
4: قد عملنا في وزارة الصحة منذ البداية بشكل مؤسساتي ومنظم بالتعاون مع الشركاء الوطنيين ومنظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات ومكافحة الجريمة وباقي الشركاء على تطوير رؤية استراتيجية تتضمن توحيد البروتوكولات العلاجية، بناء نظام رصد وتقييم، تعزيز الوقاية والكشف المبكر مع توسيع خدمات التأهيل وإعادة الاندماج. وعملاً على تعزيز قدراتنا نطلق برنامجاً وطنياً لرفع كفاءة الكوادر العاملة في وزارتي الصحة والداخلية لتقديم خدمات متخصصة وفق المعايير الدولية.
5: سوريا دون مخدرات، حملة وطنية شاملة أطلقتها وزارتا الداخلية والصحة تهدف إلى بناء منظومة حماية مجتمعية أكثر صلابة في مواجهة هذه الآفة وتجفيف منابعها. دون مخدرات، شعار يرفع في بلاد كان اسمها يرافق عناوين عريضة عن تصدير وضبط المخدرات خصوصاً الكبتاجون، بوصفها منطلقاً ومنشأً رئيسياً له بما يدر مليارات الدولارات على راعي تلك التجارة نظام بشار الأسد المخلوع. عام ونصف العام على سقوط الأسد، تكشفت خلاله بعض أسرار تلك النشاطات، بؤرها وبعض مشغليها. مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يقول إن الحكومة السورية الجديدة فككت 15 منشأة لتصنيع الكبتاغون و13 منشأة أصغر لتخزينه، وفي إثر ذلك يشير المكتب إلى ارتفاع أسعار حبوب هذا المخدر في بعض المناطق. إدارة مكافحة المخدرات نفذت 1550 عملية ضبط وإحباط، فككت 90 شبكة تهريب دولية، وأغلقت 17 معملاً لتصنيع الكبتاغون، في حين شملت المواد المضبوطة 697 مليون حبة كبتاغون و15 طناً من الحشيش و10 ملايين حبة من الأدوية المخدرة و180 كيلوغراماً من الكوكايين وأكثر من 84 كيلوغراماً من مادة الكريستال و7 كيلوغرامات من الهيروين، إضافة إلى 221 طناً من المواد الأولية الكيميائية. أرقام تعكس حجم التحدي والجهود في موازاته. فبجانب التجارة المنظمة تواجه وزارة الداخلية مراكز تصنيع محلية وشبكات ترويج تستهدف فئة الشباب. وهنا توضح الوزارة أن الوصول إلى سوريا دون مخدرات هدف لا يقوم على خطط علمية ومدروسة فحسب، بل ويعتمد مقاربة تقوم على التوازن بين ردع المروج وعلاج الضحية، هذا داخلياً. أما خارجياً فتعمل سوريا في إطار تنسيق مشترك مع دول في الجوار كالأردن والعراق للحد من تهريب المخدرات عبر الحدود.
1: وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، رصد تلفزيون سوريا جهود الجهات الحكومية لإعادة بناء منظومة العلاج والصحة النفسية من خلال تأهيل كوادر طبية وتطوير خدمات التعافي للمصابين بالإدمان.
6: تتواصل الجهود الحكومية في وزارة الصحة لتعزيز قطاع الصحة النفسية في سوريا بعد أن كان منهكاً، فقد تم إطلاق برامج تدريب وتأهيل للكوادر الطبية والنفسية، وبالتوازي مع مسح وطني شامل لآلاف الحالات، تبين أن نحو 70 إلى 75% من المصابين بالإدمان هم دون سن 40، ما يعكس حجم التحدي الذي تتطلب مواجهته بناء منظومة علاجية متكاملة تبدأ ببوابات التعافي وتنتهي بالعلاج وإعادة التأهيل.
7: في عنا تحدي التنسيق، بناء الكوادر، نظام الإحالة، المراكز المجتمعية، التوعية المجتمعية، مراكز إعادة التأهيل. فاللي نحن بلشنا فيه بلشنا بخطة متكاملة. بهاي الخطة كان في عندك محاور أساسية لها. المحور الأول هو التنسيق بين الوزارة. الخطوة الثانية كانت تأهيل الكوادر. الخطوة الثالثة كانت هي التوعية المجتمعية.
6: تعد بوابة التعافي في دارية واحدة من 13 بوابة موزعة في 4 محافظات، والتي تعد مساراً أولياً لتقييم الحالات ووضع الخطط العلاجية المناسبة ضمن بيئة أولى أولوياتها خصوصية المراجعين الذين يخضعون لتقييمات نفسية تحدد مسارهم العلاجي بين المتابعة والدعم داخل البوابة أو الإحالة إلى برامج علاجية ضمن المشافي للحالات الحرجة التي تحتاج إلى رعاية وتأهيل مكثف.
8: فالمريض اللي وقت يجي لعنا هو يعني مو جاي قاصد مثلا مركز هو لعلاج التعافي أو لعلاج الإدمان، هو قاصد مشفى، ممكن يكون قاصد الداخلية، ممكن يكون قاصد الأطفال، ممكن يكون قاصد الإسعاف عندنا بالمركز. فيعني هون في صفة إنه خصوصية له.
9: هلا هي الاساس هي الاداه، هي عباره عن 8 اسئله من 1 إلى 8، نحن بنجمع من 2 إلى 6، ومن خلالها نحن اذا كان فوق ال 27 فهو حكما تحويل للمشفى، اما اذا كان مثلا حاله بسيطه او مثلا ما تتجاوز ال 10 او 8 فممكن انه مثلا نحن نعطيه ادويه علاجيه من عندنا، يعني اكتئاب، زهان، هوس، فينا نمشي عندنا بمركز.
6: يبقى علاج الادمان رحله تبدا بالاعتراف بالمشكله وطلب المساعده، في حين تتجه الجهود الحالية إلى بناء طريق تعافي يضع الإنسان وكرامته في مقدمة الأولويات. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
1: قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها سجلت خلال عام واحد أكثر من 215 مصابا من جراء الألغام والذخائر غير المنفجرة في دير الزور. وأوضحت المنظمة أن الأطفال يشكلون ما يقارب نصف المصابين ما بين عام 2025 و2026، مشيرة إلى أن 24 شخصا قضوا متأثرين بجراحهم في الفترة ذاتها، بينما اضطر 58 مريضا إلى الخضوع لعمليات بتر بسبب الإصابات. في 26 من حزيران من كل عام يحيي العالم اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، وفي سوريا لا يحضر هذا اليوم كذكرى رمزية بل كملف مفتوح على مئات آلاف الضحايا الذين خلفتهم سنوات حكم نظام الأسد المخلوع.
10: ضحايا التعذيب عنوان لجرح سوري لم يندمل خلفته سنوات من الانتهاكات داخل سجون النظام المخلوع على الجسد السوري، يعود إلى الواجهة في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب مذكراً بأن هذا الملف المفتوح بحاجة إلى جهود مكثفة لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.
11: لا إله إلا الله.
10: أرقام الشبكة السورية لحقوق الإنسان تكشف حجم هذه المأساة وأثرها على الآلاف، إذ بلغ عدد الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب أو بسبب الإهمال الطبي داخل مراكز الاحتجاز منذ عام 2011 بلغ ما يزيد على 45,000، بينهم ما يقارب 400 طفل وامرأة. هذه الأرقام إضافة إلى أكثر من 157,000 ما يزالون في أعداد المختفين قسراً أو مجهولي المصير وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لم تترك أثرها على الضحايا المباشرين بل امتدت نفسياً واجتماعياً إلى عائلاتهم التي تعيش حالة دائمة من القلق وعدم اليقين. فغياب مسار شامل لإعادة تأهيل ذويهم حول حياتها إلى انتظار مرهق، حيث تجد نفسها معلقة بين فقدان غير مؤكد وحياة فقدت وقعها الطبيعي، ما يجعل من تعافي الضحية عبئاً يرتد على كاهل الفرد والمجتمع على حد سواء. وأمام كل ذلك وصل ملف التعذيب إلى ساحات قضائية دولية ووطنية في عدد من الدول، ما سمح بملاحقة متهمين بارتكاب جرائم خارج سوريا. وعلى الصعيد الداخلي أنشئت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وأوكلت إليها مسألة كشف الحقيقة بشأن الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية بما يضمن عدم تكرار الانتهاكات مستقبلاً. فهل تنجح الحكومة في تحويل هذا الملف إلى عدالة حقيقية تنصف الضحايا وتعيد ترميم جراح لم تطل أجساد الضحايا فحسب؟ بل المجتمع بأسره.
1: هذا والتقى تلفزيون سوريا مع الناجي الفلسطيني السوري بسام الزغموت القاطن في مخيم اليرموك بدمشق، حيث تحدث عن ظروف اعتقاله على يد النظام المخلوع.
12: لما فات النظام المخلوع على مخيم اليرموك تم اعتقالي بتهمة أني كنت أقاتل ضدهم، وتم اعتقالي إلى عفو الأمنية وبعدين الى وجهوني الى صدناي الاحمر. كان فوتي صعبه جدا، يعني انه كان قتل، عذاب، اهانات بالاعراض بالالهات الدينيه، سبونا كثير. في مات اشخاص معنا بالسجن صدنايا، منهم شاب محمد عمار زعبي كرمال دواء، قتلوا سجان اسمه يونس وطلعوا جثه يوميتها وجه الدكتور لجين. كمان احنا كنا هون اللي بمرض او يصير له شيء ما نقدر نطلعه، لانه احنا اذا بنقدم عندنا مريض بنطلعنا جثه.
1: هذا وتحدث بسام الزغموت عن أساليب التعذيب التي تعرض لها المعتقلون في سجون النظام المخلوع مستعيدا تفاصيل اللحظات الأولى من التحرير.
12: كنا ناكل قتل كتير، يعني دلاب من 200 ومطالع، إذا كنا عم نصلي، إذا كنا سهرانين، إذا سمع صوت عنا بالماجة كانت إجرينا تتورم. كنا نجرحها وننزل دم ونحط لها دواء غسيل عشان نعقمها. كنا نكتب صور دينية نحفظ بيناتنا بين الموقفين كان اذا كمشوها معنا كمان ننزل زنازير عمان تطلع عالم جسس، وفي عالم طلعت جسس كثير، في انه الدكتور لوجين هذا والمساعد منهل، هدول كانوا مستلمين السجن. الموت هو طبعا برب ايد رب العالمين، بس كان الموت عندهم مثل شربة المي، بتموت بتعيش مثل بعضها. ليوم التحرير صار التحرير، نحن ما صدقنا انه صار التحرير وسقط وسقط النظام، والحمد لله طلعنا ساعتين ونص. انا ما بعرف انه تحررنا وماني مصدق، لانه انا كنت ميت محكوم اعدام، يعني انا محكوم اعدام ما بعرف اي ساعه، كنت مستني اي فتحه باب ياخذوني يعدموني. والحمد لله طلعنا ورجعنا على مخيمنا وعبيوتنا وعلى سوريا، هي امنا، نحن فلسطينيين سوريين واحد.
1: بعد اعتقال عبد الحي عرابي عام 2012 من قبل عناصر مدفعية الراموسة بحلب، تمت محاولة تصفيته بعدة طلقات أصابته بالشلل، لكنه نجا ليروي قصته لتلفزيون سوريا بعد 14 عاما.
13: أنا اعتقلت 12/12/2012 بمدفعية الراموسة. أنا كان عندي بدك تقول جرار، عندي جرار يعني بترزق فيه الله عز وجل، معدي على أحد الحواجز، وقفوني، هويتك، أعطيتهم هويتي، أنت من وين محل؟ قال يعني إيش جابك؟ مو ذكرتهم كلمة صلاح الدين هيك، يعني إنه أنا من صلاح الدين وإلى آخره. نزل، لا بتحسن تقول لا، انزلت. قال في عساكر ميتين، خمس عناصر بدنا إياهم، بتعرف أنت وين؟ وتعرف قلت والله ما بعرف عنه شيء، أنا يعني لو أنا عدم أظل أو عندي أمر أنا بعدي من هون، يعني أنا ما بمرق منه لو عمل أي شيء. أنا بالعكس أخذوني على المنطقة من طريق خنطمان إلى مدفعية راموسة. هوني مدفعية راموسة كان هرا بذكر 12/12/2012 كان هرا أربعة، والخميس والجمعة والسبت، هدول ثلاثة أيام عن 300 سنة. أنا هدول ثلاثة أيام كان أن اللي وقت الأسروني ربطوني بشريط هاتف هذا الأسود كان يجي أرضي. أنا هون يعني ثلاثة أيام شي بالبارودة شي بالأخمص، هذا كان في بيقولوا السلاح الابيض هون، كذا شكي هون، كذا شكي هون بجسمي، يعني بديك كذا شكي شكي بجسمي هون. وحتى انا الكابل اللي عزبوني فيه كان كابل كهرباء ومزلطين من راس منه، وحتى انا اكثر ايام يضرب هون يسحب يعلق بجسمي. نزلت مشوني شيء في يعني الله بس امشي، وقام قال لي جاسيا، قال له قوسه براسه، وقام يعني سبحان الله ما حسيت حالي الا بهديك الدنيا، اني ضربيني كذا طلقه، يعني من عند ظهري هون تحت رقبتي لتحت، وقال له اوصي براسه، ولكن امر الله ما اجى الامر انه اتقوس براسي. وبعد كم يوم انا ما حسيت له بالعنايه مشدده، بقهمش اتمت هالفتره، واهلي عبدور علي بهالمنطقه عند بناء.
1: وفي اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، تواصل معتقلات سابقات رحلة التعافي من آثار الاعتقال رغم مرور سنوات على خروجهن من سجون النظام المخلوع. ومن خلال مؤسسة معتقلي ومفقودي سجن الصيدنايا في دمشق، يحصلن على خدمات نفسية وصحية واجتماعية تساعدهن على تجاوز آثار التجربة واستعادة حياتهن.
14: رغم مرور سنوات على إطلاق سراحهن من سجون النظام المخلوع، ما تزال آثار الاعتقال النفسية تلاحق المعتقلات السابقات. تتوجه عدد منهن اليوم إلى مؤسسة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا سعياً لمعالجة تداعيات سنوات القمع.
15: حضرت هون أكثر من 10 جلسات دعم نفسي وفيزيائي، وكان لها أثر كبير. الحقيقة الرابطة هون بهالفترة الماضية مكان كتير مريح عم نلجأ له، وعم نقدر نحكي عن حالنا، نحكي عن اللي عانينا منه بأريحية كتير. نحس انه المكان اللي عم نحكي فيه فعلا هو مساحة آمنة.
14: يوفر المركز باقة متكاملة من الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية من مقره في مدينة دمشق، في حين أتاح متابعة هذه الخدمات إلكترونياً ليشمل باقي المحافظات السورية.
16: عم نقدم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للناجين من الاعتقال ولأهالي المختفين قصراً. طبعاً لها استهدف الذكور والإناث فوق سن 18. عم تكون جلساتنا تعتمد على الدمج بين العلاج النفسي والعلاج الطبيعي أو العلاج الفيزيائي المبني على الصدمة، يعني الآثار الجسدية الناجعة عن الصدمات النفسية التي تعرضولها المعتقلين أو هاي المختفين. بالإضافة عندنا نحن نظام إحالة، في حال كان الشخص ما في عنده خدمة ممكن يتلقاها عندنا، فنحن نحول لجهات أخرى قدمي الخدمة لألف ناجي وناجية ولأهالي المختفين قصرا باختصاصات متعددة، يعني بين دعم نفسي بجلسات الدعم النفسي متعددة، اختصاصات الإحالة، نظام الإحالة، بالإضافة للعلاج الطبيعي.
14: وتشكل هذه الخدمات جزءا من استحقاق أوسع يتجاوز الأفراد إلى المجتمع جميعا، فمعالجة آثار الاعتقال لدى المعتقلين السابقين هي خطوة أولى في طريق جبر الضرر وبناء ذاكرة جمعية لا تنسى الضحايا ولا تتركهم وحدهم في مواجهة آثار السجون.
1: احتضنت العاصمة الأمريكية واشنطن أعمال الطاولة المستديرة بعنوان الاستثمار في سوريا من النوايا السياسية إلى التنفيذ العملي، وذلك بتنظيم من معهد دول الخليج العربية ومعهد الشرق الأوسط في سويسرا. وخلال الجلسة استعرض رئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي التحولات في البيئة الاستثمارية السورية والإصلاحات التي تعمل الدولة على تنفيذها لتسهيل ممارسة الأعمال، كما عرض الهلال أبرز ملامح قانون الاستثمار رقم 114 وما يتضمنه من حوافز وضمانات تعزز الاستثمار، مجددا ترحيب سوريا بالمستثمرين والشركات وأبناء الجاليات السورية في الخارج. أعرب رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عن تفاؤله بمستقبل سوريا، ودعا خلال زيارته المسجد الأموي في دمشق المستثمرين إلى دخول السوق السورية، وأكد في المقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي أن سوريا توفر فرصا استثمارية واسعة وواعدة.
17: والله يا إذا أنا جيت يبقى انتوا لازم تيجوا كلكم، يعني عشان يعني الحقيقه هنا في بدايات من الصفر، والمواطنين بعد فتره من الفرحه هيبقى عليهم متطلبات كتيره جدا، وهيبقى في طلب على العقار وطلب على الاتصال وطلب على المواصلات وطلب على كل حاجه. فالبلد تعتبر انها لسه بكر نتيجه العشر سنين اللي فاتت. فرسالتي اليوم تعالوا هتلاقوا نفس الحسن الاستقبال اللي انا استقبلت بيه، وهتلاقوا نفس الفرص، يعني الفرص اكبر من واحد مستثمر يعملها لوحده يعني.
1: أعلنت محافظة دمشق توقيع مذكرة تفاهم مع شركة المجموعة المشتركة للمقاولات وصرح القابضة وشركة شامل القابضة بهدف استكمال تنفيذ البنية التحتية المتكاملة والخدمات الذكية في مشروع ماروتا سيتي. وأوضحت المحافظة أن المذكرة تمهد للبدء بالأعمال الميدانية الخاصة باستكمال البنى التحتية، مؤكدة أن المذكرة تأتي في إطار تضافر الخبرات بين الجهات المشاركة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. شاركت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في اجتماعات الدورتين 147 و148 لمجلس منظمة الجمارك العالمية في مقر المنظمة بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك بعد انقطاع استمر لسنوات. وأكد مدير إدارة الجمارك العامة خالد البراد خلال اليوم الأول من أعمال المجلس جاهزية بلاده للإسهام في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الذي يربط آسيا بأوروبا ومنطقة الخليج العربي. وبحسب هيئة المنافذ والجمارك، دعا البراد إلى الاستفادة من الموانئ البحرية والمنافذ البرية السورية باعتبارها ممرات لوجستية تسهم في تنويع مسارات التجارة الدولية وتسهيل حركة الترانزيت. وقعت وزارة الصحة اتفاقية مع مختبرات كولالاك التركية بهدف تأمين الاحتياجات الغذائية الخاصة للأطفال المصابين بمرض التمثيل الغذائي الفينيلكيتون مجانا، وذلك خلال فعالية أقيمت في دمشق. وأوضحت الشركة التركية أنها التزمت بموجب الاتفاق بتقديم الغذاء ل 250 طفلا مصابا بالمرض لمدة 3 سنوات.
18: ليسوا مجرد أرقام في ملفات طبية، إنهم أطفال يتعلمون.
19: فالسيد وزير الصحة قال نحن نحتاج أنه نطلق فعالية في سوريا حتى نحن نعلم الناس نعلم الناس بالمرض ومشاكل المرض والمعاناة تبع المرض طبعا، وبنفس الوقت انه يوصل الصوت للمنظمات الداعمة للهيئات الدولية على واقع مرضى الفينول كيتونيوريا مثلا في سوريا. نحن قدمنا التزام من شركة كولا لك بتغذية 250 طفل لمدة 3 سنوات، فنحن نقدم غذاء، هذا الغذاء في كل الدساتير هو يستعمل في عملية إدارة الحمية الغذائية للطفل المصاب، لأنه هذا الطفل المصاب هو عنده مشكلة في أنزيم محدد، تمام؟ اللي هو بيحول الفينيل ألانين إلى تيروزين.
1: تواصل دوريات فرع المرور في محافظة درعا حملة حجز الدراجات النارية المخالفة بشكل فوري ضمن جهود تعزيز السلامة المرورية وحفظ النظام العام، مع الاستمرار باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق الأنظمة النافذة.
6: تنضم إلى سابقاتها في مرآة الحجز التابع لفرع مرور درعا الذي بات يعج بعشرات الدراجات النارية المحجوزة. يشرف المساعد عدنان على قسم التحقيق في الفرع ويتولى تنظيم الدراجات المحجوزة ضمن المرآب.
20: أقل فترة للحجز هي 10 أيام، وفي منه شهر، وفي منه مصادرة الدراجة النارية بالنسبة للقرار اللي صدر حديثا اللي هي القيادة الرعناء والتشبيب، هاي بتصادر الدراجة النارية، وأظن أنه معاش تطلع يعني. باقي المخالفات بتدفع غرامة بين 600,000 إلى 1,000,000.
6: عند حلول 6 مساءً تنتشر الدوريات في الشوارع الرئيسية وعلى الدوارات، ينبه بعض سائقي الدراجات في حين تحجز دراجات أخرى. تستنفر دوريات من المباحث الجنائية إلى جانب الأمن الداخلي لإسناد فرع المرور في حملة قمع مخالفات الدراجات. من الشارع إلى الفرع عمل متصل في مسعى لتخفيف الضوضاء والحد من الحوادث.
21: بعد اجتماع السيد المحافظ والسيد العميد حسام الطحان مع أهالي مدينة درعا، قررنا كفرع مرور حجز الدراجات النارية بالمخالفات السرعة الزائدة والتشبيب والقيادة الرعناء وتجاوز على اليمين وصغار السن، وقمنا بحملة كبيرة ضمن مدينة درعا. وعلى حد الأمس تم صادرة حوالي 370 دراجة.
6: وجدت شريحة واسعة من الأهالي في الدراجات النارية حلا لهم للتنقل في ظل عدم قدرتهم على اقتناء السيارات والارتفاع المتصاعد في ثمن الوقود.
22: ربما يكون القضاء على ضوضاء الدراجات النارية في المدينة بشكل كامل أمراً مستحيلاً، لكن الرقابة اليومية التي باتت تفرضها الدوريات خففت بشكل كبير من مستويات الإزعاج والحوادث خاصة في الشوارع الرئيسية. حسام المسالم، تلفزيون سوريا، مدينة درعا.
1: ختام هذه النشرة، شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

فاتح المدرس، رسام وشاعر وقاص سوري. ولد في قرية حريتان بريف حلب عام 1922 لأب عربي وأم كردية. قتل والده وهو صغير، فانتقل في سن الثامنة للعيش عند أعمامه في حلب. درس في مدارس حلب وتخرج من بيروت مدرسا للغة الإنجليزية. برزت موهبته في الرسم منذ الطفولة، كما كتب الشعر والقصة ولقب شاعر الرسامين ورسام الشعراء. أوفد إلى روما عام 1956 لدراسة الفنون الجميلة، وتتلمذ على يدي الرسام الإيطالي الشهير جنتليني. نال شهادة الدكتوراه من أكاديمية الفنون الجميلة في باريس عام 1972. عين أستاذاً للدراسات العليا في كلية الفنون الجميلة بدمشق عام 1977. ترأس نقابة الفنون الجميلة لمدة 11 عاماً. كان الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر من معجبيه، فأشاد بفنه وترجم له عدة قصائد إلى الفرنسية. يعد فاتح المدرس رائد الفن التشكيلي السوري ومن رموز الفن العربي والعالمي. اقتنى رؤساء ومشاهير عالميون لوحاته، مثل الرئيس الفرنسي جاك تشيراك والرئيس الألماني فالتر تشيل والمفكر جان بول سارتر وآخرين. أنتج آلاف اللوحات بين عامي 1947 و 1997، وشارك في معارض فردية وجماعية في أوروبا وأمريكا وكندا والدول العربية. ترك في إرثه مجموعتين شعريتين: القمر الشرقي على شاطئ الغرب عام 1962، والزمن السيء عام 1985، ومجموعة قصصية بعنوان عود النعنع عام 1981، وكتب ثلاثية العار للسينما عام 1973. حاز جوائز عالمية كبرى، منها الجائزة الأولى لأكاديمية روما عام 1960، والميدالية الذهبية لمجلس الشيوخ الإيطالي عام 1962، وجائزة شرف بينالي سان باولو عام 1963، وجائزة الدولة للفنون الجميلة بدمشق عام 1986، وجائزة الدولة للفنون الجميلة في الأردن. توفي عام 1999 ودفن في دمشق بجوار الشاعر نزار قباني.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث فيها أهم الملفات على الصعيد المحلي. نستهل ساعاتنا الأولى ببحث أوضاع ضحايا التعذيب في سوريا في ضوء اليوم العالمي لمساندتهم، ونسلط الضوء على آثار التعذيب على الضحايا وعائلاتهم، ونتساءل هل سينصفهم مسار العدالة الانتقالية؟ نبحث في محورنا الثاني من ساعتنا الأولى وضع المخدرات في سوريا في ضوء اليوم العالمي لمكافحتها، وكيف تحولت سوريا من مصدر للكبتاغون إلى شريك دولي بالمكافحة. على رأس الساعة الثانية نبحث دلالات تصريحات مندوب سوريا في الأمم المتحدة إبراهيم علبي حول سوريا كواحدة من أكثر دول المنطقة استقراراً، وربطه إسرائيل بالخوف من زوال نظام الأسد. في محورنا الأخير نسلط الضوء على مصير السوريين بوضع الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة الأمريكية في ضوء إلغاء المحكمة العليا قرارات قضائية سابقة أوقفت إجراءات لإنهاء الوضع الإنساني لأكثر من 6,100 سوري. أهلا بكم.

0: في 26 من حزيران من كل عام يحيي العالم اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، وفي سوريا لا يحضر هذا اليوم كذكرى رمزية بل كملف مفتوح على مئات آلاف الضحايا الذين خلفتهم سنوات حكم نظام الأسد المخلوع.
1: ضحايا التعذيب عنوان لجرح سوري لم يندمل خلفته سنوات من الانتهاكات داخل سجون النظام المخلوع على الجسد السوري، يعود إلى الواجهة في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب مذكراً بأن هذا الملف المفتوح بحاجة إلى جهود مكثفة لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. أرقام الشبكة السورية لحقوق الإنسان تكشف حجم هذه المأساة وأثرها على الآلاف، إذ بلغ عدد الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب أو بسبب الإهمال الطبي داخل مراكز الاحتجاز منذ عام 2011 بلغ ما يزيد على 45,000، بينهم ما يقارب 400 طفل وامرأة. هذه الأرقام إضافة إلى أكثر من 157,000 ما يزالون في أعداد المختفين قسراً أو مجهولي المصير وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لم تترك أثرها على الضحايا المباشرين بل امتدت نفسياً واجتماعياً إلى عائلاتهم التي تعيش حالة دائمة من القلق وعدم اليقين. فغياب مسار شامل لإعادة تأهيل ذويهم حول حياتها إلى انتظار مرهق، حيث تجد نفسها معلقة بين فقدان غير مؤكد وحياة فقدت وقعها الطبيعي، ما يجعل من تعافي الضحية عبئاً يرتد على كاهل الفرد والمجتمع على حد سواء. وأمام كل ذلك وصل ملف التعذيب إلى ساحات قضائية دولية ووطنية في عدد من الدول، ما سمح بملاحقة متهمين بارتكاب جرائم خارج سوريا. وعلى الصعيد الداخلي أنشئت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وأوكلت إليها مسألة كشف الحقيقة بشأن الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية بما يضمن عدم تكرار الانتهاكات مستقبلاً. فهل تنجح الحكومة في تحويل هذا الملف إلى عدالة حقيقية تنصف الضحايا وتعيد ترميم جراح لم تطل أجساد الضحايا فحسب؟ بل المجتمع بأسره.
0: نفتح هذا الملف في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب مع السيد رياض أولر من مؤسسي رابطة معتقلي صيدنايا من غازي عنتاب، مرحبا بك. وسيدة ياسمين مشعان عضو مؤسس في رابطة عائلات قيصر وعضو في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية من برلين، مرحبا بكما. أبدأ معك سيدة ياسمين، إلى أي مدى هذا اليوم مهم بالنسبة للضحايا، لذوي الضحايا، للناجين، للناجيات، ورمزيته بالنسبة لسوريا بعد التحرير وبعد الانتهاء من زمن النظام المخلوع؟
2: يعطيكم العافية ربا وشكراً على الاستضافة. الحقيقة هذا اليوم بالنسبة لنا نحن برابطة عائلات قيصر هو يحمل رمزية كثير كبيرة للتذكير بجراحنا وتذكير العالم بقضيتنا، أحبتنا اللي قضوا تحت التعذيب بالمعتقلات واللي انكشفت صورهم ضمن الصور اللي سربها قيصر. لهيك نحن بالنسبة لنا كل سنة بهذا اليوم نعيد إحياء ذكرى أحبتنا اللي فقدناهم، والتأكيد على أنه ما لازم يكون في تعذيب في سوريا بعد اليوم، ما لازم تعاني أي أم بعد اليوم من غياب وتغييب ابنها وتعذيبه. كمان بنفس الوقت نحن اليوم مع كل الناجين والناجيات نقف بكل محبة لنساندهم ونحاول نتكاتف معهم ليتجاوزوا أيام اللي عاشوها داخل المعتقلات واللي تعرضوا فيها للتعذيب، إضافة إلى كل العائلات اللي لسه ما عرفت مصير أحبتها، إن نحن متضامنين معاهم لأن جزء منهم وهن جزء منا. فاليوم نوقف مع بعض لحتى نأكد على ضرورة كشف الحقيقة،
0: نعم،
2: ونضمن ما تتكرر هاي الجريمة بمستقبل سوريا إن شاء الله.
0: إن شاء الله. سيد رياض، كيف يتم تحويل هذا اليوم الرمزي برمزيته بكل معانيه وما يعني للناجين الناجيات لذوي الضحايا إلى مسار حقيقي للكشف عن الحقائق لحفظ كرامة الذين قضوا في المعتقلات تحت التعذيب وحفظ كرامة ذويهم أيضا؟
2: يسعد مساكي
0: أهلا
2: أستاذ
0: بك.
2: رباه ومسا المشاهدين الكرام، ويسعد مساكي ياسمين العزيزة. في هذا اليوم أولا يعني الرحمة على كل شهداء اللي قضوا حياتهم تحت الانتهاكات العظيمة في سوريا وحتى في العالم أجمع، وبتمنى الصبر لأهالي المفقودين حتى يتم كشف المصير، لأنه أهالي المفقودين هم حاليا بانتظار لحتى يعرفوا شو صار
0: نعم
2: بمصير أبنائهم وأحبتهم. العالم يعني بهذا اليوم يعني حاول يتذكر الناس اللي تعرضوا للانتهاكات، ليس فقط في سوريا، بالعالم كله الانتهاكات العظيمة اللي عم تحصل بأماكن الاحتجاز، التعذيب أو القتل خارج نطاق القانون أو شروط الحياة داخل أماكن الاحتجاز، مما يؤدي إلى يعني استشهاد أو وفاة المعتقلين في أماكن الاحتجاز. بهذا اليوم أنا بقول اليوم الناجين والناجيات وأهالي المفقودين وكل الضحايا، ليس فقط الناجين والناجيات وأهالي المفقودين هم الضحايا في سوريا، بل ضحايا التهجير القسري، ضحايا الكيميائي، ضحايا بشكل عام عندهم أمل أنه كل على حدة أنه يكون ينبت بموضوعهم. الأهالي مثل ما قلت لكم الأولوية بالنسبة لهم أنه كشف المصير ويعرفوا شو صار بأحبتهم. نعم يعني خلال حقبة نظام بشار الأسد ومن قبله حفظ الأسد،
0: نعم
2: ولكن إذا بنحكي ما بعد 2011 الانتهاكات اللي حصلت في سوريا كانت انتهاكات عظيمة، تشهد آلاف المعتقلين بسجن صيدنايا وبأماكن الاحتجاز بالأفرع الأمنية نتيجة الحياة والظروف الصعبة اللي كانوا عم بيعانوها ونتيجة
0: كي
2: التعذيب.
0: لا تضيع الحقوق سيد رياض، وهذا ما سألتك عنه، كيف يتم تحويل كل هذا إلى مسار حقيقي فاعل يحفظ كرامة وحقوق الضحايا وذويهم ضمن العدالة الانتقالية وكما يعمل بها الآن من وجهة نظرك، وضمن رؤية أيضا رابطة معتقلي صيدناي التي عملت كثيرا قبل التحرير وما زالت شريكا من المفروض أساسيا في هذا المسار مع هيئة العدالة الانتقالية؟
2: اليوم أهم من الأولويات اللي لازم نشتغل عليها هي البدء بعمل جبر الضرر للناجين والناجيات وأهالي المفقودين، والنظر كمان أيضا بالتحديات اللي عم بيعيشوها داخل سوريا. اليوم التحديات اللي عم بيعيشوها داخل سوريا هي تحديات كتير كبيرة. كانوا هني خرجوا من الاعتقال عندهم أمل، كان المجتمع او السلطات الجديده رح تحتضنهم يعني تحضنهم وتحتضن قضيتهم، بس معظمهم اليوم عايش باحباط، لانه يعني هي الحقيقه الامانه، حابب اوصل هي
0: نعم
2: الرساله. اليوم معظمهم عايش بهذا الاحباط انه هم تركوا وحيدا، واليوم لحتى الآن ما عم تتقدم لهم الخدمات الأساسية اللي لازم تتقدم لهم، لسه ما وصلت لهم الخدمات الأساسية.
0: نعم
2: نعم هي تحديات كبيرة، والأستاذة ياسمين هي موجودة بلجنة جبر الضرر، بلكي هي بتعرف
0: يعني سنسألها عن هذا التفصيل. لو ننتقل لك سيدة ياسمين، يعني
2: ولكن
0: نسمع هذا كثيرا من الناجين الناجيات من روابط المعتقلين وذويهم بأن مسار العدالة الانتقالية وتحديدا موضوع الاهتمام بمن يعني بمن خرج من المعتقلات بالناجين والناجيات ما زال مسارا متعثرا جدا ولم يتم التعامل معه بشكل جدي، هل هي مسألة وقت أم أنه مرة أخرى غياب الرؤية بمسار جبر الضرر ما زال غير واضح بالنسبة لكم، بالنسبة طبعا للناجين والناجيات تحديدا؟
2: خلال الفترة الماضية كنا عم نعد نضع الرؤية ونضع الاستراتيجية، نضع آليات التدخل، وحاليا يعني قريبا جدا راح نطلق أول مركزين للتعافي حتى نقدر نقدم بعض الخدمات للناجين والناجيات ولأهالي لأهالينا الضحايا بمختلف الانتهاكات. اليوم التركيز الأكبر راح يكون على الناجين والناجيات باعتبارهم تعرضوا لانتهاكات جسدية ويمكن يحتاجون لتدخلات طبية أو تدخلات بموضوع التعليم، جبر الضرر بقطاع التعليم أو إعادة التأهيل والتمكين الاقتصادي حتى يرجعوا ويندمجوا بالمجتمع ويكونوا قادرين على إعالة أنفسهم. هاي الأولوية بالنسبة لنا حقيقة.
0: هل لديكم بيانات وإحصاءات لعدد الناجين والناجيات الذين من الممكن أن يستفيدوا من هذه المراكز، مراكز التعافي التي تحدثت عنها؟
2: للآن البيانات اللي إحنا جمعناها هي بيانات اللي جمعوها المنظمات
0: نعم.
2: اللي عملت على هذا الملف، لكن إحنا بصدد أول خطوة نعملها هي إعداد سجل الضحايا اللي يحدد أنماط الانتهاكات وآلية التسجيل لدى مراكز التعافي أو لدى فروع الهيئة اللي راح تفتح قريبا بكل المحافظات إن
0: هذه
2: شاء الله.
0: المراكز أين ستكون سيدة ياسمين، مراكز التعافي التي
2: أول
0: تحدثت عنها؟
2: مركزين راح يكونوا في ريف دمشق وفي حمص للأعداد الكبيرة من الضحايا ناجين وناجيات، متمركز بهاي المنطقتين ولخصوصيتها، وقريبا جدا في دير الزور في حلب. يعني ما أقدر أعطيك خط زمني لأيمتى نفتح الست مراكز اللي نوعدنا فيها،
0: نعم.
2: لكن في تحديات هي
0: من
2: أكبر من
0: سيمول هذه المراكز؟
2: في عدة جهات، في الصندوق الدولي

0: لا، وكمان يصير في عدالة وإنصاف لتقديم خدمات لكل الضحايا، لأنه ما فيكي كمان تقدمي خدمات لضحايا وتهمشي آخرين. هاي هي السياسة
1: نعم
0: الوطنية، إنه نحن نمشي بالتوازي مع كل الضحايا بنفس الوقت، وهذا العائق كمان بنفس الوقت، لأنه
1: طيب
0: الأعداد كبيرة،
1: نعم سيد رياض،
0: فتحاولي تهمشي أكبر عدد ممكن من الموارد حتى تقدري تغطي.
1: سيد رياض، يعني هيئة العدالة الانتقالية البعض يرى أن خطواتها متعثرة، لكن في أكثر من مرة يتحدثون عن رؤية واستراتيجية وانتظار مجلس الشعب وكل هذه التفاصيل، لكن بالنسبة لكم وبالنسبة لروابط الضحايا وذويهم، إلى أي مدى ما زلتم تتعاملون مع هيئة العدالة الانتقالية بتقديم الوثائق، بتقديم الشهادات، وإلى أي مدى الشهادات التي جمعتموها خلال فترة الثورة قبل التحرير كانت مفيدة بالنسبة لعمل هيئة العدالة الانتقالية، أو استفادوا منها من وجهة نظرك أو لم يستفيدوا؟
2: يعني بالبداية طبعا يعني رح أكد لك هون على شيء كثير مهم، إنه مثل ما بتعرفي رابطة الصيدلانية كانت بتشتغل بموضوع التوثيق ولديها قاعدة بيانات مهمة
1: نعم
2: جدا للتوثيق اللي كنا نشتغل عليه، هو توثيق نوعي وليس كمي.
1: نعم نوعي،
2: ولذلك
1: يعني وفق المعايير المتبعة دوليا.
2: يعني نعم، وليس فقط هذا اللي بيعني النوعي، بمعنى ما هي المقابلات كانت تكون وجاهية. يعني اليوم كان في الأسئلة اللي كنا كان فوق أكثر من 90 سؤال كنا نسأله للناجي أو الناجي اللي كنا نوثق معه، هذا التوثيق النوعي اللي بقصد فيه أستاذ. من ضمن هاي التوثيق كنا نسأله على سؤال كثير مهم، وهذا بالمستقبل راح يفيد العدالة الانتقالية، هيئة العدالة الانتقالية، وراح يفيد حتى المحاسبة بسوريا عن أسماء المنتهكين اللي كانوا اللي عذبوهم.
1: نعم
2: يعني اللي عم يصير كمان واللي عم يسمعوا من الناجين انفسهم، انه يعني حتى لو راحوا ادعوا على احد المنتهكين اللي عذبهم، فعم يقولوا لهم انتم لازم تجيبوا دليل. طيب فيعني الادله موجوده بالاساس، يعني احد الادله اللي بقول لكم اياها هي قواعد البيانات اللي شغل عليها
1: طب
2: المنظمات.
1: هل
2: ليس
1: يتم الاستفادة من وجهة نظرك من هذه القواعد البيانات ومن
2: طبعا
1: هذه
2: لازم،
1: الشهادات، وخاصة
2: طبعا
1: أن
2: طبعا
1: هناك شهادات قدمت أمام جهات دولية معنية بالضحايا التعذيب ومعنية بموضوع المعتقلين، هل تم الاستفادة منها من جهات الرسمية الحكومية أو من هيئة العدالة الانتقالية؟
2: يعني بالنسبة لهيئة العدالة الانتقالية الله يعطيهم العافية، الأستاذ ياسمين حكت، يعني هني بالأساس يعني أولا حتى يعني تم يكون في يعني هيك ظلم للهيئة. يعني اليوم يعني الشغل اللي عم ينشغل يعني شغل كتير جيد وبده وقت، هذا كتير رغم بنقدر نتفهمه، بس اذا بالموضوع بتليني انا انت على مين بتحط الحق بهذا الموضوع، انا بقول لك بحط الحق على صناع القرار اللي كانوا هم معنيين بسوريا قبل سقوط نظام بشار الأسد. اليوم كلهم لازم يجوا يتكاتفوا مرة ثانية لحتى يقدموا الدعم للسوريين والسوريات بشكل مباشر
1: تقصد
2: وليس
1: الجهات
2: عن طريق
1: الدولية، تقصد
2: وليس
1: الجهات الدولية، يعني من صناع القرار
2: يعني
1: تقصد؟
2: اليوم الدول، يعني
1: نعم
2: اليوم
1: الجهات
2: مثلا
1: الدولية.
2: في دول أوروبية، في الاتحاد الأوروبي، وهدول الدول والاتحاد الأوروبي أو حتى الولايات المتحدة لازم يجوا كمان يقدموا هذا الدعم بشكل مباشر للسوريين والسوريات، ليس عن طريق المنظمات عن طريق المنظمات الانترناشونال. لازم يجوا يقدمونهم بطريقة لهيئة العدالة الانتقالية ولا لهيئة المفقودين ولا للمنظمات المجتمع المدني السوري، يقدمون لهم بطريقة ولا الضحايا بأنفسهم. يعني
1: نعم
2: اليوم بيصير عكس الشيء اللي عم بحكي لك اياه، يعني وهذا الشيء يعني مثل ما بيقولوا دوبلت الجهود
1: طيب
2: ويعني وبعثرت الموارد ايضا،
1: نعم
2: والشيء اللي يوصل للناجين والناجيات ليس الشيء المتوقع. يعني اليوم ما لازم نحن كمان نرفع السقف كثير عالي.
1: يعني هو معروف أن مسار العدالة الانتقالية هو مسار طويل وشائك وصعب، وخاصة في حالة مثل حالات سوريا، لكن الذي نتحدث عنه دائما وهو من باب الحرص على هذا الملف أن يكون هناك رؤية واضحة. والسيدة ياسمين وأكثر من يعني عضو في الهيئة أشاروا إلى أن الرؤية موجودة وتنتظر ربما مجلس الشعب لطرحها، أو سيتم طرحها عبر معرفات خاصة كما ذكرتي أعتقد في حلقات سابقة معنا سيدة ياسمين. لكن إذا سألناك أيضا،

0: إذا تم الاستفادة من ما تم تقديمه من قبل المنظمات التي عملت مع الناجين والناجيات من شهادات، إلى أي مدى هذا الأمر سينعكس على الواقع؟ يعني سيترجم فعليا بأشياء ملموسة بهذا المسار؟
1: أستاذة رضا، شكرا للسؤال. أنه نحن نعتبر المنظمات، روابط الضحايا، منظمات المجتمع المدني هي شريك أساسي، وعمليا أثناء مشاركتهم لنا للمعلومات اللي يملكونها أو التوثيقات اللي اشتغلوا عليها، مو بس راح نوفر جهد وتكاليف مادية، إنما أيضا راح نخفف عبء تكرار إعادة سرد الرواية للضحايا. يعني اليوم نحن
0: كيف
1: في
0: تضمنون
1: حال
0: عدم التكرار سيدة ياسمين؟ لأن هذه نقطة مهمة جدا، عدم التكرار.
1: يعني أنا ما بنحكي عن عدم تكرار الجريمة أستاذة العبا، عم نحكي عن تكرار عدم تكرار الصدمة على الضحية.
0: نعم.
1: اليوم أنا إذا استلمت من أستاذ رياض ملف سين من الأشخاص مع شهادة كاملة ضمن الأصول وضمن القواعد الاستلام، وحفظت هاي الشهادة عندي، أنا ما راح أرجع مرة ثانية أخذ الشهادة من الضحية.
0: يعني
1: اليوم أنا
0: كي لا يتم فتح الجرح مرة جديدة بالنسبة
1: مرة
0: للضحية.
1: ثانية، وكمان هو توفير للموارد
0: نعم.
1: يعني نحن نستفيد من خبراتهم، وتوفير للوقت، توفير للموارد،
0: نعم.
1: وحماية للضحايا من عدم تكرار الصدمة مرة ثانية.
0: نعم.
1: فنحن هاي الخطوة الأولى بالنسبة لنا. الخطوات الثانية اللي تلحقها تقييم هاي الحالة ومعرفة إذا كانت هي راح تروح لمسار التقاضي أو لمسار جبر الضرر. بنفس الوقت إذا كان في برامج بدأ تفعيلها لحتى الضحية تستفيد من هذا البرنامج.
0: نعم.
1: مجددا مثل ما ذكر الأستاذ رياض، زميل عزيز وصديق ورفيق رحلة نضال طويلة إحنا وياه، اليوم نحن بأول خطوة بخطوات العدالة الانتقالية. المسار طويل، ما فينا نصبر الناس كثير بين ما تصير حقيقة ومساءلة،
0: لذلك
1: بس
0: سألتك
1: فينا
0: عن
1: نخفف
0: الخطوات
1: من خلال جبر
0: العملية
1: الضرر.
0: الملموسة. يعني الناس أصبحوا يعرفون أن المسار طويل وشاق
1: نعم،
0: وفيه كثير من التحديات، لكنهم ربما ينتظرون خطوات ملموسة متعلقة بجبر الضرر مثلا للناجين والناجيات،
1: تماما
0: خاصة بالنسبة للذين يعانون من وصمة العار. وهنا أريد أن أسألك يعني عن هذا الموضوع، النساء تحديدا، إلى أي مدى تهتمون بالناجيات؟ لأن وصمة العار للأسف الاجتماعية كبيرة، حتى لو كنا معتقلات سياسيات وبسبب رأيهن أو بسبب أحد أقربائهن، أب، أخ، إلى آخره. وأنت تعلمين أن هذه الحالات كثيرة موجودة. إلى أي مدى تعملون بخطوات ملموسة معهن؟
1: ضمن المعايير اللي حطيناها أستاذة ربا هو مراعاة لحالات عدم تعزيز الوصم الاجتماعي الخاص بالناجيات
0: نعم.
1: أو الناجيات من العنف الجنسي، كمان خلق مساحات آمنة لهم بأثناء تقديمهم لشهاداتهم، إضافة لدعم نفسي واجتماعي مرافق. اليوم هن بمركز عملياتنا. اليوم نحن، انت شاهدتي يمكن من يومين الشاهد 01 اللي قدم شهادته، وكان في حرص جدا على عدم معرفته من قبل اي شخص اخر لانه شهادته حساسة جدا.
0: نعم.
1: اليوم حتى بهذا المجال نحن رحنا باتجاه كيف نحمي الناجين والناجيات من الوصم الاجتماعي اللي يرافق الانتهاكات اللي تعرضوا لها بالمعتقلات، ومنها العنف الجنسي، أو حتى يعني لو ما تعرضوا للعنف الجنسي ففي وصم نحن عم نجنبهم إياه من خلال حسب ما هن يقرروا معنا. هل هن ما بدهم يكشفوا هويتهم أو يكشفوا هويتهم، ما في مشكلة، في أساليب لحمايتهم، إخفاء هويتهم بشتى الوسائل، صار
0: يعني
1: في عنا
0: حماية
1: سياسة
0: الخصوصية هي
1: واضحة
0: ملف مهم جدا بالنسبة للناجين
1: بشكل
0: والناجيات.
1: مطلق بالنسبة
0: نعم.
1: لنا. عدا راح يكون في نظام تكويت، نظام يعطي ممكن الضحية رقم، مو حتى نخفي كينونته لا، ولكن حتى نحميه
0: نعم.
1: من انه يتم وصمه باي شكل من الاشكال.
0: وصمه
1: كل
0: أو
1: هذا
0: محاولة
1: بعيد
0: تصفيته، يعني للأسف هذا التخوف موجود أيضا. إذا سألناك
1: طبعا.
0: سيد رياض يعني نقطة مهمة أيضا، موضوع عدم التكرار، إلى أي مدى يجب ضمان هذا الأمر في سوريا؟ عدم التكرار، لأن ما مر بسوريا خاصة من عانوا من المعتقلات، من التعذيب، من ذويهم، من كل هذا المسار المؤلم، كيف برأيك يجب أن يضمن عدم التكرار؟
2: طبعا اكيد، بس حابب اعلق بس على شغله قبل
0: تفضل.
2: ما، يعني اليوم طبعا، وشكرا كثير لك لانك ذكرتي شغله كثير مهمه عن، يعني اول شيء الناجيات اللي
0: نعم
2: تعرضوا لانتهاكات، وعن موضوع كمان يعني الشهود. اليوم كثير من المهم انه ينشغل على
0: برنامج حماية للشهود.
2: برنامج حماية الشهود، لأنه اليوم كمان يعني مثل ما تفضلتي حضرتك إنه يعني حتى الشهود ولو كانوا هلا حاليا ما بعد حكم الأسد عم يتعرضوا لتهديدات من قبل أهالي المنتهكين.
0: نعم،
2: أي
0: لدينا
2: حالة؟
0: الكثير من الأصدقاء والصديقات
2: نعم
0: الناجيات
2: نعم
0: يتحدثون لنا عن
2: نعم
0: تخوفهم والتهديدات
2: نعم
0: للأسف.
2: نعم نعم هم وأبنائهم كمان، يعني مو بس هم،
0: نعم
2: يعني وهذا الخوف، يعني هذا الخوف لازم يكون هذا الشيء من أولويات الحكومة السورية اللي لازم تشتغل عليه. بموضوع عدم التكرار، عدم التكرار أولا يعني هو من بيجي تحت برنامج جبر الضرر، يعني هو الأستاذ ياسمين حكت، يعني هو لازم يكون ببرنامج جبر الضرر عدم التكرار، وهو لازم يكون بقوانين شفافة وواضحة، ويعني حتى هاي القوانين تكون يعني ضمن محاسبة حتى لأي حدا رح يرتكب أي انتهاكات جديدة في سوريا الجديدة. نحن نطمع بأنه
0: إلى
2: هاي
0: أي
2: اللي
0: مدى يقع على عاتق الناجين والناجيات وذويهم وذوي الضحايا
2: نعم
0: التمسك
2: نعم
0: بموضوع عدم التكرار والإصرار عليه، لأنهم يعني تجرعوا هذا الألم؟
2: رح احكي لك شيء كثير مهم بالنسبة للناجين وبالنسبة للناجيات. اليوم يعني إذا ما تقدم لهم أول شيء مثل ما قلت لك الخدمات الأساسية، الخدمات الأساسية
0: نعم
2: رح تبقى بالنسبة لهم لمعظمهم، رح تبقى بالنسبة لمعظمهم المحاسبة هي نوع من الانتقام. اليوم إذا ما صارت المحاسبة شفافة، وإذا ما تحاسبوا الجنات اللي ارتكبوا انتهاكات، في خطر كتير كبير إنه الناس اللي تعرضت لانتهاكات إنه تفكر إنه تروح تاخذ حقها بإيدها، وهذا شيء خطير أولا.
0: يعني صحيح، للأسف من ترى مغتصبها بالشارع أو من يرى من عذبه في المعتقل، إن لم يكن هناك مسار للمحاسبة حقيقي
2: طبعا
0: سيكون يعني ردة الفعل لا تحمد عقباها.
2: كبير جدا، ولكن انا قلت لك يعني مهم جدا، يعني الناجين الناجيات اهالي المفقودين، يعني للامانه اليوم في يعني عند السوريين والسوريات اشياء كثير جاهزه، يعني ما في داعي بقى لنستنى كثير لحتى يعني نقرر. الله يعطيهم العافية، يعني الكل اشتغل، الكل اشتغل، وقبل سقوط النظام الأسد كان في شغل كثير يعني جبار من قبل منظمات المجتمع المدني اللي كانت عم تشتغل على الشق الحقوقي أيضا، يعني لازم نقدرها ونقدر جهودها ونستفيد من الجهود هذه. يعني في عندنا شيء جاهز بالأساس، بس اليوم مثل ما قلت لك يعني إنه من المهم جدا إنه يعني مثل ما بتعرف اليوم الوضع الاقتصادي هو تحدي بسوريا، وكلنا بنعرف هذا الشيء، ولكن بهذا الموضوع بشكل خاص
0: نعم
2: لازم أولوية للحكومة إنه تعطي أولوية للناجين والناجيات
0: نعم
2: والأهالي المفقودين ببرامجها وحتى بميزانيتها. والعاتق الكبير كمان مثل ما قلت لك يقع على المجتمع الدولي
0: نعم
2: لحتى كمان هم كمان لهم يعني
0: يعني يجب
2: يجوا.
0: أن يوفوا بتعهداتهم وواجباتهم، وخاصة أنه يمكن
2: نعم
0: البناء على شيء
2: نعم
0: موجود تم العمل عليه من قبل الجمعيات والروابط والمنظمات
2: طبعا، يعني
0: بسياق المعتقلين والناجين
2: أستاذ
0: والناجيات.
2: ربا
0: انتهى
2: اليوم
0: وقتي سيد رياض لو سمحت.
2: أستاذ ربا احنا اليوم احنا رابطة صغيرة، يعني الحجم الناجين والناجيات وهذه
0: كبير جدا،
2: المفقودين
0: ولذلك بحاجة إلى
2: جدا.
0: دعم كبير. شكرا جزيلا لكما السيد رياض أولر من مؤسسي رابطة معتقلي صيد نايا، كنت معنا من غازي عنتاب. السيدة ياسمين مشعان عضو مؤسس في رابطة عائلات قيصر وعضو في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، كنت معنا من برلين. وفي اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، كل الدعم للذين عانوا من معتقلات وسجون النظام المخلوع في مسالخه البشرية. في محورنا القادم مشاهدينا سنبحث كيف تحولت سوريا من مصدر للكبتاغون إلى شريك دولي بمكافحتها.
3: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
4: كل بطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا إصناع التعذيب فعلياً ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أطلقت وزارة الداخلية والصحة حملة وطنية شاملة تحت شعار سوريا دون مخدرات، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 من حزيران من كل عام. وتهدف الحملة إلى بناء منظومة مستدامة قادرة على خفض الطلب على المخدرات وتجفيف بيئات انتشارها. نستعرض في التقرير الآتي سياق الحملة والجهود الحكومية في رصد منابع هذه الآفة وتجفيف منابعها.
1: سوريا دون مخدرات، حملة وطنية شاملة أطلقتها وزارة الداخلية والصحة تهدف إلى بناء منظومة حماية مجتمعية أكثر صلابة في مواجهة هذه الآفة وتجفيف منابعها. دون مخدرات شعار يرفع في بلاد كان اسمها يرافق عناوين عريضة عن تصدير وضبط المخدرات خصوصاً الكبتاغون، بوصفها منطلقاً ومنشأً رئيسياً له بما يدر مليارات الدولارات على راعي تلك التجارة نظام بشار الأسد المخلوع. عام ونصف العام على سقوط الأسد، تكشفت خلاله بعض أسرار تلك النشاطات، بؤرها وبعض مشغليها. مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يقول إن الحكومة السورية الجديدة فككت 15 منشأة لتصنيع الكبتاغون و13 منشأة أصغر لتخزينه، وفي إثر ذلك يشير المكتب إلى ارتفاع أسعار حبوب هذا المخدر في بعض المناطق. إدارة مكافحة المخدرات نفذت 1550 عملية ضبط وإحباط، فككت 90 شبكة تهريب دولية، وأغلقت 17 معملاً لتصنيع الكبتاغون، في حين شملت المواد المضبوطة 697 مليون حبة كبتاغون و15 طناً من الحشيش و10 ملايين حبة من الأدوية المخدرة و180 كيلوغراماً من الكوكايين وأكثر من 84 كيلوغراماً من مادة الكريستال و7 كيلوغرامات من الهيروين، إضافة إلى 221 طناً من المواد الأولية الكيميائية. أرقام تعكس حجم التحدي والجهود في موازاته، فبجانب التجارة المنظمة تواجه وزارة الداخلية مراكز تصنيع محلية وشبكات ترويج تستهدف فئة الشباب. وهنا توضح الوزارة أن الوصول إلى سوريا دون مخدرات هدف لا يقوم على خطط علمية ومدروسة فحسب، بل ويعتمد مقاربة تقوم على التوازن بين ردع المروج وعلاج الضحية، هذا داخلياً. أما خارجياً فتعمل سوريا في إطار تنسيق مشترك مع دول في الجوار كالأردن والعراق للحد من تهريب المخدرات عبر الحدود.
0: هذا وأفاد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد خلال افتتاح فعاليات الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات أنهم فككوا عشرات المعامل والمستودعات التي تعمل على تصنيع الكبتاغون، إضافة إلى تفكيك 90 شبكة لتهريب المخدرات وضبط نحو 700 مليون حبة كبتاغون و15 طناً من مادة الحشيش ومضبوطات أخرى.
2: وقد كانت جهود مكافحة المخدرات أدت إلى تفكيك 17 معملاً من معامل تصنيع الكبتاغون، إضافة إلى 20 مستودعاً يحوي مواد أولية لصناعة حبوب الكبتاغون، وتفكيك 90 شبكة لتهريب المخدرات إلى دول المنطقة. وأثمرت الجهود إلى ضبط 700 مليون حبة كبتاغون تقريباً، إضافة إلى 15 طناً من مادة الحشيش و84 كيلوغرام من مادة الكريستال أو الإتش بوز، إضافة إلى 10 مليون حبة من أدوية مخدرة متنوعة و180 كيلوغرام من مادة الكوكايين و7 كيلوغرام من مادة الهيروين، إضافة إلى 221 طناً من المواد الأولية الذي يصنع منها مادة الكبتاغون.
0: إذن في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات نبحث إلى أين وصلت سوريا، ونبحث هذا الملف مع السيد بهجة حجار معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل من دمشق، مرحبا بك، والعميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد بهجة، إلى أي مدى فعلا نستطيع أن نقول أن سوريا خرجت من دائرة الدول التي تصنع المخدرات وتصدرها؟ لا أحد يخفي أو ينكر الأرقام والإنجازات الكبيرة التي حققتها وزارة الداخلية، لكن إلى الآن هناك شبكات موجودة وتعمل الدولة على تفكيكها. كيف تصنف أو تنظر لما وصلت إليه سوريا بهذا المجال؟
3: مساء الخير أستاذ رواء، لكل السادة المشاهدين. اليوم مثل ما ذكر تقريركم، اليوم سوريا تنتقل من أحد الدول المنتجة والمصنعة ومن أكبر الدول المصنعة وضمن شبكة مافيات عالمية لصناعة وتصدير المخدرات لدولة تكافح هذه الآفة. تاريخيا سوريا قبل 2011 كانت تصنف كأحد دول العبور وليس
0: نعم
3: كدول إنتاج أو دول تعاطي. اليوم بعد 14 سنة كانت ممنهجة، استخدم النظام السوري المخدرات كأحد أدوات تمويل آلة الحرب والقمع للشعب السوري، وكان اقتصاد النظام السوري مبني على هذه التجارة. اليوم كان في خطوات كتير كبيرة منذ التحرير لليوم لمكافحة هذه الصناعة، وذكرت وزارة الداخلية اليوم الحديث على 17 إغلاق 17 مصنع والعديد عشرات من المخازن وأيضا إحراق.
0: طبعا هذا المسار لا يقتصر على يعني إيقاف هذه الصناعة وإخراج سوريا من دائرة صناعة المخدرات، له أيضا أبعاد أخرى متعلقة بالبعد الاجتماعي، البعد الاقتصادي، وهذا أيضا يعني مهم بالنسبة لنا نتحدث عنه. لكن اسمح لي سيد باشا أن ننتقل للسيد منير. سيد منير، بالنسبة للعمل الذي قامت به وزارة الداخلية تحديدا، إلى أي مدى فعلا أثبتت وقدمت للعالم نموذجا جيدا ويحتذى به بقطع صناعة المخدرات إلى حد كبير، أو تحويل سوريا من دولة على مستوى العالم؟ كان هناك يعني يعمل على قانون في الولايات المتحدة يعني متعلق بسوريا وبالمخدرات إلى دولة تساهم بمكافحته أمنيا، يعني لو تشرح لنا.
4: مساء الخير سيدتي وإليك السادة المشاهدين ولضيفك الكريم. سوريا مثل ما حكى ضيفك الكريم كانت بلد عبور سابق، استغلت في أثناء الثورة السورية على مدى 14 عام، وازدهرت فيها تجارة المخدرات التي أتت إلينا عبر حزب الله وعبر الإيرانيين أكثر شيء، يعني هم اللي أسهموا بهذه التجارة وهذه الصناعة وهذه المعامل الكثيرة المنتشرة على أرض سوريا. فككت سوريا صح شبكات كبيرة من هذه العصابات ومن هذه المعامل، لكن هناك الكثير من المعامل. يعني عندنا هلا وضعت اليوم، حكى طبعا مدير إدارة المخدرات أن هناك أكثر من 17 معمل كبير أغلق. المقصود من هذا 17 هي معامل كبيرة جدا، يعني فيها مئات الأطنان من الحبوب، وليس فيها عمليات بسيطة، لكن هناك آلاف المعامل الصغيرة المنتشرة في كل أصقاع سوريا. بمعنى أن هناك البيوت الكثيرة فيها معامل كبس بسيط، معمل صغير بيجيبوا المواد الأولية اللي بيكبسوها بصير حبوب. إذن هناك حركة كبيرة كان لهذه التجارة على مستوى سوريا كلها، وقد عملت وزارة الداخلية والأمن العام والاستخبارات على قمع هذه الظاهرة تقريبا بشكل، وهناك تقارير تشهد أن هناك من 70% إلى 80% تقريبا وقفت هذه التجارة وهذه الصناعة. هذه البلد كان أسكوبار الشرق الأوسط هو هون، وكانت تعتمد على موازنات الحرب من هذه، وصلت الموازنة إلى 6 ملايين دولار إنتاج هذه المواد. لذلك هذه الأمور تقريبا تكافح بشكل مدروس.
0: 6 مليار تقصد؟
4: لابد. نعم
0: 6 مليار دولار وليس مليون.
4: 6 مليار دولار كانت موازنة هذه في عام واحد. إذن هناك، وهذه كانت تروح لجيوب المسؤولين جيوب آل الأسد والحاشيتهم ليس للشعب. احنا شفنا سوريا بعد التحرير، هذا هي الآن إن شاء الله بتنشط وتتحرك. لذلك هذه الأمور، الضبط الهائل لهذه العمل والشهرة العالمية على هذا المستوى والإشهاد العالمي خاصة من الأمم المتحدة أن سوريا تكافح هذه الجريمة، هذا شيء إنجاز كبير يسجل وزارة الداخلية ويسجل الحكومة السورية بعد أن كانت ترتع الكبير والصغير. احنا شفنا في الاعراس كانت توزع المخدرات في مناطق الجنوب وفي مناطق القصير، لذلك الحمد لله امورنا الان احسن وان شاء الله يكون هذا التعاون يستمر على مستوى الاقليم وليس على مستوى سوريا
0: يعني فقط. سنتحدث ايضا كيف يكون هذا العمل هو مستدام واستراتيجي، لكن نسأل سيد بهجت، اليوم هناك حملة وطنية اطلقت بالتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة متعلقة بسوريا دون مخدرات أو تحت هذا العنوان، إلى أي مدى أيضا أنتم في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعملون على المستوى الاجتماعي؟ هناك الكثير من المدمنين، أو لا أعلم، هناك يعني مصطلح جديد يستخدم للذين يتعاطون، إلى أي مدى أنتم أيضا على المستوى الاجتماعي تتعاملون مع هذا الملف؟
3: طيب شكرا كثير على هذا السؤال، وإذا بتعطيني وقت بس لأنه لماذا اليوم هذه الحملة بعد سنة ونص من التحرير وإطلاقها، رمزية إطلاقها باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، بعد سنة ونص من الجهود الجبارة لوزارة الداخلية بالقضاء على منابع وتجفيف منابع تصنيع المخدرات، ووفق الدراسات والآثار الاجتماعية وجدنا نسب عالية من التعاطي عند الشباب السوري، وكان بالنسبة لنا هذا الأمر مؤلم وآثاره الاجتماعية كتير كبيرة. طبعا هاي الحملة بقيادة وزارة الداخلية ووزارة الصحة، لأنه هي عنوانها أساسا القضاء على صناعة وتجارة المخدرات وبنفس الوقت علاج الإدمان. هذا الأمر يحتاج لجنة عابرة للوزارات، فنحن موجودين بهذه اللجنة حوالي 7 وزارات موجودة، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الاقتصاد، وزارة الأوقاف، وزارة الإعلام، والعدد من المؤسسات الحكومية، لأن الجهود إذا ما كانت متكاملة لن نستطيع القضاء على هذه النسب العالية من الإدمان. أسباب الإدمان كثيرة، من الفراغ، من الفقر، عادة الإدمان بينتشر بين الفئات الأكثر فقراً أو الأكثر ترفاً. بهي الحالة اليوم ونحن عم نحكي على نسب عالية من الفقر في سوريا، على نسب كبيرة من الشباب العاطل عن العمل، انتشرت هذه الآفة، وكانت في منهجية واضحة من النظام لتخدير الشعب وأيضا الشباب وإجبارهم على تعاطي هذه المواد السامة. غير هيك، أكثر من هيك، نحن اكتشفنا أيضا حالات كثيرة ونسب عالية عند البعض من الأطفال المتسربين من المدارس، سواء بمراكز الأحداث أو عند الأطفال المتسولين بتعاطي أنواع مختلفة ربما من بسميه الشعلة أو الآجو، يلي بتجبر الطفل على البقاء ساعات في الشارع والالتزام. ضمن هذا الإطار نحن اليوم جهود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باتجاه بداية الدمج المجتمعي لمن أخطأ وربما لجأ للإدمان، في مراكز اليوم بوابات تحدثت عنها وزارة الصحة في حفل اليوم إطلاق الحملة، مراكز العلاج من الإدمان. نحن بحاجة بداية أن تكون خصوصية من أدمن المخدرات محفوظة، الوصمة الاجتماعية العمل عليها للتخلص من هذه الوصمة الاجتماعية، وأيضا إيجاد فرص عمل. تكامل هذه الأمور ممكن يطلع المدمن، بالإضافة للرسائل الإعلامية اللي ممكن نشتغل عليها بالميديا. اليوم يوصف المدمن أحيانا بالشخص الظريف أو المهضوم أو تاجر المخدرات بالقوي أو ذو الهيبة، فلذلك نحن يجب أن تكون هناك رسائل معاكسة اليوم لتشير لآثار وخطورة هذه الآفة على المجتمع. لما عم نحكي عن مدمن فهو ما عم نخسر الشاب نفسه، عم نخسر عائلة كاملة، عم نخسر جيل كامل ممكن أن يتأثر، وربما أطفاله والتعامل معهم. زادت نسبة الجرائم المرتبطة إما بالإدمان بسبب التعاطي أو بسبب الحاجة لتأمين، وخصوصا اليوم بعد ما ارتفعت الأسعار بسبب إغلاق المصانع وإحراق الكميات الكبيرة، فهناك ناس لجأوا للجريمة من أجل تأمين هذه المواد. نحن بحاجة تعاون مجتمعي ومؤسساتي أيضا من أجل مساعدة الشباب اللي وصلوا لهي المرحلة لأنه يتجاوزوا هذه الأزمة، سواء بالعلاج من خلال وزارة الصحة أو من خلال القبول المجتمعي وإيجاد فرص عمل أيضا.
0: يعني هذه نقاط مهمة يعني نناقش تفاصيلها معك، لكن أذهب إلى السيد منير. سيد منير، 1550 عملية و90 شبكة، لكن ما زال هناك في الأطراف في مناطق موجودة داخل سوريا يعمل على تجارة أو بالأحرى تصنيع المخدرات، تحديدا الكريستال والكيبتاغون. إلى أي مدى في النهج الأمني فقط لوحده قادرة الدولة أن تنهي هذا الملف، أن تضبط الحدود بشكل كامل، خاصة أنت تعلم منذ فترة الأردن أكثر من مرة ضربت داخل الأراضي السورية معامل للمخدرات ومحاولات لإخراجها خارج الحدود يعني باتجاه الأردن، وكيف أيضا من الممكن أن توسع نطاق عملها على الصعيد الدولي ليس فقط المحلي والإقليمي في دول الطوق؟
4: تجارة المخدرات تجارة ضخمة جدا، تجارة منظمة،
0: لا يوجد عالم بدون يعني دولة في العالم لا تماماً يوجد فيها مخدرات.
4: أكبر دول العالم لن تستطيع مكافحة المخدرات. أكبر دول العالم بكل تقنياتها بكل عتادها بكل تكنولوجيتها لا تستطيع أن تحارب هذه المخدرات. هذه
0: تستطيع أن تحارب لكن لا تستطيع أن تقضي عليها 100%،
4: لا تستطيع القضاء عليها بشكل نهائي.
0: نعم.
4: لذلك جذور هذه كونها تعتمد على عصابات منظمة، على عصابات خارج الحدود، بتحتاج إلى تعاون إقليمي وتعاون دولي بنفس الوقت. يعني أنت تستطيع المحاربة ضمن قطاعك لكن لا تستطيع أن تحارب، لأن هذه العصابات لها ذيول في كل دول الإقليم، لها مثل اليوم التجار اللي مسكوا بالأردن هم اللي أعلنوا عن الصفقة التي مسكت اليوم في إطارات السيارات. إذن هناك لابد أن تعاون، أول شيء تعاون المواطن، أول نقطة المواطن لازم يتعاون مع دولته مع وزارته مع الداخلية مع الأمن العام في سبيل الكشف عن هؤلاء، إن كان في تحميل، إن كان في تجارة، إن كان في توزيع، ترويج، صناعة، معامل موجودة في كثير من الأحياء الشعبية في ريفنا في مزارعنا. إذن لابد أن تكون هناك تعاون بالضبط. اثنين، أن تكون هناك قاعدة بيانات كبيرة جدا، تكون كل المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء التحقيق مع هؤلاء العصابات التي تم القبض عليهم، أن تتبادل هذه المعلومات مع دول الإقليم خاصة مع الأردن كونه هي بوابة للخليج.
0: نعم.
4: مع العراق، مع تركيا، مع لبنان.
0: طب ماذا عن خضوع الكوادر البشرية في وزارة الداخلية أو في دائرة مكافحة المخدرات لتدريبات مختصة لتطوير الأدوات، تطوير الكوادر البشرية؟ إلى أي مدى أيضا هذا يسهم بمكافحة هذه الآفة في سوريا والربط مع الدول بأننا شريك أساسي وفاعل ومؤهل؟
4: تمام. لابد أن هذه الإدارة هي إدارة متخصصة، إدارة مكافحة المخدرات، القائمين عليها من ضباط ومن عناصر ومن كوادر ومن تكنولوجيا مدنية أو هندسات يفيدوا بالمعلومات، لابد أن تكون كوادر متخصصة مدربة تدريب شامل كامل. وتقوم وزارة الداخلية بالعديد من هذه الدورات لتأهيل أمثال هؤلاء، بالإضافة إلى الاستعانة بالتكنولوجيا العالية، بالإضافة إلى الاستعانة بالكلاب البوليسية التي يتم تدريبها على الشم مشان خاصة في مناطق منافذ الحدودية ومنافذ المطارات. إذن هناك حركة دائمة في وزارة الداخلية من أجل تأهيل كوادر حقيقية مدربة تأخذ الخبرات والتراكمية التي وجدت على الأرض السورية، بالإضافة إلى خبرات الإقليم وخبرات الدول، وخاصة إحنا أعضاء في التحالف الدولي لكل هؤلاء. إحنا لنا معاهدات تسليم المجرمين مع الكثير من دول الإقليم، مع كثير من دول العالم، إحنا أعضاء بالإنتربول الدولي. إذن هناك كثير من الأمور التي لابد أن تعكف عليها وزارة الداخلية وعكفت عليها، والآن تستعين وحاليا تقريبا في دور الضباط الجديدة أكثر من 50 ضابط، سيكون هناك الكثير منهم مختصين في هذه الإدارة. إذن هناك تعمل وزارة الداخلية على رفد هذه الإدارة بخبرات تأهيلية كاملة مع تكنولوجيا كاملة مع أدوات تساعد مثل كلاب البوليسية وغيرها في سبيل الكشف عن هذه الجريمة وتجفيف منابع هذه الآفة الكبيرة التي عصفت سوريا والسوريين وفككت العوائل والمجتمعات من الكبير والصغير.
0: نعم. طيب سيد بهجت، منذ قليل تحدثنا كيف يجب أن يكون أو يضمن أن يكون هذا الأمر مستدام، أن لا تعود ليس فقط التجارة، أن لا يعود التعاطي أيضا في سوريا للمخدرات، كيف يجب العمل على حلقات مترابطة بحيث أنه ليس الموضوع أمنيا فقط بل هناك دمج اجتماعي، حماية للفئة التي تذهب وتتوجه إلى المخدرات لأسباب كثيرة؟
3: بالحديث اليوم عن سوريا الجديدة دائما بنحكى عن الاستثمار، والاستثمار بينشاف بأمور استثمار عقاري، استثمار صناعي، استثمار تجاري، ونحن دائما بنقول أنه الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان السوري.
0: نعم.
3: بداية من فئة الأطفال الشباب، وهي الفئات التي تستهدفها تجارة أو تعاطي المخدرات حقيقة. فنحن اليوم اللي عم نقوله، لذلك حكينا عن لجنة عابرة للمؤسسات والوزارات، بيلعب دور فيها أيضا المجتمع المدني. نحن بحاجة وزارة الأوقاف، لأنه أحد أسباب الانجراف نحو الإدمان أيضا غياب الوازع الأخلاقي والديني، فلذلك دور العبادة، المساجد والكنائس ممكن تلعب هذا الدور بالتوعية من مخاطر هذه الآفة. أيضا وزارة الثقافة من خلال إشغال الشباب بأمور ثقافية، وزارة الرياضة والشباب، مراكز تمكين الشباب، كل هاي مع بعض بتلعب دور.
0: كل هذه الأمور مهمة، لكن بالنهاية الوضع الاقتصادي أيضا وتأمين الوضع الاقتصادي الجيد الذي يقطع الأسباب التي تدفع الكثير من الشباب إلى الإدمان، برأيك إلى أي مدى هذا الأمر أيضا سيساهم؟ تماما.
3: سيدتي، في مناطق كثيرة في سوريا اعتمدت على اقتصاد كامل مبني على اقتصاد تجارة المخدرات. يجب الاستثمار في هذه المناطق بخلق اقتصاد بديل مبني على العمل والإنتاج. هاي الطريقة بتقدر اليوم تشغل الشباب وأيضا توفر لهم مصادر دخل، ما يكون الإدمان أو التعاطي هو أحد الأسباب. القانون السوري اليوم قانون واضح تجاه محاربة التجارة. التعاطي والإدمان نحن بحاجة جهود كبيرة. بكل صراحة اليوم المراكز معالجة الإدمان غير كافية لتعالج هذه الآفة بسبب انتشارها والنسب العالية، لذلك نحن بحاجة هذه التوعية المسبقة من خلال الفئات اللي ممكن تنجر للتعاطي أو المدمنين يلي عندهم الإرادة. بداية نحن نبلش من العائلة، هناك ضرورة لتثقيف العائلة بالتعامل مع أحد الشباب أو اليافعين اللي اضطروا أو انجرف نحو الإدمان أو التعاطي، ومن ثم نحو المجتمعات بشكل عام.
0: يعني قطع الأسباب هو أفضل طريقة بالنهاية للحماية من التعاطي ولحماية المجتمع. طيب سيد منير، إذا سألناك أيضا بالنسبة للإجراءات التي تتخذها الحكومة على الصعيد الأمني تحديدا، هل فعلا سيكون هذا كافي ومستدام لحماية سوريا من أن تعود هذه التجارة مرة أخرى؟ وكما ذكر السيد بهجت، هناك مناطق كاملة كانت اقتصاديا تعتمد على هذا الأمر، هناك مناطق إلى الأسف الآن يعني تكرر هذه الصناعة.
4: تمام أختي الكريمة، هناك بسوريا آفة ليست وليدة ساعة وليس وليدة يوم، وليدة عقود. كانت سوريا فعلا بلد عبور سابقا، لكن بعد أثناء الحرب هذه التجارة تطورت إلى أنه الأول صار بالعالم، الأول عالميا صناعة المخدرات. نعم. والتجارة فيها وصارت الأول في سوريا، هي الأول عالميا، لذلك لن تنتهي بيوم وليلة. ما تقوم به وزارة الداخلية شيء عمل جبار كبير على مدى سنة.
0: لكن هل يكفي الإجراءات الأمنية للقضاء على هذه الآفة؟
4: أمنيا طبعا بيتم القضاء عليها، لكن لابد يكون هناك تعاون للمواطن بالذات مع دولته في سبيل إيصال كل المعلومات، بالإضافة إلى المعلومات الموجودة عندنا هون من قاعدة البيانات الموجودة مع الدول الأخرى مشاركتها، كلها تفيد في تفكيك الشبكات التي تنقل من بين أطراف الحدود، لأنه كل معلومة تصل عندما تصل مخدرات إلى الأردن أو إلى السعودية، هذا المتلقي له الهدف الأساسي الأمية موجودة في سوريا. إن تم إلقاء القبض عليه ووصلنا على معلومات وتم إخبار الحكومة السورية به تم إلقاء القبض عليه. إذا هذا التعاون الدولي في هذا المجال، لذلك لابد أن تكون هناك تعاون على مستوى الإقليم، تعاون داخلي بين المواطن وبين دولته، بالإضافة إلى أنه تكثيف الحملات بشكل كبير يمص كل المعلومات من كل من تورط في هذه الشبكات ومحاولة معرفة كل خيوط هذه الشبكات في كل القطر، بهكذا نستطيع أن ننجز عمل مقبول إلى الآن وسيكون أكثر في الأيام القادمة.
0: سيد باجت بدقيقة واحدة، تحدثت منذ قليل أيضا عن موضوع حماية الخصوصية، الحماية من الوصمة سواء للمتعاطي أو لأهله ضمن الدائرة الاجتماعية، إلى أي مدى تعملون على هذا الموضوع سيد باجت؟
3: بنقاشاتنا ضمن اللجنة كانت وزارة الداخلية عم تأكد على أنه اليوم نتعامل مع المدمن أو المتعاطي كمريض وليس كمجرم.
0: نعم.
3: لذلك المريض نحن آلية التعامل مع المريض، ونحن بحاجة حالة تدريجية للتخلص من هذه الآفة بسبب النسب العالية. لذلك هذه الوصمة الاجتماعية يجب أن تذهب باتجاه مساعدة العوائل والمتعاطين أنفسهم للتخلص من هذه الآفة، وهي جهود مشتركة. بالأخير إذا ما تكاملت هذه الجهود مع بعض رح تضل الحملة ناقصة. لما عم نقول سوريا من دون مخدرات، هذا هدف استراتيجي جاد في الحكومة السورية بكل مؤسساتها للتخلص منه، وإن شاء الله في جهود كتير كبيرة. ما احنا نعطي جدول زمني، ولكن جهود بلشت بمكافحة الإنتاج لتوصل للتعامل مع هذه الحالات على أنها حالات مرضية، سواء كأمراض عضوية أو أمراض اجتماعية بحاجة التعامل معها.
0: في نهاية هذا المحور، حمى الله سوريا ويعني مواطنيها من هذه الآفة تعاطيا وتصنيعا، على أمل تكون هذه الحملة الوطنية فعلا ختام هذا الملف في البلاد. شكرا لك السيد بهجت حجار معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، كنت معنا من دمشق. شكرا للعميد منير الحريري خبير أمني والاستراتيجي، كنت معنا من دمشق. في محورنا على رأس الساعة القادمة سنبحث تصريحات مندوب سوريا في الأمم المتحدة حول قلق دمشق من إصرار إسرائيل على عدم الانسحاب من المناطق التي احتلتها.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: حياكم الله من جديد. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة التي تعلن فيها أنها لن تنسحب أبدا من الأراضي السورية بأنها مثيرة للقلق، في وقت تقوم فيه الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب بتسيير وساطة بين دمشق وتل أبيب بأن سوريا أو محتواها بأن سوريا اليوم تعد واحدة من الدول الأكثر استقرارا في المنطقة.
1: داخل مجلس الأمن رفع المندوب السوري إبراهيم علبي سقف الخطاب تجاه التصريحات الإسرائيلية الأخيرة، واصفا الحديث عن عدم الانسحاب من الأراضي السورية بأنه مثير للقلق، كما اعتبر أن تكرار تبرير الوجود العسكري بكونه مؤقتا لم يعد قابلا للتسويق في ظل الوقائع الميدانية المتواصلة. وفي جلسة خلصت إلى تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الأندوف في الجولان السوري المحتل، جاء الطرح السوري متضمنا حديثا عن مسار وساطة أمريكية يبحث لإعادة تحريك المفاوضات بين دمشق وتل أبيب في محاولة لإعادة الملف إلى قنواته السياسية، غير أن هذا المسار يصطدم بموقف إسرائيلي معلن خلال الأيام الأخيرة، حيث شدد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس على استمرار الوجود العسكري في حين تسميه تل أبيب المناطق الأمنية داخل سوريا. هذا التباين بين المسار السياسي والتثبيت الميداني ينعكس مباشرة في الجنوب السوري، حيث تتصاعد وتيرة توغلات الاحتلال الإسرائيلي وتتصاعد معها عمليات الدهم والاختطاف، في حين يشهد ريف القنيطرة الجنوبي زيادة ملحوظة للانتهاكات الإسرائيلية. في المقابل تدفع دمشق باتجاه مقاربة سياسية تقوم على رفض هذه الوقائع ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، بالتوازي مع التأكيد على أن أي إجراءات إسرائيلية في الجنوب السوري تفتقر إلى الشرعية القانونية. هكذا إذن يتشكل المشهد، تعنت إسرائيلي مدفوع بالأدوات العسكرية مقابل تحرك سوري ينشط على ساحة الدبلوماسية، وبينهما أرض مفتوحة على تصعيد متدرج في ظل بيئة إقليمية متوترة.
0: نناقش هذه التصريحات مع السيد أحمد زيتون الباحث في الشأن السياسي من الدوحة، مرحبا بك، والسيد خالد خليل الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي من دمشق، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك السيد أحمد، إلى أي مدى هذه التصريحات للسيد علبي التي تقول بأن سوريا أكثر دولة مستقرة أمنيا في المنطقة تستند إلى وقائع، وإذا كان هناك أشياء يعني تثبت هذا التصريح لو تسردها لنا؟ يعني لا أحد ينكر أن سوريا قطعت شوطا كبيرا جدا في وقت قصير، لكن أن تكون الأكثر استقرارا نتمنى ذلك، كيف تقرأ هذه التصريحات؟
2: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد مساءك مساء الضيف الكريم تلفزيون سوريا وجمهوره العزيز. طبعا تصريحات الأستاذ العلبي حقيقة هي تعكس السردية السياسية الاستراتيجية السورية أكثر من كونها توصف الواقع بشكل دقيق.
0: نعم،
2: صحيح أن المؤشرات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية هي في الاتجاه إلى تحقيق هذه الرؤية التي تحدث عنها الأستاذ العلبي، لكنها لا تقول أن واقعنا هو هذا الواقع الجيد والواقع يعني الأكثر استقرارا. لكن أنا من أبناء يعني نظرية الوظيفة الحضارية للسياسي، وأقتنع أن سوريا الآن تستعيد دورها الحضاري والتاريخي المرتبط بتاريخها التراكمي، بالموقع الجيوسياسي، بالسردية السورية الحضارية لهذا المجتمع الذي يعني يفوق عمره 7000 عام الحضارات المتتالية. فنحن نسير في هذا السياق.
0: إلى أي مدى فعلا تعزيز هذه السردية السياسية والرؤية السياسية للدولة السورية بهكذا تصريحات؟ إلى أي مدى فعلا تجعل سوريا ذات مصداقية أو تعزز من مكانة سوريا في المجتمع الدولي، خاصة على لسان شخص بمكانة السيد علبي أو بموقعه؟
2: أولا هذا الأمر يؤكد للمجتمع الدولي أن النظام السوري الجديد، الدولة السورية، ملتزمة بالشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن وفي اتفاقية الفض الاشتباك عام 1974، فهي ترفع عن سوريا وعن الحكومة السورية أي عذر لتبرير التدخل الإسرائيلي. هذا أول. الأمر الثاني تأكيد على أن
0: يعني
2: سوريا
0: هذا هو الهدف المباشر بالدرجة الأولى.
2: أكيد الهدف المباشر هو تعزيز هذه السردية، تأكيد المجتمع الدولي أن سوريا ملتزمة، ورمي اللوم ويعني وضع الكرة في الملعب الإسرائيلي أنه هو الذي يعتدي وهو الذي يحتل وهو الذي يتوغل، لمبررات طرحها في بداية تحرير سوريا أنه دخول مؤقت من أجل فراغ أمني، خوف من وجود إيران وحزب الله وكذا. هذه الذراع كلها انتهت الآن، والدولة السورية يعني مؤشرات الآن الأمنية تقول أنها يعني تستعيد فرض الأمن على يعني كثير من المناطق السورية، وهي في حالة تعافي إقليمي ودولي تنخرط يعني التفاهمات والاتفاقات تنفتح على العالم وتؤكد على صفر مشاكل واحترام جميع الجيران، والتأكيد أننا الآن لسنا في حالة حرب وإنما في حالة بناء داخلي والتزام باتفاقات الدولية ومفتوحين على جميع السيناريوهات. هذا الأمر أيضا يريد الأستاذ العلوي من هذا التصريح أن يحرج الموقف الإسرائيلي، يعني عندما أشار إلى أن إسرائيل يعني كأنها يعني بعد سقوط النظام السوري شعرت أن هناك خطر عليها. طيب معناها أنتم تدعمون يعني نظام مستبد، نظام يستخدم الكيماوي، نظام اتفق العالم على أنه مجرم في اتجاه شعبه، فهو يريد أيضا أن يكسر السردية الإسرائيلية أمام المجتمع الغربي بهذا السياق.
0: طيب سيد خالد، إلى أي مدى هذا التكتيك الذي يتم اتباعه الآن من قبل الدولة السورية برؤيتها وعلى لسان السيد العلبي ممثل سوريا في الأمم المتحدة المتعلق بضرب سردية إسرائيل ورمي الكرة في ملعب إسرائيل، وخاصة الحديث بأن إسرائيل كانت تخشى من سقوط نظام الأسد أو متمسكة بنظام الأسد الذي استخدم الكيماوي، وإسرائيل تفضل هذا المجرم على الدولة الحالية؟ يعني كيف يؤخذ في السياق الإسرائيلي هذه أو هذا التكتيك الجديد للدولة السورية أو هذا التكتيك للدولة السورية؟
3: مساء الخير أنسر وبارك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. ما أشار إليه معالي السفير إبراهيم العلبي هو تأكيد للرصيد الجيوسياسي لدمشق ومقارباتها المختلفة. سوريا الجديدة اليوم يعني تعيد تموضع نفسها وتعيد تعريف نفسها كبلد عربي ومتوسطي وكأحدى أحجار يعني يعني حجر الزاوية في استقرار المنطقة بانتهاج مقاربات تصفير المشاكل والعودة إلى السياق الطبيعي. يعني هذا الأمر يعني على الرغم من أن سوريا الجديدة امتلكت إرثا ثقيلا من نظام الأسد الذي حول سوريا إلى مصنع للكبتاغون، إلى مصدر قلق أمني على مستوى الإقليم والمستوى الدولي. أما بالنسبة للموقف الإسرائيلي، حقيقة إسرائيل منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011 كانت أمام لحظة الحقيقة، هل تنتهز الفرصة لإسقاط نظام الأسد وتدعم المعارضين لوصول يعني نظام جديد؟ ولكن كانت هناك نقاشات وجدل واسع على مستوى عالي من القيادات الأمنية والسياسية، حسم الأمر بإعلان سياسة النأي بالنفس شكليا، ولكن تحت الطاولة كانت تدعم نظام الأسد، وكانت الأيادي الإسرائيلية ظاهرة خاصة في صفقة الكيماوي في عام 2013. ولكن أيضا إسرائيل خلال سنوات الثورة السورية اتخذت لنفسها هامش يتعلق بالأمن القومي، أي إعادة تموضعها الجيوسياسي لمحاربة النفوذ الإيراني. لذلك أطلقت حرب ما تسميها المعركة بين حروب لمنع استنساخ تجربة حزب الله ومشروع قاسم سليماني في الجنوب السوري. وعلى الرغم من أن سوريا الجديدة يعني تشير إلى أن سوريا لم تعد إيرانية، لم تعد إحدى الجبهات السبع، إلا أن إسرائيل صراحة دخلت بتخبط وفقدان توازن استراتيجي، وهذا الأمر يعود إلى سببين أو شقين. أولا سبب جيوسياسي يتعلق بالسابع من أكتوبر. السابع من أكتوبر هذا الحدث المفصلي في المنطقة والذي أصاب إسرائيل بجنون، وخاصة بنيامين نتنياهو الذي حدث في عهده، وهو المتورم يعني متورم الأنا، تهرب من مسؤولياته على الرغم من جميع القادة العسكريين والميدانيين في إسرائيل تحملوا المسؤولية إلا هو، وذهب لمقاربات متشنجة، ذهب إلى تفجير الإقليم، اعتمد الحرب كأحدى أدوات السياسة. أما الشق الثاني يتعلق في يعني انتهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية والاعتداءات السافرة الشبه يومية، تتعلق بحالة التخبط وأيضا ببعد جيوسياسي مهم.
0: إذن إسرائيل ما زالت بنفس الحالة، متخبطة، تنظر بتوسع لسوريا، تنظر لسوريا على أنها مصدر خطر، مع أن هذا الأمر غير صحيح، وجاء يعني في التصريحات الرسمية بأن سوريا لن تكون تهديدا لدول الجوار. لكن سيد أحمد، من وجهة نظرك أيضا، كيف تنظر إسرائيل إلى المتغيرات في سوريا وفق الوضع الآن بعد أكثر من عام ونصف على التحرير؟ وأيضا ما هي الرسائل السياسية للسيد العلبي تحديدا الحديث عن أن إسرائيل كانت تخشى سقوط نظام الأسد؟
2: إسرائيل نظرتها للحالة السورية الجديدة على ما هي عليه منذ سقوط النظام. إسرائيل تعلم أن عودة سوريا إلى يعني قرارها السيادي ووضعها الإقليمي ووضعها الحضاري والتاريخي يتناقض وظيفيا مع وجودها هي في هذه المنطقة وسعي نتنياهو إلى سيادة الشرق الأوسط. يعلم نتنياهو أن حواضر الشرق الأوسط يجب ألا ترفع عنها يعني القوة العسكرية. هو منزعج من تنمية الخليج، منزعج من انطلاق السعودية، منزعج من استقرار مصر، ولن يقبل بأن تعود سوريا لتكون يعني حاضرة الشرق من جديد تنازعه على سيادة هذه المنطقة، لأن إسرائيل هي يعني نشاز في التاريخ وفي الجغرافيا وفي القيم وفي كل شيء، فلا يمكن أن تتوافق مع وجود قوة من طبيعة المنطقة، من حضارة المنطقة، من سردية هذه المنطقة الحضارية التي لا تموت بالقوة العسكرية التي يدعيها نتنياهو. أما الرسائل العسكرية السياسية التي أرادها الأستاذ العلبي، كما قلت في البداية، هو يريد أن يقول أن إسرائيل تدعم نظام مستبد كان يستخدم الكيماوي ضد شعبه، لذلك هي قلقت من زوال هذا النظام. أيضا

0: مصدرا أو خطرا على أي شيء في الجوار السوري، خاصة أن سوريا تحتاج لسنوات طويلة للتعافي، يعني لا تستطيع أن تكون أصلا خطرا، تذهب إلى الاستقرار السياسي الاقتصادي يعني الاجتماعي. إذن إلى ماذا تستند إسرائيل؟
1: والعام ونصف يثبت هذه السردية طبعا التي تطرحها الحكومة السورية، حيث أنه لم يكن هناك يعني أي أحداث أمنية من قوات الأمن، قوات الجيش، حتى من الناس الذين متوقع يعني أن هذا استمرار الضغط الإسرائيلي أن يخلق معادلة اجتماعية قد تورط الطرفين في في في حالة بعيدا عن السياقات يعني الدبلوماسية والأمنية، قد تتشكل هناك مقاومة شعبية نتيجة الضغط والفراغ يعني الحكومي الموجود في المنطقة الجنوب السوري مع استمرار التوغل الإسرائيلي واعتقال الشباب وقضم الأراضي العسكرية وأيضا يعني التأثير على أرزاق الناس. فإسرائيل حقيقة اليوم وغدا وإلى يعني عشرات السنين تعلم أن الحرب مؤجلة مع هذه المنطقة، تعلم أن أسباب الزوال تحاول أن يعني تبعد تحقيق أسباب زوال هذه الدولة، لأنها تقتنع أنها لا يمكن أن تبقى لا باتفاقات إبراهيمية ولا اتفاقات سلام ولا ترتيبات أمنية، كل هذه الترتيبات هي حلول مؤقتة لأن السياق الاستراتيجي والحضاري يتناقض مع بقاء هذه المنطقة يعني حرة وذات سيادة، وإسرائيل موجودة في قلب العالم العربي والإسلامي.
0: طيب سيد خالد، في ظل الأوضاع الإسرائيلية الداخلية وأنا المتورمة عند نتنياهو كما ذكرت منذ قليل ومحاولة الهروب إلى الأمام، هل تستطيع ووضع سوريا الراهن، هل تستطيع الوساطة الأمريكية أن تخلق اتفاقا جديدا أمنياً بين سوريا وإسرائيل في المرحلة القادمة، أم أن العقلية المتطرفة في اليمين المتطرف الذي يحكم إسرائيل الآن لن يسمح بذلك؟
2: في المدى المنظور يعني الأمور شبه معطلة، وصلنا إلى حالة من الصعصاع في مسار المفاوضات السورية الإسرائيلية، وهذا مرتبط أيضا بالانتخابات التي وصلت ذروتها، وفي ظل يعني عدم الحسم بين المعسكرين سواء اليمين المتطرف أو المعارضة. ولكن استراتيجيا يعني هذا التخبط الإسرائيلي باتجاه سوريا هو يتعلق بأن المنطقة دخلت في عنق الزجاجة، يعني تشهد تحولات عملاقة، زوال التنافس الشكلي بين إسرائيل وإيران وظهور تنافسات جديدة. للأسف لا تزال بعض القوى التقليدية تنظر إلى سوريا بأنها ساحة لصراع الظل وساحة للحرب بالوكالة، ولكن النهج السياسي السوري أو دعينا نسميها العقلانية السياسية في دمشق ترفض هذا المنطق. اليوم هي تعتمد مبدأ الحياد الدفاعي لدرجة أنها باتت قوة فاعلة، وما صرح به السيد الرئيس أحمد الشرع خاصة في مقابلته التلفزيونية الأخيرة أن سوريا لن تكون شرطي أمن في المنطقة، ولكن لدينا مقاربات نستطيع استنساخ التجربة السورية السياسية للوصول إلى حل بمقاربات تعتمد أبعاد اقتصادية واستراتيجية وليس فقط الحل الأمني والتدميري. وأيضا هذا التخبط الإسرائيلي صراحة يعني خاصة أنها تشعر بأنها خسرت حالة الارتياح التي أمنها نظام الأسد الأب والابن، وأنها أيضا خسرت المنظومة الأقلاوية. اليوم إسرائيل ككيان زرع في هذه المنطقة هو نظام أقلاوي يعتاش على المظلومية، سواء الهولوكوست بالمعنى الحديث بعد النازية أو سواء بالتيه من الصحراء في المعنى التوراتي، لذلك هم يبنون حول أنفسهم جدران سميكة نفسية، يعني الخطر يأتي من الخارج. لذلك هي تدعم النظام الأقلاوي، وكانت إحدى الذرائع التي استخدمتها في سوريا ورقة الأقليات يعني سياسيا.
0: هل ما زالت تملك هذه الورقة إلى الآن؟ تماما لم تنجح. نعم يعني وفي ظل عدم نجاحها في استخدام هذه الورقة، ما هي نقاط القوة وأوراق القوة التي تستند إليها إسرائيل الآن، وخاصة مع الانتهاكات في الجنوب السوري التي لم تتوقف منذ التحرير حتى الآن، بل أنها تزيد يوما بيوم، وكأن إسرائيل تريد أن تخلق وخلقت واقعا جديدا ترغب بأن تفرضه؟
2: إسرائيل صراحة يعني على لسان العديد من مراكز الدراسات المهمة في إسرائيل ومفكرين وسياسيين بارزين يقولون أن تل أبيب لا تمتلك استراتيجية واضحة في الجبهة الشمالية، هي تخوض الحرب فقط للحرب وتعرض الجنود الإسرائيليين للاستهداف، لا تملك خطة واضحة لاحتلال هذه الأراضي أو أنه استدامة طويلة، ولا تستطيع أيضا صنع السلام. هو نوع من المقاربات المتشنجة التي يعتمدها بنيامين نتنياهو لكسب العديد من الأوراق المساومة في صناديق الاقتراع وضد دمشق تحسبا لأي تسوية إقليمية مستقبلية، وأيضا أوراق مساومة مع الإدارة الأمريكية التي تحمل

0: هندسة جديدة للمنطقة قائمة على دعم المشاريع التنموية، وتطالب بالكف من الأبعاد الأيديولوجية. لذلك هي تحارب النظام الإيراني وتحاول الضغط على بنيامين نتنياهو بالكف والعبث ب يعني انتهاج خطط خارج الحدود. هي تريد تعيد ترتيب المشهد. لذلك رأينا هذا التأنيب البالغ اللهجة، يعني نبرة كانت شديدة ضد نتنياهو بأنه فشل في لبنان وهو فقط يدمر المباني، لذلك كان ينظر إلى سوريا بعين الاستحسان. وهذا أيضا ما وضحه الرئيس الشرع بأن الأمر لا يتعلق بالمقاربات العسكرية فقط، هناك دوما حلول، يعني طيف واسع، ليس المنطق بين أبيض وأسود. هذا الأمر يتعلق بحسابات سياسية شخصية تكتيكية تتعلق ببنيامين نتنياهو، وهذا ليس نقدا ذاتيا مني أنا من الطرف الآخر، وإنما هناك أصوات وازنة داخل إسرائيل وبات حقيقة معلنة. لذلك هو يستمر في العزف على البعد الإيديولوجي والخطاب التعبوي، وأيضا يضلل الجمهور هو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس عندما يدرجون سوريا بين أسماء الجبهات السبع. هم دوما يقولون ويكررون بأننا لن ننسحب من غزة، لن ننسحب من لبنان، وهناك مبررات حسب منطق الأمن القومي الإسرائيلي. الجبهة اللبنانية كانت من أكثر نشاطا ودخلت بحرب مساندة مع غزة وحرب أيضا مساندة مع إيران. أما سوريا اليوم، سوريا الجديدة، خارج هذه اللعبة وخارج المحاور التقليدية وخارج الجبهات السبع التي كانت تخشاها إسرائيل. اليوم الرصيد الجيوسياسي صراحة يثير قلق، الرصيد الجيوسياسي لدمشق وهذه المقاربات والدبلوماسية النشطة وهذه التحالفات والانسجام في الإقليم يثير قلق بنيامين نتنياهو الذي دخل في حال من التخبط وبات عبئا على حلفائه.
1: طيب سيد أحمد، كيف يمكن لسوريا أن تستعيد سيادتها وأن تجعل سيادتها مبسوطة على كل الأراضي السورية، من ضمنها الأراضي التي دخلت إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي وانتهكتها، وبالمقابل تذهب إلى تفاوض متعلق باتفاق أمني، أو تستعيد تطبيق القرار 1974 المتعلق بفضل الاشتباك؟
2: لا شك أن المعادلة السورية معادلة معقدة جدا، وسوريا إذا عندما نقول ماذا تحتاج سوريا، سوريا تحتاج كل شيء من كل شيء، لكن يبقى يعني ترتيب الأولويات الاستراتيجية.
1: كيف؟
2: الداخل القوي، الداخل القوي ينعكس على الخارج القوي، حكما يعزز الموقف الخارجي، وهناك تجارب يعني كوريا الجنوبية، سنغافورة، ماليزيا، اليابان،
1: يعني أن تلتفت بالدرجة الأولى سوريا إلى الداخل والعمل عليه وتطويره وتنميته. نعم،
2: الخطان متوازيان حقيقة، الخط الخارجي لأنه يمثل التهديدات الأمنية والضغوط الدولية والمصالح يعني الأمريكية والأوروبية وغير الإقليمية في سوريا، تحتاج إلى معادلة، لكن يبدو أن العنوان العريض لهذه المعادلة السيادة مقابل التنمية والاستقرار. معادلة الوين وين اليوم مع أمريكا، مع دول الخليج، مع دول الإقليم، العالم يستهدف التنمية بشكل كبير، وأمريكا حربها الأولى اليوم لم تعد يعني معادلة الشرق الأوسط وإنما الصين. الوضع الاقتصادي مع الصين قد يخلق تعارضا بين أولويات نتنياهو وأولويات ترامب في الشرق الأوسط. ترامب يريد شرق أوسط مستقر ضمن المجال النفوذ الأمريكي كي لا تقدمه الصين على حساب النفوذ الأمريكي والمصالح الأمريكية. نتنياهو قد لا يعبأ بهذه المعادلة لأنه يرى كما تفضل الأستاذ الكريم تضخم الأنا عنده وفرط القوة وسيادته للشرق الأوسط وتحقيقه يعني الآن التصريحات الدينية والتعبوية التي يقوم بها، نحن نريد من النيل من الفرات إلى النيل وكذا، إسرائيل الكبرى. سوريا قادرة حقيقة على ذلك، الالتفات القوي إلى الداخل وتحقيق النجاحات في الداخل السوري بنفس مستوى نجاحها الدبلوماسي النشط على الساحة الدولية، بناء مؤسسات قوية تعزز الديمقراطية، تعزز كفاءة الحكم، عدم تمركز السلطة، أيضا السلم الأهلي. ويبدو أن المجتمع السوري بكل مكوناته يعني يتجه عموما إلى هذا التوجه، لأن قرار السلم اتخذه السوريون، ولو يعني وجود هناك بعض يعني حالات للسلاح المنفلت وكذا، العدالة الانتقالية بدأت تأخذ مسارها من خلال المحاكمات التي نراها. فالضخ الحكومي والتعبوي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي في الداخل السوري هو الذي يشكل ركن الأساس القوي لوجود سوريا في دورها الوظيفي الجيوسياسي الذي الآن يقومون باستثماره. فهذه من ناحية الأولى. الناحية الثانية ربط المصالح الإقليمية والمصالح الدولية بها في الساحة الدولية هو الذي يعزز يعني الأستاذ دونالد ترامب هو رجل صفقوي وقادر على عقد الصفقات الكبرى بصيغة رجل أعمال البزنس.
1: نعم.
2: فإذا استطاعت سوريا أن تجعل كلفة استمرار علاقة ترامب مع نتنياهو أعلى من أن يقوم ترامب بالضغط على نتنياهو، نكون قد يعني كسبنا هذه الورقة، وأظنها يعني مرجحة كون معادلة الصين وأمريكا.
1: نعم.
2: هي السائدة الآن في العقل الاستراتيجي الأمريكي وبالذات في الكونغرس ومؤسسات أمريكا السيادية.
1: طيب سيد خالد، هذه التطورات أيضا وما تقوم به إسرائيل من انتهاكات، هل برأيك يقول بأن المنطقة ذاهبة إلى التهدئة، إلى الاستقرار كما تصرح الولايات المتحدة، كما يصرح الرئيس ترامب، خاصة الاستقرار في سوريا لأن لديه مشاريع أخرى، أم أن الأمور ذاهبة إلى التصعيد وفق العقلية الإسرائيلية وما يحكم إسرائيل الآن؟ وكيف أيضا يمكن أن نربط أمن المنطقة بأمن واستقرار سوريا في هذه المرحلة وبالتالي نضعف دور إسرائيل؟
0: بالفعل أنسى ربا، سؤال في غاية الأهمية اليوم. يعني هذه المقاربات التي تعتمدها دمشق ب نسج التحالفات وتصفير المشاكل مع معظم دول الإقليم هي السلاح الذي تعتمد عليه برصيدها الجيوسياسي وتحالفاتها الإقليمية، لأن الهدف يعني هو كف الاعتداءات الإسرائيلية للالتفات إلى تحصين الجبهة الداخلية وبناء البيت الداخلي. سوريا مرت من يعني صراع معقد وطويل يعني على ما يربو من عقد من الزمن، بالإضافة إلى 5 عقود من نظام دكتاتوري قمعي، يعني حول دمشق إلى وكر العمليات والدسائس الإرهابية وخدمة لمشاريع خارج الحدود لم يلتفت إلى الداخل. لذلك اليوم المقاربات حساسة، واعتماد دمشق على سياسة التأني نستطيع أن نصفها بأنها نوع من العقلانية. أما بالنسبة لي إسرائيل، المشكلة ليست في سوريا، المشكلة في إسرائيل لها أبعاد داخلية وأقليمية وحتى دولية. كل ما تفعله دمشق اليوم هو نوع من إدارة الصراع في المدى المنظور، في ظل وجود اليمين المتطرف، في ظل الانتخابات المشتعلة يعني التي وصلت ذروتها في إسرائيل، لا يمكن تحقيق أي تقدم على الرغم من الضغط الأمريكي ضد نتنياهو وضد تل أبيب والتقارب السوري الأمريكي في مسار المفاوضات، إلا أن دمشق تحاول الثبات على مقارباتها الواقعية وعدم الانجرار إلى الاستفزازات.
1: طب كيف من الممكن أن تستفيد سوريا من الزخم الدولي وخاصة الإقليمي المتعلق ويعني باستقرارها، بإبعادها عن الصراعات، إبعادها عن ما تحاول أن تجرها إسرائيل إليه، خاصة يعني الرئيس الشرعي من تصريحاته قطع الطريق على موضوع التدخل في لبنان، لكن أيضا هذا هناك من يقول أنه هذا ضمن الضغط على إسرائيل وعلى سوريا في آن معا.
0: بالفعل يعني اليوم الرصيد الجيوسياسي لدمشق هو الذي يعني باعتمادها على التحالفات الإقليمية والدولية نجحت في نقل المواجهة الميدانية مع إسرائيل إلى الشرعية الدولية أو إلى الساحة الدولية. لذلك هي يعني ثبتت على مقارباتها الواقعية ولم تدخل منذ البداية بمقاربات متشنجة أو محاور تقليدية أو أنت تدخل بأي حرب لحساب أي أحد. اليوم الخطوط الحمراء في سوريا لا مساومة على السيادة الوطنية، الأهمية للتنمية الداخلية وأن نكون شركاء في الحل واستقرار المنطقة، وهذه وجهة النظر يعني اليوم يعبر عنها العديد من مراكز صنع القرار، منها الإدارة الأمريكية، منها القوى الإقليمية. لذلك لو أن إسرائيل نجحت صراحة أو حصلت على ما تريد عليه من شروط تعسفية في نزع السلاح في المنطقة الجنوبية، في فرض نفوذ في المنطقة الجنوبية، لفرض أيضا نفوذ لمنافسة الأتراك،
1: نعم،
0: كونه اليوم هناك بروز تنافس تركي إسرائيلي مؤخرا، لما يعني لو أنها نجحت في أخذ هذه الشروط في المفاوضات لما استمرت في اعتداءاتها اليومية. اليوم اليمين المتطرف مفلس حقيقة، لا يملك أي مقاربات دبلوماسية على الرغم من الضغط الأمريكي عليه. يعني كرر بأن ترامب الذي يقف قد يكون هو صديق إسرائيل الحميم والذي يقف إلى جانبها بشدة وبقوة يضغط على بنيامين نتنياهو بالتخفيف من الأبعاد العسكرية،
1: نعم،
0: والذهاب إلى مقاربات يعني دبلوماسية. هذا الإفلاس هو استمرار بالعربدة العسكرية باعتماد فائض ما
1: لكن هناك من ينتقد ترامب
0: متورع
1: لعلاقته المتوترة أو الضغط على إسرائيل الفترة الأخيرة من ضمن الإدارة الأمريكية. وهنا أنتقل للسيد أحمد. سيد أحمد، هل فعلا بالنسبة لإدارة ترامب ولترامب شخصه تحديدا ورجل الصفقات كما قلت منذ قليل قادر أن يضغط على إسرائيل وعلى سوريا في آن معا للوصول إلى حد أدنى من الاستقرار، إلى توافقات أمنية، أم أن إسرائيل والعربدة التي وصلت إليها حتى أنها خرجت من العباءة الأمريكية؟ وهناك من يقول بالأساس أن إسرائيل هي من تسير الولايات المتحدة وليس العكس، بغض النظر عن هذه العلاقة، هل هناك قدرة لترامب الآن على أن يضغط على الجانبين السوري والإسرائيلي للوصول إلى توافقات أمنية تضمن الاستقرار في سوريا؟ ولذلك جاءت تصريحات السيد العلبي.
2: طبعا إذا ارتكزنا على نظرية أن يعني استمرار إسرائيل بقائها وقوتها له ركنان اثنان، هو الدعم الغربي الأمريكي اللامحدود والغياب العربي اللامحدود، هذه الظاهرة الآن بدت في يعني التغير إلى حد ما، بالذات أن الحضور العربي لم يعد ضعيفا كما كان عليه في السابق. اليوم العرب لهم حضورهم الدولي، لهم حضورهم الاقتصادي، لهم يعني تأثيرهم في العالم، لا يمكن قياس واقعهم اليوم عن واقعهم قبل عقود. الدعم الأمريكي اللامحدود، الأصل أن أمريكا أن إسرائيل ليست هي قوية بحد ذاتها، هي قوية لأن أمريكا وراءها، لأن السلاح الأمريكي والتقنية الأمريكية والفيتو الأمريكي في مجلس الأمن يعطل كل ما يمكن يقوم به مجلس الأمن من أجل إسرائيل. الآن عندما قدم أيضا أحد رؤساء أمريكا يعني في من القرن الماضي عندما قال أمريكا تشن حروب في ثلاث خطوط حمراء، أمن أمريكا، أمن إسرائيل، ونفط الخليج. اليوم هذا يعني أن إسرائيل هي المرتبطة بأمريكا وليست أمريكا مرتبطة بإسرائيل، كما يقول البعض أن إسرائيل تدير أمريكا، هذا كلام يعني أقرب إلى السطحية في التعبير. اليوم المعادلة الأمريكية اختلفت، أمريكا كانت هي السائدة في قيادة العالم وقطب واحد يدير العالم، اليوم هناك من ينازعها هذه السيادة، من يقتنص منها كعكة السوق السياسية والاقتصادية، فهذا يؤدي إلى تغيير كامل المعادلات. يبدو أن الرئيس دونالد ترامب يتعاطى مع هذه المتغيرات بشكل يعني مرن أكثر من الأدبيات الدبلوماسية والاستراتيجية الموجودة في المؤسسات الأمريكية الكبيرة، الكونغرس ومجلس الشيوخ وغيره.
1: نعم، شكرا.
2: لكن الرئيس دونالد ترامب قادر على الضغط على سوريا من خلال بالذات موضوع العقوبات كونه إلى الآن ما زال بيندينج يعني تحت الإجراء.
1: نعم.
2: وعلى إسرائيل كون إسرائيل لا يمكن أن تكون قوية وصامدة في هذه المنطقة وهي جيد دون الدعم الأمريكي اللامحدود.
1: شكرا جزيلا لكما سيد أحمد زيتون الباحث في الشأن السياسي، كنت معنا من الدوحة. سيد خالد خليل الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي كنت معنا من دمشق. في محورنا الأخير مشاهدينا، نبحث مصير آلاف السوريين بوضع الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة الأمريكية.

0: إذن أيدت المحكمة العليا الأمريكية قراراً لإدارة دونالد ترامب بإلغاء وضعية الحماية من الترحيل عن نحو 6100 سوري، وأكثر من 350 ألف من هايتي يقيمون في الولايات المتحدة. وأوضحت الوكالة أن القرار قد يؤثر على نحو 1,300,000 مهاجر مشمولين ببرنامج الحماية المؤقتة من 17 دولة. وأضافت أن المحكمة أصدرت قرارها بأغلبية 6 قضاة مقابل 3، مع تأييدها حق إدارة ترامب في رفض طلبات اللجوء عند الحدود مع المكسيك في حالات الاكتظاظ. في السياق، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوغاريك تعليقا على قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن إلغاء وضعية الحماية من الترحيل للمهاجرين السوريين والهايتيين، قال إن مفوضية اللاجئين ستنظر في تأثير القرار وستقيم انعكاساته، مشددا على ضرورة احترام كرامة المهاجرين وحقوقهم.
1: أعتقد أننا سنضطر إلى رؤية تأثير القرار الأمريكي، وأنا متأكد من أن زملائنا في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يتابعون الأمر من كثب، لكنني أعتقد أن الأمين العام كما تعلمون، وخاصة بالنظر إلى فترة توليه منصب رئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يؤمن بضرورة أن تفي جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية اللاجئين.
0: ونناقش هذا القرار الأمريكي مع السيدة مرح البقاعي، الكاتبة والسياسية وعضو في الحزب الجمهوري من واشنطن. مرحبا بك سيدة مرح. هذا القرار إذا قرأنا في دلالاته السياسية هو ليس فقط يستهدف السوريين، لكن 6100 سوري رقم ليس بالقليل. كيف سياسيا من الأمر يعني ممكن أن نقرأه، وخاصة مع العلاقة الجيدة بين الإدارة الأمريكية وحكومة دمشق في المرحلة الحالية ومنذ بعد وبعد التحرير يعني تحديدا؟
2: مساء الخير أستاذة ربا، شكرا للاستضافة، ومساء الخير لفريقك العامل وكل مشاهدي تلفزيون سوريا. بداية، كما تفضلت، هذا القانون ليس مستهدفا به السوريين اللاجئين في أمريكا، هو جزء من سياسة أمريكية جديدة تتعلق بالهجرة. في عهد الرئيس ترامب، في عهده السابق والآن، هناك سياسات مختلفة جدا لموضوع الهجرة.
0: نعم.
2: وهناك يعني تنحو هذه
0: يعني ضمن حملته الانتخابية كان موضوع محاربة الهجرة.
2: نعم. ينحو إلى الحد من الهجرة.
0: نعم.
2: بأكثر قدر ممكن. الآن المشكلة أن القرار صدر من المحكمة العليا، محكمة الدستورية العليا. هذا يعني أن المجال القضائي لنقد هذا القرار أصبح ضيقا جدا، وأصبحت الأمور في يد السلطة التنفيذية التي هي وزارة الخارجية والبيت الأبيض. أنا كنت في البيت الأبيض وكنت أستمع إلى سيد ستيفن ميلر اليوم، كان يتحدث عن هذا الأمر ويقول أن من يعني فقد الـ TPS، وهي يعني كما اسمها يعني أستاذة روبا، هي temporary protected status، يعني مؤقتة وليست دائمة.
0: نعم.
2: فاسمه بيعطي يعني مفعولة.
0: نعم.
2: فيقول أن من سقطت عنه سيرحل. يعني هذا الموقف، لأن هذا قانون أمريكي.
0: نعم. لكن فعلا يعني سيدة مرح، إلى أي مدى من الممكن أن تنفذ السلطة التنفيذية متمثلة بوزارة الخارجية بالبيت الأبيض هذا القرار للمحكمة الدستورية العليا، باعتبارها يعني كما ذكرتي الجانب القضائي أصبح ضيقا جدا؟
2: دائما هناك مجال الاجتهاد حتى في القرارات التي تصدر بعد أن يتخذ كل الإجراءات القانونية فيها والقضائية. دائما هناك هامش للتحرك، ممكن يصير في دراسة لكل حالة على حدة، ممكن يصير في إعادة قراءة للوضع الأمني، الوضع المعيشي في سوريا. يعني لو كان الوضع الأمني مستقرا فالوضع المعيشي في سوريا غير مهيئ الآن لاستقبال اللاجئين. وفي نفس الوقت أستاذة روبا، دعيني أقول هذا الأمر، وأعتقد أنه أمر مهم بالنسبة للسوريين الآن ولسوريا بشكل عام بعد التحرر. هذا التحدي، وهو تحدي في الحقيقة، إنهاء صفة يعني الإعفاء أو إقامة اللاجئين في أمريكا وفي دول
0: الحماية
2: أخرى،
0: المؤقتة، نعم.
2: الحماية المؤقتة. في هذا التحدي تكمن فرصة أن يتم في الداخل السوري البدء بجدية يعني فائقة وبأولوية لتأمين أمكنة لعودة اللاجئين
0: نعم.
2: بالحدود الدنيا. لا نريد مولات ولا نريد ناطحات سحاب لهم،
0: نعم.
2: نريد أمكنة يعني جيدة للمعيشة بكرامة للاجئين السوريين، لأنه مو بس الولايات المتحدة
0: يعني هذه هي
2: الأمريكية
0: أحد تحديات
2: تتحدى.
0: العودة التي تواجه السوريين الآن الذين
2: نعم،
0: يرغبون،
2: وليس فقط
0: وليس
2: الولايات
0: فقط
2: المتحدة الأمريكية،
0: ليس فقط
2: أوروبي، أوروبا
0: المهاجرين،
2: أيضا،
0: نعم،
2: أوروبا،
0: أوروبا
2: لا
0: ودول
2: كل
0: الطوق.
2: اللاجئين طبعا
0: نعم،
2: طبعا. يعني
0: طيب.
2: في ناس بدهم يرجعوا ولو لم تكن القوانين تدفعهم خارج بلاد المهجر.
0: نعم، يعني كما ذكرنا ليس فقط في الموضوع توقف أمريكا، لكنها حديث
2: طبعا
0: الساعة، خاصة أن يعني كما هي مسمية الحماية المؤقتة أو TBS. سيد يعني انضم إلينا أيضا في هذا النقاش السيد غياث سعد الباحث والمحلل السياسي من واشنطن، مرحبا بك. هذه الحماية المؤقتة TBS لماذا شمل السوريين بها عام 2012 والآن قرار المحكمة الدستورية العليا؟ هل من الممكن أن يكون هناك فعلا هامش من المناورة لاستثناء 6100 سوري من هذا القرار القضائي؟
3: أولا تحياتي إليك
0: أهلا بك.
3: ولضيفتك وللمشاهدين. بصراحة يعني هو هذا القرار لا يخص السوريين، هذا يخص جميع من يخضع للTBS، وهنالك آلاف
0: نعم.
3: من الدول الأخرى على أولويتهم حيث اللي عنده رقم كبير يتعدى
0: 300,000. نعم
3: نعم، فهذا الموضوع لا يعني لا يخص السوريين. بالنسبة للوضع السوري ليست يعني ارجنت، يعني ليست عملية سريعة انه لا يجب ان يترحلوا غدا، هنالك يعني مجال من الوقت لمعالجتها، وكذلك في خصوصية بهذا الامر. يعني يستطيع الذي يعني يخضع للTBS اليوم ان يقدم الى لجوء او غيره، وتاخذ يعني المجال القانوني الامريكي يعني واسع، يحتاجون الى محامين ويحتاجون الى وضع خاص لدراسه كل وضع خاص كما هو، يعني ليست ارجنت ان يتم الترحيل غدا، هنالك وقت معين لان يتم هذا الامر. ولكن
0: لكن
3: نعم
0: لم تصدر هذه التعليمات الى الان، يعني متى المده، متى يجب ان يرادوا؟
3: مبدئيا هذا
0: لم
3: القرار
0: تصدر
3: ياخذ
0: هذه
3: 30
0: التعليمات.
3: يوما
0: 30
3: ياخذ 30 يوما
0: نعم.
3: يوما لبدء التنفيذ لحتى يعني يتم تعميمه بالولايات المتحده الامريكيه.
0: طب واذا تم التعميم هل يتم الترحيل اجباريا، بمعنى تذهب الشرطه او السلطات المختصه الى
3: نعم.
0: كل
3: اذا تم التوقيف
0: لكن لا يذهبون الى من عناوينهم ويرحلونهم
3: فيما
0: يعني
3: بعد
0: آليات
3: سوف
0: الترحيل.
3: يتم ذلك اذا لم يتم كل شخص معالجة ملفه بطريقة خاصة. نعم سوف يتم ذلك إذا اضطرت الأمور إلى أن يتم التوقيف. إذا تم التوقيف يتم الترحيل. ولكن هنالك يعني بالقانون الأمريكي ستريتش، يعني مكان أن يستطيع كل وضع معين أن يعين محامي وأن يعالج قضيته بطريقة خاصة، ممكن لجوء سياسي، ممكن زواج، ممكن أمور أخرى تعالج هذه الأمور، ولكن بالنتيجة يجب أن يخضعوا لهذا القرار إذا تم التوقيف. يعني هذه الحالة أو الصورة الواضحة لهذه المسألة، ولا يمكن الهروب من هذا القرار لأنه هذا قرار شامل لغير السوريين، فالتنفيذ كما يقع على غير السوريين سوف يقع على السوريين. ولكن أرجع أقول القانون الأمريكي واسع ويمكن معالجته بطرق خاصة يعني بكل حالة من حالاتها، ولكن
0: نعم.
3: بشكل عام يجب الخضوع للقانون. نعم.
0: طيب سيدة مرح، بالنسبة لي يعني الحالات السورية والعدد الذين شملوا بهذا القرار القضائي 6100، أنت تعلمين أنه ربما لهم أكثر من 10 سنوات يعملون، لديهم أطفال في المدارس أو أبناء في الجامعات، إلى يعني كل السياق، إلى أي مدى كل ملف على حدة كما ذكر السيد غياث من الممكن أن يفيد السوريين بأن يتمسكوا بملفهم بالبقاء في الولايات المتحدة إذا كانوا يدفعون الضرائب، إذا كانوا يعملون، ليس لديهم أي مشكلة جنائية أو أي يعني أي شيء مخالف للقوانين الأمريكية؟
2: تماما، هذه أمور كلها يمكن كما قلت لك في البداية أستاذة ربا، وأكد ضيفك الكريم من هذا الأمر أن هناك مجال دائما لبحث كل ملف على حدة، حسب الحالة الإنسانية، حسب الحالة العائلية، حسب شروط العودة إلى المكان العودة له في المدينة أو المنطقة، إذا كانت آمنة، إذا كانت مؤهلة. فيمكن دائما يعني الحياة الأمريكية والتعاطي الأمريكي مع القضايا الإنسانية جيد جدا في هذه الحالات، لكن بالمقابل هناك قرار تنفيذي، يعني يجب أن يحسب الحسبان لهذا القرار
0: طب
2: التنفيذي.
0: يعني هل اعتبرت الولايات المتحدة سوريا آمنة الآن وقابلة للعودة للاجئين حتى شملت السوريين بهذا القرار، وهو ليس موجه ضدهم كما ذكرنا، هو موجه ضد أكثر من جنسية على رأسهم هايتي، أكثر من 300 ألف المشمولين بالقرار القضائي، أكثر من مليون شخص، لكن هل يعني عدت سوريا وفق هذا القرار القضائي سوريا دولة آمنة ومستقرة وقابلة
2: أستاذة
0: العودة؟
2: ربع، حضرتك خبيرة بالسياسة الأمريكية وتعرفين كيف يعني يتم صياغة السياسات هنا.
0: نعم
2: بداية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، سوريا دولة محررة الآن، وهي دولة
0: نعم
2: محررة، سقط النظام الذي كان موجود
0: اللي كان
2: فيها،
0: الذي كان السبب الذي كان سبب اللجوء.
2: كما رفع العقوبات. الآن احتمال كبير اقتربنا من رفع سوريا نهائيا من قائمة
0: عن
2: الدول
0: دول
2: الراعية
0: الداعمة
2: للإرهاب.
0: للإرهاب، نعم
2: فهذا يعني أن ماذا ينقص لعودة اللاجئين؟
0: نعم
2: لا ينقص شيء. وهذا ليس فوق موقف أمريكي فقط أستاذة ربع، هذا موقف أوروبي
0: نعم
2: أيضا،
0: أوروبا تتحدث عن الأمر وتقدم، هناك دول
2: وأستراليا،
0: تقدم دعما ماديا، تقدم دعما
2: وأزيدك
0: ماديا
2: من بيتشي
0: للعودة.
2: عن أستراليا أيضا،
0: نعم
2: أستراليا وكل الدول تتحدث. فالتحدي الآن هو داخل سوريا وليس خارج سوريا، من أجل تأمين مسكن كريم للاجئين الذين يرغبون بالعودة حتى دون أن يشملهم هذا القرار.
0: طب هل من الممكن سيد غياث بالنسبة للعلاقات الدبلوماسية السورية الأمريكية أن تطلب سوريا حكوميا من الولايات المتحدة والسلطة التنفيذية في الولايات المتحدة أن تبطئ من هذا القرار بالنسبة للسوريين، وخاصة من لديه كما ذكرنا أبناء وأطفال في المدارس في الجامعات، لديه عمل، التعامل مع الملفات على انفصال، هل من الممكن أن تتدخل الدولة السورية دبلوماسيا أم أن هذا الموضوع سيادي أمريكي لا يحق لأحد أن يتواسط به حتى لو كان دولة لديها رعاية في مكان يعني في دولة أخرى؟
3: يعني حقيقة الأمر طالما أن هذا الأمر ذهب إلى يعني إلى المحكمة العليا وأمر استقلالي بالقضاء الأمريكي، بالمبدأ لا يمكن التدخل، ولكن دائما بالدبلوماسية هنالك something ممكن، يعني أشياء ممكن أن تفعل. نعم ممكن أن يقدم طلب كهذا، ولكن أنا بتقديري هذا
0: يعني
3: لن ينفع
0: فصل
3: كثيرا
0: السلطات
3: أو لن يكون
0: لن يتم الاستفادة منه، لأن
3: استفادة منه
0: المتحدة
3: كثيرا
0: هذا أمر
3: لأن
0: قضائي.
3: العدد قليل، لأن العدد قليل بالنسبة للسوريين، وأن الوضع السوري كما تفضلت بالوضع يعني أنا بالنسبة لوضع سوري هل تعتبر آمنة بالنسبة للقراءة الأمريكية بشكل عام؟ يعني أعتقد أننا لن أقول بأنها آمنة 100%، ولكن بشكل عام مقبول العودة إلى سوريا، يعني بهيك أضع بين مزدوجين، لأنه عملية أن تقول للولايات المتحدة أن الوضع السوري آمن بشكل مطلق هذا لم يحدث لحد الآن حتى أكون يعني صريح، ولكن بشكل مقبول، وأعتقد أن العودة الآمنة بالنسبة لعدم يعني عدم التعرض لهم سياسيا أو الاعتقال أو غيره، أعتقد أنه بهذه المرحلة أصبح الوضع السوري مقبول بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية برأيي. وأعتقد من السؤال اللي تفضلت فيه، نعم يمكن أن يقدم شيء من هذا القبيل، ولكن يعني أشك أنه يستطيع أن يغير بعجلة القانون الأمريكي، لأنه التدخل بالقضاء الأمريكي شيء ممنوع والاستقلالية الأمريكية أكيد لا يمكن التدخل فيها. نعم.
0: طيب بالنسبة للمنظمات الدولية سيد غياث، يعني المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوغاريك تحدث عن القرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بترحيل اللاجئين تحت بند الحماية المؤقتة، إلى أي مدى من الممكن أيضا هذا أن يؤثر على القرار في الولايات المتحدة، خاصة بأن الولايات المتحدة هي دولة مهاجرين، يعني يؤثر على شكلها في العالم رغم سياسة ترامب التي يعني تحاول أن تحد من اللجوء؟
3: يعني أنا أشرت في البداية بأنه حتى هذا القرار رغم كل ما أخذ من قانونيته بالولايات المتحدة الأمريكية يمكن معالجته على المستوى الشخصي بكل حالة باستثنائية، وبالأخص الحالات الإنسانية. الحالات الإنسانية يمكن أن يقدم طلب استثناء إلى المحكمة ويمكن أن ينظر فيها، وحتى بالحالات يعني اللجوء السياسي. يعني أنا أقترح يعني من هنا للإخوان السوريين الذين لديهم يعني وضع سياسي أو كذا ممكن يقدموا للجوء سياسي واستعانة بمحاميين، وأعتقد أنه قد يصلوا إلى نتيجة. يعني هذا رأي شخصي، ولكن أنا يعني مع تجارب وأعلمها بأنه هنالك في إمكانية للتأجيل وهنالك في إمكانية على يعني الحفاظ على ستاتيو إلى أن يكون هنالك قرار بالمحكمة الفيدرالية الخاصة بالولايات. وأنا هون أشير هنالك تختلف بين ولاية والتانية.
0: نعم، هذه نقطة أيضا مهمة.
3: نعم،
0: لأنه يختلف بين ولاية وأخرى.
3: يعني المقيمين في نيويورك أعتقد لهم وضع أقوى من الولايات الأخرى، يعني هذه نوع من الإشارة.
0: نيويورك وكاليفورنيا معين. أو تقصد الولايات الديمقراطية؟
3: لا، تختلف الولايات. نيويورك أنا أحدد على نيويورك
0: تحديد
3: لها.
0: نعم.
3: وضع خاص بالنسبة للموضوع اللجوء السياسي لأنها تعتبر ولاية ليبرال، يعني فيها الحريات أكثر ومعالجة الأمور كهذه يعني أفضل من غير ولايات. ولكن بشكل عام هذا القرار يجب أن ينفذ، ولكن المعالجة للأمور الخاصة يجب أن تكون على المستوى الخاص بكل حالة على حدة. وبرجع أؤكد، نعم، موضوع الأمم المتحدة فيما يتعلق بالأمور الإنسانية قد ينظر فيه بالمحاكم الأمريكية. نعم.
0: طيب سيدة، ما رح نفس النقطة بالنسبة لأن الولايات المتحدة يعني هناك قوانين فيدرالية، إلى أي مدى من الممكن أن يستفيد السوريين الذين لا يرغبون بالعودة مثلا لأن حتى يكمل أولادهم مرحلتهم الجامعية أو دراستهم؟ كل هذه التفاصيل، إلى أي مدى يستطيعون أن يستفيدوا من المحاكم الفيدرالية لكل ولاية موجودين فيها والتباين بين القوانين؟
2: كل شخص أمريكي هنا موجود بشكل نظامي، وهم لا زالوا بشكل نظامي موجودين ويتمتعون بكل حقوق المقيم باستطاعتهم أن يوكلوا محامي وأن يقوم المحامي بالتقاضي عند محكمة محلية. لكن يعني يجب أن تؤخذ الفرص كلها. لكن المشكلة أن المحكمة العليا الدستورية هي التي أصدرت القرار، لكن في نفس الوقت كما قلنا الحياة السياسية والقضائية بأمريكا تراعي القضايا الإنسانية. يمكن القاضي يرى أن وضع الإنساني لهذا الشخص بالذات لا يمكن له أن أو لا يسمح له بالعودة إلى سوريا، فيصدر قرارا في هذا الأمر، قرار قضائي في المنطقة موجود فيها. لكن في نفس الوقت حتى نكون واقعين من سلامة أهلنا السوريين، من يستوفي كل الفرص بعد صدور هذا القرار مع المحامي ويجب أن يسمع نصيحة المحامي ويستنفذ كل فرصه القضائية والقانونية إذا ارتفعت عنه الحماية وانتهت المدة دون الإمكانية للحصول على وضع جديد يجب أن يغادر وإلا سيتم ترحيله.
0: طيب سيد غياث، يعني بدقيقة أيضا أو بدقيقتين، نصائح من الممكن أو خطوات من الممكن أن يتم أن يقوم بها من لا يريدون العودة لأسباب كثيرة، شخصية، تعليمية، عائلة إلى آخره، ما هي الأمور التي يمكن أن يناوروا بها وفق القانون ليحاولوا عدم يعني أن لا يتم ترحيلهم؟
3: نعم، مباشرة عليهم الآن بعد صدور هذا القرار أن يلتمسوا العذر مباشرة بالمحاكم المحلية التي يقيمون بها. يجب أن يلتمسوا العذر واللجوء إلى محامي فورا والمباشرة بعملية وضعهم الخاص أمام المحاكم المحلية فورا، لأنه هذا الأمر صادر وهو سوف يخضع للتنفيذ كما أشرت خلال 30 يوم. فلهذا يجب أن يعني يعجلوا بحماية أنفسهم، أن يخضعوا يعني لنوع من الحماية القانونية التي تسمح لهم بالبقاء إلى حين صدور قرار من قاضي محلي بالتزام بالمحكمة العليا.
0: نعم، شكرا جزيلا لكما ضيفاي، السيد غياث سعد الباحث والمحلل السياسي كنت معنا من واشنطن، السيدة مرح البقاعي الكاتبة والسياسية وعضو في الحزب الجمهوري كنت معنا من واشنطن.
3: شكرا.
0: ويبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم، لكم مني ومن فريق العمل أطيب التحيات ودمتم بخير.

0: بلا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها بحجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة لإستقالة؟
2: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

أحمد زكي كيميائي وكاتب صحفي، ولد في السويس بمصر عام 1894، واسمه الحقيقي أحمد زكي عاكف. درس في مدارس مصر وتخرج في مدرسة المعلمين العليا عام 1914. مارس التعليم في ثانويات القاهرة حتى عام 1919. استقال عام 1919 وسافر إلى إنجلترا على نفقته الخاصة، ودرس الكيمياء في جامعة ووتنغهام، ثم نال بكالوريوس العلوم من جامعة ليفربول عام 1923. نال دكتوراه الفلسفة في الكيمياء عام 1924، ودكتوراه في العلوم من جامعة لندن عام 1928. عاد إلى مصر وكان أول أستاذ كيمياء في جامعاتها عام 1930. أسس المركز القومي للبحوث عام 1947، واختير وزيرا للشؤون الاجتماعية عام 1952. عين رئيسا لجامعة القاهرة بين عامي 1953 و1954. بعد تقاعده طلبته الكويت لتأسيس مجلة العربي عام 1958، وبقي في رئاسة تحريرها حتى وفاته. كان ذا ثقافة موسوعية، وأصدر عدة مؤلفات، منها مع الله في السماء، بين المسموع والمقروء، وسلطة علمية. ترجم كتبا علمية وأدبية، منها في أعماق المحيطات، قصة الكيمياء، غادة الكاميليا، وجان دارك. كان عضوا في مجامع اللغة العربية في دمشق والقاهرة وبغداد. تميز بالجمع بين العلم والأدب، وكتب موسوعته الشهيرة في سبيل موسوعة علمية بأسلوب أدبي رفيع. توفي ودفن في القاهرة عام 1975.

0: نشرة إخبارية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. العالم يحيي اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، وتلفزيون سوريا يلتقي عددا من ضحايا التعذيب في عهد النظام المخلوع. الرئيس أحمد الشرع يقول إن سوريا أعلنت حربا شاملة ضد المخدرات ويدعو لتجفيف في منابعها، ووزارة الداخلية تطلق حملة لمكافحة الآفة. لبنان وإسرائيل يتوصلان إلى إطار اتفاق بعد مفاوضات في واشنطن، والجانبان يؤكدان نيتهما إنهاء الصراع ومعالجة أسبابه. واشنطن تحتضن فعالية لدعم الاستثمار في سوريا، ورئيس هيئة الاستثمار يعرض الضمانات والمحفزات للمستثمرين السوريين والأجانب. مرحبا بكم إلى التفاصيل. في 26 من حزيران من كل عام يحيي العالم اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، وفي سوريا لا يحضر هذا اليوم كذكرى رمزية بل كملف مفتوح على مئات آلاف الضحايا الذين خلفتهم سنوات حكم نظام الأسد المخلوع.
1: ضحايا التعذيب عنوان لجرح سوري لم يندمل خلفته سنوات من الانتهاكات داخل سجون النظام المخلوع على الجسد السوري، يعود إلى الواجهة في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، مذكراً بأن هذا الملف المفتوح بحاجة إلى جهود مكثفة لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. أرقام الشبكة السورية لحقوق الإنسان تكشف حجم هذه المأساة وأثرها على الآلاف، إذ بلغ عدد الضحايا الذين قدوا تحت التعذيب أو بسبب الإهمال الطبي داخل مراكز الاحتجاز منذ عام 2011 بلغ ما يزيد على 45 ألفاً، بينهم ما يقارب 400 طفل وامرأة. هذه الأرقام إضافة إلى أكثر من 157 ألفاً ما يزالون في أعداد المختفين قسراً أو مجهولي المصير وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لم تترك أثرها على الضحايا المباشرين بل امتدت نفسياً واجتماعياً إلى عائلاتهم التي تعيش حالة دائمة من القلق وعدم اليقين، فغياب مسار شامل لإعادة تأهيل ذويهم حول حياتها إلى انتظار مرهق، حيث تجد نفسها معلقة بين فقدان غير مؤكد وحياة فقدت وقعها الطبيعي، ما يجعل من تعافي الضحية عبئاً يرتد على كاهل الفرد والمجتمع على حد سواء. وأمام كل ذلك وصل ملف التعذيب إلى ساحات قضائية دولية ووطنية في عدد من الدول، ما سمح بملاحقة متهمين بارتكاب جرائم خارج سوريا. وعلى الصعيد الداخلي أنشئت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وأوكلت إليها مسألة كشف الحقيقة بشأن الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية بما يضمن عدم تكرار الانتهاكات مستقبلاً. فهل تنجح الحكومة في تحويل هذا الملف إلى عدالة حقيقية تنصف الضحايا وتعيد ترميم جراح لم تطل أجساد الضحايا فحسب؟ بل المجتمع بأسره.
0: هذا والتقى تلفزيون سوريا مع الناجي الفلسطيني السوري بسام الزغموت القاطن في مخيم اليرموك بدمشق، حيث تحدث عن ظروف اعتقاله على يد النظام المخلوع.
2: لما فات النظام المخلوع على مخيم اليرموك تم اعتقالي بتهمة اني كنت ضد اقاتل ضدهم، وتم اعتقالي الى افرع الامنيه وبعدين الى وجهوني الى صدناي الاحمر. كان فوته صعبه جدا، يعني انه كان قتل، عذاب، اهانات بالاعراض بالالهات الدينيه، سبونا كثير. في مات اشخاص معنا بسجن صدنايا، منهم شاب محمد عمار زعبي كرمال دواء، قتلوا سجان اسمه يونس وطلعوا جثه يوميتها بوجه الدكتور لجين. كمان احنا كنا هون اللي بمرض او يصير له شيء ما نقدر نطلعه، لانه احنا اذا بنقدم عندنا مريض بنطلعنا جثه.
0: و وتحدث الزغموت أيضا عن أساليب التعذيب التي تعرض لها المعتقلون في سجون النظام المخلوع، مستعيدا تفاصيل اللحظات الأولى من التحرير.
2: القتل كثير، يعني دلب من 200 ومطالع، إذا كنا عم نصلي، إذا كنا سهرانين، إذا سمع صوت عنا بالماجة، كانت إجرينا تتورم، كنا نجرحها وننزل دم ونحط لها دواء غسيل عشان نعقمها، كنا نكتب صور دينية نحفظ بيناتنا وبين الموقفين، كان إذا كمشوها معنا كمان ننزل زنازير، عمران تطلع عالم جسس، وفي عالم طلعت جسس كتير، في إنه الدكتور لجين هذا والمساعد منهل، هدول كانوا مستلمين السجن. الموت هو طبعا برب ايد رب العالمين، بس كان الموت عندهم مثل شربة المي، بتموت بتعيش مثل بعضها. ليوم التحرير صار التحرير، نحن ما صدقنا انه صار التحرير وسقط وسقط النظام، والحمد لله طلعنا ساعتين ونص. انا ما بعرف انه تحررنا وماني مصدق، لانه انا كنت ميت محكوم اعدام، يعني انا محكوم اعدام ما بعرف اي ساعه، كنت مستني اي فتحه باب ياخذوني يعدموني، والحمد لله طلعنا ورجعنا على مخيمنا وعلى بيوتنا وعلى سوريا، هي امنا، نحن فلسطينيين سوريين واحد.
0: بعد اعتقال عبد الحي عرابي عام 2012 من قبل عناصر مدفعية الراموسة بحلب، تمت محاولة تصفيته بعدة طلقات أصابته بالشلل لكنه نجا، ليروي قصته لتلفزيون سوريا بعد 14 عاما.
3: أنا اعتقلت 12/12/2012 بمدفعية الراموسة. أنا كان عندي بدك تقول جرار، عندي جرار يعني بترزق فيه الله عز وجل، معدي على أحد الحواجز، وقفوني، هويتك؟ أعطيتهم هويتي. أنت من وين محل؟ قال يعني أجبك مو ذكرتون كلمة صلاح الدين هيك، يعني إنه أنا من صلاح الدين وإلى آخره. انزل، لا تحسن تقول لا، انزل. قال في عساكر ميتين، خمس عناصر بدنا اياهم، بتعرف انت وين؟ ما تعرف، والله ما بعرف عنه شيء. انا يعني لو انا عدم اظل او عندي امر انا بعدي من هون، يعني انا ما بمرق منه لو عمل اي شيء. انا بالعكس اخذوني على المنطقه من طريق خنطمان الى مدفعيه راموسي. هون مدفعيه راموسي كان هرا بذكر 12/12/2012 كان هرا اربعه، والخميس والجمعه والسبت، هدول ثلاث ايام عن 300 سنه. انا هدول ثلاث ايام كان ان اللي وقت الاسروني ربطوني بشريط هاتف هذا الاسود كان يجي ارضي. انا هون يعني ثلاث ايام شيء بالباروده، شيء بالاخمص، هذا كان في بيقولوا له السلاح الابيض، هون كذا شكي، هون كذا شكي، هون بجسمي يعني كذا شكي شكيهم بجسمي هود. وحتى أنا الكابل اللي عزموني فيه كان كابل كهرباء ومزلطين من راس منه، وحتى أنا اكثر ايام يضرب هون يسحب يعلق بجسمي. نزلت مشوني يكشف يعني يلا بس امشي، وقام قال لي جاسيا، قال له قوسه براسه، وقام يعني سبحان الله ما حسيت حالي الا بهديك الدنيا، اني ضربيني كذا طلقه يعني من عند ظهري هون تحت رقبتي لتحت، وقال له قوسه براسه، ولكن امر الله ما اجى الامر لما تقوس براسي. وبعد كم يوم انا ما حسيت لا بالعنايه مشدده، بقى هون اتمت هالفتره، واهلي عبدور علي بهالمنطقه عند بناي.
0: وفي اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، تواصل معتقلات سابقات رحلة التعافي من آثار الاعتقال رغم مرور سنوات على خروجهن من سجون النظام المخلوع. ومن خلال مؤسسة معتقلي ومفقود السجن صدنايا في دمشق، يحصلن على خدمات نفسية وصحية واجتماعية تساعدهن على تجاوز آثار التجربة واستعادة حياتهن.
4: رغم مرور سنوات على إطلاق سراحهن من سجون النظام المخلوع، ما تزال آثار الاعتقال النفسية تلاحق المعتقلات السابقات. تتوجه عدد منهن اليوم إلى مؤسسة معتقلي ومفقودي سجن صدنايا سعيا لمعالجة تداعيات سنوات القمع.
5: حضرت هون أكثر من 10 جلسات دعم نفسي وفيزيائي، وكان لها أثر كبير. الحقيقة الرابطة هون بهالفترة الماضية مكان كتير مريح، عم نلجأ له، عم نقدر نحكي عن حالنا، نحكي عن اللي عانينا منه بأريحية كتير. نحس انه المكان اللي عم نحكي فيه فعلا هو مساحة آمنة.
4: يوفر المركز باقة متكاملة من الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية من مقره في مدينة دمشق، في حين أتاح متابعة هذه الخدمات إلكترونيا ليشمل باقي المحافظات السورية.
6: عم نقدم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للناجين من الاعتقال ولأهالي المختفين قصرا. طبعا لها استهدف الذكور والإناث فوق سن 18. عم تكون جلساتنا تعتمد على الدمج بين العلاج النفسي والعلاج الطبيعي أو العلاج الفيزيائي المبني على الصدمة، يعني الآثار الجسدية الناجية عن الصدمات النفسية التي تعرضوا لها المعتقلين أو هاي المختفين. بالإضافة عندنا نحن نظام إحالة في حال كان الشخص ما في عنده خدمة ممكن يتلقاها عندنا، فنحن نحول لجهات أخرى قدمي الخدمة لألف ناجي وناجية ولأهالي المختفين قصرا باختصاصات متعددة، يعني بين دعم نفسي بجلسات الدعم النفسي المتعددة، اختصاصات الإحالة، نظام الإحالة، بالإضافة للعلاج الطبيعي.
4: وتشكل هذه الخدمات جزءا من استحقاق أوسع يتجاوز الأفراد إلى المجتمع جميعا، فمعالجة آثار الاعتقال لدى المعتقلين السابقين هي خطوة أولى في طريق جبر الضرر وبناء ذاكرة جمعية لا تنسى الضحايا ولا تتركهم وحدهم في مواجهة آثار السجون.
0: أكدت بريطانيا أهمية جهود الهيئات الوطنية السورية المعنية بالعدالة الانتقالية والمفقودين بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة في ضمان العدالة للضحايا وأسرهم في سوريا. وجددت البعثة البريطانية لدى سوريا بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب الوقوف إلى جانب الناجين في سوريا وملاحقة الجناة، مشددة على أن تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات يمثلان عنصرا أساسيا في بناء مستقبل مستقر للبلاد. وأوضحت البعثة أن دعمها للجنة العدالة والمساءلة الدولية يسهم في جمع الأدلة وحفظها وبناء ملفات القضايا المتعلقة بالجرائم المرتكبة في سوريا، بما يمهد الطريق للتحقيقات والمحاكمات. في هذا الملف نناقش الأستاذ أحمد مراد مدير الأبحاث في مركز مدى للدراسات من باريس. مرحبا بكم أستاذ أحمد. يعني بداية، النظام المخلوع ترك جرحا كبيرا في جسد الشعب السوري من خلال ممارسة التعذيب على مدى سنوات طويلة، كيف يمكن التعامل مع هذا الإرث؟
7: حية طيبة أستاذ عبد المنعم لك ولمشاهدي تلفزيون سوريا. يعني هو ما زال هو هذا الجرح النازف في وجدان جميع السوريين، خاصة وأننا هنا نتكلم عن أكثر من 115,000 مفقود لم يكشف عن مصيرهم. وهؤلاء يعني بغض النظر عن وجود هؤلاء المفقودين، هنا نحن نتحدث عن فترة فقط ما بعد العام 2011 خلال فترة الثورة السورية، لكن هناك أيضا مفقودون منذ 79 80 وطيلة فترة حكم الأسدين. إذن هناك عدد من يعني يزيد عن عشرات الآلاف من المفقودين، ولديهم أيضا ذوي المفقودين وذوي المختفين قسرا، وهؤلاء يقدر عددهم بالملايين. يعني عمليا إذا نظرنا إلى أنفسنا كسوريين نجد أنفسنا جميعا ضحايا لهذا النظام المخلوع. المقاربة بهذا الموضوع يعني تحتاج بصراحة إلى يعني كما ذكرت جميع المؤسسات الحقوقية أو معظم المؤسسات الحقوقية تحتاج لجهد كبير من منظمات المعنية بالمفقودين، من المبادرات المحلية، من إشراك ذوي المفقودين في هذا الملف تحديدا. يعني أنشئت العديد من الآليات، الآلية مثلا الآلية الدولية المحايدة والمستقلة تريبل آي إم، المؤسسة الدولية للكشف عن مصير المفقودين في سوريا، اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، جميعها، لكن هذه لا تكفي بسبب حجم الكارثة التي أحاطت بالشعب السوري طيلة هذه الأعوام.
0: أهم الملفات التي يجب أن تكون أولوية لدى السلطة الآن؟
7: يعني أهم ملف بشكل أساسي هو الكشف عن مصير المفقودين. هناك العديد أو هناك عشرات بل مئات المقابر الجماعية التي دفن فيها المفقودون. يجب على يعني الحكومة السورية وهيئة العدالة الانتقالية بالمقام الأول وأيضا هيئة المفقودين العمل على يعني تحديد هذه الرفات. يعني نحن نعرف أن هذه العملية تحتاج لسنوات طويلة، يعني عندما مثلا ننظر إلى تجارب دول مرت بها كمثلا التجربة القبرصية، يعني طيلة 35 أو 40 عاما لم يتم الكشف أو تحديد مصير سوى مثلا عدد قليل، بينما اليوم توجد العديد من المقابر الجماعية سواء كانت في نجهة سواء كانت لطيفة سواء كانت قرب جسر بغداد سواء كانت في مناطق أخرى يتم اكتشافها التضامن وغيرها. يعني بالمقام الأول الاستعانة بخبراء من مختلف دول العالم للكشف عن مصير المفقودين، ويعني إقرار قانون يتعلق بالعدالة الانتقالية. يعني نحن اليوم أمام استحقاق تشريعي يتمثل بمجلس الشعب أو بانعقاد الجلسات الأولى لمجلس الشعب في القريب العاجل. يجب إقرار قانون العدالة الانتقالية الذي يؤكد على أهمية معالجة هذا الإرث من الماضي، لأن يعني

0: المسؤولين الذين قابلتهم خلال عملية
1: الناس سيد أحمد يبحثون عن رد المظالم وإقامة العدل والحق.
0: طبعا يعني رد المظالم وجبر الضرر وتخليد الذكرى هي أجزاء من العدالة الانتقالية. الحصول
1: كيف
0: أيضا
1: يمكن تحقيقها؟
0: اليوم دعنا أولا نشرح المشكلة. خلال سنوات الثورة معظم المفقودين هم كانوا من فئة الرجال، ومعظمهم هم من العاملون، بمعنى أن المعيلون لعائلاتهم. المفقود من العائلة الواحدة ترك وراءه عدد لا يقل عن 5 أو 6 أفراد من ذويه، سواء كان زوجة، سواء كانوا أولاد، سواء كانوا أب أو أم. يعني اليوم من العدل أن يكون هنالك جزء من جبر الضرر والتعويض المالي لهؤلاء الأشخاص. إن لم يكن عبر تعويضات مالية تقرها الحكومة السورية لذوي المفقودين، يمكن دمجهم في مشاريع اقتصادية، أو يمكن إعطائهم الأولوية على فيما يتعلق مثلا بعمليات التوظيف، فيما يتعلق بتأهيلهم المهني، فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة، دعم المشاريع الصغيرة. جميع هذه الأمور يعني تحتاجها، لأن العمليات أو الأعوام الماضية عاش ذوي المفقودين أو ذوي المفقودين في فاقة مالية ودفعوا المبالغ الطائلة. يعني نحن لا ننسى أيضا أن أي ذوي مفقود دفعوا مبالغ مالية طائلة، سواء كان لمحامين، سواء كان لقضاة، سواء كانوا يعني حصلوا على نتيجة أم لم يحصلوا، لأنهم تعرضوا لعمليات ابتزاز كبيرة. جزء منهم باعوا معظم أملاكهم، جزء منهم يعني فقدوا الأمل، بالتالي يحتاجون بالفعل لإقرار قانون عدالة انتقالية يشملهم في عمليات التوظيف، يشملهم أيضا في عمليات جبر الضرر، وأيضا يحاول إليه إرجاع يعني أو
1: تعويضهم عن هذه الخسائر. هل الدولة جاهزة لذلك دكتور سيد أحمد، وهل من جهود يجب أن تكون؟
0: يعني الدولة أكيد ليست جاهزة اقتصاديا لهذا الموضوع، لكن الدولة اليوم لديها العديد من الأدوات كما ذكرت لك. يعني اليوم الدولة لا يمكنها مثلا أن حينما نتحدث مثلا عن ذوي المفقودين، حسب تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان لدينا قرابة 115 ألف مفقود في سوريا، لديهم من ذويهم قرابة يعني لا يقل مثلا عن 500 ألف من ذوي المفقودين. هؤلاء ذوي المفقودين لا يمكنك أن تعوضهم عن سنوات التي ماديا أنا أتكلم هنا، لا يعوضهم عن هذه السنوات بالتعويض المادي، لكن يمكن أن مثلا على مستوى التعليم يمكن منح لذوي المفقودين أو لأبناء المفقودين، يمكن لزوجات المفقودين وذويهم أن يكون هناك مثلا آلية فيما يتعلق بالتوظيف، فيما يتعلق بالتأهيل المهني. كلها إجراءات وأدوات يمكن أن تتبعها الحكومة السورية من خلال قانون يتعلق بالعدالة الانتقالية، من خلال جبر الضرر لهؤلاء الضحايا، يعوضهم كما ذكرت عن جزء من هذا الفقد الذي عانوه طوال هذه السنوات. لا توجد آلية اقتصادية يعني كمان هون يعني في المقابل يعني المؤسسات المعنية بالضحايا، ويعني تابعنا منذ قليل تقرير عن رابطة مفقودي ومعتقلي سجن صيدنايا، يعني كانت لديهم الأولوية أن لا يتم تأطير كل ما يتعلق بالمفقودين من خلال الدعم المادي، لأن أيضا يمكن أن يعني تذهب هذه العمليات إلى ممكن أن تحدث عمليات احتيال تتعلق بأجزاء أو أشخاص لم يكونوا ذوي مفقودين، و يمكن أن يصبحوا أو يسجلوا أسماءهم ذوي المفقودين. لذلك العملية بالمقام الأول يجب أن تكون إنسانية تتعلق باحتياجات ذوي المفقودين، وأيضا بعملية جبر الضرر التي تتعلق بهم، سواء كان من خلال الصدمات النفسية التي التعامل حتى تعامل الإعلام. يعني للأمانة هناك كان منذ بداية أو منذ التحرير كانت هناك دعنا نسميها يعني صدمات تعرض لها المعتقلون أو الناجون من الاعتقال. يعني أحد المعتقلين أو أحد الناجين من سجن صيدنايا يجري معه صحفي مقابلة، أين كنت وماذا ومن كان معك؟ يعني اليوم هذا خرج من صدمة. اليوم هناك نساء خرجت من المعتقلات تعرضت للنبذ المجتمعي نتيجة الوصمة الاجتماعية التي لحقت بعدد من النساء، وأيضا لا يستطعن البوح بهذه الأمور، ولا يستطعن أيضا أن يذكرن أنهن
1: في النهاية طال عدد كبير جدا من الشعب كله تضرر من هذا النظام أستاذ أحمد.
0: لذلك نحن

0: جميعنا ضحايا لهذا
1: نعم. شكرا جزيلا لكم الأستاذ أحمد مراد مدير الأبحاث في مركز مدى للدراسات، كنتم معنا من باريس. قال الرئيس أحمد الشرعي إنه ينظر إلى مكافحة المخدرات بوصفها برنامجا وطنيا تتكامل فيه جهود مؤسسات الدولة والمجتمع. وأوضح الرئيس الشرعي في اليوم الدولي لمكافحة المخدرات بمنشور على منصة إكس، أوضح أن سوريا ورثت عن الحقبة البائدة إرثا ثقيلا من صناعة المخدرات وترويجها. وأضاف الشرع أن الأولوية كانت إعلان حرب شاملة على آفة المخدرات لتجفيف منابعها وقطع طرق تهريبها ومعالجة آثارها. كما أشار الرئيس إلى استعداد سوريا للتعاون مع دول الإقليم والعالم بغية بناء شراكة فاعلة للتخلص من خطر المخدرات العابر للحدود على حد قوله. أكد وزير الداخلية أنس خطاب خلال افتتاح فعاليات الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات أن مواجهة المخدرات لم تعد شأنا محليا يخص دولة بعينها، بل باتت مسؤولية دولية مشتركة تستدعي تكاتف الجهود لمكافحتها باعتبارها ظاهرة عابرة للحدود.
2: إن حضوركم اليوم يجسد قناعة مشتركة بأن مواجهة المخدرات لم تعد شأنا محليا يخص دولة بعينها، بل أصبح مسؤولية دولية وإنسانية مشتركة تستدعي توحيد الجهود لمواجهة أخطار هذه العابرة للحدود.
1: وأوضح وزير الداخلية أنس خطاب خلال افتتاح فعاليات الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات أن النظام المخلوع حول سوريا إلى مصدر لتصدير الكبتاجون عبر ممارسات إجرامية خطيرة، وأسهم في نشر هذه المخدرات داخليا وخارجيا بوصفها أداة للابتزاز ووسيلة للحرب ومصدرا للتمويل غير المشروع.
2: حضور الكريم، لقد كانت سوريا عبر تاريخها الطويل منارة للعلم والثقافة، إلا أن النظام البائد وعبر ممارساته الإجرامية حولها إلى أكبر مصدر للكبتاجون والسموم، وساهم في نشر هذه الآفة داخليا وخارجيا كوسيلة للابتزاز وأداة للمحاربة ومصدر للتمويل غير المشروع. واليوم تعمل الدولة السورية بكل عزم وإرادة على استعادة الوجه الحقيقي لها، دولة للحياة والعلم والتنمية، وشريكا مسؤولا في حماية الأمن الإقليمي والدولي ومكافحة الجريمة المنظمة بكل أشكالها.
1: ومن جهته أفاد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد أنهم فككوا عشرات المعامل والمستودعات التي تعمل على التصنيع الكبتاجون، إضافة إلى تفكيك 90 شبكة لتهريب المخدرات وضبط نحو 700 مليون حبة كبتاجون و15 طنا من مادة الحشيش ومضبوطات أخرى.
3: جهود مكافحة المخدرات أدت إلى تفكيك 17 معملا من معامل تصنيع الكبتاجون، إضافة إلى 20 مستودعا يحوي مواد أولية لصناعة حبوب الكبتاجون، وتفكيك 90 شبكة لتهريب المخدرات إلى دول المنطقة. وأثمرت الجهود إلى ضبط 700 مليون حب كبتاجون تقريبا، إضافة إلى 15 طنا من مادة الحشيش و84 كيلوغرام من مادة الكريستال أو الإتش بوز، إضافة إلى 10 مليون حبة من أدوية مخدرة متنوعة و180 كيلوغرام من مادة الكوكايين و7 كيلوغرام من مادة الهيروين، إضافة إلى 221 طنا من المواد الأولية الذي يصنع منها مادة الكبتاجون.
1: وبدوره قال وزير الصحة مصعب العلي خلال الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان، قال إن الوزارة عملت على تشديد الرقابة فيما يتعلق بالأدوية وسلاسل التوريد.
4: وعلى صعيد الوقاية عملت الوزارة على تشديد الرقابة الوطنية على وصف وصرف الأدوية الخاضعة للرقابة بالتنسيق مع نقابات الأطباء والصيادلة والجهات الرقابية لضبط سلاسل التوريد والتصنيع ومنع إساءة الاستخدام. السيدات والسادة، إننا نعمل في مجلس الصحة النفسية والإدمان كمنصة وطنية لتنسيق الجهود، ونؤكد على شراكتنا الاستراتيجية مع الشركاء المحليين وبالذات وزارة الداخلية لتقديم نموذج يجمع بين حزم إنفاذ القانون ورحمة الرعاية الصحية. إن رسالتنا من هذا المؤتمر واضحة: سوريا ماضية في تعزيز سياستها الوقائية والعلاجية، ومستمرة في مواجهة كل أشكال الاتجار والترويج للمخدرات حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أبنائه.
1: وأضاف الوزير أن الوزارة عملت مع شركاء محليين ودوليين على تطوير رؤية استراتيجية تضمن توحيد البروتوكولات العلاجية وبناء نظام رصد وتقييم وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتعزيز التأهيل وإعادة الاندماج.
4: لقد عملنا في وزارة الصحة منذ البداية بشكل مؤسساتي ومنظم بالتعاون مع الشركاء الوطنيين ومنظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات ومكافحة الجريمة وباقي الشركاء على تطوير رؤية استراتيجية تتضمن توحيد البروتوكولات العلاجية، بناء نظام رصد وتقييم، تعزيز الوقاية والكشف المبكر مع توسيع خدمات التأهيل وإعادة الاندماج. وعملاً على تعزيز قدراتنا نطلق برنامجاً وطنياً لرفع كفاءة الكوادر العاملة في وزارتي الصحة والداخلية لتقديم خدمات متخصصة وفق المعايير الدولية.
0: سوريا دون مخدرات، حملة وطنية شاملة أطلقتها وزارتا الداخلية والصحة، تهدف إلى بناء منظومة حماية مجتمعية أكثر صلابة في مواجهة هذه الآفة وتجفيف منابعها. دون مخدرات، شعار يرفع في بلاد كان اسمها يرافق عناوين عريضة عن تصدير وضبط المخدرات خصوصاً الكبتاغون، بوصفها منطلقاً ومنشأً رئيسياً له، بما يدر مليارات الدولارات على راعي تلك التجارة نظام بشار الأسد المخلوع. عام ونصف العام على سقوط الأسد، تكشفت خلاله بعض أسرار تلك النشاطات، بؤرها وبعض مشغليها. مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يقول إن الحكومة السورية الجديدة فككت 15 منشأة لتصنيع الكبتاغون و13 منشأة أصغر لتخزينه، وفي إثر ذلك يشير المكتب إلى ارتفاع أسعار حبوب هذا المخدر في بعض المناطق. إدارة مكافحة المخدرات نفذت 1550 عملية ضبط وإحباط، فككت 90 شبكة تهريب دولية، وأغلقت 17 معملاً لتصنيع الكبتاغون، في حين شملت المواد المضبوطة 697 مليون حبة كبتاغون و15 طناً من الحشيش و10 ملايين حبة من الأدوية المخدرة و180 كيلوغراماً من الكوكايين وأكثر من 84 كيلوغراماً من مادة الكريستال و7 كيلوغرامات من الهيروين، إضافة إلى 221 طناً من المواد الأولية الكيميائية. أرقام تعكس حجم التحدي والجهود في موازاته، فبجانب التجارة المنظمة تواجه وزارة الداخلية مراكز تصنيع محلية وشبكات ترويج تستهدف فئة الشباب. وهنا توضح الوزارة أن الوصول إلى سوريا دون مخدرات هدف لا يقوم على خطط علمية ومدروسة فحسب، بل ويعتمد مقاربة تقوم على التوازن بين ردع المروج وعلاج الضحية، هذا داخلياً. أما خارجياً فتعمل سوريا في إطار تنسيق مشترك مع دول في الجوار كالأردن والعراق للحد من تهريب المخدرات عبر الحدود.
1: وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، رصد تلفزيون سوريا جهود الجهات الحكومية لإعادة بناء منظومة العلاج والصحة النفسية من خلال تأهيل كوادر طبية وتطوير خدمات التعافي للمصابين بالإدمان.
5: تتواصل الجهود الحكومية في وزارة الصحة لتعزيز قطاع الصحة النفسية في سوريا بعد أن كان منهكاً، فقد تم إطلاق برامج تدريب وتأهيل للكوادر الطبية والنفسية، وبالتوازي مع مسح وطني شامل لآلاف الحالات تبين أن نحو 70 إلى 75% من المصابين بالإدمان هم دون سن 40، ما يعكس حجم التحدي الذي تتطلب مواجهته بناء منظومة علاجية متكاملة تبدأ ببوابات التعافي وتنتهي بالعلاج وإعادة التأهيل.
6: في عنا تحدي التنسيق، بناء الكوادر، نظام الإحالة، المراكز المجتمعية، التوعية المجتمعية، مراكز إعادة التأهيل. فاللي نحن بلشنا فيه بلشنا بخطة متكاملة. بهاي الخطة كان في عندك محاور أساسية لها. المحور الأول هو التنسيق بين الوزارة. الخطوة الثانية كانت تأهيل الكوادر. الخطوة الثالثة كانت هي التوعية المجتمعية.
5: تعد بوابة التعافي في دارية واحدة من 13 بوابة موزعة في 4 محافظات، والتي تعد مساراً أولياً لتقييم الحالات ووضع الخطط العلاجية المناسبة ضمن بيئة أولى أولوياتها خصوصية المراجعين الذين يخضعون لتقييمات نفسية تحدد مسارهم العلاجي بين المتابعة والدعم داخل البوابة أو الإحالة إلى برامج علاجية ضمن المشافي للحالات الحرجة التي تحتاج إلى رعاية وتأهيل مكثف.
7: فالمريض الوقت يجي لعنا هو يعني مو جاي قاصد مثلا مركز هو لعلاج التعافي أو لعلاج الإدمان، هو قاصد مشفى، ممكن يكون قاصد الداخلية، ممكن يكون قاصد الأطفال، ممكن يكون قاصد الإسعاف عنا بالمركز. فيعني هون في صفة أنه خصوصية له.
8: هلأ هي الأساس هي الأداة، هي عبارة عن 8 أسئلة من 1 لـ 8، نحن نجمع من 2 لـ 6، ومن خلالها نحن إذا كان فوق 27 فهو حكما تحويل للمشفى، أما إذا كان مثلا حالة بسيطة أو مثلا ما تتجاوز 10 أو 8 فممكن أنه مثلا نحن نعطيه أدوية علاجية من عنا، يعني اكتئاب، زهان، هوس، فينا نمشي عنا بمركز.
5: يبقى علاج الإدمان رحلة تبدأ بالاعتراف بالمشكلة وطلب المساعدة، في حين تتجه الجهود الحالية إلى بناء طريق تعاف يضع الإنسان وكرامته في مقدمة الأولويات. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
1: وقع وفد لبنان وإسرائيل اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية إثر مفاوضات جرت خلال الأشهر القليلة الماضية بين الجانبين في الولايات المتحدة الأمريكية. وقال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن الاتفاق بعد يعد خطوة مهمة نحو تحقيق السلام بين تل أبيب وبيروت، ويمثل بداية لعمل طويل بينهما، وأعرب عن أمله في أن تستمر المحادثات وتسفر عن تقدم حقيقي. ومن جانبه قال سفير إسرائيل لدى واشنطن إن تل أبيب تريد سلاما حقيقيا مع لبنان، في حين أشار سفيرة لبنان في واشنطن إلى أن الاتفاق يمثل خطوة أولى لاستعادة السيادة اللبنانية. هذا ونشر موقع أكسيوس الأمريكي تفاصيل اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، حيث جاء فيه أن الجانبين يعلنان النية لإنهاء صراعهما ومعالجة أسبابه، مع التأكيد على حق الطرفين في الوجود بسلام بصفتهما دولتين ذات سيادة. وبحسب نص الاتفاق فإن القضايا العالقة بين الجانبين ستحل بمفاوضات مباشرة بدعم أمريكي، مع التزام الجانبين بعملية متبادلة ومشروطة لبسط سيادة الجيش اللبناني وانسحاب إسرائيل، بالإضافة إلى تولي الجيش اللبناني تدريجيا مسؤولية الأمن في منطقتين تجريبيتين أوليتين، على أن تجرى إعادة الإعمار بعد نزع سلاح الجماعات المسلحة بمناطق محددة، كما أن عودة المدنيين اللبنانيين ممكنة بعد تأكيد السيطرة الأمنية للدولة، في حين تعمل الولايات المتحدة على التحقق من تنفيذ العملية ودعمها. من جانبه اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاتفاق الإطاري الموقع بين بلاده وإسرائيل في واشنطن خطوة أولى نحو استعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. وقال عون إن الاتفاق يعد أول الطريق لعودة اللبنانيين إلى أراضيهم المحررة وبيوتهم، كما أشار أيضا إلى أنه لن يكون بعد اليوم احتلال ولا أسرى ولا تبعية ولا وصاية على حد تعبيره. من جهتها قالت سفارة لبنان في واشنطن إن الاتفاق مع إسرائيل يشكل خطوة أولى نحو انسحابها تدريجيا وبشكل شامل من كامل الأراضي اللبنانية. وأوضحت السفارة في بيان لها أن اتفاق الإطار ينص على تنفيذ ترتيبات في منطقتين تجريبيتين تشمل انسحابا إسرائيليا منها ونشر قوات الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وصفة إطار العمل بالعلامة الفارقة في جهود استعادة الأمن وبالخطوة نحو وقف دائم للأعمال العدائية بما يرسم مسارا سياديا قائما على الحوار بدلا من الحرب. هذا وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل برعاية أمريكية يهدف إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية واستعادة سيادة الدولة. وأوضح سلام في منشور له على منصة إكس أن ما يتوجب على لبنان في هذا الإطار والمتمثل ببسط سلطة الدولة عبر قواتها المسلحة على كامل أراضيها ليس سوى ما اتفق عليه اللبنانيون في اتفاق الطائف الذي أكد مجلس الأمن ضرورة تنفيذه. وشدد سلام على أن الدولة وحدها هي صاحبة قرار الحرب والسلم، مؤكدا أن القوى الشرعية وحدها هي المخولة بحمل السلاح في لبنان. وبدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاتفاق مع لبنان يقضي بتمكين الجيش اللبناني من بدء السيطرة على منطقتين تجريبيتين بجنوب لبنان مع بقاء القوات الإسرائيلية في الحزام الأمني حتى تجريد حزب الله من سلاحه. وقال إن إحدى المنطقتين التجريبيتين تقع خارج الحزام الأمني والثانية في المنطقة الموسعة التي لا يريدها الجيش. وأضاف أن الاتفاق ينهي محاولات إيران بفرض انسحاب إسرائيلي ويؤكد على عدم وجود دور لها ولحزب الله في لبنان. وأوضح نتنياهو أن اتفاق الإطار الذي سينفذ خارج الخط الأصفر لن يسمح بعودة السكان اللبنانيين أو حزب الله إلى منطقة الحزام الأمني الواقعة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي. هذا وأفادت مصادر في حزب الله للتلفزيون العربي أن إطار العمل الذي جرى التوقيع عليه في واشنطن مرفوض وغير ملزم للحزب وسيلاقي رفضا في قطاعات واسعة من الشعب اللبناني. وأضافت المصادر أن السلطة اللبنانية قدمت للاحتلال الإسرائيلي تفويضا بالبقاء في الأرض اللبنانية مشيرة إلى أن الحزب لن يقبل إلا بانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية. أعلن الجيش الأمريكي شن ضربات ضد إيران ردا على هجوم استهدف سفينة تجارية في أثناء عبورها مضيق هرمز، موضحا أن طائراته استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية إضافة إلى مواقع رادار ساحلية، وذلك بعد أن هاجمت إيران سفينة تجارية ترفع علم سنغافورة بطائرة مسيرة هجومية. وصف بيان للقيادة المركزية الأمريكية الهجوم الإيراني بأنه انتهاك واضح لوقف إطلاق النار قوض حرية الملاحة في هذا الممر الدولي الحيوي، مؤكدة استمرار الجيش الأمريكي في تأمين العبور الآمن للسفن التجارية عبر المضيق. هذا ونقل صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أن الضربات جاءت ردا على هجوم أمريكي على سفينة تجارية وليست استئنافا للعمليات القتالية واسعة النطاق. هذا وأفاد تلفزيون الإيراني بأن مقذوفين أصابا برج اتصالات في محيط منطقة سيريك جنوبي إيران. كما نقل التلفزيون عن الحرس الثوري أنه استهدف مواقع أمريكية في المنطقة. وفي السياق أيضا قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي في منشور له على منصة إكس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يبدي أي التزام بمبادئ التفاوض أو وقف إطلاق النار، وأكد أن الانتهاك المتهور لوقف إطلاق النار سيعقبه تراجع وندم من الجانب الأمريكي وفق تعبيره. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن إيران أطلقت 4 طائرات مسيرة هجومية على الأقل على سفن تعبر مضيق هرمز. وقال ترامب إن إحدى المسيرات الإيرانية أصابت سطح سفينة شحن كبيرة إصابة مباشرة وألحقت بها أضرارا. كما أشار ترامب إلى أن بلاده أسقطت 3 مسيرات أخرى، ولفت إلى أن التحرك الإيراني انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار على حد وصفه. قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك تعليقا على القرار الأمريكي بشأن إلغاء الحماية من الترحيل من المهاجرين السوريين والهايتيين، قال إن مفوضية اللاجئين ستنظر تأثير القرار وستقيم انعكاساته، مشددا على ضرورة احترام كرامة المهاجرين وحقوقهم.
9: أعتقد أننا سنضطر إلى رؤية تأثير القرار الأمريكي، وأنا متأكد من أن زملائنا في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يتابعون الأمر من كثب، لكنني أعتقد أن الأمين العام كما تعلمون وخاصة بالنظر إلى فترة توليه منصب رئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يؤمن بضرورة أن تفي جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية اللاجئين.
1: وكانت المحكمة العليا الأمريكية أيدت قرارا لإدارة دونالد ترامب يقضي بإلغاء وضعية الحماية من الترحيل عن نحو 6100 سوري وأكثر من 350,000 من هاتي يقيمون في الولايات المتحدة. وبحسب رويترز فقد يؤثر على نحو 1,300,000 مهاجر مشمولين ببرنامج الحماية المؤقتة من 17 دولة. وأضافت أن المحكمة أصدرت قرارها بأغلبية 6 قضاة مقابل 3، وذلك مع تأييدها حق إدارة ترامب في رفض طلبات اللجوء عند الحدود مع المكسيك في حالة الاكتظاظ. احتضنت العاصمة الأمريكية واشنطن أعمال الطاولة المستديرة بعنوان الاستثمار في سوريا من النوايا السياسية إلى التنفيذ العملي، وذلك بتنظيم من معهد دول الخليج العربية ومعهد الشرق الأوسط في سويسرا. وخلال الجلسة استعرض رئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي التحولات في البيئة الاستثمارية السورية والإصلاحات التي تعمل الدولة على تنفيذها لتسهيل ممارسة الأعمال. كما عرض الهلالي أبرز ملامح قانون الاستثمار رقم 114 وما يتضمنه من حوافز وضمانات تعزز الاستثمار، وجدد ترحيب سوريا بالمستثمرين والشركات وأبناء الجاليات السورية في الخارج. أفاد مراسل تلفزيون سوريا أن 3 من عناصر قوى الأمن الداخلي أصيبوا خلال عملية أمنية في حي الوعر في حمص، موضحا أن العملية الأمنية تستهدف خلية متورطة بأعمال سرقة، حيث جرى القبض على أحد أفرادها مع استمرار ملاحقة الآخر. ومن جانبها أوضحت قيادة الأمن الداخلي في حمص أن أصوات إطلاق النار التي سمعت في حي الوعر تعود إلى تنفيذ عملية أمنية لملاحقة خلية متورطة في أعمال السرقة والسطو المسلح. وأكدت أن العملية أوشكت على الانتهاء وأن الأوضاع تحت السيطرة ولا تستدعي القلق، كما دعت المواطنين إلى تجنب الاقتراب من موقع العملية حفاظا على سلامتهم والاعتماد على القنوات الرسمية لاستقاء المعلومات وتجنب تداول الأخبار غير الموثوقة.
10: أثناء تنفيذ دوريات قوى الأمن الداخلي لعملية أمنية في حي الوعر في محافظة حمص، حصل اشتباك بين دورية لقوى الأمن الداخلي في هذه العملية ومجموعة من اللصوص. هذه المجموعة قامت بإلقاء 3 قنابل تجاه دوريات الأمن الداخلي، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص من قوى الأمن الداخلي، إضافة إلى أنه أيضا قامت دوريات قوى الأمن الداخلي باعتقال 2 من مجموعات اللصوص، وأيضا تلاحق بقية هذه الخلية من اللصوص في حي الوعر. لا تزال العملية الأمنية حتى اللحظة مستمرة في حي الوعر. يعني العملية حصلت هنا في حي مشفى الوليد في حي الوعر، كان قوى الأمن الداخلي لا يزال في هذه الأثناء ينتشر في حي الوعر لتأمين المكان وأيضا ملاحقة الباقي خليط اللصوص التي اشتبكت مع قوى الأمن الداخلي في حمص. أنس إدريس لتلفزيون سوريا، حي الوعر، حمص.
1: قالت وكالة الأناضول إن 3 فلسطينيين قتلوا وأصيب 2 آخرون بقصف من مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخين مركبة مدنية عند مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ما أدى إلى احتراقها بالكامل. كشف صحفي الفلسطيني عبد الله شتات بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي عن معاناته من مشكلات صحية خطيرة ركمتها ظروف الأسر خلال 32 شهرا من الاعتقال الإداري، في وقت تتهم فيه مؤسسات حقوقية فلسطينية تل أبيب بتشديد الإجراءات بحق الأسر الفلسطينيين.
11: تحررت من الأسر في 23/6/2026 يوم الثلاثاء، خرجت من سجن نفحة بعد اعتقال إداري ظالم دام لمدة 32 شهر، وبفضل الله خرجت وتنعمت وذقت طعم الحرية، وأسأل الله أن يمن بالفرج القريب على من بقي في السجون. الحقيقة لا أريد الحديث مطولا، ولكن ما أريد أن أتحدث به بتلخيص سريع الحال الإنساني والصحي داخل السجون. الحقيقة لا زلت أعاني من آثار الواقع الإنساني المرير داخل السجون، من الإهمال الطبي والحرمان من العلاج، حتى الحرمان من حبة الأكمل في أصعب ظرف وأحلك مصيبة وأظلم مكان يحرم الإنسان في العالم الحديث في زمن أقمار ستارلينك الفضائية والتطور الصناعي والتطور الحضاري وتطور الأمم حقوقياً وقانونياً، يحرم الأسير من حبة أكمل. خرجت وأنا لا أعلم حجم الدمار الصحي الذي أعانيه لأقع على الأرض، ولا أعلم ما الذي أصابني من إعياء وأجد في المستشفى الفحوصات الطبية الصادمة بأنني أعاني من وضع صحي صعب يستلزم الكثير من المتابعة الصحية والعلاجية والطبية من أجل ترميم ما تدمر في الصحة. العوض عند رب العالمين، ولكن نسأل الله أن يفرج كرب إخواننا.
1: تتم النشرة في أمان الله.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: بلا تجربة عريفة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

كامل كيلاني كاتب وأديب مصري، ولد في القاهرة عام 1897. والده الشيخ كيلاني كيلاني من أشهر مهندسي عصره، درس في القاهرة وتخرج في جامعتها مجازا باللغة الإنجليزية عام 1930. تعلم الفرنسية في المرحلة الجامعية إضافة إلى علوم اللغة العربية. عمل رئيساً لجريدة الرجاء عام 1922 وسكرتيراً لرابطة الأدب العربي. اشتغل في وزارة الأوقاف مدة 32 عاماً وأصبح سكرتير مجلس الأوقاف الأعلى. امتهن الصحافة والأدب وكان رئيساً لنادي التمثيل الحديث. اهتم بأدب الطفل مبكراً وأصدر أول أعماله السندباد البحري عام 1927. حرص على اللغة الفصحى والجانب الأخلاقي في كتابته للأطفال. ابتعد عن أسلوب الوعظ ومزج بين المنهجين العلمي والتربوي. عرف الأطفال العرب بكتاباته إلى ثقافات الشعوب الأخرى الفارسية والصينية والهندية. ترجم نحو 250 قصة للأطفال من اللغات الأجنبية إلى العربية. أسس أول مكتبة للأطفال في مصر، وهو أول من خاطب الأطفال عبر الإذاعة. له نحو 126 مؤلفاً في أدب الطفل والرحلات والتاريخ والنقد الأدبي. توفي عام 1959 وترجمت أعماله إلى الصينية والروسية والإسبانية والفرنسية.

أهلا بكم في حلقة جديدة من الريبوست، نستعرض فيها أبرز ما شغل السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. أهلا بكم. تثير قضية الفنانين الذين وقفوا إلى جانب نظام الأسد أو غنوا له خلال سنوات الثورة والحرب جدلا متجددا في المجتمع السوري حول مفهوم المصالحة والمساءلة في الفن والثقافة. فبينما يرى بعضهم أن الفن ينبغي أن يظل بعيدا عن الحسابات السياسية، يرى آخرون أن من وقف إلى جانب آلة القتل وأضفى عليها شرعية فنية لا يمكن أن يعامل كأن شيئا لم يكن. وفي هذا السياق عادت قضية الفنان شادي جميل إحياء هذا النقاش من جديد بعد أن تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا يظهر فيه يغني لبشار